أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. للسوريين قصص متنوعة تحمل فصولا من المعاناة مع نظام الأسد المخلوع، لكن تحت هذا العنوان توجد تفاصيل كثيرة تختلف بين محافظة وأخرى، لكن جميعها تلخص نظرة ذلك النظام المخلوع للسوريين. قصص كثيرة قد تحتاج إلى سنوات لينتهي الحديث عنها، ومنها ما يصعب تصديقه أيضا، فيصدم المشاهد عندما يرى هذه الروايات مدعومة بمقاطع مصورة أو باعترافات المجرمين أنفسهم، رغم أن تصور أبناء الشعب السوري عن نظام الأسد المخلوع يجعل الاستغراب صعبا في مرحلة ما. بين الحين والآخر تلقي وزارة الداخلية القبض على مجرمين جدد، وتتنوع الاتهامات الموجهة لهم، ومنهم من يقبض عليه بناء على مقطع مصور يوثق جريمته أصلا. لكن هذه القصص ما تزال تجذب من لا يعرفها لسماعها مجددا. مؤخرا نشرت وزارة الداخلية مقطعا مصورا يظهر تحقيقات مع متورطين بتشكيل مجموعات مسلحة والتشبيح على السوريين وآخرين متورطون بالمشاركة في قمع الاحتجاجات في بداية الثورة السورية عام 2011، ومنهم من كان يتفاخر خلال السنوات الماضية بأعداد المتظاهرين الذين أصابهم بالرصاص. ثلاث قصص تفاعل معها السوريون على نطاق واسع، لخصت قصص ثلاثة متورطين بالعمل لصالح نظام الأسد البائد، وأظهرت ضحاياهم أو ذويهم يتحدثون عن المعاناة التي ألقى بها هؤلاء الأشخاص على المدن التي نشطوا فيها. زكريا جرجنازي، وهو أحد أحدث المتورطين بانتهاكات ممن ألقي القبض عليهم مؤخرا، ظهر في هذا المقطع المصور متحدثا عن أنه عمل على حاجز أمني أو نقطة تفتيش، وسرق مع آخرين المنازل المحيطة بنقطة التفتيش تلك، كما تورط باختطاف واغتصاب نساء في حلب. نشاهد تلك المقطع.

لما سوينا حاجز لشنا البيوت كلها وما لنا شايفين حدا على الحاجز طاول، والمره تعدي تعجبنا ناخذه، واللي ما تجي علينا ما تخلينا ناخذه، يعني اجباري عنا شلنا جوزه نشيل جوزه ناخذه.

0: حسام حمد أيضا واحد من ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع مصور نشرته وزارة الداخلية واجه خلاله ضحاياه وذويهم. قال خلال اعترافاته أنه أطلق النار بشكل أمر من ضباط في جيش النظام المخلوع، بينما ظهر أحد المصابين خلال المظاهرات مواجها إياه في المقطع. نشاهد.
1: 3/6/2011 تم تسليحنا بمسدسات وتم نزولنا على الساحة، وكانت هناك مظاهرة مليونية كثير كبيرة، وأمر العقيد محمد درويش رئيس الدوريات بإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين لتفريغ المظاهرة.
2: أنت كنت متوقع هاي القعدة اللي قاعدة تواجه المتظاهرين اللي كنت عم تطلق عليهم النار وتواجه أهالي الشهداء؟
3: دم الشهداء نحن ما عم نتركه على الأرض، بدكم تتحاسبوا واحد واحد على إجرامكم هاد.
4: أنا أطفال الحرية ما بتروح من بالي لحظة، دقيقة ما بتروح.
1: اشتغلت مع النقيب يعقوب بشكل تام، يعني كتبت التقريرات، الابتزاز ما ابتزاز، واحد مثلا عنده شغلة مثلا ننهي له إياه أو قريبه جوا ناخذ منه مصاري مبلغ كثير كبير، كان يعطيني على الشخص الواحد حسب رزقته، يعني حسب ما أهله بدفعوا، يعني إذا بدفعوا مثلا مليونين ثلاثة أنا أخذ 200-300 ألف.
4: من جواتي إنه عبجيب حق أخوي، عبجيب حق أم الشهيد.
2: الله مكننا وشفنا هالمجرمين اللي كانوا عم يطلقوا علينا النار بالمظاهرات.
3: كل شيء أوغل بدماء الشعب السوري إجا اليوم اللي يوقع فيه قدام المحكمة ويتقاضى قدام العدالة.
4: يعني الشكر الخاص لقيادة الأمن اللي عملوا جهودهم ليجيبوا هيك مجرمين.
0: خالد محمد أحمد المعروف بحزاري كان ثالث المقبوض عليهم، وهو أيضا من أبناء مدينة حلب. قال إنه عمل لصالح المخابرات الجوية لدى قوات النظام المخلوع، وأنشأ مجموعة مسلحة تجاوز عددها 500 شخص متخصصين بقمع الاحتجاجات وتسليم المطلوبين لقوات الأمن. نتابع.
5: ببداية الأزمة رجع حمدي وهدي معه بعلي قذر مدعوم للجوية، سويت مجموعة تقريبا وصلت بالمئات 500 تقريبا، صرنا نطلع على المتظاهرين، عطونا حواجز، ناخذ الهويات المطلوبين، ننزل سلمنا للأمن.
6: عرضني من بداية 2018، كنا نعرف عنه مخبر وشبيه،
7: فنهار قلعنا وهددنا بإني بدي عبي لي إلي ولأبني. تاني نهار بتجي الأمن الجنائي بشيلنا.
6: تقريبا أخذوا كل بضاعة المحل، كان يفتخر فيها، كان يقول أنا المقنع، يعني يقول أنا كنت أطلع أضرب متظاهرين بال 2013 وعنده بيجي 70 قتيل تحت إيده بالمظاهرات.
7: رحت على الجوية قضيت شهر في كويرس، ما طلعت إلا ب 20 مليون دفع مصرات، وهو يعني بصلوا شيء من المبلغ ما بصلوا ما بعرف بالله الموضوع، لكن هيك إني أنا بدمره.
5: أفو واحد مثلا مطلوب ناخده لعند أبو علي.
8: أبو علي مين؟
5: أبو علي قزا بالرعاوي المقر. هنيك في سجن، يحطوا بالسجن سجنه الخاص بقى، وبعدهم بقى وين يوجهوا؟ عائلة جهة ما بنعرف. هون يا سيدي كنت بيرا في البيت وفي عندي صيفية في بهوي للأبو، اجى الأمن طالعني منه.
6: وبالمكان اللي أنا واقف فيه هلا الأمني كان يشبه فيه ويأذي العالم ويبلغ فيه، هلا صار ملك الدولة، صار ملك الناس، صار الحقوق تتأخذ من هون.
7: فالحمد لله على ورضا اليوم فرجونا إياه وهو لابس البدلة.
0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها حساب يحمل اسم أبو مالك كتب: العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت، وعندما يحين وقتها تسقط كل زيف وتعيد لكل صاحب حق حقه، وكأن الزمن نفسه ينحني احتراما للعدالة. أيضا من المنشورات ألاء كتبت: الشيء الوحيد اللي ما عم يقدر استوعبه كيف قادرين يقعدوا يحكوا بهالبساطة عن إجرامهم، شو الشيء اللي مزروع برأسهم لحتى يكونوا بهالسلام اللي عم يحكوا فيه. بحسب تعبيرها أيضا آدم كتب منشور قال فيه: فيديوهات الراحة النفسية، إن شاء الله الدور على كل ظالم، وقف ضد إرادة شعب وتسبب فيما تسبب من قتل وتهجير وتغييب نصرة لمستبد ظالم اسمه بشار الأسد. أيضا منشور من فادي كتب فيه أجمل شيء في هذا الفيديو الاعترافات بكل وضوح، وراحة مش تكويع وتخلوه يحلف يقول والله العظيم أي اعتراف من هؤلاء ممنوع يذكر فيه اسم الله، يا ريت تكون هيك الاعترافات بكل وضوح بدون مسكنة وهبل بحسب تعبيري. تتحرك السيارات ببطء أمام محطات الوقود في سوريا، بينما تتحرك التعليقات أسرع من عدادات التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي أمام ترند المحروقات الذي تصدر عناوين وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس وحتى اليوم. خلال ساعات فقط تحولت أسعار البنزين والمازوت والغاز إلى مادة يومية للسخرية والغضب والنقاش بين من يقارن كلفة تعبئة خزان سيارته براتبه ومن يتحدث عن أن السيارة نفسها باتت عبئا معيشيا لا وسيلة نقل. الملف هذه المرة لم يبقى اقتصاديا فقط، لأن المحروقات في سوريا لم تعد ترتبط بالمركبات وحدها بل بكل شيء تقريبا، بدءا من سعر ربطة الخبز إلى أجور النقل وأسعار الخضروات وحتى ساعات الكهرباء وتشغيل المولدات. أثارت أسعار المحروقات الجديدة في سوريا موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تسعيرات جديدة للبنزين والمازوت والغاز المنزلي وسط شكاوى من اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار، وتداول ناشطون صورا وفيديوهات ساخرة وتعليقات غاضبة ركز كثير منها على تكلفة تعبئة السيارات وارتفاع أجور النقل وانعكاس ذلك على الأسعار اليومية في الأسواق. بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن خبر ارتفاع الأسعار وحده ما شكل ردود فعل واسعة، إنما الطريقة التي وصل هذا الخبر لهم فيها. فالخبر نشرته وسائل إعلام حكومية أمس، وذلك عبر هذا البوستر الذي يحمل شعار الشركة السورية للبترول سعرت فيه المحروقات. هذا هو البوستر الذي يظهر على الشاشة. لاحقا انتشرت إشاعات عن أن التسعيرة الجديدة ألغيت بعد ضجيج جال السوشيال ميديا حولها، بينما توجهت بعض وسائل الإعلام للتراجع عن نشر الخبر في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول حول التضارب الذي حصل أمس والأسباب التي أدت إليه. بعد هذا الخلط الذي وقع بين صدور القرار والتراجع عنه، قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية حددت أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الأسعار نفسها التي ظهرت في النشرة السابقة. وتوضيحا لأسباب تعديل الأسعار، قالت الشركة إن الإجراءات الحالية تأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة. وأضافت أن تعديل أسعار المشتقات النفطية يأتي في ضوء الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، إلى جانب التداعيات مرتبطة بالظروف الإقليمية الراهنة. هذا القرار أحدث صدى واسعا في الشارع السوري بعد تأكيده، وخلف موجة من الامتعاض بين شريحة من السوريين. نستعرض ماذا قاله البعض حول القرار في هذا الاستطلاع لتلفزيون سوريا.
8: أكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي.
9: على أساس أخذنا النفط وكله صار تحت إيد الدولة، العالم نطرة على أساس رخص مو يرجع يغلى.

0: الشعب هاي بروحه عم يحكي مع حاله من الفقر.
1: القضية كما أسلفنا حلت من بين المواضيع الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض منها بعض المنشورات. عمار كتب: كانت الخطة أنه يقضوا على الفقر خلال سنة، لكن الواضح أنه ما قدروا يقضوا على الفقر فقرروا يقضوا على الفقراء بحسب تعبيره. أيضا منشور لعلي كتب فيه: نطالب الحكومة الموقرة باستيراد كمية كبيرة من الحمير والخيول مشان نرجع شوي شوي للعصر الحجري بحسب تعبيره. أيضا أشرف كتب: قارنتونا بالدول المتقدمة بالسعر بس نسيتوا تقارنونا فيهم بالرواتب، هناك السعر عالمي بس هون الدخل تحت الأرض. حاج ضحك على الدقون بحسب ما كتب. أيضا منشور أخير لماهر كتب فيه: عادي شعب غني بيتحمل، المهم الإخوة المسؤولين ما تنقص مخصصات سياراتهم من المازوت، مو مشان شيء بس مشان يعرفوا يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه بحسب تعبيره لماهر في هذا المنشور. ما تزال مشكلة الكفاءات في سوريا من المواضيع التي يعاد تسليط الضوء عليها بين الحين والآخر وفي قطاعات مختلفة. هذه المرة أحيا ناشطون هذه الجدلية عبر رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة، التي أصدرت بياناً استنكرت فيه تهميش وإقصاء الخريجين من أعضائها، وفق تعبيرها معتبرة أن إتاحة فرص العمل للخريجين والأكاديميين الجدد منوطة بالقطاع العام. القطاع نفسه تهيمن عليه أسماء معروفة منذ سنوات طويلة وفق ما تراه الرابطة في سوريا، وطالبت بكسر هذه الهيمنة وإتاحة الفرصة للشباب لدخول السوق السورية. البيان الذي صدر عن الرابطة لقي طريقه نحو الترند السوري، إذ تفاعل معه بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. البيان تناول جزئيات عديدة لكنه ركز على مطالب بدعم الكفاءات، إذ جاء فيه: مع ولادة سوريا الجديدة بادرنا بالتواصل مع اللجنة الوطنية للدراما والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، ولمسنا في لقاءات مباشرة وتصريحات رسمية توجها لدعم الكفاءات الأكاديمية وإنهاء التهميش والإقصاء، ومع انطلاق أولى إنتاجات المؤسسة فوجئنا بإسنادها إلى أسماء مكرسة في السوق بحسب ما جاء في البيان دون إتاحة فرص موازية للخريجين الأكاديميين الجدد، الأمر الذي يكرس استمرار النهج السابق. وطالب البيان بإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ضمن مؤسسة عامة يفترض أن تمثل جميع أبناء هذا القطاع وفي مقدمتهم أصحاب الشهادات والاختصاص. الموضوع لقي تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات أو المنشورات حوله. رنا كتبت: كل الأسامي المذكورة في هذا البوست أنا مؤمنة بموهبتها وفكرها وإيمان تام، المجد والحرية لسوريا دائما وأبدا بحسب ما كتبت. أيضا ديانا كتبت: أنا مع مطلبكم للنخاع وأتمنى لكم فرص تلبي طموحاتكم وأن لا تضيعوا في براثن الانتظار الطويل، لكم النجاح والتوفيق. رشاد أضاف أيضا في منشور أو تعليق: مطلبكم حق مشروع. ينضم إلي يامن المغربي، عضو رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة، وهو معنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية. أهلا ومرحبا بك.
2: تحياتي أستاذ وسام وسيم، عفوا.
1: أهلا ومرحبا بك. من الجهات التي برأيكم تتحمل مسؤولية هذا الأمر؟
2: بالبداية أكيد القطاع العام هو بيتحمل مسؤولية مباشرة على هذا الأمر، لأنه باعتبار هو قطاع عام المفروض أنه يدعم الخريجين الجدد، بالإضافة طبعا للقطاع الخاص يلي المفروض أنه هو يعطي فرص للخريجين الجدد، سواء كانوا من المخرجين أو من الممثلين أو من باقي الأقسام الفنية يلي بتكون ضمن العمل الفني. فهو أكيد مناصفة ما بين اثنين، أو يعني القطاع العام أكثر شوي، الاثنين معنيين بالأمر، القطاع العام طبعا أكثر.
1: طب لماذا استمر النهج السابق بحسب البيان وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص برأيك؟
2: هو حقيقة نحن ما بنعرف ليش، يعني نحن كل التواصل أو سبب الأساسي للتواصل كان هو إنه نحن نلاقي فرص ونشوف كيف نحن ممكن نساعد ويكون في إلنا دور بنهضة الدراما السورية بسوريا الجديدة مثل ما دائما عم نحكي، خاصة إنه نحن كمان ركبنا مو بس خبرات، يعني نحن ركبنا خبرات وركبنا قصص إنسانية وعندنا الإمكانية لهذا الأمر و اتجهنا الى القطاع العام. هلا ليش القطاع العام ما عم يستجيب؟ هذا الموضوع الاجابه عندهم مو نحن، لانه نحن اوريدي نحن اللي تواصلنا معهم، نحن اللي بادرنا وعملنا اجتماعات معهم وقدمنا قائمه بالاسماء يلي ممكن تشتغل وقائمه باسماء الخريجين، ولكن للاسف بعكس الوعود تماما مشي الموضوع، الوعود هون والسير كان على الطرف المقابل.
1: نعم، خريجي القاهرة حصرا في هذا البيان، وأم أن جميع الخريجين في نفس الاختصاص من مختلف الدول؟
2: هلا بالتأكيد نحن كرابطة باعتبار نحن خريجين نفس المعهد العالي للسينما بالقاهرة التابع لأكاديمية الفنون، فنحن أصدرنا هذا البيان، ولكن التأثير الإيجابي للتحركات للقطاع العام في حال استجاب لهي المطالب أو تفاعل معها فأكيد هو ما رح يقتصر علينا، يعني كمان في خريجين كثير وفي شباب كثير وطاقات كثير كمان، وفي كثير منهم أثبتوا يعني على مدى سنوات عملوا أعمال فنية جميلة جدا وبظروف صعبة جدا كمان. فالتأثير الإيجابي سيشمل الجميع، ما رح يتوقف بس على الرابطة أو بس علينا. نحن أصدرنا البيان باعتبار نحن رابطة لخريجين المعهد، ولكن مثل ما كنت عم أقول لحضرتك التأثير الإيجابي سيشمل الجميع بالنهاية.
1: نعم، طب نتحدث عن أشكال التهميش والإقصاء التي تحدث عنها البيان بشكل مفصل أو بشكل أوسع، إلى أي حد هناك تهميش وإقصاء بشكل تام أم أن الموضوع نسبي؟
2: لا هو ماله موضوع نسبي، الفكرة كلياتها أنه نحن في عنا مجموعة من الأفكار، نحن عم ندور على المنتجين، وعملية الإنتاج عبر القطاع الخاص هي عملية معقدة جدا لأنه ما دائما تخضع للكفاءة، هي بكثير أحيان ممكن تخضع لحسابات معينه، ممكن تخضع لاسماء معينه، لشلليه معينه الى اخره من هذا الكلام يلي حتى الجمهور بيعرفه يعني وبيقدر يلمسه بالاعمال الفنيه اللي بيشوفها بشكل دائم سواء قبل او بعد سقوط النظام. فالفكره هي بعمليه التهميش انه نحن اليوم بدنا انه نقدم هي الاعمال، بدنا تجاوب المؤسسه او لجنه صناعه السينما والتلفزيون كمان ممكن انه تنتج اعمال او في اعمال من انتاج القطاع العام، نحن حابين انه يتم التواصل معنا كمان، ما يتم الاعتماد فقط على الاسماء القديمه، ومع كل وكامل الاحترام لهي الاسماء، يعني هو الموضوع مثل ما نحن ذكرنا بالبيان، هو ما له شيء شخصي، نحن ما رايحين عم نهاجم حدا بعينه او انه ليش فلان او مو فلان، ولكن نحن مؤمنين واعتقد انه كمان السوريين او شريحه كبيره من متابعي الدراما السوريه ممكن يشوفوا هيك، حتى اساتذتنا بالدراما السوريه كمان بياكدوا انه الدراما اليوم بحاجه انه تطرح مواضيع جديده وبحاجه انه تحكي بنفس جديد وبحاجه انه تستثمر بالمناخ يلي موجود حاليا لتحكي يلي فعلا ممكن الدراما تحكيه واللي الشارع حابب انه يسمعه، بعيدا عن الانتاجات يلي كثير منها كان يعالج المواضيع تحت سلطه النظام وبوجهه نظر النظام وما يريده النظام. فاليوم نحن عنا هاي الفرصة لنتوسع كلياتنا ونحكي بنفس جديد، والقطاع العام هو في عليه مسؤولية على هذا الأمر لأنه هو الأكثر قدرة على دعم الخريجين الجدد، عنده طاقة مالية قادر على أنه يتحملها، حسابات السوق قادر أنه هو يفوت فيها، عنده معدات ممكن يسند، يعني حتى أشكال
1: من هذه النقطة من هذه يعني. النقطة إن سمحت لي، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات الفنية في هذا الإطار وهذه المطالب؟
2: النقابات الفنية أكيد في إلها دور، نحن في عندنا نقابة الفنانين، نقابة الفنانين ممكن إنه تضغط على المؤسسات العامة للإنتاج إنه هي تأخذ الخريجين الجدد مثلاً بنسبة معينة، ممكن تعتمد على مخرجين معينين بحسب، وهذا اللي نحن دائما بنأكد عليه، بحسب الكفاءة وليس فقط عبر موضوع العلاقات العامة، يعني اليوم مو لأنه فلان بيعرف فلان أو فلان ابن فلان فهو في له حق مثلاً، لا هو الموضوع ماله هيك، هو الموضوع إنه على سبيل المثال باسطنبول لتقدر انت تصور مسلسل باسطنبول بلدية مثلا لتعطيك تراخيص فانت ملزم انك تصور نسبة معينة من المشاهد تكون تصوير بلوكيشنات خارجية كرمال يتم دعم السياحة واظهار المدينة بصورة جميلة وبالتالي جذب السياح. هاي صح، هي بعيد شوي المثال، ولكن هذا تماما نحن بنقصده. النقابات الفنيه ممكن انه تلعب هذا الدور بانه الشركه، شركه الانتاج سواء كانت من قطاع عام او خاص، هي ملزمه مثلا بانه تستعين بعدد من الخريجين الجدد، سواء من يعني من فنون مسرحيه، ولا من معهد السينما، كان في عندنا معهد السينما بدمشق، او من باقي المعاهد الفنيه يلي درس فيها الشباب وتخرج منها. وكمان المفروض يعني بما انه انفتح الموضوع يتم المساهمة بأمور تعديل الشهادات، لأنه كمان هذا الموضوع لهلأ في عليه كان إشكاليات
1: نعم.
2: فترة أخيرة يعني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، عضو رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة يامن المغربي، كنت معنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية. شكرا. ختام هذه الحلقة، دمتم بألف خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الأسد. على قد ما ضربوني على وشي سقط جبيني على خدي، صار انتفاخ شديد، ما عاد شفت، تسكرت عيوني. بذكر بتلك الفترة بهي اللحظة يعني بهي الثانية بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي. كانوا عم يجيبوا السيخ تبع الدبرياج بيحموه على النار وبيضربوه فيه، فبيعلق بظهره بيفتلوه وبيسحبوه. أنا فؤاد نعال، عمري الآن 53 سنة. اعتقلت بالألفين وأربعة على خلفية أحداث العراق. استمر اعتقالي ليوم التحرير 8/12/2024. خلفية الاعتقاء طبعاً التهمة اللي موجهة لي كانت أكيد الإرهاب، يعني أي تهمة بتاخد صفة إسلامية النتيجة حتكون إرهاب. طبعاً أنا كنت اشتغل بالدعوة، وكثير من يعني التحركات تبعي كانت لا تتوافق مع النظام القائم. وقفت تماماً يعني بالاتجاه المعاكس للتوجه اللي كان من الدولة السورية. طلع وقتها مفتي الجمهورية وأفتى بوجوب الجهاد في العراق، فأنا كلامي كان مباشر مع كل الشباب أنه لا حدا يطلع عن طريق الدولة السورية. وفعلياً كان كل اللي عم يطلع عن طريق الدولة السورية بالباصات تبعهم كانوا عم يتصفوا على الحدود أغلبهم. اعتقلت من كراج انطلاق البولمان بحرستا من خلال كمين. الكمين كان هو عبارة عن كمين مشترك بين عدة فروع أمنية تابعة للأمن العسكري. الفرع اللي هو استلم الموضوع بداية كان 215 فرع المنطقة بالمربع الأمني بكفر سوسة. اعتقلت هناك بقيت يعني بقلب الفرع 4 أشهر و15 يوم تقريبا، يعني ممكن يعني يكون مخربط بيوم أو يومين. التعذيب كان 24 ساعة. الأسوأ من ذلك هي قضية اعتقال زوجتي وبنتي معي بهاي الفترة. طبعاً كان سبب اعتقالهم هي عملية ضغط علي مشان أعطيهم اعترافات اللي هم بدهم إياها مو اللي أنا ساويتها. طبعاً ما حدا سألني لا شو ساويت ولا شو عملت ولا شو ما عملت أبداً. هن في عندهم مسائل معينة بدهم ياني أعترف عليها، بدهم ياني يعني لفق التهم على نفسي حقيقة، وبناء على ذلك اعتقلوا زوجتي وبنتي. طبعا انا ضمن التحقيق معي الاولي قال لي انا يعني لحجيب بنتك. طبعا هو كان جايب زوجتي، فقال لي هو انا لحجيب بنتك اذا ما اعترفت بالشيء اللي احنا بدنا اياه، فانا لحجيب بنتك. طبعا اللي كان عم يحقق معي واللي هو هددني بهذا التهديد اسمه منهل السويد. منهل السويد الان موجود بالقصير، الان موجود بالقصير يعني، وهو يعني من اكثر الناس اجراما من فرع المنطقه. فقلت له أنا شو دخل بنتي عمرها 4 أشهر، يعني هيك كان يعني الكلام. يعني أنا بعرف إنه بالنتيجة ما بيهمهم مهما استعطفتهم يعني أو فهمتهم الأمر إنسانيا، بس طبعا أنا ما كنت حقيقة متوقع إنه يجيبوها. مشان أحكيك الصراحة يعني أنا بعرف إنه هن عندهم القدرة بس ما كنت متوقع إنه يجيبوها. فبتفاجأ بأحد الأيام عم يحققوا معي بمنطقة اسمها التشميسة بفرع المنطقة. فأنا مطمش إلي فترة طويلة، مطمش يعني معصوب العينين، مطمش لفترة طويلة. بتعرف إذا الواحد عيونه مغلقة لفترة طويلة يعني أيام، إذا فتحت له عيونه ما بقى يشوف بسهولة يعني. وأنا واقف في مكان فيه شمس، اسمه التشميسة لأنه هي فعليا فيها شمس. عم يحققوا معي هنيك، عم يضربوني وعم يضربوا واحد من الشباب كمان قدامي يعني بعيد عني شوي.
فبسمع صوت هذا من هالسويد بيقول له لواحد من المساعدين كان اسمه مهدي، بس مهدي شو ما بعرف.

فما عاد شفت، انا شفت واحد متوجه باتجاهي من اتجاه الباب تبع التشميسه جاي باتجاهي وحامل بايده شغله صفرة، شغله هيك صغيره صفرة، بس شو هي مالي ما عم يعني مغبش عيوني كلها مغبشه. يعني مباشره بذهني انا تذكرت انه بنتي كان عندها افرول اصفر، فما بعرف ليش اجت مباشره لذهني، فلما قرب لعندي عرفت انه هي بنتي. بذكر بتلك الفترة بهي اللحظة يعني بهي الثانية بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي. فصلوا يعني بنتي فصلوها عن زوجتي وحطوها بمنفردة لحالها، واجا طبعا هو قال لي السجان او من وراء المنفردة قال لي ترى حطينا بنتك لحالها ما ممكن نرجع لأمها الا لحتى تعترف لنا. فطبعا انا يعني طلعت واعترفت لهم، طلعت على مكتب منهل السويد طلعوني على الطابق الثاني بفرع 215. قال لي حتعترف؟ قلت له طبعا بعترف ما عندي مشكله، ولكن اول شيء بتطلع بنتي بعدين بعترف لك. قال لي لا انت اول شيء بتعترف. قلت له انا ما بكذب، يعني بمفهوم الكلام انه انتم كذابين. قلت له اول شيء بتطلع بنتي وبشوفها انه طلعت بعدين بقول لك اللي بدك اياه، بوقع لك على بياض انا ما عندي مشكله. طبعا قال لي خليك، رفع التليفون اتصل قال لي طلع من الشباك. طلعت من الشباك على ساحه ال 215 ولا بشوف جد الفتاه جايه سلموها على الباب، قال له سلم على ابو الفاروق، فالعنصر يعني اشر له علي فسلم علي وانا على الشباك اخذه ومشي للبنت. فمباشره اعترفت له، طبعا كان الاعتراف المطلوب مني إني أعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري، مقابل ذلك طلعت بنتي. بال 215 فقط 4 أشهر ونصف نقلونا، بعدين نقلونا على فرع التحقيق العسكري على 248. طبعا هون نقلوا معي زوجتي، يعني نقلوا كل مين موقف معي ونقلوا معي زوجتي. بال 248 كان في تعذيب ولكن كان ما يقارن ابدا، يعني لدرجه انه حسينا انه ما عاد في تعذيب، يعني في تعذيب شبه يومي ولكن فعليا ما عاد شعرنا بالمساله. بالنسبه لل 215 كان الامر مثل كانه يعني رايح انت الان نزهه. فحطوني انا بالمهجع رقم 11، زوجتي كانت بالمهجع رقم 12 كانت لحالها. فبعد فترة بسيطة يمكن 10-15 يوم وهيك شيء طلبوني، طلعت لبرا فوتوني على غرفة ما لي فايت عليها بالمرة، غرفة تحقيق طبعا بس ما لي فايت عليها بالمرة، مع أني أنا مطمش يعني بس عرفان من الخطوات اللي أنا ماشي أن المكان ما يرايح عليها بالمرة. دخلت فبيحكي معي منهل السويد، قلت له أهلين عميد منهل. فبسمع صوت طلع من جنبه بيقول له انه بيعرفنا. قلت له اهلين لواء آصف. كان لواء آصف شوكت قاعد من ضمن ال، وكان في اللواء حسن خلوف رئيس فرع فلسطين. طبعا انا عرفته من الصوت، فقال له املوا الطميشه لابو الفاروق، املوا الطميشه. فقاموا لي الطميشه، قال لي شفت شلون طلعنا لك بنتك؟ طبعا هون صار يحكي معي آصف شوكت. قال لي شفت شلون طلعنا لك بنتك؟ قلت له ايه. قال لي هلأ فينا نطلع لك زوجتك بنفس الطريقة. قلت له أنا جاهز. قال لي نفس الفكرة، يعني بتعترف إنه على شغلات نحن بدنا إياها منطلع لك إياها مباشرة. فقلت له بنفس الطريقة. قال لي بنفس الطريقة، هو فهمان إنه أنا بدي زوجتي تطلع قدامي. كمان طلعوني على الساحة، بس هون ما طلعوني على طابق علوية، طلعوني على قلب الساحة. شفتها لما ركبت بالسيارة قدامي ومشيت، فنزلت مباشرة ووقعت لهم. يعني قبل ما ملي وقعت مباشرة بسفل الورقة مع أنه كانت فاضية، وقعت عليها لأنه أنا ما بالنسبة لي ما بقى يهمني يعني الموضوع اللي اعترفت عليه سابقا. إذا هن ناويين ياخدوا أي إجراء مقابله فما عاد في شيء فوقه يعني. فوقعت عليها مباشرة للورقة واعترفت لهم بالشيء اللي بدنا إياه. الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الأسد. لما أنا كنت بال 215 فرع المنطقة الفترة كلياتها أنا كنت ضمن منفردات، يعني أنا ما اختلطت بأي حدا، كنت بمنفردة.

الوضع بال 215 مثل ما قلت لك كان من أسوأ يعني الفترات بتاريخ اعتقالي ضمن الأفرع. ما بتحسن تطلع على الحمام إلا مرة صباحا ومرة مساء لما هن بيقرروا. الحمام إجباري، ما هن بيقرروا إنه في حمام، الحمام إجباري. طبعا أنا كنت أسمع شو عم يصير بغيري، بس أنا فعليا لما أطلع من المنفردة ما أشوف أي حدا. لما يطلعوا البقية يطلعوا الكل مع بعضهم، بس أنا لما أطلع ما أشوف حدا نهائيا. يعني حتى العناصر اسمعهم هني عم بيعيطوا عليهم يضبوا العناصر. اللي ياخدني كان رئيس النوبة ياخدني على الحمام أو ياخدني على مشان قضاء الحاجة أو حتى يطلعني على التحقيق، كان فقط رئيس النوبة. وما أشوف أي حدا إلا المحقق، إن كان هو العميد أو كان يعني رئيس قسم التحقيق هناك بفرع المنطقة. فكان يعني حاوطيني بحالة من العزل، العزلة الكاملة يعني بكل فترة بقائي بال215. الشغلة الوحيدة اللي كانت بتفرق عن باقي الأفرع وباقي المناطق هي موضوع الطعام. بال215 كان الطعام كتير متوفر بشكل كبير للمنفردات تحديداً. طبعا اسمع من المنفردات اللي عم تحكي حتى، اما باقي الفروع لما رحنا عليها كان يعني الناس وصلت انه الناس تبكي من الجوع، تبكي من الجوع. بينما ب 215 لا، الناس كان فيها في طعام، يعني كميه الطعام كانت متناسبه مع موضوع التعذيب. حقيقه الفرع كان فيه تعذيب شديد، كان فيه اكل كتير. الفروع البيانه كانت تعذيب اقل بس كان الطعام كتير اقل.

بفرع التحقيق لما نقلوني على فرع التحقيق قعدت بمهجع. المهجع كان فيه 73 شخص، 74 شخص، 75 شخص، إذا يعني فضي شوي نوصل للسبعين. الغرفة فعلياً نسبياً بالنسبة لباقي الفروع اللي رحنا عليها اللي كان فيها تقريباً نفس العدد، الغرفة شوي كبيرة ولكن كان ازدحام شديد جداً. البحص طبعا البلاط الطالع لبرا نافر بسبب تعرق الناس، يعني العرق اللي عم ينزل من الناس كان عم ياكل الاسمنت اللي عم محيط بالبحص، يعني الرائحة سيئة جدا جوات الغرف، الازدحام الشديد. تخيل انت انه يعني قضاء الحاجة بنفس المهجع في غرفة صغيرة، كان تخيل انت 74 زلمة 75 زلمة بدهم يقضوا حاجتهم، فكان في شخص ينظم الدور، في ناس مريضة ما كانت تحسن توقف فكنا نمرقها قبل الناس، في ناس حتى يعني كانت تصير تبكي بس بدها تفوت على تواليت، يعني بدها يفوت على تواليت ما عاد يحسن يعني. فالوضع كان كتير سيء، الطعام كان كتير شحيح. طبعا الطعام كان يجي، مشان الصراحة كان يجي من برا بكميات جيدة، بس لما يوصل لعنا يوصل بكميات يعني ضئيلة جدا. نحن نشوف السجانين عم ياكلوا، يعني السجان الواحد عم ياكل حصة تقريبا 50 شخص، يعني توصل لنقطة انه مثلا يفوت لعندك الخبز انت لك حصة 3 خبزات باليوم مثلا، يوصلك مثلا 3 أرباع رغيف. لما انت بتفوت على الفرع بتفوت بثيابك، بتفوت بحذائك، العفو منكم، بتفوت بقميصك، فبيجي بعد ما تفوت مباشرة بدق الباب السجان، بينادي لرئيس بسموه شاويش الآوش أو المهجع أو الغرفة على حسب الفرع، بيقول له فات لعندك فلان الفلاني لابس قميص عاجبني، جيب لي وأنا بعطيك قميص بداله. بيروح بيجيب له قميص مهتري أو كذا، بيزت له إياه، بياخذ قميصه للسجين، بياخذ حذائه للسجين. لهالدرجة كانت يعني دناءتهم حقيقة. كان جاي آصف شوكات ونازل معه رئيس فرع المنطقة، كان سعيد سمور. سعيد سمور معروف استلم وزير داخلية، كان هو مستلم 215، كان منها السويد طبعا مع آصف شوكات كلهم واقفين مع بعض، وكانوا كلياتهم عم يضربوني بنفس اللحظة. يعني صور آصف شوكات عم يضربني يعني أنا مسوت على الأرض مكلبش لورا ومطمش، العناصر حاطين على الأرض وكلهم عم يضربوني يعني برجليهم عم بيشوطوني، بدهم يعني أعطيهم شيء بدون ما يقولوا لي، يعني بدك تعطينا كل شيء عندك. طب شو هو؟ قولوا لي شو بدكم لألكم، يعني شو الشيء اللي ما أعطيتكم إياه لسه لأعطيكم إياه، وهم عم يضربوني بدون أي يعني بدون أي هدف حقيقة. كان دنيا ليل، يعني بحسن أقول لك إنه الساعة فوق التنتين بالليل، بس قديش الساعة ما بعرف، يعني هن سهرانين، ربما كانوا سكرانين كمان ما بعرف، لأنه فعليا الضحك يعني يدل إنه في حالة عدم اتزان. فعلى قد ما ضربوني على وشي فأنا ما عاد شفت، سقط جبيني على خدي، صار انتفاخ شديد، ما عاد شفت، تسكرت عيوني. حدا من العناصر أو كذا، أو ممكن رئيس السجن بفرع المنطقة اللي مسؤول عن السجن، كان اسمه أبو علي، قال له سيدي خلينا نشوف، يعني نعرضه على الدكتور خليه يشوف وجهه يعني. فطلعت بذكر انه حطوني على الارض انا مكلبش لسه، طبعا قايمين الطميشه لانه انا اساسا ما عاد شفت. فبتذكر انه اجى الدكتور وعم يفتح لي عيوني، يعني رغما عم يفتح لي عيوني باصابعه، فصار الدم ينزل، صارت تعصر عيوني الجفن والكذا، صار يعصر الدم على عيني. بتذكر انه صرت اشوف يعني حمار يعني. فقال له ما فيه شيء، عيونه شغالين، إذا بدك من رجعه لجوا مشان يكملوا يعني. فأنا وقتها ما كنت مصلي العشاء، وكانت زوجتي معي بالمنفردات، فحاطيني قدام المنفردة، عباب المنفردة تبعي من برا،
مطلعين زوجتي، فبعد ما فتح لي عيوني شفتها هي ومرأة من جنبي، مرأة من يعني بمسافة بعيدة عني. فأنا فزيت مباشرة مشان ما تشوفني إنه بهذا الوضعية، فزيت. واقف قدامي كان مساعد اسمه مرشد. قلت له مرشد بدي صلي، رجع لورا بعد عني. فبعد رجع لورا فصرت أنا أقدم، أدنت فمباشرة ببعدوا عني، يعني بعدوا عني، وصرت أدن بصوت عالي جدا. يعني أنا ما كنت يعني بكل صلاة كنت أدن، يعني عملية فيك تسميها مناكفة لألون يعني. وبنفس الوقت هي يعني بالنسبة لي أمر من الشعائر اللي عم ساويها، لأني أنا ما كنت متوقع أني أطلع من السجن يعني. فأدنت ومشان بس أنه يعني حسس زوجتي أني أنا مالي يعني مالي ضعيف أو مالي تعبان أو مالي ما حسنوا يسيطروا علي لسه. ودخلت صليت بالمنفردة، دخلت وصليت. طبعا ما عاد طلعوني على طبعا الدكتور كان كل شيء سوا، انه شو هو سوا، بس فتح عيوني شاف انه انا عيوني لساعتهم شغالين بدون ولا دواء ولا اي شيء ولا اي شيء. انه خلص اذا بدكم رجعوا لجوا كملوا معه التحقيق، كملوا معه التحقيق. بفرع التحقيق العسكري الوضع لسه على أسوأ. صارت معي حالة عجيبة يعني، ما أنا أول مرة بصير معي. كان معنا دكاترة معتقلين معنا بنفس الغرفة، فأنا بتذكر أني واقف عم هوي للشباب اللي هم نايمين، عم هوي لهم ماسك كنستي وعم هوي لهم فيها. في شباب بيناموا، شباب بيضلوا واقفين لأنه ما في مكان أنه يسطحوا الكل. فبتذكر أني واقف حاطط شابين هيك بين رجلي وعم هوي لهم أنا، كلياتنا واقفين، مو بس أنا يعني كلياتنا هيك عامي. ف بتذكر انه حسيت بتنميل براسي، وبتذكر اني ما وصلت على الارض، يعني بدي انزل اني اوصل على الارض، ما عاد اتذكر شيء، فقدت الوعي هون. بعد شوي يعني بعد هيك ثواني حسيت انه فيقوني، قالوا لي صار لك مغمى عليك اكثر من 4 ساعات. طبعا طلعوني لبرا، الدكتور هذا طلعني لبرا، كان قلبي متوقف، صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي عملية صرع، يعني قضية صرع صارت معي، أو سموها أن النقص تروية بالدماغ. فطلعت لبرا وأنا طبعاً قلبي متوقف، فبيقول له الدكتور تبعنا السجين للدكتور هداك، قال له قلبه متوقف أنه يعني لازم تعملوا له تنشيط للقلب. فشو بيقول له الدكتور؟ طبعاً هذا كلام الشباب هنا عم يحكوا لي، أنا ما طبعاً ما كنت سمعان شيء. قال له حطه بالدولاب لنشوف إذا مات ولا لساته عايش. طبعا أنا شفت ناس مرضت كثير قدامي، يعني كان أي مريض بفرع التحقيق العسكري بتلك الفترة، أي مريض بيطلع لبرا أول شيء يسأله يا يدولبو، أول شيء بيسأله يا بيدولبو، بعدين بقى بنعرض على الطبيب. وإن كانت يعني مشكلته الأساسية مثلا برجلي، بيدولبو ما عنده أي مشكلة، بيضربه على رجلي بعدين بيفحصه الطبيب. عملية لا إنسانية. كان في شاب كردي، إذا بتذكروا وقتها صارت قضية الملعب بمنطقة الحسكة، بمنطقة الجزيرة يعني، صارت قضية الملعب، فوقتها اعتقلوا أكراد كتير. ففي واحد من هدول الشباب الأكراد كأنه كان اسمه حسين أو هيك شيء بتذكر، الشاب يعني أبضاي حقيقة. فطريقة التعذيب كانت عجيبة جدا، أنا حكالي عنها، أنا ما شفت شلون عم يعذبوه، بس شفت الآثار، جسمه كلياته من ظهره من ورا كلياته لما شلح الكنزة تبعه عبارة عن كتل لحمية مجمعة بظهره كله، أبدا كل ظهره هيك. كانوا عم يجيبوا السيخ تبع الدبرياج بيحموه على النار وبيضربوه فيه، فبيعلق بظهره بيفتلوه وبيسحبوه وهو ساخن يعني، فظهره كلياته صار عبارة عن كتل لحمية.

طبعا بعد فرع التحرير العسكري نقلوني على فرع فلسطين، من فرع فلسطين رجعوني على التحقيق العسكري. طبعا بفرع التحقيق العسكري قلت لك طلعوا زوجتي اول شيء، بعدين نقلونا على فرع فلسطين، رجعوني على التحقيق العسكري، من التحقيق العسكري نقلونا على صيدنايا، اجينا لهون. بصيدنايا بقيت للحظة الخروج من الاستعصار تبع صيدنايا بآخر 2008 بشهر 12. طبعا قعدنا بالفروعة بعد ما طلعونا من الاستعصار، قعدنا بالفروعة، قعدت أنا سنة وثمانية شهور وشوي تقريبا ونص، ورجعونا كمان على صيدنايا، حاكمونا بقضية استعصاء صيدنايا. وبال2010 طلعت من صيدنايا، نقلوني على عدرا، على سجن عدرا المركزي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. القبض على 2 من ضباط النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تقول إنهما متورطان بانتهاكات وجرائم بحق السوري. نائب محافظة الحسكة يكشف عن عودة قافلة نازحين جديدة إلى قراها في عفرين اليوم، ويقول إنها تضم نحو 1000 عائلة. الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقد مباحثات مع سوريا الاثنين المقبل، وملفات التعافي وإعادة الإعمار في صدارة المناقشات. السورية للبترول تعلن إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي في دير الزور، وتؤكد أهمية الخطوة في مسار استعادة الإنتاج. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت الوزارة أن تحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق، والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء.

0: هذا وأعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو سهل فجر حسن الضابط برتبة عميد في قوات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. كما أكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات في أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود توغلت في أطراف قرية صيد الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. عقب سقوط نظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة كندا الأحمد.
1: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن انطلاق قافلة جديدة من نازحي أفرين من الحسكة نحو مناطقهم الأصلية، وأوضح الهلالي أن القافلة تضم نحو 1000 عائلة، مشيرا إلى أن عودتهم إلى قراهم تأتي في إطار الجهود الرامية لإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما أشار الهلالي إلى أن قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب ستوفر الحماية اللازمة للقافلة طوال مسارها، في حين ستتولى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأمين المستلزمات الضرورية للعائدين. وكانت الحكومة السورية أفرجت عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في منطقة الميلبية جنوبية الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
2: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
3: أنا اسمي حسين منسى الخيل من منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
4: شو شعورك وأنت رايح؟
3: والله فرحة ما توصف. أي والله.
5: اسمي محمد لغوان محمد ومسكت بالمنصورة، واموري حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كله رايحين على اهلي، ونعطيك العافيه كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.

0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن زيارته المقررة في وقت لاحق اليوم إلى سوريا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة بين البلدين. وأضاف سلام أنه سيعمل مع القيادة السورية على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة كل منهما. وفي وقت سابق أوضح وزير الإعلام اللبناني أن وفدا وزاريا سيرافق سلام في زيارة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الوفد يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية التي صادفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين عن الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين. وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. هذا وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل الماخت إن الحوار المرتقب بين سوريا والاتحاد الأوروبي سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وأضاف أنماخت أن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، مشيرا إلى أن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. أرحب بضيفي زيد علوش مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي معي من تكساس. أهلا ومرحبا بكم سيد زيد. بداية، كيف يمكن قراءة أهمية عقد هذا الحوار السياسي الرفيع بين سوريا والاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: تحياتي لكم سيد جمال وتحية لجميع المشاهدين. العلاقة بين سوريا والاتحاد الأوروبي ليست علاقة هامشية أبدا، يعني تاريخيا كانت أوروبا واحدة من أهم الشركاء السياسيين والاقتصاديين لسوريا، لكن خلال يعني الثورة السورية كان هناك قطيعة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وبين يعني الدولة السورية، طبعا بسبب جرائم النظام البائد. لكن الآن أوروبا ما زالت يعني لديها يعني فرصة كبيرة في الدخول إلى السوق السوري وبمساعدة سوريا على إعادة الإعمار. يعني لا نستطيع فك إعادة الإعمار عن عن عن قضية اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا. فأرى أن بروكسل بشكل عام تتطلع إلى سوريا على أنها شريك استراتيجي محتمل. وحاليا طبعا أهمية التوقيت هو مهم جدا، لأن سوريا على مدار العام ونصف الماضي يعني كان هناك نوعا ما جزء من فترة لتقييم الأداء داخل الدولة السورية ولرؤية كيف تتعامل مثلا واشنطن أو بعض القوى الدولية سواء كانت الصين وروسيا، وكيف يعني الدولة السورية تتعامل مع الدول المجاورة لها. لكن الآن وبعد مضي عام ونصف وبعد رؤية يعني حكمة الدولة السورية بإدارة الملفات المعقدة منها اندماج قصد وغيرها من الأمور ودمج يعني باقي الفصائل العسكرية، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يرى أن سوريا متجهة في الطريق الصحيح، ومن خلاله يعني يريدون وضع حجر أساس لبناء هذه العلاقة الاستراتيجية مستقبلا.
0: طيب اليوم يعني بناء على ما تفضلت به، هل نحن أمام تحول استراتيجي يمكن القول في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودمشق أم مجرد خطوة اختبارية دعنا نقول؟
1: نعم، أعتقد أنها هي خطوة استراتيجية حقيقة. كما قلت لك، يعني في العام الماضي كانت عيون، يعني ليس فقط الاتحاد الأوروبي بل جميع يعني القوى الدولية على سوريا وعلى كيفية تعامل سوريا مع الملفات كاملة، ولكن الآن انتقلوا من مرحلة يعني التقييم إلى مرحلة الاستراتيجية. كما نرى، يعني سوريا إلى الآن لم تعتدي على أحد من جيرانها. سوريا الآن يعني تتطلع إلى بناء اقتصادها، وكما نعلم يعني أي دولة خارجة من حرب يعني مثقلة بالأوجاع الداخلية الاقتصادية والعسكرية، فيعني الدولة السورية تتعامل مع براغماتية يعني شبه كاملة مع جميع الدول، ويعني تريد جلب الاستثمارات، ومن خلاله يعني الاتحاد الأوروبي أيضا يعني سياسيا وجيوسياسيا هم مستفيدون من سوريا كثيرا. فيعني أعتقد باعتقادي أنها هي نقلة نوعية استراتيجية بين العلاقات ما بين الدولة السورية والاتحاد الأوروبي.
0: طيب اليوم برأيكم هل يحمل هذا الحوار أبعاد سياسية تتجاوز ربما الجانب الاقتصادي بشكل عام؟
1: بالطبع، أوروبا ليس فقط يعني شريكا اقتصاديا، لا ننسى أن أوروبا هي يعني أحد أعمدة الثقل السياسي في العالم وأحد الأقطاب. فكلما يعني كنت قريبا من دول الاتحاد الأوروبي ونوعا ما يعني تستطيع الاستفادة بالضغط، مثلا في موضوع إسرائيل، مثلا نأخذ مثال إسرائيل، أنت الآن يعني على هناك محادثات نوعا ما حول الاتفاق الأمني إلى آخره. فأعتقد أن الدولة السورية من خلال توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الفائدة ليست اقتصادية فقط من خلال إعادة الإعمار، بل أيضا بالضغط السياسي على توفير يعني مساحة آمنة لسوريا لإعادة الإعمار والبناء. فأعتقد هذا هو النهج الذي نتحدث عنه، أن الدولة السورية منذ البداية اتخذت نهج صفر خلافات مع الجميع. يعني كما نرى تمت هناك لقاءات مع روسيا ومع أوكرانيا، والطرفين يعني هم يتقاتلان إلى الآن. فهذه الاستراتيجية المتوازنة أعتقد يمكن الاستفادة منها ليس فقط على يعني الجانب الاقتصادي فقط، ولكن أيضا على الجانب السياسي.
0: يعني اليوم بناء على ما تفضلت به، هل تسعى أوروبا بطبيعة الحال إلى ربط هذا الدعم الاقتصادي بيعني تغييرات سياسية ربما؟
1: بالطبع، التأثيرات السياسية تأتي دائما مع الاقتصاد. يعني لا يوجد هناك، إذا كان هناك مانحين، دول أوروبية مانحة مثلا لإعادة الإعمار، فسيكون هناك لديهم يعني بعض الشروط التي يعني على الدولة السورية الموافقة عليها لأخذ هذه المنح. لكن هنا تأتي المفاوضات، يعني بعض هذه اللقاءات خاصة عالية المستوى، هنا يتم المناقشة حول يعني العناوين الكبرى. مثلا يعني نقدم مثلا مبلغ معين لإعادة الإعمار، ولكن مثلا سوريا تلتزم بعدم مثلا إثارة المشاكل، بعدم بطرد مثلا أي ميليشيات ممكن أن تتواجد على أراضيها وما إلى آخره. يعني هذه أشياء حتى البنك الدولي أو غيرها يعني يفرضون هذه الشروط أحيانا على تقديم المنح. وأعتقد أن الدولة السورية إلى الآن يعني تتعامل مع هذه المواضيع ببراغماتية عالية جدا، وأعتقد أنه يعني يمكن الخلاص إلى اتفاق جيد تاريخي ما بين أوروبا والدولة السورية.
0: هذا بما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، لكن اليوم بالنسبة للحكومة السورية كيف يمكن أن تستثمر هذا الانفتاح سياسيا واقتصاديا؟
1: نعم، حقيقة الدولة السورية أمامها يعني مهام صعبة جدا. كما قلت لك، هذه القطيعة التي كانت بين الدولة السورية وأوروبا يعني ليس بالسهل إعادة توطيد العلاقات. لكن كما نعلم يعني بروكسل، وهي عاصمة الاتحاد الأوروبي، هكذا لقاءات تتمحور بأهمية بالغة جدا، لأن الاتحاد الأوروبي يعطي الفرصة للدولة السورية للحديث. فأعتقد يعني يجب التحضير بشكل كبير كبير عما تحتاجه سوريا فعليا، وأن يكون هناك مصارحة كبيرة حول حول الأهداف، أهداف الحكومة السورية ببناء الدولة، بكيفية بناء الدولة وما يتطلعون إليه. وأعتقد أن الأوروبيين قد يكونوا شركاء بالنهاية، يعني لا تستطيع الاعتماد على طرف واحد في بناء العلاقات الدولية، لكن يعني كما قلت لك أوروبا واحدة من الأقطاب السياسية الكبيرة والاقتصادية وخاصة ألمانيا طبعا. فأعتقد أن الدولة السورية تستطيع يعني بحكمة سياسية أعتقد أن تصل إلى اتفاق يعني مرضي للاتحاد الأوروبي ولسوريا.
0: أختم معك سيد زيد اليوم، برأيكم هل هذا الانفتاح الأوروبي هو يرتبط، دعنا نقول، بالتطورات الإقليمية والدولية في المنطقة؟
1: نعم، لا شيء ينفك عن شيء آخر في المنطقة. كما نعلم يعني حرب إيران القائمة حاليا أثرت كبيرا باستراتيجية الاتحاد الأوروبي، والآن سوريا يعني يتطلع لها أن تكون هي الممر للنفط المستقبلي من خلال الأنابيب من دول الخليج إلى سوريا ثم تركيا ثم إلى أوروبا. هذا مشروع استراتيجي قد يأخذ سنوات، لكن حتى يعني تبدأ الدول بتنفيذه يجب أن يروا سوريا مستقرة ومزدهرة. فمن خلال هذه الأهمية الجيوسياسية لسوريا، أعتقد يعني أن الاتحاد الأوروبي مهتم حقيقة بسوريا ومهتم يعني بأمن سوريا. وأعتقد أن الدولة السورية أيضا هي يعني تعرف أن ما أهمية هذا الموقع الجيوسياسي لسوريا، ومن خلاله يعني إن شاء الله ستكون سوريا رائدة في هذا الموضوع مستقبلا.
0: أشكرك جزيل الشكر زيد علوش، مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي، كنت معي من تكساس.
1: حياكم الله. شكرا.
0: تداولت تقارير إعلامية أنباء عن توجيه تركيا دعوة إلى الرئيس أحمد الشارع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وتمتلك تركيا صلاحية توجيه دعوات إلى قادة دول غير أعضاء في الناتو بحكم كونها الدولة المستضيفة، وهو ما جرى في قمم سابقة شهدت حضور قادة من دول شريكة مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن توجيه الدعوة أو قبولها. تنطلق اليوم أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن استكمال جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق أولى الرحلات من مطار دمشق، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز صالة خاصة بالحجاج تضم غرف إحرام وتكييفا مركزيا ودورة مياه لضمان أقصى درجات الراحة خلال فترة انتظارهم في المطار. كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر إن الوزارة صدقت نحو 5 ملايين معاملة قنصلية منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024. وأشار العمر إلى أن افتتاح القنصليات الجديدة شجع أعدادا كبيرة من السوريين على إعادة تنظيم وثائقهم الرسمية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لافتتاح بعثات وقنصليات جديدة بحسب كثافة الوجود السوري في كل دولة. كما أشار العمر إلى أن العمل جار حاليا لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية. أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وأحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين إن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3 و5 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا، قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90 و95%. تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الإنجارية MAOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية لشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. استطلع تلفزيون سوريا آراء أهل في حلب بشأن ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على تفاصيل حياتهم اليومية.
2: شي كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمستوعب انه لا يغلى بنزين وغاز. لازم الدولة تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب؟ وين الخيرات؟ وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كتير تصير. هاي البلد عم تغلي بنزين تغلي غاز تغلي غاز وتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه وعم يحكي عم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. أنا مسؤول عم يطالع يغلي بنزين إذا ما عم يشوف الشعب إيش يعني إيش وضعه. الشعب شعب وضعه تحت الصفر.
3: والله غلا خراب بيت للعالم يعني، لأنه اليوم على أساس أخذنا النفط وكله صار تحت إيد الدولة، نرجع إحنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطرة على أساس رخص بنزين ومازوت مو يرجع يغلى. العالم المعيشة مي ملحق عليها، ترجع أنت تأكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد والله.
4: لك يا عمي 10 تورة عم حاسبونا عليها 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي اللي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه، طب والله زيادة الاسعار هي كثير كثير، يعني لازم يغيروا القرار كلياته يخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا. بدنا نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بنضار وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرق حتى يجيب، والله مشكلة.
5: والله الغلا وجهه اسود، ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا، لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه. اتفاجأت والله هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيك اني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله بده بيلحق للسياره.
0: أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
6: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
7: استثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبت أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفد السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
7: تنطلق هذه الاستثمارات، سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
8: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى شركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاون والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجاوات في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات وزيادة الواردات المائية القادمة من تركيا، ما انعكس بشكل مباشر على عمل التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
9: انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
10: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أولي بكثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والأمور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني أقل شيء 18 ساعة.
9: ومع انتقال إدارة السد إلى الحكومة السورية تضاعفت الطاقة الإنتاجية من 150 ميجا وات لتصل إلى حدود 300، تحول دفع بالأهالي نحو الاعتماد الأكبر على الشبكة الكهربائية العامة، موفرين بذلك مبالغ طائلة كانت تستنزف في الاشتراكات الشهرية للأمبيرات والطاقة الشمسية والمحروقات.
11: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا بالوضع الحالي تحسن بصراحة، التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن، يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت.

0: يبقى التحدي الأكبر متمثلا في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
1: من بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية. تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج في تركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 لل 200 وسطية.
0: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
2: سجل مخزون سد الأبراج في محافظة طرطوس ارتفاعا ملحوظا هذا العام طالبا من سعته التخزيرية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حين تراجع إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
3: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبراج في ريف طرطوس، وجفاف عكس مباشرة على الأراضي الزراعية حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.
4: موسم الجفاف مرينا فيه أوقات عصيبة جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنة جيدة جدا. وتاني شغلي عنا هون بالنسبة للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
3: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبراج بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
5: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله موسم زراعي جيدة ودورات زراعية ممتازة إن شاء الله. السنة الماضية كان سنة جفاف، وصلنا لتخزين 8 مليون متر مكعب. السنة الحمد لله إجا موسم مطري جيد من المواسم المطيرة السنة.
3: يقع السد جنوبي مدينة صافيتا على نهر الأبرج، ويعد أكبر سد في محافظة طرطوس، إذ دخل الخدمة عام 1997، ويسهم في ري ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهل عكار، ما يجعله من أهم الموارد المائية الداعمة للزراعة في المنطقة.
6: بين عام شهد جفافا وعام امتلأ فيه سد الأبراج بمياه وفيرة، تتبدل الصورة هذا الموسم مع تحسن المخزون المائي بانتظار موسم زراعي أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادر الطبي في مشفى الرحمة بمدينة داركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى، وقال المراسل إن المحتجين طالبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمات الداعمة. هذا ويعتبر مشفى داركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهريا أكثر من 75,000 مريض. نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حوله وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
7: هو ممكن يتزعل عن مشاركة الطعام والأغراض الشخصية.
8: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنا بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود.

0: وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
1: كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق والتي تقدر ب 83 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة العام 50% وبطالة الشباب 60%. أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن آلية تصديق شهادة التعليم الأساسي الصادرة عن تركيا استجابة للاستفسارات المتزايدة من أولياء الأمور. وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى في تركيا وتستوجب تصديق الوثيقة من مديرية التربية والتعليم التركية، ثم من وزارة الخارجية التركية فالسفارة أو القنصلية السورية. أما المرحلة الثانية في سوريا فتشمل ترجمة الوثائق لدى مترجم محلف معتمد، تليها مراجعة العدلية ثم وزارة الخارجية للمصادقة النهائية. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الأضم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأوضح الدفاع المدني أن القصف أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها، محذرا من تشريد عشرات العائلات من جراء حجم الدمار. وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025. وإلى تطورات الساحة اللبنانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل عقد محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأوضحت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذه المحادثات ستسعى إلى بناء إطار عمل لترتيبات دائمة بما يسهم في استعادة سيادة لبنان على أراضيه. وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل ولبنان أبديا التزاما بالتعاطي مع هذه المحادثات انطلاقا من مصالحهما، لافتة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل إطلاق النار لانطلاق المفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وأضاف خلال استقبال المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة حاجة لحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات نفذها ضد مواقع وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. وقال الحزب أنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية في منطقة اللبونة بمسيرة انقضاضية، كما استهدف مركزا قياديا مستحدثا وعربة هامفي في بلدة البياضة بمسيرات مماثلة. كما أعلن الحزب عن تدمير دبابة مركزة في البياضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها مسيرة، واستهداف عربة عسكرية في بلدة شمع، إضافة إلى قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة طير حرقة بالصواريخ. هذا وكشفت وزارة الزراعة اللبنانية عن حجم الأضرار الزراعية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن الأضرار طالت نحو 56,264 هكتاراً من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق أكثر من 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية. وأشارت الوزارة إلى أن جنوبي لبنان تحمل النصيب الأكبر من الخسائر، إذ بلغت المساحات الزراعية المتضررة فيه 18,559 هكتاراً، وهو ما يعادل نحو 22% من إجمالي الأراضي المتضررة في عموم لبنان. يمتد تاريخ الحروب الإسرائيلية في لبنان إلى محطات متفرقة من المواجهات خلال العقود الماضية. نتعرف إلى أبرز تفاصيلها في هذه المادة مع الزميل بلال البزري.
2: شارك لبنان في نكبة عام 1948 إلى جانب دول عربية في الحرب ضد إسرائيل، لينضم بعد عام إلى هدنة تنص على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين. ولكن الهدنة تخللتها احتكاكات ومناكفات متعاقبة أفضت في عام 1978 إلى شن إسرائيل غزواً وإقامة منطقة احتلال صغيرة في جنوبي لبنان تحت مسمى عملية الليطاني، التي أسفرت عن مقتل 1100 مدني لبناني ونزوح نحو 100,000. بيد أن المشهد تطور في عام 1982 عندما نفذت إسرائيل اجتياحاً واسع النطاق وصل إلى بيروت التي حوصرت لنحو 10 أسابيع، وتخلل تلك العملية قصف مكثف ومجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهو الأمر الذي نتج عنه ولادة حزب الله كقوة مسلحة. وعلى وقع الهجمات المسلحة انسحبت إسرائيل جزئيا من لبنان عام 1985 مع احتفاظها بمنطقة أمنية حدودية في جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بشكل كامل في عام 2000 تحت ضغط المواجهات التي أنهت 22 عاما من الاحتلال. ولكنها لم تنهي التصعيد بين الجانبين، حيث هاجم حزب الله في تموز من عام 2006 دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، فشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت 34 يوما قضى على إثرها أكثر من 1300 لبناني، ليسود بعد ذلك الهدوء الحذر بين الجانبين قبل أن ترتفع وتيرة المواجهات على خلفية عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول من عام 2023، وكان أكثرها حدة في عام 2024 حين استهدفت إسرائيل بهجمات سبرانية أجهزة اتصال الحزب وقياداته، واغتالت فيما بعد الأمين العام له حسن نصر الله بعد سلسلة هجمات وصفت بالأعنف وغير المسبوقة في عام 2026، حيث استهدفت إسرائيل العاصمة بيروت ومناطق واسعة من جنوبي لبنان إلى شماله، ونفذت توغلات وعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة المئات ونزوح مئات الآلاف اللبنانيين وتدمير قطاعات وبنى تحتية حيوية، إثر انضمام الحزب إلى جانب حليفته إيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت ضدها.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع ردا إيرانيا قريبا على المقترح الذي قدمته بلاده بشأن إنهاء الحرب. وأكد ترامب في تصريح لشبكة CNN أن الأمور مع طهران تتقدم بشكل جيد للغاية، كما وصف النتائج العسكرية بأنها ممتازة. وأشار ترامب إلى أنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى اتفاق قابل للتحقيق. أعلن الجيش الإيراني عن حصيلة عملياته الليلة الماضية ضد المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وقال الجيش الإيراني إن العمليات شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية، مستهدفا 3 مدمرات كانت البحرية الأمريكية تحاول إخراجها من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. وأكد الجيش الإيراني إصابة المدمرات بصاروخ كروز و3 مسيرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها، في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي من سفنها لأضرار. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت، تشمل تعليق العمليات القتالية وتبادل 1,000 أسير من كل طرف. وأكد ترامب أن المحادثات تتوصل من أجل إنهاء ما وصفه بأكبر نزاع منذ الحرب العالمية الثانية بين روسيا وأوكرانيا. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قبول بلاده الهدنة، في حين أكد المعاون في الكرملين يوري أوشكوف أن روسيا وافقت على المبادرة الأمريكية مع الالتزام بتنفيذ تبادل الأسرى مع كييف خلال الفترة الممتدة بين 9 و11 من أيار الجاري. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

من أنت يا هناء؟ قالت أنا حمامة الأيك، نشوة الحب، أنشودة المطر. رد عليها عروة أنت ذبحة القلب يا هناء. هذه من أكثر الجمل شيوعاً في مقاطع إنستغرام وتيك توك، يركبونها مع شارة عدنان عودة غالباً كشاهدة على أحد أجمل قصص الحب في الدراما السورية. مسلسل الندم الذي كان سوريون في بلاد اللجوء من خلاله يختلسون النظر لشوارع الشام البعيدة، كاتبه فلسطيني سوري، يعني من صاغ أروع الجمل عن وجع دمشق فلسطيني سوري. ستتفاجؤون أيضاً عندما تعرفون حجم ما شكله حسن سامي يوسف من ذاكرة السوريين القديمة: الندم، أسرار المدينة، نساء صغيرات، زمن العار، الغفران والانتظار. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. مساهمات الفلسطيني السوري في الفضاء السوري العام لم تقتصر بالطبع على الفن، كتاب، شعراء، مفكرون، سياسيون، كلهم صاغوا جزءاً من الهوية السورية الكبرى، وعندما حانت الثورة عارضوا الأسد ودفعوا ثمناً. سلامة كيلة فلسطيني سوري، وسام الغول أول شهيد في الثورة فلسطيني سوري، مأمون الجالودي فلسطيني، يحيى الحوراني فلسطيني سوري. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. أمجد يوسف بالمناسبة عندما قتل 41 إنساناً ودفنهم في حفرة التضامن لم يدقق هويات الضحايا، هذا سوري وهذا فلسطيني. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. لواء القدس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قتلت فلسطينيين وسوريين. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الأسد جوع أهل اليرموك تماماً كما فعل مع أهل مضايا والزبداني، حصرهم وقتلهم بالبراميل وبالمج. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الفلسطينيون في سوريا منهم الصالح ومنهم الطالح، وكما أن هناك أحمد جبريل هناك عصام زهر الدين. السوري قبل التحرير الذي كان الحلقة الأضعف في كل مكان يعرف تماماً معنى أن تذوق بؤس الخطاب العنصري، يعرف تماماً معنى أن تكون الشماعة التي يعلق عليها غضب الجميع. سيقول البعض هذا خطاب يستثمر في المظلوميات ولا تعميم والكلام فقط عن المجرمين وعن المتورطين، ممتاز وعظيم، فليحاسب المجرمون، فليحاسب كل المجرمين في سوريا. أصلاً هذا مطلب الجميع ومصلحة الجميع، لكن لا أحد يسأل لمصلحة من يحصل التجييش ضد شريحة كاملة في سوريا، لمصلحة من؟

0: إذا عاد الجدل خلال الأيام السابقة حول أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وعاد معه النقاش حول ما قد أثير سابقا عن قضية التجنيس والوضع القانوني للفلسطينيين. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: منذ نكبة 48 شكل القانون 260 لعام 1956 حجر الأساس لوجود الفلسطينيين في سوريا، واضعاً إياهم في كفة مساوية للسوريين وظيفياً وتعليمياً مع الحفاظ على هويتهم الوطنية، إلا أن هذا الاستقرار اهتز في عهد حافظ الأسد الذي سعى لاحتواء القرار الفلسطيني وتفتيت فصائله. مع انطلاق الثورة السورية دفع الفلسطينيون الثمن ذاته، وتعرضوا كما هو حال السوريين للبراميل المتفجرة، وخضع مخيم اليرموك لحصار خانق، بالإضافة لنزوح جديد نحو خيام الشمال السوري ليعيد تاريخ التهجير نفسه من جديد، لكن بمرارة مضاعفة. اليوم وبعد سقوط النظام تطفو هواجس الوجود على السطح، ففي تموز 2025 لاحظ فلسطينيون تبديل صفة لاجئ إلى أجنبي مقيم في بعض الوثائق الرسمية كقيد النفوس، ورغم تبرير الحكومة السورية بأنه خطأ تقني، إلا أن القلق من تقويض قانون 1956 لا يزال قائماً. وفي مطلع 2026 وعقب صدور المرسوم 13 القاضي بتجنيس الأكراد السوريين، فتح باب النقاش حول تجنيس الفلسطينيين، وهو وإن كان خياراً يغري لتجاوز تعقيدات ما زال الفلسطينيون يعانون منها، لكنه يهدد في نظر كثيرين بطمس الهوية وتصفية حق العودة. وأثار تناول صفحة على منصة فيسبوك مؤخراً الفلسطينيين السوريين بشكل مسيء موجة من الاحتجاجات على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل السوريين، أجبر الصفحة على حذف تقريرها وأعاد طرح الملف للنقاش شعبياً. وعلى الأرض كشف تقرير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في شباط 2026 أن 40% من فلسطينيي سوريا لا يزالون نازحين، ورغم نشاط العودة في مخيم اليرموك تبقى مخيمات مثل حندرات ودرعا التي تعرضت لدمار كبير تنتظر إعماراً دولياً ما زال غائباً. إذن بين مطرقة تأمين القوت اليومي وسندان الترتيبات الإقليمية في منطقة تشهد تغييرات جذرية، يواجه أكثر من نصف مليون فلسطيني في سوريا مصيراً معلقاً. فهل تنجح الحكومة الجديدة في التوفيق بين توفير حماية قانونية لهم من دون سلبهم هويتهم وحق العودة؟
0: معنا للنقاش غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك.
2: أهلا بكم.
0: ومعي كذلك خالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام، أهلا بك أستاذ خالد. وترحيبي أيضا بماهر شاويش منسق التواصل في مبادرة فلسطينيي سوريا من لهاي، أهلا بك أستاذ ماهر.
3: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام.
0: أبدأ معك أستاذ ماهر، خطاب نقدي لمنصة تقدم نقدا لاذعا لرموز الدولة في سوريا تحول إلى حملة كراهية ضد فلسطيني سوريا، هكذا يقول البعض. هل اليوم تحول الفلسطيني في سوريا لمكسر عصا؟
3: حياك الله أستاذ، أنا شكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا لطرح هذا الموضوع، لأنه حقيقة هذا الموضوع أثار جدلا واسعا خلال الأيام السابقة، وهي بالمناسبة من أشد الحملات التي كانت على فلسطيني سوريا منذ سقوط النظام حتى الآن. كان هناك بعض الأشياء يعني التي حدثت خلال العام ونصف السابقين، لكن بتقدير أنه ما جرى في الأيام السابقة هو كان الأشد يعني ضرارة والأشد وطأة حقيقة حتى على أنفسنا وعلى أنفس بعض أشقائنا السوريين أو جل أشقائنا السوريين الذين نقدر ونحترم ونعتز بكل مواقفهم، لأنه حقيقة بكل أمان يجب أن نقول بأنه كما انقسم الشعب السوري باتجاه الثورة السورية، انقسم الشعب الفلسطيني باتجاه الثورة السورية، ونحن لا نريد أن نكرر في كل مرة ماذا قدم الفلسطينيون اللاجئون الفلسطينيون في سوريا لهذه الثورة، لأنه بات حقيقة بدنا نشعر بأنه مطلوب منا أن نقدم شهادة في الوطنية والانتماء في كل مرة، ومطلوب منا أن يعني يجرى لنا فحص دي إن آه في قيم الحرية والكرامة حتى نثبت بأننا يعني مواطنون صالحون، وهذا حقيقة يعني بات بالنسبة لنا يشكل عبء، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل.
0: لكن يا أستاذ ماهر، يعني مسألة أن مواطنون صالحون، البعض يقابلها بأنه يعني كم ميليشيا فلسطينية قاتلت مع الأسد ضد السوريين، كم ميليشيا فلسطينية قتلت السوريين في سوريا، هذا ما يقدمه البعض أيضا، هذا خطاب موجود.
3: تمام، لا بأس. لذلك أنا قلت لك أستاذة ألاء بأن الشعب الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انقسموا كما الأشقاء السوريين، وبالتالي هذه الميليشيات التي شاركت مع إلى جانب النظام السوري، نحن أصلا كفلسطينيين نريد أن نحاسب هذه الميليشيات، ونريد أن نقيم عليها أو ندخلها في مسار العدالة الانتقالية. نحن نريد أن تحاسب هذه الميليشيات كما يريد الشقيق السوري وربما أكثر. وأنا أستطيع أن أقول لك الآن كل الحوادث وكل القضايا التي أو معظم القضايا التي تمت في أوروبا، من الذي يقوم عليها؟ الذي يقوم عليه هم لاجئون فلسطينيون سوريون من أبناء مخيمات، مخيم اليرموك، مخيم الشيح، من سبيرة، من درعا، من حضرات، هم الآن موجودين في أوروبا إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، وهم الذين قاموا بمعظم مشاريع التقاضي الاستراتيجي ضد هؤلاء المجرمين. نحن نريد أيضا أن نقيم الحد على هؤلاء المجرمين، لكن لا نريد أن نؤخذ بجريمتهم. لا يجب أن نطبق، يعني لا يجب بسبب سلوك بعض هذه الجهات أو هذه الميليشيات أو هذه الفصائل أن نقيم الحد على اللاجئ الفلسطيني المدني البريء الموجود في مخيم خان الشيخ ولا سبيلة ولا دلول. ليس هذا المطلوب.
0: لكن يا أستاذ ماهر يعني صحيح أن السوريين انقسموا حول الأسد، لكنهم في النهاية أهل البلد، أهل الأرض. اليوم يعني ينظر للاجئ الفلسطيني الذي تم استقباله في سوريا منذ عام 48 أنه فتحت له أبواب السوريين، ثم بعد ذلك يشارك الأسد في قتله للسوريين للناس.
3: ولماذا لا نسأل السؤال بالطريقة الأخرى؟ وماذا عن الذين شاركوا إلى جانب الثورة السورية ودفعوا الدماء وتضحيات ودمرت مخيماتهم واعتقلوا؟ لدينا أكثر من 7000 معتقل، أكثر من 5000 شهيد، نكرر ذلك، أكثر من 3 مخيمات مهدمة وموجودة على الأرض. ماذا نقول؟ الحصار الذي عانينا منه، حفرة التضامن كما جاء في مقدمتي، حفرة التضامن هل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري؟ هل كان أمجد يوسف يطلب باسبور وجواز سفر من اللاجئ حتى يقول له أنت سوري وأنت فلسطيني ثم يرميه في هذه الحفرة إذا كان سوري ويبعده إذا كان فلسطيني؟ لم تكن هكذا الأمور. البراميل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري، الحصار في مخيم اليرموك وذرعا وحدرات والنيران كان يميز بين الفلسطيني والسوري، لم يكن هناك أي تمييز. ما دفعناه كما دفعوا الأشقاء السوريين، لا بل بعض الإحصائيات تقول إذا قسنا الرقم نسبة وتناسب ربما يكون ما قدم حقيقة هو رقم كبير. أنت تقارن حوالي 635,000 لاجئ فلسطيني مقابل أكثر من 23 أو 22 مليون، احسب نسبة وتناسب بين هذه التضحيات، تجد نفسك تقريبا أنت مساوي لما تم تقديمه من تضحيات على مذبح الحرية وعلى مذبح هذه الثورة السورية التي قامت. وبالتالي يجب أن يكون واضح هذا الأمر في قضية التضحيات وفي قضية المعاناة وفي قضية الآلام، قدم من الشعب الفلسطيني اللاجئ في سوريا كما قدم من الأشقاء السوريين، وبالتالي لا يجب أن ندخل في هذه القضايا.
0: أستاذ غياث، يعني إذا كان الفلسطينيون انقسموا في موقفهم من الأسد كما انقسم السوريون، لماذا يجري ما يجري؟ وما صحة القول أنه اليوم السلطة في سوريا تستثمر في الورقة الفلسطينية كما فعلت أنظمة عربية سابقة؟
2: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، وأنا بدي بس أشيد بالمقدمة الجميلة الرائعة اللي وصفت الحالة الفلسطينية السورية في سوريا. هلأ بداية أنا بدي أحكي بس أنا رد على المنشور اللي كان مسيء اللي أنا اتهمته بالعنصرية. أنا حكيت حتكون مقدمة وحاجابك على سؤالك. أنا وصفت الحالة الفلسطينية السورية، أنا قلت أنا كفلسطيني سوري في جوفي بطينان وأذينان يرتبطان بعلاقة معقدة متشابكة فيزيولوجيا، إذا توقف أحدهما توقف القلب عن العمل، وهذه فلسطين وهذه سوريا، وسوريا عاصمتها القدس وفلسطين عاصمتها دمشق. وأنا أرى الجامع الأموي كيف يتعانق مع المسجد الأقصى، وأنا أسمع أذان الأقصى من مآذني الأموي، والعكس هو الصحيح. بداية إذا بدنا نحكي على الاستثمار بالقضية الفلسطينية. فأكيد بدنا نرجع شوي للخلف لحتى نحكي عن كيف كان الاستثمار القضية أو للفلسطيني السوري، بدنا نحكي كيف كان يتم معاملة الفلسطيني السوري أيام النظام البائد. أنا بس بدي أحكي بشغلة، أنا ضمن اختصاصي أنا كمحامي فلسطيني سوري، عندما صدر المرسوم رقم 7 لعام 2022، مرسوم شمل عفوا عن بعض عن جرائم كثيرة، جاء في نص المرسوم يشمل هذا المرسوم السوريين فقط، تم استثناء الفلسطيني السوري. أنا كمحامي عندما كنت أراجع المحكمة حتى أكون أكثر دقة، هي محكمة بين قوسين محكمة أو هي محكمة الإرهاب، طيب. وهي كانت محكمة إرهاب، كنت أسأل عن موقوفين فلسطينيين سوري، فكان يقال لي أن الفلسطيني السوري يحتاج إلى موافقة مكتب الأمن الوطني، وطبعا مكتب الأمن الوطني يعني هذه الموافقة تذهب إلى أدراج الرياح. أما الوضع الحالي، أنا بالنسبة أنا متابع وموجود في سوريا منذ التحرير إلى الآن وقبل التحرير، فأنا أريد أن أتحدث عن رؤية الدولة الجديدة بصراحة وبمنطقية وبإنصاف وبعدل. نحن في 23/4/2025 كان هناك لقاء مع السيد محافظ دمشق، طبعا بهذه الفترة كان المحافظ يلتقي بوفود من كل المناطق التي تتبع إداريا لمحافظة دمشق. التقينا مع المحافظ، وفد يضم سوريين وفلسطينيين من مخيم اليرموك، يضم كل الأطياف، محامين ومثقفين ومهندسين. والله العظيم ما سمعناه كنا يعني كان أكثر مما كنا نتوقع. كان كلام لم يكن كلام إنشائي أو كلام عاطفي، كانت هناك وعود ونفذ كثير منها بما يخص مخيم يرموك، وقيل لنا أن مخيم يرموك لا يفترق عن أي منطقة أخرى في سوريا. هذه البدايات في 23/4، وكان لنا لقاءات كثيرة مع أشخاص يمثلون إدارة جديدة، لم نسمع منهم إلا خيرا، لم يطلب منا أي طلب أن نخرج على الإعلام،
0: غير السمع يا أستاذ غياث. لكن أيضا يعني ما ينشر أحيانا أو هذا الخطاب الذي حصل، نعم، حوله الجدال، يعني دون تسميات لأي منصة ولأي أسماء شخصيات، يعني هذا الخطاب كان صادرا عن منصة ضده. عن منصة يقال بأنها رديفة للحكومة. حتى في أحداث سابقة كلما يعني يقول البعض أنه كلما اختلف البعض في سوريا حول الحكومة تم إشعال الورقة الفلسطينية، إلى أي درجة هذا صحيح؟
2: نعم، هذا دليل، طب صحيح، هذا دليل أنه هذا الموضوع هناك جدات خارجية، هناك أيادي خفية تلعب بالورقة الفلسطينية السورية، هذا دليل أن الحكومة السورية ليس لها علاقة. يعني إذا الآن رجعنا، نعم هذه الصفحة أتوقع تم تقديم اعتذار وسحب الفيديو المسيء من منصات التواصل الاجتماعي، لكن أنا واثق أن هناك صفحات صفراء، أسماء وهمية دخلت على هذا الخط واستثمرت هذه القضية. لماذا؟ لأجندات خارجية، هي شيطنة الفلسطيني السوري، التجيج ضده. أنا لا أعرف لماذا، أنا لن أستبعد أن يكون هناك أيادي إسرائيلية لضرب هذا أو لتأثير على هذا الملف، وكما قلت شيطنة الفلسطيني السوري. حضرتك ذكرتي أنت موضوع السجل المدني في البدايات، يعني أنا عندما تم مناقشة هذا الموضوع وأنا ظهرت على هذه المنصة الكريمة وأعلنت أن الحكومة السورية استجابت لهذا الموضوع نتيجة خطأ، أنا كنت ضمن التفاصيل، يعني أنا دخلت في هذا الموضوع وتواصلنا مع الإدارة الجديدة وتبين أن هناك خطأ تقني وشرحت هذا الموضوع بالتفصيل على قناتكم الكريمة في وقتها. فأنا لا أستبعد وجود أجندات خارجية، خيوط خبيثة تريد أن تلعب بهذه الورقة، وكما قلت أنت في المقدمة، أنا الفلسطيني السوري هو ليس مكسر عصا أبدا، لن نقول أنه لا يوجد له بواكي أو لا ظهر له، بل أن الفلسطيني السوري هو السند وهو الظهر. كيف ذلك؟ هو الذي أثبت وجوده، هو الذي يحمي وجوده، طيب. كمحامي، كمثقف، كجزء من النسيج السوري. الفلسطيني الآن هو جزء من النسيج السوري.
0: أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع
2: السوري.
0: أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع القانوني طبعا للفلسطينيين، سأعود لك لكن ربما في الجولة الثانية من الأسئلة أستاذ غياث. نعم. اسمح لي بالانتقال إلى أستاذ خالد، وعفوا على التأخير، يقول ضيفي أجندات خارجية، لكن يعني يقال بأن الخارج له ظلال دائما في الداخل، وأنه ربما يكون المشهد الداخلي في سوريا بالنسبة لصانع القرار أيضا تتزاحمه العديد من الأجنحة التي تتعارض في أفكارها اليوم. هل هناك تناقض في الرؤية الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في سوريا؟
4: مساء الخير آلاء، ومساء الخير لضيوفك الكرام. صحيح، لو بس تسمحي لي هيك بمقدمة تمهيدية،
0: تفضل.
4: لأن دائما نحن لازم نعيد توضيح الواضحات، لازم نؤكد على الأشياء الواضحة البينة البديهية اللي للأسف الآن يعني صارت قابلة للنقاش. نحن حاليا بنعيش بعالم بسبب فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب تلاطم الأفكار دبساتها مراء أو في حالة سيولي مثل ما بيقول عنها سيغموند باومان. للأسف كل شيء قابل أنه يكون يعني نسبي، القيم ممكن تكون نسبية، الحقائق ممكن تكون نسبية، القضايا المحقة ممكن تكون نسبية. بالبداية فلسطين قبل كل شيء هي قضية حقوقية وقضية إنسانية قبل أن تكون قضية عربية وإسلامية. فلسطين آخر البلدان المحتلة في العالم. فلسطين تتعرض إلى عملية تهجير وعملية إبادة منذ عام 1948 لليوم إذا حكينا فقط عن الشق الإسرائيلي. في نقطة أيضا كثير مهمة وأكثر من يشعر فيها عند السوريين، بأنه إذا كان هناك أي فصيل فلسطيني أو أي سياسي فلسطيني أو إذا كان محور الشر نفسه محور إيران يستغل القضية الفلسطينية لصالحه، فهناك أيضا عبر تاريخ القضية الفلسطينية العرب كان الكثير منهم يستغلون هذه القضية لأنها قضية بياعة عند الشعوب، لأن الشعوب مرتبطة شعوريا ووجدانا بالقضية الفلسطينية. وكون عندك واحد سيء سواء كان فلسطيني أو غير فلسطيني يستغل هذه القضية لا يعني بأنه هذه القضية ليست محقة. خليني أرجع على الثورة السورية، فيها عشرات الفصائل التي تسيء لمئة ثورة، هل هذا يعني بأن الثورة السورية ليست ثورة محقة؟ ليست ثورة ذات أهداف نبيلة؟ ليست ثورة لها بوصلة وطنية حقيقية؟ إذن هذه الأشياء والبديهيات للأسف بدنا نضلنا نحن نثبتها. بعدين بالعودة إلى موضوع فلسطينيين سوريا، يعني أنا أشعر بالألم وأنت عم تحكي والضيوف عم يحكوا كلياتهم الله يعطيهم العافية بتكرار فكرة اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني. الفلسطينيين في سوريا بدأت أولى موجات هجرتهم نحو سوريا بال 48، ومن 48 لليوم صار في عندك 78 سنة تقريبا. الآن إذا أنت بتنظر للدول الأوروبية والدول اللي بتحترم حالها، عندك أحمد أبو طالب زلمي مهاجر مغربي من أبوين مغربيين هو عمدة روتردام لأكثر من 16 سنة. تنظر إلى عمر الغبرة في كندا هو أحد أهم الشخصيات الحكومية. تنظر إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هو رئيس السلفادور. إذا كان الأجنبي يتعامل هكذا مع اللاجئ من أصول عربية، حتى لا أقول فقط فلسطينية لأنه اللي عديتهم هني ما هم فلسطينيين فقط من خلفيات عربية، فأليس من الأسى أنه نحن السوريين أكثر ناس بيعرفوا شو معنى لاجئ وشو معنى نازح، ونص الشعب السوري كان مهجر إما داخليا وإما خارجيا، نبقى إلى الآن يعني بطريقة أو بأخرى نتعرض لحملات تضليل ونستخدم هذا الخطاب التمييزي والتعبوي. أيضا ألا في نقطة كتير مهمة أنه في لغة تعميمية أيضا من الطرف المقابل. ما ننسى نهائيا بأنه قبل شهر بس وقت إسرائيل أخذت قرار بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونها، الشعب الوحيد اللي انتفض على بكرة أبيه في كل هذا العالم وفي كل هذا الجوار هو الشعب السوري. يعني ما نحاول نشوف أيضا بعين واحدة إذا كان هناك شخص عم يحاول يخلق مشكلة، عم يحاول يكسب مشاهدات، عنده حدا خصم له بالحكومة عم يحاول يضربه، ما ننجر نحن له. كمان بنفس الوقت إذا بدنا نرجع نفكك هذه المشكلة بين الفلسطين في الفضاء العام بين السرديات اللي تسيء للسوريين والسرديات التي تسيء للفلسطينية، أيضا ما بدنا ننكر بأنه ما أعقب انتصار الثورة السورية كان هناك حملة كبيرة على الثورة السورية وعلى السوريين في فضاء وسائل التواصل واتهامهم بالصهيونة. هذه الحملة استمرت سنوات من قبل ناشطين فلسطينيين معروفين بالاسم، وكذلك الأمر وجود بعض الشخصيات الحكومية اللي محسوبة على السلطة الفلسطينية ومواقفها المؤيدة للنظام بشار الأسد، إضافة إلى وجود بعض الفصائل المقاومة بين قوسين الإسلامية اللي موجودة في غزة وموقفها أيضا من نظام الأسد. كل هذا ساهم بالتعبئة.
0: لكن أستاذ خالد، يعني طبعا مفهوم ما تفضلت به، يعني الموقف الرسمي الفلسطيني، أيضا ما قلته بخصوص اتهام بالصهيونة للثورة السورية، لكن أيضا بالمقابل ثمة مواقف رسمية عربية كانت تحتضن بشار الأسد حتى في الأيام الأخيرة. كان هناك من يسعى لتعويم بشار الأسد دون ذكر يعني جهات بعينها. اليوم نشاهد أن هناك خطاب يعني مرحب تماما بهذه الجهات رغم ما لعبته هذه الجهات أيضا من دور سلبي في الثورة السورية. وهنا السؤال، لماذا اليوم يتم التركيز على الفلسطيني.
4: لا في في في للاسف يعني في خطاب كراهي منتشر داخل المجتمع السوري، سواء حكينا عنه كثير، ازاء شرائح اجتماعيه مختلفه ومن ضمنها شريحه السوريين الفلسطينيين. هلا للاسف يعني للاسف احيانا قد يكون هناك صراع اجنحه داخل السلطه، فيحاول طرف ان يضرب بطرف فيدعم جهه معينه او منصه معينه.
0: يعني اليوم هذا التيار موجود الذي يعني يرفض الوجود الفلسطيني في سوريا باعتقادك، الذي يريد أن يشعل هذه الورقة بين الفينة والأخرى لصالح من؟
4: حتى أكون معك موضوعي ومنصف، يعني أيضا في تهويل كبير. لا أعتقد بأنه السلطة السورية، الحكومة السورية عندها موقف عدائي من الفلسطينيين، هذا ظلم بواح وهذه قراءة مجتزأة للنص. أول شيء الرئيس أحمد الشرع له فيديوهات قديمة في إدلب تدلل على مكانة فلسطين عنده. ما ننسى بأنه بخلفيته والده الأستاذ حسين الشرع، إنسان يدبج مواقفه على الفيسبوك قدام كل العالم، وموقفه من فلسطين يعني لا يقبل التأويل. وهو أيضا الرئيس تربى في بيت ناصري، وفلسطين لها هذه المكانة عندها. أيضا كل قادة الفصائل بمعظمهم الناس النظيفين أو الناس اللي موجودين داخل السلطة موقفهم واضح. أعتقد يعني دوار غزة لم يقم في أي مدينة سورية تحت حكم بشار الأسد، وإنما أقيم في تمام. لا نهول من هذه المسألة، لكن بنفس الوقت وقت حدا بيجي بده يحاول يفتح هذا الملف ويكرر فيه كما حصل مع المنصة آنفة الذكر، لأنها عملت هذا الشيء وقت صار الهجوم على سفارة الإمارات، ونحن بنشتغل بالإعلام وبنعرف شو يعني تأطير. مثل ما بتعرفي آلاء نظرية التأطير في الدراسات الإعلامية فريمينج، هي أنك أنت شو بدك تقول من خلال هذا التقرير، ما هي الثيمة الأساسية أو الرسالة الأساسية اللي أنت بدك توصلها من خلال هذا التقرير. فكأنه قولب كل الفلسطينيين بالفصائل الفلسطينية المحاربة الميليشيات. بالتقرير الثاني اللي عمله من كم يوم وقت النزاع مع منصة شارع، بدل أن يأخذ ويحكي عن جوهر النقاش اللي طرحها تقرير شارع حول مشروع قاسيون، راح مسك عاد أكثر من 20 مرة كلمة فلسطيني. وهذه للناس اللي بيستوعبوا الإعلام واللي دارسين إعلام واللي بيشتغلوا في مجال الإعلام، هذا خطاب عنصري واضح، خطاب تعبئة. تمام. هذا في أي بلد فيها
0: لصالح قانون. من؟ لصالح من؟ لصالح من هذا الخطاب التعبئة؟ أشرت إلى حادثة السفارة الإماراتية، هل ما يجري اليوم من قبل البعض، وأنا لا أريد أن أعمم، هل يتم لاسترضاء أطراف ربما في الإقليم؟
4: ربما كل شيء خاضع لي كل شيء خاضع للنقاش، لكن هل هناك معلومات اكيده ودقيقه بان فلان يعمل مع الجهه الفلانيه من اجل كذا؟ لا، يعني في نوع من التخبط الكبير. يعني شوفي سوريا منذ التحرير الى الان، هيئه تحرير الشام اللي مسكت السلطه هي ليست ايضا يعني جهه متجانسه. الكثير يخلط بفكر انه هيئه تحرير الشام هي نفسها النصره. لا يا أخي، النصرة صارت فتح شام بال 2016 وتركت القاعدة، ثم انضويت مع العديد من الفصائل وصارت هيئة تحرير الشام. من ثم بعد أن وصلت إلى السلطة أيضا شاركت يعني مروحة واسعة من الفصائل من أحرار الشام وغيرها، ودخل عليها شخصيات يعني ما لها علاقة بالسياق السوري، ما كانت تعايش أيام السياق السوري. فهناك كم كبير من التناقضات داخل السلطة موجود الآن. هذه التناقضات تسمح لنوع من المنافسة والمناكفة. أنا إلى الآن بدي أحسن الظن. ليش؟ لأني ما بقدر أسيء الظن، لأني بعرف أنا كم الناس الفلسطينيين السوريين اللي موجودين مع الحكومة نفسها. بحاول قدر الإمكان، ولن أتسامح مع أي خطاب شيطني من قبل أي منصة لها علاقة بالحكومة. أكيد ما راح أتسامح، وبالعكس راح أعلي صوتي إلى أبعد حد لحتى ينحط حد لهذه الشيطني، ولحتى ما تصير سابقة قابلة للتكرار.
0: جيد. بالعودة إلى أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، إذن يجب إحسان الظن، وهناك مبالغة، وهناك تصريحات منشورة حتى اليوم للرئيس الشرع وهو في إدلب كيف يتحدث عن فلسطين وعن مركزية القضية الفلسطينية في خطاب هيئة التحرير سابقا. اليوم إذا أردنا أن نتحدث بشكل عملي، ما هي المقاربة أو ما ظهر حتى الآن المقاربة الحكومية تجاه المعالجة القانونية للوجود الفلسطيني في سوريا؟
3: نعم استاذ علاء، طبعا شكرا للاستاذ خالد ابو صلاح، حقيقه تكلم كلام يعني مهم جدا في تفصيل الوضع، وهو من الشخصيات للامانه، ودعيني اقول من الشخصيات التي تكلمت بانصاف عن يعني مشاركه الفلسطيني السوري او دور الفلسطيني السوري في الثوره السوريه. وهنا يجب ان نوضح حقيقه، نحن عندما نتكلم اصلا نتكلم لاننا ضد خطاب التعميم، ضد خطاب التحريض، ضد خطاب الكراهيه. وبالتالي كما لأننا لا نقبل أن يعمم علينا ويحرض علينا وتشن علينا حملات كراهية، أيضا لا نريد أن نتعاطى بشكل عام أو تعميمي على كل الشريحة السورية. ليس كل الأشقاء السوريين أصلا انخرطوا في هذه الهجمة وفي هذه الحملة ضد الفلسطيني السوري، وأيضا رسميا ليس كل الرسمي مع هذه الحملة، ويجب أن نفصل ويجب أن نكون منصفين وموضوعين في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، وزارة الإعلام تلقت كل الشكاوى وتعاطت بجدية مع كل الشكاوى وردت على كل الشكاوى المتعلقة في هذه القضية، لا بل إن يعني هناك تصريحات من معاوني وزير الإعلام كانت تصريحات إيجابية وتعاطت مع الموضوع بشكل مهم جدا، أدى في النهاية إلى سحب هذا التقرير وسحب حتى البيان الذي أصدرته المنصة. بالتالي يجب أن يسجل لوزارة الإعلام، وبالتالي هذا يسجل رسميا، بأنها تعاطت بشكل إيجابي مع هذا الموضوع وأدى إلى نتيجة إيجابية. الآن أنا لا يعنيني يعني هجوم البعض على وزارة الإعلام بسبب والله أنه مش راضي على وزارة الإعلام، لديه تحفظات على آلية العمل في وزارة الإعلام، هذا شأنه. أنا ما يعنيني أن لا تزجل الورقة الفلسطينية وأن لا توظف الورقة الفلسطينية في هذا في هذه القضية. هنا هذا مهم. وبذات الوقت شعبيا نعم هناك البعض حرض وعمم الخطاب واستخدم مصطلحات يعني غير لائقة بالشعب الفلسطيني، لكن في ذات الوقت هناك شريحة كبرى من الأشقاء السوريين وقفوا ضد هذه الهجمة وتكلموا وكتبوا، وبينهم كما قلت الأستاذ خالد أبو صلاح، الأستاذ يعني عبد الناصر القادري كتب كلاما طيبا، الأستاذ رولا حيدر كتب قالت كلاما رائعا وشل عليها يعني
5: طبعا تحية للزميلة رولا حيدر.
3: لا لا انا احييه جميعا في هذا في هذا في هذا الموضوع. وهناك ايضا يعني اسمح لي كما قلت ان اقول ايضا انه لدينا عتب على بعض الاشقاء السوريين الذين يعرفون بدقه حجم مشاركه الفلسطيني السوري في الثوره السوريه، وهم محسوبين على هذه الثوره السوريه، ولكن مع الاسف لديهم متابعين بمئات الالاف لا بالملايين، وصمتوا تماما، وهذا حقيقه اشاره استفهام كبيره. لماذا؟ انا لا اريدك ان تدعمني، لكن انا اريدك ان توقف خطاب الكراهيه، توقف خطاب التحريض، توقف التعميم، لان هذا ينعكس سلبا على بلد نحن نحبه ونحن حريصين عليه، ولا نريد يعني احنا لا نقبل ان يزاول احد علينا في الحرص على سوريا الجديده بعد الثوره، لكنها نريدها فعلا دوله مواطنه، دوله قيم، دوله تبنى على قيم الثوره التي يعني دفع الشعب السوري الشقيق فيها مليون شهيد واكثر من ربع مليون معتقل كما دفعنا نحن الفلسطينيين. وبالتالي هذا الذي يجب ان يعمم. والأهم من هذا كله حقيقة هو أن هذا الجدل الذي دار يجب أن نستفيد منه في الوصول إلى مقاربة كما تفضلتي، إلى مقاربة سليمة وصحيحة للتأصيل للتعاطي مع الفلسطيني السوري.
5: طيب إذا أردنا أن نتحدث عن هذا التعاطي اليوم، ما الذي تم إنجازه، أو ما الذي حصل؟ هل هناك تغيير حصل على الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟ كيف تتعامل معهم الحكومة قانونياً؟
3: هذا بكل وضوح أقول بكل وضوح وبصراحة وبكل أمانة وبإنصاف أيضا أن الكرة وبموضوعية الكرة في ملعب الحكومة السورية، الكرة في ملعب الدولة السورية الجديدة. نحن الآن مر حوالي سنة ونصف على تسلم الإدارة السورية الجديدة هذا البلد، وأنا أقول لك بكل وضوح هناك يعني حتى الآن لم يلمس الفلسطيني السوري أن هناك تغير واضح قانونيا فيما يتعلق بدعم وترسيخ وتعزيز المركز القانوني للفلسطيني السوري، وهذه بموضوعية. الآن سنة ونصف هناك تقريبا في شهر تموز من العام الماضي شكلت لجنة من أمانة الرئاسة، هذه اللجنة كان وظيفتها أن تعيد دراسة قانون 260 لعام 1956 وأن تعيد دراسة كل القوانين المجحفة التي أصدرها بشار الأسد ووالده قبل ذلك، وكانت قوانين فعلا مجحفة بالنسبة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القوانين المتعلقة في التملك العقاري. حتى الآن هذه القضايا لم تحل. الآن نحن لا شك نريد أن يكون هناك حقيقة مقاربة سليمة تنصف الفلسطيني السوري.
5: لماذا لم تحل؟ يعني أيضا تم تشكيل الهيئة العامة للاجئين، وكان هناك حديث عن اجتماعات ستجري وعن مخرجات ستظهر قريبا من أجل التقدم بمسألة الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وحتى قانون التملك وحتى إلغاء القوانين التي أصدرها بشار الأسد بعد الثورة. لماذا حتى الآن لم يحصل تقدم في هذا الإطار؟
3: هذا بصراحة هذا السؤال يسأل حقيقة للإدارة السورية الجديدة ويسأل لهيئة العامة للاجئين، باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في منتصف السنه الماضيه كان اصلا جزء منها يعني مندوب او موفد من الهيئه العامه للاجئين، لكن هذه اللجنه كان يفترض ان تنهي اعمالها خلال 15 يوم، خلال اسبوعين. مر حتى الان اشهر ولم نعرف اصلا ما الذي جرى في هذه اللجنه، ما هي نتائج عمل هذه اللجنه، لماذا تغيب الشفافيه عن هذا الموضوع بشكل عام؟ وهنا انا اقول بشكل واضح، نعم هناك غياب للشفافيه في هذا الامر، ونحن لا نعرف ما الذي يجري. وهذه كما قلت هذا في ملعب الاداره السوريه الجديده، وفي ملعب من تقدمه الاداره السوريه ليكون يعني وسيطا او مندوبا او وكيلا في هذا الجانب. وهنا الكره في ملعب المجلس الاداره الجديد للهيئه العامه للاجئين، نحن لا نعرف، لم يقولوا لنا. وانا اقول لك في مرصد نحن ارسلنا لهم حوالي اكثر من 6 أو 7 رسائل على الخاص، وكتبنا منشورات عامه في هذا الموضوع، قلنا ارسلنا لهم توصيه فيما يتعلق بمقاربه للقانون 260 لعام 1956، ارسلنا لهم استيضاح ما الذي جرى في هذه اللجنه، لم ياتينا توضيح ولا رد في هذا الموضوع، ما هي نتائج اللجنه، ما الذي قدمته هذه اللجنه. ارسلنا لهم شيء متعلق مذكره قانونيه متعلقه في الاشكاليه التي جرت مع الطلاب الجامعيين وفي مفضله الجامعه، وايضا لم يصلنا شيء مع الاسف. هناك بصراحه اشاره استفهام حول قضيه التعاطي بالشفافيه مع هذا الموضوع. نحن يعني بكل امانه لا نريد أن ندخل في ملاكفات وفي هجوم على أي جهة، نحن نريد في النهاية كما يقال مثل الشعب يريد العلم، ولا نريد أن نقاتل الناطور، نريد أن تعود هذا المركز القانوني للاجئ الفلسطيني أن يعود بشكل قوي ومرسخ ويصل إلى الحقوق المدنية والاجتماعية.
5: طب هي الهيئة العامة للاجئين لمن تتبع؟ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟
3: نعم، هي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأصل أنه باعتبار أنه يعني عمليا هو الأصل أن يعين المدير العام رئاسة مجلس الوزراء، لكن لا يوجد الآن رئيس مجلس الوزراء. فلذلك ما يجري الآن يتم التعاون مع الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن أنا أقول الآن إذا الإدارة السورية الجديدة ليس لديها يعني مقاربة جاهزة فيما يتعلق مثلا بالجنسية، بالإقامة الدائمة، بالإقامة المؤقتة، إذا كان هناك ثمة غياب لهذه الرؤية، على الأقل لابد من إجراء حلول للقضايا المعيشية اليومية، وفي مقدمتها قضية التملك العقاري. يعني هناك ثمة قضايا إجرائية يجب أن تحل، لا يمكن أن تبقى عقبة وأن تبقى كل هذا التعطيل في حياة اللاجئ الفلسطيني السوري. اليوم البيع موقف، الأجار موقف، الشراء موقف، هناك عقبات اجتماعية تواجه وعقبات قانونية تواجه. والآن الأستاذ زياد يشرح بالتفصيل هذا الموضوع. نحن على الأقل نريد اشتراح ومقاربات حلول لهذه القضايا ريثما تجهز أو يكون هناك تصور، علما أنه أنا أعتقد أنه خلال سنة ونص كان يفترض أن يكون هناك رؤية جاهزة.

0: أو طبعا مع عدد منهم يعني ليس بالتأكيد ليس الكل، لكن أستاذ غياث اليوم ما الذي يمنع من اجتراح صيغة قانونية للوجود الفلسطيني في سوريا؟ لماذا حتى الآن بعد أكثر من عام ونصف لم نصل إلى هذه المرحلة؟
1: تمام، هلأ أنا بدي بس أكمل الشيء اللي انتهى فيه الأخ ماهر حول يعني هلأ في أمور إحنا بجوز ما الإعلام ما ضوى عليها كثير، إحنا متابعين ويعني إحنا أرض الواقع مثل ما حكينا. هلأ بداية القانون 260 لعام 56 تحدث فقط عن حقوق المدنية الفلسطيني السوري، حق التوظيف والعمل والتجارة والزراعة، لكنه لم ينص صراحة على موضوع التملك. فموضوع تشكيل لجان لهذا الموضوع أنا بنظر هي غير مجدية، الموضوع جدا بسيط، هو إضافة كلمة التملك إلى هذا القانون لحتى نغلق هذا الباب الذي أثار كثير من التوجسات والأسئلة، ودائما نسأل عن هذا الموضوع. في أمور محددة لازم نحكي فيها الآن بموضوع التملك حتى نكون أيضا منصفين، حتى نحكي وجهة النظر الأخرى اللي أنا معينة الآن حاليا. وقت النظام البائد كان في شروط معقدة لتملك الفلسطيني، موضوع المساحة بيعرف الأخ ماهر 140 متر ضمن المنطقة التنظيمية، كان يحق لعائلة الفلسطيني السوري فقط تملك منزل واحد، لا يحق التملك للزوجة.
0: طيب أستاذ غياط، لكن
1: هذا الموضوع
0: لكن هو عاد وضيق يعني هذا القانون، لماذا لا نعود إلى الصيغة الأولى على الأقل؟
1: نحكي كمان عن الأمور الإيجابية.
0: تفضلي
1: الصيغة الأولى. نعم، هلا الصيغة الأولى اللي قضى عليها هو النظام عندما أصدر القرار 1015.
0: طيب هي جرت قلم ونعود إلى الصيغة الأولى.
1: بس احنا بدنا نرجع يعني حتى ما كمان موضوع تم ضمن التجاذب والاخذ والرد، انهاء هذا الموضوع، اغلاق هذا الباب باضافه كلمه التملك، ونحن يعني نتوقع باجتماعات ان شاء الله مجلس الشعب ان يتم تعديل هذا القانون جذريا حتى نغلق هذا الباب. انا معك، ممكن حل هذا الموضوع في اعتبارات معينه في امور معينه، بس انا مثل ما حكيت موضوع التملك الان موضوع سهل، صار يحق الفلسطيني ان يتملك بيت دون شرط المساحه لاي فرد من العائله الفلسطينيه. وحاليا الموافقات الامنيه او موافقات وزاره الداخليه يستطيع اي شخص ان يقدم، وهناك عدد كبير جدا من الموافقات التي صدرت. بموضوع ايضا كمان بدي احكي موضوع مصالحه القضاة.
0: لا موضوع الاقامه، خبرني عن موضوع الاقامه. موضوع الاقامه يعني لا اقامه مؤقته، لا اقامه دائمه.
1: ما في بالنسبه للفلسطيني السوري، بالنسبه للفلسطيني السوري
0: نعم
1: ابدا ابدا ابدا، اقامته مشروعه ودائمه، ما في اي مشكله بهذا الموضوع. ولم اسمع انه في فلسطيني سوري طلب منه اقامه. هذا الموضوع كمان انا اول مره بسمع فيه من حضرتك، يعني ما سمعت اي شكوى من فلسطيني سوري 48 شكا من موضوع الاقامه. موضوع ايضا مسابقه القضاة، المسابقه الاخيره تم اعلان عنها، تقدم عدد للمحامين مسابقه المحامين، تقدم عدد كبير من الفلسطينيين السوري، لم يصد اي فلسطيني محامي فلسطيني سوري بموضوع الجنسيه، وحتى الان الدوره هناك فلسطينيين سوريين قبلوا بها والان هم في الدوره التحضيريه لهذه المسابقه. فالموضوع أنا برأيي بنحل هذا الموضوع جذريا بموضوع تعديل القانون 260 بإضافة كلمة تملك فقط لإغلاق هذا الباب وهذا النقاش.
0: طيب، هناك كان جدل طرح سابقا بخصوص الجنسية وإمكانية منح يعني الجنسية للاجئين الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هل هذا الأمر مطروح فعلا؟ ما مدى أن يكون حقيقيا؟
1: هلا مطروح أو غير مطروح، سوف أؤصل هذا الموضوع قانونيا. أنا بدي أرجع للقانون 267 لعام 69 موضوع الجنسية، بدي أرجع للمواد، أنا أحكي قانون مادة 4 والمادة 6 والمادة 16، التي المادة 4 والمادة 6 تمنح وزير الداخلية باقتراح إلى السيد الرئيس الجمهورية منح الجنسية للعربي أو أي شخص لا يحمل جنسية، طبعا لا يحمل الجنسية السورية، بمنح الجنسية طبعا إذا قدم خدمات جليلة أو لأسباب أخرى. لكن المادة 16 واضحة، يحق للوزير وزير الداخلية بمنح الجنسية العربية السورية للعربي المقيم إقامة مشروعة في سوريا ضمن شروط معينة، السلامة البدنية، موضوع أن يكون لديه مثلا خبرة أو اختصاص معين، موضوع الإقامة المشروعة، موضوع سلامته من الأمراض مثل ما حكينا، موضوع أيضا أن يكون سجله العدلي سليم. يستطيع أي فلسطيني، يعني عم نحكي كقانون، أو أي عربي أن يتقدم إلى وزارة الداخلية بناء على طلب خطي ومكتوب إلى السيد وزير الداخلية بطلب منح الجنسية العربية السورية، هذا قانون. لكن احنا بنعرف أنه في قرار عن مجلس عن الجامعة العربية رقم 914 لعام 55 الذي منع أو أوعز إلى الدول العربية التي فيها فلسطيني فيها وجود فلسطيني بعدم منح الجنسية إلى الفلسطينيين الموجودين فيها للحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق العودة. لكن أعاد وأكرر، قانون الجنسية السوري رقم 267 لعام 69 يسمح لأي عربي مقيم في سوريا إقامة مشروعة ودائمة وسليمة لا تشوبها يعني حكم جنائي أو مانع

0: الحرية أن يتقدم بطلب إلى السيد وزير الداخلية بمنحه الجنسية العربية السورية. هذا
1: طيب
0: قانون.
1: طيب أستاذ خالد،
0: موضوع طرح الجنسية ما في داعي، أنا برأيي
1: تفضل. تفضل.
0: أنا بس أتم يعني موضوع طرح الجنسية ما في داعي لموضوع طرح الجنسية طالما القانون يبيح أو يسمح بمنح الجنسية لأي عربي مقيم في سوريا ضمن شروط.
1: يعني هذه المسألة تحديدا هل حصل عليها أي تضييق أو تغيير بعد الثورة السورية، يعني بعد عام 2011 أستاذ غياث؟ لانه انا يعني انا قرات بخصوص اقامه الفلسطيني، يعني انه حصل عليها تطور او تغير في سوريا بعد الثوره السوريه.
0: ممكن الفلسطيني اللي جاء، طبعا بدنا نميز هون انه في فلسطينيين لا يخضعون للقانون 260 لعام 56، تمام. الفلسطيني اللي جاءوا مثلا بعد 56 او جاءوا من غزه او جاءوا من لبنان او جاءوا من الضفه، هذا طبعا لهم وضع خاص، هذا الوضع مش من الوقت الحالي، من السابق طبعا يحتاج الى اقامه. بس يعني حتى
1: كم عددهم
0: كمان
1: مصفينهم،
0: يعني نسبتهم قليله جدا. بس عم ياخذوا اقامه نظاميه ما في اي مشكله.
1: طب الوجود الفلسطيني من تبقى منهم كم حتى اخذ منك رقما؟ هل هناك احصاء للوجود لما تبقى من الفلسطينيين في سوريا؟
0: احصائيه ما عندي احصائيه دقيقه، بس انا اللي بعرف يعني الرقم قليل جدا. في بعض الاشخاص تواصلوا معي من الفلسطينيين اللي اتوا بعد 48 حكوا معي بهذا الموضوع بالاليه، بس انا بتوقع الاليه يعني ما لها معقده بسيطه، هي عباره عن تدقيق امني فقط اكثر، لا غير. بس هذا موضوع خاضع لقوانين وانظمه سابقه وليست حاليه.
1: طب استاذ خالد، اليوم يعني اي تطور على القوانين التي تحكم الوجود الفلسطيني في سوريا، هل هو توقف أو هل هو مرتبط بشكل الاتفاق الذي سيجري بين سوريا وبين إسرائيل، لذلك يتم تأجيله؟ ما رأيك؟
2: لا صحيح، يعني حقيقة إجابة هذا السؤال يعني هي تحتمل كلا الردين، إنه إيه ولا. لأنه وضع الفلسطينيين السوريين داخل سوريا هو وضع قديم، ليس بوضع طارئ نتيجة معركة جديدة حصلت بين الفلسطينيين والإسرائيليين فصار فيها نزوع جديد، فكثير بهم إسرائيل وضع الفلسطينيين في سوريا. فاحتمال نعم، يعني احتمال يعني حدا من داخل السلطة يقدر بأنه خلينا نستخدم الورقة الفلسطينية، وأقول جناح ولا أعمم على السلطة كلياتها. لكن لو سمحتي لي بس هيك يعني ببساطة، وأنا بعتذر من الأستاذ غياث أني عم أدخل على اختصاصه القانوني. مسألة الفلسطينيين السوريين يعني هي بدأت تقريبا من 48، وأول قرار كان بال 49 اللي هو قرار تأسيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، هيك كان اسمها، وكان أول قرار تم اتخاذه في البرلمان السوري المنتخب واللي صار عليه شبه إجماع، واللي وقعه آخر شيء الرئيس شكري القوتلي، اللي هو قرار القانون 260 اللي هو 10 تموز 200 قانون رقم 260 10 تموز 1956. لكن أعقب فترة 56 أيضا موجات هجرة جديدة، وأيضا يعني بهذاك الأثناء تقريبا دخل حوالي 85 ألف فلسطيني إلى سوريا.
1: اليوم نحن نتحدث عن 400 ألف، صح؟
2: صحيح. ولكن أيضا لا يعني أنت عندك موجات هجرة أخرى، يعني مثلا حصلت أحداث أيلول الأسود في الجارة الشقيقة الأردن بين نهاية 69 أول السبعينات 71، أيضا صار في هناك موجة هجرة جديدة. أيضا من لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية أيضا صار في هناك هجرات جديدة إلى سوريا. أيضا بال 67 ولا ننسى يعني قبل قصة أيلول الأسود وكذا، يعني في موجات كبيرة جاءت إلى سوريا. هؤلاء لا يشملهم القانون 256، فشو كان يساوي النظام السوري؟ كان خلص بيعطيهم إقامات وبيمشيهم، لكن ما تنطبق عليهم كل الحقوق اللي نص عليها القانون 260. القانون 260 وقت انحط يعامل السوري الفلسطيني بنفس كامل الحقوق المدنية بالكامل، عدا ثلاثة مسائل: مسألة التجنيس، مسألة الترشح، ومسألة الترشح والانتخاب، ومسألة التملك. باقي ما تبقى مثله. لكن بهذاك الوقت كان الفكر القومي يعني هو السائد، انت في منتصف القرن العشرين يعني كله هيك قومي، وما بدنا نعطي الفلسطيني جنسيه مشان يضلوا يفكر بفلسطين وعنده حق العوده وكذا. يعني هذا كان شعار ساذج، كانوا مفكرين ان القضيه الفلسطينيه 4-5 سنين وخلص بيرجعوا عليها اهلها. وهني بهذه القرارات بعدم منح الفلسطينيين الجنسيه هني عم ينزعوا عنهم حق اصيل. الجنسيه حق وليست منحه وليست مكرمه. السوري اللي اجى على اوروبا خلال 5 سنوات اخذ جنسيه ولا يقل عن اي مواطن اوروبي موجود هون. انا شخص مثلا موجود في اوروبا منذ حوالي يعني سنتين تقريبا، تمام، ما عندي غير الإقامي. أنا إذا بحكي مع أي شرطي، مع أي حدا في أوروبا، بتعامل معه بكامل الأهلية وكأني مواطن رغم أني لا أحمل جنسية البلد.
1: طيب
2: القانون بيحميك فيه. فنحن من المعيب الآن نقعد نترجى.
1: هذا مرتبط بمجلس الشعب؟ بمجلس الشعب
2: بالتأكيد، بالتأكيد هكذا. طيب. قراراتي خلاص يعني، لكن لا بس اسمحي لي هالنقطة بس. من المعيب جدا أني أنا أرجع ترجى بس والله زكاتكم سامحونا، أعطونا بس حق التملك للفلسطيني. لك يا أخي هذا جريمة بحق الثورة السورية، الثورة السورية والسوريين.
1: أنا والله أنا أنا أنا أنا أحب أن أسمع أكثر، لكن أريد أن أسأل سؤال أخير للأستاذ ماهر قبل ذلك، لأنه أنا سألتك عن ارتباط الملف خارجيا أستاذ خالد. يعني اليوم مثلا هناك أسئلة تطرح، أين طلال ناجي، أنور رجا، أبو حازم، أكرم السلطي، هؤلاء من تم توقيفهم من قبل الدولة في سوريا، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن خروجهم. مثلا شاهدنا طلال ناجي في القاهرة، من أخرج طلال ناجي؟ وهنا السؤال، إلى أي درجة يرتبط هذا الملف بمحاور إقليمية؟ بدقيقة أستاذ خالد.
2: سؤال إلي؟
1: إلك. نعم
2: بالتأكيد. لا، في كان هناك ميليشيات مرتبطة بنظام الأسد ومرتبطة بأجنده السياسية وعندها سلاح. هذه الميليشيات يجب عليها أن تسلم عهدتها من السلاح للدولة بالكامل. هذا حق سيادي، هذا حق سيادي للسوريين. بعدين أيضا الحكومة السورية انفتحت على السلطة الفلسطينية واستقبلت منها العشرات من قادة السلطة الفلسطينية منذ التحرير إلى الآن. نقطة أخيرة ألا وهي ما يهمني صراحة. ثورة السورية ثورة عظيمة بمبادئها وأخلاقها وقيمها.
1: طيب.
2: وهي ثورة حقوقية بالدرجة الأولى.
1: فما
2: لازم نحن الآن، ونحن أكثر ناس خبرنا اللجوء والنزوح، أنه والله نطالب بس أعطوهم حق التملك للفلسطينيين السوريين.
1: اتضحت الفكرة.
2: الفلسطيني السوري بلع الموس على الحدين، بلعوا
1: من بلع الموس على الحدين، جيدة هذه الجملة،
2: محور الأسد، وبلعوا أيضا من من من من, من أبناء جلدته.
1: أستاذ ماهر، يعني بالحديث عن الزيارات التي قامت بها الوفود الفلسطينية إلى الإدارة الجديدة في سوريا، من اليوم يشكل مرجعية للفلسطيني السوري في سوريا؟ شاهدنا سمير الرفاعي السفير الفلسطيني في دمشق قبل أيام يتحدث يعني وكأننا في لالالاند، يعني وكأننا أيام شكر القوت لي بأريحية تامة. اليوم أين المرجعية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين السوريين؟
3: يعني حقيقة هذا جزء من الضريبة التي ندفعها، وهي غياب المرجعية الوطنية للاجئ الفلسطيني، ليس فقط في سوريا. نحن أصلا يعني نفتقد إلى مرجعية وطنية وإلى وحدة وطنية تمثلنا في كل قطر وفي كل مكان نحن موجودين فيه. وبالتالي هناك أنا أسميه هناك شيء من العطب الذاتي في هذه القضية. ولو كان هناك مرجعية حقيقة لما كان هناك ثلاث زيارات بالمستوى العالي التي حصلت لسوريا. يعني على سبيل المثال كل أركان السلطة الفلسطينية زارت القيادة السورية. في الزيارة الأولى كان رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء، في الزيارة الثانية كان رئيس أبو مازن ومعه أيضا يعني وفد عربرم، وفي الزيارة الأخيرة كان له حسين الشيخ وكان معه أيضا وفد أكبر من الوفد الذي سبق. وبعد ذلك هذه الزيارات الثلاثة، أنا لماذا تكلمت عن قضية الشفافية والتوضيح فيما يتعلق بالهيئة؟ أعود أتكلم بنفس الموضوع. نحن مع الأسف لا يوجد جهة تخرج وتعطينا إيجاز صحفي فيما يحصل. لا
1: أحد. هؤلاء من زاروا الشرع هم من أخرجوا طلال ناجي وأنور رجا وأبو حازم؟
3: ليس لدي معلومة دقيقة في هذا الموضوع، لكن في النهاية هذا سؤال كبير الإجابة لا شك عند الإدارة السورية الجديدة. من الذي أخرج هؤلاء؟ لأنه حقيقة نحن أيضا ندفع ضريبة إجرام هؤلاء. هم أجرموا وهم يعني قادوا هذه الميليشيات، والآن يراد أن يقام الحد على اللاجئ الفلسطيني البدني البريء الموجود الضعيف اللي مركزه القانوني حتى الآن لا
1: يزال،
3: لكن فيما بين أن المجرمين هربوا أو تم تهريبهم حقيقة. وهذا
1: طبعا هم اعتقلوا ثم خرجوا. ثمت أسئلة كبيرة أيضا حول هذا الموضوع، كيف جرى ذلك؟ على أي حال أستاذ ماهر شويش منسق التواصل في مبادرة فلسطينية سوريا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، وشكرا لخالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. القبض على 2 من ضباط النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تكشف تورطهما في انتهاكات وعمليات قمع بحق السوريين. رئيس الوزراء اللبناني يجري زيارة رسمية إلى دمشق ويؤكد سعي بلاده إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين. ترقب الانطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق اليوم، وهيئة الطيران المدني تعلن استكمال التحضيرات اللازمة. ترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على مقترح بلاده بشأن إنهاء الحرب، وعقوبات أمريكية تطول 10 أفراد وكيانات بتهمة دعم الجيش الإيراني. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو سهل فجر حسن الضابط برتبة عميد في قوات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. كما أكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. هذا وألقت قوى الأمن القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق تمهيدا لعرضه على القضاء.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات في أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود توغلت في أطراف قرية صيد الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في غرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية مزيد من التفاصيل.
1: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين من الحسكة نحو مناطقهم الأصلية، وأوضح الهلالي أن القافلة تضم نحو 1000 عائلة، مشيرا إلى أن عودتهم إلى قراهم تأتي في إطار الجهود الرامية لإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما أشار الهلالي إلى أن قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب ستوفر الحماية اللازمة للقافلة طوال مسارها، في حين ستتولى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأمين المستلزمات الضرورية للعائدين. وكانت الحكومة السورية أفرجت أمس الجمعة عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في منطقة الميلبية جنوبية الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
2: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقع. تحديث أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات، وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
3: أنا اسمي حسين منس الخيل، منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
4: شو شعورك وأنت راجع؟
3: والله فرحة ما توصف. أي والله.
5: اسمي محمد لغوان محمد، ومسكت بالمنصورة، ومريد حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كلهم رايحين على أهلي، ونعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن زيارته المقررة في وقت لاحق اليوم إلى سوريا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة بين البلدين. وأضاف سلام أنه سيعمل مع القيادة السورية على معالجة القضايا العارقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة كل منهما. وفي وقت سابق أوضح وزير الإعلام اللبناني أن وفدا وزاريا سيرافق سلام في زيارة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الوفد يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والإشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين. وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. هذا وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل الماخت إن الحوار المرتقب بين سوريا والاتحاد الأوروبي سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين الجانبين. وأضاف الماخت أن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية سعد الشيباني، مشيرا إلى أن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. تداولت تقارير إعلامية أنباء عن توجيه تركيا دعوة إلى الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر انعقادها في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وتمتلك تركيا صلاحية توجيه دعوات إلى قادة دول غير أعضاء في الناتو بحكم كونها الدولة المستضيفة، وهو ما جرى في قمم سابقة شهدت حضور قادة من دول شريكة مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن توجيه الدعوة أو قبولها. تنطلق اليوم أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن استكمال جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق أولى الرحلات من مطار دمشق، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز صالة خاصة بالحجاج تضم غرف إحرام وتكييفا مركزيا ودورات مياه لضمان أقصى درجات الراحة خلال فترة انتظارهم في المطار. كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن الوزارة صدقت نحو 5 ملايين معاملة قنصلية منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024. وأشار العمر أن افتتاح القنصليات الجديدة شجع أعدادا كبيرة من السوريين على إعادة تنظيم وثائقهم الرسمية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لافتتاح بعثات وقنصليات جديدة بحسب كثافة الوجود السوري في كل دولة. كما أشار العمر إلى أن العمل جار حاليا لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية. أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وإحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3 و5 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا، قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90 و95%. وفي السياق، تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية MAOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
6: هلا المحروقات كلها بس ارتفعت المحروقات، ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من اول، اجت المحروقات زادت علينا اكثر. والمدخول الي يعني انت بدك تعدل المدخول بالمواد.
7: يعني المواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه وعندك اجارات، يعني كمان يعني عندك عم يحط الواحد أجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائية حتى اللي برا. فإحنا بدنا أنه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
8: يلغوه، هن بيعرفوا شغلتهم بس مو لهالدرجة أنه يرفعوا دغري. ما نعم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما أحلاه وهذا بيرفعوني رفعة واحدة، يعني والله العظيم عم نقض مع الملك.
9: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر فيه للقرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
10: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا، يعني ان شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي ان شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها بركي بتنزل. يعني
11: يعني نظرا للازمه اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطيه، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارجه من تحرير والاوضاع الاقتصاديه سيئه، لازم الحكومه تستمر بدعم هذا القطاع، لانه اولا واخيرا المواطن اللي راح يتضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يضر من الغلاء. هسه الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة انه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
0: أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
12: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين، أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي في مقابلة له مع تلفزيون سوريا إن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
13: استثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبتي أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفد سوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
13: عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجا واط في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات وزيادة الواردات المائية القادمة من تركيا انعكس بشكل مباشر على عمل التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
14: الارتفاع الملحوظ في منسوب انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
15: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أول كثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والأمور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني أقل شيء 18 ساعة.
14: ومع انتقال إدارة السد إلى الحكومة السورية تضاعفت الطاقة الإنتاجية من 150 ميجا وات لتصل إلى حدود 300، تحول دفع بالأهالي نحو الاعتماد الأكبر على الشبكة الكهربائية العامة، موفرين بذلك مبالغ طائلة كانت تستنزف في الاشتراكات الشهرية للأمبيرات والطاقة الشمسية والمحروقات.
16: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا بالوضع الحالي تحسن بصراحة، التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن، يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت، صار بإمكان أي يعني أي بيت بإمكانه أنه يطبخ على الليزرية.
14: يعمل سد الفرات حالياً بنصف طاقته عبر 4 مجموعات توليد من أصل 8، وفي حين تستفيد المنشأة بشكل كامل من المياه الممررة عبر العنفات القائمة، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
17: من بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية، تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج في تركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 ل 200 وسطية.
14: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
0: سجل مخزون سد الأبرش في محافظة طرطوس ارتفاعا ملحوظا هذا العام مقتربا من سعته التخزينية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حيث تراجع حينها إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
18: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبرش في ريف طرطوس، وجفاف انعكس مباشرة على الأراضي الزراعية حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.
19: موسم الجفاف مرينا فيه أوقات عصيبة جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنة جيدة جدا. وتاني شغلي عنا هون بالنسبة للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
18: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبرش بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
20: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله موسم زراعي جيدة ودورات زراعية ممتازة إن شاء الله. السنة الماضية كان سنة جفاف، وصلنا لتخزين 8 مليون متر مكعب، السنة الحمد لله إجا موسم مطري جيد من المواسم المطيرة السنة.
18: يقع السد جنوبي مدينة صافيتا على نهر الأبرش، ويعد أكبر سد في محافظة طرطوس، إذ دخل الخدمة عام 1997 ويسهم في ري ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهل عكار، ما يجعله من أهم الموارد المائية الداعمة للزراعة في المنطقة. بين عام شهد جفافاً وعام امتلأ فيه سد الأبرش بمياه وفيرة، تتبدل الصورة هذا الموسم مع تحسن المخزون المائي بانتظار موسم زراعي أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادرة الطبية في مشفى الرحمة بمدينة دركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى، وقال المراسل إن المحتجين طالبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمات الداعمة. هذا ويعتبر مشفى دركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهريا أكثر من 75,000 مريض. نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حوله وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
1: هو ممكن ينزعل عن مشاركة الطعام والأغراض الشخصية.
21: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنا بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرة جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
0: كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق والتي تقدر ب 83 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة العام 50% وبطالة الشباب 60%. أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن آلية تصديق شهادات التعليم الأساسية صادرة عن تركيا استجابة للاستفسارات المتزايدة من أولياء الأمور، وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى في تركيا وتستوجب تصديق الوثيقة من مديرية التربية والتعليم التركية ثم من وزارة الخارجية التركية فالسفارة أو القنصلية السورية، أما المرحلة الثانية في سوريا فتشمل ترجمة الوثائق لدى مترجم محلف معتمد، تليها مراجعة العدلية ثم وزارة الخارجية للمصادقة النهائية. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الأضم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها.

0: احنا هنا كنا مساتير بعض. احنا هنا بنعيش على لقمه العيش مع بعض. ايش بصير علينا؟ بصير على الكل. طلع الصار للجار وللجار ولفلان لعلان. هيك بزبطش هذا عيشه. لسه الواحد يموت اريح له. بزبطش الكلام هذا. كنا هنا مواطنين. فيش حد فينا هنا من حماس وغيره. احنا هنا مواطنين بنتعامل بالشهر هنا. مالوش شهرين ثلاث شهور متجوز. هيو راح. مين ده عوضه؟ العوض من الله يا عمي. بس مشان الله حلوا عنا. بدناش حاجه. لسه ما خلصتش. لسه الاباده زي ما هي. الاباده زي ما هي. بقول لك من السوسي لعندك لمفترق حماد ما حدش يكون في المربع لانه بده ينسف مربع كامل. طلع انت كمان دار راحه. واحد اثنين عشرين دار في صاروخ واحد. هذا دار جنب بعض يا عم. بزبطش الكلام هذا. احنا يا عمي هنا مش عايشين. والله ما هي عيشه. كل يوم كل يوم خبط رجع بتفقد لك بني ادم. بزبطش الكلام هذا. شو
1: وإلى التطورات على الساحة اللبنانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل عقد محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأوضحت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذه المحادثات ستسعى إلى بناء إطار عمل لترتيبات دائمة بما يسهم في استعادة سيادة لبنان على أراضيه. كما وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل ولبنان أبدى التزاما بالتعاطي مع هذه المحادثات انطلاقا من مصالحهما، لافتة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل لإطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. أضاف خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة حاجة الحبيب أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينه. أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات نفذها ضد مواقع وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. وقال الحزب أنه صادف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة اللبونة بمسيرة انقضاضية، كما صادف مركزا قياديا مستحدثا وعربة هامفي في بلدة البياضة بمسيرات مماثلة. وأعلن حزب الله أيضا عن تدمير دبابة ميركافا في البياضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها مسيرة، واستهداف عربة عسكرية في بلدة شمع، إضافة إلى قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة طير حرفة بالصواريخ. كشفت وزارة الزراعة اللبنانية عن حجم الأضرار الزراعية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية، وأوضحت الوزارة أن الأضرار طالت نحو 56,264 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق أكثر من 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية. وأشارت الوزارة إلى أن جنوبي لبنان تحمل النصيب الأكبر من الخسائر، إذ بلغت المساحات الزراعية المتضررة فيه 18,559 هكتارا، وهو ما يعادل نحو 22% من إجمالي الأراضي المتضررة في عموم لبنان. يمتد تاريخ الحروب الإسرائيلية في لبنان إلى محطات متفرقة من المواجهات خلال العقود الماضية. نتعرف إلى أبرز تفاصيلها في هذه المادة مع الزميل بلال البزري.
2: شارك لبنان في نكبة عام 1948 إلى جانب دول عربية في الحرب ضد إسرائيل، لينضم بعد عام إلى هدنة تنص على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين.

0: ب100,000، بيد أن المشهد تطور في عام 1982 عندما نفذت إسرائيل اجتياحا واسع النطاق وصل إلى بيروت التي حوصرت لنحو 10 أسابيع، وتخلل تلك العملية قصف مكثف ومجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهو الأمر الذي نتج عنه ولادة حزب الله كقوة مسلحة. وعلى وقع الهجمات المسلحة انسحبت إسرائيل جزئيا من لبنان عام 1985 مع احتفاظها بمنطقة أمنية حدودية في جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بشكل كامل في عام 2000 تحت ضغط المواجهات التي أنهت 22 عاما من الاحتلال. ولكنها لم تنهي التصعيد بين الجانبين، حيث هاجم حزب الله في تموز من عام 2006 دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، فشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت 34 يوما قضى على إثرها أكثر من 1300 لبناني، ليسود بعد ذلك الهدوء الحذر بين الجانبين قبل أن ترتفع وتيرة المواجهات على خلفية عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول من عام 2023، وكان أكثرها حدة في عام 2024 حين استهدفت إسرائيل بهجمات سبرانية أجهزة اتصال الحزب وقياداته، واغتالت فيما بعد الأمين العام له حسن نصر الله بعد سلسلة هجمات وصفت بالأعنف وغير المسبوقة في عام 2026، حيث استهدفت إسرائيل العاصمة بيروت ومناطق واسعة من جنوبي لبنان إلى شماله، ونفذت توغلات وعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة المئات ونزوح مئات الآلاف اللبنانيين وتدمير قطاعات وبنى تحتية حيوية، إثر انضمام الحزب إلى جانب حليفته إيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت ضدها.
1: إلى مسجدات مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع ردا إيرانيا قريبا على المقترح الذي قدمته بلاده بشأن إنهاء الحرب. وأكد ترامب في تصريح لشبكة CNN أن الأمور مع طهران تتقدم بشكل جيد للغاية، كما وصف النتائج العسكرية بأنها ممتازة. وأشار ترامب إلى أنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى اتفاق قابل للتحقيق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة دعم جهود الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة، من بينها شركتان صينيتان. وقال وزير الخارجية مارك روبيو أن بلاده فرضت عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية استخدمت لدعم هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استخدام عقوباتها الأحادية لملاحقة كل طرف ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي، معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. بداية اليوم، كيف تقرؤون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالمفاوضات التي ما تزال مستمرة مع الجانب الإيراني، وتوقعه رد قريب من الجانب الإيراني حول المطالب الأمريكية بشكل عام؟
2: طبعا أولا صباح الخير لك ولجميع الأصدقاء. يعني ما أرى أن الرئيس الأمريكي يعني يفاوض وهو مرتاح، يعني هذا ما يوحي بكلامه ليس اليوم، منذ أن أعلن الحصار على الموانئ الإيرانية واضح أنه ليس في عجلة من أمره. كلما زاد الحصار كلما زادت الخسائر الاقتصادية الإيرانية، كلما ربما كانت هناك الحاجة أكثر إلى استخدام الدولار الأمريكي، كلما كانت هناك حاجة أكثر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عالميا. حتى النفط الأمريكي بدأ يعني بيعه، الأسعار ما زالت أسعار البترول وما شابه ذلك نوعا ما مستقرة، يعني لا يوجد هذا الارتفاع الحاد. هو يؤكد على أن الجانب الإيراني لا يريد العودة إلى الحرب، وهذا واقعي. لماذا؟ لأن لا يوجد قدرة إيرانية على الصد، يعني وكان هذا واضحا في عز قوتها ولم تستطع أن تفعل شيء تقريبا سوى أنها أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل والمناطق الدول العربية في الخليج. لكن أنها ردت على القوات الأمريكية برد مماثل، لم يكن هناك أي قوة مكافئة أبداً.

0: النقطة الثانية أن الوسطاء واضح أنهم دخلوا في لا أريد أن أقول دوامة المحادثات، ولكن مجرد دخولهم في هذه المحادثات الطويلة يعني أن هناك نقاط مشتركة بين الطرفين ونقاط خلافية، وهي ربما نقاط تكنيكية أو ما شابه ذلك. لأن العودة إلى الحرب واضح أن لا تريد حتى الولايات المتحدة الأمريكية العودة إليها، رغم أنها مستعدة في ذلك. أيضا نقطة أخيرة ثالثة، أنا تريد أن يعني يرى ترامب أن هناك إمكانية كسب توقيع إيراني على نقاط كانت ستأخذها عبر القوة العسكرية. لا، واضح أنه ممكن عبر المفاوضات بالتهديد العسكري والاقتصادي. الآن واضح أن هناك قبول إيراني، ولكن يحاول تخفيف هذه المطالب الأمريكية. ننتظر يعني الأيام القادمة، لكن طبعا هناك أيضا في نفس الوقت كان تقرير لبعض الخبراء الأمريكيين بأن ما زالت إيران تحتفظ ببعض القوة لديها وتحاول تهريب النفط وما شابه ذلك. لكن في النهاية واضح أن الأمريكيون مرتاحون في الحصار وفي المفاوضات.
1: طيب بهذه النقطة يعني أشرت إلى أن اليوم الرئيس الأمريكي يفاوض وهو مرتاح كما أشرت، لكن اليوم كيف يمكن الفهم وتفسير يعني الجمع بين التصعيد العسكري من جهة والحديث عن المفاوضات من جهة أخرى؟
0: لأن لا أحد يأمن جانب الثاني، يعني حتى إيران تفاوض وفي نفس الوقت تعيد تسليح نفسها. يعني هذه التقارير التي تتكلم عن أن إيران تحاول ترميم الجراح الكبيرة التي أثخنت فيها في الحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي نفس الوقت الجيش الأمريكي وإسرائيل حتى تراقب إيران بشكل دقيق. فكلا الطرفين يراقبان بعضهما، لا يوجد أي ثقة بينهما، لكن هناك محاولة اتفاق، لأن النظام في إيران سيكون في مشكلة كبيرة إذا عادت الحرب. هناك سيناريوهات أخرى ممكن أن تفتحها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن واضح أنها تم إغلاقها الآن أو تجميدها، مثل تسليح داخل إيران نفسها، تسليح أقليات، تسليح أطراف أخرى. هذا الموضوع كان مطروحا ثم توقف، بمعنى أن يمكن بقاء هذا النظام في إيران وممكن عودته إلى الحياة السياسية والأقليمية، لكن يجب أن ينفذ هذه الشروط. فهذا أنا أظن هو ما تحاول إيران تقليل هذه الشروط، وهي كثيرة. يعني ليست فقط مسألة النووي والميليشيات وربما
1: طيب
0: كثير من الأمور.
1: سيد فراس، ما يجري عموما في مضيق هرمز اليوم، هل هو ضغط متبادل لتحسين شروط المفاوضات بين الطرفين دعنا نقول، أم يعني هناك مواجهة مفتوحة من الممكن القول، خاصة فيما يتعلق باستهداف المدمرات الأمريكية بما أعلنته إيران وما يعني تحدثت به الولايات المتحدة بأن يعني هذا الاستهداف لم يؤثر عليها بطبيعة الحال؟
0: نعم، يعني هو كلا الطرفين يحاولان استخدام هذه الورقة، وإن كنت أميل إلى أن يعني من يغلق المضيق أكثر هي القوات الأمريكية، لأن لا يوجد بحرية حقيقية في إيران الآن بعد كل هذه التدمير أو بعد كل يعني هذا الحرب بين الطرفين. الذي يسيطر عسكريا على المضيق هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران ما زالت لديها قدرات بتعقب سفينة مدنية وإيذائها، ربما سفينة تستطيع أن تضربها، سفينة تستطيع أن تخرج دون إيذاء سفينة، يعني ليست لها القدرة على أن تضرب كل سفينة خارجة وداخلة. هي هذا توهم، أنا ما أرى أنها توهم ذلك بأنها قادرة، لا أظن ذلك، لأن هناك سفن خرجت ودخلت ولكن في سفن تم ضربها، إذن هي تستطيع أن تلاحق بعض السفن وليس كلها، وهذا أيضا يخيف، يرفع المخاطر القاهرة كما يسمى التي تأتي على السفن، لذلك ارتفعت أسعار النقل البحري تقريبا بشكل كبير جدا. كل حاوية كانت يزاد عليها 3,000 إلى 4,000 دولار في النقل البحري، وهذا رقم كبير. فهي تستفيد الاستفادة من هذا الأمر. روبيو في الأمس وزير الخارجية الأمريكية يقول أن فكرة أو طرح فكرة أن تريد السيطرة وتقاسم المشتركات المالية أو القواسم المالية أو المدخرات أو الدواخل المالية بين إيران وعمان، وهذا كلام يعني طبعا سيكون مرفوض من الجميع، لأن هناك قانون، لأن إذا تم قبول هذه النقطة سيتلغي جميع نقاط في العالم كله، لأن الممرات البحرية الطبيعية
1: ليس هناك تخوف من خروج الوضع في مضيق هرمز عن السيطرة بشكل عام.
0: لا أظن أنه سيخرج عن السيطرة، يعني أقصى ما رأيناه هو الحرب التي حصلت قبل فترة. وماذا فعلت إيران؟ يعني لم تستطيع سوى كما قلنا أن ضربت صواريخ باتجاه إسرائيل لم تؤثر كلها، باتجاه الإمارات، باتجاه قطر، باتجاه المملكة العربية السعودية، وكان هذا يعني حقيقة أشعل المنطقة ضد إيران. فلذلك ربما كان الخاسر الوحيد هو إيران في هذه الحرب حتى مع جيرانها يعني. لكن الآن أنا أظن أن الأطراف العربية تساهم،
1: طيب.
0: يعني اللقاء الأخير بين وزير الخارجية السعودي والإيراني يفتح المجال على أن إيران تفضلي وفاوضي، لكن هناك شروط يجب أن توضع، ومضيق هرمز لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى الدول العظمى، يعني تحديداً لو تكلمنا عن دول إقليمية أيضا لن تقبل أن تكون مسيطرة ورسوم، يعني هذه قضية أخرى.
1: طيب
0: إذا
1: اليوم
0: فرض مسألة الرسوم هذه قضية مشكلة كبيرة،
1: هذه
0: هذه
1: نقطة
0: الرسوم
1: بما
0: ستحكم
1: يتعلق
0: العالم.
1: بالرسوم، لكن اليوم هل تمتلك إيران أي أوراق رد فعل ربما قادرة على إرباك واشنطن في المنطقة؟
0: يعني هي لديها عدة أوراق قوية، مثلا أولا مضيق هرمز، ولو كانت يعني تسحبها الولايات المتحدة الأمريكية منها لأنها هي تسيطر عليها. النقطة الثانية مسألة النفط، إيران دولة نفطية كبيرة جدا، وكثير من العالم يحتاج إلى هذا النفط. النقطة الثالثة، إيران تعلم نفسها أنها دولة كبيرة جدا، قارة يعني مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع، ليس بهذه السهولة يعني إدخال قوات برية هنا أو هناك. فهذه نقطة تبقى أيضا لصالحها. أيضا لديها بعض العلاقات توازنية باتجاه الشمال الشرقي، يعني آسيا الوسطى، وباتجاه روسيا والصين والهند، تحاول استخدام هذا الثقل السياسي
1: نعم.
0: باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن تبقى أنا ما أرى أن الكفة الأرجح هي للولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر بكثير، لأن التهديدات الأمريكية واضحة. في حال لم يتم الاتفاق هناك كثير من النقاط يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة أو ممكن أن تؤذي إيران فيها.
1: أشكرك جزيل الشكر فراس رضوان أغلو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: الخير يا غانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الأجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الساحة السورية. وفي محورنا الأول من الساعة الأولى نتناول تبني تنظيم داعش اغتيال الشيخ فرحان المنصور خطيب مقام السيدة زينب، ومدى قدرة التنظيم على ضرب الأمن والاستقرار في سوريا. في محورنا الثاني نناقش التحركات البحرية الروسية المتزايدة في شرقي البحر المتوسط، وتقارير تتحدث حول سعي موسكو لاستعادة حضورها في نقاط استراتيجية مثل قاعدة طرطوس. نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن ورشة العمل لعضوات مجلس الشعب في العاصمة الأردنية عمان بهدف تمكينهن، ونطرح تساؤلات أبرزها أسباب غياب الكتل النسائية عن المشهد البرلماني السوري الحالي. أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنسلط الضوء على مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب، وعلى أهمية هذه المنطقة للمحافظة ولسوريا بشكل عام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اغتيال الشيخ فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب، وذلك إثر تفجير قنبلة يدوية وضعت داخل سيارته في المنطقة بريف دمشق.
1: في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة شديدة الحساسية، إذ يعتبر السلم الأهلي مسألة تشغل الحكومة السورية وأذهان السوريين بمختلف أطيافهم، ويعد العامل الطائفي في المجتمع السوري المتنوع مؤثراً على جميع الأصعدة. يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال الشيخ فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب بريف دمشق الأسبوع الماضي. في تفاصيل القضية حينها، أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بأن شخصاً ألقى قنبلة على سيارة مدنية، ما أدى إلى إصابة شخص كان بداخلها، موضحة أن دوي الانفجار كان قوياً وسمع في محيط المنطقة. في حين نعت العتبة الزينبية في دمشق موضحة أنه قتل إثر إلقاء قنبلة يدوية استهدفت سيارته في منطقة الفاطمية بمدينة السيدة زينب، وذلك في أثناء خروجه من صلاة الجمعة. وزارة الداخلية السورية من جانبها تعهدت بملاحقة مرتكبي جريمة الاغتيال، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتسعى إلى بث الفوضى وضرب السلم الأهلي، متعهدة بمحاسبة المتورطين. واليوم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادثة في تحدي جديد للدولة السورية. منذ انتصار الثورة بنهاية 2024 أعلن تنظيم داعش عداءه لسوريا الجديدة، ونفذ عدة عمليات تركز جزء منها ضد الأقليات الدينية في سوريا. ورغم نشاط الأجهزة الأمنية لمواجهة التنظيم إلا أن نشاطه ما يزال مستمراً وإن خفت وتيرته، في حين يرى مراقبون أن هجمات التنظيم هذه تهدف إلى محاولة نزع الثقة بين الحكومة وبعض مكونات الشعب السوري، ويبقى الرهان حول مدى قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق الخبير في الجماعات الإسلامية الأستاذ عبد الله الحمد، ومعنا أيضا الدكتور حمزة المحيمد المحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك. أي داعش هذه التي نواجهها في سوريا اليوم؟ هل يمكن القول أنه التنظيم يعود؟ يعني هو تنظيم عائد أم هي خلايا متفرقة ويمكن السيطرة عليها؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. اليوم حقيقة تنظيم داعش يحاول أن يقول أنه لا يزال موجود على الأرض عبر تغيير سياساته. بالبداية كان تنظيم داعش يعتمد على الامتدادات الجغرافية والتثبيت المكاني والانتقال من نقطة إلى أخرى. اليوم بعد انتصار الثورة السورية ووصول السلطات الجديدة إلى مقاليد الحكم، غير داعش من هذه الاستراتيجية وبدأ باستهداف النقاط الأمنية وبعض النقاط العسكرية، بالإضافة إلى استهداف بعض المكونات السورية لخلق شرخ ما بين الدولة السورية وبين هذه المكونات، ولإرسال هذا من أول، يعني هذا من أول زاوية. من الزاوية الثانية لإرسال رسائل بأنه لا يزال قادر على الوصول إلى المناطق الحساسة وإلى بعض المكونات وإحداث اضطراب في المشهد الأمني والإقليمي. هذا التغيير في السياسة أنا برأيي يأتي نتيجة عدة عوامل. أولا الضغوط الكبيرة التي يتعرض بها على المستوى العسكري، سيما أن سوريا انضمت أو وقعت اتفاقية إلى محاربة تنظيم داعش، واليوم الجيش العربي السوري تكون من العديد من الفصائل الثورية التي كان لها جولات كبيرة وحققت انتصارات خلال 15 عام على تنظيم داعش الإرهابي. لذلك هذه الفصائل هي خير من يعرف تنظيم داعش ويعرف تحركاته واستراتيجياته وأماكن القوة وأماكن الضعف وأماكن الانتشار. أيضا من زاوية أخرى، اليوم الجيش السوري بعد توقيعه أو الدولة السورية بعد توقيعها لهذه الاتفاقية بدت منفتحة على 89 دولة في العالم. هذا يعني انفتاح أمني وتزويد تكنولوجيا واستجرار تكنولوجيا خاصة بمكافحة الإرهاب. هذا يعني بأنه أيضا يجب على داعش تغيير سياساته وعدم التثبيت على النقاط الأماكن، تثبيت النقاط والأماكن والامتداد الجغرافي، إنما كما قلنا تغيير السياسات. أيضا من الأسباب الثالثة هو اليوم يعني الدخول أكثر من شريك شريك للدولة السورية في محاربة الإرهاب. ناهيك عن التنظيم اليوم أيضا قسد انضمت إلى الدولة السورية، وقسد أيضا حاربت تنظيم الدولة أو تنظيم داعش الإرهابي على عدة سنوات، هذا أيضا يسيد الضغط عليه، لذلك التجأ إلى هذه العمليات كما قلنا لعدة أسباب. السبب الأول كما قلنا خلق شرخ ما بين الدولة السورية وبعض المكونات، سيما أنه بدأ باستهداف الكنيسة العام الماضي ثم مسجد الإمام علي في حمص.
0: يعني نقطة استهداف المكونات مهمة جدا وسأذهب إليها تفصيلا، لكن يعني ما يلفت النظر في حديثك أستاذ عبد الله أنه رغم أنه بات الآن هناك يعني مجموعة من الأطراف لها خبرة في محاربة تنظيم الدولة موجودة اليوم في سوريا، نتحدث عن الفصائل التابعة لوزارة الدفاع، نتحدث عن قسد حتى التحال يعني دخول سوريا إلى التحالف الدولي، ومع ذلك يستطيع أن يضرب في عمق دمشق. يعني هنا السؤال كيف يحدث هذا، لأنه حتى وفق معلومات وزارة الداخلية بأنه منطقة السيدة زينب منطقة فيها تشديد أمني كبير، خاصة ونحن على بعيد 3 أشهر تقريبا من محاولة لتفجير مقام السيدة زينب نفسه، يعني هناك انتباه لدى السلطات أنه هذه المنطقة قد تكون منطقة مكشوفة.
2: بالتأكيد يعني الخرق الأمني هو لا يعني ضعف الجهاز، سيما أن اليوم الجهاز الأمني السوري في مرحلة البناء ومرحلة التوثيق ومرحلة الدراسات باتجاه العناصر المنتسبة له، لذلك يمكن أن يحدث خروق وهذا شيء منطقي. لكن أيضا الدولة السورية وجهت ضربات وصفعات كبيرة على تنظيم داعش، من بينها يعني اغتيال والي دمشق، اغتيال والي درعا، القبض على عدة تنظيمات إرهابية سواء كان في الكسوة أو المعظمية، وخصوصا الريف الغربي، والريف الغربي لدمشق له دلالات لأنه له امتداد مع لبنان، وهذا يعني أنه اليوم ربما اليوم تم تغيير المشغل لتنظيم داعش والانتقال باتجاه الحرس الثوري الإيراني، ولا يستبعد أن يكون هناك صلات مع أيضا حزب الله الإرهابي، لأن اليوم الأهداف مجتمعة على الدولة السورية وإيران كسرت شوكتها في سوريا، لذلك هي اليوم تريد استعادة يعني نفوذها وتريد توجيه ضربات للدولة السورية ومحاولة إفشالها، لذلك من اليوم من السهولة اليوم يعني إيجاد هذه الخروقات. أيضا الحدود لا تزال حتى الآن غير مضبوطة سواء كان مع العراق أو مع لبنان، كون النظام البائد كان يستهلك الكثير أو يستخدم الكثير من المنافذ غير الشرعية لتهريب المخدرات، لتهريب العصابات الطائفية التي قتلت الشعب السوري، أيضا لتهريب بعض المواد التي كانت محظور استخدامها على الدولة السورية التي كانت معاقبة تحت العقوبات الأمريكية. لذلك هناك الكثير من التحديات والكثير من النقاط والثغرات التي يستطيع من خلالها تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنه حتى الآن أيضا الجيش العربي السوري لا يزال في مرحلة إعادة تشكيل، وهناك العديد من الفصائل الثورية المختلفة المرجعية، لذلك أيضا من السهولة اليوم إحداث خرق. لذلك الدولة السورية تعمل اليوم على أكثر من مستوى، المستوى الأول وهو المستوى الدولي، التعاون مع الدول ذات الفاعلية والتحالف وخصوصا الولايات المتحدة، على المستوى الأمني يعني إيجاد اتفاقيات هامة وخصوصا مع دول الجوار، ووقعت فعلا سوريا عدة اتفاقيات سواء كان مع تركيا أو مع الأردن أو مع العراق أو مع لبنان. أيضا على المستوى الثالث وهو إعداد دراسات أمنية وضرورة النظر في يعني السي في أو التاريخ المقاتل الذي ينتمي إلى الجيش العربي السوري أو القوات الأمنية، سيما أن مرحلة التحول هي مرحلة خطيرة، لذلك اليوم
0: يعني تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية
2: جيدة تساعد على سد هذه الثغرات؟
0: تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية في اختراقها؟
2: أنا أقول قد يكون ذلك محتمل، هذه نافذة وهذه بوابة، ورأينا عمليات إرهابية ليس فقط في سوريا تبناها تنظيم داعش، إنما في أكثر من دولة وعلى مستوى أمني عالي. لذلك اليوم هذا التنظيم كما قلت التجأ إلى تغيير سياساته، لم يعد يعتمد على الاتساع الجغرافي وتثبيت النقاط، إنما على الاختراقات الأمنية وأحداث بؤر توتر داخل هذه المناطق الآمنة وخلق بيئة فوضى، لأن داعش خير من يستثمر في الفوضى.
0: طيب مرحبا بك دكتور حمزة، يعني حقيقة ضيفي من دمشق ذكر العديد من النقاط، دعني أبدأ معك من أحدها والنقطة المتعلقة بحزب الله. يعني من الواضح أنه عمليات الجهاز الأمني وزارة الداخلية تتمحور بشكل أساسي حول موضوع الفلول والمخدرات، وهذين موضوعين يعني بعيدين عن نقاشنا، والحديث عن الخلايا يتضمن تنظيم داعش القبض عليهم يعني مرة بعد مرة، وأيضا عدة خلايا تم القبض عليها لحزب الله. إلى أي مدى يمكن أن تشكل سوريا اليوم بيئة لظهور خلايا مرتبطة بهذه الارتباطات الخارجية؟ وهل هناك أي رابط يعني خاصة باستهداف داعش لمقام السيدة زينب، مع أنه يعني داعش وأنت أخبر الناس بها حتى عند دخولها إلى سوريا يعني لم تكن المكونات الأخرى هي جل أهدافها، ليست هذه سياسة التنظيم عادة؟
3: حياك الله أستاذة نور، أنت والأستاذ عبد الله الحمد ومتابعيك الأعزاء. في البداية أود التعقيب على نقطة الخرق الأمني في الحادثة التي جرت وهي اغتيال الشيخ فرحان، هذا لا يعتبر خرق أمني. نحن عندما نتكلم عن خرق أمني نتكلم عن اغتيال شخصية سياسية، شخصية من قيادات الصف الأول، يتم تتبعها ومن ثم استهدافها، هنا يكون خرق أمني. في الحالة التي جرت وهي يعني اغتيال الشيخ فرحان، هذا لا يعتبر خرق أمني. الشيخ فرحان هو شخصية عامية، موقفه إيجابي من قبل الحكومة، إمام مسجد، يذهب ويأتي إلى مسجده بشكل طبيعي، تم استهدافه من خلال قنبلة يدوية. ونحن جميعنا يعلم عندما سقط النظام ذهب المواطنون المدنيون إلى المقار العسكرية وأخذوا السلاح منها. إذن السلاح اليوم موجود لدى جميع أبناء الشعب السوري كقنبلة أو مسدس أو بارودة كلاشينكوف.
0: يعني بشكل عام دكتور لا يعد جميع. يعني أي اعتداء يعني أي عملية أو اعتداء من هذا النوع في أي مكان اعتداء في سوريا كيف يمكن تصنيفه أمنيا؟
3: أستاذة نور هذا اعتداء على المواطن السوري، ومن واجب على الدولة السورية متابعة المتورطين وتقديمهم إلى المحاكم، وواجب على الحكومة السورية إحباط هذه المحاولات، وجهاز الأمن العام يقوم بإحباط محاولات كثيرة. ولكن أنا أقول أنه لا يعتبر خرق أمني، إذن هو لا يعتبر يعني لا يضرب عمل المؤسسة الأمنية، وإنما هو حادث طبيعي. وأنا لاحظنا يعني بأن داعش دائما يعني ضربت في الكنائس، ثم ضربت اليوم اغتالت الشيخ فرحان وهو شيخ من الطائفة الشيعية، من الطائفة الشيعية، وهو شيخ معتدل والتقى مع رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ومواقفه إيجابية، يرفض التدخل الإيراني. إذا لديه مواقف إيجابية تحاول داعش من خلال استهدافه وخرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون الشيعي، استهدفت الكنائس من أجل خرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون المسيحي، هذا ما تسعى إليه داعش. اليوم يعني قبل عدة سنوات أو قبل سقوط النظام البائد كانت داعش يعني خلايا داعش تنتشر في البادية سوريا وفي المناطق الصحراوية. بعد سقوط النظام دخلت إلى المدن، وهذا هي السياسة يعني تبع التنظيم، دخلت إلى المدن، واليوم هم يعملون بشكل الذئاب المنفردة، مجموعات تتألف من شخصين أو ثلاث أشخاص يقومون بعمليات نوعية كما يسمونها تهدف إلى زعزعة أمن الوطن. وأنا أعتقد بأنه لا يوجد تواصل كبير بين
0: الذهاب في هذا الاتجاه،
3: لأنه صعب يعني التواصل.
0: يعني هذه النقطة تكتسب أهميتها من السؤال إنه لماذا هذه السياسة اليوم لدى تنظيم داعش؟ يعني تنظيم داعش في بياناته أبدى عداءه للإدارة السورية الجديدة اليوم، وتحدث عن قربها من الغرب وكفرها تقريبا. لماذا إذن الاتجاه إلى العبث بالمكونات، خاصة دكتور أنه هذا يأتي في سياق محتقن، يعني في سياق سوري محتقن أصلا بين المكونات السورية؟
3: نعم أستاذة نور، أنا قلت بأن داعش اليوم هو لم يعد بنفس القوة تلك يعني في السنوات الماضية، هم أشخاص لذلك يحاولون إثارة المكونات على الحكومة السورية، يعني يحاولون إثارة المكون المسيحي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة المكون الشيعي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة مثلا الأخوة الدروز على الحكومة السورية من أجل يعني خلق نوع من الفوضى يمكنهم من خلالها التوسع والتمدد والسيطرة. اليوم أشد يعني أنا أتكلم
0: عن المكون السني، هل كان هناك حوادث استهدف بها الدروز من قبل داعش؟
3: نعم، يعني قبل عدة سنوات عندما هاجم دواعش من مخيم اليرموك الأخوة الدروز وقتلوا أكثر من 350 رجل وامرأة من الأخوة الدروز، قتلوهم ذبحا بالسكاكين. يعني هذا قبل
0: يعني هذه حادثة قديمة،
3: إذن هم يستهدفون
0: يعني في سياق مختلف عن
3: تقصدي الحادثة الحديثة. اليوم لا يوجد، لا أستاذة نور يعني لا يوجد حادثة جديدة، ولكن ما حدث هو استهداف المكون المسيحي واستهداف اليوم يعني الشيخ فرحان حسين الفرحان من أجل إثارة المكون الشيعي ضد الحكومة، وربما نلاحظ في الأيام القادمة استهداف باقي يعني لإحدى المكونات. هدفهم هو إثارة المشاكل من أجل خلق يعني هم يتمددون ويقوون في عندما يكون هناك فوضى، لذلك يحاولون إثارة المشاكل وخلق فوضى. نحن نعلم ما هذا التنظيم ونعلم تفكيره. يعني اليوم عندما أتكلم عن المكون السني فإن أكثر المتشددين من أبناء المكون السني يرفض هذا التنظيم، وما زالت ذاكرة السوريين حديثة وممتلئة بالجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم، ولكنه لهذا السبب هو اليوم لا يسعى إلى استقطاب المكون السني، ولكن يسعى إلى إثارة المكونات الأخرى ضد الحكومة من أجل إسقاطها. هذا فيما يخص
0: يعني
3: داعش.
0: لكنه حزب الله يعني يعمل يعني واضح أنه من خلال هذه العمليات هو يعزف على وتر موضوع أعداء السنة، وتمكين السنة، وهذه الأفكار لها جمهورها اليوم، ألا تعتقد أنه هذا أمر خطير دكتور؟
3: يعني هذا الأمر ربما لو قبل سنوات كان يعني له تأثير، ولكن اليوم أصبح الشعب السوري يدرك حقيقة هذا الأمر. ولاحظنا عندما تم استهداف الكنيسة ماري الياس في الدويلعة بأن هناك يعني أشخاص من مثقفين الطائفة السنة المسيحية خرجوا وقالوا بأن هذا الاستهداف هو استهداف لفخامة الرئيس أحمد الشرع. يعني هم أدركوا بأن هذه المحاولة هي من أجل ضرب السلم الأهلي. اليوم المواطن السوري أصبح يدرك الحقائق ويعيها بشكل دقيق وكبير من خلال عمل الحكومة خلال العام والنصف الماضية الذي أبدى حسن نية، وكان هناك تواصل مع جميع المكونات ومع جميع الطوائف، وكان هناك عفو عام. لذلك المواطن السوري أصبح يدرك هذه الحقيقة، وهذا ما يدركه داعش. لذلك يحاولون اليوم ضرب المكونات الأخرى من أجل إثارة الفتن والمشاكل حتى يستطيعون التمدد، لأن بيئتهم الصالحة من أجل التمدد والتوسع هي بيئة الفوضى، وفي البيئة يعني الأمنية القوية لا يمكنهم الظهور أو التمدد. واليوم لدينا جهاز أمني على الرغم من أنه وليد ولا يمتلك المقومات، إلا أنه يقوم بعمله بشكل كبير. أستاذة، فيما يخص حزب الله إذا سمحتي لي أتكلم،
0: تفضل. كنت سأعيدك إلى النقطة ذاتها، تفضل دكتور.
3: فيما يخص حزب الله، فإن حزب الله لم يهدأ واستمرت يعني أعماله التخريبية، واستمرت خلاياه تقوم بعمليات يعني بضرب قوى الأمن العام، ومن ثم استهداف المزة، يعني تم استهداف المزة أكثر من مرة بصواريخ كاتيوشيا. صواريخ كاتيوشيا هي الصواريخ التي يعني الصواريخ البدائية التي يستخدمها حزب الله. ولاحظنا يعني عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بأن هناك قوات من حزب الله قامت باستهداف مناطق قريبة من الحدود السورية اللبنانية، ويعني قام الجيش السوري بضبط نفسه ويعني مراسلة الحكومة اللبنانية من أجل وضع حد لهذه.
0: لكن يعني لاحقا يعني ما جعلني أتوسع قليلا في هذه النقطة، أنه يعني لاحقا لم يبدو أنه هناك أي موقف عدائي من قبل حزب الله. يعني كانت تصريحاته واضحة بأنه السوريين قد اختاروا طريقهم وأنه هو مع خيار السوريين هؤلاء، ويعني الأحداث الأخيرة المتعلقة يعني عندما جرى الحديث عن أنه قد يكون هناك تدخل سوري ضد حزب الله وما إلى هنالك، كانت مواقف الطرفين واضحة. ولهذا سألتك هذا السؤال، يعني حتى في حالة الاغتيال هذه دكتور، التصريح الصادر عن إيران تحدث عن أنه هذا الاغتيال يعني هو بسبب يعني فتنة أمريكية صهيونية كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ولم يشير بأي طريقة إلى تحميل الحكومة أي مسؤولية. يعني قال أنها مسؤولة بطبيعة الحال عن تأمين المكونات، لكنه لم يحملها مسؤولية هذا الاغتيال. فوسط هذا الخطاب، هل نعم يعتقد أنه هناك على الأرض ما يجري غير ما يتم التصريح به؟
3: نعم أستاذة، هناك ما يجري غير ما يتم التصريح به، وكل من يرى عدوه هو يضع اللوم عليه. يعني إيران تعتقد بأن من يقف خلف هذا خلف عملية الاغتيال هي إسرائيل، وأنا أقول بأن وداعش صرحت بأنها هي من تقف خلف هذا عملية هذه الاغتيال. إذن يعني تصريح داعش ينفي المقولة الإيرانية. بالنسبة لحزب الله، حزب الله يعني قام بقتل السوريين على مدى عقود، وحسن نصر الله يعني كان يقول بأن طريق القدس يبدأ من حلب، وله تصريحات كثيرة يقول بأن على السوريين الموجودين في لبنان ركوب البحر. إذن هناك عداء قديم بين حزب الله
0: صحيح
3: والشعب
0: يعني لكن
3: السوري.
0: يعني أركز على هذه النقطة لأنه نحن أمام مرحلة جديدة على جميع الأصعدة ومن قبل كل الجماعات في المنطقة على ما يبدو.
3: أستاذة نور، يعني حتى وإن كانت هناك تصريحات لينة، ولكن الموضوع هنا موضوع عقدي لدى حزب الله، لديه عقيدة لا يمكن أن يتنازل عنها. حتى وأن يعني قام بمناورات، هو عندما قام بمناورة عندما سقط النظام لم تكن هذه المناورة حبا بانتصار الثورة، وإنما كانت خشية على نفسه، لأنه كان هناك ضوء أخضر دولي لقوات ردع العدوان بأن تتابع مسيرتها باتجاه لبنان، وهذا ما تكلم عنه فخامة الرئيس أحمد الشرع. قال كان لدينا ضوء أخضر بأن نتابع المسير والقضاء على حزب الله، ولكن أنا رفضت هذا الأمر. إذن هم عندما صرحوا بهذا التصريح كانوا يخشون على أنفسهم، والدليل على هذا الأمر عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية هم من بادر بعمليات هجوم باتجاه سوريا. وأنا تكلمت وقلت بأن هناك عمليات استهداف لحي المزة أكثر من مرة، وهناك أكثر من مرة تم استهدافها بصواريخ كوتيوشا التي هي تتبع لحزب الله. طيب، وجهاز الأمن في سوريا
0: دكتور، انطلاقا يعني من تحليلك هذا
3: مسك مسك خلية تتبع لحزب الله قبل عدة أيام.
0: صحيح. إيه بس يعني حزب الله قال إنه هذه الخلية يعني أنكر صلته بها، يعني فقط كي يعني نأتي على ذكر يعني نأتي
3: سوف ينكر، يعني ولكن التحقيقات
0: يعني صحفيا يجب أن نأتي على ذكر موقف حزب الله. لكن دكتور يعني مما تفضلت به من تحليل، هل تعتقد أنه يمكن أن تعود المقامات في سوريا إلى أن تصبح محل نزاع؟ يعني هذا الاستهداف من قبل داعش، وجود هذه الخلايا من قبل حزب الله،
3: لا لا
0: هل ما
3: لا
0: زلنا بصدد؟ لأنه هذا يعني خطير كما نعلم.
3: أستاذة، موضوع الحوزات والمقامات الإيرانية هذا أمر يعني لا يمكن الرجوع فيه، ولن تعود تلك المقامات. نحن عندما أسقطنا، يعني نحن ما كانوا يقاتلون في سوريا خلال سنين الثورة، هي ميليشيات الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، وهي من كانت تعبث بأمن سوريا. ولاحظنا قبل سقوط النظام بأنه كان هناك لطميات في المسجد الأموي وهذا ما يرفضه الشعب السوري. ربما تعود يعني تنفتح السفارة الإيرانية وتعود العلاقات الدبلوماسية، وتعود ربما يكون هناك تبادل اقتصادي وتجاري، هذا أمر طبيعي يحدث بين جميع الدول، حتى وإن كان هناك قتال بينها ينتهي القتال ومن ثم تعود تلك العلاقات الدبلوماسية. ولكن ما تفضلتي به عودة الحوزات أو عودة المراقد الإيرانية، فهذا الأمر أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون موجود، وهناك مساعي كبيرة من أجل فتح خط الحجيج من العراق إلى دمشق إلى السيدة زينب، وهذا ما ترفضه الحكومة السورية على مدى الأشهر
0: الفائتة. أنت تحدثت يعني أنت هنا ركزت على الجانب الديني، أنا كان سؤالي على موضوع حجة، يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث عسكريا وأمنيا، أما الجانب الديني فيعني نحصل على هذه المعلومات منك الآن.
3: يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث، يعني أنا أقول بأن أمن يعني أمن سواء كانت المراقد أو المساجد أو الكنائس، فأمنها وحمايتها طيب. هو مسؤولية الأمن العام، وهذا ما يقوم به جهاز الأمن العام على أكمل وجه. حتى طيب. أن لاحظنا في الأعياد الأخوة يعني المسيحيين كان هناك عدد كبير من قوات الأمن تقوم بحماية تلك الاحتفالات، خوفا عليهم من أجل عدم السماح لأحد بأن يقوم بالدخول من هذا المدخل وضرب السلم الأهلي بين جميع المكونات. إذا كان هناك بعثات أو يعني وجود شركات إيرانية أو مراقد، فإن حمايتها هي تقع على مسؤوليتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة التي سمحت بها.
0: طيب.
3: هذا أمر يعني لا يمكن الغفول عنه أو يعني الاختباء، لا يمكن الاختباء خلف أصبعنا. إذا ما تم فتح سفارة إيرانية أو تم السماح للشركات الإيرانية أو تم فتح مراقد، فإن مسؤولية حمايتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة.
0: طيب أستاذ عبد الله، يعني دعنا نعود إلى سياق داعش نفسه أمنيا وعسكريا، إلى أي مدى تعتقد أنه قد يكون خطير على سوريا بما يتعلق بعودة داعش بشكل أكبر؟ إلى أي مدى الوضع الإقليمي خطير؟ وإلى أي مدى الانسحاب الأمريكي قد يشكل عبئا أيضا على الطرف السوري في مواجهة هذه الأخطار؟ يعني وسط هذا الوضع الإقليمي، هل ما زالت داعش أصلا تشكل اهتماما أو أولوية بالنسبة للأمريكيين أو لأي من دول التحالف؟
2: داعش انحسر مفعولها وقوتها العسكرية وقدرتها على السيطرة والمناورة والاحتلال، وحتى على مستوى الدعوة كان هناك يتبع لها عدة جهات إعلامية يعني كانت تروج لأفكارها ولبعض أفلامها وبعض الإصدارات. حتى اليوم حتى الآن هذه المجموعات الإعلامية انتهت. وأيضا انسحاب القوات الأمريكية أنا برأيي لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من دراسات عميقية وشراكات استراتيجية مع الدولة السورية الجديدة، ومع دمج قسد ضمن الدولة السورية. هذا يخلق اليوم ثقل عسكري وثقل استراتيجي على الأرض. لذلك أنا برأيي اليوم الولايات المتحدة لا تغامر بانسحاب قواتها لولا أنها لم ترى بأن الوضع الأمني جيد، وأن الدولة السورية مع انضمامها إلى تحالف محاربة داعش ودعمها سواء كان أمنيا أو عسكريا أو لوجستيا أو عن طريق التدريب والتأهيل ستكون قادرة على ملء هذا الفراغ الأمني ولعب أدوار أكبر. كما قلت، كون الجيش السوري اليوم له خلفيات كبيرة وباع طويل في محاربة تنظيم داعش، بالتأكيد تنظيم داعش سيستفيد من الظروف الإقليمية المحيطة. كما قلت أن اليوم تغيير الاستراتيجية يعني تغيير المشغل بالنسبة لداعش، وأنا برأيي لم يعد اليوم له أحد له مصلحة بتشغيل داعش أكثر من الإيراني. والآن اليوم الإيراني يحاول أن يصدر أزماته إلى الخارج والعبث بالمشاهد، سيما سوريا التي نجحت قيادتها بإبعادها عن هذا الصراع الدولي أو العالمي، بالعكس أو الاستفادة منه لتحويله إلى ممر التجارة العالمية، وهذا ما تحدث به السيد توم باراك. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم تغيير المشغل فرض سياسات جديدة على داعش وفرض نوع من العمليات العسكرية والأمنية الجديدة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن هذه العمليات قادرة على إحداث فروق نوعية
0: حول يعني ما تتفضل به. يعني يبدو وكأنك ترجح بشكل كبير أنه بالفعل المشغل الآن إيران. هل هناك مؤشرات غير ما تحدثنا به من موضوع يعني خلايا حزب الله؟ هل تعتقد أنه بالفعل إيران ما زالت قادرة على لعب هذا الدور بسوريا؟ نتحدث هنا عن الخرق الاستخباراتي، وذلك وسط كل يعني هذه الحرب على إيران وعلى ما يبدو انشغالها بنفس هذه الفترة.
2: يعني اليوم عندما تتحدث عن أي حدث انظر إلى المستفيد، من هو المستفيد من هذا الحدث، من هو المستفيد في ظل هذا التوافق العربي والإقليمي والدولي على جعل سوريا منطقة مستقرة، من هو الخاسر الأكبر، من هو اليوم الذي يغير استراتيجياته، من هو اليوم الذي يمارس التقية السياسية وينكر. يعني من قبل قليل تحدثت مع الدكتور حمزة عن أن حزب الله نفى وقال بأنه ليس له علاقة، وهذا كلام يعني هذا يدخل تحت التقية السياسية، لأن اليوم حزب الله منذ سقوط النظام البائد حاول نقل المعركة إلى داخل الأراضي السورية بدلا من أن تقوم القوات السورية بالتوجه نحو الأراضي اللبنانية، واستغل هذه الفراغ الأمني وكما قلنا استغل بعض المعابر غير الشرعية لتنفيذ عملياته، والدولة السورية قامت بأكثر من عملية أمنية هامة لردع يعني ميليشيات
0: حزب الله. يعني سابقا أستاذ عبد الله من كان مشغل داعش سابقا؟
2: بالتأكيد سابقا سوريا كانت ساحة مفتوحة للصراع ولجميع القوى العربية والإقليمية والدولية، وكان هناك من العديد من الممولين لداعش والمستفيدين من إحداث اضطرابات وعلى رأسهم النظام السوري نفسه. يعني النظام السوري نفسه عندما سئل أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح وأكثر من مؤتمر صحفي لكبار مسؤوليه لماذا لا تقوم الدولة السورية آنذاك بقصف مناطق تنظيم داعش، لم يأتي أي رد، لأن النظام السوري كان وقتها يريد أن يسوق للثورة السورية بأنها ثورة إرهابيين وثورة تكفيريين وكانت داعش تخدمه. لذلك
0: يعني ألا تعتقد أستاذ عبد الله أنك تتجاهل جانبا عقديا كبيرا كانت عن طريقه داعش قادرة على حشد مئات الشباب معها وألاف الشباب ربما؟
2: سيدتي الكريمة عندما نتحدث عن ساحة حرب مفتوحة وعن ظروف اقتصادية سيئة وعن خذلان للمجتمع الدولي للدولة السورية قد يخلق هذا نوع من التوجه، لكن اليوم إذا نظرنا بلغة الأرقام من هم الأكثر تضررا من داعش، من هم الأكثر قتلا من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ستجدين بأن الإسلام السنة هم الأكثر تضررا والأكثر من لحق بهم الفتك من هذا التنظيم الإرهابي والأكثر من خلق مسوغات لإعطاء النظام فرصة تاريخية لضرب المناطق وهذه التوسعات الجغرافية. هل من المنطق في عام 2015 أن يكون المساحة التي تحتلها تنظيم داعش بين سوريا والعراق هي أكبر من سوريا، أكبر من 185 ألف كيلو متر مربع، وكان النظام وقتها متحالف مع الروسي؟ إذن اليوم هناك دلالات واستراتيجيات لا بد من قراءتها بلغة الأرقام بعيدا عن العواطف. السنة هم أكثر من قتلوا على يد تنظيم داعش، السنة هم أكثر من هجروا على يد تنظيم داعش. لا ننسى المجزرة الكبيرة في محافظة دير الزور، مجزرة الشعيطات والتي راح خلالها آلاف الضحايا وتم التشريد.
0: ولهذا كنا نسأل منذ قليل عن تحول هذه السياسة باتجاه مكونات
2: الجيش الحر. نعم، لأن الظرف اختلف تماما، هذا ما كنت أريد القوله. اليوم الظرف اختلف تماما وطريقة التعامل مع داعش اختلفت تماما وطريقة إثباتها لوجودها اختلفت تماما. اليوم لم يعد هناك وجود للجانب الإعلامي، هناك اليوم لم يعد وجود لجانب الامتداد واحتلال مساحات جغرافية، إنما الكمائن الأمنية واستغلال اليوم فترة التحول السياسي في سوريا لضرب الثقة ما بين المكونات السورية وضرب أيضا الثقة ما بين القيادة السورية.
0: طب يعني وسط ما تتفضل به ومعنا دقيقة واحدة أستاذ عبد الله، ما الذي يجب على الدولة فعله يعني في سياق محاولة يعني ضرب المكونات ببعضها كما تفضلت؟ هل يكفي هنا الجانب الأمني؟ ما الذي على الحكومة هنا أيضا تعزيزه؟
2: برأيي الدولة السورية قامت بالكثير من الخطوات الهامة بدءا من مؤتمر الحوار الوطني مرورا بالحكومة السورية التي مثلت جميع أطياف الشعب السوري ولاقت اعترافا عربيا ودوليا، أيضا هيئة العدالة الانتقالية، أيضا قيامها بواجباتها سواء كانت الأمنية والاجتماعية اتجاه بقية المكونات، أيضا اللقاءات الهامة التي عقدها السيد الرئيس أحمد الشرع في أكثر من محافظة مع أكثر من مكون، أيضا استقبال بعض الرموز الخاصة بالمكونات السورية الموجودة خارج سوريا. هذا كله خلق نوع من الطمأنينة، ونتحدث عن إطار زمني قصير هو
0: لكن أيضا يعني هناك تقصير في كثير من ما تفضلت به، يعني ويعترض السوريون على كثير من المواضيع بدءا من الحوار الوطني وصولا إلى مجلس الشعب، وصولا أيضا إلى موضوع التعامل مع المكونات السورية، يعني ما زال هناك ثغرات في هذا السياق.
2: بالتأكيد أنا لم أقول بأن الخطوات كاملة وبأن الصورة ناصعة ومشرقة، لكن كما قلت ضمن الإطار الزمني يعني خلال فترة عام قامت الدولة السورية، خصوصا أن كان هناك الكثير من الضغوط عليها بدءا من محاولة فلول النظام الانقلاب في الساحل مرورا إلى ميليشيات الهجري التابعة لإسرائيل، الغارات الإسرائيلية أكثر من 1000 غارة، العقوبات الأمريكية التي لم ترفع حتى منتصف شهر 12 عام 2025. لذلك وفق هذه الضغوط الكبيرة قامت بهذه الخطوات، أنا لا أقول بأنها خطوات كاملة، الخطوات شاملة، خطوات يعني ألغت جميع الفروق وجسرت الهوة، لكنها خطوات جيدة وفي الاتجاه الصحيح وإن كانت منقوصة.
0: الأستاذ عبد الله الحمد خبير الجماعات الإسلامية ضيفي من دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول الدكتور حمزة المحيمد المحلل السياسي ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا فاصلا قصير نعود بعده لمتابعتنا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف موقع The Maritime Executive عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي الذي أعقب سقوط نظام الأسد المخلوع.
1: وإن كانت لا تعدو كونها فرضيات، إلا أن المؤشرات تدلل على توجه روسي متزايد في البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز واضح على ميناء طرطوس الذي أصبح حجر الزاوية في سياسة موسكو لتعزيز حضورها وتعزيز نفوذها الإقليمي في تحركات تأتي في سياق تزايد الاهتمام الروسي بالحفاظ على مواقع استراتيجية قرب خطوط الملاحة الدولية. ووفقا لتقارير كشف عنها موقع The Maritime Executive المتخصص بالأخبار البحرية والعسكرية، فإن ميناء طرطوس يشهد نشاطا متزايدا للسفن العسكرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية والدعم اللوجستي، في إشارة إلى السفينة ستويكي والتي تتميز بقدرات قتالية وتجسسية عالية، إضافة إلى تحركات بحرية روسية تتجه بحسب الموقع إلى السواحل السورية والتي قد تهدف إلى إعادة تشغيل القاعدة كمركز دعم دائم للأسطول الروسي في المتوسط. تطورات تعزى إلى التغييرات الإقليمية البارزة واستثمار الانسحاب الأمريكي من سوريا، ما قد يمنح روسيا فرصة لإعادة ضبط مواقعها البحرية وتثبيت قواعدها اللوجستية بعد انكفاء أعقب سقوط النظام المخلوع وخسارة قدرتها على استخدام طرطوس كما كانت تريد قبل أن يتغير المشهد السياسي في سوريا مع نهاية 2024. نعم، لم يغلق ملف الوجود الروسي ولا تزال تحتفظ بموطئ قدم في سوريا، إلا أن التحركات الروسية الأخيرة تعكس استراتيجية موسكو، وإن كان طموحا مرتبطا بتوافقات دولية وعلاقات مشروطة مع الدولة السورية الجديدة.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الأستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف، ومعنا أيضا الأستاذ رائد جبر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو. رحب بكم، دعني أبدأ معك أستاذ رائد. يعني بعيد سقوط النظام شهدت السواحل السورية انسحابا وإجلاء عسكريا روسيا سواء للمعدات أو حتى للجنود. اليوم المصادر الإعلامية تتحدث كما رأينا عن أنه تعيد روسيا التموضع، هل تتفق مع هذه الفرضية؟ وأي تموضع الآن الذي تعيده روسيا في البحر المتوسط؟
2: نعم، مساء الخير نور، بداية لك وللصديق العزيز فيتشيسلاف ماتوزوف. بالفعل يعني هذا التطور أعتقد أنه كان متوقع، أنه خلال العام الماضي تم يعني إعادة وصل قنوات الاتصال السورية الروسية تعمل بنشاط بالغ، وهناك تفاهمات يعني تم الإعلان عن أجزاء منها، ربما لم يتم التفاهم على الصيغة النهائية للوجود العسكري الروسي في سوريا بعد، ولكن توقعات كانت موجودة على الطاولة، مطروحة على الطاولة، بمعنى أنه مثلا طرطوس يمكن أن تحتفظ موسكو بوجود. ودعينا نتذكر أنه الوجود الروسي في طرطوس والسوفيتي قبل ذلك لم يكن في عهد بشار الأسد ولا في عهد يعني المرحلة الماضية التي شهدت يعني توترا وتصاعدا في العلاقات.

0: الآن من الواضح أن السيناريو الذي نذهب إليه هو أن طرطوس سيكون لخدمة بالفعل السفن الروسية في البحر المتوسط وفيما وراء البحر المتوسط بالمناسبة، لأن مهام الأسطول الروسي في هذه المنطقة يتصل إلى أفريقيا، تصل إلى مناطق عديدة أخرى، وهذا ليس سرا، هذا أعلنته موسكو أكثر من مرة أنه هذا الوجود استراتيجي ومهم للغاية. بينما حميميم ربما القاعدة الجوية أقصد في اللاذقية قرب اللاذقية ممكن أن يتم التوصل إلى تفاهمات، وهناك تسريبات في هذا الشأن، تفاهمات لاستخدام مشترك، بمعنى أن تساعد روسيا الجانب السوري في إعادة تأهيل جيشه، التدريب، ويعني قضايا مشتركة في هذا الشأن، تكون قاعدة حميمين مركز أساسي لهذا التحرك. إذا نحن أمام إعادة تموضع إن صح التعبير، إعادة تموضع، ترتيب لتفاهمات جديدة يجري بهدوء. المهم في العلاقة الروسية السورية الجديدة أنه تجري تفاهمات بهدوء وبما يخدم مصالح الطرفين، وهذا هو الأمر يعني المهم والذي ذهبت إليه القيادة السورية الجديدة عندما قالت أنه هي تريد أن تحفظ مصالح سوريا بالدرجة الأولى.
1: طيب روسيا أيضا هذه النقطة سأؤجلها قليلا، يعني فقط لأنه المعلومات كما تفضلت
0: جديدة للعلاقة مع دمشق.
1: كما تفضلت أستاذ رائد، المعلومات بين يدينا قليلة. أنت تعتقد أنه اليوم حتى المرفأ التجاري ما زال مستثمرا بشكل كامل من قبل الشركة الروسية، ولم يتم إيقاف العقد، لأنه بعض التسريبات خلال العام الماضي تحدثت عن أنه الميناء التجاري قد تم إيقاف التعاقد مع الشركة الروسية الخاصة به، وسيبقى الوجود فقط في ميناء حميميم. يعني من المهم هنا أن نعرف أنه ما الذي تلعب فيه اليوم روسيا دورا في هذه المنطقة وعلى الساحل السوري تحديدا.
0: لا، كما تذكرين كان هناك خلاف حول إدارة الميناء، وأن الشركة الروسية كما قيل في ذلك الوقت لم تلتزم أصلا بالاتفاق. كان هناك اتفاق على استثمارات، ضخ استثمارات واسعة خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية، من أجل تطوير يعني هذا الميناء وتطوير قدراته على استقبال سفن كبيرة وما إلى ذلك. لم يتم ذلك، بالتالي سوريا أعلنت تجميد هذا العقد، لم يتم إلغائه حتى الآن، تم تجميده. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تواجد ما، لكن لا أعتقد أن الشركة الروسية نفسها ستواصل العمل في المستقبل. لكن هنا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة نور، أنه في سياق التفاهمات الجديدة بين موسكو ودمشق، روسيا تلعب الآن دور مهم لدعم السلطات السورية ولدعم سوريا الجديدة. يعني يكفي كمثال أن أقول أنه خلال عام هذا العام منذ بداية 2026 حتى الآن ارتفعت الصادرات النفطية إلى سوريا بمقدار 75%. يعني روسيا تزود سوريا اليوم ب 60,000 برميل من النفط يوميا. إذن هذا لابد من يعني من آليات لوجستية وخدمات لوجستية بما في ذلك في الميناء، من أجل توفير وصول هذه الدفعات وهذه يعني
1: سنذهب أيضا إلى ذلك إلى لاحقا حتى نفهم أنه ما هو المقابل، يعني ما الذي ستحصل عليه الإدارة السورية مقابل ذلك. لأن النقطة التي تفضلت بها مهمة جدا أستاذ رائد، يعني تقول رويترز أنه 60,000 برميل حوالي ثلث الاحتياج اليومي لسوريا، وهي نسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها. في السياق الذي كنا نتحدث فيه أستاذ ماتوزوف، أرحب بك مرة أخرى، ما الوصف الذي يمكن أن تطلقه اليوم على الوجود الروسي في سوريا؟ هل هو تحالف مع الإدارة السورية؟ هل هو وجود محدود؟ هل هو ما يسمى في السياسة موطأ قدم؟
2: أنا أقول لكم رأيي شخصي طبعا، أنه هذا علاقات روسيا مع سوريا اليوم لا شك هذا علاقات استراتيجية من معنى واحدة. أنا لدي روسيا هناك أهداف استراتيجية، سياسة خارجية تشمل ليست سوريا فقط، لذلك هذه العلاقات تخرج من أطار علاقات ثنائية بين سوريا وروسيا، أما هذه علاقات بين روسيا والعالم العربي، لأن سوريا جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ونحن نشاهد هذا، نقيم تقييما عاليا علاقات قيادة سورية مع قيادة المملكة العربية السعودية، وخصوصا أخيرا في ظروف الكاسية أن يعيش فيها منطقة. طبعا في هذه الظروف تضامن والاعتماد على إمكانيات المتوفرة اليوم لسوريا كجزء من العالم.

0: العالم العربي من العالم الإسلامي، ممكن أقول أكثر. طبعا روسيا مستعدة أن يتعامل مع سوريا في أطار غزه، ليست فقط منتجات البترولية ولكن كذلك القمح مثلا يجي من روسيا. يعني في أشياء كثيرة يمكن يستفيد السوريين من روسيا، روسيا تستفيد بلا أي شك، لأن في سوريا كل طرف المشارك هي مبنيا علاقات على مصالح متبادلة. لدي روسيا في مصلحة، مصلحة صحيح أنا موافق على أهمية ميناء طرطوس بالتوصل الروسي إلى القارة الأفريقية، إلى محيط الهندي، من محيط إلى بحر المتوسط، يعني كل هذا نقطة ضرورية للملاحة الروسية. ولذلك أنا أعتبر أنه في خصوصا في هذه الظروف اليوم الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط متفجر للغاية، والوجود العسكري الروسي في كل حال من الأحوال بوجهة نظري أنا هو من عوامل استقرار الأوضاع لتوازن القوى العاملة في المنطقة، ليست قوة منحازة لأي طرف من الأطراف. لذلك أنا أشاهد هنا السياسة حقيمة من قبل سلطة سورية التي تنظر على وجود العسكري كعنصر المساعد لسياسة خارجية سورية، وروسيا مستعدة أن يستمر بهذا الوجود.
1: هل هناك أستاذ ماتوزوف، هل هناك ما تريده روسيا اليوم من الإدارة السورية غير موضوع تمديد العقود والوجود في المياه الدافئة؟
0: لا، أنا لا أعتبر أن لدي روسيا فقط أي أهداف اقتصادية بالنسبة لسوريا، لأن أنا أذكر عندما رجال الجيولوجيا الروس وجدوا بترول في سوريا أيام حافظ الأسد، حتى نظام المحلوع كما يقال، روسيا عرضوا لروسيا الشراء البترول السوري، وجدوا أن البترول السوري مش صالح للمصانع مصفاة البترول موجودة اليوم في نوروسيسك.
1: هناك عقود الفوسفات وهي أهم في روسيا، هي يعني ربما خلال هذه المرحلة هي أهم.
0: رفضوا. طيب، ولكن هناك الآن ليست مشكلة التسويق، لأن مشكلة اليوم في ظروف المضيق الأرمز أن هناك طلب على البترول عالي جدا. وطبعا غير هذا روسيا لا تحتاج بأي حاجات، يمكن أن تستفيد طبعا من بعض المواد الزراعية وفواكه وخضروات خصوصا في موسم الشتاء، يعني في مجال لتطوير علاقات اقتصادية لا شك، ولكن ليس هذا عنصر الأساسي. عنصر الأساسي مصلحة استراتيجية، كمصلحة سورية استراتيجية، مصلحة روسية استراتيجية كذلك. اندمام انسجام تلك المصالح هي تؤتي ثمارا، وخصوصا في أطار علاقات روسيا مع العدو العربية، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، مع أردن، مع مصر،
1: إسرائيل.
0: كل هذا في لا إسرائيل,
1: مع إسرائيل.
0: روسيا ليست لديها طموحات كبيرة، لا تخزني، أنا مش مؤيد الفكرة تطوير علاقات مع إسرائيل. إسرائيل
1: ولا حتى لعب أدوار للوساطة
0: الروسي مباشر، لا، هذا إسرائيل اليوم متعاون مع أوكرانيا، أوكرانيا في حرب مع روسيا، ولذلك إسرائيل خليف ليست لروسيا، خليف لأوكرانيا خلال هذا الحرب الموجود.
1: أشكرك سيد ماتوزوف، يعني من الجيد أيضا سماع وجهة النظر الروسية. أستاذ رائد، يعني من السهولة بمكان فهم أنه ما هي المصلحة الروسية اليوم في سوريا، يعني الوجود على سواحل في المياه الدافئة هي مصلحة كبيرة، وقد دفعت من أجلها روسيا كثير من الأثمان في سوريا. لكن الغريب فهم أنه أمام كل هذا الانفتاح العالمي على الإدارة السورية، ما الذي تجده اليوم في روسيا ولا تستطيع إيجاده في مكان آخر؟ وإلى أي مدى هذه العلاقة يمكن أن نقول أنها يعني شكل من أشكال الواقعية السياسية التي قد لا تستطيع الإدارة الحفاظ عليها، خاصة أمام العلاقة وأهمية العلاقة مع الأمريكيين والأوروبيين؟
2: يعني إذا أردت أن أجيب باختصار شديد، التوازن، توازن العلاقات. هذا أعتقد أمر مهم جدا، والقيادة السورية تعيه تماما، تعي أهميته تماما. يعني اليوم قرأت لكاتب سوري مقولة أن روسيا لم تكن في السابق في حلف وارسو، ولكنها كانت منفتحة على الشرق والغرب، والآن روسيا ليست في حلف غربي ولكنها منفتحة أيضا على الغرب والشرق. هذا أمر مهم للغاية لسوريا. التوازن في العلاقات مع كل الأطراف يمنح دمشق أوراق إضافية. يعني دعينا نتحدث مثلا عن موضوع إسرائيل. بالفعل أنا أتفق مع السيد متوزق بأنه إسرائيل، روسيا لا يمكن أن تكون وسيطا اليوم بين الطرفين، خلافا لأوقات سابقة، يعني لأنه هناك توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب. ولكن في مواجهة هذا التوغل الإسرائيلي مثلا في الأراضي السورية، من المهم لدمشق أن يكون لديها شريك، إن لم نقل حليف، شريك على الأقل يعني يقول بشكل واضح في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في كل المحافل الدولية، أنه لا يقبل بالاحتلال ولا يقبل بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ويدين هذه الهجمات أو التوغلات الإسرائيلية المستمرة. إذن هذا أمر مهم من باب التوازن والعلاقة.
1: يعني هو مهم، لكن يعني أيضا هو يعني في شكل من أشكال المفارقة أستاذ رائد، أنه أن نعول على روسيا التي أضرت بالسوريين طوال سنوات، خاصة في المحافل الدولية ومن خلال الفيتو، من خلال آرائها في مجلس الأمن، أن نعول عليها الآن من أجل أراضينا المحتلة. يعني وهذه المفارقة التي ربما قد يقف عندها السوريون ولو حتى بالشكل المعنوي.
2: صحيح صحيح، أتفق تماما. هي مفارقة، مفارقة كبيرة، ولكن هذه هي السياسة، هذه السياسة. الآن تغيرت الأوضاع في سوريا، الشعب السوري يمسك زمام أموره، وهو يعني يحاول تحديد مصالحه، مصالحه الاستراتيجية الكبرى في المحصلة النهائية من خلال علاقات مع كل الأطراف. علينا ألا ننسى أيضا أنه روسيا، بالإضافة إلى موضوع التوازن الذي تحدثت عنه قبل قليل، روسيا لديها إسهام مهم في السابق في تأهيل الجيش السوري، في تدريبه وتسليحه وما إلى ذلك. أي عقيدة عسكرية يمكن أن نبحث اليوم يعني عن عقيدة جديدة، ستحتاج لسنوات وربما عشرات السنوات من أجل أن ينهض بها الجيش السوري، بينما روسيا قادرة على تقديم هذا الدعم حاليا في الوقت الذي تحتاجه سوريا بالفعل. النقطة الثالثة المهمة هنا هي البنى التحتية، انه في في في يعني في حال انه هناك طبعا دعوات مستمرة للاستثمارات من أجل إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، لكن روسيا أعلنت بشكل واضح أنها مستعدة للإسهام في هذا الشأن، وربما يكون هذا جزء من التعويض أصلا، يمكن أن يكون جزء من التعويض أصلا للشعب السوري. بالمناسبة
1: يعني بتقديرك أستاذ رائد، هذا المناقشة
2: بتأهيل البنى التحتية خصوصا مثلا منشآت الكهرباء، هذا أمر مهم للغاية. وكما تعلمين الشركات الروسية كان لها دور وحضور مهم في في في شركات الكهرباء أو إمدادات الكهرباء في سوريا. الآن هذا الدور الروسي في مساعدة سوريا لإعادة تأهيل بعض البنى التحتية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تتحدث عنها متوزف، ما يتعلق بقضايا استراتيجية، وهذا محاولة إيجاد نوع من التوازن في العلاقات، أعتقد أنه مهم وضروري. والمهم هنا بالدرجة الأولى هي فكرة أنه هل الوجود العسكري الروسي في طرطوس أو غير طرطوس سيكون عنصر استفزازي لعناصر لأطراف أخرى أم لا؟ أعتقد أنه اللهجة الأوروبية مثلا في هذا الشأن، كما تذكرين قبل عام مثلا كانت أوروبا تقول بوضوح لدمشق أنه يجب طرد روسيا، الآن لا يوجد حديث من هذا،
1: وأطراف أمريكية حتى الجانب الأمريكي، يعني جو ويلسون قالها،
2: حتى الجانب الأمريكي لا يتحدث بهذه اللغة الآن. لذلك أعتقد أنه حتى الوجود الروسي في سوريا الآن لم يعد،
1: لماذا لا يتحدث
2: لأطراف أخرى؟ لأنه روسيا أظهرت بوضوح إنها أن وجودها في سوريا مرتبط بمصالحها المباشرة، وليس موجها ضد أطراف أخرى، ليس موجها بشكل استفزازي مثلا ضد وجود لنقل الأسطول أمريكي في البحر المتوسط أو أي أطراف أخرى، أوضحت هذا بشكل واضح تماما. أيضا حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ورغم توتر العلاقات مع إسرائيل، لكن روسيا أوضحت بشكل كامل أن وجودها العسكري لا يعني دعم أي تهديد ربما ينطلق من سوريا باتجاه إسرائيل. إذا نحن أمام مشهد ما زال يتبلور بالمناسبة، لم ينضج حتى النهاية. لذلك نقول هناك تفاهمات تجري بين دمشق وموسكو حاليا، لكن لا أعتقد أنه نحن وصلنا إلى النتائج النهائية التي ستحدد مستقبل هذا التموضع وهذه العلاقة، إن كان التموضع العسكري أو العلاقة بشكل عام.
1: يعني أشكرك على توضيح الجانب المتعلق بكيفية تأثير العلاقة مع روسيا على يعني تموضع سوريا لنقل ضمن العلاقات الدولية، لكن أود العودة قليلا إلى الداخل. يعني ما تفضلت بذكره شديد الخطورة أستاذ رائد، أنه أن يتم التعويل على روسيا في موضوع بناء الجيش السوري، خاصة أن روسيا يعني تاريخيا عرفت بشكل أو بآخر بدعم الدكتاتوريات. كيف يمكن للإدارة السورية أن توفق بين العبء المعنوي الذي تشكله روسيا بالنسبة للسوريين اليوم من خلال دعمها للنظام السابق، وبين ما يمكن أن يجري الاتفاق مع الروس عليه؟ لأنه حتى اليوم يعني حتى النفط الذي تفضلت بأنه يأتي إلى سوريا قادما من روسيا لا يتم التصريح بأنه نفط روسي، ويبدو أنه يعني في ذلك شكل من أشكال أيضا مراعاة الداخل.
2: صحيح صحيح صحيح، هذه واحد من الأسئلة الصعبة أستاذ نور، هذا واحد من الأسئلة الصعبة بالفعل التي تطرح وتطرح بشكل قوي في الداخل السوري وعلى مستويات مختلفة. لكن علينا أن نحدد أنه هل تنطلق سوريا اليوم من بناء سياسة واقعية تتعامل مع الظروف المحيطة، مع الوضع الإقليمي والدولي الصعب للغاية والمتوتر للغاية، التهديدات والمخاطر يعني شديدة في المحيط الإقليمي، والفرص ايضا كبيره. لذلك هل امام سوريا خيار اخر مثلا لنقل نتحدث عن اعاده تاهيل الجيش؟ من هو الطرف المؤهل اليوم والذي يمكن بالفعل ان يساعد سوريا على اعاده تاهيل جيشها؟ حتى الولايات المتحده التي تصرح ولديها تصريحات ايجابيه تجاه يعني التطورات في سوريا، ولكن هي في مجلس الامن تقول ويقول الرئيس ترامب، وردد الرئيس ترامب اكثر من مره واعترف بالجولان كجزء من اسرائيل، ويقول انه اسرائيل يجب ان تتوسع اصلا على حساب من؟ على حساب جيرانها. إذا هناك تفهم لدى الغرب واسع للمطامع الإسرائيلية في سوريا وفي غير سوريا في المنطقة. في المقابل هناك روسيا
1: والصين. لكن يعني موضوع التأهيل العسكري والأمني عرضته أمريكا عن طريق التحالف الدولي، يعني موضوع المساهمة في التشكيلات الأمنية والعسكرية ودعمها في سوريا، وحتى الاتحاد الأوروبي الآن وخلال هذا الحوار المرتقب مع الأوروبيين وما يطرحونه من اتفاقية اقتصادية وتنموية ممكنة، أيضا يطرحون الجانب الأمني. يعني هناك كثير من الخيارات أمام سوريا، ولذلك نقف دوما أنه لماذا يجري العودة إلى روسيا بشكل أو بآخر.
2: أتفق تماما معك، وأعتقد أنه الفكرة الرئيسية هنا تكمن في نقطة جوهرية، أنه هناك تقليد وخبرة سابقة طويلة. إنما هذا لا يعني أن على سوريا أن تتجاهل الخيارات الأخرى. لذلك قلنا قبل قليل أنه ما زالت يعني هذه الأمور تتجه نحو أن تنضج أكثر وأكثر وأن تتبلور هذه العلاقة أكثر وأكثر. ربما في المحصلة النهائية لن تكون سوريا بحاجة مثلا لهذا الدعم العسكري من جانب روسيا بشكل مباشر. إنما الآن في الظروف الراهنة لا توجد أطراف أخرى قادرة على إعادة تأهيل الجيش السوري في ظروفه الحالية إلا روسيا.
1: يعني هو الخطر يعني أنه عندها يعني
2: هذه الخيارات مفتوحة طبعا في المستقبل، هي مفتوحة بطبيعة الحال.
1: يعني هو الخطر هنا أنه عندها يعني إذا وجدت سوريا أنها لم تعد بحاجة لهذه المساعدة، كيف يمكن لها أن تراجع هذه الاتفاقيات؟ وهذا أيضا يحتاج مجلسا تشريعيا. يعني أستاذ ماتوزوف في النهاية يعني ومعي يعني دقيقة، هل روسيا مستعدة لتعويض السوريين عن سنوات الحرب؟
0: أنا أعتبر أن روسيا لا تعتبر الضرورة التعويضات. لماذا؟ لأن روسيا كانت تمارس سياساتها تؤيد ليست لنزاع أنظمة، روسيا تؤيد الشعب السوري في كل الظروف الكاسة اللي كانت تعيش الشعب السوري. لذلك أنا لا أتوقع على روسيا توافق على أي نوع من التعويضات.
1: يعني لا ترى
0: تعامل في طيب. مجال اقتصادي مستعد أن يشاركوا في بناء بنية تحتية كما قال الرئيس. وأنا أعتبر أن كل هذا التعامل تعاون هذا موجود.
1: يعني هو هذا الكلام أيضا
0: دفع أي تعويضات.
1: يعني إذا كانت هذه بالفعل وجهة النظر الروسية الرسمية فأيضا هذا الكلام يعني عهدة الإدارة السورية الجديدة يعني تفسيره للسوريين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف المحلل السياسي ضيفي من موسكو. شكرا جزيلا أيضا للخبير في الشأن الروسي أستاذ رائد جبر ضيفي من موسكو أيضا. مشاهدينا في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم نتناول أسباب غياب الكتل النسائية عن المشهد البرلماني السوري وأهمية إقامة منطقة حرة في محافظة إدلب.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمي إن عضوات مجلس الشعب المنتخبات يجرين ورشة متخصصة حول تمكين المشرعات السوريات في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح نجمي أن الورشة تركز على دور النساء في السلطة التشريعية وتتضمن الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة، كما أضاف أن النقاشات تضمنت الأدوات التشريعية وآليات العمل البرلماني وكيفية بناء الكتل النسائية. هذا ولفت نجمة إلى أن الورشة تجري نقاشات عن كيفية مد الجسور بين مجلس الشعب والمجتمع المدني وكسب التأييد والمناصرة، إضافة إلى الأولويات الدستورية والتشريعية للمرأة السورية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور نوار نجمي المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذة كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من إسطنبول. أرحب بكما دكتور نوار. دعني أبدأ معك، ومن إحدى النقاط التي لفتت نظري في التغريدة التي قمت بنشرها اليوم أنه ذهبت عضوات مجلس الشعب إلى هذه الورشة من أجل الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة. هل تعتقد أن السوريات اليوم يواجهن عنفا في السياسة، وأحد أوجه هذا العنف هو ضعف وجودها في المحافل الحكومية؟
1: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا هو أنا التغريدة هي ليست تغريدة شخصية، أنا نقلت الخبر تماما كما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الشعب بناء على يعني الخبر الذي ورد من الورشة في الأردن. يعني هي ليست تغريدة شخصية، وإنما قمت بنقل الخبر فقط مع بعض الصور. يعني هي النقطة الأولى. أول شيء سعيد بالتواجد معكم يعني اليوم. أنا وبعتذر أني مبارح ما قدرت أكون معكم، ولكن استمعت للمقابلة ولفت نظري هو بعض ربما هيك يعني الانتقادات لعمل اللجنة العليا للانتخابات بما يتعلق بمسألة التمثيل أو أيضا مسألة الشفافية. ودعيني يعني أن أعقب قليلا عن هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه مسألة الشفافية بالذات، يعني تلفزيون سوريا أنا كنت دائما معكم خلال كل هالفترة الماضية وكنت شفاف جدا، قلت ما للجنة العليا وما عليها، بالتالي أعتقد هاي النقطة يعني ما كتير دقيقة كانت. لكن بالنسبة لموضوع التمثيل،
0: هي ربما وردت يعني على لسان أحد الضيوف ربما، يعني ولسنا يعني لا نتبنى دوما ما يقوله الضيوف.
1: أنا لا لا لا أبدا أبدا، ليس تلفزيون سوريا، أنا أرد فقط على ما ورد في المقابلة وليس على تلفزيون سوريا، لكم كل الاحترام بالتأكيد. يعني طبعا يعني هون مسألة مجلس الشعب وموضوع التمثيل وموضوع سواء التمثيل سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة لذوي الإعاقة أو لبعض المكونات، أنا أعتقد أنه في البداية يجب أن نفرق دائما بكل ما يجري في سوريا وليس فقط على مستوى انتخابات مجلس الشعب بين القدرة والإرادة وبين مجريات الأحداث والنوايا. الرغبة والإرادة والنوايا في انتخابات مجلس الشعب كانت دائما نحو تمثيل جيد وعادل للنساء ولبقية المكونات ولكل شرائح المجتمع ولذوي الإعاقة أيضا، هذه مسألة ضرورية جدا.
0: تقصد للفئات الهشة، يعني للفئات الهشة بما في ذلك ذوي الإعاقة.
1: نعم نعم، ذوي الإعاقة والمصابين مصابي الثورة أيضا، يعني هيدي كلها وردت في النظام الانتخابي المؤقت بالنسبة لهذه. هيدي النوايا والرغبة والإرادة تم العمل الحقيقة فيها خلال انتخابات مجلس الشعب على مستويين. المستوى الأول هو مستوى عمل اللجنة العليا للانتخابات، والمستوى الثاني هو مستوى المشرع الذي وضع الثلث فخامة السيد رئيس الجمهورية كحل نهائي لضمان مسألة التوازن في تمثيل المكونات. الحقيقة بالنسبة لعمل اللجنة العليا لمجلس الشعب، نحن حرصنا من خلال مجموعة آليات كان أهمها يعني وضع كوتا للتمثيل النسائي في الهيئات الناخبة. هذه الكوتا كانت حسب النظام الانتخابي المؤقت 20% ضمن الهيئات الناخبة، لكن نحن رأينا أيضا أنه لابد من أن يكون الرقم أكبر من ذلك، وحرصنا في كثير من المدن مثلا دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص أن يكون نسبة النساء في الهيئات الناخبة هي ربما تصل في بعض الأماكن إلى 30%.
0: مع ذلك هذه النسبة غير ممثلة للنساء بالمجتمع دكتور، إذا كنا سنتحدث يعني بصراحة يعني ويعني حسب يعني نسبة وجود النساء في المجتمع فحتى 30% نسبة أقل، خاصة نحن نعرف أنه يعني صحيح. العملية يعني هذه العملية السياسية نفسها يعني هي غير مكتملة 100%.
1: صحيح، ولكن نحن لا تنسي أننا نحن في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة اعتمدنا على المترشحين أيضا، وفتح باب الترشح، ونحن حاولنا أن يعني أن نضع في ضمن الهيئات الناخبة أكبر عدد ممكن من النساء التي يعني أيضا يتناسبون مع المعايير والشروط التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت. لكن حتى هذه النسبة أيضا هي لم تكن يعني هي النسبة التي نحن نطمح إليها. ولكن أنا أريد أن أوضح هنا أن عمل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أو تحكم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بمفاصل العملية الانتخابية يبدأ من تشكيل اللجان الفرعية وينتهي تماما في يوم افتتاح صناديق الاقتراع. بعد فتح صناديق الاقتراع تصبح قدرة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالتحكم بالعملية الانتخابية صفر، وبالتالي نحن الآن صناديق الاقتراع هي التي تقرر وهي التي أفرزت هذه.
0: لكنه لم يكن اقتراعا شعبيا يا دكتور، هو لم يكن اقتراعا شعبيا، ولهذا كان هناك دور وازن للشبكات المحلية والعشائرية والتي هي بمعظمها ذكور، ولهذا ظلمت النساء في هذه العملية.
1: لا، أنا هنا أريد أن أوضح لك أنه هذه الانتخابات ضمن الهيئات الناخبة شئنا أو أبينا هي انعكاس للانتخابات المباشرة. حتى لو جرت الانتخابات مباشرة سيكون هذه التحالفات وستكون هذه الشبكات، يعني نقطة الهيئات الناخبة لها ما لها ولا عليها ما عليها، ولكن بموضوع التحالفات هي انعكاس كامل للمجتمع. أيضا أنت إذا قمت بانتخابات مباشرة في سوريا سوف يكون هناك هذه التحالفات وسوف يكون هذا البعد العشائري والمناطقي وربما
0: يعني هل يعقل أن تكون ست نساء من أصل 119 نائب؟ هذا ما تقول إليه انتخابات كاملة؟
1: أنا أتابع النقطة الثانية. سأتابع الخطأ الذي وقعنا فيه أو ربما الأداة التي لم نستخدمها، ولكن نحن وقعنا في هذا الخطأ ولم نستخدم هذه الأداة بإرادتنا الحقيقة، هي عدم وضع كوتا للنساء في أعضاء مجلس الشعب. ولكن الرؤية السياسية كانت يعني ربما ضد هذه الفكرة، لأننا نحن نرفض في الأساس مبدأ الكوتا والمحاصصة كي لا يصبح تقليدا على الأقل في الوقت الراهن. لكن أنا أعتقد أنه في المراحل القادمة، وهذا متروك للسوريين ومتروك للجنة التي ستقوم بصياغة دستور دائم للبلاد أو قانون انتخابي جديد في حال رأت أنه من المناسب وضع هذه الكوتا، وهي الطريقة المعمول فيها في أغلب دول المنطقة التي تعاني من ثقافة اجتماعية مماثلة للثقافة الاجتماعية الموجودة في سوريا أو بنية مجتمع. أما موضوع الهيئات الناخبة والانتخابات المباشرة، أنا أعتقد كنا سنصل إلى هذه النتيجة. طبعا النتيجة أنا بالنهاية يعني أقولها بصراحة، هي نتيجة غير مرضية، لا على صعيد النساء، لا على صعيد المكونات، لا على صعيد المصابين الثورة وذوي الإعاقة، ولكن هذه هي القدرة التي كانت للجنة العليا. الآن لدينا المسار الأخير وهو المستوى الذي وضعه المشرع عندما اختار أن يكون هناك ثلث أخير يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية، هدفه الرئيسي هو إيجاد نوع من التوازن على مستوى التمثيل.
0: لكن هذه المشكلة هنا أنه تعيين أنه هذا سيكون معينا بالكامل، حتى يعني ليس فيه شكل من أشكال الاختيار الذي جرى في اللجان خلال الفترة الماضية، وهذا ما يدفع النساء للتساؤل أنه هل ستكون النساء ضمن هذا الثلث ممثلات فعلا للمجتمع، أم أنه سيضعهم رئيس الجمهورية وفق رؤيته الشخصية، وهذا بشكل أو بآخر قد لا يكون ممثلا لمصلحة الجميع.
1: لا يوجد أي فرق من ناحية تمثيل المجتمع بين التعيين والانتخابات، كون أن عملية التعيين سوف تراعي تماما الأسماء التي سوف تكون في هذا الثلث من حيث تمثيلها للمجتمع ووجودها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية والوطنية. وبالتالي عضو مجلس الشعب المعين هو أيضا يعني له كل الحقوق وكل الواجبات مثل العضو المنتخب، والنقطة الأساسية أنه أيضا هو معين ولكن غير قابل للعزل نهائيا، وبالتالي هو مثله مثل عضو مجلس الشعب. وعلى فكرة كل البرلمانات وأركز على كلمة كل التي تعقب نوع من تغيير البنية السياسية كما جرى في سوريا وخاصة بعد الثورات وربما أحيانا بعض الانقلابات تكون معينة بالكامل، لكن الإعلان الدستوري وفخامة السيد رئيس الجمهورية ارتأى أن لا تتم عملية التعيين بشكل كامل وأن يكون هناك الجزء الأكبر منتخب. لكن العملية الانتخابية اصطدمت بعدم وجود قدرة على إجراء عملية انتخابية مباشرة، تمثلت بعدم وجود إحصائيات وبنية ديموغرافية معينة، وبالتالي لجأنا
0: يعني على كل هذه يعني هذه التبريرات طرحت كثيرا عندما تم الاختيار سابقا، لذلك لا أود يعني العودة إليها بشكل كبير. سأعود إليك على كل دكتور. أستاذة كندا، يعني أنت كنت شاهدة على عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب بشكل عام ووفق ما شاهدته، هل تعتقدين أنه هناك بالفعل إيمان اليوم لدى الإدارة السورية بمشاركة النساء أم أنه يعني نحن نعيد مشكلات تعرضت لها السوريات سابقا في موضوع يعني خاصة في موضوع الوجود البروتوكولي للمرأة؟
2: بداية يا نور، ما حدث في مجلس الشعب أنا أراه منطقي وطبيعي بعد نصف قرن من التجهيل، مع نصف قرن من الجمود، أن يتبارى السوريون لحجز مقاعدهم أو المشاركة، ومن غير المنطقي يعني في ظل هذه المنافسة الكبيرة أن يفسح أحد مقعده لآخر حتى يقول مثلا يجب أن تكون هناك نساء. يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة في المجتمع، هذه المشكلة اللي يجب علينا أن نعالجها في البداية. أيضا المناخ الذي أجريت فيه الانتخابات وخاصة انتخابات مجلس الشعب قد تكون مفهومة، والحالة حدثت في سياقات مختلفة أخرى في دول العالم أن تجري بأنظمة هجينة أو أن تجري بموضوع التعيين، ولكننا نتحدث عن حالة استثنائية تم اختيار فيها مجلس الشعب في غياب أحزاب، في غياب بيئة حرة الآن الناس تتنفس هذا الأمر. ما نلاحظه الآن أن التمثيل النسائي على مستوى الحكومي غير مرضي، ولكنه موجود، ربما نجده في الصفوف الثانية، في الصفوف الثالثة، غير مرضي في الصفوف الأولى، وأيضا لا يسلط الإعلام أو لا يسلط الضوء عليه، لا نرى متحدثات باسم الحكومة، لا نرى مسؤولات، وإن كان يعني للأمانة يجب أن نقول أن هناك تحسن خلال السنة الماضية، بدأنا نشهد ظهور بعض الشخصيات النسائية مثل المعهد الشرطة الداخلية التابع للداخلية، أيضا مثلا مثل الصندوق السيادي، وفيه ست سيدات يشاركن في مستويات مرتفعة في صناعة القرار، أيضا في الخارجية بدأنا نشهد بعض الأسماء. ما نلاحظه الآن هو استجابة من الحكومة لهذا الضغط والرغبة النسائية في أن تكون في الواجهة، أن تكون شريكة كما كانت شريكة في دفع الثمن وفي المعاناة، أن تكون شريكة في بناء الدولة وفي صناعة القرار.
0: أين تجدين هذه الاستجابة؟ لأنه حتى الآن يعني يتكرر المشهد نفسه، يعني حتى الانتقادات أمس كانت متعلقة بهذا الاجتماع الذي جرى بين النواب ولجنة الانتخابات ولم تحضره النساء، ومن ثم كان التوضيح بأنه النساء كانوا في الأردن يحضرن ورشة عمل، لكن يعني حتى اليوم نحن أمام هذا المشهد ولا يبدو أنه يتطور. ومن المؤسف أستاذ كندا أنه تحدث أحيانا مقارنة بالنظام المخلوع بأنه كان الوجود النسائي في الصف الأول وحتى في كيانات مثل مجلس الشعب كان أكبر.
2: كان وجود شكلي، لم يكن له وجود أي قيمة، لم يكن له أساساً قدرة على اتخاذ القرار، لم يكن تمثيلي بداية. لكن للأمانة، وقد يعني لا يعجب كلامي الكثيرين، أعتقد أننا بدأنا نشهد تحول قضية النساء وقضية المشاركة السياسية إلى أداة مناكفة سياسية. يعني في اليوم السابق أو أمس عندما ظهرت صورة النواب الذكور وهم يجتمعون في بعض الأنشطة التي يقومون فيها، هناك كان هجوم كبير جدا، وهناك حالة من التجاهل لرفض أي تبريرات. بالعكس كان من يهاجم هذا الوجود الرجالي، وكان يعني يتهكم بطريقة مؤذية وكان فيها عنف
0: لأنه متكرر. أستاذة كندا، لأنه متكرر، يعني لأنه المشهد متكرر جدا.
2: نعم مشهد متكرر، ولكن أيضا من الإنصاف حتى نكون عادلين أن هناك خطوات إيجابية يجب تسليط الضوء عليها. المشهد ليس سوداوي بالكامل وليس مثالي، ولا نرضى بهذا المستوى، نطمح فيه بالأكثر، نطمح فيه بمشاركة سياسية أكبر، ولكن يجب علينا أن نعترف أن هناك تحسن في مقارنة بما كان قبل عام. هناك أسماء نسائية بدأنا نشهدها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدأنا نشهدها في وزارة الخارجية في مراكز جديدة. هذا الأمر طبيعي، من غير المنطقي أن أطلب من مجتمع مغيب تماماً عن السياسة، وأن أطلب من مجتمع الآن يختبر حالة انتقالية أن ينتقل إلى مصاف الدول المستقرة، وأن ينتقل إلى مصاف الدول الديمقراطية التي لم تتجاوز فيها نسب المشاركة.
0: يعني أنت تتحدثين هنا، أستاذة كندا، عن القواعد الشعبية، بينما النخب السورية مارست السياسة طوال 15 عاماً. يعني حضرتك تعملين ضمن المجتمع المدني وتعلمين كم من النساء السورية مؤهلات. يعني أنا آسفة بس حتى هذا التدريب في الأردن، يعني النساء السوريات عملوا عشرات مثله لا مئات من النساء المستفيدات من هذا، من موضوع التدريب السياسي. يعني لسنا جديدات على هذا السياق.
2: أعرف، ولكن خلينا نكون واقعيات. نحن الآن أمام حتى في التيار النسائي وحتى في التمثيل النسائي أمام قسمين. قسم أخذ موقف مسبق من الحكومة ويتهمها في بكثير من الاتهامات بأنها استعلائية أو أنها تستبعد الآخرين، وقد يعني نأى بنفسه عن هذه المشاركة أو أن يكون جزء منها، بالعكس أنه يريد أن يتصيد الأخطاء. قسم آخر يجد أن هناك فسحة من المشاركة، يمكن التعامل، يمكن العمل. نحن نسعى إلى تمثيل حقيقي للنساء، ونسعى إلى أن نساعدهم في التمكين وفي الأدوات. ما المشكلة أن تطور النساء أدواتهن؟ ما المشكلة أن يتعلمن؟ الآن على فكرة أنا من النساء اللواتي خضعنا للكثير من التدريبات خلال هذه الفترة الماضية، وعندما خضت تجربة الانتخابات ودخلت في على المعترك، وجدت هناك فجوة كبيرة بين التدريبات النظرية وبين الواقع العملي، بين أن تدخلي، بين التدريبات التي تعطيك بعض الأساسيات على اعتبار أن البيئة مثالية ومستقرة ويعني الأمور تجري بشكل نموذجي، وبين أن تدخلي إلى بيئة مضطربة خارجة من صراعات، هناك حالة انقسامات، هناك حالة توترات، هناك حالة من عدم الثقة. الآن نحن كسوريين نستكشف بعضنا البعض، فمن الطبيعي أن يعني نلجأ كنساء إذا أردنا أن نثبت أقدامنا وأن نثبت كفاءتنا إلى التدريب وإلى المشاركة، سواء حتى لو كنا مدربات وحتى لو كنا مؤهلات.
0: وحتى كيف نستطيع الآن أن نتجاوز هذا الضعف في الوجود النسائي ضمن المجلس التشريعي، خاصة أنه أول مجلس تشريعي ستكون ربما على عاتقه المناقشات الصعبة المتعلقة بالقوانين التي يعني ناضلت النساء السوريات من أجلها، سواء فيما يتعلق بالجنسية، سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وغير ذلك. إذا كان تمثيلنا هنا ضعيفا في المجلس الأول، كيف يمكن أن نضمن أنه لن يمرر ما هو ضد ما تريده النساء أو أغلبية النساء، إذا كنا هنا نتحدث عن أغلبية سياسية؟
2: خلينا نقول أن قوة التمثيل النسائي هو في كونه تمثيل نوعي أكثر من كونه تمثيل كمي. قد يكون لدينا عشرات النساء ربما غير المؤهلات أو اللواتي يمرر القوانين دون أن يكون مطلعات عليها. التعويل الآن على أمرين، التعويل على المشاركات النسائيات أو البرلمانيات المنتخبات أو حتى المعينات اللواتي سيشاركن في مدى قدرتهن على أو إثباتهن دور حقيقي وفعال يقنع المجتمع بأهمية وجودهن في مراكز صناعة.
0: يعني مشكلة أستاذة كندا هذا النوع، يعني
2: هذا بالنقطة الأولى. النقطة الثانية والمسؤولية الأكبر الآن على التيارات النسائية وعلى المنظمات وعلى المؤسسات في كم الدعم والتدريب والاستشارات والمعونة التي تقدمها لهؤلاء السيدات اللواتي دخلنا هذه المعترك. لا يجب أن تأتي السهام لهذه النساء وتأتي يتم مهاجمتهم من قبل التيارات النسائية الأخرى على اعتبار أنهن يعني معينات ولم يخضعن لحالة انتخابات حقيقية ولا يمثلن الشعب. على العكس، نحن أمام تجربة الآن، هناك مجموعة من النساء الفدائيات ربما أسميهن اللواتي تصدين إلى عملية مشاركة في بيئة شديدة التوتر، شديدة الاستقطاب، يحتاجنا إلى الدعم، يحتاجنا إلى التمكين، يحتاجنا إلى المساندة الإعلامية والإخبارية وحتى المساعدة بالمعلومات وبكل ما يمكن أن نقدمه لحتى نثبت بالبرهان وبالدليل أن هناك أن النساء السوريات قادرات على أن يخوضن تجارب عسيرة وأن يثبتن وجودهن، وأننا عندما نطالب بزيادة النساء أو زيادة التمثيل النسائي ليس هدفنا فقط مجرد حجز مقاعد، ليس فقط هدفنا تجميل الصورة وإضافة ديكور.
0: صحيح، لكن العدد أيضا مهم، لأنه نحن نتحدث عن تمرير التصويت، يعني تمرير القوانين والتشريع بالتصويت.
2: نركز الآن على ما هو بين أيدينا، نتشبث به ثم نطالب بالمزيد ونطالب بالتوسيع.
0: لا، هو ما بين أيدينا قليل جدا، يعني نحن ننتظر الثلث الثالث لنرى ما الذي سيحدث.
2: ما بين أيدينا لنعتبره الخطوة الأولى التي نوسع فيها، ننجح التجربة القليلة وحتى يكون لدينا الحجة والدليل حتى نطالب بتوسيعات أكبر.
0: طيب دكتور نوار، يعني من إحدى النقاط التي أثارتها الأستاذة كندا وهو أنه هناك وجود نوعي، يعني هي تعتبر أن وجود المرأة اليوم في المجلس وجود نوعي، وهذا ربما ما سيكون أيضا في الثلث الثالث. لكن سؤالي هنا، من الذي يحدد النوع؟ يعني هل هناك جهة رقابية؟ السوريات يعني لسنا نوعا واحدا، ولا توجها سياسيا واحدا، ولا حتى دينيا واحدا، ولا حتى رؤية مشتركة يعني للحياة أو لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة. يعني هناك تيارات مختلفة، كيف تضمن السوريات اليوم أنه ستكون كل السوريات ممثلات في الثلث الثالث وهو ليس هناك جهة رقابية على هذا التشكيل؟
1: صحيح، يعني هي فكرة أن الوجود نوعي هي صحيحة، ولكن لا يكفي، يعني لا يكفي أن يكون الوجود نوعيا، يجب أن يكون الوجود نوعيا وعدديا. يعني هي المسألة تنطبق على النساء وتنطبق على الرجال. أنا ضد فكرة أن ندافع عن نقص عدد النساء في مجلس الشعب أو في أي مكان، يعني سواء النساء أو غير النساء، بأنه النوعية عالية. لا، يجب أن تكون النوعية عالية، ويجب أن يكون العدد كافي وعادل أيضا. يعني طبيعي أن تكون النوعية جيدة، هذا أبلاء نواب في مجلس الشعب، ونوعية النساء التي نجحت في الانتخابات نوعيتها عالية جدا جدا جدا وكفاءتها عالية، ولكن هي مسألة طبيعية. يعني يجب أن يكون النائب بكفاءة عالية، ولكن لا يكفي أن يكون العدد قليل. لكن أنا دعيني أنا هنا
0: اسمح لي دكتور نوار، يعني هنا يعني حتى يعني في مجلس الشعب موضوع الكفاءة غريب، يعني مطلوب من النائب لا أن يكون كفؤا ولا متعلما أفضل تعليم، هو موضوع يعني هو موضوع أن يكون ممثلا للشرائح، هذا هو الأهم.
1: لا، دعيني أفرق بين الكفاءة العلمية والكفاءة في العمل البرلماني. يعني أنا عندما أقول الكفؤ، يعني عندما نختار نحن النواب لكي يكونوا ممثلين، فهم يجب أن يكونوا من نخبة المواطنين، وبالتالي الكفاءة ليست مرتبطة على الإطلاق بالشهادة العلمية وهيك، ولكن نحن اخترنا موضوع الشهادة العلمية بالنسبة ل 70% من النواب، كون أن طبيعة عمل مجلس الشعب القادم هي طبيعة تشريعية بالدرجة الأولى. ولكن كلمة كفاءة لا تعني الكفاءة العلمية، هناك شخصيات سياسية لديها كفاءات سياسية عالية جدا، وربما تحصيلها العلمي منخفض. لا، هذا مسألة يعني تؤثر على المساواة بين المواطنين أساسا. لكن أنا أقول أن الكفء والنوعية هي مطلوبة، ولكن العدد مطلوب. لكن دعيني هنا أعقب هذا الأمر ظريف في ثلاث أخطاء يعني ربما وقعت فيها أثناء نقاشك مع السيدة كندا. النقطة الأولى بالنسبة للاجتماع الذي جرى، أنا لا أريد أن أدخل في متاهات مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من عادتي هذا، ولكن يعني الملاحظات كانت انتبهوا إلى نقص عدد النساء ولم ينتبهوا إلى نقص عدد الرجال. يعني عدد الرجال في الاجتماع كان حوالي 30 عضو تقريبا، في حين أن عدد الأعضاء المنتخبين هو 126. لم يخطر في بال أحد أن يسأل لماذا السبب. السبب هو أن الدعوة كانت عامة لكل من يستطيع أن يأتي. هؤلاء النواب استطاعوا أن يأتوا سواء بحكم قربهم من دمشق أو تواجدهم في دمشق أو لديهم يعني كان فرصة لأن يأتوا. النساء كانت في حالة سفر فلم تأتي، فالغياب لم يكن نسائيا فقط، حوالي 70 عضو من الرجال أيضا لم يحضر الاجتماع. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقارنة مع النظام المخلوع مقارنة غير منطقية نهائيا. نحن نعرف أن النظام المخلوع
0: ما يتحدث به الشارع
1: تمثيله شكلي
0: دكتور،
1: وإنما
0: طبعاً يعني طبعاً يعني قلت أني وقعت في ثلاثة أخطاء.
1: أرد أنا على الشارع وليس عليك. لا لا، أنا أرد على الشارع وليس عليك. نعم، أنا بعرف أنه هذا مش رأيك، أنت تنقلين وجهة نظر الشارع بالتأكيد. النقطة الثانية، الموضوع النظام المخلوع لم يكن فقط شكلي، كان نوع من الخداع للمجتمع الدولي على مستوى موضوع المكونات، والخداع للمجتمع الداخلي على مستوى موضوع النساء. النقطة الثالثة هي أنه نحن نصور عدم وجود النساء في مجلس الشعب على أنه إرادة للدولة، في حين أنه ليس إرادة. الإرادة والرغبة والنية هي أن يكون عدد أعضاء النساء في مجلس الشعب كبيرا وعادلا ومساويا لوزنهم التاريخي والمستقبلي في سوريا. نحن نريد أن يكون للنساء دور في المستقبل، لأن للنساء السوريات دور في الماضي، ولأن للنساء السوريات دورا في الثورة. وبالتالي نحن عندما نتكلم هنا عن إرادة الدولة، فإرادة الدولة أن يكون، لكن الظروف شاءت كذلك، لأن العملية الانتخابية
0: طب كما الآن وفق إرادة الدولة دكتور، يعني وفق إرادة الدولة كم العدد الذي يمكن أن تصل إليه النساء بعد تعيين الثلث الثالث؟
1: يعني أنا أعتقد أنه سوف يكون هناك توازن في عدد النساء. موضوع الثلث الأخير ليس فقط موضوع النساء هو المطلوب تعويضه، هناك موضوع المكونات صحيح. كما قلت لك، ومصابين الثورة وذوي الإعاقة والشرائح الاجتماعية وبعض المناطق أيضا. لكن أنا أعتقد أنه العدد سيكون كافي، والنوعية ستكون كافية أيضا بالنسبة للتمثيل النسائي، وهذه إرادة وطنية، ولكن إرادة واقعية. من صفات المرحلة السياسية الحالية في سوريا واختلافها عن النظام المخلوع أنها مرحلة واقعية، ليست مرحلة تمثيل وخداع وبروباغندا، وإنما هناك مرحلة واقعية على كل المستويات. ودور النساء ضروري في المستقبل، لأن دورهم كان كبير في الماضي، ودورهم كان كبير أثناء الثورة أيضا.
0: طيب أستاذ كندا، يعني هذا الغياب للنساء، يعني تفضلتي أنه هو يتحسن، يعني كل ما عم يتقدم فينا الزمن عم نرى نساء أكثر، لكن هل تعتقدين أنه هو مؤثر في القضايا المهمة التي تمس المرأة السورية اليوم؟ نتحدث خاصة على موضوع التنمر السياسي، الحملات التي تتعرض لها النساء في الشأن العام. نتحدث عن قضايا أخرى تهم السوريين اليوم ويتحدثون بها، مثل موضوع الخطف الذي وثقته مثلا مجموعة من المنظمات الدولية، بينما لا يبدو أن هناك اهتمام أمني محلي به اليوم. يعني كل هذه القضايا تحتاج إلى نساء من أجل الحديث عنها. هل تعتقدين أنه نحن يعني من هون حتى يستقر الوضع قادرات نواجه هذه الأمور التي تهم النساء أم لا؟
2: أعتقد أنه باب المشاركة السياسية ليس فقط محصور في المشاركة الحكومية، وليس محصور فقط في صناعة القرار الحكومي. نحن ننتظر من مجلس الشعب الآن إقرار قانون الأحزاب لتنطلق الحياة السياسية، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام النساء لإيجاد أبواب بديلة للمشاركة وأبواب بديلة للضغط. هذه الانتخابات ربما أو هذه الأحزاب القادمة إن شاء الله، إذا كان هناك حالة من الوعي وحالة من النضج السياسي، يجب أن تحرص وتشجع على مشاركة النساء وعلى تغيير صورة السياسة في أذهانهن، على تغيير حالة النفور وحالة الابتعاد وجعلها في صلب اهتمامهن. وهذا هذه المهمة هي مهمة المجتمع المدني بشكل أساسي، سواء كانت منظمات أو أحزاب أو شيء من هذا القبيل. كلما نجحت هذه الأحزاب في بناء حياة سياسية حقيقية، في المشاركة في قضايا حساسة وهامة، في تحويل الخلاف من مناكفات على السوشيال ميديا إلى خلاف سياسي منضبط بالأدوات والوسائل وبصناديق الاقتراع وبأدوات الاحتجاج السلمي، هذا سيكون أكثر فعالية وأكثر ديمومة لمشاركة المرأة، لأنها ستتعلم التجربة كما الرجل من الواقع، ستتعلم وتمتلك الأدوات وتخوضها، ثم ستجد نفسها إلى حد ما جاهزة لدخول هذا المعترك وفرض نفسها كمرشحة أو كممثلة لأحد الأحزاب. التعويل الأساسي على المشاركة من وجهة نظري هو الحياة السياسية ومدى فعالية المجتمع المدني لعمل حالة من الوعي، حالة من رفع القدرات والكفاءات، وخاصة أننا لمسنا بشكل واضح أن هناك فجوة في حالة الوعي السياسي عند النساء ما بين المناطق حسب نشاط المجتمع المدني فيها. هناك مناطق كانت تجاوزت، كان لديها هذه التدريبات بشكل أكبر، بحاجة إلى إعادة ردم هذه الفجوة وتهيئة هذا الجمهور من النساء.
0: مسؤولية النساء يعني، ومسؤولية السلطة أيضا يعني. أستاذة
2: مسؤولية النساء، مسؤولية السلطة ومسؤولية المجتمع المدني أيضا. المجتمع المدني يحمل مسؤولية كبيرة، ومسؤولية الإعلام أيضا لتسليط الضوء على بعض الحالات وبعض السيدات اللواتي يشغلن مناصب واللواتي يعني الإشارة إلى إنجازاتهن والإشارة إلى التحديات أيضا التي واجهنا. نحن بحاجة إلى إعادة هندسة أو إعادة تدريب المجتمع على تقبل وجود النساء.
0: أستاذة كنت يعني فقط اسمحي لي لأنه يعني انتهى وقتي، كم تتحمل السلطة كنسبة مئوية من موضوع غياب النساء عن الساحة؟ يعني حملتي المجتمع مسؤولية كبيرة وأعدت ذلك مرارا. السلطة اليوم كم تتحمل، إلى أي مدى هي تتقبل وجود النساء، كم تتحمل من هذه المسؤولية؟
2: أعتقد أن السلطة تتحمل المسؤولية الأكبر في سن القوانين وفي تهيئة التشريعات وفي تهيئة البيئة الآمنة، ومن أهمها قوانين لمعاقبة التنمر الإلكتروني ومعاقبة العنف الرقمي الذي يأتي على النساء اللواتي يشاركن في عملية صناعة القرار. كلما ليس فقط إشراك، وإنما تهيئة البيئة التي تساعدهم على الدخول في هذا المجال وتحمل أعباءه، وهي أعباء كبيرة جدا. يعني تقريبا أستطيع أن أقول 50% المسؤولية على الحكومة أو السلطة، والمسؤولية تنقسم مناصفة ما بين المجتمع وما بين المجتمع المدني.
0: أشكرك شكرا جزيلا. أنا الأستاذة كندا حواصلي، مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من إسطنبول. الشكر أيضا موصول للدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي.
1: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاون والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حازم السبتي مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حازم. إذن منطقة حرة، دعنا فقط نتحدث عن نشاطاتها ومهامها، هل هي صناعية تجارية مختلطة؟ ما الذي ستكون عليه هذه المنطقة؟
2: يا أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم،
0: مساء
2: مشاهدين تلفزيون سوريا. شكرا لكم لهي الاستضافة. بالدرجة الأولى، أول شغلة، هي المنطقة الحرة لح تكون هي بوابة للتجارة الدولية، لح تتضمن منشآت خدمية ومنشآت تجارية ومنشآت صناعية لتشمل كافة أنواع الاستثمارات اللي حيتم إنشاء داخل هي المنطقة الحرة.
0: طيب نتحدث عن إذن تجارة وصناعة، يعني فقط حتى نفهم آلية عمل هذه المنطقة أستاذ حازم. الآن سيتاح للمصنع التركي أن يتحرر من كثير من الالتزامات الجمركية ويقوم بصناعته في هذه المنطقة، في النهاية هذه السلع ستدخل السوق السورية أم أنه ستفيد السوريين من حيث اليد العاملة وما إلى هنالك ويعاد تصديرها؟ يعني فقط حتى نفهم آلية العمل، لأنه قد يكون هناك تخوفات خاصة من موضوع البضائع التركية. تفضل.
2: بداية معنى أنه الشركة التركية، ليس هذا المعنى أنه كل المستثمرين يجب أن يكونوا من الأتراك. هذه المنطقة الحرة ستكون مفتوحة لكافة المستثمرين، وبالدرجة الأولى المستثمرين السوريين، لكن الشركات التركية هي مرحب فيها لتدخل هذه المنطقة ولتستثمر فيها. لكن ما آلية عمل المناطق الحرة؟ آلية عمل المناطق الحرة هي الأغلب، هي آلية عملها هي التصدير إلى خارج حدود الأراضي الجمهورية العربية السورية، ليس لداخل الجمهورية العربية السورية. لكن في حال وجود أي بضاعة تنتج في هذه المنطقة الحرة والسوق السورية بحاجة لها، تمام، ولا يوجد لديها ضمن المنتج المحلي، يمكن أن تدخل إلى السوق السورية، لكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتخضع للجمارك والرسوم الاعتيادية كأي بضاعة يتم استيرادها إلى داخل سوريا مع حماية مع أولوية حماية المنتج الوطني.

0: بسبب هذه التسهيلات التي تعطى للمنتج التركي؟
1: المناطق، نكرر أن الاستثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة، المناطق الحرة في سوريا، من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء، للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: طب ما تفضلت بذكره هو الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها اليوم المنتج سواء السوري أو الأجنبي من هذه المنطقة، لكن هي كيف يمكن أن تعود بالنفع على المواطن السوري العادي؟ ما الذي سيستفيد السوريين من
1: بالدرجة
0: هذه المنطقة؟
1: لنبدأ من مراحل إنشاء المنطقة الحرة. عندما تبدأ مراحل بناء وإنشاء المنطقة الحرة، ستكون اليد العاملة هي الدرجة الأولى، اليد العاملة السورية في كافة العمليات التي ستتم من قبل الشركة التركية. بالنقطة الأخرى، عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل، أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
0: طيب هل
1: هذا عداك عن إظهار دور سوريا كممر تجاري مهم ومنطقة صناعية مهمة ينتج فيها الكثير من المنتجات داخل المنطقة الحرة.
0: عظيم، هذه النقطة مهمة جدا، وكنت يعني أود أن أتوسع قليلا معك فيها فيما تبقى من وقتنا، أنه هل يعني تأتي هذه الخطوة وهذا التعاون مع الشركة التركية في سياق يعني رؤية عامة ومشروع عام تقوم به هيئة المنافذ، يتعلق بوضعية سوريا الجغرافية اليوم والحديث عنها أيضا كممر ربما للسلع أو حتى مقر لبعض الصناعات في المنطقة؟ يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه الرؤية العامة، ولنعرف معك أيضا هل هناك مشاريع أخرى تعملون عليها من هذا النوع؟
1: بداية، المنطقة الحرة هي مشروع تكاملي مع مرفأ اللاذقية ومع منفذ باب الهواء من الناحية اللوجستية والناحية الطرقية، بالإضافة كما نعلم أن إدلب كانت هي ممر تاريخي لطرق تجارة قديمة فتربط بين الشرق والغرب، وبالإضافة على أن تواضع المنطقة الحرة في إدلب سيساعد كثيرا في تنمية المنطقة اقتصاديا، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى العمل على رفع سوية المنطقة ليس كإدلب فقط، كسوريا، من خلال ربطها بالأسواق بطرق التجارة الدولية من خلال المنطقة
0: يعني في هذا السياق أستاذ حازم، قد يسأل أحدهم أنه لماذا إدلب؟ يعني لماذا تم اختيار إدلب من مدن الشمال وليس منطقة أخرى؟
1: أولا مدن الشمال البقية يوجد لدينا منطقة حرة في حلب، ويوجد لدينا مناطق حرة في اللاذقية وطرطوس، لا بالإضافة إلى رمز. الآن لماذا إدلب؟ إدلب بداية هي رمزية إدلب. إدلب هي كانت كما تكلمنا سابقا، إدلب هي ممر تاريخي كان ضمن طريق الحرير القديم، بالإضافة على أن الموقع الذي تم اختياره للمنطقة الحرة يبعد عبارة عن 60 كيلومتر عن منفذ باب الهواء، ويبعد ما يقارب 125 كيلومتر عن مرفأ اللاذقية. هذا سيؤدي إلى طبعا وجودها ضمن عقدة مواصلات طرقية تجمع بين طريق الإنفور والإنفايف. هذا أدى إلى اختيار موقع استراتيجي مهم سيساعد في خلق فرص

0: تسهيل استثمارات وتسهيل وصول ونقل وتسهيلات الأمور اللوجستية من خلال هذا الموقع اللي تم اختياره.
1: شكرا جزيلا لك
0: حازم. كما نأمل يا أهلا
1: تفضل معنا ثواني أكمل جملتك. تفضل حازم.
0: نأمل وهذا من واجبنا تجاه إدلب لجعلها قبلة اقتصادية مهمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله سوريا كلها يعني تصبح قبلة اقتصادية. أشكرك شكرا جزيلا حازم السبتي مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة ضيفي من دمشق. شكرا على هذه المعلومات. من برلين مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي مختار إبراهيم. مرحبا بك مختار. أتمنى أنك استمعت إلى مداخلة الأستاذ حازم. يعني أود أن أبدأ معك من البيئة القانونية والمؤسسية والسياسية أيضا في سوريا. هل تعتقد أنها مهيئة لأن تستطيع الحفاظ على مصالح واستقلالية المنتج السوري عندما يكون هناك منافسة من هذا النوع؟ يعني دون أن نصبح بشكل أو بآخر يعني بشكل من أشكال الوصاية يعني الاقتصادية التركية من خلال هذه الأشكال من الاستثمارات.
2: نعم، مساء الخير أستاذة نور، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نعم سمعت طبعا ما تفضل به الأستاذ حازم. بالتأكيد يعني بداية فقط أود أن أوضح للسادة المشاهدين، المناطق الحرة بالعادة هي نطاق جغرافي داخل بلد ما، ولكنه يخضع لقوانين جمركية وإعفاءات ضريبية خاصة لا تشبه القوانين الضريبية والجمركية التي تضبط هذه الدولة، وبالتالي تكون معفاة تقريبا بشكل شبه كامل. والهدف منها هو جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وجذب أيضا يعني القطع الأجنبي للدولة، لأن التعامل غالبا بالعملة الأجنبية. أما من حيث موضوع الاحتكارات، وهنا يعني فعلا يجب أن نتوقف، لأن الشركة التي اليوم تشغل، وبالمناسبة هي مذكرة تفاهم إلى الآن، لم يتم التوقيع النهائي، ولكن عندما يتم إعطاء شركة واحدة يعني ترخيص كبير بهذا الحجم، هنا يعني تكون هناك مخاوف من موضوع الاحتكار أو موضوع إغلاق باب التنافسية، لأن هذه الشركة التي سوف تشغل هذا النطاق الجغرافي وهو المنطقة الحرة فقادرة باتخاذ كل القرارات لأنها أصبحت يعني تحت إدارتها. وبالتالي نحن اليوم يعني نقف نراجع ما هي التفاصيل الاتفاقيات التي سوف تلزم هذه الشركة، وكيفية منح هذه الشركة يعني سلطاتها الإدارية لإدارة هذا النطاق الجغرافي. فنعم بالتأكيد هناك يعني بعض المخاوف، ولكن بنفس الوقت كنت أتمنى الأستاذ حازم أن يعرج وينوه على نظام البي أو تي اللي هو بيلد أوبريت ترانسفير، والذي هو يجب أن يكون يعني يشمل نطاق جغرافي أوسع من المنطقة الحرة. يعني موضوع الإنشاءات في سوريا والتي نسبة التهالك بها أكثر من 55-60% في سوريا، هذا يدفع الدولة اليوم إلى الذهاب إلى هذا النوع من الاتفاقات مع بعض الشركات التي تدير المناطق الحرة، لأن هنا الشركة هي ملزمة الآن بإنشاء بنية تحتية كاملة. أحياناً يكون الدولة ليس لديها القدرة المالية على إنشاء بنية تحتية، يعني لا يمكن أن نقارن وضع سوريا اليوم بوضع على سبيل المثال الإمارات. نقول الإمارات هي تدير منطقة جبل
1: عالي. يعني هل هناك مخاطرة؟ يعني فقط حتى نفهم أستاذ مختار، بالتالي هل هناك مخاطرة؟ لأنه حسب المعلومات المتوفرة بأنه ملكية هذه المنطقة ستنتقل بعد فترة متفق عليها إلى الحكومة بشكل أو بآخر، وأنه هذه الشركة نفسها ليست تجربتها الأولى في موضوع بناء يعني المناطق الحرة وحتى المعابر الحدودية.
2: نعم أستاذة نور، يعني الفرق بين، كنت سوف أذهب إلى هذه النقطة، ولكن على سبيل المثال منطقة جبل علي في الإمارات التي تعتبر أكبر منطقة حرة بالعالم، يعني وحجم التداول المالي كان عام 2025 يقارب 200 مليار دولار، تخيل هذا الرقم. ولكن في الإمارات الوضع مختلف، الإمارات ليست بحاجة لأن يعني تأتي شركة تحتكر هذه المنطقة لتنشئ طرق، لتنشئ بنية تحتية كاملة، والتي هذا يعني تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهذا ليس بمقدور الدولة السورية اليوم أن تقوم به. لذلك تذهب إلى هذا النوع من الاتفاقات الذي يمنح بعض الشركات امتيازات خاصة لفترة معينة، لفترة زمنية، وهذا مهم أيضا، لفترة زمنية، وهذا يختلف بحسب بنود الاتفاق. على أن تنشئ هذه الشركة البنية التحتية الكاملة. وهنا أيضا يختلف موضوع النطاق الجغرافي، هل يشمل على سبيل المثال طريق واحد يربط بين تركيا وهذه المنطقة، أم يشمل شبكة طرق تمتد على سبيل المثال إلى ميناء اللاذقية؟ أيضا هذه التفاصيل يعني لم تتضح حتى اليوم.
1: يعني هو حسب ما تفضل به الأستاذ حازم أنه كما تقول يعني هناك ربط مع ميناء اللاذقية بشكل أساسي، يعني هو جزء، نعم. حتى يعني الإشراف هذا عليه جزء من إدارة ميناء اللاذقية.
2: طبعا هذا شيء إيجابي جدا، لأنه أيضا يربط يعني سوريا بشبكة الطرق، يعني شبكة الطرق متهالكة. فنحن اليوم أيضا بحاجة إلى جانب الخبرة التشغيلية، فالخبرة التشغيلية في سوريا خلال هذه السنوات السابقة تراجعت كثيرا. فاليوم الاحتكاك بشركات دولية ربما يمنح الشركات المحلية القدرة في المستقبل على إدارة هذا النوع وإدخال نموذج استثماري جديد يمنح يعني الشركات أيضا على تنفيذ شبكة طرق وشبكة الإنشاءات البنية التحتية المتهالكة. فهذا النموذج إن نجح في هذه المنطقة ربما ينتقل لاحقا إلى مناطق استثمارية، ولكن بشركات أخرى بالتأكيد. يعني لا يجب أن نكون محكومين دائما بشركة واحدة، وإنما السوق مفتوح، فهذا يمنح يعني الفرصة لإعادة بناء البنية التحتية.
1: طيب أخيرا أستاذ مختار، هل هناك مخاطر حقيقية على المنتج السوري اليوم من مشاريع مثل هذه؟
2: أستاذ نور، الشركات التي تنتج في المنطقة الحرة لا يسمح لهم بإدخال منتج إلى داخل سوريا إلا وأن يخضع إلى الجمرك والضرائب. أي أنه عندما ينتج داخل المنطقة الحرة هم أحرار بتصديره إلى الخارج، ولكن عند دخوله إلى السوق المحلية يجب أن يخضع للرسوم الجمركية والضريبية. وبالتالي الحكومة السورية هي من يفرض دخول من عدم دخول، وبالتالي لا تستطيع هذه المناطق أن تؤثر على السوق الداخلية ما لم يكن هناك يعني بعض الرسوم التي يتوجب عليهم دفعها. وبالتالي أدوات حماية المنتج المحلي تبقى بيد الدولة، لا يمكنهم إطلاقا إدخال أي منتج إلى داخل سوريا إلا أن يخضع إلى رسوم وكأنه داخل من خارج البلد.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. ضيفي من برلين الصحفي الأستاذ مختار إبراهيم. مشاهدينا الشكر موصول لكم على الطيبة المتابعة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

أهلا بكم في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. إعادة تركيب لافتة قصر العدل في الحسكة تمهيدا لتسلمه من قبل الحكومة السورية، وذلك بعد أيام على إزالتها من قبل الشبيبة الثورية التابعة لقساد. زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى سوريا اليوم، وتعزيز العلاقات الثنائية على رأس المباحثات. انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق إلى جدة، و 21,900 حاج عبر مطاري دمشق وحلب. ترامب يقول إنه يتوقع رداً إيرانياً قريباً على مقترح واشنطن بشأن إنهاء الحرب، ويؤكد أن الأمور مع طهران تتقدم بشكل جيد للغاية.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة تركيب لافتة قصر العدل في محافظة الحسكة تمهيدا لتسلمه من قبل الحكومة، ويأتي ذلك بعد توترات شهدتها المحافظة عقب إزالة اللافتة من قبل عناصر الشبيبة الثورية التابعة لقسد واعتدائها على مبنى القصر العدلي وموظفيه. ودانت وزارة العدل ما وصفته بأعمال شغب وتخريب طالت القصر العدلي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو سهل فجر حسن الضابط برتبة عميد في قوات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. كما أكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. هذا وألقت قوى الأمن القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق، والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق تمهيدا لعرضه على القضاء.

0: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين بريف حلب من الحسكة نحو مناطقهم الأصلية. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم نحو 1000 عائلة، مشيرا إلى أن عودتهم إلى قراهم تأتي في إطار الجهود الرامية لإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما أشار الهلالي إلى أن قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب ستوفر الحماية اللازمة للقافلة طوال مسارها، في حين ستتولى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأمين المستلزمات الضرورية للعائدين. وكانت الحكومة أفرجت أمس عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في منطقة الملبية بجنوبي الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
1: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
2: أنا اسمي حسين منسى الخيل من منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
3: شو شعورك وأنت رايح؟
2: والله فرحة ما توصف. أي أيوة والله.
4: اسمي محمد لغوان محمد وسكن بالمنصورة، ومريد حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كلهم رايحين على أهليهم، ويعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 8 قنابل متفجرة. وأضاف مراسلنا أن القصف انطلق من مواقع إسرائيلية في تل أحمر الغربي الذي تحول إلى قاعدة عسكرية منذ نهاية عام 2024، حيث استخدمت قاذفات قنابل لاستهداف التل المقابل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. ذكرت شبكة السويداء 24 نقلا عن مصدر أمني أن 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي سينتشرون في قرى بريف السويداء خلال الأيام المقبلة بعد أن أتموا دورة تدريبية مختصة في الأردن، في حين أشارت وزارة الداخلية إلى أن الدورة التدريبية التي خضع لها العناصر شملت محاضرات نظرية في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة إلى جانب تدريبات عملية مكثفة في اللياقة البدنية والدفاع عن النفس وإدارة الأزمات والحشود. وقالت الوزارة إن الدورة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للعناصر وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام الأمنية باحترافية عالية. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن زيارته المقررة في وقت لاحق اليوم إلى سوريا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة بين البلدين. وأضاف سلام أنه سيعمل مع القيادة السورية على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة كل منهما. وفي وقت سابق أوضح وزير الإعلام اللبناني أن وفدا وزاريا سيرافق سلام في زيارة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الوفد يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة، على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. حول الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم من بيروت. أهلا بك معنا مايا. مايا، هل لديك معلومات أكثر حول هذه الزيارة؟
5: صباح الخير كاترين لك وللمشاهدين. فعلا يزور اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف السلام على يرافقه وفد وزاري يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع. هذه الزيارة تحمل أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية في مرحلة توصف بأنها شديدة الحساسية. تهدف هذه الزيارة بالدرجة الأولى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين. على رأس هذه الملفات سيتم التطرق إلى ملف الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، حيث تم تسليم منذ ما يقارب أكثر من شهر 135 شخصا، لكن لا تزال الدفعة الثانية عالقة بسبب تعقيدات أبرزها قضايا الحق الشخصي وعدم اكتمال بعض الملفات، على الرغم من أن كان هناك في وقت سابق اتفاقية قضائية لنقل المحكومين السوريين بين لبنان وسوريا. هناك معلومات تشير، معلومات خاصة، إلى أن عددا من السجناء السوريين سيتم تسليمهم من لبنان إلى دمشق قبل عيد الأضحى المبارك، أي قبل 28 من مايو الجاري. أيضا الملف الذي سيتم التطرق إليه ترسيم الحدود اللبنانية السورية ومنع التهريب على خلفية عدة ملفات وإشكال معبر المصنع في الفترة الماضية والتهديدات الإسرائيلية باستهدافاته وكل هذه الأمور. كذلك التباحث بملفات اقتصادية من المقرر أن يتم البت بها لاحقا، ولكن للوصول إلى نقاط مشتركة اقتصادية بين البلدين، وكذلك عودة اللاجئين السوريين. هذا الملف الذي توليه أيضا دمشق اهتماما كبيرا، حيث تم عودة عدد من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم فيما يسمى خطة قامت بها الحكومة اللبنانية، إضافة أيضا إلى الظروف الأمنية الأخيرة والاقتصادية، ظروف الحرب، حيث قالت الأمم المتحدة إن 300,000 لاجئ سوري كانوا قد عادوا إلى بلادهم بسبب الظروف الراهنة. إذن كل هذه الملفات ستطرح اليوم بين الجانبين اللبناني والسوري. كذلك أيضا سيتم يعني التباحث بعدة ملفات من شأنها وتكون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها رئيس الحكومة نواف سلام دمشق، خاصة في هذه الظروف، وتأتي هذه الزيارة يعني لها وطأ خاصة ولها ظروف خاصة لتقريب وجهات النظر أيضا وتذليل العقبات التي لطالما كانت سائدة وقائمة بين البلدين في ظل النظام المخلوع في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. وأيضا للنقاش ينضم إلينا صلاح حجازي، الصحفي والكاتب السياسي من بيروت. أهلا بك معنا أستاذ صلاح. بالبداية، ما المتوقع من هذه الزيارة اليوم؟
6: صباح الخير لك وللمشاهدين. هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا من وجهة نظر اللبنانية، لأن للبنان اليوم ولسوريا أيضا الفرصة للمرة الأولى منذ عقود لبناء علاقات طبيعية بين الدولتين. لذلك هذا الوفد الوزاري الذي يزور دمشق اليوم من المتوقع أن يستطيع مناقشة عدة اتفاقيات في مواضيع عدة مثل الاقتصاد، الترانزيت، تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموضوع السجناء. ولكن بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيتم على الأغلب سيتم مناقشة موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأن الجانب السوري يتمنى لو كان من الممكن التنسيق بين الدولتين بهذا الموضوع، خاصة أن الخط الأسفل التي تحتله إسرائيل في الجنوب يمتد إلى الحدود السورية، وهناك دفع عربي وتركي لكي يكون موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل موضوع أوسع ويتم وضعه في إطار إقليمي.
0: أستاذ صلاح، بهذه النقطة ما النقاط التي من الممكن أن يتم الاتفاق عليها حول المفاوضات بين الجانب اللبناني وإسرائيل أو حتى بين دمشق وإسرائيل؟
6: أظن الهدف هو التوصل لنوع من التنسيق، ليس الهدف الآن الوصول إلى نقاط محددة، ولكن الهدف هو الوصول إلى نوع من التنسيق بموضوع المفاوضات مع إسرائيل وكذلك بموضوع حزب الله. تأتي هذه الزيارة أيضا في بعد أيام من اكتشاف وتفكيك خلية إرهابية في سوريا تم مرتبطة بحزب الله، وأيضا العديد من العمليات لقوى الأمن السورية بموضوع التهريب، الأنفاق، وكلها تدل وتعود إلى حزب الله.
0: ولكن الحزب نفى هذه الأخبار.
6: نعم، ولكن هذا في لبنان هذه الأخبار خلقت نوع من التخوف عند البعض برغبة سورية بالتدخل في لبنان أو بالدخول عسكريا لبنان، رغم أن الجانب السوري قد أكد مرارا وتكرارا أن هذا ليس ضمن مخططاته، ولكن سيتم التطرق إلى هذا الموضوع، وقد يتم التطرق أيضا إلى موضوع تنسيق بموضوع حزب الله والتهريب وضبط الحدود بين الدولتين لكي لتجنب هذا النوع من الحوادث في الأيام المقبلة.
0: ولكن ربما اليوم أكثر ما يهم دمشق هم سجناء في سجن روميا، هل من الممكن أن يتطرقوا إلى هذا الملف؟
6: نعم من المؤكد أنه سيتم التطرق إلى هذا الملف، وأن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من أسابيع يجب وسيتم تطبيقه، وخاصة أن للدولتين الكثير من الملفات العالقة وسيتم ربط تلك الملفات ببعضها البعض. مثلا لبنان مصر أيضا على السماح بمرور الشاحنات اللبنانية في الأراضي السورية، يريد التعاون مع سوريا بموضوع الغاز والطاقة، كما أنه يريد عودة اللاجئين. تم علما أن أكثر من 600 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا منذ التحرير، وهذا رقم كبير جدا وخلق نوع من الفراغ في الاقتصاد اللبناني.
0: برأيك أستاذ صلاح، هل من الممكن التوصل إلى انتقال بين سوريا ولبنان من دون تأشيرة؟
6: لا أعلم صراحة في هذا الملف. لا أعلم
0: صراحة. طيب بالملف الاقتصادي، ما هي أبرز القطاعات التي من الممكن الحديث عنها؟
6: لبنان يريد أن يشارك في ملف إعادة الأعمار، لأنه يعتبر أن موقعه الاستراتيجي وخبراته في هذا الموضوع تتيح له بالوصول الى او الحصول على مكانه مهمه في هذا القطاع، وما يشكل فرصه اقتصاديه مهمه للبنان. حتى الان لم نرى دورا مهما للبنان في مجال اعاده الاعمار، عكس مثلا الدور التركي، الدور الاردني، الدور السعودي، لان تلك الدول لديها قدرات اقتصاديه اوسع، علاقات افضل مع الحكومه السوريه، ولبنان يريد تصحيح هذا الخلل.
0: من هم أو من الطرف الذي من الممكن أن يشارك في إعادة الإعمار؟
6: شركات خاصة في القطاع اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك صلاح حجازي، صحفي وكاتب سياسي من بيروت.
6: شكرا لك.
0: أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني، وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من غادة أديب مهنا، أرملة محمد مخلوف خال رئيس النظام المخلوع، وابنته كندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلاتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع. ويأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024 اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الأسد ومخلوف ما لم يثبتوا انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات. انطلقت أول طائرة تقل حجاجا من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة وعلى متنها 340 حاجا. وذكرت وكالة سانا أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12,900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9,000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا علي عثمان. أهلا بك معنا علي. علي، حدثنا عن أعداد الحجاج الذين انطلقوا اليوم من المطار.
7: نعم، تحية لك كاترين وتحية للسادة المشاهدين. طبعا اليوم انطلقت الرحلة الأولى لحجاج بيت الله الحرام السوريين، انطلقت الرحلة اليوم من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة. طبعا يعني كانت أعداد الحجاج المغادرين اليوم قرابة 430 حاجا قد غادر اليوم بالفعل. طبعا كانت الرحلة ضمن أجواء تنظيمية عالية، حرصت إدارة مطار دمشق الدولي على تأمين كافة الخدمات والمستلزمات والبنية التحتية ليعني إنجاح الرحلة الأولى كمثل بقيتها في قادم الأيام. طبعا يعني من الأجواء التنظيمية التي كانت موجودة أنه تم تخصيص قاعات خاصة للإحرام للحجاج، وأيضا فتح بوابات خاصة أيضا منعا للإزدحام لكي يعني يتم مغادرة الحجاج بطريقة جدا مريحة بسبب أنهم من كبار السن طبعا، وبالإضافة إلى أيضا وجود متطوعين. وكان هذا يعني شيء ملفت للنظر صراحة أنه اليوم هي المرة الثانية السنة الماضية وقد تكررت هذه السنة وجود متطوعين من الشباب السوري أيضا كانوا موجودين هنا ليساعدوا في مساعدة الحجيج السوري وتأمين مستلزماتهم وخدمتهم. طبعا كاترين، من الجدير بالذكر أن نذكر أن حصة يعني سوريا من الحجيج السوري هي قرابة 22,500 حاج سنويا. تتوزع هذه النسبة على نسبتين، الأولى هي 65% من الحجاج لفئة كبار السن، ويتم طبعا اختيارها من فئة كبار السن 60 سنة وفما فوق، والنسبة المتبقية 35% هي تعتمد على نظام القرعة، أي يعني هناك قرعة تتم هي قرعة فورية يتم اختيار منها بشكل عشوائي، ويتم اختيار منها الأعمار الأقل عمرا يعني من فئة الشباب. طبعا الغاية هي أيضا أن يكون متواجد فئة من الشباب لكي يساعدوا كبار السن. طبعا اليوم نحن من مطار دمشق الدولي، يعني الرقم الذي تتوزع على 22,500 من الحجيج السوري على قسمين، قسم أول يتم مغادرة 10,500 من مطار دمشق الدولي، والقسم الآخر المتبقي يتم مغادرتهم من مطار حلب. طبعا تبدأ الرحلات اليوم من 9 أيار، وتنتهي الرحلة الأخيرة للحجيج السوري في التاسع أو عفوا من في 22 من أيار، تطلق الرحلة الأخيرة للحجيج السوري باتجاه بيت الله الحرام في مكة.
0: شكرا جزيلا لك علي عثمان، كنت معنا من دمشق. أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وإحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3 و5 آلاف برميلا يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميلا يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50 و60 ألف برميلا يوميا، قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90 و95%. وفي السياق، تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية MOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
8: المحروقات كلها، بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من أول، اجت المحروقات زادت علينا أكثر. والمدخول ألي، يعني أنت بدك تعدل المدخول بالمواد.
9: يعني مواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه، وعندك اجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد اجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائيه حتى اللي برا. فاحنا بدنا انه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
10: يرغون هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجه انه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري. ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاها، وهذا بيرفعوني رفعه واحده، يعني والله العظيم عم نقد مع الملك.
11: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله، مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر في القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
12: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا. يعني ان شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي ان شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل. يعني
13: يعني نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارج من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولا وأخيرا المواطن اللي راح يضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يضرر من الغلاء. أسعار الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة أنه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي لتلفزيون سوريا أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
14: في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا، من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبتي لتلفزيون سوريا أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفد السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
14: ما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
15: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى شركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاوني والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
0: كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من إجمالي التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق، والتي تقدر ب 83 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة العام 50% وبطالة الشباب 60%. أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحاً بشأن آلية تصديق شهادة التعليم الأساسي الصادرة عن تركيا، استجابة للاستفسارات المتزايدة من أولياء الأمور. وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى في تركيا وتستوجب تصديق الوثيقة من مديرية التربية والتعليم التركية، ثم من وزارة الخارجية التركية فالسفارة أو القنصلية السورية. أما المرحلة الثانية في سوريا فتشمل ترجمة الوثائق لدى مترجم محلف معتمد، تليها مراجعة العدلية ثم وزارة الخارجية للمصادقة النهائية. كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن الوزارة صدقت نحو 5 ملايين معاملة قنصلية منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024، وأشار العمر إلى أن افتتاح القنصليات الجديدة شجع أعدادا كبيرة من السوريين على إعادة تنظيم وثائقهم الرسمية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لافتتاح بعثات وقنصليات جديدة بحسب كثافة الوجود السوري في كل دولة. كما أشار العمر إلى أن العمل جار حاليا لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية.

إلى مستجدات مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع رداً إيرانياً قريباً على المقترح الذي قدمته بلاده بشأن إنهاء الحرب. وأكد ترامب في تصريح لشبكة CNN أن الأمور مع طهران تتقدم بشكل جيد للغاية، كما وصف النتائج العسكرية بأنها ممتازة. وأشار ترامب إلى أنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى اتفاق قابل للتحقيق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة دعم جهود الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة، من بينها شركتان صينيتان. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن بلاده فرضت عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية استخدمت لدعم هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استخدام عقوباتها الأحادية لملاحقة كل طرف ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إيران. أعلن الجيش الإيراني عن حصيلة عملياته الليلة الماضية ضد المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وقال الجيش الإيراني إن العمليات شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية، مستهدفا 3 مدمرات كانت البحرية الأمريكية تحاول إخراجها من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. وأكد الجيش الإيراني إصابة المدمرات بصاروخ كروز و3 مسيرات، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها، في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي من سفنها لأضرار. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت ناقلتين تحملان العلم الإيراني قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية على خليج عمان، وأوضحت أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلتين، مشيرة إلى أنهما كانتا فارغتين وتحاولان الرسو في الميناء قبل أن يتم استهدافهما بذخائر دقيقة حالت دون دخولهما. وأضافت القيادة أن عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 أيار الجاري ارتفع إلى 3.

0: حاليا استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان. موارد رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الأسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلا لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يوميا. ومن أبرز هذه الموانئ أيضا ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتارا، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
1: جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. مع كل حديث عن خط الغاز العربي تحضر سوريا في هذا المشروع باعتبارها ممر عبور فيه وإحدى الدول المعنية فيه. نتعرف أكثر في المادة التالية على هذا الخط.
2: يعتبر خط الغاز العربي وفقا لتقارير وأبحاث اقتصادية مشروعا استراتيجيا لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان بقدرة تصميمية تصل إلى 15 مليار متر مكعب سنوياً. ينظر إلى الخط كخيار لنقل الغاز ويحقق عائدات مرور لسوريا، وتشير وزارة النفط السورية إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، معتبرة أنه يشكل شرياناً حيوياً يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية ويرسخ دور سوريا كدولة عبور آمنة للطاقة في المنطقة. يربط خط الغاز العربي مصر بالأردن وسوريا ولبنان، وكان الهدف تمديده إلى تركيا وأوروبا، وتبلغ قدرته التصميمية نحو 15 مليار متر مكعب سنوياً، وقد تم التخطيط لبدء الضخ بكميات أولية أقل. بحثت وزارات الطاقة في سوريا والأردن ولبنان الإجراءات التنفيذية لتفعيل خط الغاز العربي وتزويد لبنان باحتياجاته من الطاقة. وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن الاجتماع الفني ناقش الجداول الزمنية النهائية لبدء عمليات الضخ التجريبي للمشروع. أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب أن الشبكة السورية في أعلى مستويات الجاهزية بعد استكمال الاختبارات الفنية على طول المسار الممتد من الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى الحدود اللبنانية. وكانت وزارة الطاقة السورية وقعت في 26 من كانون الثاني الماضي اتفاقية لشراء الغاز

0: خلال الأردن عبر تأمين كميات من الغاز تمر عبر الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا.
1: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الأضم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المجاورة واندلاع حرائق في عدد منها.

0: احنا كنا مسافه بعض، احنا انا بنعيش على لقمه العيش مع بعض، ايش بصير علينا بصير على الكل. طلع الصار للجار وللجار لفلان لعلان، هيك بزبطش هذه عيشه. لسه الواحد يموت اريح له، بزبطش الكلام هذا. كنا انا مواطنين، فيش حد فينا انا من حماس وغيره، احنا انا مواطنين بنتعامل بالشهر هنا. مالوش شهرين ثلاث شهور متجوز، هيو راح، مين بده عوضه؟ العوض من الله يا عمي، بس مشان الله حلوا عنا، بدناش حاجه. لسه ما خلصتش، لسه الاباده زي ما هي، الاباده زي ما هي. بقول لك من السوسي لعندك لمفترق حميد ما حدش يكون في المربع، لانه بده ينسف مربع كامل. طلع انت كمان دار راحة، واحد اثنين عشرين دار في صاروخ واحد، هذا دار جنب بعض يا عم، بزبطش الكلام هذا. احنا يا عمي هنا مش عايشين، والله ما هي عيشة. كل يوم كل يوم خبط رجع بتفقد لك بني ادم، بزبطش الكلام هذا.
1: أما في التطورات على الساحة اللبنانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل عقد محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأوضحت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذه المحادثات ستسعى إلى بناء إطار عمل لترتيبات دائمة بما يسهم في استعادة سيادة لبنان على أراضيه. وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل ولبنان أبديا التزاما بالتعاطي مع هذه المحادثات انطلاقا من مصالحهما، لافتة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل لإطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وأضاف خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة حاجة الحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا ينفذون أنشطة ضد قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق عدة صواريخ نحو قواته في الخطوط الأمامية للقتال من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى قصف موقع تحت الأرض في البقاع كان يستخدم لإنتاج أسلحة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الهجوم أكثر من 85 موقعا وبنية تحتية تابعة للحزب خلال حملة القصف. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين، وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، صباح الضحك العفوية يلي دائماً بتعمل فرق، صباح القلوب يلي بعدها بتعرف كيف بتزرع الأمل من كلمة واحدة. معكم اليوم أنا وبراءة. يسعد صباحك براءة.
1: يسعد صباحك روز. يسعد صباحكم مشاهدينا وصباح الناس يلي عم تشرب قهوتها على مهل وتفتش بهاليوم عن سبب صغير للفرح. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نرافقكم فيها أنا وروز، ونبدأها كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة البيئة، ما دور هجرة الطيور في التوازن البيئي؟ وشو هي أبرز الوسائل لحتى نحافظ على هاي الظاهرة الطبيعية؟
1: وبفقرة التغذية رح نتعرف على 5 خرافات شائعة عن انتفاخ البطن، وشو الأغذية اللي بتخفف من هالعارض المزعج؟
0: أما بفقرة الفن التشكيلي رح نتعرف على 5 لوحات غيرت تاريخ الفن وساهمت بإنهاء مدارس فنية وقيام مدارس أخرى.
1: كمان رح نتوقف بفقرة التربية عن موضوع شديد الأهمية، شو الآثار القريبة والبعيدة لمتلازمة الأم المنهكة على الأطفال.
0: ورح نتوقف كمان براءة بفقرة القصة كلها عن تجربة شاب سوري لفت الانتباه بأفلامه القصيرة يلي حصدت على عدة جوائز. وكمان بفقرة الجمال رح نتعلم كيف منحضر مرطب منزلي آمن وطبيعي للعناية بالشفاه بخطوات بسيطة وسهلة، فخليكم معنا. يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. في ناس وجودهم بحياتنا ممكن يغير يومنا بالكامل، يعني في أشخاص حتى لو ما حكينا معهم طول اليوم مجرد فكرة بس أنه هن موجودين لحالة بتكفي أنه تعدل لنا مزاجنا كله. يعني بصراحة هدول الأشخاص أكيد موجودين بحياة كل شخص فينا.
1: صحيح روز، أكيد يعني كل واحد منا عنده شخص ممكن يرسله الابتسامة على وشه، ممكن يحسسه بالأمان، ممكن هيك مجرد ما يشوفه أو يسمع صوته ممكن هيك يجي شعور أنه هيك أنا هديت، ارتحت، ابتسمت. فمين الشخص اللي بيبعت لك بالعادة أو بيحكي معك هيك فورا أنت تبتسمي أو بتحسي هيك بالأمان؟ خلينا نقول
0: هلا بصراحة شخصين، يعني هنين
1: هاتي نشوف بدك تحكي ولا لا.
0: الأول أمي، الثاني سر.
1: سر؟
0: وأنتي؟
1: هلا أكيد والدتي وقت حاكيني، خاصة أنها بعيدة عني. كمان في كمان سر الثاني. خلص
0: كمان سر. في اسرار يا جماعه بيني وبين براءة، كل الناس عم تسال مين السر. اكيد
1: هلا حتى البروديوسر بده يعرف مين السر.
0: ما راح اقول له.
1: طبعا بدنا نقوله انه الشعور اللي بنحسه لما نذكر هدول الاشخاص هو الموضوع الحقيقي اللي بيكون وراء الابتسامه.
0: اصلا هذا الشعور براءة لحاله بيحكي قديش هدول الاشخاص بيكون لهم قيمه بحياتنا. صحيح. يعني مو بس حب او يعني مشاعر حلوه، لا بالعكس، هو امان، هو راحه، هو ذكريات حلوه كمان.
1: اكيد.
0: وعلى كل المشاهدين ضمن هي الفكره زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس مين الشخص يلي بتبتسمه بس تشوفوا اسمه على الموبايل، فخلونا نشوف شو كانت الاجابات.
2: زمان سألتكم عن الأشخاص اللي بتخافوا من رسائلها أو بتعملوا حالكم مشغولين لما تتصل فيكم، بس اليوم السؤال ألطف، بدنا نحكي عن الأشخاص اللي تلقائياً بنبتسم أول ما نشوف اسمه على شاشة التلفون، يمكن حدا منحبه، يمكن صديق، يمكن حدا من العائلة، شخص بغير مزاجنا. لهيك اليوم سؤالي لإلكم، مين هو الشخص اللي أول ما تشوفوا اسمه على شاشة التلفون بتبتسموا تلقائياً؟
3: ماما. ماما انه هي موجوده بحياتي مش هيك.
4: الاول الصراحه اخي الكبير، يعني بعتبره انه رفيقي وابي واخي وكل شيء اللي بالدنيا. فاول ما بشوف اسمه يعني عندي على الهاتف سبحان الله عم ببتسم دغري.
5: امي. ليش؟ لانه كل شيء بحياتي امي، يعني اهم شيء عندي اياه، يعني ما في احلى من الام. مو بس انا، يعني بعتقد كل الناس المفروض يكونوا نفس الشيء.
6: والله هو زوجتي أو بنتي، يعني هي دول إني بس.
7: لأنه أمي، يعني أنا عشت 12 سنة برات البلد ولحد هلا يعني بعدني لهلا بحس حالي مغترب عنها، رغم إنه أنا دائما بشوفه، فلهيك أول اسم بشوفه أمي.
8: جوزي. أكيد جوزي. جوزي هو المستقبل، هو اللي كان بحياتي كلها، وهو كان يعني رفيق عمري.
9: بابا. لأنه هو حياتنا، هو سندنا، يعني ما فين بعده.
10: أولادي. أولادي كلهم. بس مع صوتهم بصير.
0: يعني بصراحة الله يخلي لهم أهاليكم، يخلي لكم أحبابكم، يخلي لكم رفقاتكم يلي على طول بتبتسموا لما تشوفوهم.
1: أكيد، يعني مثل ما شفنا روز أغلب الناس عم بتقول إنه والدته، في حدا قال زوجتي، فأنا انبسطت لما قالها للأمانة.
0: إحنا منحييك. هلا مشاهدينا بدنا نبدأ معكم أولى فقراتنا ويا صباح النشاط والطبيعة والحياة اللي حوالينا بكل تفاصيلها. اليوم رح نحكي عن ظاهرة حلوة ومنظمة بشكل مدهش، هجرة الطيور والرحلات الطويلة اللي بتقطع الطيور عبر القارات وبتعبر من منطقة لمنطقة تانية، وأكيد هاي الهجرة بتكون مرتبطة بالفصول ودرجات الحرارة اللي بتناسب حياة هاي الطيور.
1: أكيد روز، والأحلى من هيك إنه منطقتنا الجغرافية اللي بتتوسط العالم بتشكل طريق عبور لكتير من الطيور المهاجرة، لكن السؤال هون شو تأثير هالهجرة علينا وعلى البيئة، وهل هي مجرد منظر جميل ولا كمان إلى دور بيئي مهم؟ لهيك رح يكون معنا اليوم من دبي عبر زوم المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك كامل.
11: يسعد صباحكم وصباح الخير لكم.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية بما أنه هلأ موسم هجرة الطيور والجو بلش يتغير، يعني خاصة عندنا بسوريا هلأ بلشت تصيف الدنيا شوي، فكيف الطقس عندكم بدبي؟
11: والله ما شاء الله درجة الحرارة 46.
0: ما شاء الله
11: الطيور عم تهاجر من عندنا.
0: عم تهاجر من عندكم وتجي لعندنا.
1: تجي لعندنا شوي يعني.
11: نعم.
0: طيب خبرنا كامل، الطيور ليش بتهاجر أصلا؟
11: نعم، بداية الطيور الحقيقة بتهاجر بشكل أساسي لأنه بتبحث عن ظروف أفضل للحياة، خصوصا مع تغير الفصول، فبعض المناطق بتقل فيها مصادر الغذاء ويصبح الطقس قاسي يعني. فلذلك الطيور بتروح على أماكن بتكون أكثر دفء وفيها وفر الطعام. فالهجرة الحقيقة بترتبط أيضا يعني إلى بعملية التكاثر، لأنه بعض الطيور الحقيقة بتحتاج إلى بيئات معينة. هاي البيئات هي بيئات آمنة بتبني للطيور أعشاشها وبتربي صغارها، فممكن هيك بشكل مبسط هي يعني رحلة بقاء بتقوم بها الطيور بشكل غريزي خلال مئات آلاف السنين، وهي جزء من دورة الحياة الطبيعية على الأرض مثل تغير الفصول تماما.
1: حلو. طيب مثل ما ذكرت كامل، يعني هذا الشيء مفيد للطيور وبنفس الوقت مفيد للبيئة. فنحن شو ممكن نستفيد بيئيا من هجرة الطيور؟
11: نعم، الحقيقة هون بقى الموضوع هو يعني الموضوع البيئي هون، إذا تسمحوا لي بدي أتوسع فيه شوي يعني.
1: أكيد.
11: نوح على كتير نقاط فيه. الحقيقة نعم، الهجرة هي ما لا مجرد أنه هيك مشهد نشوفه بالسماء مشهد جميل، لا هو جزء الحقيقة جزء مهم من هذا التوازن البيئي بالطبيعة، لأن الطيور المهاجرة بتأدي أدوار متعددة بتأثر بشكل مباشر على البيئة وعلى الزراعة وحتى على صحة الأنظمة الطبيعية. من أهم هي الأدوار اللي بتساعد الطيور، بتساعد على مكافحة الحشرات بشكل طبيعي. كتير من هاي الطيور خلال رحلتها بتتغذى على الحشرات واليرقات اللي هاي ممكن تضر بالمحاصيل الزراعية في أماكن أخرى، وبالتالي بتساهم في تقليل انتشار بعض الآفات الزراعية.
1: حلو.
11: بدون حاجتنا أنه نستخدم المبيدات الكيميائية. وأيضا يعني تلعب الطيور دور مهم في موضوع نشر البذور، لأنه هاي الطيور لما بتكون في منطقة معينة بتتغذى على هي الثمار، ولما بتنتقل لمنطقة أخرى بتنقل معها بشكل مباشر هاي الثمار، وبتساعد على انتشار النباتات، بتجدد الغطاء النباتي.
1: حلو.
11: وهذا بيكون كتير مهم للحفاظ على التنوع الحيوي. لكن من جانب كمان من الجوانب المهمة اللي حابب كمان هيك أذكرها، إنه هاي الطيور الحقيقة الطيور المهاجرة هي بتعتبر مؤشر على طبيعي على صحة البيئة. فنحن لما بنشوف تراجع بأعداد الطيور أو اختفاء بعض أنواع هاي الطيور في منطقة معينة، فمعناتها نحن هذا إنذار بوجود مشكلة بيئية، سواء مثل التلوث أو فقدان الموارد الطبيعية وتغير المناخ.
0: يعني هي تعتبر هجرة الطيور أحياناً إشارة لبعض المشاكل البيئية الموجودة بمنطقة معينة. قديش في أثر بيكون من منطقة لمنطقة، يعني تواجد الطيور بمنطقة معينة أو هجرتها من منطقة معينة؟ خلينا نوضح أكثر ونتوسع فيه أكثر لهذا الموضوع.
11: نعم، نحن هون لما بتقل أو بيتراجع عدد الطيور فهذا بينذر أنه في مشكلة تلوث. طبعاً نحن هون بدنا نذكر الطيور نفسها هي بتربط بأنظمة بيئية مختلفة حول العالم. فالطائر اللي بيمر عبر سوريا على سبيل المثال بيكون على سبيل المثال جاي من أوروبا ومتجه إلى أفريقيا، فهذا بيعكس إنه البيئة في العالم، هي نقطة كمان مهمة، إنه هي مترابطة. أي خلل في هذه المنطقة قد يؤثر على رحلة كاملة لآلاف الطيور، فهناك بيكون في تحديات. ممكن أبرز هي التحديات الحقيقة أمراض، ممكن الطيور تنقل أمراض بين المناطق، ممكن يكون في ضغط مؤقت على بعض الموارد الطبيعية في أماكن اللي هي ممكن يكون فيها تجمع كبير لهي الطيور. فعادة الطبيعة هي بتملك قدرة على تحقيق هذا التوازن. فحتى العلماء والمهتمين بالشأن البيئي بينظروا إلى هجرة الطيور على أنها ظاهرة ضرورية للحفاظ على استقرار النظم البيئية، ما لا مجرد حركة موسمية عابرة.
1: حلو. طيب أستاذ كمال، ذكرنا قبل شوي أنه منطقتنا يعني بسوريا هي مسلك
11: نعم
1: أساسي ورئيسي للطيور لحتى تسلك أثناء هجرتها، قديش هذا الشيء
11: صحيح
1: مفيد
11: صحيح
1: على المنطقة وقديش يعني هو صحيح، خلينا نقول أنه هو مسلك أساسي للطيور أثناء هجرتها؟
11: تمام. نعم فعلا مثل ما ذكرت، سوريا هي نقطة مهمة جدا كمان ضمن مسارات الطيور المهاجرة والطيور المهاجرة العالمية، لأنه عم تكون موقع سوريا بين قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهذا جعلها محطة عبور واستراحة، يعني هي عم تكون محطة عبور واستراحة كمان لآلاف الطيور كل عام. وحتى ممكن هون ممكن نوضح أبرز أنواع الطيور اللي هي بتعدي بالمنطقة، اللي هي اللقلق، اللقالق البيضاء، النسور، العقبان، طيور السنونة، البجع، الفلامينكو، هي بيكون ببعض المناطق الرطبة. فهون يعني نحن عم بتكون سوريا هي طرق جوية، هي نقطة عبور جوية طبيعية اعتمدتها الطيور خلال رحلاتها الطويلة، يعني على سبيل المثال مثل الطرق السريعة لكن في السماء.
0: هلا الطيور مثل
11: نعم
0: ما عم نعرف هي طريق، يعني عفوا منطقتنا هي طريق هجرة الطيور
11: نعم نعم
0: بالربيع
11: طريق سريع
0: وعودتها بالخريف، يعني هي
11: تمام
0: مكان الهجرة والعودة خلينا نقول. طيب
11: صحيح صحيح
0: كامل، شو أبرز المخاطر اللي ممكن تواجه الطيور أثناء مرورها بمنطقتنا إن كان بالهجرة أو بالعودة؟
11: تماما. المخاطر الحقيقة متعددة، أبرز هي المخاطر وحكينا عنها سابقا بفقرة كاملة معكم بتلفزيون سوريا، اللي هي الصيد الجائر. الحقيقة خلال موسم عبور الطيور بتتعرض كثير من هي الطيور للاستنزاف بسببها الصيد الجائر.
1: صحيح
11: أيضا نحن كان في ظهرت عندنا مشاكل التلوث، فقدان الموئل الطبيعي لهي الطيور، الجفاف اللي لحق بالأراضي الرطبة، التوسع العمراني لعب دور وهذا قلل من أماكن الراحة والغذاء خلال رحلة الطيور، والنشاط البشري المتزايد، يعني مثل هلأ ظهور الأبراج العالية ببعض المناطق، خطوط الكهرباء، التلوث الضوضائي هو سبب لهروب الطيور كمان، بيربك هي الطيور أثناء الطيران،
1: أكيد.
11: وأيضا بيأثر على قدرتها للوصول إلى وجهتها.
1: طيب كامل،
11: نعم
1: مثل ما ذكرت انه الصيد الجائر ممكن التلوث يأثر على هجرة الطيور،
11: نعم
1: بهي الحالة نحن بنعرف انه بهذا الموسم في طيور مهاجرة، فنحن كيف ممكن
11: تمام
1: نحمي هي الطيور ونحافظ على هي الظاهرة الطبيعية؟
11: هلا للأسف لما عم يعرفوا نوعية الطيور المهاجرة عم بيصير عم
1: عم يتحمسوا
11: يصيدوها
1: أكثر
11: أكثر وعم
1: يصيدوها.
11: يحددوا الأنواع تماما. فنعم هذا الشيء بالحقيقة يعني بحاجة إلى وعي مجتمعي، هذا الوعي بيكون انه هاي الحفاظ مو بس انه على الطيور كأصناف الطيور، لا بالعكس هو حفاظ على البيئة، هو
1: أكيد
11: كمان شيء بيساعد مثل ما ذكرنا بالتخلص من بعض الملوثات، من بعض الآفات الزراعية، وهذا الشيء بيلعب دور كبير يعني. فلذلك اللي بنعول عليه والاستثمار المستدام او الشيء المستدام اللي ممكن نحن نعول عليه هو الوعي، واللي عم نقوم فيه حاليا من خلال الفقرة الصباحية بيئة.
1: تمام.
0: طيب قديش عن جد الطيور بتعتمد على المسارات البيئية أثناء الهجرة بس بشكل طبيعي، بس هل ممكن ببعض الأحيان تغير مساراتها تباعا لمناخ معين أو عاصفة معينة ممكن تكون؟
11: نعم تماما. هلا هون نحن ممكن نذكر بصيغة إنه التغير المناخي، فعلا التغير المناخي بدأ يأثر نوعا ما على هجرة الطيور، وفي دراسات مثل ما ذكرتي بالتمام بتشير إنه الطيور أصبحت بتغير مواعيد ومسارات هجرتها بسبب ارتفاع الحرارات وتغير الفصول. فبعض الحالات بعض الدراسات أشارت إنه هي الطيور اضطرت لتغيير مسارها المعتاد، لأنه بعض المناطق اللي هي بالعادة بتمر فيها أصبحت غير مناسبة لا للراحة ولا فيها غذاء ممكن الطيور تعتمد عليه خلال فترة بقائها. فالطيور الحقيقة تعتمد على نظام طبيعي دقيق، وأي تغير في المناخ أو المسار قد يربك هذا النظام ويؤثر على رحلتها السنوية.
1: تمام. طيب كامل ختاماً، ذكرنا أنه الطيور أو هجرة الطيور كتير مفيدة للبيئة، هل في خلينا نقول أصناف بيئية معينة أو أشجار معينة ممكن تستفيد من هجرة الطيور ولا لا كل الغذاء النباتي ممكن يستفيد منه؟
11: طبعا هلا نحن ذكرنا انه في انواع كثيره، يعني الاف الطيور عم بتعدي. هلا ممكن نحن بنصنف انه في بعض الطيور تحتاج الى اماكن اللي هي الاشجار بيكون فيها لتبني الاعشاش، وبعض الطيور الاخرى هي بتحتاج تدور على أراضي رطبة، فهذا الشيء ممكن تحديده من خلال هاي الأنواع، لكن تحديد كل نوع بمرتبط لا هو بشكل مجمل هو نظام متكامل مثل ما ذكرنا، هو نظام دقيق، وهذا النظام هو عم بيساعد هاي الطيور وعم بيجذب هاي الطيور أثناء فترة عبورها، لأنه هي دائما عم بيكون سبب بقاء الطيور، هي الموئل المكان اللي ممكن توقف فيه، وأيضا الغذاء اللي ممكن تتغذى عليه خلال هاي فترة رحلتها.
0: هلا مثل ما ذكرت كامل إنه الصيد الجائر هو ممكن من أكثر الآثار اللي عم تأثر سلباً على
11: صحيح.
0: هجرة
11: صحيح.
0: الطيور. طيب خلينا نحكي عن المبادرات المحلية أو حتى الدولية يعني لحماية الطيور أثناء الهجرة وحماية هذه الظاهرة.
11: نعم الحقيقة نحن بداية نحن حتى كمان ما فينا نسميه صيد جائر للأمانة، يمكن نسميه هذا بالتحديد صيد عشوائي للأسف.
0: صيد العشوائي
11: لأنه عم بيكون تماما لانه عم بيكون منتشر كثير طبعا، يعني بعض الدول بدات عم تشتغل خصوصا على الاجيال الجديده، بدات الدول تضع توعيه، برامج توعيه اساسيه، بدات بنشر الوعي باهميه هي الطيور بالطبيعه ودور هي الطيور في الطبيعه، بدات ايضا توضح المساوئ اللي ممكن تنتج عن هذا الصيد العشوائي واللي انتشر للاسف بمناطق كثيره. فالمبادرات الحقيقه سواء مبادرات محليه، بدات بعض المناطق بمراقبه هي الطيور، وايضا يعني هذا الشيء مرتبط بثقافه التنوع الحيوي اللي ممكن نحن نحافظ عليه واللي هو ممكن كمان يساهم بشكل رئيسي في عمليه التوازن البيئي. فالحقيقة يعني حالياً اللي ممكن نحن نعول عليه الأكثر هو الأجيال الجديدة، هي الأجيال ممكن تعطينا إمكانية بالحفاظ على هي الظاهرة الطبيعية المهمة جداً.
1: يعني كامل بالمجمل ما في قوانين بتردع خلينا نقول الناس إنه هنن يصيدوا أثناء هجرة الطيور، ما في قوانين، في بس مبادرات خلينا نقول مجتمعية أو محلية.
11: لا في قوانين حمايه، في حمايه لهي الطيور، لكن نحن اللي ذكرناه انه نحن عم نعول على الوعي، يعني اليوم في قانون لكن ما في وعي لتطبيق هذا القانون، او ما في اراده، يعني في ناس ما عندها رغبه، في ناس معتبره مثلا في ناس كثير عندها اعتبارات انه الصيد العشوائي هو مصدر رزق له، فاخذ الموضوع من ناحيه انه فلذلك نحن اليوم ما بكفينا يكون في قانون، نعم هناك قوانين سواء قوانين محلية أو قوانين دولية، لكن لما ما عم بيكون في وعي وما عم بيكون في إرادة لتطبيق هاي القوانين للأمانة عم بتكون هي عبارة عن حبر على ورق.
0: وعنا بسوريا نفس القوانين موجودة، أكيد القوانين اللي موجودة بالخارج ممكن نفسها موجودة بسوريا؟
11: موجود في سوريا تماما، وحتى في عنا قوانين بالعكس بتحد من الصيد العشوائي وبتنظم الصيد، على سبيل المثال ذكرنا سابقا انه في فترات معينه لصيد الاسماك، في فترات معينه لصيد الطيور، في انواع معينه ممكن انواع صارت صنفت انه انقرضت او قريبه انه تنقرض، فهذا الشيء وضع وصنف هي الطيور وصنف الفترات اللي ممكن يتم التعامل معها، لكن التوجه العالمي والتوجه المحلي هو للحد من الصيد العشوائي والصيد الجائر.
1: تمام، بدنا نتشكر كثير المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين، شكرا كثير على هالمعلومات القيمه، نورتنا.
11: شكرا.
0: شكراً كثير لك كامل.
11: العفو، شكراً.
0: هلا مشاهدينا بنطلع لفاصل صغير وبنرجع سوا لحتى نتعرف على 5 خرافات شائعة عن انتفاخ البطن بفقرة التغذية مع هلا الدمشقي وعمار، خليكم معنا.
12: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: بكفي بقى، بكفي بكفي.

0: صباح الخير مشاهدينا، رجعنا لكم اليوم بفقرة التغذية اللي رح نحكي فيها عن ضيف دمه تقيل. هيك صادفت، يعني بيزورنا على غفلة وبيخلينا نحس حالنا يا ما احنا اكلين خروف محشي او كأنه بطننا مولنا. طبعا عم نحكي طبعا عن مشكلة انتفاخ البطن. مين فينا ما صحي شي يوم وحاسس بطنه منتفخ، او اكل وجبة بسيطة وفجأة حس بضغط اكبر من حجم الوجبة اللي تناولها. شعور مزعج بيخرب نفسيتنا ويمكن بيخلينا نلغي نشاط او مشوار. عن هالموضوع اكيد رح يكون معنا وحديثنا مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا الدمشقي اللي صارت معنا باستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك عمو.
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: لك والله هي مشكلة للأمانة، يعني مشكلة بدها حل،
1: وأغلبية العالم بتعاني منه.
0: أيوة، وبدها حل. فخلينا هيك أول شيء نعرف بالمفهوم العلمي شو هو انتفاخ البطن وشو من شو بيجي.
1: إلا ناخده بشكل مبسط، نحن لما ناكل في عنا بكتيريا بالأمعاء بتخمر هالأكل كرمال يصير في عنا هضم. فهي خلال عملية هي التخمير بينتج عنا غازات. هي الغازات سواء تختلف حسب بقى هالأكلة اللي أكلينا، يا بيصير في عنا تخمير أعلى فبيكون عنا غازات أكتر، أو بيكون أقل فما بنحس بهذا الشعور كلياته والانزعاج. هي واحدة من أهم الأسباب لحتى يصير في عنا نفخة ويصير عنا غازات بالمعدة. ثاني شيء ممكن يكون في عندنا مشاكل اصلا بعسر الهضم، يعني الشخص هو بطبيعه الاحوال عنده مشاكل هضميه، فهو اكيد حينزعج اكثر من غيره، او ممكن يكون ما عم يتحمل هي الاكله، عنده حساسيه او عنده عدم قدره على الهضم اكلات معينه ممكن ما تكون موجوده عند غيره، فلهيك يلاقي حاله بس هو اللي مستهدف من هي الاكله وهو بس اللي عم تعمل له هالنفخه.
0: يعني بهالبساطه هاي هي شغله الازمه. طيب نحن بيقولوا إنه في عندنا أنواع على النفخات، في شيء مستمر في شيء مؤقت، ما بعرف إذا في شيء مزمن بيصير بسبب يمكن أكلة معينة، يمكن شخص بيتحسس من أكلة معينة، فكيف بدنا نفرق بين هدول القصص؟
1: هلا أول شيء نحن المؤقت اللي هي بتجي حالة يعني بعد هاي الوجبة صار عندنا نفخة بعد فترة من الزمن راحت، يعني بعد أوكي. ساعة ساعتين أو حتى خلال النهار كانت رايحة.
0: طيب.
1: أما المزمن لما يكون في عنا على عدة أيام مترافقة معنا هي النفخة، عادة بتكون أكثر عند أشخاص عندها مشاكل، يعني عندها مشاكل هضمية، عندها مشاكل مثل كولون عصبي، عندها مثل إمساك، عندها مشاكل هضمية، فعندها نفخة مزمنة، وعادة بتكون مثل ما قلت بفيقوا من النوم عندهم هي النفخة، أو حتى مع أول كاسة مي بتبلش تبين عن النفخة، هيك لآخر النهار بنلاقي البطن قدامنا صار مزعج.
0: صحيح.
1: في أشخاص هي بقى نحن عم نحكي على المزمن، أما بالنسبة للمؤقت فبتكون بعد وجبة تقيلة نحن أكلناها، وجبة فيها عناصر بتتخمر بشكل كبير بالمعدة مثل الفول، مثل الحمص، مثل العدس، مثل الملفوف، هدول الأكلات كلياتها بتزيد من التخمر أو بتزيد من الغازات بالمعدة، فهي بتعمل نفخة مؤقتة وبتروح خلال النهار.
0: طيب كمان في يعني في مصطلح شائع جدا أكيد نحن كلنا نعمله هو الأكلات السريعة. في أشخاص معتمدين على الوجبات السريعة، هل أكلات السريعة فعلا ممكن تسبب شيء يتعلق بهذا الموضوع ولا لا؟ أنت بتحسي هي أكلة معينة بغض النظر شو كانت، سواء كانت طبخ أو شيء؟
1: لا، حتى الأكلات هلا الأكلات السريعة خصمص لأنه هي عالية بالدسم، كل شيء فيه دسم عالي بيكون في عندها نفخة عالية. هي شغلة. الشغلة الثانية نحن الأكلات السريعة إذا كانت خاصة عم تكون يعني بهدف السرعة، يعني أنت عم تأخذها خلال النهار خلال الشغل مع توتر مع ضغط مالك قاعد مركز بهي الأكلة، ففي عندك سرعة بالأكل. هي السرعة بالأكل في عنا عم يكون عم بيدخل هواء أكثر على الجهاز الهضمي فكمان بتعمل نفخة.
0: حتى طريقة الأكل كمان.
1: حتى طريقة الأكل يعني مو بس نوعية الأكل، حتى طريقة الأكل بتأثر على
0: حلو الأكل. يعني اللي أكلهم سريع بتنصحي إنه يخففوا أكلهم مشان
1: صح. حتى الأكل بسرعة كمان هو من الشغلات اللي بتخليك تاكل أكتر، كل ما كانت الأكلة أكتر لأنه أنت هرمون الشبع بده فترة لحتى ينفرز.
0: بيقولوا صحي لي بيقولوا بده يعني الشخص يبلش أكل بعد بربع ساعة ينفرز هرمون
1: 100%. بعد اول لقمه بده 15 ل 20 دقيقه لحتى ينفرز هرمون
0: الشبع.
1: خلال هاي الفتره انت اذا كنت كتير اكل كميات ولسه ما طلع هرمون الشبع فانت حتبالغ بالكميه، حتكون كميه مزعجه، حتعمل عسر هضم، غير انه حيكون في عنا مضغ بطيء، يعني مضغ سريع، يعني الاكله ما عم تنعلك بشكل جيد، فعم يكون في عنا تلبك معوي اكثر لانه في ضغط اكثر على الامعاء لحتى هي تفتت الاكل وتهضم.
0: حلو كتير. طيب هل من المعقول انه شخص ماشي بنظام صحي معين بيبتعد عن الدسم، بيحاول ياكل فات صح، بروتين، كربوهيدرات صح، معقول ما يصيبوا نهائيا هذا الموضوع؟
1: لا ما دخل، حتى الأشخاص
0: ما دخل
1: تتبع حمية صحية ممكن أنه هي تتعرض للانتفاخ مثل أي شخص.
0: طب كيف؟ هل في فروقات بين الشخص اللي بيتناول دسم كثير والشخص اللي ماشي بشكل صحي ولكن بيتعرض؟
1: أكيد في عندنا أهم الاختلافات هي بكتيريا الأمعاء، يعني أنت جهازك الهضمي غير جهازي الهضمي، البكتيريا النافعة اللي عندك غير اللي عندي، فأنت ممكن جهازك الهضمي بيتعامل مع الأكلات غير ما أنا أتعامل معهم، في أكلات ممكن تأخذ فترة أطول بالهضم عند كل شخص، ممكن أكلات أقل، في أشخاص كمان في عندها الحساسية أو عدم تحمل الأكل، يعني تحمل مأكولات معينة، يعني ما بالشرط تعمل حساسية، مثلاً لنحكي عن الألبان أو الحليب، في أشخاص
0: حساسية لاكتوز
1: تحسس بكون عندها حساسية لاكتوز، هي شيء تاني، هي يعني هي علاقة بجهاز المناعي. أوكي. في أشخاص بس ما بتتحمل اللاكتوز، فهون بتعطي أعراض نفخة، أعراض غازات، ممكن إمساك، ممكن يعني أعراض هضمية أكثر. فاللاكتوز اللي هو موجود بالحليب بينطبق كمان على أكلات تانية، بينطبق على الفركتوز اللي هو سكر الفواكه، في أشخاص كمان بعض الفواكه بتعمل لها نفخة، خاصة البطيخ ممكن يعمل نفخة، ممكن
0: البطيخ ممكن يعمل نفخة، مش الله لا
1: للأسف في أشخاص أكيد ممكن اللي هو اللي فيه فركتوز عالي. أوكي. والفركتوز من الشغلات اللي بتتخمر كتير، بتتخمر بشكل عالي بالمعدة، فهي ممكن تعمل نفخة. إيه بنفس الوقت في فواكه تانية، في أشخاص ممكن ما تتحمل الجلوتين اللي هو موجود بالقمح أو بالخبز، فهون بيفرق بين شخص والتاني.
0: أوكي طيب، من ضمن الحلول اللي دائما بتصور بأي مشكلة تتعلق بصحة الجسم بيقولوا عملها هيك، هي اشرب مي. قديش المي والماء بشكل عام له دور فعال جدا ب ما بعرف إذا القضاء على هي الظاهرة، بس يمكن تخفيفها. كيف بيشتغل المي داخل الجسم؟
1: هلا المي اولا نحن شرب المي مع الاكل في عندنا شائعه انه هو بيعمل كرش، هي ما لها مزبوطه، هو بس ممكن يعمل شويه نفخه لانه في مي زياده.
0: أوكي.
1: فبيمكن شوي يبطئ الهضم، بس بنفس الوقت هو بيحسن من امتصاص الفيتامينات والمعادن.
0: حلو.
1: بيحسن من حركه الامعاء لانه نحن نقص المي بيعمل امساك. الامساك رح يعمل حيعمل تخمر عالي بالاكل، حيعمل نفخه، حيعمل غازات، حيعمل هي التلبكات، فنحن بحاجه مي بس خلال النهار، يعني اليوم مو نخلص الاكله ونشرب نشربنا لترين مي، هون إجباري رح نحس بنفخة كتير قوية.
0: طيب معناتها نحن أكيد في يعني الأشخاص تختلف من أشخاص بيتعرضوا لهذا الموضوع، لا بناء على شو؟ على نظام الغذائي؟
1: بناء على نظام الغذائي، بناء على على على جسمهم بشكل عام، يعني صحة الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي شو البكتيريا النافعة اللي بقلبه، نمط الحياة كمان، موضوع النوم بيأثر، التوتر بيأثر، الرياضة بتأثر، كل هدول الشغلات بتأثر على صحة الأمعاء، بتأثر على بالنتيجة على كيف نحن عم نهضم هاي الأكل وكيف جسمنا عم يتعامل مع هذا الأكل.
0: طيب رح أعطيك معلومة وصحي ليها. بعالم الرياضة يقال أنه كل جسم له نوع معين من التمرين، له تمارين معينة لاستهداف العضلات عشان تكبر. هل هذا الحكي كمان ينطبق على الغذاء؟ يعني هل كل جسم يمكن أنت بتعرف أنه جسم ذكي جدا فهو بيتأقلم بسرعة، وهي الأمور كلها بتعرفيها، هل فعلا مثلا الجسم بحاجة أكلات معينة بعيدا عن أكلات معينة، مثلا إكس مثلا أنت بتحب جسمك بيحتاج هيك وهيك وهيك وأنا جسمي محتاج هيك وهيك وهيك، هل مقولة صحيحة ولا كل أجسام يعني كلها هي مبنية على أكل واحد ولكن نوعية الأكل هي بتفرق؟
1: هلا أكيد مو كل الأجسام تستقلب الأكل مثل بعضها.
0: طيب.
1: يعني الاختلاف في الأكل بالنسبة لكل شخص بيختلف عن الثاني، حتى لو كانوا هالأشخاص قراب لدرجة إخوات.
0: أوكي.
1: تمام، ممكن يختلفوا كل واحد بالأكل. هلأ موضوع الأكل بناء على البصمة الوراثية اللي هو بيعتمد على الجينات لساته كتير قيد الدراسة.
0: أوكي.
1: تمام، بس بنفس الوقت نحن لهلأ في عنا تجارب عم تكون على الأشخاص، يعني أنت الشخص من نمط الحياة تبعه من أكله ممكن يخبرك أنه في شغلات بينزعج منه، بس تبلش تشيلهم وترجع تدخلهم بالتدريج، أو عادة هي بتكون الحمية المناسبة لهالأشخاص، عم يعطيك أعراض نفخة، فنحن من بنشيل كل مسببات النفخة وبنرجع بندخلهم بالتدريج لحتى نعرف شو هو السبب الرئيسي. تمام، هاي بتكون واحدة من الطرق اللي هي لساتها لنقول شوي قديمة. في عندنا فحوصات دم ممكن تعطيك مؤشرات الحساسية أو عدم تحمل لأكلات معينة، فأنت بالتالي هون بتعرف بقى شو الأكلات اللي بدك تدخلها على جسمك وشو الأكلات اللي بدك تبعد عنها. بس كمان بدي أوضح شغلة، إنه بدنا نكون حذرين بهي النقطة. أوقات في أشخاص بتشوف مثلاً بهالفحص بيطلع عندها إنه هي عندها مشكلة مع الحليب، فبتصير بتبتعد عن كل شيء منتجات ألبان وأجبان وبيض، وبيصير عندنا نقص كالسيوم، بيصير عندنا نقص فيتامينات تانية، ونفوت
0: كارثة بالفيتامينات.
1: 100%. فلما نحن نكون عم نعمل هي الطرق بدنا نكون مع حدا مختص يراقب الغذاء تبعنا، مشان مو بس نحن بدنا نشيل أكلات لهضم أحسن، في عنا فيتامينات نحن هي الأكلات عم تدخلنا ياهن، فبحاجة نكون عم ناخدهم من مصادر تانية.
0: حلو كتير. طيب هلا رح أعطيك مجموعة من المقولات المنتشرة ما بين الصح والخطأ، وأنت بدك تصححي لي أو تقولي لي هذا الشيء صحيح. رقم واحد، الأكل الزايد هو يلي بيسبب النفخة.
1: لا، هي خطأ،
0: ولكن
1: حدا ما خطأ. مو الأكل الزايد بحد ذاته هو اللي بيعمل نفخة، في مشاكل أكبر من هيك هي اللي تعمل نفخة، بس كمان الأكل الزايد ممكن يسبب نفخة لأنه هو بيعمل عسر هضم وبيعمل بطء بحركة الأمعاء، فهو ممكن يعمل نفخة.
0: حلو كثير. رقم اثنين، العلكة بتخفف من النفخة.
1: هاي خطأ كبير، بالعكس بتعمل نفخة.
0: بالله.
1: إيه، لأنه أنت لما يكون الشخص عم يمضغ العلكة فهو عم يدخل هواء لجهازه.
0: هو زائد هذا الشيء بيعمل انتفاخ.
1: هذا الشيء بيعمل انتفاخ، زائد السكريات اللي موجودة بالعلكة ممكن تعمل تخمر أكثر وتعمل نفخة.
0: حلو. ثلاثة، القهوة بتفك النفخة فوراً.
1: يعني للأسف حقيقة، ولكن
0: كمان ولكن
1: هلا بعد الأكل القهوة هي مو بس بتحفز الجهاز العصبي، كمان بتحفز الجهاز العصبي الموجود بالأمعاء، فهي بتحرك الأمعاء فممكن تسهل عملية الهضم. بس الأشخاص اللي عندهم إرحال، عندهم التهابات بالأمعاء، كولون عصبي، فرح تزيد لهم النفخة، ما رح يكونوا مستفيدين.
0: أيوة. أوكي. طيب الليمون على الريق بيعالج النفخة فورا، صح ولكن؟
1: هي من أكبر الشائعات
0: عن جد؟
1: صح،
0: أكبر الأخطاء.
1: أوكي. الليمون على الريق ما هو اللي بيعمل، يعني هو ما بيقلل النفخة ولا بيعالج مشكلة، وأوقات ممكن يعمل مشكلة، يعني ممكن يزيد مشاكل معوية ومشاكل هضمية، بس المي اللي نحن عم نشربها مع هاي الليمون هي اللي عم تحل المشكلة، يعني مو عصرة الليمون، كاسة المي اللي نحن عم نشربها على الريق هي اللي عم تعطينا هاي النتيجة.
0: نرجع لمفهوم المي بقى.
1: 100%.
0: حلو حلو. طيب إذا ما في ألم مرافق للنفخة، معناتها النفخة ما لها مضرة.
1: خطأ، مو بالضرورة. هلا على طول الشيء اللي فيه ضرر أكثر أو النفخة اللي هي مزمنة أو تعود لمشاكل صحية برافقها ألم، برافقها أعراض تانية، ممكن نزول وزن غير مرغوب، ممكن تقيؤ، ممكن مشاكل لها علاقة بالخروج مثل إسهال أو إمساك، بس أوقات بتكون نفخة بتدل على عارض بنفس الوقت ما معه ألم، يعني مثل النفخة اللي ناتجة عن كولون العصبي ما بالضرورة يكون في معه ألم، نفخة اللي ناتجة عن فرط نشاط ببكتيريا الأمعاء كمان ما بالضرورة يكون معه ألم.
0: حلو كتير. طيب هلأ بدي أعرض لك مجموعة من الصور، كل صورة هي عبارة عن أكلة، وأنت بدك تخبريني كيف بتأثر على فكرة النفخة.
1: أوكي.
0: جاهزة؟
1: جاهزين.
0: رقم واحد، خلينا نعرض أول صورة، الملفوف.
1: يعني الملفوف من أكثر الشغلات اللي بتدعم النفخة، فيه ألياف
0: اللي بتدعم النفخة؟
1: بتزيد النفخة؟ 100%. 100% من أكثر الخضار اللي بتزيد النفخة الملفوف، حتى بضيف معها الزهرة والبروكلي، هي من أكثر الشغلات أو من أكثر الخضار اللي هي بتزيد النفخة، بسبب أنه فيها ألياف عالية وفيها سكريات عالية، فبتزيد التخمر بالمعدة.
0: أوكي حلو كتير. رقم اثنين، سلطة كوسة وبطاطا مسلوقة.
1: كتير منيحة ما بتعمل نفخة، يعني جيدة للأمعاء، الكوسة خفيفة وبنفس الوقت البطاطا كمان خفيفة وسهل الهضم تبعهم وسهل امتصاصهم، فهذا ما بيعملوا أي مشاكل بالعلاقة بالنفخة.
0: أوكي. رقم ثلاثة، فول وحمص مع بصل.
1: هذا من أكبر مسببات النفخة.
0: من أكبر يعني صح،
1: الفول وفيه الحمص، البقوليات اللي كتير بتزيد التخمر.
0: طب بس بيقولوا إن الفول والحمص مثلاً إذا نحكي قيم غذائية كتير مفيد.
1: كتير مفيد 100%، بس مو يعني هو بحد ذاته بيعمل نفخة، بس هي النفخة مؤقتة، يعني ممكن نحنا نفطر ويوم الجمعة يعملنا نفخة ساعة ساعتين وتروح، بس في أشخاص عندها مشاكل هضمية، عندها كولون عصبي، هون رح يكون بالنسبة لإلهم كتير صعب. تمام. غير الفول والحمص في عنا البصل، البصل والثوم هنن بيسببوا غازات بحد ذاتهم، هنن بيزيدوا من انتاج الغازات بالمعده. فهو الصحن كلياته ممكن يعمل بين زياده تخمير وزياده غازات بالمعده، فهو يكون مزعج. هذا بنرجع بنقول مثل الاشخاص اللي ما عنده مشاكل هضميه، فهو نفخه مؤقته، ما في داعي يخافوا منه. يعني احنا ما بدنا نخوفهم من الفول والحمص، بالعكس فيهم بروتين جيد، فيهم الياف عاليه، بس هي حتعمل هي النفخه المؤقته.
0: اوكي، الصوره اللي بعدها السمك المشوي.
1: السمك المشوي كمان ما بيعمل نفخة جيد للهضم، خفيف من البروتينات اللي كتير خفيف الامتصاص تبعه، ما بيعمل مشاكل هضمية، حتى بالعكس سهل الهضم تبعه إذا كان مشوي. أما إذا رحنا على القلي فصفت الزيوت 100%، الزيوت والدهون هي اللي حتعمل هاي المشاكل.
0: طيب الصورة اللي بعدها شراب الليمون والزنجبيل والليمون والنعناع.
1: أوكي، هلا الليمون او لنقول الزنجبيل بحد ذاته كشراب او كشاي بعد الاكل من اكثر الشغلات اللي بتساعد على الهضم.
0: الزنجبيل بيعمل كل شيء بيقولوا منيح.
1: كثير منيح. بخفف النفخه، بحسن من بقلل الغازات، فالزنجبيل بحد ذاته جيد. بالنسبه لاضافته للليمون كمان ما عندنا فيه اي مشكله، بيساعد بالهضم، بقلل من النفخه. بس المشكله بهي العصائر ما نكون ضايفين لها سكر، لانه السكر رح
0: يكون فريش وطبيعيه
1: 100%. السكريات رح تزيد من التخمير، حتزيد من الغازات. النعنع والليمون كمان كشراب جيد، بس انا على طول مشكلتي مع السكر، لانه هي السكر اللي حتعمل الغازات.
0: حلو، الصوره اللي بعدها هي الاخيره، الالبان والاجبان.
1: أنا بقى حسب كل شخص، هي مشكلتنا معها حسب كل شخص،
0: كل حدا له
1: 100%. عادة الحليب بيكون بيعمل نفخة أكثر من اللبنة أو من اللبن، لأنه يعني اللاكتوز لما يصير لبن بيصير يعني بيصير لاكتيك أسيد، بتحول لفورم تاني اللي هو ما كتير بيأثر على الهضم. فحتى الأشخاص اللي بتتضايق من الحليب ممكن ما تكون عم تتضايق من اللبن أو من اللبنة، بس كمان بيرجع حسب كل شخص.
0: هلا انا بدي اياكي تعطيني يعني كترقيم يعني الاكثر الاكلات يلي ممكن تعمل نفخه بغض النظر عن طبيعه الجسم. اول خمسه، رقم واحد
1: بالمرتبه الاولى اكثر الاكلات تعمل نفخه، بالمرتبه الاولى عندنا الملفوف، عندنا الزهره والبروكلي، هن من اكثر الاكلات اللي بتزيد من النفخه بالمعده. المرتبة الثانية البقوليات، يعني عم نحكي نحن فول، حمص، ممكن ترمس، عدس، هدول من أكثر كمان من الأكلات اللي زيادة بتعمل نفخة، ننصح الأشخاص اللي عندهم نفخة يبعدوا عنهم. المرتبة الثالثة عندنا البصل والثوم، كمان بيزيدوا من الغازات بالمعدة. المرتبة الرابعة في عندنا الحليب، حليب كتير ممكن يعمل نفخة، مو بس عند الأشخاص اللي عندها حساسية من اللاكتوز، حتى الأشخاص السليمة ممكن تعمل لها نفخة. وآخر مرتبة رح أعطيها يعني حبعدها عن الأكل، حأعطيها للعادات اللي هي الأكل

0: جميع أنواع الأطعمة باعتدال. يعني هو حدا بيحب الدسم وبيحب يأكل صحي وبيحب يعني بيحب يأكل كل شيء تقريبا.
1: عمار يعني.
0: بالضبط. ولكن بطريقة صحية. كيف أنا بدي أحاول قدر الإمكان إنه خفف من هذا الشيء بحيث إنه ما يصير معي نفخة.
1: هلا الشخص ما عنده هاي المشاكل الصحية، في عنده تنوع بالأكل،
0: ما عنده مشاكل صحية
1: فهو بده يشوف بقى. أنت بدك تراقب الأكلات اللي عم تعمل لك هاي النفخة.
0: أوكي.
1: هل هاي النفخة مزمنة يعني عم تكون على مدار أيام، ولا هل هي نفخة بسيطة مؤقتة عم تكون بعد تناول وجبة؟ إذا هي بعد تناول وجبة، فأولا أنا بنصحك بكاسة زنجبيل تشربها بعد الأكل، فهي حتخفف النفخة. تأكل على مهلك لحتى تبطئ من يعني عفوا تحسن من الهضم، لأنه أنت عم تنضخ أحسن، وبنفس الوقت تبطئ من دخول الهواء على جهازك الهضمي. تمام. وهدول هن، واشرب مي خلال النهار ومو دغري بعد الوجبة.
0: وقديش كمية الماء لازم نشربها بالنهار لحتى تكون يكون جسمي كثير صحي؟
1: هلا حسب كتله الجسم. يعني
0: شخص بيلعب رياضه
1: حسب كتله الجسم، اذا يعني عاده بدنا تقريبا بين لترين لثلاثه لتر، بس اكيد بيختلف حسب الوزن. يعني نحن لكل كيلو من جسمنا بدنا 30 ملي، فانت بتضرب وزنك ب 30 بيطلع معك كم ملي مي بدك خلال النهار.
0: اختصاصيه التغذيه اهل دمشق، اشكرك على هي المعلومات القيمه. كل مرة بتنورينا وكل مرة تعطينا هيك قيمة إضافية، وفعلا لازم كل مشاهد هو يحاول يستفيد قدر الإمكان من هي الأمور، لأنه أكيد الصحة هي أهم شيء بالحياة.
1: شكرا لك.
0: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لنتعرف على خمس لوحات كان لنا دور بارز بتغيير تاريخ الفن بفقرة الفن التشكيلي مع خالد عطار وروز. خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم لفقرة الفن التشكيلي. في لوحات ما كانت مجرد رسومات، كانت أفكار، كانت صدمات وثورات غيرت نظرتنا عن الفن وعن الحياة. هي لمسات سبقت بقدرتها التعبيرية زمنها بمئات السنين. بعضها عبر عن الحب، والبعض عن الدراما، وغيرهم عبر عن الخوف. اليوم بفقرة الفن التشكيلي رح نكتشف سوا أكثر 5 لوحات غيرت تاريخ الفن، وأكيد معنا لنحكي بهذا الموضوع كالعادة الفنان التشكيلي خالد العطاري. يسعد صباحك خالد.
1: أهلا روز، يسعد صباحك.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله رواق، أنت كيفك؟
0: تمام الحمد لله. خالد، كنت عم بذكر من شوي أنه في لوحات فعلا غيرت مسار الفن، غيرت نظرتنا عن الحياة، عملت ثورات، خلقت برؤوسنا أفكار جديدة. طيب برأيك خالد، شو الشيء اللي بيخلي اللوحة تتخلد، يضل أثرها على مدار سنوات طويلة، أحيانا على مدار قرون؟
1: هلا اللوحات اللي حنذكرها مثلا هي دائما عبارة عن نهاية عصر معين من الفن وبلشت بعصر جديد، نهاية مدرسة وبلشت بمدرسة. لهون السر هو فعلياً التمرد أو الثورة اللي بيعملها الفنان على السائد، على النظرة السائدة للفن، أو شلون بيتعاطى المجتمع مع الفن، كيف بينظر الرسامين مشتغلين هاي المدرسة كيف. فهو بيتمرد على كل هاي العقلية، يعني هي ما قصة تقنية إنما هي قصة تمرد على العقلية السائدة للفن بعصر معين. يعني
0: كل لوحة كانت نهاية لعقلية معينة أو لأسلوب تفكير معين، وبداية لأسلوب

0: تفكير جديد لنظرة جديدة عن الفن. طيب هلأ نحن رح نبدأ نستعرض مجموعة صور اللي هن خمس لوحات غيروا تاريخ الفن. منشوف الصورة الأولى.
1: تمام.
0: الصورة الأولى
1: هي اسمها حديقة المباهج الأرضية.
0: حديقة المباهج.
1: هيرونيموس بوش. هي انعملت ب 1515. هلأ هون بتلاحظي عندك الجنة، الأرض، النار. الجنة بحالة التشكيل الأولى تبعها اللي فيها آدم وحواء. والحيوانات العجائبية اللي بالجنة اللي تخيلها هيرونيموس بوش. وعندك الأرض، تمام، وعندك جهنم اللي هي أنا بالنسبة لي بشوفها الفيلد الاختصاص تبع هيرونيموس بوش. هيرونيموس بوش هو فنان يسمى بالفنان الغامض، بيشبه شوي التيناوي اللي عنا سوريا. ليش؟ لأنه لا مولده معروف إمتى، اسمه الحقيقي تقريبا كمان ما كتير معروف، لأنه بوش هي نتيجة القرية اللي إجا منها اسمها دين بوش. اللي فاده كتير كفنان بطفولته بالذات انه هو شاهد الحريق العظيم اللي صار بقريته. فعرف من وقتها هو هيرونيموس بوش اساسا ما في حدا عرف يرسم الحالة الجهنمية قده بحالة الوعظ يعني. فهو نتيجة مشاهدته لقريته عم تحترق بطفولته، كان حوالي 10 سنين عمره، قدر يعمل فن طول يعني لسنين طويلة كتير. زائد انه هون هي اللوحة فيها شغلة اللي بتلاحظي هي فيها قوة اللي هي فيها عقلية سريالية.
0: صح، بدي
1: سبقت السريالية بأربع قرون.
0: يعني
1: وحتى السريالية نفسها ما قدروا يكون عندهم هالخيال الخصب اللي
0: من قبل بداية المدرسة السريالية.
1: عملك لا في أربع قرون بيناتهم.
0: أربع قرون.
1: وأساسا سلفادور دالي كتير هو من أشد المعجبين ببوش.
0: بظن من المتأثرين.
1: هو سبقهم أساسا بالعقلية تبعهم اللي هي بالحرب العالمية الثانية. هذا غير إنه سبقهم بأربع قرون قبل. كان عم يشتغل على الحيوانات العجائبية، الأشكال الغريبة.
0: والله بدي أسألك كمان عن توظيف العناصر داخل اللوحة، يعني توظيف العناصر إن كان بتصوره للجنة، بتصوره للأرض، عم شوف مجموعة يعني مجموعة كتل، عم شوف أجسام بشرية ملتصقة، وبتصوره للنار وظف أكيد ممكن عناصر معينة بتعبر عن الجحيم بس بطريقته الخاصة.
1: هو هاي العناصر كلها بالنهاية مأخوذة من الإنجيل ومن التوراة. يعني ما فيك تحكي عن فن له علاقة بالكنيسة أو له علاقة بالإيمان خارج النص المقدس. وهيرونيموس بوش كان قارئ جيد جدا للنص المقدس. فتلاقي أنت دائما هاي العناصر هي مأخوذة من الإنجيل بس هو مركبها مشكلها بطريقته له.
0: يعني بنلاحظ هون شوي في هذا الهدوء يلي يعني عم يعطينا شوي.
1: ما في عجقة.
0: هدوء ما في عجقة.
1: جميع.
0: تماما ما في تجمعات على عكس الأرض اللي هي فيها تجمعات، بس بنفس الوقت نحن عم نلاقي مركزية معينة بنص اللوحة، وعلى عكس أكيد الجحيم يلي عشوائي من فوق لتحت تقريبا.
1: هلا هو ما له عشوائي إطلاقا، هو بالعكس تجمعات أكثر من المدينة من الجنة،
0: بس إنه ما في هاي الرتابة بالنظر يعني لما
1: إيه لأنه أنت لما بدك تشوفي الجنة بدك
0: في توتر تلقائي،
1: يعني بدك تحسبي إنه هذا الفن معمول للمؤمنين. ما في كتير حالة إنه تشكيلية.
0: صحيح.
1: فهو معمول للوعظ، فأنت لما بدك تشوفي جنة طبيعي لازم ترتاحي مشان تعملي الأوامر اللي موجودة بالإنجيل وتنتهي عن النواهي اللي موجودة بالإنجيل أيضا. عن طريق جهنم بتشوفيها معجوقة، كائنات بشعة كتير، جو يعني هيك بأشعة البدن. فهو هون بدك تحس بدائما هيرونيموس بوش كمان فكرته دائما الوعظ الأخلاقي للمؤمنين.
0: تمام. هلا بننتقل لللوحة اللي بعدها، الأرجوحة.
1: الأرجوحة لفراغونار هي بعد هي بال 1767 تماما. بتحكي عن إذا بتلاحظي صبية عم تتمرجح وراها زوجها الختيار بالعتمة بعيد.
0: صح.
1: وقدامها في عشيقة.
0: تمام.
1: اللي الختيار ما له منتبه للعلاقة بيناتهم.
0: وهي
1: اللوحة هي عن قصة حقيقية، هو هذا الشاب هو اللي طلب الرسم العشيق.
0: العشيق
1: هو من طبقة النبلاء. بس اللوحة على قد ما ل يعني بوقتها على هي اللوحة بالنهاية ليش هي من اللوحات الأساسية، وهي ما غيرت العقلية بس هي مثلت ذروة عصر الروكوكو. روكوكو يعني كلمة قليل الذوق على فكرة يعني. الإيطاليين كلمة روكوكو عندهم يعني قليل الذوق. لأنه إذا بتلاحظي كم التفاصيل، كم الرياحة،
0: صح،
1: كم السعادة الموجودة بالحياة بوقتها، يعني هي تماما، خليني شوي كون هون عم بحكي هيك مثل شعبي، إنه هي مثل الكريمة اللي بتنحط على البوظة، طيبة كتير بس لما تكتري منها بتصير تلاعي النفس. الروكوكو تماما هيك. يعني الروكوكو إذا بتلاقي دائما السيدات هن سمينات بيضاوات، في احمرار على وجوههم،
0: في طرف بال،
1: يعني بتحسيهم هن مخدات اكثر ما يكونوا نساء، هيك مخدات ليرتاحوا عليها الرجال يعني. فهي هي كانت العقليه بوقتها. تمام. والشاب اللي طلب رسم اللوحه على قد ما كان ماجن خلينا نقول، ما حدا رضي يرسمها لحتى اعطاها لفراغونار لرسمها. وبعد ما رسم اللوحه على فكره ندم هو وتخلى عن مدرسه الروكوكو كلها فراغونار بعدها.
0: ليش؟
1: لانه للاسباب اللي قلت لك اياها، انه هو يعتبر قله ذوق هذا الفن.
0: تمام.
1: يعني هو صحيح لليوم هو حجر الاساس باي ديكور كلاسيكي،
0: ويعتبر مدرسي كمان.
1: يعني هو اذا بتفوتي على بيت التيتا دائما بتلاقي لوحه روميو جولييت تبع الخياطه. هي هذا روكوكو. هي لليوم هي حجر الاساس.
0: طيب نحكي هلا شوي عن تحليل اللوحه تشكيليا. يعني هلا عم نشوف هون التماثيل، يمكن هذا التمثال يلي بجانب الزوج اكيد تعبيراته مختلفه او رمزيته مختلفه عن التمثال الموجود بجانب العشيق.
1: هلا اذا بتلاحظي اللي بجانب العشيق عم يعطيكي شعور انه
0: ايه
1: لا تحكي،
0: صح،
1: بينما الملاكين الصغار اللي تحت التماثيل هن عم يتطلعوا للسيده. فهو التشكيل بهيك حاله هو كله عم يوصلك لتشوفي هاي الناحيه كنظره اولى. النظره الثانيه بتلاحظي الختيار اللي واقف هيك بعيد وعم يرجح زوجته بدون ما يكون عنده اي فكره عن العلاقه اللي صايره من قدام عينه، يعني مو من ورا ظهره.
0: تمام. هلا بننتقل للوحه اللي بعدها.
1: الله ربي،
0: قسم الاخوه هوراتي.
1: قسم الاخوه الهوراتي هي بعد لوحه الارجوحه ب 20 سنه. بالألف و1784 قسم الأخوة هوراتي. قصتها أنه كان في جيش يفوت على القرية، الأخوة هوراتي قدام أبوهم أقسموا أنه نحن رح ندافع عن هاي المدينة. إذا بتلاحظي هون الرجال خطوط قاسية مستقيمة،
0: صح،
1: هون
0: صح، النساء خطوط
1: منكسرة أكثر مستسلمة،
0: في ليونة بالأقمشة.
1: هاي اللوحة هي اللي فتحت عصر الكلاسيكية الحديثة. يعني نحن دا خلقنا بقى من الروكوكو، من تفاهته، من الركاكة اللي فيه، ومن حالة البهرجة الدائمة اللي فيه. هون فاتت الدراما على التشكيل لأول مرة. صار الفن بيحكي، صار الفن بيحكي عن قضايا اجتماعية، صار الفن ما غير مسبوقة. يعني كل العصور اللي قبلها حتى عصر النهضة الإيطالي ما فيها الهم الاجتماعي أو السياسي باللوحة. الكلاسيكية الحديثة هي اللي بلشت هاي القصة. يعني إذا بتاخدي لويس دافيد نفسه، جاك لويس دافيد كان عمره 9 سنين، أبوه انطعن قدامه بمبارزة، فأمه بعتته لعند عمومه المعماريين ليعلموه ليربوه، فما حب المدرسة. وهو كان يتنمروا عليه كتير لأنه كان في عنده ورم بوشه ما يخليه يعرف ينطق. هو كان صوت الثورة الفرنسية، يعني هو كان صديقه الشخصي لروبسبير، أحد أهم أعمدة الثورة الفرنسية. وهو كان فعليا اللي لوحاته يعني كرس نفسه للثوره الفرنسيه. بعد ما اجى نابليون انحاز جدا لنابليون، لما سقط نابليون هرب هو لحاله على بروسيل. وبعدين انت عم تحكي عن لويس دافيد، بعد نجاح الثوره الفرنسيه صار هو فنان فرنسا، صار هو واضع القبعه الاكاديميه. صحيح دائما الفنان لما يصير هو هو مؤسس الكلاسيكية الحديثية، بس المشكلة وين؟ إنه بعد ما ينتصر هذا الفنان أو تنتصر قضيته بيصير دكتاتور أكثر من اللي قبله. بيصير إنه قواعده التشكيلية، قواعده الدرامية، قواعده المنظورية
0: بيصير عنده صرامة حتى أكثر
1: بال، خلص مع الكل بيشتغل مثل الألم معه. يعني كل فنان لازم يكونوا على المسطرة. وهذا اللي خلى هلا رح نشوفها باللوحة اللي بعدها الرومانسية كيف تطلع.
0: تمام.
1: لأنه صار هو لسه يعني ديكتاتور اكثر من اللي قبله. بيصير
0: معناتها رح ننتقل للوحه اللي بعدها هلا مشان نكمل قصتنا.
1: هي اسمها متجول في بحر الضباب لفريدريتش، هي فنان الماني. هي كمان بعدها بحوالي 20 سنه أنا لقيتهم هيك يكونوا. هي بقى تمثل الرومانسية اللوحة. هون بقى فتنا بعصر الرومانسية.
0: هون هينا
1: يلي هي إنه حاج نحن بس عنا موضوعين ثلاثة نحكيهم. وصار هون بلشت الثورة الصناعية بأوروبا. فصار في حالة عند الفنانين اللي هي خيبة أمل. إنه تم إهمال الجانب الروحاني بالحياة تماماً. الرومانسية شو؟ شلون نعرف نحن هي اللوحة؟ ليش ما مثلاً كلاسيكية حديثة؟ دائماً هي شخصية وجنبها حواليها بتكون في طبيعة مهولة.
0: أقرب للتأمل بتكون.
1: مو تأمل، مو فكرة تأمل، فكرة الطبيعة الضخمة الهائلة بمواجهة الشخصية. يعني أنت بتشوفي هون شخصية هادئة متأملة. بس الفعلياً هي الطبيعة الهائجة اللي حواليه هي هو. هي مرآة لإله نفسه. هي الكور تبع الرومانسية.
0: يعني الكونسبت خلينا نقول تبع الرومانسية تصوير
1: الداخل
0: الجوهر
1: على أنه هو
0: الطبيعة الإنسان على أنه هو الطبيعة اللي أو من خلال الطبيعة خلينا
1: نقول. إيه يعني هي الطبيعة اللي حواليه هي اللي بيكون قاصد الفنان شو بده يحكي لك عن الشخصية.
0: هي أهم
1: دائما بتشوفي هي الشخصية
0: مبدأ للرومانسية.
1: هلأ فريدريتش كان فنان عصره فنان جيله. بس اجا بوقت غلط مع الاسف لانه اجا وصارت عصر المرفوضات فصارون المرفوضات التجريديه قبل التكعيبيه التجريديه التعبيريه الكذا فانتسى باخر حياته مات منسي تمام لما اجت النازيه النازيه مثل اي حركه قوميه ثانيه بدها رمز فنان يعتبروه هذا فنان القوميه تبعهم فوقع اختيار هتلر على فريدريتش انه هو يكون فنان هي القوميه رجع انشهر بس كان ميت من زمان لما سقطت النازية سقط معه رجع اختفى ذكره حوالي 30 سنة بالسبعينات نعمل معرض لأعماله فيها 32 عمل لقاله رجع طلع ذكره عرفتي كيف؟ مع أنه هو فريدريتش طفولته يمكن أكثر فنانين طفولة قاسية عاشة الموت أخذ له كل عيلته اللي بمرض اللي أخوه غرق قدامه ببحيرة متجمدة يعني طفولة قاسية فوق ما تتخيلي عاشها بس قدر يعمل مدرسة رومانسية هو اللي عملها
0: حلو كثير
1: فعليا
0: اكيد اكيد كان لها اثر كبير يعني طفولته القاسية كان
1: ما فيك ابدا بعد الفن عن طفولته او عن الفنان عن تجربته الشخصية
0: اكيد
1: عن شو عم يعبر لكان
0: هلا بننتقل للصورة الخامسة او للوحة الخامسة والأخيرة هلا هي تعتبر تقريبا اكثر لوحه مشهوره بين لوحات
1: غوستاف كليمنت هلا هون اذا بتلاحظي في مزج قوي جدا بين التشريح اللي كثير دقيق للشخصيتين وللتجريد اللي تحت
0: صح
1: هلا هي وراء ذهب حقيقي اللي عم تشوفيها هو كان يستعمل ذهب
0: قديش اثر استعماله للذهب باللوحه
1: مو قصه استعماله دائما بنحكي عن العقليه نحن كليمنت بلش هو مزخرف للكنائس للدور لهي القصص وبلش يطور اسلوب شخصي له تمام زائد انه كليمنت عنده تاريخ طويل من المرض النفسي عائليا يعني امه معه مرض نفسي اخته معه مرض نفسي كان الموت كتير قريب منه بفترات طويله من حياته هون بقى نحن عم نحكي عن العصر الذهبي للتجريديه لكليمنت اللي هي مزاج والأول حدا مين مزاج فكرة التشريح الدقيق الأكاديمي الكذا مع إذا بتلاحظي تحت تجريد بعيد تماماً عن أي شيء له علاقة بالأكاديمية التشكيلي يعني كتشكيل كأكاديمياً شو هو فهون كمان كمان استعماله الذهب يعني لون عطاكي لون كتير صافي كتير نقي فهون بقى نحن عم نحكي عن مدرسة جديدة اسمها التجريدية وصلت لذروة معينة يعني تماما مثل لوحة الأرجوحة كنا عم نحكي عنها كيف كانت ذروة الروكوكو هون بقى بس أنا يعني فيني أحكي شيء هلأ هاي الخمس لوحات إذا بتلاحظي بتشاركوا بشغلة واحدة هي طفولة الفنان القاسية اللي خلته لما يكبر ما عدا الأرجوحة اللي خلته لما يكبر يتمرد على يعمل ثورة على كل القيم الفنية الموجودة بمجتمع معين اللي خلته يحكي عن هذا المجتمع وأنا هون بحكي الفرق شو الفرق بين أنك تكوني رسامة بين تكوني فنانة الفنان عنده موقف واضح من مجتمعه الفنان ما بتعالى على مجتمعه ما بيقول أنا فنان ما دخلني
0: صح.
1: هذا الرسام هذا الترفيهي
0: صح.
1: اللي بيقول أنا والله صارت مجزرة أنا ما دخلني ما لي علاقة يعني دافيد ماك كان صوت الثورة الفرنسية لفترة طويلة. هون بقى لما أنه الفنان يقول لك والله مثلا صارت مجزرة الحولة ولا صارت مجزرة الكيماوي بدوما ولا أي مجزرة تانية أنه لا أنا فنان ما دخلني، لا عيني أنت مالك فنان، أنت انترتينر، أنت رسام، أنت بتسلي العالم. الفنان ما فينه أبدا يعزل حاله عن مجتمعه.
0: الفنان قبل ما يقدم الفن هو بيعيشه،
1: مو بيعيشه، هو عايش بين أفراد مجتمعه، هو عايش مع عالمه مع شعبه، مع
0: ما فينا يتعالى حياتي اللي حوالينا لحتى نقدر نحن
1: ما فينا يتعالى عليهم، ما فينا يقول انه انا والله ما دخلني انا فنان. يعني مثل ما صار وقت الثوره السوريه كثير رسامين انه لا اخي انا فنان، عم ابدا انه انا ما بتنازل احكي عن هي القضايا التافهه تبع والله
0: قضايا والثورات
1: والمجزره، شو هالقصه،
0: القضايا الانسانيه هي اهم دوافع.
1: فاخذوا وقتها منحى بشع جدا اللي هو صار يرسمه الميثولوجيا الاغريقيه. بتعرفي احنا كسوريين عم نموت جوع وعم نموت كيماوي، بهمنا كثير الميثولوجيا الاغريقيه وطائر الفينيق والعلاق.
0: هي اكيد لها مكانتها ولها اهميتها،
1: مو بوقت ثوره، مو بوقت دم على الارض،
0: اكيد في امور ثانيه لازم نضوي عنها وقضايا لازم نضوي عليها اكيد.
1: روز مو وقت يكون في دم على الارض، نحن بنحكي عن الميثولوجيا الاغريقيه
0: 100%.
1: هذا الفرق كثير كبير، بس للأسف نحن يعني عنا كم رسامين هائل بس عنا كم فنانين أقل بكتير.
0: تمام.
1: اللي هن ربطوا حالهم بقضايا مجتمعهم.
0: 100%. شكرا كتير لك خالد على هاي المعلومات وعلى هاللوحات الحلوة اللي استعرضناها نورتنا اليوم. وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لحتى نتعرف على الآثار القريبة والبعيدة لمتلازمة الأم المنهكة على الأطفال بفقرة التربية، خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي الم...

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. موضوعنا اليوم حساس وقريب من القلب، بيحكي عن جانب ممكن يكون مهمل عادة وهو الأم المنهكة.
1: فعلا براء الأم المنهكة ما لا شعار ولا توصيف مبالغ فيه، هو أم بتعطي وبتعطي وبتعطي طول الوقت وبتنسى حالها، وبالنهاية بتوصل لمرحلة التعب النفسي والجسدي، وهذا الشيء بيتسمى متلازمة الأم المنهكة. ولكن السؤال الأهم، شو هي الآثار القريبة والبعيدة لهي المتلازمة على الطفل؟
0: فهذا السؤال أكيد رح يكون موضوع حديثنا لليوم بفقرة التربية مع الاختصاصية التربوية آية رباطة. يسعد صباحك آية.
2: أهلا
1: وسهلا. يسعد صباحك آية.
2: صباحكم يا رب.
0: سهلة. بداية يعني كل الأمهات ممكن يقولوا أنه أنا متعبة منهكة، لكن ما بيعرفوا أنه في مصطلح اسمه متلازمة الأم المنهكة. فشو هو هذا المصطلح؟
2: الأم المنهكة نفسيا هي الأم المستنفذة عقليا وجسديا وعاطفيا نتيجة ضغوطات التربية ومسؤوليات الحياة المتراكمة. وفي عنا علامات بتدل على الأم المنهكة نفسياً. تنقسم لثلاث أقسام، عنا العلامات النفسية والعاطفية وعلامات جسدية وعلامات سلوكية. نبدأ بالعلامات العاطفية والنفسية. بيكون عند الأم شعور دائماً بالذنب، أنه أنا عندها عدم كفاءة، أنها هي غير مؤهلة لتكون أم وما عم تقدر تعطي أطفالها ما يكفي. ممكن كمان يكون عندها تبلد عاطفي، يكون عندها فقدان شغف واهتمام بالأشياء اللي هي كانت تهتم فيها. أيضا ممكن تصير مشاعرها باردة تجاه أطفالها، وهون ممكن يصير عنا انفصال عاطفي وتباعد بينه وبين أطفالها. سرعة غضب، تغضب من نوبات غضب متكررة مع أطفالها، وقد تكون لأسباب جدا بسيطة. وهون كمان في عنا الحزن، اليأس، بكاء متكرر، خوف، قلق،
0: مشاعر سلبية،
2: هذول كلهم علامات نفسية وعاطفية. نجي للعلامات الجسدية، بيكون عند الأم تعب مزمن على طول، عندها تعب شديد بالرغم من أنه هي مرتاحة ونايمة كفاية، بس هي دائما حاسة حالة تعبانة. اضطرابات نوم، أما صعوبة نوم وأرق أو كثرة نوم. ممكن كمان من العلامات الجسدية عند الأم تغيرات بالوزن والشهية،
1: ممكن يزداد أو ينقص بحسب
2: تماماً. ومنجي للعلامات السلوكية، ممكن يكون عندها عزلة، انسحاب، توحد، بتتجنب الاختلاط مع الآخرين. حتى علاقتها مع أطفالها بتصير ما بتقدر تقدم لأطفالها، لو أنه تلعب معهم وقت بسيط أو تقضي معهم وقت بسيط، على طول هي ما نمت معهم تماماً. وممكن كمان يأثر هذا الشيء على التركيز عندها، بصير عندها صعوبة، يعني صعوبة بالتركيز، نسيان الأشياء المهمة، هذا كله نتيجة لتشتت الذهن.
1: حلو. طيب هلا لحتى ندخل بلب الموضوع، قديش بتأثر إصابة الأم أو كيف بتأثر إصابة الأم بمتلازمة الأم المنهكة على الطفل؟
2: الأم المنهكة نفسياً والقلقة مرتبط جداً باضطرابات عند الطفل، إن كانت على الصعيد الجسدي والنفسي. والطفل بطبعه هو متمركز حول ذاته، فعلى طول بيوجه إصبع الاتهام لإله، أو أنه أنا السبب بأنه ماما حزينة، ماما قلقة، ماما ما أنا مرتاحة. فحتى هو بيصير بيبدأ يسأل أمه، ماما أنت زعلانة مني؟ ماما أنا عملت شيء غلط زعلك مني؟
0: طيب،
2: كثير علاقة قوية.
0: تمام. طيب آية، لحتى توصل الأم لهي المرحلة، في قلتي عدة سلوكيات هي ممكن تمارسها بشكل دائم لحتى توصل لمرحلة أنه هي صارت منهكة، متعبة من أي شيء. بالنسبة للأطفال وبالنسبة للبيت، شو السلوكيات اللي ممكن تؤديها الأم بشكل مفرط فيه تؤدي لإصابتها بهي المتلازمة؟
2: بصراحة أنا بحاول دائما بكل استشارة تربوية إلا للأم، لا تكوني سوبر ماما. يعني لا تحملي كل شيء أنت على على عاتقك أنت، لا يعني تشاركوا المهام بالعيلة، خلي كل طفل يكون مسؤول عن أموره الشخصية، خليهم يكونوا كمان مسؤولين عن أمور البيت، لا تحملي كل شيء أنت. ثاني شيء، طلب المشاركة من الأب، يعني اليوم كتير مهم الأب يشارك بدوره بالبيت. صح، هي المسؤولية الأكبر على الأم، ولكن المفروض يكون في عنا مشاركة للأب.
0: تمام.
1: حتى على المدى الطويل، قديش ممكن يأثر على الطفل
2: على المدى الطويل
1: متلازمة الأم؟
2: جدا بيأثر، بيتشكل عنده ارتباط غير آمن، بيصير عنده صعوبة بالثقة بالآخرين، قلق بعلاقاته مع الآخرين، حتى بيوصل لمرحلة إنه هو دائما عنده خوف من هجر الآخرين لإله، لأنه هو تعرض لهذا الشيء بالطفولة، فقد الاهتمام. ممكن كمان يصير عنده ضعف بالذكاء العاطفي، غير قادر على تنظيم مشاعره، غير قادر على التعامل مع مشاعره، مع مشاعره بشكل صحيح، لأن هو ما كان عنده نموذج بالبيت يتعلم منه الذكاء العاطفي.
1: طيب آية، لما الطفل يشوف والدته أو يربى على موضوع أن والدته عم تتحمل ضغط معين، عم تضحي تضحيات معينة، أو عم تتحمل أمور ممكن تكون مؤذية لإلها كرمال سلامته هو، فعم يشوف تضحيات الأم على طول كرماله، عم يشوف والدته على طول عم تضحي كرماله بأمور ما لازم تضحي عنها، هي ما لازم تضحي عنها كإنسان، خلينا نقول مستقل له كيانه ومبادئه وأشياء بيقبلها وأشياء بيرفضها. فلما يشوف والدته عم تتنازل عن أمور كثيرة كرماله هو، كرمال سلامه النفسي، كرمال استقراره ضمن العائلة، قديش ممكن يتأثر لبعدين؟ قديش ممكن يكون شاكر وقديش ممكن يكون عم يلوم للأم؟
2: رح ينتقل هذا التوتر عبر الأجيال. اليوم الطفل وقت هو بيشوف أمه ما عم تقدر صحتها النفسية، ما عم تهتم بحالة، فهو غالباً رح يكرر نفس دائرة التوتر مع أطفاله بالمستقبل. فنحن هون بيجي الوعي، يعني الشخص لو عانى من هذا الشيء بالطفولة، ولكن اليوم الوعي كتير مهم بأنه أنا أكسر هذا، هي الحلقة التوتر والقلق عند الأم.
0: طيب آية، كيف ممكن الأمهات هلأ كل اللي عم يحضرونا أنه يحطوا حد لهذا الموضوع بحيث ما يصابوا بهي المتلازمة ويبعدوا عنه؟
2: هلأ أول شيء تعترف أنه هي تعبارة. يعني نحن حتى الأم بتخبي هذا التعب وبتكتمه جواتها. فلا، اليوم اعترفي قدام أهلك، قدام زوجك، قدام أطفالك أنه أنت تعبانة ومحتاجة لراحة. ممكن كمان تطلب المساعدة من الأهل والمشاركة من الشريك
0: زوج، صح؟
2: مثل ما حكينا كمان وقت نحن منوزع المهام بالبيت كتير هذا الشيء بيساعدها للأم بهذا الموضوع، وبأنه هي تخفف هذا الضغط النفسي عليها. وشغلة أخيرة بقولهم دائما كمان، الوقت الخاص للأم هو مانو رفاهية، هو حاجة وضرورة،
0: كن عندها وقت لإلها.
2: تماما. في كتير أمهات يعني
0: بيبدوا أطفالنا
2: تماما وبتقلك أنه أنا ظروفي ما بتساعدني أنه أنا يكون عندي وقت خاص فيني مثلا لثلاث ساعات بالأسبوع أو بالعشر أيام أو
0: صحيح.
2: فأنا بقول لها حاولي يكون في عشر دقائق ربع ساعة لإلك خاصين فيكي، تعملي فيهم شيء اللي أنت بتحبيه لحتى أنت ترجعي بطاريتك تشحنيها من أول وجديد. أما لما أنت تصحي تاني نهار وأنت بطاريتك خاصة، أنت ما رح تقدري تقدمي شيء لأطفالك.
1: أكيد صحيح. يعني بالنهاية بدنا نقول للأطفال وللأزواج، ديروا بالكم على الماما لأنه هي أساس البيت، هي الحياة بالبيت. ممكن يعني كلمة بسيطة تفرق عن الأم، يعني كلمة شكرا، بادرة حلوة، هدية صغيرة تفرق، يعني بتعطي فرق كتير كبير.
2: عنا كلمتين سحريات يعني بدعم الأم معنويا، يلي هي شكرا وأنا بقدر الشيء اللي عم تعمليه. كتير بزعل وقت الأم بالاستشارة التربوية بتقلي أنه أنا نفسي أسمع شكرا من حدا أو حدا يقدر تعبي.
1: شكرا كثير لك
0: اختصاصيه
1: تربويه آية رباطة، شكرا على حضورك معنا.
2: الله يخليك، شكرا على
1: الاستضافه الحلوه. اهلا فيك. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقره كلام ميديا كمان مع عمار، فخليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة.
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع عمار للمرة التانية اللي عم طلع علينا فيها اليوم. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك عمار.
2: صباح الخير روز. صباح الخير براء. هلا اول شيء مو المرة التانية، انا طلعت مع هلا ما كان لك علاقة، هلا طل معك لاول مرة.
0: المرة الاولى عم طل معك. طيب من اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا فيك. ايه روز عم تحط حالها محل المشاهدين.
0: ايه صح عم تحط حالي محل.
2: شو الاخبار؟
0: عم شوفك للمرة التانية.
1: تمام انت كيفك؟
2: تمام الحمد لله. جاهزين لكلام ميديا؟
0: يلا.
2: خبرنا الأول مشاهدينا عبارة عن تحدي جديد بتطبيق قوانين الفيزياء من سوريا وتحديدا من ريف حما. دور رواد سوشيال ميديا فيديو طريف لسائق جرار زراعي هو عم يتحدى قوانين الفيزياء ويخترع طريقة جديدة حتى يحافظ على توازنه خلال حمله لمرج زراعي من الخلف. خلونا نتابع الفيديو سوا ونشوف كيف كانت طريقة الاختراع. يعني السوريين اهم منهم بالاختراعات، ما في
1: الحاجه ام الاختراع
2: طبعا. كلياتهم انا ما نصدمت قلب، بس مشان يخلي
1: يكون في هيك توازن،
2: يعني مشان فكره التوازن هو بيحط اشياء ممكن تكون
0: هي. هذا قانون الروافع نفسه، قانون التوازن. بكالوريتك علمي يا عمار.
2: علمي والله.
0: علمي
2: انت ادبي مو؟ لا بعرف بعرف، بس كنت عم اختبرك.
0: لا انا علمي.
2: كنت عم اختبرك.
1: اوكي حقعد اظن
0: تختبرني. ماشي
2: انا اليوم احب اصحاب الله يرضى عليك.
0: تكرم.
2: دي خبرنا الثاني، رايحين لأكثر فيديو إنساني وفي كمية وفاء ممكن تشوفوه بحياتكم. دور رواد سوشيال ميديا فيديو لسيدة كفيفة وهي عم تواسي زوجها المصاب بقطاع غزة بصوت دافي وبكلمات أغنية الورد الجزائري لورد الجزائرية. موقف إنساني عبروا من خلاله الكتار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وفاء هي السيدة لزوجها بالرغم من وضعها الصحي يلي بتعاني منه، إضافة طبعاً لسمات أهل غزة يلي بيخلقوا الحياة بأصعب اللحظات يلي بيعيشوها. لهيك خلونا نتابع الفيديو سوا.
3: وحدتي اسألي اسألي خدي كم دمع ريحة جاية تحكي لكم عني بيها وناري وناري قلبي.
2: يعني نحن دائما بكل فيديو بتعلق بقطاع غزة بنشوف قديش هن اشخاص عم يحاولوا قدر الامكان يعيشوا باصعب الظروف. قديش زوجة ما في منها
1: محبة طبعا.
2: والامانة انا هيك يعني من خلال هاي الطريقة بين ما قديش هي كتير بتحب زوجها.
0: صحيح.
2: قديش هو تعبان ولكن عم تحاول تواسي قدر الإمكان بأبسط الطرق الممكنة.
0: 100%. يعني تحية كبيرة أكيد لأهلنا بغزة وقلوبنا معهم طول الوقت. أكيد. فعلاً أنا اللي لفتني العلاقة بيناتهم رغم أنه ما شاء الله هن يعني بالعمر يعتبروا
2: كبار
0: بالعمر، بس لساتها هاي اللهفة موجودة بيناتهم، لساتهم عم يقدروا يغنوا سوا، عم يقدروا يخلقوا الحياة سوا. قديش مهم وجود الأشخاص يلي منحبهم بحياتنا.
1: صحيح معنا. أكيد رغم
0: يعني أصعب الظروف.
1: أكيد سلامته وعليه العافية، وأكيد تحية لكل أهلنا بغزة.
2: أكيد تحية لكل أهلنا بغزة، ما شاء الله رب هيك منشوفهم عايشين بطريقة اللي بتلبق لهم اللي بيستاهلوها. بخبرنا الثالث رايحين للفنانة اللبنانية عبير نعمة يلي فاجأ الجمهور بموقف ولا أحلى. عبير وأثناء حفلتها الأخيرة بالرياض حبت الفرقة الموسيقية والجمهور يحتفلوا بعيد ميلادها قبل موعده الفعلي اللي كان موجود ب 19 مايو. موقف حلو بيعبر عن محبة الجمهور لعبير وأغانيها، وأنه حتى لو كان الاحتفال قبل بوقت المهم اللفتة والموقف الحلو. خلونا نشوف الفيديو سوا ونرجع.

0: يعني عبير نامة أكيد تحبوا أغانية
1: طبعاً.
0: وأكيد هي وقداش حلوة هي اللفتة إنه يعني بعيد ميلادها وبوبي موقف هي دائماً متعودة عليه فوجئت من قبل الفرق الموسيقية إنه عم يحتفلوا بعيد ميلادها
1: عن جد
0: فقداش موقف حلو
1: طبعاً كتير حلو ولافت كمان إنه حتى الجمهور موجود والكل كان عم يحتفل فيها ف أكيد بتستاهل الفنانة عبير نعمة ومننا بنقول لها أكيد كل عام هي بألف خير
2: عام هي بألف خير أكيد وإن شاء الله العمر كله بس هلأ أنا خطر لي مو بس سؤال واحد سؤالين
0: لا والله
2: أنا كل ما ينذكر اسم مطربة بيخطر لي السؤال نفسه لازم تكون
0: خليني أحكي أنا شغلة بس
2: تفضل أحكي
0: يعني أنت تصوري حطي حالك محلها أنت تكون على الهواء بس نجي نفاجئك عيد ميلادك
2: قديش كنا رح تكونوا حبابين يعني
0: عن جد
2: قديش رح أنبسط
1: بس أكيد حنحتفل
2: بس هلأ خلونا بالسؤالين تمام
0: تفضلي
2: أول سؤال الغنية المفضلة للعبير نعمة أكيد شو أكثر غنية بتحبوها؟
0: في غنية اسمها أعمل نسيني كتير حلوة أنا
2: أعمل نسيني كتير بحبها
1: كل أغانيها حلوة عبير نعمة
2: أكيد أنا بحب غريبين والليل لعبير نعمة
0: كمان حلوة
2: تاني سؤال قديش عمره صار؟ قديش تتوقعوا؟ يلا حطوا عمر لعبير نعمة
0: يعني هو يمكن بناء على على على حياته المهنية بتصور بأول أربعينات بآخر ثلاثينات هيك يعني 42 43 39 هيك شيء
2: انت انا بحس 45 منطقي ايه
0: زيرا شو
2: يعني بين 40 ل 45 ما بعرف انا قد عمره بصراحه
0: اكيد انا
2: كمان من حيه اكيد ناطرين حفله بالشام
0: اكيد ناطرين بحفله بالشام
1: طبعا
0: بخبرنا الرابع مشاهدين رايحين لمعشوق الجماهير كريستيانو رونالدو داور رواد السوشيال ميديا فيديو مستفز لعشاق الدون كريستيانو رونالدو الجمهور وخلال المباراة الأخيرة لرونالدو حاولوا يستفزوه بهتافات للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي طبعا هي مو المرة الأولى اللي بيتعرض فيها رونالدو لهيك موقف فخلنا نشوف شو كان رد رونالدو على الاستفزازات وراجعين

0: هلا شوفوا شغله. هلا انا الامانه دائما بالرياضه الشباب دائما بيندفعوا على هذا الموضوع. هلا شوفي انا بحب برشلونه اكيد يعني وبرشلوني وبحب ميسي وموضوع عندي مخلد وانتهينا من هذا الموضوع. ولكن احترم جدا كريستيانو رونالدو لانه هو صاحب مسيره مهنيه وغير مهنيه كثير صح. يعني حدا بيعتني بحاله هيك على الليبرا وبيلعب رياضه صح وهو ناجح بهال
1: وانا بحترم مواقفه الانسانيه عمار. يعني هو عنده مواقف انسانيه بتفاصيل بسيطه نحن بنشوفها خلال مبارياته وخلال مقابلاته حتى مع الاشخاص. عنده لباقه, عنده احترام للاشخاص الاكبر منه بالسن, للاطفال, عطف على الاطفال. فعنده على طول مواقف انسانيه بتصدره بصوره يعني بعيدا عن اكيد صورته المهنيه بتصدره بصوره كثير منيحه انسانيا.
0: طيب هلا انتوا شفتوا كيف كانت ردة الفعل تبعه؟
2: ايه انه صار يرقص.
0: ايه انت افترضي كريستيانو رونالدو انت افتراضا وكانوا عم يستفزوكي بهي الطريقه, هل انت ممكن انت بتشوفي انه ما برده بكمل لعب طبيعي ولا انا بعمل هي الحركات لحتى؟
2: هلا شوف يعني علاقه كريستيانو وميسي يعني معروفه انه هم كثير رفقات
0: ما راح تنتهي
2: تمام. ايه فاكيد ما راح يزعلوا بعض هاي القصه يعني. بس انا بلوم الجمهور شوي يعني ما حسيت في روح رياضيه انه ليش عم تقولوا له ميسي ما هو اساسا عم يلعب مباراته. ف
1: ما لا عادي ممكن يكونوا عم
2: كثير مستفزين
1: او يكونوا عم
2: بصراحه
1: كثير ردة فعله. بس انا بحيي الثبات الانفعالي اللي عنده واكيد تحيه لميسي ولرونالدو لانه الاثنين ما شاء الله
0: بدي روحك رياضيه. وعلى سيره ميسي وكريستيانو نشر صانع المحتوى يزن نوباني فيديو لوالده يلي خضع لعمليه قلب مفتوح بالفتره الاخيره. يزن سال والده عن سبب هالعمليه للرد الاخير انه السبب هو برشلونه بدوري الابطال. يعني اكيد بنتمنى سلامه للعم وبنقول له انه الدنيا فوز وخساره والا ما تفوز برشلونه شي مره وصل هي فايزه واخذت الدوري الاسباني. المهم الصحه تضل بخير. خلونا نتابع الفيديو سوا.
3: شو صار معك؟
4: عمليه قلب مفتوح.
3: الف سلامه عليك. شو عملوا لك فيها؟
4: غيروا لي خمس شرايين.
3: غيروا لك خمس شرايين؟ طب شو السبب؟ مدخن انت؟
4: لا الحمد لله.
3: ولا
4: برشلونة؟
3: ايوه
4: السبب برشلونة في دوري الابطال.
3: خلص نبضات القلب بلشت تزيد. ارجع ريح ريلاكس. ميسي
0: يعني والله العم ما بعرف شو بدي اقول له.
2: سلام
1: ما بعرف انا بتخيله
0: طلعنا من دوري ابطال اوروبا هيك زعلته هيك بس يعني
1: اكيد الحمد لله على سلامته للعم وان شاء الله يا رب هيك يقوم بخير وسلامه. بس انا بتخيلك انت هيك بس تكبر عمار يعني عن قلبك طبعا بعد عمر طويل يعني ما كثير رح يفرق.
0: بيلعبوا اللي كثير بيتعبوا هي الامور كثير بيتحسسوا يعني.
2: صحيح
0: يا سيدي. هي كانت اخبار اليوم كلام ميديا والموضوع صار عند روز وبراء. صباح خير روز. صباح خير براء.
2: صباحك شكرا كثير عمار.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك انت قاعد اصلا عندنا طول الوقت. شكرا كثير لك.
0: اهلا وسهلا.
2: هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتعرف على شاب سوري لفت الانتباه بافلام القصيره اللي حصدت عده جوائز بفقره القصه كلها. خليكم معنا.
5: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: يوم بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى، بكفي

0: يسعد صباحكم جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة القصة كلها. ضيفنا اليوم شاب قدر يحول شغفه بالصورة والفكرة لقصة نجاح بمجال صناعة المحتوى البصري وإخراج الأفلام القصيرة والإعلانات.
1: 100% براءة ضيفنا اليوم تميز بأسلوبه الإبداعي وقدر يترك لمسته بعالم الإخراج وصناعة الصورة، وكان حصاد هذا التعب حصوله على عدة جوائز داخل سوريا وخارجها، ومن أبرز هي الجوائز هي جائزة شمس المحتوى العربي بمدينة الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلونا نرحب سوا بضيفنا مخرج الأفلام القصيرة فارس سامر شاهين. يسعد صباحك فارس.
0: يسعد صباحك فارس.
2: يسعد صباحك.
1: أهلا فيك. أول شيء مبروك حصولك على الجائزة، أكيد كلاتنا فخورين فيك.
2: يبارك فيك يا رب، شكرا كثير على هالمقدمة الرائعة جدا، وشكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيك فارس. بداية نحكي شوي عن الجائزة، كيف حصلت الجائزة؟ كيف شاركت فيها؟ مين كان أبرز المرشحين لهي الجائزة؟
2: هلا جائزة شمس هي أخذتها أنا السنة الماضية، هي جائزة كانت دورتها الأولى اللي أنا أخذتها فيها. هي الجائزة بشكل عام من كل الوطن العربي بيشارك فيها مرشحين. طبعا صار في تصفيات، لآخر شيء كان في 3 أشخاص من بيناتهم أنا، كان في حدا من مصر وحدا يمكن من الإمارات وأنا. فكان التنافس آخر شيء بيننا نحن كثلاثة.
0: حلو.
2: والحمد لله هيك أخذ الفيلم جائزة أفضل فيلم عربي قصير.
1: الحمد لله. الحمد لله. التنافس كان كبير أكيد، كان في توتر، كان في تعب على الموضوع.
2: طبعا.
1: فحكي لنا عن التحديات اللي واجهتها خلال المسابقة.
2: هلأ بشكل عام أنا لما شاركت بالمسابقة كان في جانب مني ما بده يتأمل بالموضوع. وأنا بشكل عام بحاول أني ما أرفع سقف التوقعات كرمال ما يخيب أملي بالنهاية، بس بهي الجائزة بالذات وبهذا المهرجان بالذات كان في جزء مني حابب أنه يكون متأمل، حابب أنه يكون أنه أوكي بس وصلت للفاينلز، بأنه أوكي أنا نحن ثلاثة، أوكي ما بدي أرضى بأني يكون ثالث أو الثاني. هلأ سوء الأوضاع وفي هيك ظروف معينة يمكن من البلد أو هيك شيء ما سمح لي أني يكون متواجد بالمهرجان وقتها، بس راحت شقيقتي استلمت عني الجائزة، فكان الموضوع شوي غريب لما عرفت أنا أنه يعني تلقيت الخبر وأنا بسوريا أنه أنا أخذت الجائزة.
1: يعني أنت ما كنت متوقع، كان الموضوع مباغت خلينا نقول.
2: نوعا ما يعني، بس كان في جزء مني متأمل أنه إن شاء الله أنا اللي حأخذ الجائزة.
0: حلو كتير، إن شاء الله ألف مبروك فارس. هلأ رح نحضر شوي من فيلم بوت أحمر ونرجع نكفي مقابلتنا.
2: yeah.
3: عمو قد ايه حقه هذا البوت؟
4: يا بوت
3: هذا الاحمر
4: 40,000.
3: 40,000.

على السلامة يا زين.

0: يعني للأسف فارس بسبب الوقت ما فينا نحضر الفيلم كامل، فبدنا هيك تلخص لنا شو فكرته وليش أثرت، يعني حسب الفيديو شفناه أنه أثرت ب خلينا نقول اللجنة القائمة على تقييم هاي الأفلام.
1: تمام. هلأ الفيلم بشكل عام هو عم يحكي عن، يعني إذا بدنا نرمز له كفكرة عامة، هو عم يحكي عن فكرة كيف أحياناً تكون أحلامنا صغيرة كتير وجداً وبسيطة، لكن المصائب أو المشاكل اللي بتقع علينا هي بتكون أكبر من حجم أحلامنا بشكل كتير كبير. فنحن عم نعرض بهذا الفيلم قصة زين اللي هو حلمه جداً بسيط، اللي هو بوت ولونه أحمر حصراً. فالمشاكل اللي بتصير مع زين وبتواجهه أثناء خلال الفيلم هي مشاكل كتير تفوق حجم حلمه، يعني المشاكل الكبيرة هي بتصير يفترض مع الشخص اللي أحلامه كتير كبيرة.
0: صحيح.
1: بس زين حبيت نوع على فكرة الرمزية بأنه أحلامنا قديش بتكون صغيرة بس مشاكلنا بتكون أكبر منها بأضعاف، فهاي الرمزية لهذا الموضوع. بشكل خاص عم يحكي كان أثر فيني فترة أحداث الزلزال جدا، فأنا حاولت أوصل لهي الفكرة، وبنفس الوقت هو يصلح لأن يكون لأي انهيار مو فقط زلزال. وبدي نوه على فكرة أنه فكرة هذا الفيلم بالذات هي كتير مميزة عندي، لأنه هي فكرة والدي.
0: حلو.
1: هي تحولت دراميا من قبلي، لكن الفكرة الأساسية حكى لي إياها والدي، كانت يعني على الدفتر تبعه حينزلها بوست أو هيك هو بيكتب
0: كتير.
1: فكمان هذا الشيء كان بالنسبة لي هو كتير عامل عم أعطي طاقة أكثر لحتى إنه ينجح.
0: أكيد من وجه له تحية ونقول له ألف مبروك له كمان.
1: تسلم يا رب.
2: أنا لاحظت إنه مع الأسف زين حصل على بوت أحمر بس بطريقة تانية.
1: تمام.
2: مختلفة تماماً، غير الطريقة اللي هو متوقعة أو بيحلم فيها. طيب احكي لنا أكثر عن القضايا اللي ممكن تلفتك بصناعة الأفلام، الأمور يلي ممكن تبني عنها سيناريوهات وتضوي عليها بصناعة الأفلام، يعني تكون بتهمك أو بتكون بتعبر عن اهتماماتك ومسيرتك.
1: تمام. هلأ أنا بشكل عام موضوع الشيء الإنساني هو بياخد حيز كبير كتير من مجال حياتي كفارس يعني، ومن مجال شغلي وعملي، وحتى انت بتعرفي هذا الشيء يعني.
0: صحيح.
1: انه موضوع الانساني عندي انا جانب كثير حساس وجانب كثير لانه بقدمه بحقيقه جدا بحب، فما بحس انه بيكون غريب على المتلقي، ونحن اشخاص اصلا نتاثر لما نشوف شيء انساني واقعي. فانا موضوع الشيء الانساني هو اكثر شيء بيلمسني. اغلب افلامي او فينا نقول كلها هي كانت قائمه على موضوع انساني. سبق واشتغلت فيلم قصير بيحكي عن قصة رفيقتي، هي مصابة بالكانسر. كانسر وتعالج.
0: كان مشروع تخرجك صح؟
1: ايه مشروع تخرجي بالكلية كان. فنفس الشيء في أفلام تانية كلها عم تحكي عن وضع إنساني أو يعني بهذا المجال، سواء كفيلم قصير أو حياتياً هذا الموضوع بالنسبة لي.
0: طيب فارس، بعيداً عن الأفلام كمان أنت بتشتغل بمجال الإعلانات، طيب كمان كيف تجيب الأفكار؟ هل أنت مثلاً ممكن تشوف شيء يلفتك توصفه بالإعلانات ولا لا كمان هيك بتبتكر الفكرة كاملة؟
1: هلا موضوع الإعلانات هو طبعاً أنا بشوفه يعني هيك جانبين هن متصلين ببعض كسينما وكإعلانات. بحاول أدمج بين الأفكار اللي بتحكي فيها السينما والطرق اللي بتطرح فيها السينما بالطريقة اللي نحن فينا نطرح فيها الإعلان. ما بعرف بتشوفي انه اعلاناتي دائما اللي باخرجها انا هي اعلانات ما بتكون مباشره، اعلانات بتكون كانك عم تحضري شورت فيلم عن جد. بتتفاجئي بالنهايه، تتفاجئي انه اصلا في برودكت بالموضوع. فالافكار بتجي احيانا من فكره فيلم، بتجي احيانا من اسلوب طرح بقصه معينه بفيلم ما، فبهي الطريقه بختار يعني.
0: حلو كثير.
2: طيب بالختام فارس احكي لنا شو هو مشروع أحلامك من ناحية الإخراج، يعني شو هو الفيلم يلي أنت بتحلم أنه تشتغله وتأخرجه، ويعني أحكي لنا عنه أكثر.
1: هلا الحلم هو فيه أكيد أحلام كبيرة كتير، بس بمجال الإخراج في أحلام بتخص المهرجانات الدولية الكبيرة، سواء كان أو سواء ببرلين أو فينيسا، في يعني دائما الحلم هو بيكون كبير.
0: أكيد.
1: بس برجع بقول لك إنه أنا شخص بحاول إني ما أرفع سقف التوقعات جدا، فبحاول ضلني خطوة بخطوة. فهو صح حلم كتير بعيد، بس إنه أوكي بنحاول.
2: طيب مشروع يعني نقول إنه مشاريعك حاليا، مشاريعك اللي تعمل حاليا متجهة نحو الحلم البعيد، ونحن اكيد بنتمنى لك كل التوفيق.
1: خلي لي
0: اكيد. بس ختاما ذكرتنا فارس قبل شوي انه في عندك

0: استلم لي الفيلم من ناحيه التوزيع، يعني وقعنا عقد نحن وياه. فهلا الفيلم عم يتوزع على مهرجانات دوليه، وانا مختار مهرجانات جدا هيك قويه بهذا المجال، وعن جد ترفع لي اسم الفيلم. فاهم ترشيح لحد الان اخذناه هو بالهند.
1: حلو.
0: هو مهرجان يعني اخذ اكثر من 5000 فيلم، لحتى وصلنا هلا تقريبا شي 100-150 فيلم اللي وصلنا للتقريبا فاينلز. فان شاء الله كمان ينال جائزه من شهر 10
1: ان شاء الله، وقلنا استضافه ثانيه ان شاء الله لما تربح الجائزه
0: باذن الله. يا رب.
1: شكرا كثير لك فارس، نورتنا.
2: نورتنا فارس اليوم، واكيد كلياتنا فخورين فيك. شكرا كثير لحضورك معنا.
0: شكرا كثير.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نشوف كيف بنحضر مرطب منزلي للعنايه بالشفاء بخطوات سهله وسريعه بفقره الجمال، خليكم معنا.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة الجمال، الفقرة اللي مشارك فيها أسرار العناية بالبشرة وأحدث صيحات الجمال بأساليب بسيطة وطبيعية.
1: واليوم براءة رح نحكي عن موضوع بهم كتير من الصبايا، وهو العناية بالشفايف. رح نتعرف اليوم كيف منركب بالبيت مرطب ومغذي بيعطي الشفايف مظهر صحي ولمعة جذابة، وبيعطيها كمان نفخة طبيعية بدون أي تدخلات تجميلية. وكالعادة لنحكي أكثر بهذا الموضوع معنا الصيدلانية سامة ناولو، يلي دائما بتعطينا وصفات صحية وعملية ونتائجها سريعة. يسعد صباحك سامة.
0: صباحك سامة.
2: صباح
0: الخير. أهلا وسهلا فيكي
1: سامة. أنا كتير متحمسة لهذا
0: الموضوع
1: لأنه بصراحة أغلب البنات أو حتى أغلب الناس بشكل عام على تغير الفصول، وخصوصا صحيح. مع فصل الصيف بيصير فينا شفان بالبشرة، شفايفهم بتقشب.
2: تماما.
1: فنبدأ؟
2: يلا خلينا نبدأ بوصفة اليوم كتير حلوة وسهلة بصراحة. أول شيء رح شغل الشمعة. هلأ بالبيت أنا عم بعمل هيك لأنه هون شوي صعب يكون على الغاز.
0: في غاز صح.
2: بالبيت فينا نشغل على
0: الغاز.
2: تمام. بدي دوب لأنه وأنا عم بشتغل.
0: حلو.
2: تمام.
0: يعني هلا عنا مجموعة مواد بدنا ندوبها لحتى نوصل على
2: لأنه الأساس رح يكون هو زبدة الشيا الخام. زبدة الشيا هي من أهم المكونات الترطيبية. الخام أفضل لأنه هي كتير ترطيبها عالي وترميمية بشكل كتير كبير. هلا أنا حاطة شوي منها هون لحتى هلا تدوب مع المواد على الشمعة. فرح ندوب.
0: قديش الكمية لازم تكون سامة؟
2: هلأ حسب أنا قديش بدي أحضر. هلأ أنا لليوم رح أعبي هاي لأنه حلو. بالنسبة للشفايف هاي بتضل معنا أكثر من شهر.
0: صح.
2: تمام. هلأ أنا رح أضيف لها للزبدة.
1: طيب بتأثر المدة؟ لا يعني
2: قد ايه بيضل؟
1: إيه؟
2: لأنه هو بزبدة الشيا، زبدة الشيا بتتحمل فبيضل عنا شهر بدون ما يصير.
1: بيضل شهر؟ أكثر من شهر ممكن ينتزع ممكن.
0: هي لازم تخلص بشهر.
2: ايه يعني لازم تخلص بشهر، يا اما بدي اضيف لها مواد حافظه.
1: انه اذا في اشخاص عملوا كميات كبيره منا ممكن نحن نضيف لها مواد حافظه،
2: ممكن نضيف لها ماده حافظه. تمام. وبتضل اكثر من شهر ما فيها اي مشكله. هلا رح اضيف لها انا من زيت الورد نقطه بس.
1: زيت الورد للطعمه ولا
2: لا؟ زيت الورد رح نطفي الشمعه
0: كمان ممكن يرطب.
2: زيت الورد للترطيب حيعطي كتير تأثير حلو.
0: حلو.
2: ترطيبي. تمام. هلأ بعد ما حطينا زيت الورد رح ضيف أنا تنت لونه أحمر للبنات للي بدهم إنه يكون في إلها لون. ورح حط شوية قرفة. هي اللي رح تعطي البلامب إفكت. تمام. بس مو كتير كتير، بس شوي صغيرة. أنا رح حط رشة من القرفة لحتى تعطيني البلامب إفكت.
1: إذا في ناس كتر وقرفة ممكن
2: يتضايق
1: الموضوع
2: أو ممكن يتضايق
1: يصير يسبب حرقة بالشفايف.
2: تماماً. أيوة 100%. وهلأ رح نحركها كتير كتير كتير منيح.
1: هلأ سامة نحن أحياناً لما نحط جلوس بعض الأحيان في بعض الأنواع من الجلوس بتحرق الشفايف.
2: صحيح.
1: بتحرق بشكل كبير يعني.
2: صحيح.
1: بتعرفي سبب القرفة ولا
2: لا؟
1: اسباب ثانيه.
2: هلا نحن استخدمنا ماده امنه مشان ما تضايق ابدا. هنن بيحطوا لهم شيء من البيبر اللي هو الفلفل. فلهيك بيسبب هي الحرقه بشكل كتير كبير. وانا ممكن اذا بدي بلامب افكت اكثر شوي، نفخه شوي اكثر، اني انا اجيب من زيت النعنع من البذوريه وحط نقطه من زيت النعنع، رح تعطيني لسه اكثر شعور بنفخه حلوه كتير.
1: وما بيحرق مثل الفلفل. في البعض بيقولوا انه الفلفل فائدته اكبر بتكون، وكل ما احترقوا الشفايف اكثر
0: كبروا
1: الفوليوم.
2: صحيح. بس هو هذا الشيء كثير مؤقت. فلهيك زيت النعنع هو اسلم لهذا الموضوع. تماما. هلا نحن تقريبا عم تجهز معنا
0: خلطهم مع بعض.
2: ايوه تمام. رح نخلطهم مع بعض ونجيب شيء صغير اقدر احطهم فيه. انا رح خليها جاهزه بهي، رح احطها هيك.
1: احنا كم مره بنقدر نستخدمه باليوم لهذا
2: الموضوع؟ انت ما بدك
1: كل ما صح لنا.
2: تماما. يعني هذا امن 100% وما فيه اي مشاكل، وهو ترميمي بشكل كتير كتير كتير جميل
0: وبسيط وسهل.
1: حتى بيعطي لون حلو. هو عن جد بيعطي لون
2: لونه هو من التنت، فانا هيك بخليه بشنطايتي.
0: حلو.
2: بيجي فيني اجيب من هاي الشغله لحتى انا احطه بطريقه سهله. وبطلع منه وبحط
1: تمام
2: على شفايفي.
0: قديش بده وقت لحتى يعطي هي النفخه؟
2: كثير بسيطه. النفخه تبعت القرفه كثير بسيطه.
1: يلا نجرب انا وراء لو سمحت.
2: يلا. شايفين شو حلو؟
1: انا براقب من كل عرس الا عرس.
0: تعالي انا ما بدي جل.
1: انا بحب انا لان اجرب على طول منتجات لا ما سامة وخلطات سامة على طول بحب اجربهم. بس ليكي هلا انا عم لاحظ هون في شويه في اثر للقرفه.
2: ايوه تماما.
1: طب هذا الاثر بيروح ولا بده يطلع الشفايف؟
0: لازم نخلطها اكثر صح؟
2: لازم على الحراره بس انا ما قدرت ضلني مشغله الشمعة.
1: هو على الحراره بيروح.
2: على الحراره والخلط
1: يعني اثر القرفه اللي موجود على ايدي اذا شايفين اذا منتبهي له هذا بيروح على الحراره.
2: ايوه تماما بندوب كلياتها مع بعضها وهيك انا بقدر احطها بشكل كثير منيح. وهي هي منتجنا لليوم. بضل عنا الشهر كلياته.
1: الشهر كامل. شكرا كثير لك سام على هالخلطه الظريفه عن جد كلياتنا هلا بحاجتها بهي الفتره ونورتينا اليوم.
0: شكرا كثير لك سام. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. بنودعكم بنرجع لكم بكره بنفس الموعد.
1: واكيد بدي اتمنى لكم نهار رايق برفقه الاهل والاصحاب. وهلا سلام.
0: باي باي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية، رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. الثانية خلال عام، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصل إلى دمشق في زيارة رسمية، وملفات المفاوضات مع إسرائيل وأمن الحدود والاقتصاد حاضرة في المباحثات. وفي الحسكة إعادة تركيب لافتة القصر العدلي بالمدينة، ودفعة رابعة من نازحي عفرين تغادر المحافظة إلى مناطق سكنهم بعفرين. على متنها 340 حاجاً، انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار دمشق الدولي، ورحلات مطار حلب تبدأ غداً. وفي ملفنا الدولي، وول ستريت جورنال تؤكد استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد الأسبوع المقبل، وانفتاح إيراني لمناقشة البرنامج النووي لأول مرة.

0: أهلا بكم في التفاصيل. وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات، وذلك لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية. وأفاد مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا بأن الزيارة ستبحث 3 ملفات رئيسية، يتعلق الأول منها بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني السوري في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فيما يركز الملف الثاني على أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة. أما الملف الثالث فيتناول الجانب الاقتصادي بما يشمل إعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر سوريا، إضافة إلى ملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين. هذا وتحضر كذلك ملفات السجناء السوريين واللاجئين في لبنان ضمن التحديات المشتركة بين البلدين. وتفاصيل هذه الزيارة تنضم إلينا مراسلتنا من دمشق ماريات تعبيد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، حدثينا عن وصول الوفد اليوم إلى دمشق وعن برنامج هذه الزيارة.
1: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة وصل الوفد اللبناني إلى العاصمة دمشق بحوالي الساعة 11:30 تقريبا، وتوجه إلى قصر الشعب. طبعا هذا الوفد برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائبه طارق متري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء بحسب التصريحات هم وزير الطاقة ووزير الأشغال ووزير الاتصالات. طبعا هذه هي الزيارة الثانية في هذا العام من قبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى العاصمة دمشق. طبعا تم التخطيط إلى هذه الزيارة منذ حوالي أسبوعين تقريبا. طبعا سوف يتم انعقاد مجلس موسع بين الجانبين. على رأس هذا الاجتماع سوف يكون هناك جلسة مغلقة تجمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره اللبناني بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية. في هذه الجلسة المغلقة سوف يتم مناقشة ملفات أمنية وعسكرية وسياسية. بحسب المصادر أنه يعني محور هذه الجلسة سوف يكون الحديث عن ملف حزب الله الذي يمكن اعتباره هو ملف أصبح مشترك بين سوريا ولبنان، وخاصة يعني وبعد الفترة الأخيرة بحسب ما تبين أو بحسب ما تم الكشف عن وجود خلايا تابعة لحزب الله في سوريا. سوف تتم يعني مناقشة هذا الملف بالإضافة إلى الموقف السوري اللبناني من التطورات الإقليمية الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وأيضا الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على لبنان. يعني سوف تتم مناقشة هذا الموقف وفقا للظروف الإقليمية الراهنة والتي أثرت أيضا بشكل أو بآخر على سوريا. أيضا خلال هذا الاجتماع وبحسب مصادر لبنانية تحدثت سابقا أنه سوف يتم أيضا الحديث عن ملف السجناء السوريين في سجون لبنان، ربما وبحسب المصادر أن يكون هناك نقل للسجناء السوريين في السجون اللبنانية من لبنان إلى سوريا قبيل عيد الأضحى. يعني حقيقة هناك ثمت ملفات أمنية وعسكرية والسياسية سوف يتم مناقشتها في هذا الاجتماع الموسع. أيضا يعني سوف يكون هناك مناقشة، وهي طبعا المناقشة الثانية خلال أيام، بخصوص موضوع الحدود السورية اللبنانية وضبط الحدود ومنع عمليات التهريب. حقيقة كان يعني منذ حوالي 20 يوم، وأيضا هناك زيارة من قبل الوفد اللبناني إلى سوريا، تمت مناقشة موضوع ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، يعني وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الموضوع، وخاصة بعد ما حصل أثناء فترة نزوح السوريين من لبنان. لبنان إلى سوريا. يعني الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، إلى مناقشة الملفات والتي يمكن اعتبارها هي ملفات مشتركة أيضا بين البلدين. وبعد هذه الجلسة المغلقة سوف يكون هناك أيضا أو الاجتماع الموسع سوف يتم أيضا التقاء كل وزير سوري بنظيره اللبناني، وزير الاتصالات ووزير الأشغال ووزير الطاقة أيضا، لبحث سبل وتعزيز التعاون الاقتصادي ويعني في هذه القطاعات الحيوية المختلفة أيضا. يعني سواء أو بالنسبة إلى قطاع الطاقة كان هناك اجتماع أيضا قبل أيام بخصوص إمداد خط الغاز العربي من الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان، والذي يهدف إلى يعني تغذية لبنان، وأيضا يعني ثمت مواضيع وملفات اقتصادية سوف يتم مناقشتها أو استكمالها في هذا الاجتماع.
0: ماريا تعبيد من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأيضا للنقاش حول هذه الزيارة ينضم إلينا سامر الزريق، الكاتب والسياسي من طرابلس. أهلا بك معنا أستاذ سامر. أستاذ سامر، ما المتوقع أن تكون نتائج هذه الزيارة؟
2: بداية تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة تلفزيون سوريا. أعتقد أن هذه الزيارة في البداية هي يجب أن تحصل باستمرار، يجب أن يتم تطوير مستوى العلاقات بين البلدين بشكل منتظم لإنشاء علاقة أكثر متانة وموثوقية واستدامة.
0: عذرا على المقاطعة الأمر، ولكن نذهب إلى هذه الصور الأولية لوصول نواف سلام إلى مطار دمشق الدولي برفقة الوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

0: عذرا للمقاطعة أستاذ سامر، تفضل أكمل.
1: كنت أتحدث عن هذه الزيارة، تأتي ضمن السياق يجب أن يتم تطويره لتطهير الذاكرة الجمعية في كلا البلدين. في لبنان هناك كانت معاناة على مدار عقود من تأثيرات نظام الأسدين، وكذلك الأمر في سوريا هناك تأثيرات لا تزال بعضها نشاهدها وننتظر بين الحين والآخر لما فعله حزب الله خلال سنوات الثورة السورية. وبالتالي إن حتى لو لم يكن هناك الملفات أو مسائل سياسية للبحث، فإن لابد من حصول علاقات لتطوير لقاءات لتطوير هذه العلاقة ولجعلها أكثر تناغما واستدامة، خاصة أن البلدين جارين ولديهما حدود عريضة جدا، ولبنان بالنسبة لديه ليس لديه سوى هذه الحدود فقط، لأن الحدود الأخرى هي مع إسرائيل. كذلك الأمر هناك العديد من المسائل والقضايا المشتركة التي تهم كلا البلدين في مرحلة نهوض يشهدها لبنان وسوريا في نفس الوقت. لذلك اصطحب معه الرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وزراء الطاقة والاتصالات والأشغال العامة والنقل في هناك خلال زيارة سابقة لنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري المكلف بالملف السوري، التقى فيها الرئيس السوري أحمد الشرع وكذلك بعض الوزراء، وجرى التحدث والنقاش في مسائل يعنى بها الشأن اللبناني ويجب أن يهتم بها بشكل أكبر، وبالتحديد مسائل خطوط الغاز والنفط سواء التي يتحدث عنها مراسلكم أو الخطوط التي يعمل على إنشائها كمشاريع مفترضة كبديل لمضيق هرمز. كذلك الأمر هناك مشروع سكة الحديد الممتد من الحجاز إلى إسطنبول، وهذه كلها تحدث الرئيس الشرع بوضوح أن لبنان يجب أن يستفيد منها، يجب أن يحاول تحسين الشروط التقنية التي لا تزال بعضها غير متوافر للاستفادة من الفرص التي تختزنها هذه المشاريع، بالإضافة طبعا إلى مشاريع أخرى ومن ضمنها أيضا مشروع الكهرباء، ولكن هذين المشروعين الأساسيين أي سكة الحديد وكذلك الأمر موضوع خطوط الغاز والنفط. أما من
0: أستاذ
1: الجانب
0: سامر،
1: الأمني
0: عند
1: وهو الجانب
0: الحديث عن هذه الزيارة يتم الحديث عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وبين سوريا وإسرائيل، كيف سيتم الاتفاق على هذه المفاوضات برأيك؟
1: كنت سأتي الحديث عن هذه النقطة. بالنسبة للمفاوضات بالتأكيد من المهم جدا التنسيق ما بين لبنان وسوريا في هذه المسألة لتقوية موقف كلا البلدين على طاولة المفاوضات. تاريخيا إسرائيل دائما ما استفادت من الاستفراد بخصمها على طاولة المفاوضات ومن وجود العديد من أوراق القوى لديها ومن دعم أمريكي غير تقليدي أو غير مألوف في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى دعم أوروبي في حالات أخرى. لذلك من الأهمية بمكان ولو لم يكن هناك طاولة مشتركة تضم الأطراف الثلاثة أي لبنان وسوريا وإسرائيل، إنما وجود تنسيق ما بين البلدين، لأن كلاهما معنيين بالكثير من الأمور المشتركة. يعني حينما نتحدث عن الجنوب اللبناني فهناك نقاط حدودية متداخلة ومشتركة أيضا مع الجنوب السوري، وهناك بعض التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إنشاء نوع من حلقات التواصل والاتصال ما بين الجنوب اللبناني والسوري، ومن خلال ما تأمين منطقة عازلة بالكامل تتيح له حماية شمال إسرائيل عبر هذه المناطق بالذات وعبر تغيير الوضع الديموغرافي فيها من خلال خطط معينة للإحلال والتهجير. وبالتالي من هذا المنطلق لابد من التنسيق بين كلا البلدين من ناحية المواقف،
0: طيب
1: من ناحية
0: أستاذ
1: الإجراءات،
0: سامر،
1: من ناحية كيف.
0: تحدثت عن النقاط المشتركة بالحدود وهذا أيضا ملف شائك بين سوريا ولبنان، برأيك كيف سيتم الحديث عنه؟
1: لابد الحديث أعتقد سينطلق حسب المعلومات التي لدي من فكرة التنسيق المواقف، أن كلا البلدين يرفضان تماما أي مبدأ لمناطق العازلة أو التخلي لو عن شبر واحد ضمن الأراضي أو ضمن السيادة لكل بلد من البلدين. كذلك الأمر محاولة شرح هذا الموضوع بشكل مشترك، يعني وجهة نظر مشتركة يتم شرحها من الجانب اللبناني ومن الجانب السوري لمن للراعي والضامن الأمريكي. الموقف الأمريكي هو الأهم في هذه المسألة، فإذا تمكن كلا البلدين من إقناع واشنطن بوجهات نظرهما يضيق هامش المناورة بشكل كبير أمام بنيامين نتنياهو، كما هو الحال في الوقت الراهن في لبنان، حيث هو يحاول بشتى السبل التملص من اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنعه من التحرك إلا في حدود ضيقة جدا جدا. لذلك من الأهمية بمكان التنسيق في المواقف، عدم القبول بالتنازل عن أي شبر من الأراضي، عدم القبول بمبدأ الإحلال والتغييرات الديموغرافية لما لها من تأثيرات سلبية على مستقبل البلدين، كذلك الأمر عدم القبول بوجود نوع من قوات متعاونة مع إسرائيل سواء في الجنوب اللبناني أو الجنوب السوري كما يحاول التسويق، ومحاولة الوصول إلى ما يشبه قوة ضامنة دولية بمسمى جديد بديلة عن الأندوف وبديلة عن قوات اليونيفيل في لبنان. وحسب ما لدي من معلومات أن هناك بعض الضغوطات لإنشاء قوة
0: مثل
1: من حلف
0: من هذه
1: الشمال
0: القوة؟
1: الأطلسي الناتو.
0: تمام. طيب أستاذ سامر، الحديث بالملف ربما الأكثر أيضا من الملفات المهمة هي السجناء السوريين في لبنان. يعني العمل على
1: صحيح.
0: هذا الملف هو عمل بطيء يعني يتم عليه.
1: هذه طبيعة النظام السياسي اللبناني، نظام معقد شديد التعقيد مليء بالتعطيل، بل بالعكس أن التعطيل خلال هيمنة حزب الله والنظام الإيراني على لبنان تحول إلى أداة حكم سياسية، فراغ في رئاسة الجمهورية، فراغ في رئاسة الحكومة والحكومة. لذلك هذا أمر بديهي وطبيعي بالنسبة للبنان، إنما مستغرب لكل الأفرقاء الآخرين. كذلك الأمر، هناك تعقيدات قضائية أخرى من تتعلق بالذهنية الموجودة داخل مؤسسات، داخل البيروقراطية الرسمية اللبنانية. حتى الساعة لا يزال يتم النظر إلى سوريا وإلى السلطة الجديدة في سوريا على أنها سلطة لا تتمتع بالمشروعية الكافية، ولذلك تحاول بعض الأطراف داخل السلطة اللبنانية الضغط لإفشال هذه المسارات أو محاولة إقامة تسويات للاستفادة منها. وهذه نقطة سلبية جدا جدا وأسهمت في تأخير تطوير العلاقات بين البلدين. هذه الزيارة التي نشهدها اليوم لم تكن لتحصل لولا جهود المملكة العربية السعودية، والتي تحاول منذ حدوث انتقال السلطة وسقوط نظام الأسد رعاية العلاقة بين البلدين وحل الخلافات الناشئة بشكل فوري وبطريقة تكفل تضمن حقوق كلا الجانبين. عندما حصلت اشتباكات عسكرية في وقت سابق، حصلت اجتماعات في جدة لمعالجة هذه المواضيع، وكما قلت الزيارة تندرج ضمن هذا المسار. لابد أن يكون هناك علاقات إيجابية بين البلدين، كذلك موضوع السجناء لا يبد أن يتم إطلاقهم، خاصة أن نتحدث عن من هم سجنوا في الأساس لأسباب سياسية لموقفهم من نظام الأسد، ونظام الأسد اليوم لم يعد موجود، إن كانوا هم مناصرين للسلطة الجديدة أو كانوا بالمجمل مؤيدين ومناصرين للثورة السورية، فإن الثورة انتصرت ويجب خروجهم من السجن ولا مبرر لبقائهم. كذلك الأمر هذا يسري أيضا على الجانب اللبناني، هناك المئات ممن تم سجنهم بنفس التهمة. نحن نعرف كلنا أن حزب الله هو المهيمن على الأجهزة الأمنية اللبنانية ولديه شبكات داخل هذه الأجهزة يتمكن من خلالها من فبركة وصناعة التهم للكثير من الشبان الذين زجوا في السجون بناء على صورة أو بناء على منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي يتم النقاش حاليا في أروقة البرلمان اللبناني في قانون للعفو، وهناك مع الأسف الشديد محاولات من بعض الجهات والأطراف لاستثناء من تحدثنا عنهم من قانون العفو.
0: نعم.
1: كذلك الأمر، هناك مادة إشكالية في لبنان، الموقوفون بدون محاكمات، ومنهم سوريون ومنهم لبنانيون أيضا. هؤلاء بعضهم مسجون منذ عدة سنوات ولم يعرض حتى الساعة أمام أي محكمة أو قاضي، والسبب الأساسي في التلكؤ هو الرغبة في نوع من الإذلال إن صح التوصيف، حيث يتم التزرع بأن أحد الموقوفين ضمن لائحة من الموقوفين كبيرة جدا تضم العشرات منهم ليس لديه محامي أو مريض اليوم أو لم
0: شكرا
1: يتمكنوا من سوقه بسبب عدم وجود آلية لنقله إلى المحكمة.
0: شكرا جزيلا لك سامر زريق الكاتب السياسي، كنت معنا من طرابلس. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني، وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين. وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. رفضت محكمة العدل الأوروبية طعون المقدمة من غادة أديب مهنا، أرملة محمد مخلوف خال رئيس النظام المخلوع، وابنته كندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلاتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع. ويأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الأسد ومخلوف ما لم يثبتوا انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة التزام سوريا بتوسيع استخدامات الطاقة الذرية السلمية، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأوضح العكلة خلال مشاركته في الدورة الثامنة للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة في تونس أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة لبحث سبل التعاون وتطوير المشاريع المشتركة، مضيفا أن دمشق ستنظم أيضا دورتين تخصصيتين بالتعاون مع الهيئة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم البحث العلمي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة تمهيدا لتسلمه من قبل الحكومة، وذلك بعد إنزالها للمرة الثالثة على التوالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامنت خليل يجرون زيارة إلى القصر العدلي بمدينة الحسكة في إطار التحضيرات لإعادة افتتاحه وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة. وحول الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا عن هذه اللافتة التي شكلت خلاف بين الأهالي وبين المعنيين، وأيضا متى سيفتح القصر العدلي؟
2: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه الأعمال ذكرنا في مداخلات سابقة بأنها ليست الأولى من نوعها منذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد. كان هناك بعض الأعمال التخريبية في مناطق سيطرة قسد عندما تحاول الحكومة تسلم بعض المباني والمنشآت الحكومية. يكون هناك بعض الأعمال لعل أبرزها عندما أنزلت مجموعات العلم السوري من مطار القامشلي، وكذلك الأمر بعض الأعمال التخريبية في مقرات قوى الأمن الداخلي التي كانت من المقرر أن تسلم لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية. يعني بعد ذلك أعيدت الأمور، يعني استتبت وتم تسلمها من قبل الحكومة السورية، كذلك يعني بعض المنشآت الحكومية الأخرى. بشكل مركز على ما جرى في القصر العدلي، ثلاث مرات يعني تنزل هذه القارمة أو اللافتة من مدخل القصر العدلي في الحسكة، وهي كانت بسبب أن القارمة لا تحوي أي يعني حرف من اللغة الكردية، وهذا يعني وضحه أيضا يعني تعليل على عدم وجود اللغة الكردية في القارمة، وضحه أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة بأنه يعني لا يمكن أن تكون هذه اللغة موجودة في أي من التعريفات أو القارمات أو يعني اليافطات الموجودة على بعض مداخل ومخارج القرى والبلدات، لأنها ليست موجودة في يعني كون اللغة العربية هي اللغة المنصوص عليها في الدستور كلغة رسمية في البلاد، والكردية ليست كذلك، وتحتاج إذا إلى يعني قرار موجود أو مادة في الدستور حتى يكون هناك يعني الالتزام بوجود اللغة الكردية.
0: ولكن عهد اللافتة السابقة كانت باللغة العربية والإنجليزية، ماذا عن اللافتة الأخيرة؟
2: يعني في القارمة الأخيرة لم تحوي هذه القارمة سوى اللغة العربية فقط، لم تحوي اللغة الإنجليزية ولا الكردية. يعني وهذا كما ذكرنا بأن محافظ الحسكة أحمد الهلالي، والذي كان هو أيضا من ضمن الوفد الرئاسي الذي شكل ل يعني تطبيق بنود اتفاق 29 من كانون الثاني، ويعني وضحها بهذا المنشور وقال بأنها خلال يعني ساعات أو ربما أيام قليلة سيفتتح القصر العدلي، وبحسب المعلومات الخاصة التي لدينا بأنه سيكون يوم غد هو يوم افتتاح القصر العدلي في محافظة الحسكة بوجود رسمي من الحكومة السورية وكذلك من قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية التي يعني تسير الآن بخطوة مقابل خطوة مع يعني الحكومة السورية لتطبيق هذا الاتفاق. عادة الأمور على ما كانت عليه، يعني أصابع الاتهام أشيرت إلى عناصر من الشبيبة الثورية، وهي منظمة يعني كانت تعمل بالتوازي أو يعني تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية في أوقات سابقة، وأيضا قامت ببعض الأعمال من تجنيد القاصرين في مناطق سيطرة قسد وغيرها من الأعمال. فإذا كان هناك تحميل مسؤولية من قبل بعض نشطاء المنطقة لقسد بأنها هي ربما على علم أو دراية بهذه الأعمال، حتى ربما تحصل على بعض المكتسبات الجديدة في يعني اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. وكانت الحكومة أفرجت أمس عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في منطقة الميلبية جنوبي الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
3: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
4: أنا اسمي حسين منس الخيل من منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
5: شو شعورك وأنت راجع؟
4: والله فرحة ما توصف. أي والله.
6: اسمي محمد لغوان محمد ومسكت بالمنصورة، ومريد حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كلهم رايحين على أهلي، ونعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين غادرت محافظة الحسكة باتجاه مدينة عفرين شمالي حلب بإشراف من الفريق الرئاسي ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
7: واليوم بجهود الإدارة والدولة السورية هي صرنا بدنا نرجع بخير سلامة، واتمنى لكل العالم ما حدا يضل بالمهجر وكل العالم يرجعوا بيوتهم. والله يعني نحن كنا يعني عم نستنى هذا اليوم بفارغ صبر ونرجع، يعني مشتاقين لبلدنا يعني، وملينا من الهجرة، وإن شاء الله يعني هاي العودة عودة كريمة لكل الناس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اليوم السبت يتم نقل 1200 عائلة من الحسكة إلى حلب ومنطقة عفرين وقرى عفرين وبلداتها بمساعدة قوى الأمن الداخلي في الحسكة وفي محافظة حلب، يصلون بإذن الله سالمين آمنين إلى بيوتهم.
0: في حلب تتواصل إجراءات تسجيل المواطنين الكرد للحصول على الجنسية السورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 وتعليمات وزارة الداخلية القاضية بالتنفيذ الفوري.
9: ما زلنا مستمرين في استقبال طلبات الأخوة المواطنين الأكراد لمنح الجنسية، طبعا تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 13 الخاص بمنح الجنسية للمواطنين الأكراد على الأراضي السورية.
10: نحن مكتومين القيد من زمان، يعني من 2000 من النظام السابق. أبوي بي عنده هوية سورية، جنسية سورية طبعا. نحن مكتومين من أم، يعني أمي ما له جنسية سورية أبدا، من خلقت للدنيا وللهلا ما عندي هوية أبدا. شعوري مكيف والله، يعني حاليا مبسوط، يعني أقل شيء واحد يعني يسجل على اسمه البيت والسيارة والهوية يكون معي مبسوط. يعني
11: نبي من مريم أحمد، عمري نص الصالة، أتغازم جنسية بستينم كمواطن سوري، از کوبا نداهاتم، اما مزار خامال جهیشتن بقص مسافت عذاب، از دغازم از کمواتن عادی بم جنسی بستینم بینی دی ملتی، از وانا شکر جدکم، خدا جوان راضی به، از دغازم یعنی اثباتی ها کمیز چه به، تشته کمیز چه به بینی دی ملتی من.
0: أعلنت وزارة الداخلية اعتقال العميد سهل فجر حسن أحد ضباط النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. هذا وألقت قوى الأمن القبض على العميد خردل أحمد ديوب أحد ضباط النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع بالمنطقة بدمشق، والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 8 قنابل متفجرة. وأضاف مراسلنا أن القصف انطلق من مواقع إسرائيلية في تل أحمر الغربي الذي تحول إلى قاعدة عسكرية منذ نهاية عام 2024، حيث استخدمت قاذفات قنابل لاستهداف التل المقابل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن تفاصيل قصف تل أحمر الشرقي.
12: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ما يزال ينتهك الأراضي السورية، ينتهك يعني المناطق في محافظة الحميدة. هذا القصف يعني من تل أحمر غربي باتجاه تل أحمر شرقي ليس المرة الأولى، إنما في عدة مرات يعني سابقة تم استهداف هذا محيط تل أحمر شرقي بعدة قذائف، ويجعله يعني أيضا يعني حق الرمي واستهداف لأي شخص يقترب من هذا التل. طبعا التل الأحمر الشرقي يتم تجهيزه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم جلب غرف مسبق الصنع عليه، ويتم هناك جرافات وحفارات تقوم بالعمل على هذا التل. ربما شوهد يعني تحرك لمزارعين أو مربي مواشي أو رعاة مواشي في محيط هذا التل الشرقي، وتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في تل الأحمر الغربي، والذي يبعد عن هذا التل الشرقي مسافة 1 كيلومتر تقريبا أو أكثر بقليل. طبعا هذا يعني الانتهاك ليس المرة الأولى هناك في هذه المنطقة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك عدة مناطق يتم القصف بها بقذائف المدفعية وقذائف الهاون، ربما هي أصبحت يعني حقول تدريب أو أماكن تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي قريبة من تواجد المزارعين ومربي المواشي والمدنيين بشكل عام. وهذا يعني خرق جديد يسجله جيش الاحتلال الإسرائيلي إضافة للخروقات التي تمت سابقا، هي عمليات يعني نصب الحواجز المؤقتة وتقطيع أوصال القرى والبلدات، وإطلاق النيران على رعاة المواشي والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وهذا يعني الأمر الجديد الذي يتم هو قصف هذه المناطق التي تقدم إليها المزارعين.
0: محمد، هل هناك أي حملات دهم للمنازل أو اعتقالات جديدة في ريف القنيطرة؟
12: نعم، البارحة كان هناك اختطاف لراعي لأحد رعاة الأبقار في منطقة القنيطرة في محافظة القنيطرة في الريف الجنوبي، وتم إطلاق سراحه بعد ساعة تقريبا. يعني ما تزال يعني حملات الدهم والاختطاف من قبل الجيش الإسرائيلي مستمرة، ربما توقفت في هذه الأيام الثلاثة الماضية، لا يوجد مداهمات، لكن يعني عمليات اختطاف لرعاة المواشي والمزارعين الذين يقتربون من خط وقف إطلاق النار، يقتربون من القواعد العسكرية، تم اختطافهم والتحقق معهم والتحقيق معهم واستجوابهم من أجل يعني كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بتصوير دوريات إسرائيلية وإرسالها إلى حزب الله وإيران، وهذا الأمر يعني لا يوجد منه حقيقة، لكن متخوف من أي تحرك أي مدني يقوم بتصوير هذه الدوريات الإسرائيلية، يتم التحقيق معه وتفتيش جواله، وبعد ذلك يتم إطلاق السراح وبعد التأكد من هذه المعلومات.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. ذكرت شبكة السويداء 24 نقلا عن مصدر أمني أن 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي سينتشرون في قرى بريف السويداء خلال الأيام المقبلة بعد أن أتموا دورة تدريبية مختصة في الأردن، في حين أشارت وزارة الداخلية إلى أن الدورة التدريبية التي خضع لها العناصر شملت محاضرات نظرية في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة إلى جانب تدريبات عملية مكثفة في اللياقة البدنية والدفاع عن النفس وإدارة الأزمات والحشود. وقالت الوزارة إن الدورة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للعناصر وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام الأمنية باحترافية عالية. انطلقت أول طائرات تقل حجاجا من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة وعلى متنها 340 حاجا، وذكرت وكالة سانا أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12,900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9,000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. هذا والتقى مراسل تلفزيون سوريا مع بعض الحجاج في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرتهم إلى مطار جدة في السعودية.
13: أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر وأن خرجنا إلى الحج من مطار دمشق، هذه أول كلمة أقولها. والحقيقة مشاعر لا توصف، يعني كنا عندما نذهب إلى الحج من دول أخرى غير سوريا نشعر بغصة كبيرة، ولكن الآن نشعر بفرح كبير والحمد لله رب العالمين.
14: يا يعني هيك شعور جواتي ما بحس بعبر عنه والله، يعني لأول مرة بحياتي بحس هيك ما بعرف هيك مشاعر مختلطة، هو فرح، هو فرحة دهشة اللقاء، يعني مشاعر مقدسة. الله تعملها كل حاجة، الله تعملها كل مشتهي، الله تعملها كل سوري إن شاء الله.
0: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا علي عثمان من مطار دمشق الدولي. أهلا بك معنا علي. علي، حدثنا كيف كانت الأجواء قبل انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار دمشق اليوم؟
15: نعم، شكرا لك كاترين. نعم، اليوم الساعة 9 صباحا يعني انطلقت الرحلة الأولى للحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة، وذلك يعني أداء مناسك الحج في بيت الله الحرام. طبعا يعني الأجواء صراحة كانت يعني أجواء مليئة صراحة بالروحانيات، صراحة حسب ما كنت أنا ملاحظ يعني للكثيرين هناك. صراحة الأجواء أيضا كانت تنظيمية بشكل جدا عالي، حيث يعني حرصت إدارة مطار دمشق الدولي يعني على أن يكون هناك خدمة ممتازة للحاجين، بسبب يعني صراحة أن غالب الأعمار كانت من الأشخاص الكبيرين بالسن. يعني طبعا نحن بالإضافة عفوا إلى أن هناك كانت فرق تطوعية كبيرة كانت تساعد الموظفين في يعني تأمين خدمات ومستلزمات الحاجين. طبعا نحن ذكرنا أن هناك الكثير من الكبار بالسن، بسبب أن حصة سوريا وهي تبلغ 22 ألف حاج سنويا، يعني 65% منهم هم أشخاص كبار بالسن، ويعني أعمارهم تكاد فوق 60 و70 وفما فوق، يعني 65% نسبتهم، بالإضافة إلى هناك 35% هي نسبة القرعة، والتي يعني يتم هناك اقتراع بشكل مباشر لكي يتم اختيار بشكل عشوائي بقية الحاجين للموسم السوري. طبعا يعني يتم اختيارهم من الأعمار الأقل عفوا من الفئات الأقل عمرا لكي يتم يعني طبعا مساعدة الحاجين الكبار بالسن. طبعا يعني اليوم يعني تم خروج او تم مغادره 340 مسافرا سوريا من مطار دمشق الدولي. سوف يتم يعني خروج 12900 حاج على مدار يعني الايام القليله القادمه، سوف تنتهي يعني وسوف يتم مغادره بقيه الاعداد من مطار حلب، بالاضافه الى ان هناك نقاط سفر من البلاد المحيطه. طبعا نحن يعني اليوم بدات الرحلات الاولى، سوف يتم الان بعد قليل ايضا خروج ايضا رحله اخرى، اليوم سوف تخرج رحلتين، وفي قادم الايام سوف يتم خروج رحلات قادمه، ومن المتوقع انها سوف تنتهي اخر رحله حاج في سوريا هي في 22 الشهر القادم.
0: علي، تحدثت ان هناك رحله اخرى اليوم.

0: بالنسبة للحاجين القادمين إلى مطار دمشق الدولي، لاحظت أن هناك تم افتتاح قاعة خاصة للحاجين بعيدا عن المسافرين الآخرين الذين يريدون أن يسافروا إلى بلاد أخرى. هناك قاعة اسمها قاعة حجاج بيت الله الحرام، منظمة ومخدمة بشكل كامل، تم افتتاحها اليوم للحجاج، ويعني فيها كافة مستلزمات التي يجب على الحاج أن يعني يقوم بها. مثلا تم فتح قاعة للأحرام الرجال والنساء، أيضا تم يعني فتح هناك طرق ويعني ممرات خاصة بالحجاج لكي يعني يمنعوا الازدحام ما بينهم وبين المسافرين الآخرين. صراحة من الواضح جدا أن هناك يعني إجراءات تنظيمية عالية تساعد المسافرين وتساعد الحجاج، وبالذات أن أعمارهم كبيرة، على يعني العيش بتجربة حج يعني جديدة في سوريا، ويعني تعتبر مريحة مقارنة بسنوات سابقة.
1: شكرا جزيلا لك علي عثمان، كنت معنا من مطار دمشق الدولي. أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وإحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3 و5 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا، قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90 و95%. وفي السياق، تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية MOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
2: المحروقات كلها بس ارتفعت، المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من أول، اجت المحروقات زادت علينا أكثر. المدخول ألي يعني أنت بدك تعدل المدخول بالمواد.
3: يعني المواطن ما قدرته أنه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشة الغالية، يعني راتب قليل ومعيشة برا غالية، وعندك أجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد أجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائية حتى اللي برا. فاحنا بدنا انه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
4: يلغوا هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجه انه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل، نحن بالدولار عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاها، وهذا بيرفعوا لنا رفعه واحده، يعني والله العظيم عم نفقد مع الملك.
5: يشيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن بأي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدولة، مهم أكثر من سعر البنزين. فأنا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر فيه للقرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
6: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشة كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا. يعني إن شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركة إن شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركة بتنزل. يعني
7: يعني نظرا للازمه اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطيه، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارجه من تحرير والاوضاع الاقتصاديه سيئه، لازم الحكومه تستمر بدعم هذا القطاع، لانه اولا واخيرا المواطن اللي راح يتضرر، مو شرط اللي بس عنده سياره راح يتضرر من الغلاء. هسه الخضار بترتفع، المواد الغذائيه بترتفع.

0: بحجة أنه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
1: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب، وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي لتلفزيون سوريا أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
2: استثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان، وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
1: وأضاف السبت لتلفزيون سوريا أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفد السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
2: عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
3: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاون والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
1: كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من إجمالي التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق، والتي تقدر ب 83 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة العام 50% وبطالة الشباب 60%.

مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل. الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بدمشق. إذن الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب بدمشق. في خبر آخر وعلى صعيد دولي، رجحت صحيفة وول ستريت جورنال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد خلال وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة إن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة برنامجها النووي، مضيفة في الوقت ذاته أنها ما تزال تعارض نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. كما أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستخفف حصارها على الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما من المحادثات، لافتة إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز. وأوضحت أن دور إيران الدائم في الإشراف على المضيق لم يحسم بعد، في حين أن تمديد فترة الشهر الواحد للمحادثات باتفاق متبادل متوقف على التقدم في مخرجاتها وفقا للصحيفة.

مشاهدينا، نذهب إلى مشاهدة هذه الصور من استقبال الرئيس أحمد الشرع لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب.

إذن هذه الصور من استقبال الرئيس أحمد الشرع لرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب في دمشق، حيث وصل اليوم رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.

إذن مشاهدينا، هذه الصور من قصر الشعب في دمشق تظهر استقبال الرئيس أحمد الشرالي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد أن وصل إلى دمشق على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية. مصدر حكومي لبناني أفاد لتلفزيون سوريا بأن هذه الزيارة ستبحث ثلاث ملفات رئيسية. الأول يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني السوري، والثاني يتعلق في أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة، أما الثالث فيتناول الجانب الاقتصادي بما يشمل إعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر سوريا، إضافة إلى ملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها في قصر الشعب، الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بدمشق، وثلاثة ملفات رئيسية على الأجندة أبرزها المفاوضات مع إسرائيل. يوم الاثنين المقبل الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية في بروكسل، والهدف تعزيز العلاقات الثنائية. تضم 1200 عائلة قافلة جديدة من أهالي عفرين تغادر محافظة الحسكة باتجاه مدينتهم شمالي حلب، والتحرك ضمن جهود الحكومة لإعادة النازحين إلى مناطقهم. كانوا يستقلون سيارة، مقتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن قصف موقع لإنتاج الأسلحة لحزب الله في البقاع.

أهلا بكم في التفاصيل. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي وصل صباح اليوم على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات، وذلك لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية. وأفاد مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا بأن الزيارة ستبحث ثلاثة ملفات رئيسية، يتعلق الأول منها بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني السوري في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فيما يركز الملف الثاني على أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة. أما الملف الثالث فيتناول الجانب الاقتصادي بما يشمل إعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر سوريا، إضافة إلى ملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين، هذا وتحضر كذلك ملفات السجناء السوريين واللاجئين في لبنان ضمن التحديات المشتركة بين البلدين.

0: حول الموضوع من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا، هل هناك أي معلومات جديدة حول هذه الزيارة؟
1: نعم، مرحبا كاترين. بداية، هي الزيارة الثانية لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى سوريا. استقبله اليوم الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب. سيكون هناك حقيقة عدة اجتماعات أو سلسلة من الاجتماعات المنفصلة ستتم بين عدد من الوزراء الذين أتوا اليوم ضمن الوفد الذي جاء مع رئيس الحكومة اللبناني، من بينهم وزير الأشغال ووزير الطاقة ووزير الاتصالات. أيضا سيكون هناك سلسلة من الاجتماعات المنفصلة ستتم مع نظرائهم من الجانب السوري، كذلك قبل أن يكون هناك أيضا اجتماعا موسعا مع الرئيس أحمد الشرع. كذلك سيكون هناك اجتماعا ما بين الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع كل من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونائبه أيضا طارق متري. مجموعة من الملفات حقيقة من المتوقع أن تطرح ضمن هذه الاجتماعات على الطاولة، أبرزها ملفات سياسية لها علاقة بالتفاوض مع إسرائيل وضرورة توحيد المسار التفاوضي السوري اللبناني في مواجهة الضغوط الأمريكية الإسرائيلية. ملفات أيضا لها علاقة بالحدود السورية اللبنانية، هذه الحدود التي تمتد حقيقة على مساحات واسعة كثيرا وتشكل تحديا أمنيا للجانبين، خاصة أن هذه الحدود يعني كان فيها العديد من المعابر غير الشرعية التي كان يتم من خلالها نقل وتهريب المخدرات والأسلحة. سيكون هناك اجتماع أو سيطرح هذا الملف على الطاولة فيما يتعلق بترسيم الحدود بضبط المعابر غير الشرعية والحد من عمليات التهريب وتعزيز التعاون يعني الأمني والاستخباراتي. كذلك ملفات اقتصادية لها علاقة بتعزيز التبادل التجاري ما بين الجانبين واستخدام سوريا كممر بري أو فيما يتعلق يعني بتجارة الترانزيت للجانب اللبناني. كذلك ملفات لها علاقة بالطاقة واستجرار الكهرباء من الجانب الأردني عبر سوريا إلى الجانب اللبناني. كذلك مجموعة من الملفات الإنسانية العالقة أيضا، أبرزها ملف السجناء السوريين في لبنان وعلى رأسها ملف سجن رومية. تم سابقا من خلال اتفاقية نقل عدد من أو دفعة من المحكومين السوريين من سجن رومية إلى سوريا، والدفعة الثانية يعني لم يتم نقلها نتيجة بعض الملفات التي ما تزال عالقة. سيكون هناك من المتوقع أن يكون هناك بحثا لهذا الملف الإنساني أيضا. كذلك ملف اللاجئين السوريين في لبنان والعودة الطوعية للسوريين المتواجدين في لبنان، العودة إلى بلدهم سوريا وإلى أرضهم. عددا من أو مجموعة من الملفات التي ينتظر حقيقة أن تكون على طاولة الاجتماعات. هناك مراقبون يرون أن هذه الزيارة تشكل محطة جديدة ومهمة فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين بعد سقوط النظام المخلوع، ويمكن القول أنها اختبارا جديا فعليا للبلدين فيما يتعلق بحلحلة الملفات العالقة. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. وأيضا للنقاش حول هذه الزيارة ينضم إلينا دكتور ماهر التمران، كاتب وباحث سياسي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور ماهر. بالبداية دكتور، أبرز ما سيتم الحديث عنه خلال هذه الزيارة هي المفاوضات مع إسرائيل. برأيك كيف ستتأثر هذه المفاوضات بعد هذه الزيارة؟
2: أسعد الله مساءكم أستاذة كاترين، لك ولكافة المتابعين الأكارم. في الحقيقة هذه الزيارة اللبنانية إلى سوريا بهذا الوفد رفيع المستوى تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية بين سوريا ولبنان. فالموضوع لا يهم فقط سوريا ولبنان، بل هو يهم المنطقة والإقليم بالمجمل، لأنها تأتي في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات كبيرة على مستوى التحالفات. فقديما كان هناك تحالف وما يسمى بالمقاومة يمتد من إيران إلى إلى العراق إلى سوريا بالنظام الساقط. الآن هناك توازنات جديدة، هناك تحالفات جديدة، هناك ترتيب الأولويات السياسية. خلال السنوات الماضية كانت العلاقة بين عدد من الدول العربية تمر بحالة من التوتر والقطيعة، لكن ما نراه اليوم هو انتقال تدريجي نحو مقاربة أكثر واقعية تقوم على المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي. صراحة هذا ينعكس بشكل واضح على طبيعة التواصل بين بيروت ودمشق. فلبنان تعيش منذ سنوات أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة أمنية. اليوم هي يعني تتعرض لهجوم غير مسبوق من القوات الإسرائيلية المحتلة المعتدية، أثرت على مختلف القطاعات من الطاقة والكهرباء وصولا إلى التجارة والخدمات الأساسية والبنية التحتية وسلامة المواطنين اللبنانيين. في ظل هذا الواقع يدرك الجانب اللبناني أن سوريا تشكل عمقا جغرافيا واقتصاديا مهما لا يمكن تجاوزه أو المرور من فوقه، خاصة أن الأراضي السورية تمثل المنفذ البري الرئيسي للبنان نحو الأسواق العربية. لذلك فإن إعادة تنشيط العلاقات مع دمشق لم تعد بالنسبة لكثير من الأوساط اللبنانية مجرد خيار سياسي، بل ضرورة مرتبطة بالمصالح الأمنية، بالمصالح الاقتصادية، بالاستقرار الداخلي. هناك عدو مشترك هو العدو الاحتلال الإسرائيلي موجود، فلبنان تعاني من هذا الاحتلال، سوريا تعاني من هذا الاحتلال. هناك في المدى القريب هناك ربما سيكون توقيع اتفاقية أمنية ما بين سوريا وإسرائيل، ومن الضروري والمهم بمكان أن يكون للدولة اللبنانية التي هي تعتبر جزءا من الدولة السورية وسوريا هي جزء من الدولة اللبنانية، فأمن سوريا هو أمن لبنان وأمن لبنان هو أمن لسوريا. فسوريا تسعى إلى فسوريا ولبنان سوف يقومون على تحديد الموقف الأمني الموقف من هذه الاتفاقية. في المقابل تسعى سوريا إلى تعزيز حضورها الإقليمي وإعادة تفعيل علاقاتها مع المحيط العربي.
0: دكتور ماهر، قبل أن نتحدث عن تعزيز حضور سوريا حول الاتفاقية الأمنية، كيف سيكون الموقف السوري واللبناني قبل أن يتم التوقيع من هذه الاتفاقية؟
2: صراحة إلى حد كبير يمكن النظر إلى الموقف اللبناني كبداية مسار في العلاقة السورية اللبنانية. قديما كانت لبنان هي حاضنة أو تبع للحالة للدولة السورية والحكومة السورية، ولكن اليوم لبنان تتعامل بعلاقة الندية. سيكون هناك توقيف وقت يعني موقف موحد من الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها. تبقى هذه الاتفاقية هي رهينة للاتفاقيات الدولية، هي رهينة للتعليمات والطروحات والتغيرات السياسية الدولية الكبرى. ولكن هناك يعني هي رسالة إلى الداخل وإلى الخارج وإلى كافة وإلى إسرائيل بحد ذاتها أن لبنان وسوريا هي جزء واحد. أي اعتداء على لبنان سيكون هو اعتداء على سوريا، أي اعتداء على سوريا سيكون هو اعتداء على لبنان. سيدخلون مرحلة الموقف الموحد. سابقا كان هناك تصورات انه ربما ستعمل القوات السورية على التدخل في الأراضي اللبنانية، ولكن سوريا لم تعمل بهذا الاتجاه، ستحافظ على كينونتها، تحافظ على.
0: دكتور، تتحدث عن انه سيكون هناك موقف موحد ضد إسرائيل وضد توغلاتها وانتهاكاتها في كل من سوريا ولبنان، ما شكل هذا الموقف؟
2: هذا الموقف إلى الآن يعني غير من الممكن يعني التنبؤ والاستشراف بهذا الموقف، ولكنه سيكون موقف متحد، موقف
0: طيب ما أوراق الضغط لدى سوريا ولبنان؟
2: كيف أستاذة؟ الصوت غير واضح.
0: ما أوراق الضغط التي تملكها كل من سوريا ولبنان ضد إسرائيل؟
2: نعم، سوريا هي دولة واسعة، هي الأكثر دولة لديها حدود برية مع إسرائيل، أيضا كذلك لبنان، هناك كتلة بشرية كبيرة، هناك صراع تاريخي ما بين الكيان الإسرائيلي المحتل هناك والدولة السورية ودول الجوار. سوريا لديها أوراق ضغط أنها اليوم هي دولة لا تعمل على الاعتداء، لا تعمل على المحاولة على الزج بنفسها بالتهديد الأمني لأي دولة من دول الجوار. هي اليوم سوريا لا تعمل على الاعتداء على المحتل الإسرائيلي. هذه كذلك لدينا من التحالفات الجديدة التي ستدخلها سوريا. سوريا اليوم هي دخلت في تحالف عربي جديد، انتقلت من التحالف القديم، دخلت إلى تحالف هو تركيا دول الخليج. اليوم هناك ليس في عداء قوي كما كان سابقا، لم تبقى حليفة للقوات الروسية. اليوم هي سوريا جزء من التحالف
0: طيب
2: الدولي.
0: دكتور، عذرا على المقاطعة، ولكن هذا الخبر وردنا الآن، بدء المباحثات بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب. إذن بدأت المباحثات بين كل من الرئيس الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الشعب. دكتور، كنت تتحدث عن أوراق الضغط لكل من سوريا ولبنان، واليوم إسرائيل متوغلة في كلا البلدين، كيف من الممكن استعادة الأراضي اليوم؟
2: بصراحة إسرائيل هي لن تلتزم بأي اتفاق، لن تلتزم بأي مطالبة دولية. سوريا ولبنان ليس لديهم إلا حل هو الاتحاد والتوافق وتشكيل موقف عربي موحد. الدول العربية المجاورة للكيان الإسرائيلي يجب أن تكون موقف موحد. هذه ستكون النواة الأولى والخطوة الأولى لبناء قوة عربية جديدة. سابقا كنا نعاني من وجود محتلين، هو المحتل الإسرائيلي والمحتل الإيراني. اليوم المحتلين في حالة حرب وصدام، يعني هناك حالة من الفسحة وحالة من المجال للدول العربية الموجودة في هذه الدول أن تعمل في دول الجوار، أن تعمل على بناء نفسها، تبني، تعمل على بناء طاقاتها، على بناء مقدراتها، على اتحاد الشعب مع الحكومة، أن تكون الحكومات والسلطة في سواء في لبنان أو في سوريا أو في كل الدول الجوار أن تكون قريبة جدا وموحدة مع شعبها. هذه ستكون هي النقطة الأقوى لكافة الدول التي تسعى أن تبني مقدراتها. فاليوم يعني ما نسميها في حالة ملهى، يعني إسرائيل ملتهية، إيران أيضا كانت المحتلة لسوريا ولبنان، اليوم أيضا ملتهية بشأنها الداخلي. هذا المجال هو يعطينا حقيقة، يعطينا مجال لأن نبني أنفسنا، أن نبني طاقاتنا، أن نبني مقدرات هذه البلاد.
0: الكاتب والباحث السياسي دكتور ماهر التمران، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من غادة أديب مهنا أرملة محمد مخلوف خال رئيس النظام المخلوع وابنته كندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلاتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع، ويأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024 اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الأسد ومخلوف ما لم يثبتوا انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة التزام سوريا بتوسيع استخدامات الطاقة الذرية السلمية، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأوضح العكلة خلال مشاركته في الدورة الثامنة للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة في تونس أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة لبحث سبل التعاون وتطوير المشاريع المشتركة، مضيفا أن دمشق ستنظم أيضا دورتين تخصصيتين بالتعاون مع الهيئة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم البحث العلمي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة تمهيدا لتسلمه من قبل الحكومة، وذلك بعد إنزالها للمرة الثالثة على التوالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامنت خليل يجرون زيارة إلى القصر العدلي بمدينة الحسكة في إطار التحضيرات لإعادة افتتاحه وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة. وكانت الحكومة أفرجت أمس عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنقاذ القانون في منطقة الميلبية جنوبي الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
3: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
4: أنا اسمي حسين منسى الخيل من منطقة الكوتشر، أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
5: شو شعورك وأنت رايح؟
4: والله فرحة ما توصل. أي والله.
6: اسمي محمد لغوان محمد ومسكت بالمنصورة، وأموري حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كله رايحين على أهلي، ونعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين غادرت محافظة الحسكة باتجاه مدينة عفرين شمالي حلب بإشراف الفريق الرئاسي ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
7: واليوم بجهود الإدارة والدولة السورية هي صرنا بدنا نرجع بخير سلامة، واتمنى لكل العالم ما حدا يضل بالمهجر وكل العالم يرجعوا بيوتهم. والله يعني نحن كنا يعني عم نستنى هذا اليوم بفارغ الصبر ونرجع، يعني مشتاقين لبلدنا يعني، وملينا من الهجرة، وإن شاء الله يعني هاي العودة عودة كريمة لكل الناس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت يتم نقل 1200 عائلة من الحسكة إلى حلب ومنطقة عفرين وقرى عفرين وبلداتها بمساعدة قوى الأمن الداخلي في الحسكة وفي محافظة حلب، يصلون بإذن الله سالمين آمنين إلى بيوتهم.
0: حول الموضوع ينضم إلينا من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا عن وصول الأهالي إلى عفرين اليوم.
9: نعم، مساء الخير كاثرين. من المقرر فعليا أن تصل هذه الدفعة التي يعني تعتبر الرابعة على مستوى الدفعات التي تم تنظيمها من الحسكة باتجاه مدينة حلب في تمام الساعة الرابعة وفق ما أخبرنا وفق التقديرات. حقيقة الدفعة هذه يعني تقل حوالي 1200 عائلة تم تنظيم تسجيلهم خلال الفترة الماضية ليصار إلى نقلهم عبر حافلات، وأيضا بعضهم عبر سيارات خاصة قطعت حاليا من الحسكة باتجاه مدينة حلب. وكما ذكرت هناك يعني حالة تقديرية من المفترض أن تصل هذه الدفعة إلى مدينة عفرين. تحدث عن نقطة مهمة فيما يتعلق بهذه الدفعات بأن الطريق بين الحسكة ومدينة حلب هو طريق سالك لمن يرغب بالدخول والخروج، لكن هناك حالة رمزية يتم فيها التأكيد عبر هذه القافلة أو هذه القوافل التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وأيضا يتم تسييرها اليوم، وفق ما قال الوفد الرئاسي بأن الحالة الرمزية التي يتم تجسيدها عبر هذه الحافلات التي يقوم الأمن الداخلي بترفيقها بأن الدولة السورية حريصة على إعادة كل الأهالي إلى المناطق التي ينحدرون منها، وهذه حقيقة الدفعات يعني تزامنت أيضا مع إعادة الأهالي الذين هجروا خلال الفترة الماضية من ناحية الشيوخ في مدينة في ريف عين العرب أيضا باتجاه منطقة جرابلس. هذه العملية كانت متزامنة، وأيضا رعت الدولة السورية عملية العودة وقافلة العودة التي وصلت إلى المنطقة، وبالتزامن حقيقة مع هذه القوافل هناك أيضا عملية عودة فردية تشهدها معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد أو التي كانت تحت سيطرة الدولة السورية. هذه الحالة الفردية هي مهيئة وميسرة لأي شخص التنقل بين عفرين باتجاه الحسكة أو أيضا بالعكس، وهذا المشهد فعليا أيضا تم تحقيقه على مستوى منطقة عين العرب التي بدأ فيها الانتشار بشكل فعلي منذ شهرين لقوى الأمن الداخلي في الريف.
0: إبراهيم
9: هناك تسهيلات. نعم
0: نعم تفضل أكمل إبراهيم، تقطع الصوت قليلا.
9: نعم أقول بأن حتى على مستوى عين العرب أيضا بعد أن دخلت القوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز المدينة وبدأت تدير المشهد أيضا من الداخل، بدأت عملية الدخول والخروج والعودة لمن يرغب أيضا يعني تحصل بشكل فردي، وهذا الأمر مستمر. لكن على مستوى هذه الدفعات كما ذكرت النقطة المهمة هي رمزيتها بأن الدولة السورية ترعى عودة كل الأهالي من المناطق التي غادروا إليها وتحاول فعليا تسهيل كل ما يلزم لسبيل هذه العودة.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. نبقى في حلب حيث تتواصل إجراءات تسجيل المواطنين الكرد للحصول على الجنسية السورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 وتعليمات وزارة الداخلية القاضية بالتنفيذ الفوري.
10: ما زلنا مستمرين في استقبال طلبات الأخوة المواطنين الأكراد لمنح الجنسية، طبعا تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 13 الخاص بمنح الجنسية للمواطنين الأكراد على الأراضي السورية.
11: نحن مكتومين القيد من زمان، يعني من 2000 من النظام السابق. أبوي بي عنده هوية سورية، جنسية سورية، طبعا نحن مكتومين من أم، يعني أمي ما له جنسية سورية أبدا، من خلقت للدنيا وللهلا ما عندي هوية أبدا. شعوري مكيف والله، يعني حاليا مبسوط، يعني أقل شيء واحد يعني يسجل على اسمه البيت والسيارة والهوية يكون معي مبسوط. يعني
12: نبي من مريم، مريم أحمد، عمري نص الصالة، أتغازم جنسية بستينم كمواطن سوري اجکوبو نه دهاتم امانی مزار خمال جهشتن بقص مسافت عذاب از دغازم اج کمواتن عادی بم جنسی بستینم بینی دی ملتی او از وانا شکر جدکم خدای جوان راضی به اج دغازم یعنی اثباتی ها کمیز چه به تشته کمیز چه به بینی دی ملتی من.
0: أعلنت وزارة الداخلية اعتقال العميد سهل فجر حسن أحد ضباط النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. هذا وألقت قوى الأمن القبض على العميد خردل أحمد ديوب أحد ضباط النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق. والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 8 قنابل متفجرة. وأضاف مراسلنا أن القصف انطلق من مواقع إسرائيلية في تل أحمر الغربي الذي تحول إلى قاعدة عسكرية منذ نهاية عام 2024، حيث استخدمت قاذفات قنابل لاستهداف التل المقابل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. ذكرت شبكة السويداء 24 نقلا عن مصدر أمني أن 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي سينتشرون في قرى بريف السويداء خلال الأيام المقبلة بعد أن أتموا دورة تدريبية مختصة في الأردن، في حين أشارت وزارة الداخلية إلى أن الدورة التدريبية التي خضع لها العناصر شملت محاضرات نظرية في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة إلى جانب تدريبات عملية مكثفة في اللياقة البدنية والدفاع عن النفس وإدارة الأزمات والحشود. وقالت الوزارة إن الدورة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للعناصر وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام الأمنية باحترافية عالية. انطلقت أول طائرة تقل حجاجا من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة وعلى متنها 340 حاجا. وذكرت وكالة سانا أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12,900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9,000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. هذا والتقى مراسل تلفزيون سوريا مع بعض الحجاج في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرتهم إلى مطار جدة في السعودية.
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر وأن خرجنا إلى الحج من مطار دمشق، هذه أول كلمة أقولها. والحقيقة مشاعر لا توصف، يعني كنا عندما نذهب إلى الحج من دول أخرى غير سوريا نشعر بغصة كبيرة، ولكن الآن نشعر بفرح كبير والحمد لله رب العالمين.
2: يعني هيك شعور جواتي ما بحس بعبر عنه والله، يعني لأول مرة بحياتي بحس هيك ما بعرف هيك مشاعر مختلطة، هو فرح، هو فرحة بهجة اللقاء، يعني مشاعر مقدسة. الله يتعاملها كل حاجة، الله يتعاملها كل مشتهي، الله يتعاملها كل سوري إن شاء الله.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وإحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3,000 و5,000 برميل يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50,000 و60,000 برميل يوميا قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90% و95%. وفي السياق، تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية MOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاماً. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدماً ملحوظاً، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة، حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
3: المحروقات كلها، بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من أول، اجت المحروقات زادت علينا أكثر. والمدخول ألي، يعني انت بدك تعدل المدخول بالمواد.
4: يعني مواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه، وعندك اجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد اجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائيه حتى اللي برا. فاحنا بدنا انه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
5: يرغون هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجه انه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري. ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاها، وهذا بيرفعوني رفعه واحده، يعني والله العظيم عم نقد مع الملح.
6: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغلي عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن بأي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدولة مهم أكثر من سعر البنزين. فأنا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر فينا القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
7: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشة كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا. يعني إن شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي إن شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل. يعني
8: يعني نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارج من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولا وأخيرا المواطن اللي راح يضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يضرر من الغلاء. أسعار الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة أنه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
0: وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي لتلفزيون سوريا أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
9: المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا، من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء، للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبتي لتلفزيون سوريا أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفد السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
9: تنطلق هذه الاستثمارات، سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل، أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
0: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 قتلى و 15 جريحا. وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي سجل 850 قتيلا و 2433 جريحا، إلى جانب انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم حتى الآن. ومن غزة معنا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في آخر التطورات الإنسانية والعسكرية.
10: الساعة 12 من منتصف الليلة الماضية تحديدا، وهو قيام الاحتلال الإسرائيلي بتحذير مربع سكني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي باستهداف منزل يعود لعائلة الأضم، وهذا المنزل مكون من عدة طبقات. الجيش الإسرائيلي أطلق على المنزل في أول ضربة له صاروخ من طائرة مسيرة، وبعد ذلك أطلق عليه صاروخ من طائرة حربية. هذا أدى إلى تدميره بالكامل، مع أيضا تدمير عدد من البنايات المجاورة للمنزل المستهدف. الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان المنزل والمنطقة بضرورة الخروج من المكان حتى يتم قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع ذلك سجل عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، نحو 6 إصابات وصلت ونقلت إلى مشفى الشفاء الطبي، وهي الآن تتلقى العلاج.

0: الإسرائيلي السابق على مخيم الشاطئ، ولكن هذه الضربة كانت الضربة القاضية للمربع السكني، وذلك أدى إلى تدميره وتشريد عدد من العائلات الفلسطينية في أو من هذه المنطقة. إلى جانب ذلك نتحدث عن استمرار للاستهدافات الإسرائيلية في مناطق الخط الأصفر ومناطق خارج انتشار الخط الأصفر، خارج انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت في آخر إحصائية لها عن وصول 5 من الشهداء الفلسطينيين خلال 24 ساعة ماضية، 4 منهم نتيجة استهدافات جديدة في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة وأيضا جنوب القطاع. هذه المناطق لا يتوقف فيها القصف الإسرائيلي، مناطق شمال القطاع يوميا وفي كل ساعة تشهد عمليات إطلاق نار تتم صوب الفلسطينيين والنازحين في منطقة الفالوجة، منطقة مخيم جباليا وبيت لاهيا، إضافة إلى المنطقة الشرقية كثريل لمدينة غزة، وأيضا مناطق واسعة تتعرض لقصف إسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع. تأتي هذه الاستهدافات أيضا في ظل واقع صعب تمر به المنظومة الصحية في غزة من نقص المستلزمات الطبية، تجاوز هذا النقص أكثر من 40%، حتى الأدوية غير موجودة بنسبة أكثر من 50%، إضافة إلى مواد الفحص المخبري. وبالتالي استمرار القصف الإسرائيلي يضاعف من قدرة المشافي على تحمل الضغط الناتج عن هذه الاستهدافات. وزارة الصحة تتحدث وتقوم بتحديث الإحصائيات الخاصة بها، واليوم تحدثت عن وصول عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 850 شهيدا، إضافة إلى أن هناك العشرات من الشهداء لا يمكن الوصول إليهم في الشوارع والطرقات خاصة في مناطق الخط الأصفر، وأيضا هناك شهداء تحت الأنقاض لم يتمكن الدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب ضعف إمكانياته وقدراته نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع إدخال الآليات اللازمة لإزالة الركام وانتشال الضحايا من الشهداء الذين بقوا لفترة طويلة تحت أنقاض بيوتهم وأحيائهم السكنية. أريد أن أشير إلى أزمة أخرى أو عدة أزمات تعصف بالمواطنين في غزة. نتحدث عن أكثر من 2 على الحرب والإبادة الجماعية، حتى الآن السكان لم يشعروا بأي تحسن على واقعهم الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي يصر على إغلاق المعابر مع قطاع غزة وتشديد آلية لسفر المعابر عبر معبر رفح، وأيضا يتحكم بعدد الشاحنات التي تدخل بشكل يومي، لا تتجاوز هذه الشاحنات 200 شاحنة كما تحدثت هيئة المعابر والحدود، ولكن كان متفق أن يدخل بشكل يومي أكثر من 400 شاحنة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على كل الجوانب الحياتية في غزة. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية في قضاء صور جنوب لبنان، لترتفع حصيلة ضحايا القصف اليوم إلى 10. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة استهدفت سيارة قرب ثانوية الشهيد محمد سعد، ما أدى إلى مقتل من كانوا بداخلها. وفي موازاة ذلك شنت طائرات إسرائيلية غارات على حي الجامعات في مدينة النبطية ومحيط بلدة حريص، كما استهدفت بلدة كفرة بصاروخين. وأضافت أن مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة المنصور جنوبي البلاد. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا ينفذون أنشطة ضد قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي

0: الإسرائيلي أن الحزب أطلق عدة صواريخ نحو قواته في الخطوط الأمامية للقتال من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى قصف موقع تحت الأرض في البقاع كان يستخدم لإنتاج أسلحة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الهجوم أكثر من 85 موقعا وبنية تحتية تابعة للحزب خلال حملة القصف. ولآخر التطورات الميدانية نرصدها مع مراسلتنا مايا هاشم من بيروت. تفضلي مايا.
1: نعم كاترين، إن في ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف عبر غارات إسرائيلية باستهداف بلدة جنيتا ومعروب والمنصوري وبلدة باريش. كذلك في ساعات الصباح قام جيش الاحتلال بشن 6 غارات على مدينة النبطية. هذه الغارات متواصلة حتى الساعة، وكذلك منذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة الزراري في جنوب لبنان وبلدة حريص وكذلك محيط مدرسة الشهيد محمد سعد في منطقة الواقعة بين برج رحال والعباسي، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى كانوا يستقبلون السيارة. فيما يتعلق بعدد القتلى، أعلنت الصحة اللبنانية منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات عن وقوع 10 قتلى جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. هذا ويواصل جيش الاحتلال استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، سواء في قرى قضاء النبطي أو ثور أو حتى مرج عيون، وسط تحليق مكثف للمسير الإسرائيلي في سماء العاصمة اللبنانية منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات، وكذلك أيضا في سماء الجنوب اللبناني وعدة أماكن وقرى في الجنوب اللبناني. حزب الله أيضا أعلن في بيان له عن أنه قام باستهداف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في بلدة أرشيف في الجنوب اللبناني. هذا ويحاول حزب الله بطريقة أو بأخرى يعني القيام بعمليات عسكرية في بعض الأحيان في الجنوب اللبناني، علما إذا ما أردنا مقارنة ما يقوم به حزب الله قد تقلص بشكل لافت وبشكل كبير هذه العمليات التي كان يقوم بها بشكل كثيف وبشكل مركز أكثر حزب الله في سواء في الجنوب اللبناني لمواجهة جنود إسرائيليين في الجنوب اللبناني أو حتى في شمال إسرائيل. هذا وتستمر أيضا الحكومة اللبنانية في ضغطها لوقف إطلاق النار، وتقول إن قبل المفاوضات كشرط أساسي للحكومة اللبنانية للبدء بالمفاوضات أن يتم وقف إطلاق النار، ولكن حتى الساعة على الرغم من دخول الهدنة الثانية حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل إلا أن جيش الاحتلال يواصل قصفه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، فضلا عن أن في ساعات الصباح الأولى قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات لسبعة قرى وبلدات في قضاء صور للخروج الفوري من قبل السكان ولإخلائها تمهيدا لقصفها. أعداد النازحين لا تزال كما هي على ما هي عليه، خاصة بعد أن جيش الاحتلال هو موجود وأصبح متواجدا في 68 بلدة في الجنوب
0: اللبناني. ماذا عن المفاوضات السياسية التي من الممكن أن تحدث قريبا؟
1: نعم كاترين، رئيس الجمهورية جوزيف عون يضع شرطا أساسيا أن يتم وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات، ولكن جيش الاحتلال يواصل قصفه واستهدافاته للقرى والبلدات ليس فقط في الجنوب اللبناني بل منذ يومين في الضاحية الجنوبية لبيروت في حارة تحريك عندما تم استهداف قائد كتيبة الرضوان. على الرغم من ذلك تواصل الحكومة اللبنانية وتبقى على موقفها، وكذلك الرئاسة الأولى في لبنان باعتماد خيار التواصل المباشر مع إسرائيل على اعتبار من قبل الحكومة اللبنانية ومن وجهة نظرها أن هذا هو الحل الأساسي لوقف إطلاق النار ولإنهاء هذه الحرب ولعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب اللبناني، بينما يصر حزب الله على رفض هذا المسار ويقول إن الكلمة للميدان في الجنوب اللبناني.
0: مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه ومنصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: بكفي بقى بكفي بكفي.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

من أنت يا هناء؟ قالت أنا حمامة الأيك، نشوة الحب، أنشودة المطر. رد عليها عروة أنت ذبحة القلب يا هناء. هذه من أكثر الجمل شيوعاً في مقاطع إنستغرام وتيك توك، يركبونها مع شارة عدنان عودة غالباً كشاهدة على أحد أجمل قصص الحب في الدراما السورية. مسلسل الندم الذي كان سوريون في بلاد اللجوء من خلاله يختلسون النظر لشوارع الشام البعيدة، كاتبه فلسطيني سوري، يعني من صاغ أروع الجمل عن وجع دمشق فلسطيني سوري. ستتفاجؤون أيضاً عندما تعرفون حجم ما شكله حسن سامي يوسف من ذاكرة السوريين القديمة: الندم، أسرار المدينة، نساء صغيرات، زمن العار، الغفران والانتظار. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. مساهمات الفلسطيني السوري في الفضاء السوري العام لم تقتصر بالطبع على الفن، كتاب، شعراء، مفكرون، سياسيون، كلهم صاغوا جزءاً من الهوية السورية الكبرى، وعندما حانت الثورة عارضوا الأسد ودفعوا ثمناً. سلامة كيلة فلسطيني سوري، وسام الغول أول شهيد في الثورة فلسطيني سوري، مأمون الجالودي فلسطيني، يحيى الحوراني فلسطيني سوري. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. أمجد يوسف بالمناسبة عندما قتل 41 إنساناً ودفنهم في حفرة التضامن لم يدقق هويات الضحايا، هذا سوري وهذا فلسطيني. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. لواء القدس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قتلت فلسطينيين وسوريين. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الأسد جوع أهل اليرموك تماماً كما فعل مع أهل مضايا والزبداني، حصرهم وقتلهم بالبراميل وبالمج. ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الفلسطينيون في سوريا منهم الصالح ومنهم الطالح، وكما أن هناك أحمد جبريل هناك عصام زهر الدين. السوري قبل التحرير الذي كان الحلقة الأضعف في كل مكان يعرف تماماً معنى أن تذوق بؤس الخطاب العنصري، يعرف تماماً معنى أن تكون الشماعة التي يعلق عليها غضب الجميع. سيقول البعض هذا خطاب يستثمر في المظلوميات ولا تعميم والكلام فقط عن المجرمين وعن المتورطين، ممتاز وعظيم، فليحاسب المجرمون، فليحاسب كل المجرمين في سوريا. أصلاً هذا مطلب الجميع ومصلحة الجميع، لكن لا أحد يسأل لمصلحة من يحصل التجييش ضد شريحة كاملة في سوريا، لمصلحة من؟

0: إذن عاد الجدل خلال الأيام السابقة حول أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وعاد معه النقاش حول ما قد أثير سابقا عن قضية التجنيس والوضع القانوني للفلسطينيين. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: منذ نكبة 48 شكل القانون 260 لعام 1956 حجر الأساس لوجود الفلسطينيين في سوريا، واضعاً إياهم في كفة مساوية للسوريين وظيفياً وتعليمياً مع الحفاظ على هويتهم الوطنية، إلا أن هذا الاستقرار اهتز في عهد حافظ الأسد الذي سعى لاحتواء القرار الفلسطيني وتفتيت فصائله. مع انطلاق الثورة السورية دفع الفلسطينيون الثمن ذاته، وتعرضوا كما هو حال السوريين للبراميل المتفجرة، وخضع مخيم اليرموك لحصار خانق، بالإضافة لنزوح جديد نحو خيام الشمال السوري ليعيد تاريخ التهجير نفسه من جديد، لكن بمرارة مضاعفة. اليوم وبعد سقوط النظام تطفو هواجس الوجود على السطح، ففي تموز 2025 لاحظ فلسطينيون تبديل صفة لاجئ إلى أجنبي مقيم في بعض الوثائق الرسمية كقيد النفوس، ورغم تبرير الحكومة السورية بأنه خطأ تقني، إلا أن القلق من تقويض قانون 1956 لا يزال قائماً. وفي مطلع 2026 وعقب صدور المرسوم 13 القاضي بتجنيس الأكراد السوريين، فتح باب النقاش حول تجنيس الفلسطينيين، وهو وإن كان خياراً يغري لتجاوز تعقيدات ما زال الفلسطينيون يعانون منها، لكنه يهدد في نظر كثيرين بطمس الهوية وتصفية حق العودة. وأثار تناول صفحة على منصة فيسبوك مؤخراً الفلسطينيين السوريين بشكل مسيء موجة من الاحتجاجات على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل السوريين، أجبر الصفحة على حذف تقريرها وأعاد طرح الملف للنقاش شعبياً. وعلى الأرض، كشف تقرير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في شباط 2026 أن 40% من فلسطينيي سوريا لا يزالون نازحين، ورغم نشاط العودة في مخيم اليرموك تبقى مخيمات مثل حندرات ودرعا التي تعرضت لدمار كبير تنتظر إعماراً دولياً ما زال غائباً. إذن بين مطرقة تأمين القوت اليومي وسندان الترتيبات الإقليمية في منطقة تشهد تغييرات جذرية، يواجه أكثر من نصف مليون فلسطيني في سوريا مصيراً معلقاً. فهل تنجح الحكومة الجديدة في التوفيق بين توفير حماية قانونية لهم من دون سلبهم هويتهم وحق العودة؟
0: معنا للنقاش غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك.
2: أهلا بكم.
0: ومعي كذلك خالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام، أهلا بك أستاذ خالد. وترحيبي أيضا بماهر شاويش منسق التواصل في مبادرة فلسطينيي سوريا من لهاي، أهلا بك أستاذ ماهر.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ علاء، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام.
0: أبدأ معك أستاذ ماهر، خطاب نقدي لمنصة تقدم نقدا لاذعا لرموز الدولة في سوريا تحول إلى حملة كراهية ضد فلسطيني سوريا، هكذا يقول البعض. هل اليوم تحول الفلسطيني في سوريا لمكسر عصا؟
3: حياك الله أستاذ علاء، شكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا لطرح هذا الموضوع، لأنه حقيقة هذا الموضوع أثار جدلا واسعا خلال الأيام السابقة، وهي بالمناسبة من أشد الحملات التي كانت على فلسطيني سوريا منذ سقوط النظام حتى الآن. كان هناك بعض الأشياء يعني التي حدثت خلال العام ونصف السابقين، لكن بتقديري أنه ما جرى في الأيام السابقة هو كان الأشد يعني ضرارة والأشد وضع حقيقة حتى على أنفسنا وعلى أنفس بعض أشقائنا السوريين أو جل أشقائنا السوريين الذين نقدر ونحترم ونعتز بكل مواقفهم، لأنه حقيقة بكل أمان يجب أن نقول بأنه كما انقسم الشعب السوري باتجاه الثوره السوريه، انقسم الشعب الفلسطيني باتجاه الثوره السوريه، ونحن لا نريد ان نكرر في كل مره ماذا قدم الفلسطينيون اللاجئون الفلسطينيون في سوريا لهذه الثوره، لانه بات حقيقه بدنا نشعر بانه مطلوب منا ان نقدم شهاده في الوطنيه والانتماء في كل مره، ومطلوب منا ان يعني يجرى لنا فحص دي ان في قيم الحريه والكرامه حتى نثبت باننا يعني مواطنون صالحون. وهذا حقيقه يعني بات بالنسبه لنا يشكل عبء، ولا اريد ان ادخل في تفاصيل.
0: لكن يا أستاذ ماهر، يعني مسألة أن مواطنون صالحون، البعض يقابلها بأنه يعني كم ميليشيا فلسطينية قاتلت مع الأسد ضد السوريين، كم ميليشيا فلسطينية قتلت السوريين في سوريا، هذا ما يقدمه البعض أيضا، هذا خطاب موجود.
3: تمام، لا بأس. لذلك أنا قلت لك أستاذة ألاء بأن الشعب الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انقسموا كما الأشقاء السوريين، وبالتالي هذه الميليشيات التي شاركت مع إلى جانب النظام السوري، نحن أصلا كفلسطينيين نريد أن نحاسب هذه الميليشيات، ونريد أن نقيم عليها أو ندخلها في مسار عدالة انتقالية. نحن نريد أن تحاسب هذه الميليشيات كما يريد الشقيق السوري وربما أكثر. وأنا أستطيع أن أقول لك الآن كل حوادث وكل القضايا التي أو معظم القضايا التي تمت في أوروبا، من الذي يقوم عليها؟ الذي يقوم عليها هم لاجئون فلسطينيين سوريون من أبناء مخيمات مخيم اليرموك، من خيام الشيح، من سبيرة، من درعا، من حضرات، هم الآن موجودين في أوروبا إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، وهم الذين قاموا بمعظم مشاريع التقاضي الاستراتيجي ضد هؤلاء المجرمين. نحن نريد أيضا أن نقيم الحد على هؤلاء المجرمين، لكن لا نريد أن نؤخذ بجريمتهم. لا يجب أن نطبق، يعني لا يجب بسبب سلوك بعض هذه الجهات أو هذه الميليشيات أو هذه الفصائل أن نقيم الحد على اللاجئ الفلسطيني المدني البريء الموجود في مخيم خان الشيخ ولا سبيلة ولا دلول. ليس هذا المطلوب.
0: لكن يا أستاذ ماهر، يعني صحيح أن السوريين انقسموا حول الأسد، لكنهم في النهاية أهل البلد، أهل الأرض. اليوم يعني ينظر للاجئ الفلسطيني الذي تم استقباله في سوريا منذ عام 48 أنه فتحت له أبواب السوريين، ثم بعد ذلك يشارك الأسد في قتله للسوريين للناس.
3: ولماذا لا نسأل السؤال بالطريقة الأخرى؟ وماذا عن الذين شاركوا إلى جانب الثورة السورية ودفعوا دماء وتضحيات ودمرت مخيماتهم واعتقلوا؟ لدينا أكثر من 7000 معتقل، أكثر من 5000 شهيد، نكرر ذلك، أكثر من ثلاث مخيمات مهدمة وموجودة على الأرض. ماذا نقول؟ الحصار الذي عانينا منه، حفرة التضامن كما جاء في مقدمتي، حفرة التضامن هل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري؟ هل كان أمجد يوسف يطلب باسبور وجواز سفر من اللاجئ حتى يقول له أنت سوري وأنت فلسطيني ثم يرميه في هذه الحفرة إذا كان سوري ويبعده إذا كان فلسطيني؟ لم تكن هكذا الأمور. البراميل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري، الحصار في مخيم اليرموك وذرعا وحدرات والنار كان يميز بين الفلسطيني والسوري، لم يكن هناك أي تمييز. ما دفعناه كما دفعه الأشقاء السوريين، لا بل بعض الإحصائيات تقول إذا قسنا الرقم نسبة وتناسب ربما يكون ما قدم حقيقة هو رقم كبير. أنت تقارن حوالي 635,000 لاجئ فلسطيني مقابل أكثر من 23 أو 22 مليون، احسب نسبة وتناسب بين هذه التضحيات، تجد نفسك تقريبا أنت مساوي لما تم تقديمه من التضحيات على مذبح الحرية وعلى مذبح هذه الثورة السورية التي قامت. وبالتالي يجب أن يكون واضحا لهذا الأمر في قضية التضحيات وفي قضية المعاناة وفي قضية الآلام قدم من الشعب الفلسطيني اللاجئ في سوريا كما قدم من الأشقاء السوريين، وبالتالي لا يجب أن ندخل في هذه القضايا.
0: أستاذ غياث، يعني إذا كان الفلسطينيون انقسموا في موقفهم من الأسد كما انقسم السوريون، لماذا يجري ما يجري؟ وما صحة القول أنه اليوم السلطة في سوريا تستثمر في الورقة الفلسطينية كما فعلت أنظمة عربية سابقة؟
2: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، وأنا بدي بس أشيد بالمقدمة الجميلة الرائعة اللي وصفت الحالة الفلسطينية السورية في سوريا. هلأ بداية أنا بدي أحكي بس أنا رد على المنشور اللي كان مسيء اللي أنا اتهمته بالعنصرية. أنا حكيت حتكون مقدمة وحاجابك على سؤالك. أنا وصفت الحالة الفلسطينية السورية، أنا قلت أنا كفلسطيني سوري في جوفي بطينان وأذينان يرتبطان بعلاقة معقدة متشابكة فيزيولوجيا، إذا توقف أحدهما توقف القلب عن العمل، وهذه فلسطين وهذه سوريا، وسوريا عاصمتها القدس وفلسطين عاصمتها دمشق. وأنا أرى الجامع الأموي كيف يتعانق مع المسجد الأقصى، وأنا أسمع أذان الأقصى من مآذني الأموي، والعكس هو الصحيح. بداية إذا بدنا نحكي على الاستثمار بالقضية الفلسطينية. فأكيد بدنا نرجع شوي للخلف لحتى نحكي عن كيف كان الاستثمار القضية أو للفلسطين السوري، بدنا نحكي كيف كان يتم معاملة الفلسطين السوري أيام النظام البائد. أنا بس بدي أحكي بشغلة، أنا ضمن اختصاصي أنا كمحامي فلسطيني سوري، عندما صدر المرسوم رقم 7 لعام 2022، مرسوم شمل عفوا عن بعض عن جرائم كثيرة، جاء في نص المرسوم يشمل هذا المرسوم السوريين فقط، تم استثناء الفلسطيني السوري. أنا كمحامي عندما كنت أراجع المحكمة حتى أكون أكثر دقة، هي محكمة بين قوسين محكمة أو هي محكمة الإرهاب، وهي كانت محكمة إرهاب، كنت أسأل عن موقوفين فلسطينيين سوريين، فكان يقال لي أن الفلسطيني السوري يحتاج إلى موافقة مكتب الأمن الوطني، وطبعا مكتب الأمن الوطني يعني هذه الموافقة تذهب إلى أدراج الرياح. أما الوضع الحالي أنا بالنسبة أنا أنا متابع وموجود في سوريا منذ التحرير إلى الآن وقبل التحرير، فأنا أريد أن أتحدث عن رؤية الدولة الجديدة بصراحة وبمنطقية وبإنصاف وبعدل. نحن في 23/4/2025 كان هناك لقاء مع السيد محافظ دمشق، طبعا بهذه الفترة كان المحافظ يلتقي بوفود من كل المناطق التي تتبع إداريا لمحافظة دمشق. التقينا مع المحافظ وفد يضم سوريين وفلسطينيين من مخيم يرموك، يضم كل الأطياف محامين ومثقفين ومهندسين. والله العظيم ما سمعنا كنا يعني كان أكثر مما كنا نتوقع، كان كلام لم يكن كلام إنشائي أو كلام عاطفي، كانت هناك وعود ونفذ كثير منها بما يخص مخيم يرموك، وقيل لنا أن مخيم يرموك لا يفترق عن أي منطقة أخرى في سوريا. هذه البدايات في 23/4، وكان لنا لقاءات كثيرة مع أشخاص يمثلون إدارة جديدة، لم نسمع منهم إلا خيرا، لم يطلب منا أي طلب أن نخرج على الإعلام.
0: غير السمع يا أستاذ غياث، لكن أيضا يعني ما ينشر أحيانا أو هذا الخطاب الذي حصل حوله الجدال، يعني دون تسميات لأي منصة ولأي لأي أسماء شخصيات، يعني هذا الخطاب كان صادرا عن منصة يقال بأنها رديفة للحكومة. حتى في أحداث سابقة كلما يعني يقول البعض أنه كلما اختلف البعض في سوريا حول الحكومة تم إشعال الورقة الفلسطينية، إلى أي درجة هذا صحيح؟
2: نعم هذا دليل، طب صحيح هذا دليل أنه هذا الموضوع هناك أجندات خارجية، هناك أيادي خفية تلعب بالورقة الفلسطينية السورية، هذا دليل أن الحكومة السورية ليس لها علاقة. يعني إذا الآن رجعنا، نعم هذه الصفحة أتوقع تم تقديم اعتذار وسحب الفيديو المسيء من منصات التواصل الاجتماعي، لكن أنا واثق أن هناك صفحات صفراء أسماء وهمية دخلت على هذا الخط واستثمرت هذه القضية. لماذا؟ لأجندات خارجية، هي شيطنة الفلسطيني السوري، التجيج ضده. أنا لا أعرف لماذا، أنا لن أستبعد أن يكون هناك أيادي إسرائيلية لضرب هذا أو لتأثير هذا الملف، وكما قلت شيطنة الفلسطيني السوري. حضرتك ذكرت أنت موضوع السجل المدني في البدايات، يعني أنا عندما تم مناقشة هذا الموضوع وأنا ظهرت على هذه المنصة الكريمة وأعلنت أن الحكومة السورية استجابت لهذا الموضوع نتيجة خطأ، أنا كنت ضمن التفاصيل، يعني أنا دخلت في هذا الموضوع وتواصلنا مع الإدارة الجديدة وتبين أن هناك خطأ تقني وشرحت هذا الموضوع بالتفصيل على قناتكم الكريمة في وقتها. فأنا لا أستبعد وجود أجندات خارجية، خيوط خبيثة تريد أن تلعب بهذه الورقة، وكما قلت أنت في المقدمة أنا الفلسطيني السوري هو ليس مكسر عصا أبدا، لن نقول أنه لا يوجد له بواكي أو لا ظهر له، بل أن الفلسطيني السوري هو السند وهو الظهر. كيف ذلك؟ هو الذي أثبت وجوده، هو الذي يحمي وجوده كمحامي كمثقف كجزء من النسيج السوري. الفلسطيني الآن هو جزء من النسيج السوري.
0: أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع السوري. أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع القانوني طبعا للفلسطينيين، سأعود لك لكن ربما في الجولة الثانية من الأسئلة أستاذ غياث. اسمح لي بالانتقال إلى أستاذ خالد، وعفوا على التأخير، يقول ضيفي أجندات خارجية، لكن يعني يقال بأن الخارج له ظلال دائما في الداخل، وأنه ربما يكون المشهد الداخلي في سوريا بالنسبة لصانع القرار أيضا تتزاحمه العديد من الأجنحة التي تتعارض في أفكارها. اليوم هل هناك تناقض في الرؤية الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في سوريا؟
4: مساء الخير آلاء ومساء الخير لضيوفك الكرام. صحيح، لو بس تسمحي لي هيك بمقدمة تمهيدية.
0: تفضل.
4: لأن دائما نحن لازم نعيد توضيح الواضحات، لازم نؤكد على الأشياء الواضحة البينة البديهية اللي للأسف الآن يعني صارت قابلة للنقاش. نحن حاليا بنعيش بعالم بسبب فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب تلاطم الأفكار دبساتها مراء أو في حالة سيولة مثل ما بيقول عنها سيغموند باومان. للأسف كل شيء قابل أنه يكون يعني نسبي، القيم ممكن تكون نسبية، الحقائق ممكن تكون نسبية، القضايا المحقة ممكن تكون نسبية. بالبداية فلسطين قبل كل شيء هي قضية حقوقية وقضية إنسانية قبل أن تكون قضية عربية وإسلامية. فلسطين آخر البلدان المحتلة في العالم. فلسطين تتعرض إلى عملية تهجير وعملية إبادة منذ عام 1948 لليوم إذا حكينا فقط عن الشق الإسرائيلي. في نقطة أيضا كثير مهمة وأكثر من يشعر فيها عند السوريين، بأنه إذا كان هناك أي فصيل فلسطيني أو أي سياسي فلسطيني أو إذا كان محور الشر نفسه محور إيران يستغل القضية الفلسطينية لصالحه، فهناك أيضا عبر تاريخ القضية الفلسطينية العرب كان الكثير منهم يستغلون هذه القضية لأنها قضية بياعة عند الشعوب، لأن الشعوب مرتبطة شعوريا ووجدانا بالقضية الفلسطينية. وكونه عندك واحد سيء سواء كان فلسطيني أو غير فلسطيني يستغل هذه القضية لا يعني بأنه هذه القضية ليست محقة. خليني أرجع على الثورة السورية، فيها عشرات الفصائل التي تسيء لمثل ثورة. هل هذا يعني بأن الثورة السورية ليست ثورة محقة؟ ليست ثورة ذات أهداف نبيلية؟ ليست ثورة لها بوصلة وطنية حقيقية؟ إذن هذه الأشياء والبديهيات للأسف بدنا نضلنا نحن نثبتها. بعدين بالعودة إلى موضوع فلسطينيين سوريا، يعني أنا أشعر بالألم وأنت عم تحكي والضيوف عم يحكوا كلياتهم الله يعطيهم العافية بتكرار فكرة اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني. الفلسطينيين في سوريا بدأت أولى موجات هجرتهم نحو سوريا بال 48، ومن 48 لليوم صار في عندك 78 سنة تقريبا. الآن إذا أنت بتنظر للدول الأوروبية والدول اللي بتحترم حالها، عندك أحمد أبو طالب زلمي مهاجر مغربي من أبوين مغربيين هو عمدة روتردام لأكثر من 16 سنة. تنظر إلى عمر الغبرة في كندا هو أحد أهم الشخصيات الحكومية. تنظر إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيلي هو رئيس السلفادور. إذا كان الأجنبي يتعامل هكذا مع اللاجئ من أصول عربية، حتى لا أقول فقط فلسطينية لأنه اللي عديتهم هني منهم فلسطينيين فقط من خلفيات عربية، فأليس من الأسى أنه نحن السوريين أكثر ناس بيعرفوا شو معنى لاجئ وشو معنى نازح، ونص الشعب السوري كان مهجر إما داخليا وإما خارجيا، نبقى إلى الآن يعني بطريقة أو بأخرى نتعرض لحملات تضليل ونستخدم هذا الخطاب التمييزي والتعبوي. أيضا ألا في نقطة كتير مهمة أنه في لغة تعميمية أيضا من الطرف المقابل. ما ننسى نهائيا بأنه قبل شهر بس وقت إسرائيل أخذت قرار بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونها، الشعب الوحيد اللي انتفض على بكرة أبيه في كل هذا العالم وفي كل هذا الجوار هو الشعب السوري. يعني ما نحاول نشوف أيضا بعين واحدة إذا كان هناك شخص عم يحاول يخلق مشكلة، عم يحاول يكسب مشاهدات، عنده حدا خصم له بالحكومة عم يحاول يضربه، ما ننجر نحن له. كمان بنفس الوقت إذا بدنا نرجع نفكك هذه المشكلة بين في الفضاء العام بين السرديات اللي تسيء للسوريين والسرديات التي تسيء للفلسطينية، أيضا ما بدنا ننكر بأنه ما أعقب انتصار الثورة السورية كان هناك حملة كبيرة على الثورة السورية وعلى السوريين في فضاء وسائل التواصل واتهامهم بالصهيوني. هذه الحملة استمرت سنوات من قبل ناشطين فلسطينيين معروفين بالاسم، وكذلك الأمر وجود بعض الشخصيات الحكومية اللي محسوبة على السلطة الفلسطينية ومواقفها المؤيدة للنظام بشار الأسد، إضافة إلى وجود بعض الفصائل المقاومة بين قوسين الإسلامية اللي موجودة في غزة وموقفها أيضا من نظام الأسد. كل هذا ساهم بالتعبئة.
0: لكن أستاذ خالد، يعني طبعا مفهوم ما تفضلت به، يعني الموقف الرسمي الفلسطيني، أيضا ما قلته بخصوص اتهام بالصهيونية للثورة السورية، لكن أيضا بالمقابل ثمة مواقف رسمية عربية كانت تحتضن بشار الأسد حتى في الأيام الأخيرة. كان هناك من يسعى لتعويم بشار الأسد دون ذكر يعني جهات بعينها. اليوم نشاهد أن هناك خطاب يعني مرحب تماما بهذه الجهات رغم ما لعبته هذه الجهات أيضا من دور سلبي في الثورة السورية. وهنا السؤال، لماذا اليوم يتم التركيز على الفلسطيني.
4: لا في للاسف يعني في خطاب كراهي منتشر داخل المجتمع السوري، سواء حكينا عنه كثير، ازاء شرائح اجتماعيه مختلفه ومن ضمنها شريحه السوريين الفلسطينيين. هلا للاسف يعني للاسف احيانا قد يكون هناك صراع اجنحه داخل السلطه، فيحاول طرف ان يضرب بطرف فيدعم جهه معينه او منصه معينه.
0: يعني اليوم هذا التيار موجود الذي يعني يرفض الوجود الفلسطيني في سوريا باعتقادك، الذي يريد أن يشعل هذه الورقة بين الفينة والأخرى لصالح من؟
4: حتى أكون معك موضوعي ومنصف، يعني أيضا في تهويل كبير. لا أعتقد بأنه السلطة السورية، الحكومة السورية عندها موقف عدائي من الفلسطينيين، هذا ظلم بواح وهذه قراءة مجتزأة للنص. أول شيء الرئيس أحمد الشرع له فيديوهات قديمة في إدلب تدلل على مكانة فلسطين عنده. ما ننسى بأنه بخلفيته والده الأستاذ حسين الشرع إنسان يدبج مواقفه على الفيسبوك قدام كل العالم، وموقفه من فلسطين يعني لا يقبل التأويل. وهو أيضا الرئيس تربى في بيت ناصري وفلسطين لها هذه المكانة عندها. أيضا كل قادة الفصائل بمعظمهم الناس النظيفين أو الناس اللي موجودين داخل السلطة موقفهم واضح. أعتقد يعني دوار غزة لم يقم في أي مدينة سورية تحت حكم بشار الأسد، وإنما أقيم في تمام. ما نهول، لا نهول من هذه المسألة، لكن بنفس الوقت وقت حدا بيجي بده يحاول يفتح هذا الملف ويكرر فيه كما حصل مع المنصة آنفة الذكر، لأنها عملت هذا الشيء وقت صار الهجوم على سفارة الإمارات، ونحن بنشتغل بالإعلام وبنعرف شو يعني تأطير. مثل ما بتعرفي آلاء نظرية التأطير في الدراسات الإعلامية فريمينج، هي أنك أنت شو بدك تقول من خلال هذا التقرير، ما هي الثيمة الأساسية أو الرسالة الأساسية اللي أنت بدك توصلها من خلال هذا التقرير. فكأنه قول بكل الفلسطينيين بالفصائل الفلسطينية المحاربة الميليشيات. بالتقرير الثاني اللي عمله من كم يوم وقت النزاع مع منصة شارع، بدل أن يأخذ ويحكي عن جوهر النقاش اللي طرحها تقرير شارع حول مشروع قاسيون، راح مسك عاد أكثر من 20 مرة كلمة فلسطيني. وهذه للناس اللي بيستوعبوا الإعلام واللي دارسين إعلام واللي بيشتغلوا في مجال الإعلام، هذا خطاب عنصري واضح، خطاب تعبئة. تمام. هذا في أي بلد
0: لصالح من؟ لصالح من؟ لصالح من هذا الخطاب التعبئة؟ أشرت إلى حادثة السفارة الإماراتية، هل ما يجري اليوم من قبل البعض، وأنا لا أريد أن أعمم، هل يتم لاسترضاء أطراف ربما في الإقليم؟
4: ربما كل شيء خاضع لي كل شيء خاضع للنقاش، لكن هل هناك معلومات أكيدة ودقيقة بأن فلان يعمل مع الجهة الفلانية من أجل كذا؟ لا، يعني في نوع من التخبط الكبير. يعني شوفي سوريا منذ التحرير إلى الآن، هيئة تحرير الشام اللي مسكت السلطة هي ليست أيضا يعني جهة متجانسة. الكثير يخلط بفكر أنه هيئة تحرير الشام هي نفسها النصرة. لا يا أخي، النصرة صارت فتح شام بال 2016 وتركت القاعدة، ثم انضويت مع العديد من الفصائل وصارت هيئة تحرير الشام. من ثم بعد أن وصلت إلى السلطة أيضا شاركت يعني مروحة واسعة من الفصائل من أحرار الشام وغيرها، ودخل عليها شخصيات يعني ما لها علاقة بالسياق السوري، ما كانت تعايش أيام السياق السوري. فهناك كم كبير من التناقضات داخل السلطة موجود الآن. هذه التناقضات تسمح لنوع من المنافسة والمناكفة. أنا إلى الآن بدي أحسن الظن. ليش؟ لأني ما بقدر أسيء الظن، لأني بعرف أنا كم من الناس الفلسطينيين السوريين اللي موجودين مع الحكومة نفسها. بحاول قدر الإمكان، ولن أتسامح مع أي خطاب شيطني من قبل أي منصة لها علاقة بالحكومة. أكيد ما راح أتسامح، وبالعكس راح أعلي صوتي إلى أبعد حد لحتى ينحط حدي لهذه الشيطني، ولحتى ما تصير سابقة قابلة للتكرار.
0: جيد. بالعودة إلى أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، إذن يجب إحسان الظن، وهناك مبالغة، وهناك تصريحات منشورة حتى اليوم للرئيس الشرع وهو في إدلب كيف يتحدث عن فلسطين وعن مركزية القضية الفلسطينية في خطاب هيئة التحرير سابقا. اليوم إذا أردنا أن نتحدث بشكل عملي، ما هي المقاربة أو ما ظهر حتى الآن المقاربة الحكومية تجاه المعالجة القانونية للوجود الفلسطيني في سوريا؟
3: نعم استاذ علاء، طبعا شكرا للاستاذ خالد ابو صلاح، حقيقه تكلم كلام يعني مهم جدا في تفصيل الوضع، وهو من الشخصيات للامانه، ودعيني اقول من الشخصيات التي تكلمت بانصاف عن يعني مشاركه الفلسطيني السوري او دور الفلسطيني السوري في الثوره السوريه. وهنا يجب ان نوضح حقيقه، نحن عندما نتكلم اصلا نتكلم لاننا ضد خطاب التعميم، ضد خطاب التحريض، ضد خطاب الكراهيه. وبالتالي كما لأننا لا نقبل أن يعمم علينا ويحرض علينا وتشن علينا حملات كراهية، أيضا لا نريد أن نتعاطى بشكل عام أو تعميمي على كل الشريحة السورية. ليس كل الأشقاء السوريين أصلا انخرطوا في هذه الهجمة وفي هذه الحملة ضد الفلسطيني السوري، وأيضا رسميا ليس كل الرسميين مع هذه الحملة، ويجب أن نفصل ويجب أن نكون منصفين ومنظرين في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، وزارة الإعلام تلقت كل الشكاوى وتعاطت بجدية مع كل الشكاوى وردت على كل الشكاوى المتعلقة في هذه القضية، لا بل إن يعني هناك تصريحات من معاوني وزير الإعلام كانت تصريحات إيجابية وتعاطت مع الموضوع بشكل مهم جدا.
5: صحيح.
3: أدى في النهاية إلى سحب هذا التقرير وسحب حتى البيان الذي أصدرته المنصة. بالتالي يجب أن يسجل لوزارة الإعلام، وبالتالي هذا يسجل رسميا، بأنها تعاطت بشكل إيجابي مع هذا الموضوع وأدى إلى نتيجة إيجابية. الآن أنا لا يعنيني يعني هجوم البعض على وزارة الإعلام بسبب والله إنه هو مش راضي على وزارة الإعلام، لديه تحفظات على آلية العمل في وزارة الإعلام، هذا شأنه. أنا ما يعنيني أن لا تزجل الورقة الفلسطينية وأن لا توظف الورقة الفلسطينية في هذا في هذه القضية. هنا هذا مهم. وبذات الوقت شعبيا نعم هناك البعض حرض و عمم الخطاب واستخدم مصطلحات يعني غير لائقة بالشعب الفلسطيني، لكن في ذات الوقت هناك شريحة كبرى من الأشقاء السوريين وقفوا ضد هذه الهجمة وتكلموا وكتبوا، وبينهم كما قلت الأستاذ خالد أبو صلاح، الأستاذ يعني عبد الناصر القادري كتب كلاما طيبا، الأستاذ رولا حيدر كتبت قالت كلاما رائعا وشن عليها يعني
5: طبعا تحية للزميلة رولا حيدر.
3: لا لا انا احييهم جميعا في هذا في هذا في هذا الموضوع. وهناك ايضا يعني اسمح لي كما كما كما قلت ان اقول ايضا انه لدينا عتب على بعض الاشقاء السوريين الذين يعرفون بدقه حجم مشاركه الفلسطيني السوري في الثوره السوريه، وهم محسوبين على هذه الثوره السوريه، ولكن مع الاسف لديهم متابعين بمئات الالاف لا بالملايين، وصمتوا تماما. وهذا حقيقه اشاره استفهام كبيره. لماذا؟ انا لا اريدك ان تدعمني، لكن انا اريدك ان توقف خطاب الكراهيه، توقف خطاب التحريض، توقف التعميم، لان هذا ينعكس سلبا على بلد نحن نحبه ونحن حريصين عليه، ولا نريد يعني احنا لا نقبل ان يزاول احد علينا في الحرص على سوريا الجديده بعد الثوره، لكنها نريدها فعلا دوله مواطنه، دوله قيم، دوله تبنى على قيم الثوره التي يعني دفع الشعب السوري الشقيق فيها مليون شهيد واكثر من ربع مليون معتقل كما دفعنا نحن الفلسطينيين. وبالتالي هذا الذي يجب ان يعمم. والاهم من هذا كله حقيقه هو ان هذا الجدل الذي دار يجب ان نستفيد منه في الوصول الى مقاربه كما تفضلت، الى مقاربه سليمه وصحيحه للتأصيل للتعاطي مع الفلسطيني السوري.
5: طيب اذا اردنا ان نتحدث عن هذا التعاطي اليوم، ما الذي تم انجازه، او ما الذي حصل؟ هل هناك تغيير حصل على الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟ كيف تتعامل معهم الحكومه قانونيا؟
3: هذا بكل وضوح اقول بكل وضوح وبصراحه وبكل امانه وبانصاف ايضا ان الكره وبموضوعيه الكره في ملعب الحكومة السورية، الكرة في ملعب الدولة السورية الجديدة. نحن الآن مر حوالي سنة ونصف على تسلم الإدارة السورية الجديدة هذا البلد، وأنا أقول لك بكل وضوح هناك يعني حتى الآن لم يلمس الفلسطيني السوري أن هناك تغير واضح قانونيا فيما يتعلق بدعم وترسيخ وتعزيز المركز القانوني للفلسطيني السوري، وهذه بموضوعية. الآن سنة ونصف، هناك تقريبا في شهر تموز من العام الماضي شكلت لجنة من أمانة الرئاسة، هذه اللجنة كان وظيفتها أن تعيد دراسة قانون 260 لعام 1956، وأن تعيد دراسة كل القوانين المجحفة التي أصدرها بشار الأسد ووالده قبل ذلك، وكانت قوانين فعلا مجحفة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة القوانين المتعلقة في التملك العقاري. حتى الآن هذه القضايا لم تحل. الآن نحن لا شك نريد أن يكون هناك حقيقة مقاربة سليمة تنصف الفلسطيني السوري.
5: لماذا لم تحل؟ يعني أيضا تم تشكيل الهيئة العامة للاجئين، وكان هناك حديث عن اجتماعات ستجري وعن مخرجات ستظهر قريبا من أجل التقدم بمسألة الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، وحتى قانون التملك، وحتى إلغاء القوانين التي أصدرها بشار الأسد بعد الثورة. لماذا حتى الآن لم يحصل تقدم في هذا الإطار؟
3: هذا بصراحة هذا السؤال يسأل حقيقة للإدارة السورية الجديدة، ويسأل لهيئة العامة للاجئين، باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في منتصف السنه الماضيه كان اصلا جزء منها يعني مندوب او موفد من الهيئه العامه للاجئين، لكن هذه اللجنه كان يفترض ان تنهي اعمالها خلال 15 يوم، خلال اسبوعين. مر حتى الان اشهر ولم نعرف اصلا ما الذي جرى في هذه اللجنه، ما هي نتائج عمل هذه اللجنه، لماذا تغيب الشفافيه عن هذا الموضوع بشكل عام. وهنا انا اقول بشكل واضح، نعم هناك غياب للشفافيه في هذا الامر، ونحن لا نعرف ما الذي يجري. وهذه كما قلت هذا في في في ملعب الاداره السوريه الجديده، وفي ملعب من تقدمه الاداره السوريه ليكون يعني وسيطا او مندوبا او وكيلا في هذا الجانب. وهنا الكره في ملعب المجلس الاداره الجديد للهيئه العامه للاجئين. نحن لا نعرف، لم يقولوا لنا. وانا اقول لك في مرصد نحن ارسلنا لهم حوالي اكثر من 6 أو 7 رسائل على الخاص، وكتبنا منشورات عامه في هذا الموضوع. قلنا ارسلنا لهم توصيه فيما يتعلق بمقاربه للقانون 260 لعام 1956. ارسلنا لهم استيضاح ما الذي جرى في هذه اللجنه، لم ياتينا توضيح ولا رد في هذا الموضوع، ما هي نتائج اللجنه، ما الذي قدمته هذه اللجنه. ارسلنا لهم شيء متعلق مذكره قانونيه متعلقه في الاشكاليه التي جرت مع الطلاب الجامعيين وفي وفضلت الجامعه، وايضا لم يصلنا شيء مع الاسف. هناك بصراحه اشاره استفهام حول قضيه التعاطي بشفافيه مع هذا الموضوع. نحن يعني بكل امانه لا نريد أن ندخل في ملاكفات وفي هجوم على أي جهة. نحن نريد في النهاية كما يقال مثل الشعب يريد العلم، ولا نريد أن نقاتل الناطور. نريد أن تعود هذا المركز القانوني للاجئ الفلسطيني أن يعود بشكل قوي ومرسخ ويصل إلى الحقوق المدنية والاجتماعية.
5: طب هي الهيئة العامة للاجئين لمن تتبع؟ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟
3: نعم، هي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والأصل أنه باعتبار أنه يعني عمليا هو الأصل أن يعين المدير العام من رئاسة مجلس الوزراء، لكن لا يوجد الآن رئيس مجلس الوزراء. فلذلك ما يجري الآن يتم التعاون مع الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن أنا أقول الآن إذا الإدارة السورية الجديدة ليس لديها يعني مقاربة جاهزة فيما يتعلق مثلا بالجنسية، بالإقامة الدائمة، بالإقامة المؤقتة، إذا كان هناك ثمت غياب لهذه الرؤية، على الأقل لابد من إجراء حلول للقضايا المعيشية اليومية، وفي مقدمتها قضية التملك العقاري. يعني هناك ثمة قضايا إجرائية يجب أن تحل، لا يمكن أن تبقى عقبة وأن تبقى كل هذا التعطيل في حياة اللاجئ الفلسطيني السوري. اليوم البيع موقف، الأجار موقف، الشراء موقف، هناك عقبات اجتماعية تواجه وعقبات قانونية تواجه. والآن السلغيات يشرح بالتفصيل هذا الموضوع. نحن على الأقل نريد اجتراح ومقاربات حلول لهذه القضايا ريثما تجهز او يكون هناك تصور، علما انا اعتقد انه خلال سنه ونص كان يفترض ان يكون هناك رؤيه جاهزه وتصور.
5: دعني اسال في ذلك استاذ غياث، وربما هو يعني قريب ايضا وهو في دمشق، ربما يعرف الى اين وصل عمل الهيئه العامه للاجئين. طبعا نحن حاولنا التواصل مع اعضاء هذه الهيئه، للاسف يعني لم يوافقوا على المشاركة اليوم، طبعا مع عدد منهم يعني ليس بالتأكيد ليس الكل. لكن أستاذ غياث، اليوم ما الذي يمنع من اجتراح صيغة قانونية للوجود الفلسطيني في سوريا؟ لماذا حتى الآن بعد أكثر من عام ونصف لم نصل إلى هذه المرحلة؟
2: تمام، هلأ أنا بدي بس أكمل الشيء اللي انتهى فيه الأخ ماهر حول يعني هلا في امور احنا بجوز ما الاعلام ما ضوى عليها كثير. احنا متابعين ويعني احنا ارض الواقع مثل ما حكينا. هلا بدايه القانون 260 لعام 56 تحدث فقط عن حقوق المدنيه الفلسطيني السوري، حق التوظيف والعمل والتجاره والزراعه، لكنه لم ينص صراحه على موضوع التملك. فموضوع تشكيل لجان لهذا الموضوع انا بنظر هي غير مجديه، الموضوع جدا بسيط، هو اضافه كلمه التملك الى هذا القانون لحتى نغلق هذا الباب الذي اثار كثير من التوجسات والاسئله، ودائما نسال عن هذا الموضوع. في امور محدده لازم نحكي فيها الان بموضوع التملك حتى نكون اذا منصفين، حتى نحكي وجهه النظر الاخرى اللي انا معينه الان حاليا. وقت النظام البائد كان في شروط معقدة لتملك الفلسطيني، موضوع المساحة بيعرف الأخ ماهر 140 متر ضمن منطقة تنظيمية، كان يحق لعائلة الفلسطيني السوري فقط تملك منزل واحد، لا يحق تملك للزوجة.
5: طيب أستاذ غياث، لكن
2: هذا الموضوع
5: لكن هو عاد وضيق يعني هذا القانون، لماذا لا نعود إلى الصيغة الأولى على الأقل؟
2: نحكي كمان عن الأمور الإيجابية.
5: تفضلي.
2: الصيغة الأولى نعم، هلا الصيغه الاولى اللي قضى عليها هو النظام عندما اصدر القرار 1015.
5: طيب هي جرت قلم ونعود الى الصيغه الاولى.
2: بس احنا بدنا نرجع يعني حتى ما كمان موضوع يتم ضمن التجاذب والاخذ والرد، انهاء هذا الموضوع، اغلاق هذا الباب، اضافه كلمه التملك، ونحن يعني نتوقع باجتماعات ان شاء الله مجلس الشعب ان يتم تعديل هذا القانون جذريا حتى نغلق هذا الباب. انا معك ممكن حل هذا الموضوع في اعتبارات معينه، في امور معينه، بس انا مثل ما حكيت موضوع التملك الان موضوع صار موضوع سهل، صار يحق للفلسطيني ان يتملك بيت دون شرط المساحه لاي فرد من العائله الفلسطينيه. وحاليا الموافقات الامنيه او موافقات وزاره الداخليه يستطيع اي شخص ان يقدم، وهناك عدد كبير جدا من الموافقات التي صدرت. بموضوع ايضا كمان بدي احكي موضوع
5: الإقامة. مصارفة
2: القضاة.
5: لا موضوع الاقامه، خبرني عن موضوع الاقامه. موضوع الاقامه يعني لا اقامه مؤقته، لا اقامه دائمه،
2: ما في بالنسبه للفلسطيني السوري، بالنسبه للفلسطيني السوري.
5: نعم،
2: ابدا ابدا ابدا، اقامته مشروعه ودائمه، ما في اي مشكله بهذا الموضوع. ولم اسمع انه في فلسطيني سوري طلب منه اقامه. هذا الموضوع كمان انا اول مره بسمع فيه عن من حضرتك، يعني ما سمعت اي شكوى من فلسطيني سوري 48 شكا من موضوع الاقامه. موضوع ايضا مسابقه القضاة، المسابقه الاخيره تم اعلان عنها، تقدم عدد للمحامين، للمحامين مسابقه المحامين، تقدم عدد كبير من الفلسطينيين السوري، لم يصد اي فلسطيني محامي فلسطيني سوري بموضوع الجنسيه، وحتى الان الدوره هناك فلسطينيين سوريين قبلوا بها، والان هم في الدوره التحضيريه لهذه المسابقه. فالموضوع أنا برأيي بنحل هذا الموضوع جذريا بموضوع تعديل القانون 260 بإضافة كلمة تملك فقط لإغلاق هذا الباب وهذا النقاش.
5: طيب،
2: وهذا
5: هناك كان جدل طرح سابقا بخصوص الجنسية وإمكانية منح يعني الجنسية للاجئين الفلسطينيين المتواجدين في سوريا. هل هذا الأمر مطروح فعلا؟ ما مدى أن يكون حقيقيا؟
2: لا، مطروح أو غير مطروح، سوف أؤصل هذا الموضوع قانونيا. أنا بدي أرجع للقانون 267 لعام 69، موضوع الجنسية، بدي أرجع للمواد. أنا أحكي قانون مادة 4 والمادة 6 والمادة 16، التي المادة 4 والمادة 6 تمنح الوزير، وزير الداخلية باقتراح إلى السيد الرئيس الجمهورية منح الجنسية للعربي أو أي شخص لا يحمل الجنسية، طبعا لا يحمل الجنسية السورية، بمنح الجنسية طبعا إذا قدم خدمات جليلة أو لأسباب أخرى. لكن المادة 16 واضحة، يحق للوزير، وزير الداخلية، بمنح الجنسية العربية السورية للعربي المقيم إقامة مشروعة في سوريا ضمن شروط معينة، السلامة البدنية، موضوع أن يكون لديه مثلا خبرة أو اختصاص معين، موضوع الإقامة المشروعة، موضوع سلامته من الأمراض مثل ما حكينا، موضوع أيضا أن يكون سجله العدلي سليم. يستطيع أي فلسطيني، يعني عم نحكي كقانون، أو أي عربي، أن يتقدم إلى وزارة الداخلية بناء على طلب خطي ومكتوب إلى السيد وزير الداخلية بطلب منح الجنسية العربية السورية. هذا قانون. لكن احنا نعرف أنه في قرار عن مجلس عن الجامعة العربية رقم 914 لعام 55 الذي منع أو أوعز إلى الدول العربية التي فيها فلسطيني، فيها وجود فلسطيني، بعدم منح الجنسية إلى الفلسطينيين الموجودين فيها للحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق العودة. لكن أعاد وأكرر، قانون الجنسية السوري رقم 267 لعام 69 يسمح لأي عربي مقيم في سوريا إقامة مشروعة ودائمة وسليمة لا تشوبها يعني حكم جنائي أو مانع للحرية، أن يتقدم بطلب إلى السيد وزير الداخلية بمنح الجنسية العربية السورية. هذا
5: طيب،
2: قانون.
5: طيب أستاذ خالد،
2: موضوع طرح الجنسية ما في داعي، أنا برأيي
5: تفضل.
2: أنا بس أتم يعني موضوع طرح الجنسية ما في داعي لموضوع طرح الجنسية طالما القانون يبيح أو يسمح بمنح الجنسية لأي عربي مقيم في سوريا.

0: تغير في سوريا بعد الثورة السورية؟
1: ممكن الفلسطيني اللي جاء، طبعا بدنا نميز هون انه في فلسطينيين لا يخضعون للقانون 260 لعام 56، تمام. الفلسطيني اللي جاءوا مثلا بعد 56 او جاءوا من غزه او جاءوا من لبنان او جاءوا من الضفه، هذول طبعا لهم وضع خاص، هذا الوضع مش من الوقت الحالي، من السابق، طبعا يحتاج الى اقامه، بس يعني حتى
0: كم عددهم كمان
1: منصفينهم يعني نسبتهم قليله جدا. بس عم ياخذوا اقامه نظاميه، ما في اي مشكله.
0: طب الوجود الفلسطيني من تبقى منهم كم حتى اخذ منك رقما؟ هل هناك إحصاء للوجوب؟ لما تبقى إحصائية من الفلسطينيين في سوريا؟
1: إحصائية ما عندي إحصائية دقيقة، بس أنا اللي بعرف يعني الرقم قليل جدا. في بعض الأشخاص تواصلوا معي من الفلسطينيين اللي أتوا بعد 48 حكوا معي بهذا الموضوع بالآلية، بس أنا بتوقع الآلية يعني ما لها معقدة، بسيطة، هي عبارة عن تدقيق أمني فقط، أكثر لا غير. بس هذا موضوع خاضع لقوانين وأنظمة سابقة وليست حالية.
0: طب أستاذ خالد، اليوم يعني أي تطور على القوانين التي تحكم الوجود الفلسطيني في سوريا، هل هو متوقف أو هل هو مرتبط بشكل الاتفاق الذي سيجري بين سوريا وبين إسرائيل، لذلك يتم تأجيله؟ ما رأيك؟
2: لا صحيح، يعني حقيقة إجابة هذا السؤال يعني هي تحتمل كلا الردين، إنه إيه ولا، لأنه وضع الفلسطينيين السوريين داخل سوريا هو وضع قديم، ليس بوضع طارئ نتيجة معركة جديدة حصلت بين الفلسطينيين والإسرائيليين فصار فيها نزوح جديد، فكثير بهم إسرائيل وضع الفلسطينيين في سوريا. فاحتمال نعم، يعني احتمال يعني حدا من داخل السلطة يقدر بأنه نحن نستخدم الورقة الفلسطينية، وأقول جناح ولا أعمم على السلطة كلياتها، لكن لو سمحتي لي بس هيك يعني ببساطة، وأنا بعتذر من الأستاذ غياس أني عم أدخل على اختصاصه القانوني. مسألة الفلسطينيين السوريين يعني هي بدأت تقريبا من 48، وأول قرار كان بال 49 اللي هو قرار تأسيس الهيئة العامة للفلسطينيين للاجئين الفلسطينيين العرب، هيك كان اسمها، وكان أول قرار تم اتخاذه في البرلمان السوري المنتخب واللي صار عليه شبه إجماع، واللي وقعوا آخر شيء الرئيس شكري القوتلي اللي هو قرار القانون 260 اللي هو 10 تموز 200 قانون رقم 260 10 تموز 1956. لكن أعقب فترة 56 أيضا موجات هجرة جديدة، وأيضا يعني بهذاك الأثناء تقريبا دخل حوالي 85 ألف فلسطيني إلى سوريا.
0: اليوم نحن نتحدث عن 400 ألف، صح؟
2: لأنه صحيح، ولكن أيضا لا يعني أنت عندك موجات هجرة أخرى، يعني مثلا حصلت أحداث أيلول الأسود في الجارة الشقيقة الأردن بين نهاية 69 أول 70 71، أيضا صار في هناك موجة هجرة جديدة. أيضا من لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية أيضا صار في هناك هجرات جديدة إلى سوريا، أيضا بال 67 ولا ننسى يعني قبل قصة أيلول الأسود وكذا، يعني في موجات جاءت إلى سوريا. هؤلاء لا يشملهم القانون 256، فشو كان يساوي النظام السوري؟ كان خلص بيعطيهم إقامات وبيمشيهم، لكن ما تنطبق عليهم كل الحقوق اللي نص عليها القانون 260. القانون 260 وتنحط يعني انحط يعامل السوري الفلسطيني بنفس كامل الحقوق المدنية بالكامل، عدا ثلاثة مسائل: مسألة التجنيس، مسألة الترشح، ومسألة الترشح والانتخاب، ومسألة التملك. باقي ما تبقى مثله. لكن بهذاك الوقت كان الفكر القومي يعني هو السائد، انت في منتصف القرن العشرين يعني كله هيك قومي، وما بدنا نعطي الفلسطيني جنسية مشان يضلوا يفكر بفلسطين وعنده حق العودة وكذا، يعني هذا كان شعار ساذج، كانوا مفكرين ان القضية الفلسطينية 4-5 سنين وخلص بيرجعوا عليها اهلها، وهني بهذه القرارات بعدم منح الفلسطينيين الجنسية هني عم ينزعوا عنهم حق أصيل. الجنسية حق وليست منحة وليست مكرمة. السوري اللي إجا على أوروبا خلال 5 سنوات أخذ جنسية ولا يقل عن أي مواطن أوروبي موجود هون. أنا شخص مثلا موجود في أوروبا منذ حوالي يعني 2 سنين تقريبا، تمام، ما عندي غير الإقامة. أنا إذا بحكي مع أي شرطي مع أي حدا في أوروبا بتعامل معه بكامل الأهلية وكأني مواطن رغم أني لا أحمل جنسية البلد.
0: طيب.
2: قانون بيحميك فيه. فنحن من المعيب الآن نقعد نترجى.
0: هذا مرتبط بمجلس الشعب؟ بمجلس الشعب؟
2: بالتأكيد هكذا. طيب. قراراتي قرارات شعب. لكن لا بس اسمحي لي هالنقطة بس. من المعيب جدا أني أنا أرجع ترجى بس والله زكاتكم سامحونا أعطونا بس حق التملك للفلسطيني. لك يا أخي هذا جريمه بحق الثوره السوريه، الثوره السوريه والسوريين.
0: انا والله انا انا انا انا احب ان اسمع اكثر، لكن اريد ان اسال سؤال اخير للاستاذ ماهر قبل

0: ذلك، لأنه أنا سألتك عن ارتباط الملف خارجياً أستاذ خالد، يعني اليوم مثلاً هناك أسئلة تطرح، أين طلال ناجي، أنور رجا، أبو حازم، أكرم السلطي، هؤلاء من تم توقيفهم من قبل الدولة في سوريا، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن خروجهم. مثلاً شاهدنا طلال ناجي في القاهرة، من أخرج طلال ناجي؟ وهنا السؤال، إلى أي درجة يرتبط هذا الملف بمحاور إقليمية؟ بدقيقة أستاذ خالد.
1: سؤال إلي؟
0: إلك، نعم.
1: بالتأكيد آلاء، في كان هناك ميليشيات مرتبطة بنظام الأسد ومرتبطة بأجنده السياسية وعندها سلاح، هذه الميليشيات يجب عليها أن تسلم عهدتها من السلاح للدولة بالكامل، هذا حق سيادي، هذا حق سيادي للسوريين. بعدين أيضا الحكومة السورية انفتحت على السلطة الفلسطينية واستقبلت منها العشرات من قادة السلطة الفلسطينية منذ التحرير إلى الآن. نقطة أخيرة آلاء، وهي ما يهمني صراحة، ثورة السورية ثورة عظيمة بمبادئها وأخلاقها وقيمها، وهي ثورة حقوقية بالدرجة الأولى. فما لازم نحن الآن، ونحن أكثر ناس خبرنا اللجوء والنزوح، أنه والله نطالب بس أعطوهم حق التملك للفلسطينيين السوريين.
0: اتضحت الفكرة.
1: الفلسطيني السوري بلع الموس على الحدين، بلعوا
0: من بلع الموس على الحدين، جيدة هذه الجملة،
1: لمحور الأسد، وبلعوا أيضا من من من من أبناء جدته.
0: أستاذ ماهر، يعني بالحديث عن الزيارات التي قامت بها الوفود الفلسطينية إلى الإدارة الجديدة في سوريا، من اليوم يشكل مرجعية للفلسطيني السوري في سوريا؟ شاهدنا سمير الرفاعي السفير الفلسطيني في دمشق قبل أيام يتحدث، يعني وكأننا في لالالاند، يعني وكأننا أيام شكر القوة لي، بأريحية تامة. اليوم أين المرجعية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين السوريين؟
2: يعني حقيقة هذا جزء من الضريبة التي ندفعها، وهي غياب المرجعية الوطنية للاجئ الفلسطيني، ليس فقط في سوريا. نحن أصلا يعني نفتقد إلى مرجعية وطنية وإلى وحدة وطنية تمثلنا في كل قطر وفي كل مكان نحن موجودين فيه. وبالتالي هناك، أنا أسميه، هناك شيء من العطب الذاتي في هذه القضية. ولو كان هناك مرجعية حقيقة لما كان هناك ثلاث زيارات بالمستوى العالي التي حصلت لسوريا. يعني على سبيل المثال، كل أركان السلطة الفلسطينية زارت القيادة السورية. في الزيارة الأولى كان رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء، في الزيارة الثانية كان رئيس أبو مازن ومعه أيضا يعني وفد عرمرم، وفي الزيارة الأخيرة كان أبو حسين الشيخ وكان معه أيضا وفد أكبر من الوفد الذي سبق. وبعد ذلك هذه الزيارات الثلاثة، أنا لماذا تكلمت عن قضية الشفافية والتوضيح فيما يتعلق بالهيئة؟ أعود أتكلم بنفس الموضوع. نحن مع الأسف لا يوجد جهة تخرج وتعطينا إيجاز صحفي فيما يحصل. لا
0: أحد. هؤلاء من زاروا الشرع، هم من أخرجوا طلال ناجي وأنور رجا وأبو حازم؟
2: ليس لدي معلومة دقيقة في هذا الموضوع، لكن في النهاية هذا سؤال كبير، الإجابة لا شك عند الإدارة السورية الجديدة، من الذي أخرج هؤلاء؟ لأنه حقيقة نحن أيضا ندفع ضريبة إجرام هؤلاء. هم أجرموا وهم يعني قادوا هذه الميليشيات، والآن يراد أن يقام الحد على اللاجئ الفلسطيني البدني البريء الموجود الضعيف اللي مركزه القانوني حتى الآن لا يزال، لكن فيما بين عدد المجرمين هربوا أو تم تهريبهم حقيقة.
0: وهذا طبعا هم اعتقلوا ثم خرجوا. ثمت أسئلة كبيرة أيضا حول هذا الموضوع، كيف جرى ذلك؟ على أي حال، أستاذ ماهر شويش، منسق التواصل في مبادرة فلسطينية سوريا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، وشكرا لخالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: ما يجب أن نتوقعه هو أن يتغير سوق الاتصالات في سوريا، أن تتغير جودة الخدمات، وأن يكون هناك منافسة كافية في السوق، وهذا ما يمكن أن تتوقعوه من الوزارة.
1: ما الجديد بهذا الخصوص؟ أو شو الآليات اللي درستوها؟
0: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً.
1: شو طريقتكم للتنظيم وشو الهدف منها؟
0: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا.
1: يعني في ضمانات إنه ما تتحول لأداة رقابة أو تضييق على الحريات.
0: يعني هذه أمور لم تأتي بسهولة للسوريين. هذه الحريات هي نتيجة سنوات، لكن فعلا نحن بحاجة إلى تنظيمها وتنظيم علاقتها بالدولة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: رمضان أهلا.
0: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
2: ولم يزل لك في نفوس.
0: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
2: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس أحمد الشرع يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقصر الشعب، وملفات المفاوضات مع إسرائيل وأمن الحدود والاقتصاد على رأسها. وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستركارد العالميتين، ويقول لتلفزيون سوريا إن تغيير أسعار خدمات الاتصالات يعكس المنافسة في السوق. إزالة اللافتة التعريفية للقصر العدلي بمحافظة الحسكة وذلك للمرة الرابعة، والمحافظ يصف هذه الأعمال بالمرفوضة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا بين عموم السكان منخفض، وتشير إلى أن طريقة انتقاله تختلف عن فيروس كورونا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الثالثة، وفيها حيث استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي وصل صباح اليوم على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات، وذلك لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية. هذا وأفاد مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا بأن الزيارة ستبحث ثلاثة ملفات رئيسية، يتعلق الأول منها بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني السوري في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فيما يركز الملف الثاني على أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة. أما الملف الثالث فيتناول الجانب الاقتصادي بما يشمل إعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر سوريا، إضافة إلى ملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين. هذا وتحضر كذلك ملفات السجناء السوريين واللاجئين في لبنان ضمن التحديات المشتركة بين سوريا ولبنان. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تتسبب بها النظام سابقا، وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
1: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: نبقى في ذات الملف، حيث تطورت العلاقات السورية اللبنانية منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق للمرة الأولى والتقى فيها الرئيس الشرع. تفاصيل أوفى في هذه المادة التالية.

0: معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك، إذن تفاصيل أوفى عن نتائج هذه الزيارة معك ديالا.
1: نعم مرحبا أمينة، بداية وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وكان باستقباله الرئيس أحمد الشرع برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني. بدأت سلسلة من الاجتماعات المنفصلة والثنائية ما بين الوزراء الذين حضروا ضمن الوفد اللبناني مع نظرائهم من الجانب السوري. طبعا هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إلى سوريا. لم يرشح بعد أي تفاصيل حول هذه الاجتماعات التي جرت وتجري هذا اليوم، ولكن مجموعة من الملفات يعني التي يتوقع أن يتم الحديث عنها والتي ستكون على طاولة الاجتماعات هذا اليوم، أبرزها ملف المفاوضات مع إسرائيل وتوحيد المسار التفاوضي السوري واللبناني مع إسرائيل في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، كذلك ملفات ترسيم الحدود السورية اللبنانية التي تعتبر واحدة من التحديات التي تواجه البلدين، خاصة بوجود عدة معابر غير شرعية على هذه الحدود كانت تستخدم لتهريب السلاح وتهريب المخدرات، تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين أيضا. كذلك هناك ملفات اقتصادية أبرزها تعزيز التبادل التجاري ما بين سوريا ولبنان واستخدام سوريا كممر عبور للترانزيت، كذلك ملفات أخرى لها علاقة بالطاقة أيضا مثل استجرار الكهرباء والغاز من الجانب الأردني عبر سوريا وتزويد لبنان ب الطاقة، ملفات عديدة. كذلك هناك ملفات إنسانية أيضا من المتوقع أن تكون على طاولة الاجتماعات، ويعني ينتظر السوريون أيضا أن تكون على طاولة المباحثات هذا اليوم، أبرزها ملف السجناء في لبنان وعلى رأسها سجن روميا. كان سابقا هناك اتفاقية لنقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، جرى نقل دفعة ويعني عودتهم إلى سوريا كان هنا وعلقت الدفعة الثانية بانتظار استكمال بعض الملفات القضائية، كذلك ملف اللاجئين والعودة الطوعية إلى سوريا. إذن هي عدة ملفات حقيقة ينتظر أو من المتوقع أن تكون على طاولة الاجتماعات هذا اليوم بانتظار ما سيرشح عن هذه الاجتماعات وبانتظار التصريحات الرسمية بالتأكيد لمخرجات هذه الاجتماعات اليوم. أمينة
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحرية. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين في هذه الساعة، حيث رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من غادة أديب مهنة الرمالة محمد مخلوف خالي رئيس النظام المخلوع وابنته كذلك كندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. هذا وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع، ويأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024 اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الأسد ومخلوف ما لم يثبتوا انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام السابق. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكل التزام سوريا بتوسيع استخدامات الطاقة الذرية السليمة، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. هذا وأوضح العكل خلال مشاركته في الدورة 80 للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة في تونس، أوضح أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة لبحث سبل التعاون وتطوير المشاريع المشتركة، مضيفا أن دمشق ستنظم كذلك أيضا دورتين مختصتين بالتعاون مع الهيئة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم البحث العلمي في البلاد. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن سوريا تسير تدريجيا نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب حتى متطلبات الحياة الحديثة. هذا وأضاف وزير الاتصالات خلال إطلاق أول تجربة بالدفع الإلكتروني أن التعاون مع فيزا وماستر كارد كذلك يعزز تطوير البنية المالية الرقمية في البلاد وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أن مذكرة التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومصرف سوريا المركزي تدعم تنظيم وتمكين وحماية التقنيات المالية الوطنية الحديثة. نبقى في ذات التصريحات المتعلقة بملف الاتصالات في البلاد، حيث قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل خلال لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، قال إن تغيير أسعار خدمات الاتصالات يعكس المنافسة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم فقط.
2: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قرارا سياسيا، الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة، وبالتالي ما تقوم به الوزارة، أي وزارة في العالم، يعني هذا دور الوزارة، ليست مشغل اتصالات. الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ما يخفض الأسعار في النهاية، ما يخفضها ويجعلها مناسبة لشرائح واسعة من الناس، هو وجود شركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة. وضع الأسعار الحالي ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. دور الوزارة هو أن تعدل السوق.
0: هذا وربط هيكل خلال حديثه مع تلفزيون سوريا دخول مشغل ثالث إلى السوق السورية بوصول المنافسة بين المشغلين الحاليين إلى مستوى كاف.
2: متى تدخل مشغل ثالث؟ عندما يكون وصل المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حد من المنافسة كافي، ما عاد في منافسة أكثر، تدخل مشغل ثالث. وجود مشغل ثالث، يعني كان في مشغل أول وثاني، صار في استقرار في السوق، ما عاد لا ازدادت تحسنت جودة الخدمات ولا انخفضت الأسعار. تدخل مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد ويأخذ حصة من السوق لتدافع الشركة الأولى والثانية عن حصتها في السوق، فهي يؤدي ذلك إلى تحسين الجودة وتخفيض الأسعار.
0: هذا واعتبر هيكل أن فجوة الخدمة الحالية تتركز في القرى والبلدات العائدة من النزوح أو بسبب عودة السوريين من الخارج، حيث ارتفع الطلب على أو في بعض المناطق إلى نسبة 200% من الخدمة.
2: تتعامل بشكل باستجابة برأيي جيدة إلى حد ما في الأماكن التي تغطيها. وين في عنا فجوة؟ هناك فجوة في الأماكن غير المغطاة، أو هناك فجوة في الأماكن التي الاحتياج فيها صار أكبر بكثير من البنية التحتية القائمة. يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%. يعني نحن ما عم قلك هذا الكلام كلام عام، نحن نعرف، وخاصة في الاتصالات ربما يعني من ناحية إحصائية بنعرف كم جهاز مستخدم في هذه المنطقة، كأديش حجم الإنترنت مستخدمة في هذه المنطقة. فنحن ربما من ناحية الإحصائية نعرف أكثر جهة في البلد قطاع الاتصالات يعرف كيف التغير السكاني في الكثير من المناطق.
0: هذا وأشار هيكل لتلفزيون سوريا، أشار إلى أن كثافة استخدام الإنترنت عبر باقات الهاتف المحمول تؤثر سلبا كذلك على سرعة الخدمة.
2: نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول، يعني من الباقة، نحن رقمنا 5 أو 6 عالميا. هذا يشير إلى مشكلة في سوق الاتصالات. يعني اليوم أغلب الناس باحتياج الإنترنت تحتاج سعة شبه غير محدودة، هذه السعة سبب اتصالات فيديو إعلام وخدمات كثيرة أخرى، يعني الحياة كلها صارت على الهاتف أو على الكمبيوتر. هذه الساعة كل ما ازداد عدد الناس يلي بيستخدموها تنخفض السرعة، وهذا ما نبنيه نحن اليوم لتعديل حالة وجودة الإنترنت. يجب أن نغير المزيج في السوق. أغلب الناس اليوم تستخدم الإنترنت من الموبايل.
0: وحول تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل في لقائه مع تلفزيون سوريا، قال إن دولا عديدة تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات وإلزامها حتى بالقوانين المحلية، مشيرا إلى أن 80% من استخدام السوريين للإنترنت يتركز في 3 منصات فقط.
2: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا. الدول الآن تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات في أي دولة، بحيث أنه هي تلتزم بالقوانين القائمة. إذا صار فيها مخالفات فهي ممكن تتبعها قانونيا داخل البلد. وجود هذه المنصات كبير جدا في سوريا. انا يعني فيني اعطيك احصائيه انه اكثر من 80% من كامل حركه الانترنت في سوريا هي لثلاث منصات من كل استخدام العالم للانترنت. فهذا صحيح. بفرجيك قديش هي لها دور رئيسي في نشر الاخبار، نشر المنتجات، نشر الناس تواصلها مع بعضها.
0: هذا وننوه مشاهدين إلى أننا سنعرض اليوم المقابلة الكاملة مع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على تلفزيون سوريا اليوم عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد إعادة تركيبها تمهيدا لتسلم الحكومة المبنى. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية أعلام الحسكة أعلنت أن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة أجريا زيارة إلى القصر العدلي، وذلك ضمن التحضيرات لإعادة افتتاحه وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة. من جانبه قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد، قال إن أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تعد تصرفات مرفوضة لا تخدم مصلحة المجتمع ولا تعكس حتى قيم أبناء المنطقة. هذا وشدد أحمد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، داعيا إلى حماية المؤسسات العامة والممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء أي أعمال تؤدي إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح المواطنين، كما دعا أبناء المحافظة وخصوصا الشباب، دعاهم إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى. وللوقوف على هذا الملف معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذا إزالة اللافتة التعريفية للقصر العدلي بمحافظة الحسكة وذلك للمرة الرابعة على التوالي، نرصد معك التصريحات الرسمية تعقيبا على هذا الفعل.
3: تحية لك يا أمينة وسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه هي المرة الرابعة التي يعني تم إنزال القارمة أو اللافتة الموجودة على مدخل القصر العدلي في مدينة الحسكة، وأصابع الاتهام يعني تشار نحو عناصر من منظمة الشبيبة الثورية التي كانت في وقت سابق تعمل تحت أمرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، ولديها في سجلها يعني الكثير من عمليات الاعتقال بحق يعني نشطاء سياسيين وعلى رأسهم المجلس الوطني الكردي، وكذلك الأمر نشطاء آخرين من الإعلاميين وأيضا من القصر الذين تم سوقهم إلى التجنيد الإلزامي في قوات سوريا الديمقراطية. هذا العمل يعني كان آخره قبل قليل، يعني ما تزال تستمر عمليات الاحتجاجات على مدخل القصر العدلي الذي كان من المقرر أن يتم افتتاحه قبل 3 أيام من قبل يعني وزارة العدل بشكل خاص، وأيضا من محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد، وكذلك يعني نائبه أحمد الهلالي.
0: طيب عهد، يعني في خضم كل هذه المعلومات التي تشوب ومتعلقة بشكل أساسي بملف تطبيق الشق القضائي في دير الزور، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه ما بين قسد والحكومة، القصر العدلي كان من المفترض أن يتم تسليمه في أقرب وقت ممكن للحكومة السورية؟ هل هنالك عراقيل ربما ليست ظاهرة للعلن ما بين الطرفين تعيق بشكل فعلي وعلى أرض الواقع مسألة هذا التسليم؟
3: يعني ما يتم إظهاره هو بأن قسد والحكومة السورية تسيران بخطى ثابتة، يعني خطوة مقابل خطوة لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي، والذي يعني قد حقق كثير من البنود التي تم الحديث عنها في بداية الاتفاق، كتسليم حقول النفط، كتسليم بعض المعابر الحدودية مع العراق مثل معبر اليعربية، كتسليم مطار القامشلي وبعض مؤسسات أو مراكز الأمن سواء في القامشلي أو الحسكة. كل هذه الخطوات قد تمت بين الحكومة وقسد، وأيضا المحافظ كان من قسد ونائبه أيضا من الحكومة السورية، ويعني كل الأمور تسير على قدم وساق. لكن نشطاء الحسكة يتهمون منظمة الشبيبة الثورية التي ترى بأن يعني الاتفاق بين الحكومة وقسد قد يعني يخرجها من المشهد بشكل تام، ويعني يحاولون ان يعني يعيقوا اعمال يعني الاتفاق ما بين الطرفين. لكن واقعيا بين قسد والحكومه لم يظهر حتى هذه اللحظه اي خلاف ما بين الطرفين، بل على العكس من ذلك الامور تسير يعني يعني سياق يعني واضح ويعني يعتبر إيجابي بين الطرفين. يعني كان من المفترض قبل ساعتين في المداخلة الماضية تحدثت بأنه من المقرر أن يفتتح يعني قصر العدل في الحسكة يوم غد، وعلى ما يبدو بأن الأمر قد يتطور إلى أكثر من ذلك، ويعني تذهب الأمور إلى يعني سيناريوهات أخرى. البعض يرى أن الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو الإدارة الذاتية المعروفة بالأسايش بأن تقوم بعملية اعتقال الأشخاص الذين قاموا بتخريب يعني القارمة، وهي ربما ليست بالمعنى الذي يظهر على الإعلام، ربما هي لديها يعني أو لها معاني كثيرة، لعل من أبرزها بأن هناك يعني شريحة من الموالين لقسد أو عناصر قسد يرفضون هذا الاتفاق، ويعني كذلك الأمر هي ربما رسائل لأن قسد تريد كثير أو المزيد من يعني الاتفاقات أو ربما المكاسب خلال.
0: طيب عهد، فيما يتعلق بردود الفعل الحكومية المتعلقة بمثل هكذا فعل، ما تعليق محافظ الحسكة على هذا الأمر؟
3: عفواً لم أسمع السؤال بدقة.
0: ما تعليق محافظ الحسكة على ما فعله أشخاص يقال بأنهم تابعون لقسد وللمرة الرابعة يتم إنزال اللافتة من القصر العدلي في المحافظة؟
3: نعم، يعني الموقف الحكومي في الحسكة الذي يقسم إلى طرفين، الأول هو قسد والثاني هو يعني من ينوب عنها من الحكومة السورية سواء قائد الأمن الداخلي أو نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال، الذي خرج يوم أمس بتصريح كان هو قد يعني وضح كل التفاصيل حول وجود اللغة الكردية في القارمة، وقال بأن اللغة الكردية هي ليست اللغة الرسمية في البلاد، وهذا الأمر يحتاج إلى سنه بمادة واضحة في القانون يعني السوري أو في الدستور السوري حتى يكون هناك فعلا لغة ثانية في القارمة. إذا يعني عدنا قليلا بالزمن إلى الوراء لعدة أيام نلاحظ بأن القارمة كانت تحوي لغتين، العربية والإنجليزية، ثم بعد ذلك يعني اقتصرت فقط على اللغة العربية، وهذا يعني ما يعني جاء في القانون السوري بأن لغة البلاد هي السورية. إذا ما كان هناك تعديل على القانون أو الدستور سيكون هناك، إذا تم الاتفاق على وجود لغة كردية ستكون اللغة الكردية حاضرة في الشاخصات واليافطات والقارمات وكل هذه يعني الأمور التي ترمز إلى منطقة أو إلى مكان معين. فإذا ربما نحن الآن أمام يعني ننتظر أخبار، إذا ما كان هناك يعني محاسبة حقيقية من قبل قوات أو قوى الأمن الداخلي بحق الأشخاص الذين قاموا بتخريب هذه القارمة أو اللافتة لأربع مرات، ويعني بعض الصور واضحة للعيان على يعني بعض المشاهد التي انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو الذي سيكون الفيصل بين الطرفين إذا صح التعبير خلال الساعات القليلة القادمة. ربما تتبين كثير من التفاصيل ويتم البت في هذا الأمر باتفاق بين الحكومة وقسد الذي يعني هو يسير كما ذكرنا قبل قليل وكررناها بأنه يسير على قدم وساق وبخطى إيجابية.
0: شكراً للغاية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليمي. قال مراسل تلفزيون سوريا أن نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين غادرت محافظة الحسكة باتجاه مدينة عفرين شمال حلب، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم مشتتة.
4: واليوم بجهود الإدارة والدولة السورية هي صرنا بدنا نرجع بخير سلامة، واتمنى لكل العالم ما حدا يضل بالمهجر وكل العالم يرجعوا بيوتهم. والله يعني نحن كنا يعني عم نستنى هذا اليوم بفارغ صبر ونرجع، يعني مشتاقين لبلدنا يعني، وملينا من الهجرة، وإن شاء الله يعني هاي العودة عودة كريمة لكل الناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت يتم نقل 1200 عائلة من الحسكة إلى حلب ومنطقة عفرين وقرى عفرين وبلداتها بمساعدة قوى الأمن الداخلي في الحسكة وفي محافظة حلب، يصلون بإذن الله سالمين آمنين إلى بيوتهم.
0: وإلى مستجدات ملف الحج هذا العام، حيث انطلقت أول طائرة تقل حجاجا من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة وعلى متنها 340 حاجا. هذا وذكرت وكالة سانا أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غدا الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. هذا والتقى مراسل تلفزيون سوريا مع بعض الحجاج في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرتهم إلى مطار جدة في السعودية.
6: أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر، وأن خرجنا إلى الحج من مطار دمشق. هذه أول كلمة أقولها، والحقيقة مشاعر لا توصف. يعني كنا عندما نذهب إلى الحج من دول أخرى غير سوريا نشعر بغصة كبيرة، ولكن الآن نشعر بفرح كبير والحمد لله رب العالمين.
7: يعني هيك شعور جواتي بحس بعبر عنه والله، يعني لأول مرة بحياتي بحس هيك، لا بعرف هيك مشاعر مختلطة، هو فرح، هو فرحة بهجة اللقاء، يعني مشاعر مقدسة. الله تعملها كل حاجة، الله تعملها كل مشتهي، الله تعملها كل سوري إن شاء الله.
0: وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل إجراءات هذا الملف، معنا مباشرة من دمشق مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية الأستاذ محمد نور أعرج. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك في هذه النافذة على شاشتنا. نبدأ معك بداية عن تفاصيل الإجراءات المتبعة هذا العام لنقل الحجاج إلى بيت الله.
8: حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل رب العالمين انطلقت اليوم أول طائرة كما تعلمون من مطار دمشق محملة ب 340 حاج، وبعد ساعات سوف تنطلق الطائرة الأخرى. نحن بدورنا في وزارة الأوقاف قمنا باتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات التي تساعد الحجاج على الانطلاق لأداء مناسك الحج من خلال توزعهم في المحافظات. تم تخصيص عدة نقاط تجمع، يقوم هؤلاء الحجاج من خلال هذه النقاط بالانطلاق بشكل جماعي عبر باصات مجهزة من قبل المجموعات تقلهم إلى مطار دمشق وحلب. هذا للأخوة المقيمين أو للحجاج المقيمين داخل سوريا، وهو غالبية حصة سوريا. يتبقى قسم بسيط هو موجود ضمن مطارات اسطنبول وغازي عنتاب وأيضا القاهرة، يسافرون من خلال مطاراتهم المقيمين في البلدان المقيمين فيها.
0: أستاذ محمد، يعني في ذات السياق، من بين يعني الذاهبين لموسم الحج هذا العام هنالك كبار سن وبأرقام مرتفعة جدا، هل هنالك أي إجراءات من قبل وزارة الأوقاف من أجل يعني تجهيز لربما حالات خاصة، فرق خاصة طبية وخدمية من أجل مساعدتهم في هذه الرحلات؟
8: نعم صحيح. نحن بالنسبة لنا في وزارة الأوقاف يرافق الحجاج بمختلف شرائحهم ولا سيما كبار السن منهم بكل مراحل عملهم هناك فرق ميدانية تساعدهم على أداء حاجاتهم، على أداء مناسك الحج. ونحن نلزم كبار السن بأن يكون معهم مرافق ضمن الطلب نفسه، ضمن طلب التسجيل يكون معهم مرافق لا يقل عمرهم عن 18 سنة من فئة الشباب، بحيث يقوم على مساعدة هؤلاء الكبار بالسن. بالنسبة لنا من خلال التجهيزات أيضا، هناك تجهيزات سواء كان في داخل سوريا أو في الفنادق المقيمين فيها في مكة، هناك تجهيزات خاصة لهم تساعدهم على أداء مناسكهم إن شاء الله بيسر وسهولة.
0: طيب، فيما يتعلق بالأرقام الفعلية لموسم الحج هذا العام من المعتمرين السوريين، اليوم انطلقت أولى الدفعات، كم سيبلغ العدد الفعلي والنهائي كذلك لمن سوف يعني يذهب إلى الحج هذا العام من كلا المطارين؟ هنا نتحدث عن دمشق وحلب.
8: نعم صحيح، في مطار دمشق سوف تكون هناك 12900 حاج سوف ينطلقون مطار دمشق، و 9000 حاج من مطار حلب. تقريبا عدد الطائرات التي سوف تقل هؤلاء الحجاج يتجاوز 100 طائرة إن شاء الله. تنتهي الرحلات، بدأت اليوم فعليا أول رحلات من وغدا أول رحلات من حلب، وبعد قليل سوف يكون هناك وزير الأوقاف في مطار دمشق لتوديع الدفعة الثانية إن شاء الله، وأيضا السفير السعودي، وسوف تستمر هذه الرحلات لغاية 28/5 من هذا الشهر.
0: أي بذلك آخر رحلة سوف تكون يوم 25/5 من هذا الشهر.
8: 28/5
0: 28/5 نعم. طيب، نعم. فيما يتعلق بمسار الاستعدادات التي قامت بها وزارة الأوقاف عند استقبال الحجاج في المطارات السعودية، هنا نتحدث ما هي الإجراءات المتبعة، وهل هنالك يعني دراسة كافية لعدد اللجان التي سوف تكون متواجدة هناك من أجل تسهيل موسم الحج للسوريين هذا العام في السعودية؟
8: نعم، بالنسبة لنا في وزارة الأوقاف تم تجهيز فرق ميدانية وطبية وأيضا شرعية وإعلامية ترافق هؤلاء الحجاج. بلغ عدد أعضاء أفراد هؤلاء البعثة أكثر من 200 شخص يقومون على خدمة الحجاج، مقسمين ما بين إداري وشرعي وإعلامي وطبي بكل برج من الأبراج التي يقيم بها الحجاج السوريين، أو حتى قبل أثناء وصول الحجاج لمطار جدة سوف يجدون أمامهم فرق ميدانية تستقبلهم وتنظم لهم الأمور وتسهل لهم الإجراءات، ثم بعدها ينتقلون إلى فنادقهم في مكة المكرمة. أيضا أثناء إقامتهم ضمن الفنادق سوف يجدون فرق من وزارة الأوقاف أيضا جاهزين لتقديم الخدمات لهم. أيضا هناك عيادات موجودة ضمن الفنادق تقوم على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن أو حتى أي إصابة مرضية، هناك عيادات طبية مجهزة تقوم على رعايتهم. أيضا هناك من الناحية الشرعية هناك طاولة فتوى موجودة بشكل دائم ببهو الفندق تقدم الاستشارات أو الفتاوى الشرعية لهؤلاء الحجاج. أيضا أثناء صعودهم للمشاعر في منى وعرفات سوف يجدون هناك فرق ميدانية تنتظرهم تساعدهم، تقدم لهم التوجيهات، تقدم لهم الإرشادات، حتى يتفرغ الحاج بشكل كامل لأداء نسكه بكل يسر وسهولة. بإذن الله يعني الفرق المقسمة بشكل مدروس، هناك خطة تشغيلية كاملة يتم تطبيقها الآن بحذافيرها على أرض الواقع.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية الأستاذ محمد نور أهرش.
8: أهلا وسهلا بكم.
0: وإلى ملف المشتقات النفطية، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي، وذلك ضمن جهود استعادة الإنتاج وأحياء البنية النفطية في البلاد. هذا وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسن في تصريحات صحفية، أوضح أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3,000 و5,000 برميل يومياً، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسن في ذات السياق، لفت إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا، قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج وصلت نسبته إلى ما بين 90 و95%. وفي السياق، بحثت شركة ANA الكرواتية مشاهدين وشركتها الهنغارية MOL جروب إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاماً. هذا وأفادت الرئاسة التنفيذية للشركة الكرواتية، أفادت أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدماً ملحوظاً جداً، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة، حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية حتى والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من إجمالي التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق، والتي تقدر بنحو 83 مليون دولار أمريكي. هذا وأوضح الصندوق في بيان عبر معرفاته الرسمية، أوضح أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة هذا العام بالقصد 50%، وبطالة الشباب 60%. وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن آلية تصديق شهادة التعليم الأساسية الصادرة عن تركيا، استجابة للاستفسارات المتزايدة من أولياء الأمور بالخصوص. هذا وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى في تركيا وتستوجب تصديق الوثيقة من مديرية التربية والتعليم التركية، من ثم وزارة الخارجية التركية في السفارة أو القنصلية السورية. أما المرحلة الثانية في سوريا فتشمل ترجمة الوثائق لدى مترجم محلف معتمد، تليها مراجعة العدلية ثم وزارة الخارجية للتصديق النهائي. هذا وكشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، كشف أن الوزارة صدقت نحو 5 ملايين معاملة قنصلية منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024. وأشار العمر بالخصوص، أشار إلى أن افتتاح القنصليات الجديدة شجع أعدادا كبيرة من السوريين على إعادة تنظيم وثائقهم الرسمية، موضحا أن الوزارة تعمل كذلك وفق خطة مدروسة لافتتاح بعثات وقنصليات جديدة بحسب كثافة الوجود السوري في كل دولة. كما أشار العمر في ذات الملف، أشار إلى أن العمل جار حاليا لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر ومستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 قتلى و15 جريحا. هذا وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي سجل 850 قتيلا و2433 جريحا، إلى جانب انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض. هذا وأضافت وزارة الصحة في غزة، أضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون حتى الآن تحت الركام وفي الطرقات، حتى وفي ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم حتى الآن. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين، وذلك خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. هذا وقالت الوكالة، قالت أن القوات الإسرائيلية أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين خلال هذا الاقتحام. كما أضافت أن القوات دخلت للمدينة عبر حاجزي حوارة جنوبا و17 شمالا، وتمركزت في محيط البلدة القديمة. من قطاع غزة إلى الساحة اللبنانية وآخر مستجداتها كذلك، حيث قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا القصف اليوم إلى 10. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة استهدفت سيارة قرب ثانوية الشهيد محمد سعد، ما أدى ذلك إلى مقتل من كانوا بداخلها بالكامل. وفي موازاة ذلك، شنت طائرات إسرائيلية غارات على حي الجامعات في مدينة النبطية ومحيط بلدة حاريس، كما استهدفت بلدة كفرة بصاروخين. وأضافت أن مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة المنصور جنوبي البلاد. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا ينفذون أنشطة ضد قواته في جنوبي لبنان. هذا وأضاف الجيش الإسرائيلي عبر معرفاته الرسمية، وفي تصريحاته أضاف أن الحزب أطلق عدة صواريخ نحو قواته في الخطوط الأمامية للقتال من دون وقوع إصابات حتى، مشيرا إلى قصف موقع تحت الأرض في البقاع كان يستخدم لإنتاج أسلحة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي، أوضح أنه استهدف خلال الهجوم أكثر من 85 موقعا وبنية تحتية تابعة للحزب خلال حملة القصف. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن ملف تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات، سواء كانت من قبل الجهات اللبنانية أو حتى ما صرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حول تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، نرصد معك التفاصيل والتطورات هناك.
1: نعم أمينة، فعلا قام جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة في بلدة السخسخية في الزهراني في الجنوب اللبناني بحق مدنيين نازحين كانوا متواجدين داخل المبنى. ثلاث عائلات، ليست عائلة واحدة، كانوا متواجدين داخل المبنى بعد الغارة التي قام بها جيش الاحتلال باستهداف هذا المبنى في منطقة السكسكية في الزهراني، أدى إلى وقوع 13 قتيلا، إضافة إلى عدد من الجرحى كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات. هذه المجزرة ارتكبها جيش الاحتلال منذ قليل، منذ أقل من نصف ساعة، بحق نازحين مدنيين أبرياء، إضافة أيضا إلى استهداف منذ قليل سيارة على طريق السعديات في قضاء الشوف على طريق

0: الباسيلي تحديدا محيط مدرسة الشهيد محمد سعد، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى إضافة إلى عدد من الجرحى. كذلك غارات في ساعات الصباح طالت بلدة باريش وياطر والمنصوري وسفرة، إضافة إلى عدة قرى وبلدات في قضاء سور والنبطي وبنت جبيل. ويصعد جيش الاحتلال من غاراته في الجنوب اللبناني، اليوم يعتبر من أكثر الأيام التي كثف بها جيش الاحتلال غاراته على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. كذلك في ساعات الصباح قام بإطلاق إنذارات بالإخلاء ل7 قرى في قضاء سور في الجنوب اللبناني. الإنذارات كانت بالإخلاء والابتعاد عن هذه القرى. حزب الله في عدة بيانات له اليوم أعلن في أحد بياناته بأنه قام باستهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في بلدة أرشيف، وأعلن أيضا عن إطلاق صواريخ باتجاه مركز آخر مستحدث لجيش الاحتلال. هذا وتصر الحكومة اللبنانية والرئاسة الأولى في لبنان على خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لإنهاء هذه الحرب. ولكن تقول الحكومة اللبنانية أيضا رئاسة الجمهورية بأن أول شرط يجب أن يوضع هو وقف العدوان الإسرائيلي من ثم البدء بمسار المفاوضات.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات وآخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان. كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. هذا وكشفت وزارة الزراعة اللبنانية عن حجم الأضرار الزراعية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة عبر معارفاتها الرسمية في بيانها، أوضحت أن الأضرار طالت نحو 56,264 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق أكثر من 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية حتى. وأشارت الوزارة وزارة الزراعة اللبنانية إلى أن جنوب لبنان تحمل النصيب الأكبر من الخسائر، إذ بلغت المساحات الزراعية المتضررة فيه بنحو 18,559 هكتارا، وهو ما يعادل نحو 22% من أجمل الأراضي المتضررة اللبنانية في عموم البلاد. وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث رجحت صحيفة وول ستريت جورنال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد، وذلك خلال وقت مبكر من الأسبوع المقبل. هذا وقالت الصحيفة قالت إن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها بشكل كلي على مناقشة برنامجها النووي، مضيفة في الوقت ذاته أنها ما تزال تعارض نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. كما أشارت الصحيفة في تقريرها، أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستخفف حصارها على الموانئ الإيرانية، وذلك خلال 30 يوما من المحادثات، لافتة إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز. وأوضحت كذلك الصحيفة أن دور إيران الدائم في الإشراف على المضيق لم يحسن بعد، في حين أن تمديد فترة الشهر الواحد للمحادثات باتفاق متبادل متوقف على التقدم في مخرجاتها الحالية وفقا للصحيفة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع ردا إيرانيا قريبا على المقترح الذي قدمته بلاده بشأن إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة. هذا وأكد ترامب في تصريحات لشبكة CNN، أكد أن الأمور مع طهران تتقدم بشكل جيد للغاية حسب وصفه، كما وصف النتائج العسكرية بأنها ممتازة. هذا وأشار ترامب في ذات السياق أشار إلى أنه سيتم قريبا معرفة ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى اتفاق قابل للتحقيق. من جانبه أعلن الجيش الإيراني عن حصيلة عملياته الليلية الليلة الماضية ضد المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. هذا وقال الجيش الإيراني عبر معرفاته الرسمية وفي تصريحاته، قال إن العمليات شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية إيرانية، مستهدفا بذلك 3 مدمرات كانت البحرية الأمريكية تحاول إخراجها من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. وأكد الجيش الإيراني أكد إصابة المدمرات بصواريخ كروز و3 مسيرات، ما أدى ذلك إلى اندلاع حرائق فيها، في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي من سفنها لأضرار.

جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذا وأكدت الوزارة في بيان أكدت أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صاروخيا لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة كذلك على وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها حتى لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرار بلادها وسيادتها. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا بين عموم السكان منخفض جدا، موضحة أن طريقة انتقاله تختلف عن انتقال فيروس كورونا. هذا وقال المتحدث باسم المنظمة، قال إن التفشي المسجل على متن سفينة هونديوس والذي تسبب بثلاث وفيات من أصل ثمان حالات لا يشكل تهديدا واسعا، مضيفا أنه ليس كفيروس كوفيد. وأشار المتحدث إلى تسجيل حالات مؤكدة وأخرى مشتبه بها، في حين جاءت فحوصات عدد من المخالطين سلبية رغم تمسكهم المباشر أو تماسهم المباشر كذلك مع المصابين، لافتا إلى استمرار عمليات تتبع المخالطين عبر مراجعة بيانات الركاب وتحركاتهم حتى وذلك لمنع أي انتشار محتمل.

0: ما يجب أن نتوقعه هو أن يتغير سوق الاتصالات في سوريا، أن تتغير جودة الخدمات، وأن يكون هناك منافسة كافية في السوق، وهذا ما يمكن أن تتوقعوه من الوزارة.
1: ما الجديد بهذا الخصوص؟ أو شو الآليات اللي درستوها؟
0: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً.
1: شو طريقتكم للتنظيم وشو الهدف منها؟
0: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا.
1: يعني في ضمانات إنه ما تتحول لأداة رقابة أو تضييق على الحرية.
0: يعني هذه أمور لم تأتي بسهولة للسوريين. هذه الحريات هي نتيجة سنوات، لكن فعلاً نحن بحاجة إلى تنظيمها وتنظيم علاقتها بالدولة.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، ونبدأ معكم كالعادة بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يجري مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية في دمشق، وملفات سياسية وأمنية واقتصادية على طاولة المناقشات. وزير الاتصالات لتلفزيون سوريا يقول أن دخول مشغل ثالث مرتبط بمستوى المنافسة الحالية، ويؤكد أن كثافة استخدام الإنترنت عبر الهاتف تؤثر على سرعة الخدمة. المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة يقول أن اضطرابات الحسكة لن تؤثر على الانتخابات بالمحافظة، ويوضح أن موعد تقديم الطعون على عضوية اللجان الفرعية ينتهي اليوم. انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار دمشق الدولي، ورحلات مطار حلب تبدأ غداً.

0: أجرى الرئيس أحمد الشرع في قصرها شعب دمشق مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي وصل صباح اليوم على رأس وفد وزاري يضم نائبه طارق متري ووزراء الأشغال والطاقة والاتصالات، وذلك لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية. وأفاد مصدر حكومي لبناني لتلفزيون سوريا بأن الزيارة ستبحث ثلاثة ملفات رئيسية، يتعلق الأول منها بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق أو توحيد المسار التفاوضي اللبناني السوري في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، فيما يركز الملف الثاني على أمن الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب والتحركات المسلحة. أما الملف الثالث فيتناول الجانب الاقتصادي بما يشمل إعادة تنشيط حركة الصادرات اللبنانية عبر سوريا، إضافة إلى ملفات الطاقة والاتصالات بين البلدين. هذا وتحضر كل الملفات أو تحضر كذلك ملفات السجناء السوريين واللاجئين في لبنان ضمن التحديات المشتركة بين البلدين. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
1: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق للمرة الأولى والتقى الرئيس الشرع. المزيد في المادة التالية.

0: ووصلت إلينا مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة من رئاسة الجمهورية. الرئيس الشرع بحث مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأيضا قالت الرئاسة بأن الشرع وسلام بحثا تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بين البلدين. إذن هذه العواجل التي وصلت إلينا من رئاسة الجمهورية العربية السورية، قالت بأن الرئيس الشرع بحث مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأيضا أضافت الرئاسة بأن الشرع وسلام بحث تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بين البلدين. وللحديث عن هذه الزيارة ينضم إلي الدكتور خالد العزي، أستاذ في العلاقات أو في القانون والعلاقات الدولية معي من بيروت. مرحبا بك دكتور خالد. إذن زيارة الرئيس اللبناني إلى دمشق ولقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهناك بحسب مصادر لبنانية ثلاثة ملفات سيتم الحديث عنها، وهي الملفات المحورية. الأول يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل وضرورة تنسيق المسار بين سوريا ولبنان في هذه المفاوضات. ما أهمية هذه النقطة دكتور خالد؟
1: أسعد الله أوقاتكم، تحياتي أستاذ حسام لك وللمشاهدين وللفريق العامل. بالطبع يعني ترتيب العلاقات السورية اللبنانية آن لها أن تنتهي بعلاقات ندية ما بين دولتين، وخاصة بعد سقوط النظام البائد والتحول الذي أيضا حدث في لبنان. آن لهذه الدولتان أن تبني علاقات واضحة شفافة، وهذا ما أخبرنا به الرئيس أحمد الشرع بأنه يريد للبنان ما يريدونه أهله، وبالتالي هو يوافق ولن يتدخل في الشؤون اللبنانية، سيحترم الخيارات ويحترم التطلعات والعمل من دولة إلى دولة، وهذا يعني أن ارتقاء العلاقات إلى مستوى احترام السيادة واحترام القرارات التي تأتي من دولتين يعاكس ما كان يعمل به النظام السابق. اليوم هذه الزيارة جدا مهمة لتدليل العقبات التي فرضت على طوال الفترة السابقة، يعني من العام 1990 حتى اليوم، هناك مشاكل وملفات عالقة كانت تحل بواسطة عنجر وغازي كنعان ورستم غزالي، وبالتالي النظام السوري السابق كان يتعامل على أساس أن لبنان هو محافظة من المحافظات السورية، لكن اليوم يختلف الأمر. الرئيس الشرع أراد أن ينظم هذه العلاقات وفقا لما تريده دولة مقابل لدولة، وبالتالي الزيارات التي لم يسمح بها سوى بالزيارات الرسمية ويعني عقد الاتفاقات الرسمية. إذن للبنان عليه أن يستفيد من هذه الزيارة، وما يستفيد من الدور الذي بدأت تظهره ويتبلور في سوريا.
0: كيف يمكن الاستفادة من هذه الزيارة دكتور خالد؟
1: أولا لبنان يعاني اليوم من أزمة مصيرية، وهو الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الهجمة التي يتعرض لها جنوبه، وبالإضافة إلى السيطرة الإيرانية التي تستخدم لبنان كساحة من أجل تبادل البريد. نحن في حالة يعني إسرائيل تريد أن تبني منطقة عازلة ومنطقة فاصلة تحددها بأنها بوفرنيزونا، وهذا ما وضعته في الجنوب السوري، وما زالت تتدخل في الجنوب السوري لأنها تريد الإثارات والنعرات، ولا تريد لهذا النظام أن يسير بطريقه الصحيحة. لذلك علينا التنسيق الفعلي ما بين الموقف اللبناني والموقف السوري في هذه اللحظات الحرجة، وخاصة لبنان عليه أن يتطلق يطلع الشقيقة السورية بما سوف يفعله غدا الخميس أو بعد غد للمفاوضات أو للعلاقة التي ترتب لبناء أجندة تفاوض بين إسرائيل وبين لبنان. وبالتالي نحن متداخلان جغرافيا ما بين الجنوب السوري وما بين الجنوب اللبناني، ونعرف جيدا عندما هددت إسرائيل بضرب نقطة المصنع كيف كان الموقف السوري الذي كان يستخدم كل قدراته الدبلوماسية لمنع هذه الضربة، وبالفعل نجح من خلال استخدام دبلوماسيته الخارجية وشفافيته وقدراته بالتعاون مع الدول الإقليمية. إذن سوريا هي تستطيع مساعدة لبنان في الكثير من الأمور. أيضا هذا الموقف الذي يسعى إليه لبنان بحضانة شعبية دبلوماسية داخل الوطن العربي، لأن التفاوض مع إسرائيل لا يعني التطبيع وإنما التفاهم على التوصل إلى نقاط تحمي لبنان، وبالتالي
0: نعم وتفاهمات سوريا أمنية ونقاط أمنية يتم الحديث عنها.
1: طبعا دكتور هذه النقطة الثانية
0: نعم تفضل.
1: هذه النقطة الثانية التي يجب أن أقف أمامها، وما هي النقاط الأمنية التي استباحت الحدود اللبنانية السورية وظهور 127 معبر للتهريب. صحيح. ابتداء من تهريب البشر وتهريب الحجر.
0: نعم أيضا دكتور خالد، يعني دكتور خالد أيضا ملف ضبط الحدود بين سوريا ولبنان حاضر وبقوة خلال اللقاء بين الرئيسين الشرع وسلام، أيضا لوضع معايير صارمة لآلية الضبط لمنع تهريب السلاح وتحركات المسلحة بين البلدين، وأيضا عملية تهريب المخدرات التي تكون بشكل كبير، والعثور أيضا على أنفاق بين الدولتين. دكتور خالد، هل ستتمكن سوريا ولبنان من ضبط الحدود بين البلدين، خاصة بأن الحدود على مسافة طولية طويلة بين سوريا ولبنان؟
1: أستاذ حسام، المشكلة كبيرة معقدة. قلت بأن مسافة الحدود الذي تم استباحتها هي طويلة لا يستطيع أحد تسكيرها، لا الجيش السوري إذا تم نشره على الحدود، ولا صحيح. القوى النظامية اللبنانية إذا تم نشرها. يجب التعاون الفعلي، لأن هناك شبكات للمخدرات وتجارة السلاح وذئاب نائمة في الطرفين تستغل كل النقاط التي يمكن أن تقوم بها للتهريب ولمساعدة إعادة ترسانة حزب الله في المخازن الميتة الموجودة إن كان في الساحل أو في منطقة يعني القلمون، وبالتالي إدخال عناصر أيضا للتخريب في منطقة درعا والجنوب. إذن هناك يجب تفاهم استخباري لبناني سوري، هناك آلية يجب العمل عليها. نقطة تانية، الاستعانة بمساعدات عربية ودولية من خلال يعني وضع نقاط لمراقبة الحدود وكيفية المتابعة بواسطة حتى الدرون اللوجستي يعني المتطور، لأن كما قلنا إذا أردنا أن ننشر عناصر يعني لا نستطيع نشر أكثر مما يمكن تغطيته. أيضا تثبيت النقطة الأساسية هي نقاط العبور وإيجاد آلية لينة ومرنة بين الطرفين دون التعقيد الذي كان سابقا. أيضا هناك نقطة مهمة، يجب الكشف الدائم، ومنذ تقريبا شهر يعني الجيش السوري والمخابرات السورية يعني استطاعت كشف يعني أنفاق مرتبطة للتهريب ما بين حوش السيد علي وما بين حمص. هذه الأنفاق قد تسير في داخلها سيارات وتنقل عتاد وتنقل يعني نقاط كثيرة لإدخالها إلى لبنان. لبنان معني أيضا بجمع المعلومات وتبليغ الجيش السوري والاستخبارات من خلال الآلية العسكرية والتنسيقية الدائمة بينهما. أيضا هناك مشكلة تعاني منها سوريا، الخلايا النائمة، وشاهدنا عدة مرات بأن الجيش السوري أو المخابرات السورية استطاعت كشف هذه العصابات والتي تريد التخريب والتهريب، أحدها في درعا وأحداها ثانية في باب تومة وثالثة في حمص، وهذه الآلية مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري وكل من ذلك، لأن إسرائيل وإيران لا يريدان لسوريا القيام
2: دكتور خالد
1: دورها
2: أيضاً
1: المحوري الطبيعي. النقطة الثالثة هي
2: تفضل بعجالة. النقطة الثالثة سأبحث معك الملف الاقتصادي بين البلدين أيضا.
1: أوكي كفي، لأنه كنت بدي أحكي النقطة الاقتصادية، لأنه كنت بدي أتكلم
2: بدك تذكر النقطة الاقتصادية. طيب على ذكر النقطة الاقتصادية التي سيتم الحديث عنها اليوم، هناك حديث عن تعزيز الصادرات اللبنانية إلى سوريا وأيضا العلاقات في عدة مجالات اقتصادية منها الاتصالات وأيضا العديد من الملفات. ما هو دور تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية وتطوير هذه العلاقات سواء على لبنان وعلى سوريا أيضا؟
1: يعني في السابق كانت العلاقات الاقتصادية يعني تمر عبر يعني المخابرات السورية، وهم تحولوا من البدلة العسكرية إلى رجال أعمال يفرضون الخوة، وهذا ما شاهدناه في ملح يعني الصحراء الذي كان يستخرجه الأهالي وتأتي المخابرات لأخذه بأبخس الأثمان. اليوم الدولة السورية ترى أن هناك فرصة للتعاون في قطاعات كبيرة جدا، إن كان في يعني تسيير العلاقة ما بين التبادل الاقتصادي من الخليج إلى البحر ومن البحر إلى الخليج. نقطتين مهمتين هم اليوم بحاجة للبحث والتنسيق بين لبنان. الأولى هي فتح إعادة إعمار سوريا، وللبنان يجب أن يكون منخرط في هذا الإعمار.
2: نعم، نتمنى أن تكون العلاقات اللبنانية. تفضل بعجل، أنت وقت دكتور خالد تفضل.
1: والنقطة الثانية المهمة هو اليوم يبحثون عن ممرات آمنة لتصدير النفط الخليجي.
2: صحيح.
1: وقد يكون لبنان وسوريا هم النقطة الآمنة للخليج العربي أو الظهر الحامي للخليج العربي بظل الهجمات والعدوان الإيراني الذي يتعرض لكل الدول العربية. إذن هناك علاقات جدا واسعة ما بين لبنان وسوريا.
2: صحيح، على المستوى الأمني وعلى مستوى المحادثات مع إسرائيل وأيضا على المستوى الاقتصادي. نتمنى الخير لكلا البلدين وأن يعود ذلك بالنفع على لبنان وعلى سوريا وعلى الشعب اللبناني والسوري. شكرا لك دكتور خالد عزي،
1: أستاذ ذلك
2: في العلاقات
1: الخير لسوريا
2: الدولية والقانون، كنت معي من بيروت. شكرا لك،
1: أهلا وسهلا.
2: رفضت محكمة العدل الأوروبية طعون المقدمة من غادة أديب مهنة، أرملة محمد مخلوف خال رئيس النظام المخلوع وابنته كندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلاتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع. ويأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلة الأسد ومخلوف ما لم يثبتوا انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العجلة التزام سوريا بتوسيع استخدامات الطاقة الذرية السليمة، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأوضح العجلة خلال مشاركته في الندوة أو الدورة الثامنة للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة في تونس، أكد أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة لبحث سبل التعاون وتطوير المشاريع المشتركة، مضيفا أن دمشق ستنظم أيضا دورتين تخصصيتين بالتعاون مع الهيئة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم البحث العلمي. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال أن سوريا تسير تدريجيا نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة. وأضاف وزير الاتصالات خلال إطلاق أول تجربة بالدفع الإلكترونية أن التعاون مع فيزا وماستر كارد يعزز تطوير البنية المالية الرقمية، وذلك وفق المعايير العالمية. ولفت إلى أن مذكرة التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومصرف سوريا المركزية تدعم تنظيم وتمكين وحماية التقلبات المالية الوطنية الحديثة. وتنضم إلي مريت عبيد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك مريت. إذن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أكد بأن سوريا تسير تدريجيا نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة، وذلك عبر إطلاق أول تجربة بالدفع الإلكتروني. التفاصيل الإضافية معك مريت.
3: نعم مرحبا حسام، يعني حقيقة هذا مهم وخاصة بعد 15 عاما غابت فيهم سوريا عن خدمات الدفع الإلكترونية المرتبطة بالخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي أبعدت سوريا حقيقة عن النظام المالي العالمي وخدمات التبادل أو التجارة الإلكترونية العالمية وكذلك التجارة والاقتصاد العالمي. اليوم وبعد 15 عام غابت فيهم سوريا عن كل هذا، أعلنت الشركة أو أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن نجاح أول تجربة دفع إلكترونية عبر شركة فيزا وماستر عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالميتين. يعني حقيقة طبعا هذا جاء بعدما أعلنت هذه الشبكات عن استكمال الجاهزية التقنية لبدء استقبال خدمات الدفع الإلكتروني، وأيضا بعد استكمال الجاهزية التقنية لمعاملات البطاقات الدولية مع سوريا أيضا، وبعدما سمح مصرف سوريا المركزي للمؤسسات والشركات بالتعامل عبر الشبكات العالمية مثل فيزا وماستر كارد. حقيقة يعني هذه هي خطوة مهمة تعيد سوريا أو تربط سوريا من جديد بالنظام المالي العالمي، أيضا تتيح التجارة الإلكترونية الخارجية، أيضا يعني يمكن تحويل النقود والأموال من الخارج إلى سوريا أو بالعكس عبر شركات أو عبر شبكات دفع إلكترونية مضمونة وموثوقة ومعروفة، يعني مما يعزز الثقة، أيضا تخفف من حمل النقود على المواطنين، وأيضا يعني يمكن التبادل دون مع النقود مع الخارج دون وجود دون التعامل مع بنوك وسيطة أو يعني أي طرق وسيطة، مما يعني يختصر الوقت والتكاليف، وهو أيضا يعني خطوة مهمة في إعادة سوريا وربطها من جديد مع النظام المالي العالمي، أيضا يعني خطوة تواكب التحول الرقمي وأنظمة الدفع الإلكترونية. طبعا يعني بحسب أيضا وزير الاتصالات أنه يعني سوف يتم تدريب الشعب السوري على التعامل مع الشركات العالمية عبر الدفع الإلكتروني. طبعا يعني الدفع الإلكتروني ليس يعني شيء جديد على الشعب السوري، يوجد خدمات دفع إلكتروني هنا داخل سوريا، لكن يعني هناك تدريب بالنسبة أو على التقنيات الخارجية التي سوف تدخل من جديد والتي سوف يعني ربما يعتاد المواطن عليها، مما يسهل أيضا التعامل مع الخارج سواء في مجال التجارة أو في مجال الدفع الإلكتروني يعني أو في مجالات عديدة.
2: شكرا لك مريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل خلال لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، قال أن تغيير أسعار خدمة الاتصالات يعكس المنافسة في السوق، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم فقط.
4: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قرارا سياسيا، الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة، وبالتالي ما تقوم به الوزارة، أي وزارة في العالم، يعني هذا دور الوزارة، ليست مشغل اتصالات. الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ما يخفض الأسعار في النهاية، ما يخفضها ويجعلها مناسبة لشرائح واسعة من الناس، هو وجود شركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة. وضع الأسعار الحالي ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. دور الوزارة هو أن تعدل السوق.
0: وربط هيكل خلال حديثه مع تلفزيون سوريا دخول مشغل ثالث إلى السوق السورية بوصول المنافسة بين مشغلين أو المشغلين الحاليين إلى مستوى كاف.
4: متى تدخل مشغل ثالث؟ عندما يكون وصلوا المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حد من المنافسة كافي، ما عاد في منافسة أكثر، تدخلي مشغل ثالث. وجود مشغل ثالث، يعني كان في مشغل أول وثاني، صار في استقرار في السوق، ما عاد لا ازدادت تحسنت جودة الخدمات ولا انخفضت الأسعار. تدخلي مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد ويأخذ حصة من السوق لتدافع الشركة الأولى والثانية عن حصتها في السوق، فهي يؤدي ذلك إلى تحسين الجودة وتخفيض الأسعار.
0: واعتبر هيكل أن فجوة الخدمة الحالية تتركز في القرى والبلدات العائدة من النزوح أو بسبب عودة السوريين من الخارج، حيث ارتفع الطلب في بعض المناطق إلى نسبة 200%.
4: تتعامل بشكل باستجابة برأيي جيدة إلى حد ما في الأماكن التي تغطيها. وين في عنا فجوة؟ هناك فجوة في الأماكن غير المغطاة، أو هناك فجوة في الأماكن التي الاحتياج فيها صار أكبر بكثير من البنية التحتية القائمة. يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%. يعني نحن ما عم قلك هذا الكلام كلام عام، نحن نعرف، وخاصة في الاتصالات ربما يعني من ناحية إحصائية بنعرف كم جهاز مستخدم في هذه المنطقة، كأديش حجم الإنترنت مستخدم في هذه المنطقة. فنحن ربما من ناحية الإحصائية نعرف أكثر جهة في البلد قطاع الاتصالات يعرف كيف التغير السكاني في الكثير من المناطق.
0: وأشار هيكل لتلفزيون سوريا إلى أن كثافة استخدام الإنترنت عبر باقات الهاتف المحمول تؤثر سلبا على سرعة الخدمة.
4: نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول، يعني من الباقة، نحن رقمنا 5 أو 6 عالميا. هذا يشير إلى مشكلة في سوق الاتصالات. يعني اليوم أغلب الناس باحتياج الإنترنت تحتاج سعة شبه غير محدودة. هذه السعة سببها اتصالات، فيديو، إعلام، وخدمات كثيرة أخرى. يعني الحياة كلها صارت على الهاتف أو على الكمبيوتر. هذه السعة كل ما ازداد عدد الناس يلي بيستخدموها تنخفض السرعة، وهذا ما نبنيه. نحن اليوم لتعديل حالة وجودة الإنترنت يجب أن نغير المزيج في السوق. أغلب الناس اليوم تستخدم الإنترنت من الموبايل.
0: وحول تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، قال إن دولا عديدة تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات وإلزامها بالقوانين المحلية، مشيرا إلى أن 80% من استخدام السوريين للإنترنت يتركز في 3 منصات فقط.
4: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا. الدول الآن تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات في أي دولة، بحيث أنه هي تلتزم بالقوانين القائمة. إذا صار فيها مخالفات فهي ممكن تتبعها قانونيا داخل البلد. وجود هذه المنصات كبير جدا في سوريا. أنا يعني فيني أعطيك إحصائية أنه أكثر من 80% من كامل حركة الإنترنت في سوريا هي لثلاث منصات. من كل استخدام العالم للإنترنت. فهذا صحيح. بيفرجيك قديش هي إلى دور رئيسي في نشر الأخبار، نشر المنتجات، نشر الناس تواصلها مع بعضها.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة بعد إعادة تركيبها تمهيدا لتسلم الحكومة للمبنى. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية إعلام الحسكة أن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيمنت خليل أجريا زيارة إلى القصر العدلي ضمن التحضيرات لإعادة افتتاحه وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة. قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد، قال إن أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تعد تصرفات مرفوضة لا تخدم مصلحة المجتمع ولا تعكس قيم أبناء المنطقة. وشدد أحمد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، داعيا إلى حماية المؤسسات العامة والممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء أي أعمال تؤدي إلى زيادة التوتر وتعطل مصالح المواطنين. كما دعا أبناء المحافظة وخصوصا الشباب إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى. أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، أكد أن الاضطرابات الأخيرة التي جرت في الحسكة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية في المحافظة. وأضاف نجمة في تصريحات لوكالة سانا أن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن تأخر انعقاد مجلس الشعب يعود إلى وجود رغبة بإجراء الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة. وأوضح نجمة أن موعد تقديم الطعون على عضوية اللجان الفرعية سينتهي اليوم، لافتا إلى أن اللجان الفرعية ستباشر كذلك في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، وذلك بالتنسيق للمناطق الثلاث في الحسكة ومنطقة عين العرب كوباني في محافظة حلب، وبإشراف مباشر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. عهد صليب مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي، مرحبا بك عهد. إذن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة قال بأن الاضطرابات الأخيرة التي جرت في الحسكة لن تؤثر على العملية الانتخابية في المحافظة، ما هي التفاصيل الإضافية عهد؟
5: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. يعني العملية الانتخابية في محافظة الحسكة اليوم هو اليوم الأخير لتقديم الطعون بحق اللجنة الانتخابية أو الهيئة الناخبة. حقيقة يعني إذا الأمور تسير على نحو جيد حقيقة خلال الأيام الماضية، لكن على ما يبدو بأن إنزال أو إسقاط أو إتلاف القارمة واللافتة للمرة الرابعة من قصر العدل قد تنبئ ببعض الشغب الذي قد يستمر لأيام إذا ما كان هناك وقفة حقيقية من قبل قوى الأمن الداخلي سواء التي تتبع لوزارة الداخلية السورية أو للأسايش يعني التابعة للإدارة الذاتية. إذا لم يكن هناك تصرف واضح تجاه هذه الأعمال فإذا ربما نحن أمام عدد من السيناريوهات، ربما يكون أحدها هو عمليات تخريب سواء بحق يعني عمل الانتخابات أعضاء مجلس الشعب أو الأعمال الأخرى التي كانت تسير على نحو جيد ما بين الحكومة السورية وقسد خلال الفترة الماضية ضمن بنود اتفاق 29 من يناير الماضي بين الطرفين. كانت تسير الأمور على نحو جيد، تسلمت الحكومة السورية كثير من الملفات لعل أبرزها هي الحقول النفطية، المعابر، بعض المعابر الحدودية كمعبر اليعربية الذي تم افتتاحه أواخر الشهر الماضي ومطار القامش لبعض مراكز الأمن. إذن كانت الأمور تسير على نحو جيد، لكن هذه القارمة التي كانت في وقت سابق هي مكتوبة باللغة الكردية، ومن بعد ذلك بعد أن كانت تتجهز يعني الإدارة الذاتية لتسليم قصر العدل للحكومة السورية كتبت هذه القارمة فقط باللغتين العربية والإنجليزية دون الكردية، ثم بعد ذلك كان هناك تغيير إلى العربية فقط، وعند كل تغيير يكون هناك حالات شغب تقوم بها بعض المجموعات. نشطاء الحسكة يتهمون الشبيبة الثورية، وهي منظمة يعني كانت يعني في سجلها عدد من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كيعني تجنيد القاصرين، اعتقالهم وتجنيدهم في صفوف قسد، كعمليات اعتقال نشطاء وأيضا يعني سياسيين من المجلس الوطني الكردي، وحرق بعض المقار التي تتبع للمجلس. إذن كل هذه الأعمال هي ربما فعلا تؤكد بأن من يقوم في هذه الأعمال هم عناصر أو أشخاص من منظمة الشبيبة الثورية، لكن كل هذه الأمور قد لا تهم بشكل مباشر بقدر ما تكون يعني هي مهمة يعني من قبل قوى الأمن الداخلي، سواء التي تتبع لقسد أو للحكومة السورية التي اندمجت مؤخرا فيما بينها ببعض المقار وبعض الحواجز، التي ربما هي كما ذكرنا هي الآن أمام امتحان حقيقي لإنهاء هذه الفوضى بشكل يعني يعني أمثل إذا صح التعبير.
0: واحد كيف هي أيضا كيف هي الأوضاع في الحسكة أيضا؟ يعني أربع مرات تم إنزال اللافتة، وهناك توتر في الحسكة، إلى الآن ما زال هذا التوتر أم هناك إجراءات تتخذ؟
5: حتى هذه اللحظة التي أتحدث بها الآن أنا، هناك مجموعات يعني قد تتبع للشبيبة الثورية وقد يكونون مدنيين يعني لا يتبعون لأي جهة سواء سياسية أو عسكرية، هم من يقومون بهذه الأعمال ويرفعون أعلام يعني قد تكون بعضها أعلام الكردية أو غير ذلك، وهذا يعني كما ذكرنا بأنه ينبئ بأن هناك حدث ما سيحصل خلال الساعات القليلة القادمة أو ربما الأيام القليلة القادمة. الحكومة السورية ما تزال حتى هذه اللحظة بتصريحاتها سواء على لسان المحافظ أو نائب المحافظ بأنها هي تعتبر هذه الأعمال هي غير منطقية، هي لا تمثل الشعب. وهنا أيضا إذا ما قارنا النسبة التي خرجت بهذه الاحتجاجات وأزالت هذه القارمات و بعض هذه الأعمال التي حصلت خلال الأيام الماضية وحتى هذه اللحظة، هم ربما لا يمثلون سوى 2% فقط من أهالي محافظة الحسكة بكل مكوناتها سواء العربية أو الكردية أو يعني على التقسيمات الطائفية أو الدينية. فإذا هذا أيضا هو يعني تصرف يعتبره بعض النشطاء بعض المحللين بأنه تصرف حكيم من قبل الحكومة السورية حتى لا يكون هناك ردة فعل عكسية أيضا من قبل الموالين سواء لقسد أو
0: نعم شكرا
5: يعني بعض الأحزاب الكردية.
0: إليك أحد أصدقاء رئيس التلفزيون السورية في دير الزور على هذه التفاصيل. ووردت إلينا مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة عن لقاء الرئيس الشرعبي نظيره سلام رئاسة أو رئيس الحكومة اللبنانية. بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قال بأن الزيارة إلى دمشق جاءت للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وأيضا نتائج الزيارة ستظهر قريبا، وتم الاتفاق مع سوريا على ضرورة استمرار التعاون في تسهيل عودة النازحين، وأيضا تم الاتفاق مع سوريا على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري وسيجتمع قريبا. وأضاف بأنه تم التأكيد في دمشق على ضرورة تجديد ضبط الحدود ومنع التهريب. إذن الرئاسة أو رئيس الحكومة اللبنانية صرح بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع، قال بأن الزيارة إلى دمشق جاءت للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد سلام بأن نتائج الزيارة ستظهر قريبا، وتم الاتفاق مع سوريا على ضرورة استمرار التعاون في تسهيل عودة النازحين، وأيضا تم الاتفاق مع سوريا على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري والذي سيجتمع قريبا. وأكد سلام من دمشق على ضرورة تجديد ضبط الحدود ومنع التهريب. ونعود معكم مشاهدينا إلى نشرتنا الإخبارية، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين غادرت محافظة الحسكة باتجاه مدينة عفرين شمالية حلب بإشراف الفريق الرئاسي، وذلك ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
6: واليوم بجهود الإدارة والدولة السورية هي صرنا بدنا نرجع بخير سلامة، واتمنى لكل العالم ما حدا يضل بالمهجر وكل العالم يرجعوا بيوتهم. والله يعني نحن كنا يعني عم نستنى هذا اليوم بفارغ صبر ونرجع يعني مشتاقين لبلدنا يعني، وملينا من الهجرة، وإن شاء الله يعني هاي العودة عودة كريمة لكل الناس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت يتم نقل 1200 عائلة من الحسكة إلى حلب ومنطقة عفرين وقرى عفرين وبلداتها بمساعدة قوى الأمن الداخلي في الحسكة وفي محافظة حلب، يصلون بإذن الله سالمين آمنين إلى بيوتهم.
2: قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بأكثر من 8 قنابل منفجرة. وأضاف مراسلنا أن القصف انطلق من مواقع إسرائيلية في تل أحمر الغربي التي تحول إلى قاعدة عسكرية منذ نهاية عام 2024، حيث استخدمت قاذفات قنابل لاستهداف التل المقابل دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش تعرض قافلة صهاريج محملة بمادة الفيول العراقي لحادث سير على طريق إنفور قرب بلدة بسنقول بريف في إدلب. وقال علوش إن الحادث أدى لانفجار أحد الصهاريج واندلاع حريق في المكان، كما أشار إلى تضرر سيارة سياحية كانت تعبر الطريق ما أسفر عن وفاة سائقها. وفق علوش، انطلقت أول طائرة نقل حجاج من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة وعلى متنها 340 حاجا. وذكرت وكالة سانا أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. قتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة ضحايا القصف اليوم إلى 10. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة استهدفت سيارة قرب ثانوية الشهيد محمد سعد، ما أدى إلى مقتل من كانوا بداخلها. وفي موازاة ذلك، شنت طائرة إسرائيلية غارات على حي الجامعة في مدينة النبطية ومحيط بلدة حاريص، كما استهدفت بلدة كفرة بصاروخين. وأضافت أن مسيرة إسرائيلية غارت على بلدة المنصورية جنوبي لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا ينفذون أنشطة ضد قواته في جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الحزب أطلق عدة صواريخ نحو قواته في الخطوط الأمامية للقتال من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى قصف مواقع أو موقع تحت الأرض في البقاع كان يستخدم لإنتاج أسلحة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الهجوم أكثر من

0: وينضم إلي الصحفي وسيم جانبين معي من بيروت. مرحبا بك يا أستاذ وسيم. إذن ما زالت عمليات القصف والاستهدافات بين إسرائيل وحزب الله مستمرة في جنوبي لبنان، ما هي آخر التطورات الميدانية بناء على المشهد الأخير والمعلومات الأخيرة عن الاستهداف بين الجانبين؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. بينما تكلم في هذه اللحظة تتصاعد حدة الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن الخبر الأبرز هو خروج مسرح العمليات الإسرائيلي عن قواعد الاشتباك التقليدية. فبينما كانت الأنظار تتجه نحو القرى الحدودية نفذت المسيرات الإسرائيلية سلسلة اغتيالات طالت مركبات في السعديات على طريق الساحلي في منطقة الجاهلية بعمق الشوف وأيضا في قلب مدينة صور. هذا التحول يعني أن إسرائيل انتقلت من مرحلة القصف المساحي إلى مرحلة ملاحقات الاستخبارية للشخصيات والتحركات في العمق اللبناني. بعد حركة طبعا الأمس وقبل أمس كان هناك حركة كثيفة للمسيرات في البقاع وفي الجنوب وفي الشوف وجبل لبنان وأيضا في الهرمل، منطقة الهرمل. ميدانيا أيضا في الجنوب تضيق الدائرة على قضاء صور، الإنذارات تتوالى وشملت قرى طير دبة، العباسية، برج رحال، أزرارية، وهي مقدمة واضحة بعد الإنذارات لعمليات عسكرية واسعة النطاق تهدف لتحويل هذه البلدات إلى مناطق عازلة نارية. رصدنا خلال الساعة الماضية أيضا غارات عنيفة استهدفت محال تجارية في منطقة الشهبية واستهداف أيضا دراجة نارية في نبطية الفوقة، ما يؤكد أيضا أن الاستهداف يطال كل ما يتحرك في شوارع القرى ضمن دائرة الخطر. وبينما تشتعل الجبهة الجنوبية كان لافتا زيارة الرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إلى دمشق وتصريحه قبل قليل من مطار، حيث قال رئيس الحكومة أن الزيارة إلى الرئيس أحمد الشرع وصفها بأنها إحراز تقدم كبير في ملفات كانت لسنوات محل تجاذب. الحديث هنا أيضا أكيد عن ضبط الحدود اللبنانية السورية وتفعيل اتفاقية نقل السجناء وتسهيل عودة النازحين. هذا التحرك طبعا يشير إلى أن الدولة اللبنانية تحاول تأمين ظهيرها الجغرافي، لأن أيضا من ضمن كلام الرئيس سلام قال أنه لن يسمح بعد الآن لأن تتحول الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمليات عسكرية ضد أهلنا في سوريا، وبالتالي يفتح صفحة جديدة عبر التنسيق الأمني المباشر بين الدولتين. وهذا توقيت أيضا يعني رسالة لضبط الممرات الحدودية ومنع استغلالها، ما قد يوسع رقعة الاستهداف الإسرائيلي التي قد تشمل العمق السوري أو المعابر الدولية كما حدث سابقا عبر التهديدات التي طالت معبر المصنع.
0: نعم، يعني هذا التنسيق الأمني الذي سيكون أو الاتفاق الأمني أو المناقشات بين سوريا ولبنان سينعكس بشكل إيجابي أمام الاستهدافات الإسرائيلية للبنان وأيضا التوغلات في الجنوب السوري وأيضا استهداف المعابر بين البلدين، أليس كذلك وسيم؟
1: نعم، يعني يحاول رئيس الحكومة استباق أي عمل إسرائيلي محتمل عبر يعني إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى أيضا إسرائيل بشكل غير مباشر بأننا نعمل على ضبط تلك الحدود، لأن رئيس الحكومة يعلم تماما كيف أن الحدود اللبنانية فالتة كانت حتى على نظام يعني على أيام النظام البائد كانت فالتة بشكل كبير، وهناك 330 كيلومتر بين لبنان وسوريا، وهذه الحدود صحيح يجب ضبطها لأنها تتداخل فيما بينها بطريقة جغرافية بارزة ومتشابكة جدا، وبالتالي لن يكون هناك ضغط حدود إلا إذا كان تعاون بين لبنان وسوريا في هذا المجال. وأعتقد أن الجانب اللبناني تأخر كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. فأعتقد أن وفقا لكلام الرئيس سلام سنشهد عمليات تنفيذية سريعة بما خص الحدود، ونتأمل بالانتقال إلى مرحلة يعني القوننة بين لبنان وسوريا أكثر عبر الحدود.
0: نعم، شكرا إليك الصحفي وسيم جانبين، كنت معي من بيروت. رجحت صحيفة والستريت جورنال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد خلال وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة أن إيران أعربت لأول مرة

0: عن انفتاحها على مناقشة برنامجها النووي، مضيفة في الوقت ذاته أنها ما تزال تعارض نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة. كما أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستخفف حصارها على الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما من المحادثات، لافتة إلى أن وثيقة العمل تدعو إيران إلى تخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز، وأوضحت أن دور إيران الدائم في الإشراف على المضيق لم يحسم بعد، في حين أن تمديد فترة الشهر الواحد للمحادثات باتفاق متبادل متوقف على التقدم في مخرجاتها، وذلك وفقا لول ستريت. أثرت الحرب على إيران في قطاع التكنولوجيا العالمي بعدما تحولت من أزمة طاقة وشحن إلى سلاسل إمداد الشرائح الإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة.
1: الحرب الأخيرة على إيران لم تقتصر على الطاقة والشحن، بل وصلت إلى قلب صناعة التكنولوجيا، مؤثرة على شرائح الحواسيب ولوحات الدوائر والسيارات الذكية وحتى خوادم الذكاء الاصطناعي. قطاع التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على مواد خام ومسارات شحن محدودة جغرافيا، ما يجعل أي اضطراب في الخليج يرفع التكاليف عالميا ويبطئ الإنتاج. الهجوم على مجمع جبيل للبتروكيماويات في السعودية أوقف إنتاج مادة الراتنج، وهو العزل المستخدم في لوحات الدوائر، ما تسبب في تضييق العرض العالمي وسط طلب متزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي. في نيسان ارتفعت أسعار لوحات الدوائر المطبوعة 40%، ورفعت رقائق النحاس 30% منذ بداية العام، مع زيادة فترة الانتظار للمواد الكيميائية من 3 أسابيع إلى 15 أسبوعاً. الطلب غير المسبوق على خوادم الحوسبة السحابية والرقائق المتقدمة يزيد الضغط، والشركات الكبرى قادرة على تمرير هذه الزيادات، ما يجعل المستهلك النهائي يدفع الثمن تدريجياً. الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل تشمل قيوداً بين الولايات المتحدة والصين وصراعات على السيطرة التقنية والعسكرية، ما يزيد هشاشة سلسلة الإمدادات العالمية.
0: نهاية نشرتنا الإخبارية، شكراً لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: ما يجب أن نتوقعه هو أن يتغير سوق الاتصالات في سوريا، أن تتغير جودة الخدمات، وأن يكون هناك منافسة كافية في السوق، وهذا ما يمكن أن تتوقعوه من الوزارة.
1: ما الجديد بهذا الخصوص؟ أو شو الآليات اللي درستوها؟
0: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً.
1: شو طريقتكم للتنظيم وشو الهدف منها؟
0: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا.
1: يعني في ضمانات إنه ما تتحول لأداة رقابة أو تضييق على الحرية.
0: يعني هذه أمور لم تأتي بسهولة للسوريين. هذه الحريات هي نتيجة سنوات، لكن فعلا نحن بحاجة إلى تنظيمها وتنظيم علاقتها بالدولة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان، فاشترك في حرب القفقاس بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك فيها، حيث كانت الدولة العثمانية في حالة انحدار، وكان آخر عهده كضابط عثماني قائداً للفرقة السابعة العثمانية خلال الانسحاب من سوريا. أخذت إدارة الأمير فيصل في سوريا خبرة وشجاعة نصوح البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأها بأبرز عناوينها. مياه الصرف الصحي تلحق أضرارا واسعة من الأراضي الزراعية في إدلب، والمزارعون يطالبون بحلول عاجلة. وفي ريف اللاذقية، عودة أهالي قرية الحور في جبل الأكراد إلى قريتهم تصطدم بنقص الخدمات ومقومات الحياة الأساسية. تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مشاريع الري في الرقة، ومديرية المواد المائية تضع خطة شاملة لإعادة تأهيل مشاريع الري.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل ملفاتنا الخدمية لليوم. إذن يعاني مزارعون في مدينة بنش بريف إدلب من أضرار واسعة لحقت بمحاصيلهم الزراعية نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي المكشوف بالقرب من أراضيهم الزراعية.
1: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش لم تتحول كل أمطار الشتاء إلى مواسم خير. مياه كثيرة عبرت الحقول هذا العام، لكن بعضها حمل الضرر بدل الحياة. خط الصرف الصحي المكشوف الممتد قرب الأراضي الزراعية تسبب بأضرار واضحة للمحاصيل. أبو أحمد يقف اليوم بين مزروعاته المتضررة بعد موسم كان ينتظر منه تعويض خسائر السنوات الماضية، ويقول إن وفرة الأمطار لم تمنع تسرب مياه الصرف إلى أجزاء من أرضه الزراعية.
2: يعني بدل ما يكون نعمين إحنا صار في عنا غصة، كل ما صار مطر طاف المجرور غرق الأراضي، مثل ما شفت هوني زارعين الأرض البطاطا، وتعرف كلفة البطاطا كلفة عالية، وتوم كمان كل ما صار مطر طافت على الأرض وغرقتها وحتى أنهت المحصول يعني بشكل تام.
1: تكرار المشكلة دفع المزارعين هنا إلى رفع مناشدات للجهات المعنية من أجل التدخل السريع. الأهالي يؤكدون أن خط الصرف الحالي لم يعد مناسبا للكميات التي تمر عبره، ومع كل ضغط إضافي أو هطولات مطرية تتوسع آثار المياه باتجاه الأراضي المجاورة، ما يهدد جزءا من الموسم الزراعي ويزيد مخاوف المزارعين من خسائر أكبر مستقبلا.
3: إضافة إلى الأضرار اللي صارت في الأراضي الزراعية، نحن طريقنا ترابي من الزفت تبع طريق إدلب حلب القديم لزفت تعوم الفوعة، هذا طريق ترابي بحرف المجرور، فبينقطع الناس كلها بشكل عام. ما بتحسن الناس مني وانت رايح حدا بيدخل على ارضه والمي بتمشي فيه، فبنتمنى من الجهات المعنية تنظر في امر هذا الطريق وفي امر هالاضرار الزراعية اللي صارت علينا جميعا.
1: هذا الموسم استفادت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في سوريا من الامطار الغزيرة، فالمياه اعادت النشاط الى الزراعة وخففت أعباء الري وتكاليف الإنتاج على كثير من المزارعين. لكن الصورة قرب بنش بدأت مختلفة بالنسبة لبعض الأهالي.
4: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش لم يخشى المزارعون قلة المطر هذا الموسم، فالشتاء حمل أمطارا غزيرة أعادت الحياة لكثير من الحقول، لكن مياه أخرى مكشوفة وملوثة حضرت أيضا. فهل تصل المعالجة قبل أن تتسع الخسائر أكثر؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: معنا من إدلب مراسلتنا إيلاف العلي. إيلاف، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل هذه الأضرار التي لحقت بممتلكات المزارعين والمساحات الزراعية في بنش.
5: مرحبا أمينة، يعني صراحة هذا العام باتت معظم المواسم، رغم يعني المواسم المطرية الوفيرة التي مرت على عموم البلاد هذا العام، إلا أن يعني كما كان لها إيجابيات كان لها أيضا سلبيات على المحاصيل الزراعية، خاصة مع عدم جاهزية البنية التحتية التي من شأنها صراحة أن تخفف يعني الأضرار على المزارعين والفلاحين. تسببت اليوم الأمطار الوفيرة هذا العام بغرق مئات الدنومات في كل من سهل الروج وأيضا مناطق بنش وسرمين، نتيجة عدم جاهزية قنوات الصرف الصحي ووجود يعني أيضا قنوات الصرف الصحي المكشوفة التي اختلطت مع مياه الأمطار صراحة، وتسببت بتلف وضرر لمحاصيل المزارعين والفلاحين. هذا الأمر يعني أثار صراحة استياء وحفيظة العديد من المزارعين سواء في بنش أو في المناطق الأخرى، حيث يعني علت المناشدات للجهات المعنية بضرورة إما توسيع هذه العبارات المائية وتصريف مياه الصرف الصحي نتيجة ضغط هطول الأمطار عليها وطوفان هذه المياه على الأراضي الزراعية، أو أيضا هناك حل دائم بفصل مياه الصرف الصحي عن مياه الأمطار والاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها بخزانات مائية أو ربما بعض السدود، حتى يعني يتثنى للمزارعين خلال فصل الصيف بري محاصيلهم وأراضيهم الزراعية دون الحاجة إلى يعني تشغيل المولدات الكهربائية وأيضا استخدام الطاقة الشمسية لري هذه المحاصيل الزراعية. صراحة أمينة، كان معظم المزارعين والفلاحين يعولون على هذا الموسم، ولكن أيضا الخسائر التي تسببت بها المواسم المطرية لحقت الأضرار بمعظم الأراضي والمحاصيل والمواسم الصيفية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلى فلعل. عاد عدد من أهالي قرية الحور في جبل الأكراد بريف اللاذقية إلى قريتهم، وذلك بعد سنوات من التهجير، إلا أنهم يواجهون واقعاً خدمياً صعباً جداً، ناهيك عن نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
6: هنا قرية الحور في جبل الأكراد بريف اللاذقية، بيوت مهدمة وطرقات أنهكها الدمار، لكنها لم تمنع أهلها من العودة. فبعد سنوات من النزوح يبدأ الأهالي رحلة جديدة عنوانها التمسك بالأرض رغم قسوة الواقع.
7: بعد ما كنا بالمخيمات ورجعنا على ضيعنا، انصدمنا بواقعنا اللي لا يوجد فيه أي شيء يعني من مقومات الحياة اللي بتعيش العالم بالضيعة. ضيعتنا منكوبة من يعني بشكل كبير من قبل هذا النظام الفاجر. فنحن بحاجة إلى ترميم لبيوتنا، بحاجة إلى طرقاتنا، بحاجة إلى مي، بحاجة إلى كهرباء، بحاجة إلى صرف صحي، بحاجة إلى مدرسة، بحاجة إلى جامع. كل هذا ما عندنا شيء منه يعني، ومي ما عندنا نهائيا. والعائلات اللي رجعت يعني رجع منهم يعني أقل من نصف شوي، والباقي إساته بالمخيمات ما بيقدر يجي لأني ما عنده محل ليسكن، ما عنده محل يعني بده يعيش، كيف بده يعيش ما بيعرف.
6: ومع العودة الجزئية تظهر تحديات أكبر، غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، المياه شحيحة والكهرباء معدومة، فيما تعاني المرافق الصحية من نقص حاد، ولم تكن الأراضي الزراعية بحال أفضل، والتي كانت يوماً مصدر الرزق الرئيسي للسكان.
8: رجعنا بعد غياب 10 سنوات، 15 سنة، نحن بالمخيمات، قضينا البرد والمطر بالمخيمات، الحمد لله الله كرمنا ورجعنا. بس شفت عينكم هون يعني واقع الضيعة مأساوي. حاولنا نبرك، بارك أنا هون ضبط البيت، حطت عليه شادر بدل البوب، حرامات ما عندنا شيء نعتمد عليه. أراضينا ما عاد صالحة، بدي أصلح من جديد. إذا بنصير شوية دعم للزراعة، تعينونا بغرس تفاح أشجار ننصبها لنقدر نستمر بالحياة.
6: واقع معيشي صعب يواجهه الأهالي في ظل ضعف فرص العمل وارتفاع تكاليف إعادة البناء، ومع ذلك يصر كثيرون على البقاء على أمل أن تعود الحياة تدريجياً إلى قريتهم. رغم الدمار ونقص الخدمات الأساسية، يحاول أهالي قرية الحور إعادة بناء حياتهم من جديد، معتمدين على إمكاناتهم المحدودة بانتظار دعم قد يساعدهم على النهوض بقريتهم واستعادة أبسط مقومات الحياة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: معنا من اللاذقية مشاهدينا مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه العودة لأهالي قرية الحور بجبل التركمان، وما أبرز العقبات التي تحول دون استقرارهم في قراهم وبلداتهم هناك.
9: مرحبا أمينة. حال قرية الحور كحال معظم القرى في جبلي الأكراد والتركمان هي قرية مدمرة، إن كان منازل المدنيين أو حتى البنية التحتية نتيجة القصف الذي مارسه النظام المخلوع عليها خلال السنوات الماضية، واستهدف منازل المدنيين وأيضا البنية التحتية من طرقات وشبكات المياه، لا سيما أيضا محطات الكهرباء. الآن يعني بعد التحرير وبعد عام ونصف على التحرير، حتى الآن هي العودة عودة خجولة إلى قرية الحور، الأهالي الذين عادوا يعني عادوا من المخيمات في محاولة منهم للعودة لمنازلهم، بالإضافة إلى استصلاح أراضيهم الزراعية التي هي ليست بأفضل حال من منازلهم. هناك يعني صعوبات كبيرة تواجه الأهالي مع عودتهم، وظهرت أيضا مشكلات جديدة، وأيضا هذه الصعوبات هي يعني من الأسباب والتحديات التي تواجه الموجودين حاليا في المخيمات في العودة إلى منازلهم، أبرزها يعني قلة المنازل الصالحة للسكن، وإن كان هناك بعض المنازل الموجودة يعني هي يعني متضررة بشكل جزئي لكنها أيضا غير قابلة للسكن. العائلات التي عادت إلى القرية خلال الأشهر الماضية قامت بترميم جزئي وليس كامل لمعظم منازلهم لكي يعني يسكنوا بالحد الأدنى. هناك مطالب كثيرة لأهالي القرية، أبرزها يعني ما يتعلق بالخدمات الأساسية وليست الخدمات يعني هي الكمالية أو غيرها، أهمها مياه الشرب وأيضا الكهرباء. يعني لا يوجد هناك أي نوع من أنواع الكهرباء يعني يصل إلى يعني شبكات الكهرباء تصل إليها، يعتمد الأهالي على بعض ألواح الطاقة الشمسية لإنارة منازلهم، وبالإضافة إلى يعني المياه يعتمدون على الآبار المجاورة وعلى شراء المياه عبر الصهاريج، وهذا تحدي كبير للعائدين والمنازل يعني هي بحاجة إلى ترميم. مطالبات أيضا يعني بمنظمات أو حتى من يعني الجهات المعنية بمساعدة الأهالي على إعادة ترميم منازلهم وتحسين الطرق المؤدية إلى القرية، وأيضا المستوصف الصحي ويعني العديد من الخدمات. يعني معظم هذه الخدمات هي غائبة بشكل شبه كامل عن القرية. يقول الأهالي أن يتم العمل على هذه الخدمات الأساسية ولو بالحد الأدنى هو سيكون من أهم الأسباب التي يعني ستكون يعني أو تسهيلات لعودة الأهالي وتشجيعا لهم للعودة من المخيمات بعد نزوح دام لسنوات طويلة. طبعا ملف الخدمات يعني حتى الآن معظم هذه القرى يعني يعتبر ملف الخدمات هو تقديم الخدمات يعني حد الآن هي خدمات خجولة إن كان في هذه القرية، أو لو توسعنا يعني على معظم القرى الموجودة في جبل الأكراد وحتى التركمان. هذه القرى يعني هي جميعها حالها يشبه بعضه البعض من حيث الدمار وغياب الخدمات، وأيضا لدمار البنية التحتية للمنازل وإضافة إلى الخدمات الأساسية. عموما يعني بالفترة القادمة يأمل الأهالي الذين بقيوا في المخيمات ومن عادوا العائلات التي عادت خلال الفترة الماضية بتحسن ملف الخدمات، وأهمها الكهرباء والطرقات ولا سيما المياه، وأيضا العمل على الموضوع الصحي إن كان مستوصف صحي أو حتى على أقل ما يكون هناك عيادة تكون ولو كانت يعني خلال ساعات النهار يعني مساعدة الأهالي الذين يقطعون مسافات طويلة في حال كان هناك أي حالة طبية. من الممكن يعني أن يذهبوا إلى جسر الشغور في ريف إدلب الغربي أو حتى إلى مدينة اللاذقية أو إلى الحفة، وهي يعني جميعها ليس فقط البعد أيضا التكاليف العالية لأجار السيارات للوصول إلى والحصول على الخدمات الطبية.
0: نعم. على غرار ما تفضلت به عن واقع الحالة والبنية التحتية والخدمية كذلك في قرية الأكراد بجبل التركمان في اللاذقية، هنا نتحدث ما موقف وما تحركات السلطات المعنية على رأسهم وزارة الصحة وزارة الطاقة فيما يتعلق بملف الكهرباء وكذلك ملف المياه؟
9: نعم، يعني في وقت سابق أمينة يعني عددنا عدة تقارير من المنطقة تحدثنا عن هذه المساعي بالنسبة للكهرباء. الآن الكهرباء بدأت يعني تأتي إلى مناطق معينة في جبل الأكراد، منها بلدة سلمة والتي يعني بالفعل يعني بدأ إيصال التيار الكهربائي إليها بعد فحص الكابلات الرئيسية المغذية للبلدة. وأيضا يعني كان محافظ اللاذقية منذ عدة أيام في جولة في هذه القرى وتحدث عن الخطة القادمة لعملية يعني تحسين الخدمات في قرى جبل الأكراد، وهي أهم تلك الخطط العمل على إيصال الكهرباء إلى قرى جبل الأكراد تباعا. الآن بدأوا بسلمة والمناطق المحيطة بها، ومن ثم سيتم العمل على إيصالها إلى المناطق الأخرى. بالنسبة للطرقات أيضا هناك عدة طرقات رئيسية في الجبل وفي رف اللاذقية تم الإعلان عنها، سيتم إصلاحها وتزفيتها خلال فترة هذا الصيف لتكون يعني عاملا مهما لعودة الأهالي. بالنسبة للوضع والواقع الصحي، تحدث مدير صحة اللاذقية عن يعني وجود عدد من المراكز الصحية يتم العمل الإعداد يعني وتأهيلها وإعادة صيانتها في عدد من مناطق رئيسية، ولا نقول كل المناطق التي يعني تضررت، وهي في سلمة وفي كنسبة وبعض يعني المستوصفات، يعني المستوصف الصحي في كنسبة يعني هو تقريبا يعني هو طور التجهيز وشارف على الانتهاء.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. وبالعودة إلى باقي ملفاتنا الخدمية، حيث تواصل مديريات الموارد المائية في محافظة الرقة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مشاريع الري في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بهدف ضمان استمرار وصول المياه إلى الحقول الزراعية فيها. هذا وتشمل أعمال التأهيل عددا من محطات الضخ، منها جروة وسويدية وطاوي رمان واليمامة. هذا وأعلنت المديرية عن وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل مشاريع الري في المحافظة التي تروي نحو 103,000 هكتار. ولفتت المديرية في ذات السياق إلى وجود تحديات أبرزها تهالك شبكات الكهرباء في المحافظة ووجود مخالفات على شبكات الري تعيق بحدها وصول المقنن المائي بالشكل المطلوب. معنا من الرقة مشاهدينا مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن فيما يتعلق بهذا الملف وإشراف الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية الزراعة في الرقة، تفاصيل هذه الجهود وما هي أبرز العقبات التي تقف أمام تنفيذ مثل هكذا مشاريع؟
10: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. في الحقيقة هذه الأعمال هي روى تعتبر الأولى من نوعها منذ السيطرة على محافظة الرقة وريفها من قبل الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر. هذه الأعمال هي يعني تنسحب أيضا على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، شرقي حلب وفي دير الزور وفي المناطق التي تسيطر عليها في الحسكة، وهي يعني مماثلة بشكل كبير أو يعني متشابهة بشكل كبير. المنطقة تعتمد بشكل رئيس على الموارد الزراعية والثروة الحيوانية بشكل رئيس، وهي تعتبر يعني رافد لاقتصاد يعني البلد، وتعتبر أيضا كأمن غذائي، هو واحد من أهم البنود التي يعني تعتمد عليها الدولة بشكل عام. إذا تحدثنا بشكل مركز عن هذه الأعمال، مديريات الموارد المائية تعمل بما يعني لديها من إمكانات على يعني إصلاح بعض الأعطال في السواقي، وهذه المنطقة التي ربما كما ذكرت قبل قليل في محافظة الرقة أكثر من 100,000 هكتار هي يعني صالحة للزراعة أو بعض منها مزروع، وقد تمت عملية يعني إصلاح بعض السواقي وكذلك قنوات الري ويعني الشبكات الأخرى. هذه متهالكة بشكل كبير، كثير منها ربما منذ 40 عاما وهي تمت عملية إنشاؤها، ولم تتم عمليات الصيانة منذ سنوات طويلة، ربما من قبل عام 2011. بعض المنظمات كانت قد اهتمت في هذا الشأن خلال السنوات الماضية في تحديدا في الرقة، وقامت بعض المشاريع لإصلاح وصيانة هذه المحطات والسواقي وقنوات الري جميعها، لكنها لم تستطع من حل المشكلة بشكل جذري. تعثرت هذه المشاريع ببعض الأحيان ربما لحجم الأضرار الموجودة في المنطقة. إصلاح هذه المشاريع أو إعادة إيصال المياه إلى الأراضي هي تمثل حقيقة عودة الحياة وعودة يعني ألق المنطقة زراعيا بشكل كبير. هذا العام ربما الأمطار الغزيرة والوفيرة التي هطلت على عموم الأراضي السورية وربما على المنطقة الشرقية بشكل خاص، قبل قليل كنا في إعداد تقرير هنا في دير الزور عن يعني ما هي نتائج يعني الأمطار الغزيرة والوفيرة على محافظة دير الزور وتحديدا فيما يخص الزراعة. قال المزارعون بأن هذا العام يعني يعتبر أحد أعوام الخير التي لم تمر على المنطقة منذ سنوات طويلة، بأنهم يعني وفرت عليهم كثير من عمليات السقاية، إذ يعني كثير من الأراضي هي لا يوجد فيها يعني محركات لنقل المياه من نهر الفرات إلى الأراضي، فإذا كانت الأمطار هي قد يعني أغاثت الناس وقامت بسقاية الأراضي بشكل كبير، وربما هذا يبشر بأن هذا الموسم سيكون يعني وضعه أفضل من العام الماضي، إذ كان الدنم الواحد لم ينتج منه إلا فقط كما يعرف هو بتشوال أو تشوالين من القمح العام هذا، يعني التوقعات بأن تتضاعف هذه يعني الكمية. إذن عملية الري هي ربما هذا العام يعني تضاعفت الجهود بالأمطار، وكذلك الأمر بالجهود الحكومية من قبل مديرية الموارد المائية تحديدا بإشراف من مديرية الزراعة سواء في دير الزور أو في الرقة لإعادة المياه إلى الأراضي وتوفير بعض المياه التي تهدر جراء تعثر أو تعطل بعض السواقي التي كما ذكرنا قد يعني مرت عليها سنوات طويلة لم تتم عملية صيانتها، فإذا أدت إلى يعني كسر وأعطال في بعض هذه السواقي وتهدر المياه بشكل كبير، فإعادة إحياء هذه السواقي وهذه المحطات هي تمثل إعادة الحياة وإعادة الروح لهذه الأراضي. حقيقة الكهرباء مرتبطة ارتباط وثيق في المياه سواء مياه الشرب أو مياه الري للأراضي الزراعية، إذ عندما تكون الكهرباء تصل إلى المحطات بشكل أطول أو بمدة أطول فهي توفر ويعني تعمل المحطات بشكل أكبر لإيصال المياه سواء للمنازل أو للأراضي، لكن عندما تنقطع الكهرباء هنا تكون عملية إيصال المياه للأهالي يعني ربما أقل بكثير، هذا مقترن يعني بنسبة وعدد ساعات التشغيل لخط الخدمة الذي يغذي محطات المياه ومحطات الري في عموم المحافظات الشرقية. بكل واقعية الأهالي والمزارعين قبل قليل وجهوا عبر تلفزيون سوريا قالوا بأنهم يريدون من الحكومة العام هذا، يعني كانت الأمطار قد أغاثتهم وساعدتهم في موضوع الري، وفرت عليهم مصروف المازوت من المحروقات لتشغيل هذه المحركات، يعني الأعطال التي تلحق بالمحركات، لكن يطالبون الحكومة بأن يكون هناك أسعار حقيقية منطقية يستفيد منها المزارع كي يستمر في عملية الزراعة للأراضي من المواسم الأشهر في المنطقة الشرقية كالقمح والقطن. الأسعار ربما كانت في العام الماضي هي قليلة لا تتناسب مع الجهود والأموال التي تنفق على الأراضي، لكن هذا العام يتأملون الحكومة بأن يعني تنظر بعين الرحمة لهم وتساعدهم في تقديم البذار والسماد وغيرها، عدا عن موضوع يعني ذكروها بشكل واضح في إحدى المناطق الزراعية المشهورة في دير الزور، قالوا بأن الدنم الواحد أصبح أو كلفهم هذا العام ما يقارب 1.5 مليون ليرة سورية لزراعته بالقمح، فكيف ستكون يعني ما يجنيه المزارع عدا عن يعني الأتعاب التي قام بها هو وأفراد عائلته. فإذا هذه المطالب طالبونا وحملونا هذه الأمانة بأن نوجهها على يعني المسؤولين في الحكومة بأن يراعوا هذه الظروف ويزيدوا أسعار سواء القمح أو الأقطان أو يعني كل يعني المواد التي هي تنتج من هذه المنطقة وتوزع على كامل الأراضي السورية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليمي. إذا مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، دمتم في أمان الله.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قطاع الاتصالات في سوريا يعتبر أحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية، إذ يرتبط مباشرة بحياة المواطنين ويشكل محور اهتمام واسع. ولتسليط الضوء على واقع هذا القطاع وأهميته وتحدياته وآفاق تطويره، سنتوجه إلى مكتب الوزير، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، للإجابة على كل القضايا المتعلقة بهذا القطاع. معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سيد عبد السلام هيكل، أهلا وسهلا فيك معنا بلقاء خاص بتلفزيون سوريا. سعيدين جدا بحضورك، وأنا شخصيا سعيدة كثير. أهلا وسهلا فيك.
1: نحن الأسعد، شكرا لكم.
0: لنبدأ بالأسئلة، والسؤال الأكثر طرحا اليوم هو موضوع ارتفاع الأسعار. بأحد لقاءاتك قلت أنه قرار الرفع كان هفوة إدارية من الوزارة. اليوم ما الجديد بهذا الخصوص، أو شو الآليات اللي درستوها؟
1: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً. الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة، وبالتالي ما تقوم به الوزارة، أي وزارة في العالم، يعني هذا دور الوزارة، ليست مشغل اتصالات. الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ما يخفض الأسعار في النهاية، ما يخفضها ويجعلها مناسبة لشرائح واسعة من الناس، هو وجود شركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة. وضع الأسعار الحالي ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. دور الوزارة هو أن تعدل السوق، وهذا ما نقوم به الآن عن طريق رخصة الاتصالات الجديدة. أخذنا شهور طويلة حقيقة من المفاوضات لحل العقبات القانونية والإجرائية أمام إعادة طرح هذه الرخصة للاستثمار، والآن نحن يعني خلال يمكن 10 أيام ستتقدم الشركات بملفاتها النهائية، ونتوقع ترسية الرخصة قبل نهاية أو حوالي نهاية الشهر السادس. ما زلنا على نفس الجدول الزمني المقر. فعودة لقضية كلمة هفوة، حقيقة أثناء الممارسة في أي عمل يكتشف الإنسان ثغرات، وفعلا كان هناك ثغرات في طريقة تعامل الشركات مع تسعير باقات الاتصالات. نحن ما نطلبه منهم دائما وهذا سد للثغرات، هو أن تكون الشركات تقدم باقات مناسبة لكل شرائح الاستخدام، لكل طبيعة الناس. لا تستخدم الانترنت بنفس الطريقة، بعضهم يستخدم مزيج مختلف، يعني في بيته يستخدم انترنت ثابت، في شغله يستخدم انترنت ثابت، وأثناء التنقل يستخدم الاتصالات النقالة الموبايل، وبالتالي حاجته للباقة مختلفة عن حاجة يلي يستخدم كل استخدامه من الباقة. نحن نريد أن تقوم الشركات بتقديم كل أن يكون لديها باقات لكل طبيعة استخدام ولكل شريحة دخل. هذا ما نطلبه، ونطلب أن تكون الشركات محوكمة بشكل أفضل، إدارتها قادرة على القيام بهذا الأمر، وهذا ما نطلبه على صعيد القواعد. ما نطلبه أيضا أن تكون الهيئة الناظمة للاتصالات لديها القدرة على تنظيم هذه القواعد وعلى ضبط المخالفات. منذ وقت اكتشافنا للثغرات أثناء الممارسة لدينا الآن شركات محوكمة بشكل أفضل، ولدينا هيئة ناظمة أيضا قادرة على ما زالت في مرحلة التطوير، وسنسمع عن هذا التطوير في الأيام والأسابيع القادمة، لكن قادرة على ضبط الأسواق بشكل أفضل. هذا الأمر هو أمر يتطور باستمرار، يعني
0: ولكن إذا ما انخفضت الأسعار، هي الأسعار اليوم ما عم تتناسب مع الأعباء المعيشية، وحضرتك قبل قلت مرة أنه الوزارة رح تعمل على تقديم الخدمة بشكل يتناسب مع الأعباء المعيشية للمواطن. اليوم المواطن عم يتكلف بطريقة ما بتتناسب مع الخدمة اللي عم يتلقاها.
1: أنا برجع على النقطة الرئيسية، وأنا برأيي هذا ضروري أنه الناس تفهم، ومن حق الناس أن تفهم كيف يدار هذا القطاع. دور الوزارة هو أن تصنع المشهد. المشهد القائم هو مشهد غير صحي وغير صحيح، وهذا المشهد غير كافي للمواطنين، وغير كافي لاحتياجاتهم من الانترنت، وهو معيق حتى لحياتهم ولتطورهم، معيق للطالب عندما يستخدم الانترنت ويريد أن تكون متوافرة بما يكفي ليدرس، ليطلع على الدروس، ليطلع على الفيديو، معارف جديدة، وغير كافي للشخص حتى اللي يريد أن يجري اتصال. فنحن نفهم هذا الأمر، لكن هو هذا الواقع وهذا ما نعمل على تغييره. جزء من تغيير هذا الواقع أنه يجب أن تكون الشركات قادرة على المنافسة. الشركات حالياً لا تتنافس، لا يوجد منافسة كافية في السوق تنعكس على الأسعار. مثل ما ذكرت، الأسعار ليست قراراً سياسياً، يعني ما للقضية الواحد بيرفع التليفون بيقول هيك لازم يكون السعر. هذا انعكاس، وهذا ما قلناه في السابق، هذا انعكاس لحالة السوق. نحن نعمل الآن على تعديل السوق، ووصلنا لمراحل متقدمة في هذا الأمر. مثل ما ذكرت لك، في يعني خلال الأشهر القادمة سيكون هناك مشغل جديد، سيكون هناك استثمارات جديدة في قطاع الخليوي،
0: وهي نقطة رح نحكي عنها بعد شوي. لكن هي المشغل الثالث
1: أنا عم أذكرها في معرض تغيير السوق بما يعدل المنافسة، بما يعطي الناس ما يحتاجونه وما يريدونه.
0: يعني اليوم أبدا ما في توقع لتخفيض أسعار نهائي.
1: ما يجب أن نتوقعه هو أن يتغير سوق الاتصالات في سوريا، أن تتغير جودة الخدمات، وأن يكون هناك منافسة كافية في السوق. وهذا ما يمكن أن تتوقعوه من الوزارة، هذا ما يمكن أن يتوقع الناس من الوزارة، وهذا ما يمكن حقيقة. يعني إذا أي مواطن يرغب ويريد كما يجب حقيقة أنه يقول، يضع الوزارة أمام مسؤوليتها، هو يقول لها ماذا فعلتي يا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إعادة تنظيم السوق بما يؤدي إلى خدمات جيدة بأسعار منافسة.
0: طب حضرتكم كوزارة كيف عم تتعاملوا مع الشكاوي المستمرة بهالخصوص؟
1: طبعا الشكاوي جزء كبير منها يأتي إلى وزارة الاتصالات، لكن الجزء الأكبر منها يأتي إلى المشغلين مباشرة. يعني الشركات المشغلة للاتصالات حقيقة يعني استجابوا بشكل كبير لطلباتنا. هناك تركيب أبراج مستمر أسبوعيا، أصلاح وتركيب، تطوير وتركيب أبراج جديدة. الاحتياجات كبيرة، ما زالت الاحتياجات كبيرة. يعني نحن اليوم أعتقد أنه الشركات تركب بحدود 10-12 برج جديد أسبوعيا، لكن حتى هذا الأمر هو غير كافي. هو عمل جيد ويشكر عليه، لكن هو غير كافي، وهذا يرتبط بقدرتهم ليس فقط على تنفيذ هذا التركيب، لكن أيضا يرتبط بقدرتهم على الاستثمار، والاستثمار يرتبط بإعادة هيكلة هذا السوق. الشركات تتعامل بشكل باستجابة برأيي جيدة إلى حد ما في الأماكن التي تغطيها. وين في عنا فجوة؟ هناك فجوة في الأماكن غير المغطاة، أو هناك فجوة في الأماكن التي الاحتياج فيها صار أكبر بكثير من البنية التحتية القائمة. يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%. يعني نحن ما عم قلك هذا الكلام كلام عام، نحن نعرف، وخاصة في الاتصالات ربما يعني من ناحية إحصائية بنعرف كم جهاز مستخدم في هذه المنطقة، كأديش حجم الإنترنت مستخدمة في هذه المنطقة. فنحن ربما من ناحية الإحصائية نعرف أكثر جهة في البلد قطاع الاتصالات يعرف كيف التغير السكاني في الكثير من المناطق. يعني أنا لن أسمي بلدات بعينها، لكن هذا الازدياد كبير جدا. لما بتكون الفجوة كبيرة بهذا الحجم، أحيانا والكثير من الأحيان وأغلب الأحيان هناك يشعر الناس بالتقصير، معهم حق. مؤسف أن يكونوا أنه متعرضين لهذا الأمر في وقت الإنترنت هي
0: ليست احتياج أساسي اليوم.
1: لكن والله ليست حتى احتياج أساسي، هي الحياة بحد ذاتها.
0: الإنترنت مظبوط.
1: وبالتالي الإنسان يجب أن يسرع بهذا الموضوع إلى أقصى درجة ممكنة، بنفس الوقت أن يكون استعجاله محسوب. يعني لا يقوم بقرارات خاطئة مقابل أنه أنا بدي أعمل شيء الآن أجعل يكون مشكلة بعد سنتين ولا 3 سنوات. نحن ما نشعر به الآن هو قرارات اتخذت في السابق. يعني نحن نعيش اليوم نتائج قرارات اتخذت في السابق أو استثمارات لم تحدث أو. فاليوم يجب عليه الإنسان أن يستعجل في هذا الأمر إلى أقصى درجة ممكنة، وبنفس الوقت أن يكون أمين تجاه المسؤولية، لأنه مثل ما قلنا هذه الحياة هي كل ما يستخدمه الإنسان من اتصالات، من تعليم، من صحة، هذا ما نبني إليه للمستقبل.
0: طب إذا ننتقل لنقطة تانية على مستوى من الأهمية، واللي هي سرعة الإنترنت. كمان هاي النقطة هي مهمة وعم بيعاني منها المواطنين. سوريا اليوم مصنفة بالمرتبة قبل الأخيرة عالميا بسرعة الإنترنت، وأيضا المرتبة 99 بسرعة الإنترنت المحمول. سبب هذا البطء؟ إمتى ممكن نحن نشهد تحسين وتطوير بالسرعة؟ هاي الأمور شلون عم تشتغلوا عليها؟
1: سوريا مصنفة، وصراحة ربما الوزارة كانت أول من أشار إلى هذا الأمر، أنه نحن تصنيفنا متدني جدا في سرعة الإنترنت. تصنيفنا متقدم في مؤشر واحد، عندما نتقدم فيه في التصنيف يكون إشارة إلى التأخر في القطاع. نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول، يعني من الباقة. نحن رقمنا 5 أو 6 عالميا. هذا يشير إلى مشكلة في سوق الاتصالات. يعني اليوم أغلب الناس باحتياج الإنترنت تحتاج سعة شبه غير محدودة. هذه السعة سببها اتصالات، فيديو، إعلام، وخدمات كثيرة أخرى. يعني الحياة كلها صارت على الهاتف أو على الكمبيوتر. هذه السعة كل ما ازداد عدد الناس يلي بيستخدموها تنخفض السرعة، وهذا ما نبنيه. نحن اليوم لتعديل حالة وجودة الإنترنت يجب أن نغير المزيج في السوق. أغلب الناس اليوم تستخدم الإنترنت من الموبايل. يجب أن يكون هذا الاستخدام فقط أثناء الانتقال، فقط أثناء وجودك خارج البيت أو خارج المكتب. في البيت أو في المكتب في ألياف ضوئية فايبر، وهذا ما نعمل عليه. لا يمكن إصلاح سرعة الإنترنت إلى الحد الكافي مع أسعار منافسة بدون إصلاح الخدمات الثابتة. هذا أمر شبه مسلم.
0: في أحد المشاريع اللي أطلقتوها برق وسلك لينك يلي تم إطلاقه من فترة، هلا نحن بأي مرحلة من مراحل هالمشروع اللي هو له علاقة ومرتبطة تماما بالسرعة؟
1: ممتاز صراحة سؤالك. يعني هذا السؤال استخدام كلمة مرحلة هنا، لأنه هي فعلا هيك، لأنه دائما نسأل أنه إمتى؟
0: لا، بأي مرحلة نحن من مراحل المشروع؟
1: عظيم. نحن بمراحل تنفيذية بالمشروعين. بحالة سيلك لينك، هو طبعا إذا بتذكري هو شراكة مع شركة STC السعودية، واحدة من أكثر شركات الإنترنت تطورا في أي مكان، يعني في الإقليم حتما لكن عالميا. والآن STC حقيقة الآن في الوزارة في البناء، يعني موجودين
0: الآن. في تساؤل أنه STC حتدخل سوريا أو لا؟
1: حتدخل، دخلت معنا بسيلك لينك، مضينا معهم، لكن هي لن تدخل كمشغل ثاني. هذا إشاعة رائجة، ما بعرف شو مصدرها، لكن ربما هناك سوء فهم بسبب دخولها معنا في مشروع سيلك لينك، وهي معروفة كمشغل. لكن STC الآن موجودة في سوريا، استأجروا مكتب. جزء من الفريق اللي قادم مع STC من السعودية أصبح

0: أعرف أنه للكثير من الناس كلمة تنفيذ يعني بلشوا حفر ومد أسلاك، لكن نحن فعلا في المراحل التنفيذية في المشروع وهذا الأمر قادم. مشروع برق اقتربنا الآن من تصميم النموذج التجاري النهائي. نحن ما نسعى إليه في مشروع برق فصلنا البنية التحتية عن مزودي الخدمات بحيث لا يكون هناك تعارض مصالح، وبحيث نستطيع أن نمد البنية التحتية في أسرع وقت ممكن. جزء مما نواجهه الآن جميعنا في البلد ووزارة الاتصالات تحديدا يعني التحدي أنه نحن نريد أن ننجز بأسرع وقت ممكن. يعني البنى التحتية في الإقليم لديها بعض الدول لديها بنى تحتية متقدمة، هي بنيت مع الوقت، وعندما تبنين مع الوقت كمان تكون الكلفة موزعة على سنوات، والكلفة ليس فقط الكلفة الاستثمارية، كلفة المهندسين والموارد البشرية التي تقوم بهذه الأعمال. فنحن اليوم كيف يمكن أن نبني بسرعة وأن نضخ استثمارات بسرعة؟ هو عن طريق أنه النموذج التجاري مربح ومفيد للكل، مربح أولاً للمستخدم، للمواطن الذي يحتاج سرعات عالية وسعات لا محدودة. سعات لا محدودة لأنه نحن كل سنتين إلى ثلاث سنوات الآن يتضاعف عالمياً استهلاك الفرد من الإنترنت. في حالة سوريا أنا بقول لك في السنة منذ تولينا المسؤولية إلى الآن أكثر من ضعفين الكاباسيتي السعة في استخدام المواطنين للإنترنت. فنحن أسرع من السرعة العالمية بسبب أنه وضع البنية التحتية وبسبب عودة السوريين إلى الحياة الإلكترونية أولاً وعودة عدد كبير من السوريين من الخارج. لكن نحن ما نبنيه الآن هو كيف نبني بسرعة. فبرق ما زال الآن في نهاية المرحلة من إنهاء نموذج العمل، يعني طبيعة الشراكة التجارية التي ستكون بين المستثمرين والحكومة في قطاعين، المزود الخدمة ISP والبنية التحتية، وقريبا جدا يعني ربما خلال 3 لـ4 أسابيع كمان نطلق دعوة لجذب المستثمرين لهذا القطاع، وسنبدأ بمشاريع تجريبية قريبا أيضا.
1: تبرق وسيلك لينك ما في لهم ديدلاين معين لانتهاء المشروع؟
0: نحن مثل ما قلت لك في نحن دخلنا بمراحل تنفيذية الآن في مشروع سيلك لينك. ربما تبدأ الأعمال المدنية خلال 2 إلى 3 أشهر، وبعدها نحتاج يعني هذا الأمر سينجز تباعا في يعني حسب الخطة الزمنية. يعني نتكلم ربما منذ بدء سيلك لينك عن حوالي 18 شهر للتنفيذ العمل في البناء، في تنفيذه بالأعمال المدنية. برق سيمر في مراحل، فقريبا
1: جدا سيأخذ وقت أطول،
0: سيأخذ وقت أطول لأنه هو يمتد إلى كل بيوت والمكاتب، لكن ربما خلال أشهر قليلة جدا سنبدأ نرى برق منفذ في أحياء واسعة في المدن.
1: طيب ذكرت قبل شوي عن موضوع المشغل الثالث، نحن اليوم كسوريين عم نسأل شو الأسباب اللي ما عم بتخلي المشغل الثالث يدخل على البلد، خاصة أنه يصير منافسة بتتحسن الجودة وبتقل الأسعار.
0: نحن الهدف هو ليس إدخال مشغل ثالث، صح؟ الهدف هو منافسة أفضل، صح؟
1: صح،
0: هو هذا ما نريده، منافسة أفضل تحسن الجودة وتخفض الأسعار.
1: نعم.
0: هذا ما تقوم به المنافسة.
1: ونقال إنه ما في إمكانية اليوم بالسوق لا يدخل المشغل الثالث، فنحن هذا الشيء اللي بدنا توضيح عنه.
0: هو قضية صنع سوق منافس. متى تدخل مشغل ثالث؟ عندما يكون وصلوا المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حد من المنافسة كافي، ما عاد في منافسة أكثر، تدخلي مشغل ثالث. وجود مشغل ثالث يعني كان في مشغل أول وثاني، صار في استقرار في السوق، ما عاد لا ازدادت تحسنت جودة الخدمات ولا انخفضت الأسعار. تدخلي مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد ويأخذ حصة من السوق لتدافع الشركة الأولى والثانية عن حصتها في السوق، فهي يؤدي ذلك إلى تحسين الجودة وتخفيض الأسعار. هو هذا المبدأ، صح؟
1: صح. أنتم ما بتكونوا تعملوا حماس؟
0: نحن

0: لا نعمل حماس، لكن الحماس يفترض شو؟ يفترض أن هناك قدرة من المشغل الأول والثاني على الدفاع على حصتهم في السوق. كيف ستدافع اليوم المشغل الأول والثاني عن حصته في السوق إذا في عقبات؟ نحن نعرف هناك عقبات قانونية واستثمارية وتشغيلية لدى المشغلين، وبالتالي يدخل مشغل ثالث هو حقيقة لن يؤدي إلى تحسين المنافسة بالمطلق. طبيعة الأمر ما سيحدث هو ضخ استثمار جديد، مشغل ثالث قدم جودة أفضل بأسعار مماثلة أو أعلى، لن تكون أخفض لأنه استثمار جديد، يجب أن يكون هناك عائد على الاستثمار.
1: نعم.
0: فضخ استثمار جديد رفع الجودة حتميا، لكن هو مقابل هذه الجودة
1: رح تبقى نفسها.
0: مقابل هذه الجودة ما سيعمل عليه هو جذب الشرائح القادرة على دفع أو الراغبة بدفع لجودة عالية، سحبهم من المشغل الأول والمشغل الثاني للمشغل الثالث. المشغل الأول والمشغل الثاني بسبب العقبات الموجودة أمامهم لن يستطيعوا الدفاع عن حصتهم، وبالتالي لن تجدي المنافسة. نحن ما نقوله اليوم يجب أن نعيد المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حالة تنافسية. كيف؟ حل العقبات القانونية، وعقبات حقيقية، يعني نحن نتمنى ربما قبل غيرنا أن تحل هذه الأمور. ولا ممكن إلك ليش، لكن اليوم أزلنا العقبات القانونية أمام المشغل الثاني، وسنطرحه يعني بسرعة كبيرة. صراحة قدمنا واحد من أكثر طلبات التشغيل تطورا في العالم، يعني على سواء على
1: الشهر الماضي أطلقته طلب تقديم عروض
0: من أكثر من شهر، واحد من أكثر عروض الطيف الترددي كحزم طيف ترددي معروضة أكثر من أكثر تطورا في العالم. هذا ينعكس مباشرة بتغطية أفضل للناس وللمواطنين، وينعكس بشكل كبير على جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. وهذا ما الآن وجود مشغل ثاني سيحفز المشغل القائم حاليا على تحسين أموره، وبالتالي نحن نعمل الآن على حل عقبات قانونية لدى المشغل الآخر ليصبح قادر على جذب الاستثمار. القضية هي ليست مسلمات فقط نهائية من أنه والله وجود مشغل ثالث سيؤدي إلى كذا وكذا، هي العلاقة بديناميكية التنافس في السوق، وهذا من مسؤولية الوزارة أن تحققه.
1: معالي الوزير، مؤخراً تم الحديث عن التوجه لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وفي فئة كبيرة من الشعب يعني رحبوا بهي الفكرة. شو طريقتكم للتنظيم وشو الهدف منها؟
0: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا. الدول الآن تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات في أي دولة، بحيث أنه هي تلتزم بالقوانين القائمة، إذا صار فيها مخالفات فهي ممكن تتبعها قانونيا داخل البلد. وجود هذه المنصات كبير جدا في سوريا، أنا يعني فيني أعطيك إحصائية أنه أكثر من 80% من كامل حركة الإنترنت في سوريا هي لثلاث منصات من كل استخدام العالم للإنترنت. فهذا بيفرجيك قديش هي إلى دور رئيسي في نشر الأخبار، نشر المنتجات، نشر الناس تواصلها مع بعضها، فهي تحتاج إلى تنظيم. هدفنا في هذا الأمر هو ليس حماية، لأنه كان هذا الرأي جانا بالرصد، يعني ليس حماية الحكومة من آراء معينة أو من تعليقات أو انتقادات. هدفنا حقيقة حماية الناس وحماية حياتها وحماية بياناتها وحماية خصوصيتها وحمايتها من ما يتعرض ربما له من احتيال، وهو كثير، ونحن يأتينا شكاوي في هذا الموضوع ومن تجاوزات.
1: يعني في ضمانات أنه ما تتحول لأداة رقابة أو تضييق على الحريات، ما له علاقة الموضوع أبداً بهالفكرة.
0: يعني صراحة حتى مشروع قرار تنظيم المنصات ينص صراحة على هذه الأمور، ينص صراحة يعني هذه أمور لم تأتي بسهولة للسوريين. هذه الحريات هي نتيجة سنوات من التضحيات ومن الدماء ومن الدموع ومن الهجرة، فهي لم تأتي بشكل سهل، لكن فعلا نحن بحاجة إلى تنظيمها وتنظيم علاقتها بالدولة. وهذا الأمر لم يحدث فقط في سوريا، يعني الاتحاد الأوروبي ينظم عمل منصات، أستراليا تنظم عمل منصات، دول في الإقليم تنظم عمل منصات، وهذا مفيد. نحن جزء من المنصات هو قضية رأي وبوستات، جزء من المنصات هو تجارة إلكترونية أيضا تحتاج إلى تنظيم. واليوم كان عندنا الصبح أول مجموعة عمل، اجتماع لمجموعة عمل حول التجارة الإلكترونية، تفعيل هذا القطاع لأنه هو مفيد للناس بشكل عام بوصولها للخدمات والمنتجات، لكن أيضا مفيد للأعمال الصغيرة والأعمال المتوسطة والأعمال كما تسمى المتناهية الصغر، لتفعيل قدرة السوريين، مزج بين مهارتهم الحرفية وقدراتهم التجارية، وهذا أمر أيضا وزارة الاتصالات بدأت بالتصدي له.
1: نعم، يعني بنهاية الحلقة معالي الوزير، لو ما كنت وزير كنت بتقبل بأداء الوزارة أو الخدمة المقدمة للمواطن؟
0: أنا فخور جدا بكل ما قدموا الأفراد في قطاع الاتصالات من فكر ومن جهد ومن عزيمة ومن ثبات في قطاع جدا صعب. جدا فخور في ما قدموه صراحة آلاف العاملين في القطاع، قياديين ومهندسين وعمال خدمات وعمال صيانة وتقنيين. الأمر مختلف بشكل كبير عن وقت تولينا المسؤولية في من حوالي 12 أو 13 شهر الآن.
1: نعم.
0: هل نحن راضون عن ما وصل إليه الإنجاز للناس؟ لا. ليش؟ لأنه الطموح كبير، الاحتياج كبير،
1: الأفضل.
0: الفجوة ما زالت موجودة، ونحن نقول هناك إنجاز عندما واحد بيمسك تليفونه في اتصال دائما.
1: نعم.
0: لما يدخل إلى بيته في فايبر موجود، لكن هل تم أعمال كبيرة في كل الجبهات التي اعتمدناها؟ هذه الحروب التي اخترناها في 8 أولويات، في كلها فيها تقدم، في أمور بالممارسة ظهر صعوبات أكبر فيها، لكن ظهور الصعوبات هو فقط تضاف هذه الصعوبات إلى المهمة.
1: قدرتوا تتجاوزوا التحديات الأصعب؟
0: التحديات قائمة، والتحديات بطبيعة هذا القطاع تحديات تزداد. الوزارة لديها مهمتين، المهمة الأولى هي أن يكون هناك سوق اتصالات فاعل، أن تكون قادرة على وجود مزودي خدمة تقدم الاحتياجات للناس، احتياجاتهم من الاتصالات بأسعار منافسة والتقنيات الأخرى حقيقة.
1: No.
0: الأمر الثاني أن تساعد في بناء الدولة الحديثة، الدولة القائمة على التقنية، المواطن الذي لا يضطر للسفر أو للانتظار ليستفيد من خدمات أو لينجز معاملات. هذا الأمر الثاني. وهذول الأمرين ضمن يعني موزعين على تقريبا 8 أولويات، وكلها فيها أنا عم سميها أولويات لأنه هي أهداف متحركة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ يعني اليوم بتوصل لمرحلة، هي الكلمة اللي ذكرتها حضرتك جدا دقيقة، تبدأي مرحلة أخرى. وفعلا المراحل دائما هيك الحياة، كل مرحلة لها أدواتها وكل مرحلة ربما لها صعوبتها وإلى تحدياتها.
1: No.
0: لكن الحمد لله في تقدم لا بأس فيه، والأهم أنه تقدم يبنى عليه للأمام، سيشعر الناس يعني تباعا وبشكل تراكمي بهذا الأمر. هذا شكل القطاع، هو ليس فقط في لحظة يشعرون بكل شيء.
1: معالي الوزير، وصلنا لختام الحلقة، شكرا كثير لإلك، شكرا لوقتك، وكثير كنا سعيدين بوجودك معنا.
0: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا،
0: الله يعطيكم العافية.

0: أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تحولت لافتة القصر العدلي في القامشلي خلال الأيام الماضية إلى قضية أثارت جدلا واسعا في عموم سوريا، بعدما جرى إزالة اللافتة لثلاث مرات متتالية من قبل محتجين قيل إنهم من جماعات موالية لحزب العمال الكردستاني. القضية بدأت بعد ترتيبات مرتبطة بإعادة تفعيل القصور العدلية ضمن مسار دمج المؤسسات بين الحكومة السورية وقسد، حيث ظهرت لافتات جديدة على مباني القصر العدلي في الحسكة والقامشلي من دون اللغة الكردية، ما أثار احتجاجا وغضبا لدى البعض، معتبرين أن الخطوة تجاهل للخصوصية اللغوية والثقافية للمنطقة. وتداول ناشطون صور ومقاطع فيديو تظهر احتجاجات أمام القصر العدلي، إضافة إلى تمزيق بعض اللافتات الجديدة في الحسكة، وسط اتهامات لعناصر ابن الشبيبة الثورية الموالية لحزب العمال بالوقوف خلف اقتحام المبنى وتحطيم القارمة أو اللافتة. بالنسبة للجماعات التي أنزلت اللافتة للمرة الأولى، كانت أسبابهم غياب اللغة الكردية، لكن صورا لاحقة أظهرت إنزال لافتة تحتوي على اللغة الكردية، لكن المحتجين على وجودها اعترضوا على كلمة الجمهورية العربية السورية. لاحقا عدلت وزارة العدل اللافتة الخاصة بالقصر العدلي وعادت تثبيتها فوق مدخل المبنى، لكن الجماعات نفسها أعادت إنزال اللافتة لمرتين أيضا، بينما تصدر الموضوع قائمة المواضيع التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي. بالطبع يعود اليوم وينزل اللافتة للمرة الرابعة. المرة الأولى التي أنزلت فيها لافتة القصر العدلي كانت قبل يومين، احتج حينها الأشخاص الذين قاموا بالفعل على وجود كلمة الجمهورية العربية السورية، إذ كانت تحتوي اللافتة على العبارات نفسها باللغتين العربية والكردية. نشاهد جانبا من الحدث في هذا المقطع. إذن هذه في المرة الأولى التي أسقطوا فيها الشبان اللافتة من أمام القصر العدلي. في المرة الثانية عادت السلطات اللافتة، لكنها استبدلت العبارات المكتوبة باللغة الكردية لأخرى باللغة الإنجليزية، ما حول المشهد من احتجاج على وجود عبارة الجمهورية العربية السورية إلى احتجاج على غياب اللغة الكردية عن اللافتة، ما حول المشهد لأعمال شغب انتهت بتحطيم اللافتة مجددا. في المرة الثالثة أزالت السلطات التوصيفات التي احتوت عليها اللافتة وأبقت على جملة القصر العدلي في الحسكة مع شعار النسر السوري، لكن ذلك أدى مجددا لمشهد مشابه، إذ توجه المحتجون نحو اللافتة وحطموها مجددا. لنتابع.
1: داخل
0: هذه المشاهد من قبل بعض من الملثمين الذين يتهجمون على القصر العدلي ويزيلون اللافتة التي تعنون القصر العدلي ويحطمونها، وأيضا يرفعون لافتات وعبارات مسيئة لبعض أو لجميع السوريين، بالإضافة إلى أعلام لأوجلان. هذه المشاهد أثارت الكثير من ردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولنعود للمشهد الرابع من إسقاط اللافتة، إذ تجمع محتجون صباح اليوم في محيط القصر العدلي تزامنا مع زيارة وفد حكومي سوري إلى المنطقة، وذلك لتجديد رفضهم للافتة للمرة الرابعة أيضاً.

إذن هذه هي المرة الرابعة عندما زار وفد حكومي الحسكة، وأيضا قام محتجون بتحطيم اللافتة قبل يومين. وعندما حصل الهجوم الأول على اللافتة، أصدرت وزارة العدل بيانا دانت فيه السلوك، ووصفته حينها بأعمال الشغب والتخريب وأعمال خارجة عن القانون. واعتبرته الوزارة حينها أن هذه التصرفات من شأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإثارة الفوضى والفتنة، معتبرة إياها انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون. وقالت الوزارة حينها إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بأعمال الشغب تلك. أحدث التعليقات الحكومية التي وردت حول الموضوع كان تعليق محافظ الحسكة نور الدين أحمد، الذي نقلته مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية. قال فيه: إنما يقوم به بعض الشباب من أعمال تخريب، وخاصة ما شهده أو شهده محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة، يعد تصرفا مرفوضا لا يخدم مصلحة المجتمع. وأضاف أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، وأن المؤسسات العامة والممتلكات هي ملك لكل المواطنين، والاعتداء عليها لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح الناس وإضعاف النسيج المجتمعي. ودعا المحافظ جميع أبناء الوطن وخصوصا فئات الشباب وفق تعبيره إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى. الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض لكم مشاهدين بعض من التعليقات. ندى كتبت على حسابها في فيسبوك: تركوا هالآرمة فترة من الزمن، تركوا الناس تهدى وتفهم وحدا يحاورهم بالعقل. أيضا مهند قال: اقتحام القصر العدلي في الحسكة والدروس على الدوس على هوية الجمهورية ليس مجرد حادث عابر، بل هو إعلان سقوط لمشروع الاندماج قبل ولادته. وأيضا هذا حساب على فيسبوك باسم عائشة قال: طب خلاص هلأ حلوها سلمية، وبلا هاللافتة لشهرين زمن، لا تهدى النفوس أخي، هلأ ما بتستدلوا على المبنى غير بلافتة، شغلوا الخرائط، اسألوا على الموقع، أي شيء دبروا أموركم بس بين ما تهدى النفوس. أما عبد الرحمن: على الأسايش أن يردعوا المنفلتين ويحافظوا على المكتسبات المحققة في ظل العهد الجديد. العضلات لا تبني دولة ولا مساواة. تغادر أعداد من الشبان السوريين بلادهم كل عام بحثاً عن فرصة عمل أو حياة أقل قسوة، لكن بعض الرحلات تنتهي قبل أن تبدأ فعلياً. فبين الحدود والحواجز والإجراءات الأمنية تتحول أسماء كثيرة إلى قصص متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يختلط فيها الخوف بالغموض وتصبح العائلات عاجزة عن فهم ما جرى فعلاً. خلال الأيام الماضية ظهر اسم الشاب السوري عبد المجيد إبراهيم رمضان الجاسر في واجهة الترند السورية بعد انتشار مناشدات واسعة تتحدث عن توقيفه في العراق وصدور حكم قضائي بحقه، وسط حالة تعاطف كبيرة على المنصات الاجتماعية خصوصا في دير الزور. وتداول ناشطون وصفحات محلية معلومات تفيد بأن الشاب السوري عبد المجيد المنحدر من ريف دير الزور موقوف في العراق منذ أكثر من شهرين بعد توجهه إلى هناك بهدف العمل، وذلك بحسب الروايات المتداولة من ذويه. وفق المنشورات نفسها أوقف الجاسر أثناء تنقله باتجاه بغداد قبل أن يحال إلى القضاء العراقي الذي أصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تتعلق بالإرهاب. لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل رسمية منشورة بشكل واسع حول طبيعة الملف القضائي أو الأدلة المرتبطة بالقضية، في حين يؤكد مقربون منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا ينتمي لأي جهة مسلحة، مطالبين السلطات السورية بالتدخل ومتابعة الملف.
القضية أثارت نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب الحكم المتداول، بل لأنها أعادت الحديث عن واقع آلاف السوريين الذين يغادرون البلاد بحثا عن العمل، ثم يجد بعضهم نفسه هو داخل تعقيدات قانونية وأمنية خارج الحدود، وسط صعوبة الوصول إلى معلومات واضحة أو متابعة قانونية فعالة، وخصوصا في العراق. وفق ما نشرته حسابات إخبارية محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، غادر الشاب عبد المجيد إلى العراق قبل أكثر من 3 سنوات بهدف العمل، حاله حال ملايين السوريين. طبعا الشاب دخل العراق بشكل قانوني عبر جواز سفره، لكن عمله لم يأتي كما كان مخطط له وكما خطط له، فقرر الذهاب من الموصل إلى بغداد للبحث عن عمل جديد، حيث تم توقيفه هناك وألقي في السجن منذ أكثر من 2 شهر. الحسابات الإخبارية نفسها قالت إن الشاب أحيل للقضاء العراقي الخميس الماضي وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب، علما أن الشاب لم يشارك بأي عمل عسكري ولم ينتمي لأي فصيل مسلح. مناشدات عديدة أطلقها عائلة الشاب للتدخل في قضية ابنهم. هنا في هذا المقطع المصور ظهر عم الشاب مناشدا العشائر العراقية للتدخل في القضية التي اعتبرها ظالمة بحق الشاب المعتقل في العراق. لنشاهد ماذا قال عم الشاب.

0: تنتمي لأي فصيل مسلح.
1: مناشدات عديدة أطلقها عائلة الشاب للتدخل في قضية ابنهم.
0: هنا في هذا المقطع المصور ظهر عام الشاب مناشدا العشائر العراقية للتدخل في القضية التي اعتبرها ظالمة بحق الشاب المعتقل في العراق. لنشاهد ماذا قال عام الشاب.

للدفاع عنهم. القضية حلت من بين القضايا الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتفاعل الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه القضية. عبد القادر عبيد كتب: معروف القضاء والحكم في العراق كيف يميل باتجاه السوريين. تخيل أن تذهب إلى بلد لتعمل وتساعد أهلك في ظل هالظروف هي، ولكن تجد نفسك في زنزانة تأخذ نصف عمرك لسبب أنت ما بتعرفه. وأيضا هنا حساب لمحمد الحسن قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن على كل حر شريف في العالم العربي والإسلامي يستطيع أن يعمل شيء من أجل فك أسر هذا الشاب فليعمل. وأيضا هنا بوست لمصطفى قال: لازم الحكومة السورية تقوم بشغلة وتتابع القضية، قضية الشاب، ما دام هي الحكومة كل يوم عم ترفع الأسعار والناس راح تموت كلها بدها تهج من البلد يلي أسعارها أغلى من أمريكا ورواتبها أقل من الصومال.

0: وينضم إلي إبراهيم رمضان الجاسر والد الشاب عبد المجيد المحكوم بالسجن في العراق معي من دمشق. مرحبا بك أخ إبراهيم. بداية، ما هي تفاصيل قضية ابنك الذي سافر إلى العراق وحكم عليه بالسجن ل15 عاما؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. أنا ابني سافر على أربيل من 3 سنوات وما توفق الشغل بأربيل، يعني ما توفق بالشغل بأربيل، فجاء باتجاه الموصل وبغداد.
0: نعم.
1: يعني يحسن وضعه. إيه طبعًا 3 سنوات هاي شيء 2.5 سنين هي بأربيل، وهذا الحكي من شيء 3 شهور بالضبط، 3 شهور ويوم.
0: تمام.
1: اتجه ما بين يتجه على بغداد عن طريق الموصل، فبين بغداد والموصل تم إلقاء القبض عليه. طبعًا إحنا ما نعرف وين راح، انقطع الاتصال عليه وما أن حدا غادي يعني مشان يلاحقوا. إيه فبعد شهرين، بلشنا نتصل وكذا، وهاي حطينا محامي. المحامي ولا يقول لنا مسجون بسجن بالموصل اسمه سجن الفيصلية. طبعا هذا السجن هو سجن إرهاب. جينا وبلشنا المحامي جلستين، ما بعرف شو سووا شو عملوا بينا الجلستين اللي نحن حكنا على الهاتف. يعني الخميس الماضي مو هذا اللي مشي 7 أيام يتصل بين المحامي ويقول إنه ابنك انحكم عليه ب15 سنة إرهاب. طيب أنا أناشد الرئيس والحكومة السورية إنه ابني هذا ما يعرف حتى كلمة الإرهاب، كلمة الإرهاب شو تعني ما يعرفها يعني.
0: نعم أخ إبراهيم، هذا الحكم نهائي بحق ابنك عبد المجيد أم ماذا؟ وكيف علمتم بأنه موقوف في السجن؟ وكيف سمح لكم بتوكيل محامي؟
1: والله سمح لنا بتوكيل محامي بنعرف اشخاص من العراق. يعني احنا العشائر العراقيه والعشائر السوريه خاصه دير الزور، فالعشيره مقسومه لقسمين.
0: نعم.
1: شخص اتصل بابن اخته هو المحامي وبلش يدور عليه، ولا لقاء بلش اسمه بالسجن اسمه الفيصلية. قال أنا أتوكل عنه وأتوكل عنه. مرتين أجلوا القضية وبعدها اتصل علينا وأنه يقول انحكم ابنكم 15 سنة بالإرهاب بس باستئناف.
0: يوجد
1: ممكن
0: استئناف،
1: ممكن أنه باستئناف.
0: نعم.
1: فهذا طيب. حكي كله على الهاتف، يعني واقع احنا ما نقدر نروح يعني.
0: صحيح. شو الإثباتات أخي إبراهيم اللي أثبتوها على ابنك عبد المجيد؟
1: والله أنا ما أعرف. المحامي المحامي قال إنه ابنك يحكمه حكم إرهاب، حتى المحامي هو ما فهمنا 100% شو الإثباتات. إثباتات ما في. الإثباتات المحكمة لازم تجي على المحكمة شهود أو شغلة، محاكم العالم كلها لازم يكون بي شاهد إنه هذا الشخص أو بي دلائل. ابني يعني لو أعرف عنده الإرهاب، يعني أول شيء شلون تستقبله أربيل وهو إرهابي؟

0: بعدين بمنظمة عالمية عطته يقولوا لها الفورمة ما بعرف شو هي، شلون تنطي المنظمة الدولية انه اقامة لاجئ بالعراق. يعني هاي فوق الجواز السفر والإقامة، عطوه فورمة.
1: نعم، يعني لا يوجد اي شيء على على على موبايله او اي صور على موبايله اخي ابراهيم.
0: ابدا ابدا ابدا ما على اي شيء موبايله، لانه احنا قبل لا قبل ولا بعد ولا احنا بدنا نعيش. احنا انا عائلتي انها بدها تعيش، وطلع ابني هذا مشان يساعدني، انا ما خرج اني اشتغل وشغله، العمر كل عمر له وقته. فسبحان الله يعني ما توفقنا وسعتين. انا ناشد الرئيس، ناشد رئيسنا وراشد رئيس الوزاره وناشد وزير الخارجيه انه ينصفوني، وناشد الحكومه العراقيه الاشراف العراق، اناشدهم انه ينصفون ابني، ينصفون ابني. انا ما عندي غير ومعين ابني هذا، ما عندي غير ومعين ابني هذا. فاذا 15 سنه وهم عمره 19 صفى حياته بالسجن كلها، اذا يحكمون عليه بالاعدام، يعني الاعدام او 15 سنه.

الحكومة العراقية، الأشراف في العراق، أنا أشدهم أنه ينصفون ابني، ينصفون ابني. أنا ما عندي غير ومعين ابني هذا، ما عندي غير ومعين ابني هذا. فإذا 15 سنة وهم عمره 19 صفى حياته بالسجن كلها، إذا يحكمون عليه بالإعدام، يعني الإعدام أو 15 سنة فنفس الشيء. شو يطلع هو عمره 45 50 سنة؟ شو بده يعيش من عمره إذا صار عمره 50 سنة؟ شو ظل من عمره؟

0: الأحرار والعشائر العراقية، عشيرة جبور، عشيرة البياتة، عشيرة البياتة هم مثل ما تقول اللي واصلين غادي بالحكومة، والمحافظ الموصل ينصفني والحكومة العراقية تنصفني، لأنه ابني هذا الـ15 والإعدام نفس الشيء عندي.
1: نتمنى
0: يعني راح يطلع عمره 50 سنة، يعني ايش راح يأسس يعني
1: أخي إبراهيم، أن تصل هذه المناشدات إلى الجهات المعنية في سوريا وكذلك إلى الجهات المعنية وإلى العشائر في العراق ليتم النظر مرة أخرى في قضية ابنك ويتم إطلاق سراحه أو التواصل من قبل الخارجية السورية مع نظيرتها العراقية لمعرفة ملابسات هذه القضية. شكرا لك أخي إبراهيم رمضان الجاسر، والد الشاب عبد المجيد المحكوم بالسجن في العراق، كنت معي من دمشق.
0: شكرا.
1: نهاية حلقة اليوم من برنامج ريبوست، كونوا دوما بألف خير.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه.

أكثر شيء بيشغل بالنا نحن كسوريين هو ملف إعادة الأعمار، لأنه حجم الضرر والدمار كتير كبير وبكل المدن كل المحافظات، ولأنه لسه في جزء مننا موجود بالمخيمات، فكلنا منحس أنه هذا الملف بهمنا وبيشغلنا كلنا. بس إعادة الأعمار مش مجرد جرافات وتركسات وإسمنت وخلاص، القصة كتير معقدة وبدها شغل وجهد هائل، بداية من إزالة الركام وتحديد الملكيات، وانتهاء بمسألة البناء والتمويل اللي أنا بشوفها أقل تعقيدا من باقي المشاكل. واليوم رح استعرض معكم كيف التقنيات الحديثة ممكن تساهم بتسريع العمل وتوفير وقت وجهد كتير كبير.

بداية الحكاية بتبلش بسؤال مزعج وصعب، بس هو أهم شيء لازم نجاوب عليه. وين الدمار بالضبط؟ قديش حجمه؟ شو الأولوية؟ وكيف رح نبلش؟ زمان كان جواب هذا السؤال يجي بعد أشهر طويلة، وبحالتنا ممكن يحتاج لسنين ولجان ومسح ميداني بطيء وتقديرات ومخططات وقصص طويلة عريضة. بس اليوم الإجابة بتجينا من الفضاء، وعلى مسافة مئات الكيلومترات منشوف الأقمار الصناعية بترصد الأرض بدقة عالية جداً، وبعدين مننزل لمئات الأمتار وقت منشوف الطيران المخصص للأعمال المساحية والدرونز بقدموا بيانات متناهية بالدقة. وأخيراً اللايدر، التقنية اللي أنا كتير بحبها واللي رح نحكي عنها شوي تانية بالتفصيل، وأنا متأكد أنه في كتير منكم رح يتفاجئوا بدقة البيانات اللي بتقدمها. بتذكروا وقت حكينا عن الأقمار الصناعية ووظائفها بوحدة من حلقاتنا السابقة، وقلنا أنه أعمال البناء والزراعة ورصد دمار الكوارث صارت أسرع وأدق مع صور الأقمار الصناعية، وإذا ما حضرتوا الحلقة فلا تفوتكم، ضروري تحضروها كاملة. المهم، صور الأقمار الصناعية اليوم ما عادت مجرد صور عادية منتسلى بشوفتها على جوجل إيرث، نحن عم نحكي عن تطبيقات علمية وعملية متنوعة وعديدة لهي الصور اللي بدقتها العالية وتكرار مرورها الدوري ومسحها لكل منطقة بشكل مستمر بتقدم لنا بيانات مهمة جداً، وبتحليل هي البيانات ومقارنة صور قبل وبعد وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نحدد حجم الدمار ونفرز المباني المدمرة كلياً عن المتضررة جزئياً، وحتى تقدير حجم الركام اللي لازم ينشال. منصات أممية مثل أونوسات بتعمل خرائط الدمار وحجم الأضرار بناءً على صور الأقمار الصناعية، وبتنتج تقارير وإحصاءات على مناطق كاملة وتحديثات دورية مثل ما عملوا بالرقة وحمص وريف دمشق وحالياً بغزة. مو بس هيك، الأقمار الصناعية ممكن تساعدنا بقصص ثانية فينا نعتبرها مؤشرات حياة، مثل حالة الطرق والتوسع العمراني العشوائي أو تغير الغطاء الأخضر، وحتى الإضاءة الليلية اللي بتعطينا إشارات على عودة الخدمات لهي المناطق. الأقمار الصناعية بتعطينا الصورة الكبيرة، ولما نحتاج تفاصيل أكثر بصير بدنا ننزل شوي ونقرب للأرض، وهون بيجي دور الدرونز اللي مش بس بتستخدم بالتجسس والقصف، لا، الدرونز عملت شيفت كارير عظيم وصارت هلأ أداة أساسية بالهندسة وإعادة الأعمار والزراعة والسينما وكتير قصص تانية. قبل فترة مو كتير بعيدة كان في اعتماد كبير على الطائرات المخصصة للأعمال المساحية، ويلي بيكون حجمها صغير وبتتسع لعدد محدود من الركاب مثل الكابتن ومساعده والمهندس ومساعده، وفيها معدات خاصة مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصين لأعمال المساحة والبناء. ولكن اليوم مع التطور الكبير بصناعة الدرونز انخفض بشكل كبير استخدام هي الطائرات لصالح الدرونز نتيجة للفرق الهائل بالتكلفة وسهولة الاستخدام. بالمناسبة اليوم سوق الدرونز عالمياً قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وهالشي بيعكس قديش دخل الدرونز بكل القطاعات المدنية. الدرونز بتساعد بإنتاج صور وخرائط ونماذج رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة بتوصل لسنتيمترات قليلة وأحياناً لمليمترات، وهذا جزء من علم واسع بنسميه الفوتوغرامتري، يلي هو أحد التخصصات بقسم هندسة الجيوماتكس اللي أنا بحمل شهادته. الفوتوغرامتري هي باختصار فن تحويل الأجسام بأي صورة لأشكال 3D وبأبعاد حقيقية. يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخد آلاف الصور، ونحن منحول هاي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام.

وبأبعاد حقيقية. يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخذ آلاف الصور، ونحن بنحول هي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام، يعني حجم الركام كذا متر مكعب. وهالشي مهم جدا للوجستيات، كم شاحنة بدنا وكم يوم بدنا لنزيل الانقاض.

جدا من ضوء الليزر باتجاه البيئة المحيطة. عدد هاي النبضات ممكن يوصل لأكثر من 1,000,000 شعاع ليزر بالثانية الوحدة. أشعة الليزر بتضرب أسطح الأجسام المحيطة وبترتد عنها وبترجع للجهاز اللي بدوره بقيس زمن إطلاق شعاع الليزر وزمن ارتداده، وبفضل مستشعرات GPS اللي بتحدد مكان الجهاز لحظة الإطلاق ومكانه لحظة الاستقبال. فمنظومة الليدر عندها القدرة على خلق خرائط ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ما بتتصدق لكل الأجسام المحيطة. سحر الليدر بقدرته على العمل بكفاءة عالية وثابتة بكل الظروف الجوية وبكل الأوقات. بس شو بفيدنا هالحكي؟ بإعادة الأعمار الليدر بجانب الصور اللي بتجينا من الدرونز أو من الأقمار الصناعية بيساعدنا نعمل شيء اسمه التوأم الرقمية أو الديجيتال توين. يعني نحن بنعمل نسخ رقمية طبق الأصل عن المدينة. هي البيانات بتقدم إجابات

0: ولحتى نحكي أكثر عن تكنولوجيا إعادة الإعمار بينضم إلنا من فرانكفورت الدكتور سامر كرم، رئيس المجلس العلمي السوري والباحث بجامعة دارمشتات الألمانية. أهلا وسهلا دكتور سامر، مساء الخير.
1: يا هلا دكتور عبد الله، مساء النور.
0: دكتور سامر، فكرة تطبيق التقنيات الحديثة بإعادة الإعمار هل ممكن فعلا بسوريا، خصوصا بظل البنية التحتية المدمرة وواقع الاتصالات السيء؟
1: طبعا من الممكن استخدام التقنيات الحديثة والآليات المتطورة بإعادة الإعمار بسوريا، حتى مع رداءة خلينا نقول الاتصالات، وإذا بنحكي هون نحن عن الإنترنت بشكل أساسي. كثير من الآليات والتقنيات الحديثة ما بتتطلب إنترنت قوي وما بتتطلب اتصال مستمر بالإنترنت. على سبيل المثال تذكرت موضوع الركام، موضوع إزالة الركام، نحن فينا ناخذ مثلا درون متوفرة محليا، نعمل مسح أو تصوير لمنطقة معينة ونعالج البيانات محليا. ممكن نحتاج إنترنت إذا ردنا

0: محلي بحثي مثل ريج، جهات أممية مثل الأونسات واليونيتار، أيضا في تقارير صدرت عن البنك الدولي. لكن هي الخرائط أو البيانات أو التقارير كلها هي غير موحدة بالنسبة للمدن المغطاة، بالنسبة للفترات الزمنية، بالنسبة للمنهجية المتبعة أصلا. ما صار في تنسيق أو تزامن بموضوع تواتر التحديثات، لأنه دائما الخرائط الرقمية هي بتتطلب تحديث من وقت للآخر. لكن هاي البيانات المتوفرة هي أكيد مهمة جدا، وهي بداية للسوريين لحتى نشتغل على موضوع تطويره وتحديثه لحتى نحصل على خارطة رقمية وطنية موحدة لكل سوريا.
1: دكتور، مثل ما تفضلت وذكرت الأونوسات واليونيتار

0: شو الدقة اللي نحن بنيها؟ شو نوع البيانات؟ تبدك مباني؟ بدك مباني وطرق، بدك مباني وشبكة مياه وصرف ومشافي وكهرباء وإنترنت وكل هاي الشبكات. فكل ما زادت التفاصيل كل ما احتاج الأمر وقت أكبر وكلفة أكبر وتقنيات متطورة أكثر بالاستخدام، رح أجي لها لاحقا. أيضا العامل الثالث اللي أنت بتستخدمه هو شو المنهجية، يعني لما نحن بدنا نستخدم الأقمار الصناعية غير لما نستخدم الدرون، غير لما نستخدم أجهزة المسح والتصوير الأرضي، وغير لما نبعث نحن فريق فني على الأرض بالورقة والقلم لحتى يعمل المعاينة والتقييم. فلكل منهجية في إلها زمن وكلفة معينة. بالسوق العالمي هي التكاليف، هي الأعمال أحيانا تقاس بالزمن المستغرق أو بالكيلومترات الممسوحة.
1: يعني دكتور سامر، تكلفة صور الأقمار الصناعية وسطياً بتكون بين 15-25 دولار للكيلومتر واحد. بحالة سوريا نحن محتاجين مساحة هائلة بتتجاوز 180 ألف كيلومتر مربع، فهذا الشيء راح تكون تكلفته عالية جداً عليها. فهل ممكن نحن نرجع مرة تانية لموضوع الأونوسات أو اليونيتار بالتعاون مع الحكومة السورية أو بتشكيل فرق محلية ممكن تشتغل بالتزامن حتى نعمل هذا الشيء برأيك؟
0: النقطة اللي حكيتها هي موضوع الفرق المحلية، هي نقطة مهمة جدا، لأن اليونسات هني بيقدموا أصلا تدريب لكوادر. فممكن يتم التنسيق على الشكل الآتي، إنه نحن بدنا نقوم نستخدم هاي الصور، نحن نطلب منكم فقط تدريب كوادر محلية لحتى يقوموا بهذا العمل على الأرض. ممكن هذا الطلب يكون أكثر قبولا وأسرع تنفيذا في الحالة السورية.
1: دكتور سامر، بالعالم في كثير طرق للاستفادة من الركام وإعادة

0: الخرسانة أو من الحديد اللي موجود فيه بدون ما تأخذ أي شيء أو تكلف الحكومة هذا الشيء. ولكن سؤالي، كيف الخرائط الرقمية في تفيد بهذا الموضوع تحديداً؟
1: مسألة الخرائط الرقمية، الخرائط الرقمية مفيدة جدا بهذا الأمر، لأنه ممكن تفيدك في ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو موضوع حصر كمية الركام، شو حجم الركام الموجود عنا بسوريا، وبالتالي تحديد كلفة نقل الركام. العامل الثاني هو تحديد أماكن المعامل اللي حكيت عنها، معامل تدوير الركام. التقنيات نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس باستخدام بعض المعايير، القرب من الطرق، البعد عن المباني السكنية، البعد عن مجاري المياه. فباستخدام كل هاي المعايير في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية نحن ممكن نحدد الأماكن المؤسلة أو الموقع الأفضل لمعمل تدوير الركام. النقطة الثالثة اللي هي موضوع النقل والكلفة، أيضا باستخدام الخرائط الرقمية وباستخدام البيانات المكانية المتاحة عنا ممكن نحن نحدد المسارات الأقصر، حيث عملية النقل ما تستهلك زمن ووقود أكبر. فنحن باستخدام الخرائط الرقمية نطلع على ثلاث عوامل اللي ذكرتهم، نحن عم نحاول نحن نقلل الوقت والجهد والكلفة لعملية إزالة الركام بشكل كامل.
0: صحيح دكتور 100%. نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس ممكن يكون في لها دور حاسم بهذا الموضوع تحديدا. ولكن دكتور، هل في عنا كفاءات سورية كافية ووافية وعندها الخبرة للتعامل مع التقنيات الحديثة، بقصد صور الأقمار الصناعية، الفوتوغرامتري، الجي اي اس واللايدر وغيره من التقنيات الحديثة؟
1: الكفاءات السورية موجودة، لكن بهذا التخصص على وجه التحديد هي محدودة. اختصاص هندسة الجيوماتكس كان يدرس في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب وفي جامعة اللاذقية، ومن فترة تم افتتاح برنامج ماجستير في جامعة إدلب. فإذا بدنا نقارن عدد مهندسي الجيوماتكس بسوريا مقارنة بعدد مهندسي العمارة، فالفارق كتير كبير. لكن اللي ممكن يصير انه المهندسين السوريين الحاليين سواء في الداخل وفي الخارج بهذا الاختصاص ممكن يكونوا نواة من الخبراء لحتى يدربوا فرق اخرى لحتى تشتغل بهذا المجال وتشتغل على هاي التقنيات. ونحن حاليا بالمجلس العلمي السوري عندنا فريق متخصص بهندسة الجيوماتكس بضم اكاديميين ومهندسين في مجال الجيوماتكس من داخل سوريا ومن خارج سوريا، وممكن يلعب دور مهم في هذا المجال.
0: دكتور كلامك صحيح 100%. بجامعة حلب تحديدا كان في قسم اسمه الطوبوغرافيا بدرس الطلاب من مرحلة البكالوريوس، ولكن ولا حد معلوماتي حاليا هو موجود بس للدراسات العليا للماستر والدكتوراه. ولكن بجامعة اللاذقية في قسم بدرس من البكالوريوس ونحن طالعين الماستر والدكتوراه باسم هندسة الجيوماتكس. وأنا وقت كنت بسوريا حاولت أنه روح زور هذا القسم والتقي بأعضاء الهيئة التدريسية على أمل أنه نحن ممكن نساعد بإنتاج مواد تعليمية أو ممكن نعمل دورات أو كورسات. وأنا بعرف أنتم كمان بالمجلس العلمي السوري كثير مركزين على هذا الموضوع. بدي أتشكرك كثير دكتور سامر كرم، شرفتنا بدكتور تيك، وهذا الموضوع كثير حساس، نحن أكيد رح نرجع نستضيفك بحلقاتنا القادمة. شكرا كثير لك دكتور، بأمان الله.
1: شكرا كثير دكتور عبد الله.
0: إعادة الأعمار مش إزالة آثار الدمار وبناء حيطان وسقف، إعادة الأعمار هو التأسيس الصحيح لبنية تحتية متكاملة من المنازل للطرق للجسور للمدارس للمشافي. ولأن الركام مشكلة بيئية كتير خطيرة وكل ما طال بقاؤه زادت خطورته وأضراره على البيئة والصحة العامة، لهيك موضوع إعادة الأعمار والتخلص من الركام هو شيء ضروري كتير. ومثل ما شفنا مع الدكتور سامر كرم، حتى الركام بنحسن نعمل له إعادة تدوير، وبهيك بنخلص من أضراره اللي عم بتزيد يوم عن يوم وبنستفيد منه بإعادة الأعمار والبناء وبتوفير فرص عمل. ولكن كل هذا الكلام لازم يبنى على بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية محددة، والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والدرونز واللايدار والجي اي اس والذكاء الاصطناعي كلها أدوات بتوفر علينا كثير من الجهد ومن الوقت وبتعطينا كم كبير من الدقة والفعالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك ففيكم من خلال هذا الكود ترجعوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق تعزيز التعاون المشترك، ونواف سلام يقول إن المباحثات شددت على متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء وتسهيل عودة اللاجئين. إنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة، ومحافظ الحسكة يدين أعمال التخريب ويقول إنها تصرفات مرفوضة. وزارة الاتصالات تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالميتين، والهدف ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية. مقتل 13 شخصا بغارة إسرائيلية على مبنى يؤوي نازحين جنوب لبنان، وغارات مماثلة تطول مناطق متفرقة من البلاد.

0: قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق تعزيز العلاقات السورية اللبنانية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. وأضافت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جرى في قصر الشعب بحضور وفدين وزاريين من البلدين، حيث تناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن نتائج زيارته إلى دمشق ستظهر قريبا، مضيفا أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء وتشديد ضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب استمرار التعاون لتسهيل عودة النازحين. كما أكد سلام أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصة لإيذاء محيطه العربي، سيما سوريا، معلنا الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام المخلوع وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
1: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية منذ أواخر عام 2024 بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق للمرة الأولى والتقى الرئيس الشرع. المزيد في هذه المادة.

0: حول هذا الموضوع رحب بمحمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ محمد للحديث عن دلالات هذه الزيارة لنواف سلام إلى دمشق في هذا التوقيت تحديدا، وأيضا كيف يمكن اليوم تناول هذه الزيارة بالتوازي مع التحولات الحاصلة على الأرض؟ هل تعكس فعلا تحولا فعليا في مسار العلاقات بين البلدين؟
1: تحياتي لك الأستاذة ديما والسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد هي زيارة مهمة، هي تؤكد وتدل على أن العلاقات ما بين البلدين هي إيجابية، وأن لا يوجد هناك خلافات جوهرية. قد يكون هناك بعض الملفات العالقة، قد يكون هناك حاجة لترتيب الأولويات مختلفة ما بين البلدين، لكن العلاقة هي إيجابية، هناك تعاون، هناك انفتاح على تحسين الأوضاع في كلا البلدين. وبالتالي هذه الزيارة في هذا التوقيت هي مهمة جدا، هي تأتي في ظل ظروف حساسة جدا يعاني منها البلدين. هناك كثير من الملفات التي تتقاطع ما بين سوريا وما بين لبنان، يعني كلاهما أنعم الله عليه بالتحرير وبتغيير النظام، وبالتالي اليوم الحكومة اللبنانية أيضا هم مقبلون على انفتاح اقتصادي سياسي عسكري أمني أكبر من بكثير من الأوقات السابقة.
0: بالتالي ما الملفات الأكثر إلحاحا بين الجانبين سواء دمشق أو حتى بيروت؟
1: وعليه هم اليوم لديهم أولويات. الأولوية هي أن ينتهوا من حالة ضعف الاستقرار الأمني، الهشاشة الاستقرار الأمني. هذا لن يتم ولن ينتهي إلا إذا تعاون البلدان. اليوم سوريا تلعب دور كبير جدا وحساس، هي قطعت تواجد الميليشيات الإيرانية، هي قطعت تهريب السلاح، تهريب البشر، تهريب المخدرات والكبتاغون. وبالتالي هذا القطع وهذا الدور الهام الذي تقوم به سوريا من خلال العهد الجديد هو مهم جدا، ليس فقط للبنان وإنما للمنطقة، وهو يؤثر بشكل إيجابي ومباشر على لبنان. يعني لبنان كان قد تضرر سابقا نتيجة عمليات التهريب، نتيجة إرسال المخدرات، إرسال السلاح إلى الميليشيات المدعومة من إيران. اليوم سوريا قامت بقطع هذه العمليات التي كانت تتسبب بضرر للبنان، ولذلك يأتي التنسيق الأمني هو من الأولويات. ضبط الحدود، عدم وأيضا هناك تشديد على المعابر بحيث أن لا يمر هناك أي سلاح، أي مخدرات، أي بشر إلا وفق الأصول وفق الطرق القانونية. أيضا يأتي الملف الاقتصادي، يعني اليوم كلا البلدين هما قد انهاران، كلا البلدين يحتاجان إلى دعم اقتصادي كبير. لبنان تعرض طيلة الفترة الماضية إلى تدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا سوريا تعرضت إلى تدمير ليس فقط من في مناطق الجنوب من قبل إسرائيل، وإنما أيضا نتيجة سياسات النظام البائد التي اتبعها خلال الفترة السابقة تجاه الشعب السوري. ولهذا التعاون الأمني والتعاون الاقتصادي هو مهم جدا لسوريا وللبنان، خصوصا أن سوريا هي البوابة البرية الوحيدة للبنان، ولذلك إن كان هناك تفعيل للخطوط البرية خلال الفترة المقبلة قد تكون لبنان أو ستحصل لبنان على استفادة من تفعيل هذه الخطوط، وخصوصا أن لبنان وسوريا لديهم فرصة كبيرة بالاستثمار في الوضع الراهن. مضيق هرمز مغلق، وبالتالي قد نشهد تحرك باتجاه النقل البري من دول الخليج باتجاه سوريا ولبنان وصولا إلى المياه الإقليمية، أو مرورا من سوريا باتجاه الأراضي التركية. وبالتالي اليوم التنسيق الاقتصادي مهم جدا، وشهدنا اليوم الإعلان عن المجلس السوري اللبناني وهو مجلس اقتصادي. سوريا عززت، أو العهد الجديد في سوريا عزز على أن يكون هناك مجالس تعاون اقتصادي مشتركة يجتمع فيها رجال الأعمال، يكون فيها شخصيات ممثلة عن الحكومة، شخصيات غير حكومية، من أجل تسهيل التعاون، تسهيل التنسيق بين البلدين بحيث أن لا تتضارب المصالح وبحيث أن يكون هناك مصالح اقتصادية كبرى. الرئيس أحمد الشرع يشدد على هذه المجالس، يعني هو قام بالاتحاد الأوروبي بافتتاحها وبمباركتها، وأيضا اليوم في سوريا قام الرئيسان بمباركة هذه المجالس. أيضا هناك يعني ملفات مهمة جدا بالنسبة للبلدين. أحد هذه الملفات وهو ذا أولوية بالنسبة للبنان مسألة قضية اللاجئين. يعني قضية اللاجئين السوريين هي قضية حساسة بالنسبة للبنان.
0: هل طرح من وجهة نظرك ضمن المباحثات التي جرت هذا الملف؟
1: كان هناك نقاش لسبع ملفات، ليس ملف أو ملفين أو ثلاثة. يعني الملف الأول هو ضبط الحدود، الملف الثاني متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء، الثالث يأتي تسهيل عودة اللاجئين، وأيضا هناك تعزيز التعاون الاقتصادي، القضايا الأمنية، قضايا الطاقة، وحتى قضايا النقل. بالنسبة لملف اللاجئين، لبنان يضغط اليوم من أجل أن يعيد اللاجئين، وخصوصا أنه قد كان يصرح طيلة السنوات السابقة بأن اللاجئين يشكلون أعباء أمنية واقتصادية، وكان حزب الله سابقا يضغط بشكل كبير وينكب في اللاجئين السوريين في لبنان، بأهلنا السوريين في لبنان. اليوم ومع سقوط النظام وتحرر البلاد تستطيع الحكومة اللبنانية التنسيق بكل سلاسة، بكل شفافية مع الجانب السوري من أجل إعادة أهلها.
0: برأيك هل يوجد أي تحديات تواجه عملية التنسيق بين الجانبين؟ هل تعتقد سيكون هنالك ربما أمور قد تعرقل تنفيذ هذه الملفات؟
1: يعني باعتقادي لا يوجد هناك أي عراقيل كبيرة، خصوصا بعد أن ضعف حزب الله اللبناني واستلم أهلنا اللبنانيون زمام الأمور وزمام الحكم. سابقا حزب الله هو الذي كان يعرقل، هو كان يهيمن على السلطة، يهيمن على الحكومة، وبالتالي القرار كان منزوع من أهلنا اللبنانيين كما فعل نظام الأسد بالشعب السوري. اليوم باعتقادي الأمر مختلف، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، هم شخصيتان منفتحتان، شخصيتان وطنيتان يريدان للبنان أن يتحسن وضعه، وبالتالي لن يكون هناك أي عراقيل بأي ملف يناقش، بالعكس سيكون هناك تسهيلات. يعني قد يكون هناك تحديات وليست عراقيل. التحدي الأكبر بالنسبة لسوريا هو عدم وجود بنية تحتية إن كان من ناحية الخدمات، إن كان من ناحية السكن، إن كان من ناحية الموارد، وبالتالي لبنان يقدر هذا الوضع، وهو أيضا يمر بأزمة، أزمة موارد، أزمة بنية تحتية، أزمة خدمات، أزمة سكن، وبالتالي هم يتعاملون كلا الطرفين مع هذا الملف بحساسية، ويحاولان أن يتم حله بأسرع وقت وفقا لأفضل الطرق. شكرا. الإنسانية يعني بالنهاية كلا البلدين يسعى لأن ينهض بنفسه، ولهذا هناك ألم مشترك وهناك رغبة مشتركة بحل جميع الملفات.
0: ضيفي من دمشق محمد سليمان، الباحث في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لك. رفضت محكمة العدل الأوروبية طعون المقدمة من غادة أديب مهنا أرملة محمد مخلوف خال رئيس النظام المخلوع وابنته كيندا مخلوف ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية. وأكدت المحكمة استمرار العقوبات المفروضة عليهما بسبب صلاتهما الوثيقة بنظام الأسد المخلوع. يأتي القرار تثبيتا لحكم سابق صدر في تموز 2024 اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يملك الصلاحية فرض عقوبات على أفراد من عائلتي الأسد ومخلوف ما لم يثبت انقطاع صلتهم بالنظام المخلوع أو عدم وجود خطر لاستخدام أصولهم في الالتفاف على العقوبات. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة التزام سوريا بتوسيع استخدامات الطاقة الذرية السليمة أو السلمية، مشيرا إلى تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. كما أوضح العقلة خلال مشاركته في الدورة الثامنة للهيئة العربية للطاقة الذرية المنعقدة في تونس أن سوريا ستستضيف الشهر المقبل اجتماعا مع الهيئة لبحث سبل التعاون وتطوير المشاريع المشتركة، مضيفا أن دمشق ستنظم أيضا دورتين تخصصيتين بالتعاون مع الهيئة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم البحث العلمي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة بعد إعادة تركيبها تمهيدا لتسلم الحكومة المبنى. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية إعلام الحسكة أن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامند خليل أجريا زيارة إلى القصر العدلي ضمن التحضيرات لإعادة افتتاحه وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة. قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد إن أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تعد تصرفات مرفوضة لا تخدم مصلحة المجتمع ولا تعكس قيم أبناء المنطقة. وشدد أحمد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، داعيا إلى حماية المؤسسات العامة والممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء أي أعمال تؤدي إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح المواطنين. كما دعا أبناء المحافظة وخصوصا الشباب إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى. أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن الاضطرابات الأخيرة التي جرت في الحسكة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية في المحافظة. وأضاف نجمة في تصريح لوكالة سانا أن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن تأخر انعقاد مجلس الشعب يعود إلى وجود رغبة بإجراء الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة. كما أشار نجمة إلى أن موعد تقديم الطعون إلى عضوية اللجان الفرعية سينتهي اليوم، لافتا إلى أن اللجان الفرعية ستباشر كذلك في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة بالنسبة للمناطق الثلاث في الحسكة ومنطقة عين العرب كوباني في محافظة حلب بإشراف مباشر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. مرحبا بك معنا عهد، نرصد وإياك عملية إنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة من جديد، كيف تبدو الأوضاع الآن وكيف بدت هذه العملية؟
2: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. حقيقة للمرة الرابعة تنزل هذه اللافتة المعرفة على القصر، قصر العدل في محافظة الحسكة من قبل أشخاص يعني من أبناء المنطقة، ويعني بحسب الناشطين من أبناء محافظة الحسكة بأن الذين قاموا بإنزال هذه اللافتة هم عناصر يتبعون لمنظمة الشبيبة الثورية التي يعني كان لها في سجلها عدد من الانتهاكات بحق المدنيين، بحق النشطاء والنشطاء السياسيين خلال السنوات الفائتة ومن بعد اتفاق 29 من يناير الماضي. كان هناك بعض أعمال التخريب عند كل يعني افتتاح لمؤسسة حكومية أو تسلم واحدة من موارد البلاد في مناطق سيطرة قسد أو ما تبقى لقسد في محافظة الحسكة، ربما كانت آخرها يعني إنزال العلم السوري من مطار القامشلي ويعني بعض أعمال التخريب من مراكز الأمن التي كانت يعني قبيل دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية إليها. هذه الأعمال هي يعني تنعكس سلبا على سير التفاوض والعملية التي يعني يبدو أنها كانت تسير بخطى ثابتة ما بين الحكومة وقسد، ويعني تعيين محافظ للحسكة من قادة قسد وأيضا نائب للمحافظ قبل 3 أيام أحمد الهلالي وهو رئيس الوفد أو يعني من الوفد الرئاسي الذي شكل لإجراء المفاوضات مع قسد والتنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى في 29 من يناير. بما يخص عملية الانتخابات لعضوية مجلس الشعب، هي يعني انتهت بكل المحافظات باستثناء الرقة والحسكة. الحسكة ربما هي المكان الأبرز الذي ربما كان من المقرر أو يعني المتوقع أن تكون هناك بعض الإشكالات في هذا الملف، لكن حتى الآن تسير الأمور على قدم وساق، والتفاوض ما بين الحكومة وقسد أيضا يعني يأخذ صورة إيجابية بحسب المراقبين والمحللين لهذه العملية. لكن هذه الأعمال ربما إذا تطورت، وهذا ما يتوقعه بعض النشطاء، بأنها ربما تحيل دون ذلك، ربما تعثر هذه الاتفاقات التي جرت بخطى ثابتة واضحة من قبل الحكومة وقسد. أما عن رأي يعني الحكومة السورية على لسان محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد الذي قال بأن هذه الأعمال التخريبية لا تمت ل يعني واقع ويعني طبيعة المنطقة بصلة. وكذلك نائب المحافظ علل بأن يعني العبارات أو التعريف على هذه اللافتة كانت باللغة العربية والإنجليزية، ثم بعد ذلك خلال عمليات التغيير أصبحت فقط باللغة العربية، ووضح بأن هذه الأسباب أو يعني وجود اللغة العربية دون غيرها بأنها هي اللغة الرسمية في البلاد، وإذا ما كان هناك إقرار في الدستور السوري على وجود اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية في البلاد ربما ستكون هناك في كل يعني مؤسسات الدولة واليافطات واللافتات يعني العبارات مكتوبة بكلتا اللغتين، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد هذا الأمر في القانون أو الدستور السوري على الإطلاق. فإذا هم يعني مصرين على إبقائها على ما هي عليه، لكن أعمال يعني بعض الأشخاص من إنزال هذه اللافتة قد يضع قوى الأمن الداخلي التي أيضا اشتركت ببعض مراكز الأمن في الحسكة من يعني كلا الطرفين من قسد ويعني الحكومة السورية تضعهم أمام يعني اختبار حقيقي خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بأن يكون هناك حسم ويعني حزم أيضا في ملف ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بتخريب هذه اللافتة. يعني ربما الساعات القليلة القادمة توضح وتنهي هذه المسألة بشكل كلي.
0: أشكرك جزيل الشكر عهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. قال مراسل تلفزيون سوريا إن نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين غادرت محافظة الحسكة باتجاه مدينة عفرين شمال حلب بإشراف الفريق الرئاسي ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
3: واليوم بجهود الإدارة والدولة السورية هي صرنا بدنا نرجع بخير سلامة، واتمنى لكل العالم ما حدا يضل بالمهجر وكل العالم يرجعوا بيوتهم. والله يعني نحن كنا يعني عم نستنى هذا اليوم بفارغ صبر ونرجع يعني مشتاقين لبلدنا يعني، وملينا من الهجرة وإن شاء الله يعني هاي العودة عودة كريمة لكل الناس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اليوم السبت يتم نقل 1200 عائلة من الحسكة إلى حلب ومنطقة عفرين وقرى عفرين وبلداتها بمساعدة قوى الأمن الداخلي في الحسكة وفي محافظة حلب، يصلون بإذن الله سالمين آمنين إلى بيوتهم.
0: أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش تعرض قافلة صهاريج محملة بمادة الفيول العراقي لحادث سير على طريق M4 قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب. وقال علوش إن الحادث أدى لانفجار أحد صهاريج واندلاع حريق في المكان، كما أشار إلى تضرر سيارة سياحية كانت تعبر الطريق، ما أسفر عن وفاة سائقها وفق علوش. وتنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إلاف، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما أعلنته هيئة المنافذ والجمارك عن تعرض صهاريج فيول لحادث سير.
5: نعم مرحبا ديما. يعني صراحة تعرضت اليوم هذه القافلة المحملة بمادة الفيول العراقي وكانت ضمن يعني قادمة من معبر اليعربية الحدودي ضمن يعني عمليات ترانزيت من كانت قد بدأت منذ الأول من شهر أيار، بدأت بسبعين سيارة أو سبعين صهريجا محملا بالنفط باتجاه سوريا إلى مصفاة بانياس. اليوم يعتبر طريق يعني الإنفور من الطرقات الحيوية التي تربط صراحة إدلب باللاذقية. هذا الطريق هو يعني بات من أخطر الطرقات في الآونة الأخيرة نتيجة كثرة حوادث السير التي تقع على هذا الطريق. يحتاج صراحة هذا الطريق إلى عمليات صيانة وإصلاح كانت قد باشرت الجهات المعنية منذ ما يقارب الأسبوعين بترميم الحفر وسد يعني هذه الحفر وبردمها وتزفيت هذا الطريق وإصلاحه جزئيا، إلا يعني اليوم باتت هذه الحوادث متكررة. بحسب مدير العلاقات العامة كان قد صرح منذ قليل في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن القافلة يعني ربما فقدت إحدى السيارات أو الصهاريج القدرة على الكبح أثناء سيرها ضمن وربما يكون يعني نتيجة وعورة الطرقات، وهذا ما رصدته يعني منذ قليل على الطريق. كان يعني منذ البارحة هناك فرق للتركسات والآليات تعمل على صيانة وإصلاح هذا الطريق وردم الحفر المتواجدة. ربما يكون يعني هذا هو السبب أدى إلى اصطدام السيارات في بعضها البعض وانفجار أحد الصهاريج واندلاع حريق في الموقع، أسفر عن إصابة 3 سائقين ووفاة أيضا سائق سيارة سياحية كان يمر من هذه المنطقة. في الوقت الراهن تعمل فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على إغلاق الطريق الذهاب واقتصاره على الإياب فقط، تحويل مسار السير إلى طريق الذهاب والإياب للعمل على تنظيف الطريق من مادة الفيول وتأمين الطريق لمرور السيارات بأمان. كما تعمل الجهات المعنية على التحقيق في الحادثة ومعرفة السبب الكامن وراء هذا التصادم. ديما،
0: الشكر لك إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. حظي النشيد المرئي الجديد عهدنا الجديد الذي عرضته منصة تحمل اسم الجيش العربي السوري بتفاعل واسع على مواقع التواصل لما تضمنه من مشاهد عسكرية ورسائل تدعو إلى وحدة البلاد.
6: في مشاهد بصرية حملت رسائل وطنية ذات رمزية لافتة، أطلقت منصة رقمية تحمل اسم الجيش العربي السوري النشيد المرئي عهدنا الجديد، الذي استقطب تفاعلاً واسعاً بين المغردين والمدونين السوريين، وجمع بين مشاهد العروض والتدريبات العسكرية والاحتفالات الشعبية، إلى جانب لقطات توثق القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان بدمشق، وحضور رمزي للجولان المحتل وقمة جبل الشيخ ضمن خريطة سوريا، في مشاهد عكست مضامين الوحدة والسيادة والانتماء الوطني. الشاعرة السورية ريمان ياسين عبرت عن فخرها باستخدام قصيدتها، وتساءلت عن وجود فخر يفوق ارتقاء كلماتها لتصف جيش الوطن الذي يؤتمن على الأرض والعرض، وجاء في كلمات القصيدة: كل شبر في بلادي طاهر، كل جندي أمين ظافر، جيش حق في ثغور ساهر. وفي رصد للتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر سوريون أن النشيد المرئي يحمل رسائل قوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي ورداً غير مباشر على التهديدات، في حين اعتبره آخرون أنه يمثل رسالة وطن ينهض وجيش يسطر ملامح القوة والعزة، كما رأى فيه بعض المدونون أن فيه رسالة ثبات ووحدة وسيادة.

0: أطلقت وزارة الاتصالات في دمشق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالميتين في خطوة تهدف إلى ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
1: تعبر أول بطاقة سورية إلى العالم ويعود العالم إلى جيب المواطن.
2: يعني اليوم الحياة قائمة على التجارة الإلكترونية، على الدفع الإلكتروني. الناس صعب عليها حمل النقد، صرف المصاري وترجيع الباقي الفكة، فهي كلياتها هي القضية، هي قضية رئيسية اليوم بعالمنا. فرقم واحد. رقم اثنين، هي تسهل هذه الخدمات على المصارف أن تصدر هي البطاقات، مما يسهل الدفع للناس. لكن الأهم ربما هي تفعيل دورة الاقتصاد، لأنه تسمح أيضا لمحال كثيرة أن تتحول إلى التجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الناشئة التقنية التي تستخدم الدفع الإلكتروني في أن تطلق منتجاتها وخدماتها.
0: قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل خلال لقاء خاص مع تلفزيون سوريا إن تغير أسعار خدمات الاتصالات يعكس المنافسة في السوق، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم فقط.
3: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قرارا سياسيا. الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة، وبالتالي ما تقوم به الوزارة، أي وزارة في العالم، يعني هذا دور الوزارة، ليست مشغل اتصالات. الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ما يخفض الأسعار في النهاية، ما يخفضها ويجعلها مناسبة لشرائح واسعة من الناس، هو وجود شركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة. وضع الأسعار الحالي ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. دور الوزارة هو أن تعدل السوق.
0: وربط هيكل خلال حديثه مع تلفزيون سوريا دخول مشغل ثالث إلى السوق السورية بوصول المنافسة بين المشغلين الحاليين إلى مستوى كاف.
3: متى تدخل مشغل ثالث؟ عندما يكون وصل المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حد من المنافسة كافي، ما عاد في منافسة أكثر، تدخل مشغل ثالث. وجود مشغل ثالث، يعني كان في مشغل أول وثاني، صار في استقرار في السوق، ما عاد لا ازدادت تحسنت جودة الخدمات ولا انخفضت الأسعار. تدخلي مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد ويأخذ حصة من السوق، لتدافع الشركة الأولى والثانية عن حصتها في السوق، فهي يؤدي ذلك إلى تحسين الجودة وتخفيض الأسعار.
0: واعتبر هيكل أن فجوة الخدمة الحالية تتركز في القرى والبلدات العائدة من النزوح أو بسبب عودة السوريين من الخارج، حيث ارتفع الطلب في بعض المناطق إلى نسبة 200%.
3: تتعامل بشكل باستجابة برأي جيدة إلى حد ما في الأماكن التي تغطيها. وين في عنا فجوة؟ هناك فجوة في الأماكن غير المغطاة، أو هناك فجوة في الأماكن التي الاحتياج فيها صار أكبر بكثير من البنية التحتية القائمة. يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%. يعني نحن ما عم قلك هذا الكلام كلام عام، نحن نعرف، وخاصة في الاتصالات ربما يعني من ناحية إحصائية بنعرف كم جهاز مستخدم في هذه المنطقة، كأديش حجم الإنترنت مستخدمة في هذه المنطقة. فنحن ربما من ناحية الإحصائية نعرف أكثر جهة في البلد قطاع الاتصالات يعرف كيف التغير السكاني في الكثير من المناطق.
0: وأشار هيكل لتلفزيون سوريا إلى أن كثافة استخدام الإنترنت عبر باقات الهاتف المحمول تؤثر سلبا على سرعة الخدمة.
3: نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول، يعني من الباقة. نحن رقمنا 5 أو 6 عالميا. هذا يشير إلى مشكلة في سوق الاتصالات. يعني اليوم أغلب الناس باحتياج الإنترنت تحتاج سعة شبه غير محدودة. هذه السعة سببها اتصالات فيديو، إعلام، وخدمات كثيرة أخرى. يعني الحياة كلها صارت على الهاتف أو على الكمبيوتر. هذه الساعة كل ما ازداد عدد الناس يلي بيستخدموها تنخفض السرعة، وهذا ما نبنيه. نحن اليوم لتعديل حالة وجودة الإنترنت يجب أن نغير المزيج في السوق. أغلب الناس اليوم تستخدم الإنترنت من الموبايل.
0: وحول تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن دولا عديدة تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات وإلزامها بالقوانين المحلية، مشيرا إلى أن 80% من استخدام السوريين للإنترنت يتركز في 3 منصات فقط.
3: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا. الدول الآن تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات في أي دولة، بحيث أنه هي تلتزم بالقوانين القائمة. إذا صار فيها مخالفات فهي ممكن تتبعها قانونيا داخل البلد. وجود هذه المنصات كبير جدا في سوريا. أنا يعني فيني أعطيك إحصائية أنه أكثر من 80% من كامل حركة الإنترنت في سوريا هي لثلاث منصات من كل استخدام العالم للإنترنت. فهذا بيفرجيك قديش هي إلى دور رئيسي في نشر الأخبار، نشر المنتجات، نشر الناس تواصلها مع بعضها.
0: في أخبارنا المحلية، وصلت الدفعة الأولى من الحجاج السوريين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقبالهم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش. هذا وأوضحت وكالة سانا أن الطائرة الأولى التي انطلقت من مطار دمشق الدولي كان على متنها 340 حاجا، وأفادت أن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12,900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9,000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، بالإضافة لوجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. هذا والتقى مراسل تلفزيون سوريا مع بعض الحجاج في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرتهم إلى مطار جدة في السعودية.
4: أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر وأن خرجنا إلى الحج من مطار دمشق. هذه أول كلمة أقولها، والحقيقة مشاعر لا توصف. يعني كنا عندما نذهب إلى الحج من دول أخرى غير سوريا نشعر بغصة كبيرة، ولكن الآن نشعر بفرح كبير والحمد لله رب العالمين.
5: يعني هيك شعور جواتي ما بحس بعبر عنه والله، يعني لأول مرة بحياتي بحس هيك ما بعرف هيك مشاعر مختلطة، هو فرح، هو فرحة بهجة اللقاء، يعني مشاعر مقدسة. الله يتعامل لكل حاج، الله يتعامل لكل مشتهي، الله يتعامل لكل سوري إن شاء الله.
0: وتنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك معنا ديالا، نرصد وإياك انطلاق أول طائرة تقل حجاجا من مطار دمشق باتجاه مطار جدة في السعودية.
6: نعم مرحبا ديما، بداية هو أول موسم حج ينظم من داخل سوريا بعد التحرير، وهذا يحمل رمزية كبيرة للسوريين بشكل عام، خاصة بعد سنوات طويلة من التعقيدات والصعوبات التي واجهت الحجاج السوريين. يعني اليوم انطلقت أولى الرحلات من مطار دمشق الدولي على متنها 340 حاجا باتجاه الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، إذا 340 حاجة انطلقوا اليوم عبر مطار دمشق الدولي. عدد الحجاج بشكل كامل، عدد الحجاج السوريين 22,500 حاج سينطلقون عبر مطارين، هم دمشق، مطار دمشق الدولي ومطار حلب. عبر مطار دمشق الدولي سينطلق 12,900 حاجا سوريا، وعبر مطار حلب سينتقل قرابة 9,000 حاج. غدا يوم الأحد ستكون أولى الرحلات من مطار حلب. طبعا الحجاج سيتم تفويجهم عبر اتباعا سيتم تفويجهم حتى 21 من شهر أيار الجاري بمعدل 6 رحلات يوميا. كذلك الحجاج السوريين المقيمين خارج سوريا سينطلقون أيضا عبر مطارات اسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة. موسم الحج هذا ديما ووفقا لوزارة الأوقاف ينطلق بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية التي يعني نفذتها وزارة الأوقاف من النقل والإقامة وغيرها من الإجراءات. تم تخصيص 22 سكنا في مكة، برجا سكنيا في مكة المكرمة، وأيضا هناك في المدينة المنورة قرابة 6 أبراج سكنية للحجاج السوريين. كذلك تم تخصيص بعثات متخصصة سترافق الحجاج هذا العام، منها بعثات دينية، بعثات طبية، أيضا سيكون هناك معهم أطباء لمراقبة الأوضاع الصحية للحجاج السوريين. كذلك بعثات إدارية للإشراف ومتابعة أمور النقل والإعاشة والسكن. أيضا هذا الموسم الذي تصفه وزارة الأوقاف بأنه موسم منظم ودقيق، وأكدت وزارة الأوقاف بأنها يعني ستقدم كل الخدمات الممكنة بحيث تكون أو يكون تكون أداء مناسك العمرة هذا العام ميسرة وتلبي طموحات الحجاج السوريين الذين انتظروا أن ينطلقوا فعلا من سوريا باتجاه مكة المكرمة. شكرا. لسنوات طويلة.
0: أشكرك جزيلا ديالا البحري مراسل التلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت الشركة السورية للبترول نجاح كوادرها الفنية في إعادة تشغيل بئرين في حقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي ضمن جهود استعادة الإنتاج وإحياء البنية النفطية. وأوضح المشرف على الحقل خليل الحسين أن الإنتاج الحالي لحقل التنك يتراوح بين 3,000 و5,000 برميل يوميا، مشيرا إلى أن تشغيل البئرين سيساهم في رفض الإنتاج بنحو 800 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الحالية. ولفت الحسين إلى أن إنتاج الحقل كان يبلغ قبل عام 2011 ما بين 50,000 و60,000 برميل يوميا قبل أن تتعرض بنيته التحتية لتدمير ممنهج، وصلت نسبته إلى ما بين 90% و95%. عاد عدد من أهالي قرية الحور في جبل الأكراد بريف اللاذقية إلى قريتهم بعد سنوات من التهجير، إلا أنهم يواجهون واقعا خدميا صعبا ونقصا حادا في مقومات الحياة الأساسية.
7: هنا قرية الحور في جبل الأكراد بريف اللاذقية، بيوت مهدمة وطرقات أنهكها الدمار، لكنها لم تمنع أهلها من العودة. فبعد سنوات من النزوح يبدأ الأهالي رحلة جديدة عنوانها التمسك بالأرض رغم قسوة الواقع.
8: بعد ما كنا بالمخيمات ورجعنا على ضيانا انصدمنا بواقعنا اللي لا يوجد فيه أي شيء يعني من مقومات الحياة اللي بدها تعيش العالم بالضياع. ضياتنا منكوبة من يعني بشكل كبير من قبل هذا النظام الفاجر. فنحن بحاجة لترميم لبيوتنا، بحاجة لطرقاتنا، بحاجة لمي، بحاجة لكهرباء، بحاجة لصرف صحي، بحاجة لمدرسة، بحاجة لجامع. كل هذا ما عندنا شيء منه يعني، ومي ما عندنا نهائيا. والعائلات اللي رجعت يعني رجع منهم يعني أقل من نص بشوي، والباقي إساته بالمخيمات. ما بيقدر يجي لأني ما عنده محل ليسكن، ما عنده محل يعني بده يعيش، كيف بده يعيش ما بيعرف.
7: ومع العودة الجزئية تظهر تحديات أكبر، غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، المياه شحيحة والكهرباء معدومة، فيما تعاني المرافق الصحية من نقص حاد، ولم تكن الأراضي الزراعية بحال أفضل، والتي كانت يوماً مصدر الرزق الرئيسي للسكان.
9: رجعنا بعد غياب 10 سنوات 15 سنة، نحن بالمخيمات، قضينا البرد والمطر بالمخيمات، الحمد لله الله كرمنا ورجعنا. بس شوفت عينكم هون، يعني واقع الضيعة مأساوي. حاولنا نبرك، بارك أنا هون ضبط البيت، حطت عليه شادر بدل البوب، حرامات ما عنا شيء نعتمد عليه، أراضينا ما عاد صالحة، بدي إصلاح من جديد. إذا بنصير شوية دعم للزراعة، تعينونا بغرس تفاح أشجار ننصبها لنقدر نستمر بالحياة.
7: واقع معيشي صعب يواجهه الأهالي في ظل ضعف فرص العمل وارتفاع تكاليف إعادة البناء، ومع ذلك يصر كثيرون على البقاء على أمل أن تعود الحياة تدريجياً إلى قريتهم. رغم الدمار ونقص الخدمات الأساسية، يحاول أهالي قرية الحور إعادة بناء حياتهم من جديد، معتمدين على إمكاناتهم المحدودة بانتظار دعم قد يساعدهم على النهوض بقريتهم واستعادة أبسط مقومات الحياة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: يعاني مزارعون في مدينة بنش بريف إدلب من أضرار واسعة لحقت بمحاصيلهم الزراعية نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي المكشوف بالقرب من أراضيهم.
10: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش،

0: أحمد يقف اليوم بين مزروعاته المتضررة بعد موسم كان ينتظر منه تعويض خسائر السنوات الماضية، ويقول إن وفرة الأمطار لم تمنع تسرب مياه الصرف إلى أجزاء من أرضه الزراعية.
1: يعني بدل ما يكون نعمين إحنا صار في عنا غصة، كل ما صار مطر طاف المجرور غرق الأراضي، مثل ما شفت هوني زارعين الأرض البطاطا، بتعرف كلفة البطاطا كلفة عالية، وتوم كمان، كل ما صار مطر طافت على الأرض وغرقتها وحتى أنهت المحصول يعني بشكل تام.
0: تكرار المشكلة دفع المزارعين هنا إلى رفع مناشدات للجهات المعنية من أجل التدخل السريع. الأهالي يؤكدون أن خط الصرف الحالي لم يعد مناسبا للكميات التي تمر عبره، ومع كل ضغط إضافي أو هطولات مطرية تتوسع آثار المياه باتجاه الأراضي المجاورة، ما يهدد جزءا من الموسم الزراعي ويزيد مخاوف المزارعين من خسائر أكبر مستقبلا.
2: إضافة إلى الأضرار اللي صارت في الأراضي الزراعية، نحن طريقنا ترابي من زفت تبع طريق إدلب حلب القديم لزفت تعوم الفوعة، هذا طريق ترابي بحرف المجرور، فبينقطع الناس كلها بشكل عام، ما بتحسن الناس مني وانت رايح حدا بيدخل على أرضه والمي بتمشي فيه، فبنتمنى من الجهات المعنية تنظر في أمر هذا الطريق وفي أمر هالأضرار الزراعية اللي صارت علينا جميعا.
0: هذا الموسم استفادت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا من الأمطار الغزيرة، فالمياه أعادت النشاط إلى الزراعة وخففت أعباء الري وتكاليف الإنتاج على كثير من المزارعين، لكن الصورة قرب بنش بدأت مختلفة بالنسبة لبعض الأهالي.
3: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش لم يخشى المزارعون قلة المطر هذا الموسم، فالشتاء حمل أمطارا غزيرة أعادت الحياة لكثير من الحقول، لكن مياها أخرى مكشوفة وملوثة حضرت أيضا، فهل تصل المعالجة قبل أن تتسع الخسائر أكثر؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: في لبنان أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 13 شخصا بغارة إسرائيلية على مبنى يؤوي نازحين في بلدة السكسكية جنوب لبنان. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل 3 أشخاص بغارة استهدفت سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية في قضاء صور جنوب البلاد. وفي موازاة ذلك شنت طائرات إسرائيلية غارات على حي الجامعات في مدينة النبطية ومحيط بلدة حاريص، كما استهدفت بلدة كفرة بصاروخين، وأضافت أن مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة المنصور جنوب البلاد. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. في ساعتنا الأولى نتناول زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى سوريا ولقائه والوفد المرافق مع الرئيس أحمد الشرع والملفات التي بحثت بين الجانبين ونتائج هذه الزيارة. في محورنا الأول من ساعتنا الثانية نسلط الضوء على الاعتداء للمرة الرابعة على مبنى القصر العدلي في الحسكة وتحطيم وإزالة لافتته التعريفية من قبل عناصر ما تسمى الشبيبة الثورية، ونطرح تساؤلاً عن ماهية هذا الكيان وتبعيته وفاعليته. في محورنا الثاني نناقش أهمية توسع عمليات الدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد داخل سوريا، وذلك بعد إطلاق وزارة الاتصالات أول تجربة للدفع وإعلان نجاحها، ونسأل هل نحن أمام دعاية أم حقيقة، وأين يمكن فعلا استخدام نظام الدفع الإلكتروني في سوريا. مرحبا بكم.

0: قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشراع بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق تعزيز العلاقات السورية اللبنانية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. وأضافت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جرى في قصر الشعب بحضور وفدين وزاريين من البلدين، حيث تناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن نتائج زيارته إلى دمشق ستظهر قريبا، مضيفا أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء وتشديد ضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب استمرار التعاون لتسهيل عودة النازحين. وأكد سلام أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصة لإيذاء محيطه العربي ولا سيما سوريا، معلنا الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. هذا وأفاد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قبل مغادرته سوريا بأن الزيارة التي أجراها لدمشق أحرزت تقدما كبيرا في مسار القضايا المشتركة بين البلدين، معربا عن ثقته في ظهور نتائجها قريبا.
1: ويهمني أن أؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد، وأنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا. وجاء زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك، وللتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعا.
0: وأضاف سلام أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا، وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين، مع التأكيد على ضبط الحدود ومنع التهريب وعودة السوريين النازحين السوريين إلى بلادهم، إلى جانب ملفات أخرى.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: بعد سقوط النظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة ضرورية. نتابع في هذا العرض مع الزميل أمير رضوان هذه العلاقة.
2: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية، وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج، واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، مرحبا بك أيضا. والسيد صهيب جوهر الصحفي المختص بالشأن السياسي من بيروت، مرحبا بك. سأبدأ معك سيد صهيب، بعد هذه الزيارات المتكررة والمتبادلة وعلى مستويات رفيعة بين الحكومة السورية واللبنانية، هل نستطيع أن نضع عنوانا واقعيا لتوصيف العلاقة بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا؟
1: مساء النور خير لك ولضيوف الكرام ولكل مشاهدي التلفزيون سوريا. أعتقد أنه العنوان الأساسي الذي يمكن وضعه في هذه المرحلة لمسار العلاقة اللبنانية السورية أننا دخلنا جديا في الثقة المتبادلة بين الجانبين. نحن أمام حكومة جدية في متابعة مسار علاقتها مع سوريا، ونحن بالمقابل أمام قيادة سورية حريصة على تذليل العقبات والذهاب إلى التعاطي مع لبنان من دولة إلى دولة. لا أعتقد أن هناك كلمة واحدة يعني تستطيع أن
0: تلخص. هل فعلا سيد صهيب أنه أصبحت العلاقة علاقة ثقة وانتهت مرحلة إجراءات بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين؟
1: أعتقد أنه الثقة هي يعني كلمة مطاطة بالمعنى السياسي،
0: نعم.
1: لكن بالواقع اليوم بالوقائع السياسية نحن أمام ثقة متبادلة تجلى ذلك من عدة مسارات. المسار الأول هو أنه الدولة اللبنانية كلفت أكثر الشخصيات حنكة ودبلوماسية اللي هو الدكتور طارق متري نائب رئيس الحكومة في نعم. إدارة ملف العلاقة مع سوريا. بالمقابل أنجز الدكتور متري ملف نقل الموقوفين، ونحن أمام المرحلة الثانية من عملية نقل الموقوفين، وهذا أعلن عنه اليوم دولة الرئيس نواف سلام. ثانيا، الجانب السوري يتعاطى مع لبنان تحت منطق من دولة لدولة، وهناك مؤشران على ذلك. الأول هو أنه القيادة السورية تحصر العلاقة التقنية، تحصر العلاقة السياسية، تحصر العلاقة الأمنية مع الدولة اللبنانية. وثانيا، من خلال ما تحدثت عنه رويترز ووسائل إعلام أمريكية عن رفض القيادة السورية لضغوط أمريكية وإسرائيلية للانخراط في عملية عسكرية في منطقة البقاع، وهذا يؤشر إلى أن سوريا دولة ناضجة وليست سوريا السابقة التي تعود عليها لبنان هي في حكم الأسدين.
0: طيب سيد عمر، مرحبا بك. المشكلة، هناك من يقول بأنها ليست في الحكومة السورية وموقفها من لبنان والحكومة اللبنانية، المشكلة هي في التخبطات السياسية والتغيرات والتقلبات ومن يسيطر في لبنان، باعتبار أن هناك تيارات متصارعة والثنائي الشيعي وكل هذه التفاصيل. هل فعلا أن التخوف هذا حقيقي، أم أن سوريا ولبنان قطعتا هذه المرحلة من المشاكل أو من إجراءات بناء الثقة كما ذكرنا منذ قليل؟
2: تحية لك يا العزيزة ربا ولضيفيك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الأفاضل. نعم، أعتقد أن كلا الطرفين أبديا ما تحتاجه ضرورات انضاج علاقة من دولة لدولة بين سوريا ولبنان بعد تحرير سوريا من نظام الأسد. الدولة السورية والقيادة السورية عبرت في مرات كثيرة، ليس فقط عبر يعني الخطاب، وإنما أيضا عبر الممارسة، عن رغبتها بتنظيم هذه العلاقة وتجاوز إرث الماضي فيما يتعلق بحالة الاستتباع التي كانت تسم علاقة الأنظمة السورية السابقة مع دولة لبنان. هذه الظروف والمواقف يعني تبدت، سواء فيما يتعلق بتفاهم جدة الذي حصل في العام 2025 والاتفاق على ضبط الحدود وترسيمها في آن معا بمساعدة وبدعم ووساطة من المملكة العربية السعودية، أم فيما يتعلق بتعاون مؤسسة الجيش العربي السوري مع الجيش اللبناني في ضبط الحدود والمعابر وإدخال الجيش اللبناني كطرف أساسي فيما يتعلق بضبط نشاط الحركات أو عفوا العصابات الإجرامية على الطرف اللبناني من الحدود وبتحركات ميليشيا حزب الله. طبعا هذا الإسناد للدولة اللبناني، هذا إسناد هذا الدولة للجيش اللبناني، في الحقيقة عزز ثقة المؤسسات اللبنانية بأن نهج الدولة السورية الجديدة هو نهج يتبع عمل مؤسسات.
0: إذن رغم الضغوطات داخل الحكومة اللبنانية ورغم وجود حزب الله ووجود التفاصيل أن هناك من لا يريد علاقة طيبة مع الدولة السورية الجديدة، رغم ذلك استطاع الجانبان تجاوز هذه التحديات من وجهة نظرك، وخاصة مع الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات أو من النشاط الدبلوماسي إذا استطعنا أن نوصف الأمر؟
2: نعم صحيح سيدة ربا، يعني الفترة الماضية في الحقيقة عانت الدولة اللبنانية من حالة استقطاب حاد فيما يتعلق في يعني قرار الدولة اللبنانية فتح مسارات التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، أم فيما يتعلق بقرارها يعني تقييد حركة حزب الله الأمنية والعسكرية، وبالتالي يعني الإحيازة التامة على قرار الحرب والسلم في لبنان. هذا الأمر كان من المتوقع في الحقيقة أن يتحول إلى شكل من أشكال التوتر في علاقة سوريا ولبنان، فيما لو كانت يعني توجهات القيادة السورية على غير ما هي عليه الآن، بمعنى أن الدولة السورية الآن لأنها تحترم وهي قد اتخذت قرارا استراتيجيا بالتعامل مع لبنان، نعم، كدولة واحترام قرار الدولة اللبنانية، استطاعت تجنيب الداخل اللبناني مغبة الدخول بصراع داخلي يكون فيه الطرف السوري طرفا أساسيا على غرار المرات الماضية في العقود السابقة. هذا كله يعني ساهم في بناء مناخ من الثقة بين الطرفين واطمئنان لدى الجهات التي كانت تتخوف من مواقف الدولة السورية، ولا سيما يعني بعض الأطراف المسيحية التي لها تجربة سيئة مع نظامي بشار الأسد وحافظ الأسد سابقا. كلها في الحقيقة أيضا ساعدت الدولة السورية بتجنب هذا الصدام اللبناني اللبناني والنأي بالنفس عن هذا الصراع الداخلي كي لا يكون حجة وذريعة لتدخلات من دول أخرى سواء كانت إيران أم إسرائيل.
0: فعلا سيد علي، هل تعتقد بأن تصرف الدولة السورية الجديدة والحكومة السورية مع الملف اللبناني ومع الداخل اللبناني جعل الوضع داخل لبنان أيضا مختلفا، سواء بالاستقطابات الداخلية اللبنانية وبالمواقف من الحكومة الجديدة في سوريا والحكم الجديد؟ هل استطاعت الدولة السورية بسياستها تجاه لبنان أن تغير المزاج العام أو المزاج العام في لبنان تجاه سوريا وتجاه القضايا الإشكالية، العلاقة مع إيران، موضوع إسرائيل، كل هذه التفاصيل؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك والمشاهدين تلفزيون سوريا. بالتأكيد يعني استطاعت الدولة السورية منذ يعني منذ ما بعد التحرير يعني إعطاء دفعة إيجابية للشعب اللبناني بأن يعني الدولة القادمة إلى سوريا والموجودين اليوم في سوريا والحاكمين في سوريا يريدون الخير للبنان ولا يريدون العداء للبنان وللشعب اللبناني بالتحديد. اليوم يعني العلاقة التي يعني تقوم بعد هذه الزيارة بين سوريا ولبنان هي علاقة يعني علاقة ودية وعلاقة طبيعية. يعني قال رئيس الوزراء اللبناني بأنها يعني طويت صفحة بشكل أو بآخر طويت صفحة الماضي واليوم بعلاقة طبيعية مع سوريا. هنالك ندي بين الدولة السورية والدولة اللبنانية وهنالك تعامل حقيقي. نعم يعني أعطى هذا التعامل الإيجابي من قبل الدولة السورية و هذا الإعطاء بأن ليس هنالك إشكالية مع لبنان وليس هنالك إشكالية من قبل الحكم الجديد مع لبنان أعطى هدوء داخل المجتمع اللبناني بشكل كامل. يعني هنالك الكثير من يعني نعلم تماما تدخل حزب الله في سوريا، نعلم تماما بأن هنالك عداء كما قال الدكتور الصديق عمر، بأن هنالك عداء من بعض الأطراف اللبنانية للنظام نظام الأسد الأب والابن. كل هذه الأمور يعني تحلحلت عندما كان هنالك حديث شفاف وواضح لميقاتي رئيس وزراء لبناني وأيضا يعني جنبلاط ولكل الزائرين وبعد يعني رئيس وزراء اللبناني سلام بأننا نريد علاقة ندية طبيعية مع لبنان. لبنان هي دولة شقيقة تحتاجنا كما نحتاجها. هذه وشعبين يعني شعبين لبنان وسوريا، هنالك الكثير ايضا من الشعب اللبناني كان يعني يقف بجانب الثوره السوريه وبجانب تضحيات السوريين واحتضن السوريين بمناطقهم. كلنا نعلم هذه السرديه التاريخيه ولكن اليوم هذه العلاقة الطبيعية هذه
0: لكن حتى العلاقة الطبيعية الجديدة الندية مع ذلك هناك من يريد أن لا تتم العلاقات على خير. برأيك من هو المستفيد فعلا من أن لا تسير العلاقات بين البلدين على وجهها الصحيح أو مسارها الصحيح كما يجب أن تكون؟ من من الممكن أن يستفيد من ذلك رغم الجهود الحكومية من الطرفين بأن توضع النقاط على الحروف في هذه العلاقة؟
3: يعني الطرف الأول هو إيران ثم حزب الله ثم إسرائيل، هنالك أطراف كثيرة يعني لا تريد هداوة البال كما يقال بالشامي للشعبين السوري واللبناني، ولكن الإيراني هو المستفيد الأكثر اليوم لأنه الأقل نفوذا في لبنان، حزب الله هو الأقل نفوذا. هذه العلاقة الطبيعية بين الدولة السورية والدولة اللبنانية هي يعني تدحض موضوع الميليشيات الموجودة داخل لبنان أو ميليشيا حزب الله بالتحديد وتقوضها. يعني عملية التقويض اليوم بأن هنالك جيش عربي سوري منتشر على الحدود السورية، هنالك يعني دوائر ارتباط واتصال بين الدولة اللبنانية أو بين الجيش اللبناني والجيش السوري، هنالك حراك سياسي أو حراك دبلوماسي دائم يعني من قبل السفارة الموجودة في لبنان ومن قبل الدبلوماسي السوري ومن قبل الحكومة السورية. يعني اليوم رأينا بشكل واضح بأن زيارة عمل كاملة أتت يعني من قبل الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية إلى سوريا لبحث ملفات كثيرة من أجل العمل لمستقبل سوريا والعمل من أجل مستقبل لبنان.
0: طيب إذن سيد صهيب، هي ملفات كثيرة اقتصادية سياسية أمنية، موضوع الموقوفين أو السجناء في لبنان، السجناء السوريين في لبنان، هي ملفات كثيرة. البعض أيضا يصفها ومنهم الصحافة اللبنانية بأن هذه الملفات عالقة وأن العلاقة بين سوريا ولبنان تدور في حلقة مفرغة، إلى الآن لم يتم حلحلة هذه المشاكل. ربما تم إطلاق 130 من السجناء لكن العدد المتفق عليه أكبر من ذلك، تقريبا 347 في شباط الماضي. في هذا الملف بالذات قبل أن نذهب إلى الحلقة المفرغة، لماذا توقف إطلاق سراح السجناء؟ هل هو بسبب الأوضاع في لبنان وموضوع القصف الإسرائيلي والحرب، أم أن الأمر له أبعاد ذلك ولم يتم التفاهم على تفاصيل جديدة؟
1: يعني أعتقد أنه موضوع التأخير هو تأخير تقني وليس تأخيرا
0: تقني بمعنى ماذا؟
1: سياسية.
0: قوائم أسماء
1: قوائم أسماء بعض الأمور اللوجستية، الواقع الأمني الذي تعيشه الساحة اللبنانية، حالة الاستنفار الكبير لدى الأجهزة الأمنية. لبنان يعيش أصلا يعني مرحلة دقيقة وحساسة نتيجة الحرب الإسرائيلية الحاصلة والقضم الإسرائيلي المستمر لكل الأرض اللبنانية، لكن أعتقد أن ما أعلنه اليوم دولة الرئيس نواف سلام من مطار دمشق أعتقد أنه عمليا يطمئن، وهو رسالة طمأنة أنه الملف مستمر وأنه الدفعة بحسب المعلومات أنها ستكون
0: قبل. طب هل استخدمت لبنان يعني هذه الورقة، ورقة السجناء، كضغط على الدولة السورية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى أو لضمان مثلا أن لا تتدخل سوريا في لبنان، علما أن سوريا لم تبدي أي شيء بهذا الشأن وليس من مصلحتها أصلا التدخل في الأراضي اللبنانية، يعني حتى مع كل الأسباب على الحدود والمشاكل على الحدود؟
1: يعني إذا أرد أن أفند لك الموقف الرسمي، الموقف الرسمي لا يتعاطى مع الجانب السوري على أنه ورقة السجناء مقابلة ورقة سورية مختلفة. لأنه أصلا الرسائل الطمأنة التي يقدمها الرئيس أحمد الشرع والوزير شيباني والدبلوماسي السوري والدولة السورية تجاه لبنان أعتقد أنها تتجاوز كل موضوع الأوراق التي تستخدم، خاصة أنه لبنان وسوريا دولتين شقيقتين، هناك حالات مصارح وهناك حالات اندماج اجتماعي كبير بين الشعبين، على الرغم من مثل ما تحدث ضيوفك أنه كمان هناك نوع من خلينا نقول على اللهجة اللبنانية نأزة لدى بعض قوى اليمين اللبناني وأيضا لدى حزب الله من تطوير العلاقة اللبنانية السورية في هذا المنحى اللي هو منحى دولتي أكثر، يعني منحى دولي لدولي. لكن في خلاصة الأمر أنه موقف الدولة اللبنانية هو موقف يتعاطى مع سوريا على أنه هناك محاولة لطي صفحة الماضي. طي صفحة الماضي تعني أنه معالجة الملفات خطوة بخطوة وبطريقة انسيابية، وأعتقد أنه الحديث عن أن هناك حلقة مفرغة في مقاربة الملفات أعتقد أنه
0: تقصد خطوة بخطوة سيد صهيب، لأن هذه نقطة مهمة، خطوة بخطوة، خطوة مقابل خطوة أم خطوة بعد خطوة؟
1: لا لا لا، أعتقد خطوة بعد خطوة. نعم. يعني هناك يجري يعني يجري
0: يعني الملفات الأقل تعقيدا ثم الذهاب إلى الملفات المعقدة.
1: صح.
0: طيب
1: 100%. وأعتقد أنه هذا بحد ذاته هذا يعني مسار طبيعي في تعاطي الدول فيما بينها.
0: نعم سيد عمر، فعلا من الطبيعي الذهاب إلى الملفات القابلة للحل أو التي ليس فيها تعقيدات، ثم الذهاب إلى الملفات الأكثر تعقيدا في العلاقة بين سوريا ولبنان وفي كل الدول التي تسعى لحل حالة هذه المشاكل أو في مختلف المجالات. لكن في ملف سوريا ولبنان، ما هي الملفات الأكثر تعقيدا الآن؟ هل ملف ترسيم الحدود مثلا سيكون في المرحلة الأخيرة من الحدود البرية والبحرية، أم أن هناك أشياء أكثر تعقيدا لا نراها ولا يتم التصريح عنها؟
2: سؤال مهم في الحقيقة، خاصة في ظل تطورات يعني متسارعة سواء داخلية أم إقليمية في كلا الدولتين وفي المحيط وفي الجوار. بعض الملفات قد يبدو من الممكن تأجيلها ولكنها تصبح استحقاقا ضروريا فوريا، كما في حال ملف ترسيم الحدود. يعني هو من الملفات التي كان من الممكن العمل عليها بهدوء وبشكل ناضج أكثر، ولكن يعني فتح مسار المباحثات ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي وأيضا مسار التفاوض على تفاهمات أمنية ما بين سوريا وإسرائيل استدعى أن يكون هناك تسريعا في ملف ترسيم الحدود لتشابك هذا الملف مع كلا مساري التفاوض الأمني مع سوريا والسياسي مع لبنان مقابل العدو الإسرائيلي. من ناحية ثانية، التطورات الأمنية الحاصلة التي جرت في المنطقة من الحرب على إيران ويعني الاشتباك المسلح المتواصل ما بين ميليشيا حزب الله والعدو الإسرائيلي اقتضى أن يكون الملف الأمني ملفا أيضا ضروريا وحالا وفوريا، وتبدى ذلك من خلال الكشف على عدة شبكات وخلايا يدعمها حزب الله كانت تخطط لعمليات انطلاقة من الأراضي السورية تستهدف.
0: إذن الملف الأمني من أهم الملفات على يتم التعاون بين الجانبين فيها، وإلى أي مستوى تعتقد أنه سيكون هناك تعاون فعلا في هذه المرحلة والمراحل القادمة بالملف الأمني بين الجانبين ليس فقط بموضوع الحدود؟
2: يعني هو ملف خطير للغاية في الحقيقة، والدولة السورية والدولة اللبنانية على نضج كافي للتعاطي مع هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية، ولكن بالتأكيد هناك أطراف لا تجد لها مصلحة بتوصل هاتين الدولتين إلى تفاهمات على ضبط الحدود بين سوريا ولبنان، لأنها ستقطع الطريق بشكل واضح على ميليشيا حزب الله وعلى يعني راعيها الإقليمي النظام الإيراني، وهما في خضم حرب إقليمية وجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. لذلك هذا الملف على يعني رغبة الطرفين اللبناني والسوري بحله، ولكن يواجه هذا الملف تحديات صعبة وكبيرة وجمة للغاية في الحقيقة، ولا سيما مع وجود بيئة في هذه المناطق المتاخمة للحدود السورية مع لبنان، بيئة تسند حزب الله وتسند ميليشيا حزب الله وحتى يعني تؤمن ملاذا آمنا لبقايا الفلول الذين فروا من سوريا باتجاه لبنان. هذا الملف إشكالي للغاية، بالإضافة طبعا إلى ملف اللاجئين السوريين في لبنان وملف الموقوفين والسجناء سواء في سوريا في لبنان السوريين أم المفقودين اللبنانيين في لبنان. كل هذه الملفات في الحقيقة هي استحقاقات من الصعب تأجيلها، ولكن يتقدم أحدهما على الآخر نتيجة راهنية الاضطراب الإقليمي يعني العسكري الكبير، مما يستدعي في الحقيقة أن يكون هناك مقاربة يعني متزامنة لهذه الملفات ومواكبة دائمة وعبر لجان. نعم. على غرار تم التفاهم عليه اليوم في دمشق بين الجانب السوري واللبناني على إنجاز مثل هذه اللجان المشتركة.
0: طيب سيد علي، إذا بقينا بموضوع الحدود وأهمية ضبط الحدود، ليس فقط ترسيمها، هناك أكثر من 300 كيلومتر حدود مشتركة بين سوريا ولبنان، فيها الكثير من المعابر وتضاريس أنت تعلمها، هي تضاريس صعبة وفيها الكثير من المعابر غير الشرعية التي يستغلها حزب الله ويستغلها تجار المخدرات، وهذه المعابر تشكل خطراً على سوريا وعلى لبنان، لكن على سوريا بدرجة كبيرة. هل فعلا لبنان قادر أن يقدم شيء لدمشق بموضوع ضبط هذه الحدود من جهته؟
3: لبنان يحاول أن يضبط هذه الحدود من جهته بالتعامل مع يعني الجيش العربي السوري أيضا في من الجهة السورية.
0: من الجهة السورية نعم.
3: يعني هذه الحدود الطويلة تماما. هذه الحدود الطويلة التي استخدمها حزب الله ونظام يعني نظام بشار الفار سابقا يعني كانت دائما هي معابر كثيرة، هي معابر للتهريب، هي معابر لتهريب الكبتاجون، لتهريب يعني الأدوات، وأيضا لتهريب الأسلحة، وهو يعني هذا هو الشيء الخطير. اليوم يعني هذا التعاون بين الجيش العربي السوري والجيش اللبناني من أجل الحدود ومن أجل ضبط الحدود، من أجل ضبط المنافذ يعني الغير رسمية، وايضا ضبط يعني المنافذ الرسميه بين سوريا ولبنان. يعني كل هذه الجهود التي تقوم بها الدوله السوريه مع بالتعامل والتعاون مع الدوله اللبنانيه هي حقيقه لي يعني تسكيت هذا الوضع السيء الذي يحاول حزب الله يعني الانتفاع به من حيث التهريب، من حيث تهريب الاسلحه بالتحديد. ولكن اليوم هذا الانضباط يعني على الحدود السورية اليوم هنا يعني يوجد انضباط كبير على الحدود السورية اللبنانية حقيقة بسبب التعاون يعني التعاون المشترك بين الجيش السوري والجيش اللبناني، ويعني العمل بشكل حقيقي من أجل ضبط هذه الحدود، من أجل إيقاف
0: وأيضا
3: حزب الله
0: بسبب
3: يعني
0: قطع يد إيران من سوريا ووجود عدم وجود أي ميليشيات إيرانية في سوريا. أيضا لم يعد هناك من يتجاوب مع الجانب من الميليشيات أو حزب الله أو تجار المخدرات من الجانب اللبناني، لا يوجد من يتجاوب معهم في الجانب السوري. لكن بنقاط الضغط أيضا هذه، هل من الممكن أن تستثمر سوريا بأن هي سوريا منفذ لبنان للعالم العربي وللتصدير؟ هل من الممكن أن تكون أيضا هذه ورقة ضغط بيد سوريا على لبنان كي تحقق مطالب لمصالحها في ضبط الحدود وفي ملفات أخرى عالقة؟
3: يعني سوريا حقيقة على اعتقادي وكما نرى يعني من التصريحات منذ اليوم الأول يعني بعد التحرير إلى اليوم من فخامة الرئيس ومن الدبلوماسي السوري ومن قبل الحكومة السورية كاملة بأن هنالك أعطاء راحة للجانب اللبناني، ليس هنالك عملية ضغط على الجانب اللبناني حقيقة، بالعكس هنالك عملية من التعامل الأخوي بين مع الجانب اللبناني. هنالك ملفات كثيرة مشتركة، وهنالك يعني نحن الخاسرة أو لبنان هي خاسرة سوريا، وسوريا هي حاضنة للبنان، ويعني هي رئة لبنان بالتحديد. اليوم العملية التي تقوم كما لاحظنا يعني هنالك وفد تقني يريد أن يعمل، يعني هنالك وفد وزاري يريد أن يعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني ومن أجل مصلحة بالتعاون مع الدولة السورية من أجل مصلحة الشعب السوري. هذا التعاون الاقتصادي يعني اليوم سلاسل توريد، موضوع نقل الغاز، موضوع الجمارك، يعني كل هذه الأمور الاقتصادية التي تكون هي عبء على الشعبين، الشعب السوري والشعب اللبناني، تحاول الحكومتان يعني حل حالتها ولا تريد أن تكون هنالك أوراق ضغط على الجانب اللبناني. بالحقيقة الدولة السورية تحاول دائما أن تعطي الراحة للدولة اللبنانية بأنها آلية عمل مريحة جدا من أجل أن يكون هنالك تعاون حقيقي بين دولتين أشقاء وبين يعني شعبين يريدون أن ينتهوا من حالة الحرب التي تم العيش بها، وينتهوا من حالة الاستعداء التي كان يقوم بها نظام الأسد الفار يعني.
0: نعم. طيب سيد صهيب، كما ذكرنا أن سوريا هي ممر حيوي بالنسبة للبنان ونافذة قوي أو باب الأحرى، بوابة على الدول العربية، من الممكن أن تستفيد منها اقتصاديا جدا لبنان هذه الحدود مع سوريا باتجاه الدول العربية. إذا سألناك أيضا إلى أي مدى في الجانب الاقتصادي من الممكن أن يتم النقاش بموضوع العبور، الجمارك، تسهيل الممرات البرية بين البلدين في هذا الإطار؟
1: أصلاً هذا الأمر نوقش اليوم في هذه الاجتماعات. نعم. عبر الاجتماعات بين وزير الأشغال نعم. اللبناني ووزير الاقتصاد اللبناني مع نظيريهما السوري بشكل مباشر. لكن أنا أعتقد أنه بالملف الاقتصادي تحديداً لدى الحكومة اللبنانية تخوف أو هواجس أن لا تكون جزءاً من هذه المظلة الاقتصادية الإقليمية التي تفكر لمرحلة ما بعد الحرب على إيران التي بدأت تبحث عن منافذ وخطوط إمداد وخطوط توريد عكس الخطوط اللي عملياً جرى استخدامها في الحبة الماضية قهر مزر.
0: إذن لبنان تحاول أن تجد لنفسها مكان في هذه الصفقات التي تتحدث عن استقرار وازدهار وخطوط إمداد جديدة.
1: نعم، بالإضافة إلى أنه اليوم هناك مشروعين رئيسيين. المشروع الأساسي الأول هو مشروع الربط القطار الذي يبدأ فيه في السعودية،
0: الخط الحجازي،
1: الخط الحجازي وصولا إلى تركيا، وأيضا هناك خط التوريد الكهرباء الذي يأتي من مصر إلى الأردن إلى سوريا، واللي كان لبنان يسعى أن يكون جزءا منه لتوفير عمليا نسبة أكبر من الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين. وعمليا هذا الشيء بيأثر على المستوى الاقتصادي اللبناني، بيشجع العمل عمليا الصناعة اللبنانية. لكن أنا أعتقد أنه هذه الهواجس هي أتت أصلا نتيجة أداء الدولة اللبنانية نفسها، اللي كان عمليا لا يتقاطع مع هذا المسار الإقليمي، تحديدا انه الرئاسه اللبنانيه كانت قد ذهبت الى مسارات مختلفه، تحديدا موضوع ترسيم الحدود البحريه مع قبرص دون التنسيق مع سوريا وتركيا. هذا الامر ازعج، انا اعتقد، او اذا ما بدي اقول ازعج، سبب نوعا من الامتعاد لدى سوريا وتركيا، وخاصة أنه هذا الخط عمليا البحري هو عمليا خط إقليمي سياسي، مش بس خط اقتصادي، في بقلبه قبرص واليونان وإسرائيل ودول إقليمية أخرى. ما يعني أنه في محاولة اليوم من الرئيس نواف سلام لإعادة دمج لبنان في موقعه الطبيعي، في مكانه الطبيعي، في مساره الذي يشبه هذه المظلة الإقليمية، بالتوازي مع مظلة إقليمية سياسية،
0: وبالتحالف مع سوريا ربما تكون المسألة أسهل على لبنان، أسهل خاصة وأفضل. بأن هناك مصالح مشتركة وتحديات مشتركة.
1: وأعتقد أنه في أمر لا يمكن القفز فوقه، واللي تسرب اليوم في الإعلام بشكل أو بآخر، أنه سوريا من خلال الخلوة التي عقدها الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس نواف سلام، تحدث بشكل واضح عن ضرورة عملياً إطار تنسيقي، مش ضروري عمليا هو لحظة بلحظة، لكن مرتبط بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، أن يكون هناك تنسيق مع سوريا لتحصيل مكتسبات أكبر في ظل محاولة بنيامين نتنياهو للاستفراد بالعلاقة. وأعتقد أنه تلفزيون سوريا هو من تفرد في هذه المعلومات.
0: نعم، طرحنا ونحن كنا في حلقة سابقة من برنامج سوريا اليوم طرحنا هذا السؤال سيد عمر، طرحناه على ضيوفنا وكان هناك آراء مختلفة، هل من الممكن فعلا أن يتم دمج المسارين التفاوضيين أو التنسيق في المسارين التفاوضيين بين سوريا إسرائيل، لبنان إسرائيل، وما يحدث الآن باعتبار أن الطرفان سوريا ولبنان يبحثان عن استقرار، عن سلام، ولا يريدان أن تذهب إسرائيل بقوة إلى التفاوض مستفردة بكل طرف على حدة؟ هل من الممكن فعلا أن يجتمعان في هذه النقطة؟
2: يعني كان من الممكن في غير ظروف وجود حكومة يمينية هي الأكثر تطرف في تاريخ هذا العدو الإسرائيلي أن يتم القبول بمسارات تفاوض مشتركة، ولكن من
0: إسرائيل
2: غير
0: لن تقبل.
2: نعم، إسرائيل بالضرورة، العدو الإسرائيلي لن يقبل هذا العمل، يعني المشترك ما بين دولتين يعني يستشعر خطرا جديا منهما، بصرف النظر عن موقفنا من ميليشيا حزب الله، ولكن هذه الحقيقة التي يجب التعاطي معها أساسا، أن العدو الإسرائيلي يعمل جديا على فك هذه المسارات والتعامل معها يعني كل على حدة. من هذه من ناحية، من ناحية ثانية نمط المبادرة السلام العربية التي كان يعول عليها للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة لم يعد يعني يجد له رعاة إقليميين ولا حتى دوليين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تتحدث بهذا الاتجاه، تتحدث عن مسار سلام إبراهيمي وعلى يعني تفاوض مباشر ما بين الدول العربية مع العدو الإسرائيلي. لذلك من الصعوبة بالمكان تصور مثل هذا العمل المشترك.
0: هل من الممكن باعتبار أن ربما لسوريا رؤية مختلفة عن موضوع المفاوضات مع إسرائيل، تتحدث عن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وهناك حديث بأن لبنان ذاهب لمفاوضات أبعد من ذلك حسب المطالب الأمريكية والإسرائيلية، تتحدث عن سلام بين الجانب الاحتلال الإسرائيلي وبين لبنان. هل من الممكن أن يكون هناك ضغوط أمريكية لتقريب وجهات النظر، وبالتالي ربما يحصل الجانب السوري واللبناني شيئا أفضل من الاتفاق كل طرف على حدة؟
2: نعم صحيح، هناك اختلاف بطبيعة مسار كل من الدولتين في مفاوضاته مع العدو الإسرائيلي. المسار السوري هو يعني مسار تفاوض أمني. المسار اللبناني قد يذهب فعليا أبعد من ذلك، ولا سيما بعد هذه التطورات الحاصلة من قدم كبير لمناطق في الجنوب اللبناني وإقامة منطقة عازلة أمنية. ومن غير المتصور في الحقيقة أن تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتقديم أي تنازلات على كلا المسارين من التفاوض. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نعم أعتقد أن الجانبين السوري واللبناني يمكن لهما أن ينسقا في بعض الملفات، ولا سيما كما أشرت قبل قليل في ترسيم سريع للحدود السورية واللبنانية يقطع الطريق على العدو الإسرائيلي للعب على بعض الأوراق في مناطق يعني ذات تنازع سيادي مشترك، لا سيما في مزارع شبعة على سبيل المثال. نعم، وبطبيعة الأحوال نحن أمام يعني مسار طويل. يعني أنا لست من المتفائلين أبدا بأن هناك نتائج إيجابية ستفضي في كلا المسارين السوري أو اللبناني مع العدو الإسرائيلي في وقت قريب، في ظل وجود حكومة نتنياهو المتطرفة وعدم وجود قوة ردع لا عربية ولا إقليمية قادرة على الضغط على العدو الإسرائيلي لتقديم تنازلات. هذه يعني مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. مسألة أخيرة أحب أن أشير إليها، أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان هو ملف ضاغط حقيقة على الدولة اللبنانية، سواء على الصعيد المعيشي أم الاقتصادي أم حتى على الصعيد الأمني، وهو ملف يستدعي هذا التواصل السريع والناضج أيضا. وأؤكد على هذه النقطة لأن هناك جهات تحاول الاستثمار واللعب على مجموعة الملفات الشائكة التي يعني تربط هاتين الدولتين، منها مثلا ملف السجناء السوريين. نعم. هناك أطراف لبنانية فعلا عرقلت يعني الوصول إلى تفاهم سريع حول هذا الموضوع وتطبيق،
0: وهذه الأطراف يعني تعرقل داخل لبنان وتعرقل يعني في مسار المسارات اللبنانية، ليس فقط العلاقة بين سوريا ولبنان. صحيح. وعلى ما يبدو لها كلمة إلى الآن موجودة وهي فاعل على الأرض، وما يحدث هو أكبر دليل من مشاكل كبيرة في لبنان يدفع ثمنها الشعب اللبناني. سيد علي، إذا سألناك هل دمشق لديها خشية أو حذر أو تخوف من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، بحيث أنه إذا وقعت لبنان اتفاقية سلام بشكل وبنود مختلفة عن ما تقوم به الدولة السورية من موضوع اتفاق أمني مع إسرائيل أو البحث عن اتفاق أمني، يتم الضغط على سوريا بأن تذهب لاتفاق مشابه، يعني اتفاق أبعد من الاتفاق الأمني؟
3: يعني أعتقد أن الدولة السورية اليوم ليس لديها هذه الخشية، وقناعتي الشخصية يعني بإسرائيل بأنها دولة مبنية على أن يكون هنالك عدو خارجي لها بشكل دائم. إسرائيل دولة مبنية على أنها لا تريد السلام مع دول الجوار بشكل أو بآخر، بسبب طبيعة بنيتها وتكوينها. يعني دولة بنيت بأن هنالك حالة من العدو المتربص لها بشكل دائم ويريد قتل هذا مجموعة الأشخاص الموجودين في هذه الأرض. فيعني إسرائيل باعتقادي وبقناعاتي الشخصية بأنها لا تريد السلام في المنطقة بشكل كامل. ولكن عودة إلى الدولة السورية، يعني أعتقد أن الدولة السورية اليوم تنسق مع الجانب اللبناني بشكل كبير بكل الملفات على على على جميع الأصعدة، يعني من أجل مصلحة سوريا أولا، وأيضا مصلحة لبنان من جهة لبنان. يعني النقطة الأخرى بأن الدولة السورية يعني ليس هنالك أمور ضاغطة عليها بشكل أو بآخر، سوى بأنها تريد أن تتعامل كما قال فخامة الرئيس منذ اليوم الأول بأن سوريا تريد السلام مع الجميع ولا تريد أي ضغائن مع أي دولة في هذه المنطقة بشكل كامل. سوريا تحاول أن تعيد بناء نفسها، فاليوم عملية البناء يعني يتم
0: صحيح تعيد بناء نفسها سواء بالعلاقات مع دول الجوار أو سواء بالعلاقات الدبلوماسية، لكن الاستقرار الأمني وأهم تحدي فيه بسوريا هو إسرائيل، الانتهاكات التي تقوم بها في الجنوب ومحاولتها أن تلعب بورقة بعض الأقليات في سوريا.
3: نعم يعني إسرائيل إسرائيل لم تهدأ منذ اليوم الأول للتحرير ب يعني بإما قصف بعض المنشآت السورية بعد التحرير مباشرة، أما القصف داخل الأراضي السورية أو الدخول إلى الأراضي السورية أو تحرير كما قلت الملفات. فإسرائيل بالنهاية تحاول زعزعة الأمن في سوريا، وهذا كان واضح خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا. وأيضا إسرائيل يعني تحاول أو ليست تحاول، وهي اقتضمت أو أخذت أرض من الدولة اللبنانية، ودائما هنالك يعني بشكل أو بآخر قصف على الأراضي اللبنانية. هذه الأوراق الأمنية اليوم أو هذا الملف الأمني الساخن في حقيقة في المنطقة، يعني إسرائيل في لبنان وإسرائيل تضرب إيران وأمريكا في إيران، المنطقة بالعموم هي منطقة ساخنة اليوم. يعني باعتقادي بأن الدولة السورية تحاول أن تكون هي يعني كفة أو يعني تحاول أن توزين الميزان بشكل صحيح وحقيقي، بناء علاقات ودية وبناء علاقات حقيقية مع الدولة لبنان، بأن لبنان هي دولة قريبة جدا من الدولة السورية، بأن لبنان هي متنفس لسوريا كما سوريا هي متنفس للبنان، وأيضا بناء علاقات قوية مع المنطقة العربية بشكل كامل، وأهمها أيضا يعني بناء العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذه العلاقات وهذه مجموعة العلاقات التي تبنيها الدولة السورية اليوم والدبلوماسية السورية يعني هي تقوي الدولة السورية من أجل كافة الملفات، وأهمها يعتبر الملف الأمني الذي هو يعني يعتبر شيء مهم للدولة السورية ومن أجل وحدة سوريا بشكل كامل.
0: طيب سيد سهيب، إذا سألناك من الذي يدير عملية العلاقات بين سوريا ولبنان، بين الحكومتين، بين الجانبين، هل فعلا القرار ورسم طبيعة هذه العلاقة هي بين الحكومة السورية واللبنانية، أم أن المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك باعتبار لديه جولات كثيرة في الإقليم ولديه يد طولة في المنطقة يرسم طبيعة هذه العلاقة؟ وهل تخشى لبنان أن يكون رسم طبيعة هذه العلاقة على حساب لبنان، يعني يكون التفضيل والأولوية لسوريا؟
1: لا، أنا أخالف هذا الرأي اللي سمعته بأكثر من مكان، لكن العلاقة اللبنانية السورية يعني بالمناسبة عندما اقترحت فرنسا على سبيل المثال أن تكون وسيطا بين لبنان وسوريا في ملف ترسيم الحدود البرية، قالت سوريا بشكل واضح أننا لسنا بحاجة إلى وسيط في علاقتنا مع جارنا اللي هو لبنان.
0: هذا المأمول فعلا.
1: لا، هذا المأمول وهذا ما يحدث. في كل كبيرة وصغيرة في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية هناك تنسيق، ومن يدير هذا الملف هو نائب رئيس الحكومة دولة الرئيس طارق متري الذي يتابع الملف مع الوزير شيباني لحظة بلحظة ومع باقي الوزراء السوريين، ويقوم بالتنسيق في حتى بالملفات التي تحتاج إلى السرعة في الاستجابة. فالحديث عن أن هناك محاولة تدخل أمريكي في العلاقة اللبنانية السورية، لا أعتقد. أعتقد أنه يعني أكثر شيء حدث هو الوساطة، وكانت الدولة السورية

0: دوري للأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية. هناك تنسيق عالي المستوى بين الجهات القضائية اللبنانية والسورية، وخاصة في ملف الموقوفين. ثلاثة، هناك اجتماعات على مستوى المؤسسات الخدمية والجمركية بين لبنان وسوريا. طبعا هلأ بتقولي لي لم تحقق حتى هذه اللحظة نتائج كبيرة،
1: نعم
0: طبيعي، لأنه نتيجة أول شيء أنه سوريا الجديدة مع الرئيس الشرعي دولة أصلا لديها التزامات مع حتى مع دول الجوار الأخرى، وهي
1: نعم
0: دولة وليدة. واثنين، لبنان أصلا يعاني على المستوى الداخلي من تباينات، وهناك تميز في طبيعة النظرة الداخلية. لكن أعتقد اليوم أنه من يدير هذا الملف في الحكومة، من الرئيس نواف سلام إلى دولة الرئيس طارق متري، وأعتقد أنه الأمور تسير على السكة الصحيحة طالما أنه هناك رغبة سورية جدية ورغبة لبنانية جدية في المضي قدما لتحقيق إنجازات. وإذا كان لدى سوريا مصلحة وحدة بترتيب العلاقة واستمراريتها، لدى لبنان 10 مصالح
1: نعم
0: و10 مبررات لأن تكون علاقته بسوريا علاقة جيدة، وأن يرتب العلاقة اللبنانية السورية بشكل منهجي ومؤسسي من دولة لدولة.
1: طيب سيد عمر، في إطار أيضا العلاقة بين سوريا ولبنان والزعامات اللبنانية تحديدا، السيد جملاط زار دمشق منذ أسبوعين أو أكثر قليلا، والسيد جملاط أول من زار الرئيس الشرع الدولة الجديدة في سوريا، الحكومة الجديدة بعد التحرير. هل تعتقد أن الزيارة التي جاءت من السيد جملاط قبل أسبوعين هي لطرح تفاصيل ربما كانت إشكالية بين الجانبين، ونتج عنها هذه الزيارة للسيد رئيس الحكومة اللبناني سلام التي جاءت اليوم؟
2: لاحظي ربى أن القيادة السورية لم تستقبل زعماء لبنانيين من خارج إطار تمثيلهم للدولة اللبنانية عبر مؤسسات رسمية،
1: نعم،
2: إلا في حالات خاصة جدا، منها حالة الزيارتين اللتين قام بهما السيد وليد جنبلاط. بطبيعة الأحوال الزيارة الأخيرة أتت في سياق محاولات السيد وليد جنبلاط يعني تقديم المساهمة والمساعدة الممكنة لفكفكة الخيوط المتشابكة في إشكالية علاقة السويداء بالدولة السورية، وهي إشكالية الحقيقة تحتاج الدولة السورية في هذه المرحلة إلى الانفتاح على التواصل مع كل الزعماء والوجهاء الذين يملكون تأثيراً ما على المجتمع الدرزي في السويداء، لأن هذه الإشكالية في الحقيقة تحاول الدولة السورية تجاوز إرث يعني الاشتباك الدامي الذي حصل.
1: إذن كانت هي
2: في العام
1: زيارة
2: الماضي
1: كزعيم كزيارة لزعيم درزي ولديه تيار سياسي إلى سوريا، ليست لها علاقة بالحكومة اللبنانية بشكل مباشر، علما كما تعلم سيد عمر أن الزعامات الطائفية في لبنان لديها حضور سياسي إن لم تكن هي ذات الحضور السياسي ممثلة بالبرلمان والحكومة. يعني لبنان
2: يعني
1: قائم على أساس محاصصة، هذه حقيقة.
2: يعني الزعامات السياسية في لبنان يعني أتت على خلفية مرحلة كان الصراع فيها يبدو أنه صراعا أقرب إلى يعني الصراع الطائفي، ولكن يعني تغيرت الظروف السياسية في لبنان ما بين يعني مرحلة اتفاق الطائف وهذه المرحلة، وأيضا تغيرت الظروف في سوريا. ومن أهم هذه التغيرات وأم يعني أهم متغير يجب أن يلحظه سواء المحلل أم الباحث أو صانع القرار، هو أن سوريا الدولة التي بقيت راعية لحالة الدولة داخل الدولة التي مثلتها ميليشيا حزب الله في لبنان لم تعد راعية لهذه الحالة الشاذة في لبنان،
1: نعم.
2: وهذا ما ساهم فعليا بفتح آفاق للتعاون مع الدولة اللبنانية عبر المؤسسات وليس عبر الأجهزة. لم تعد الدولة السورية تتعامل مع لبنان عبر جهاز المخابرات أو جهاز الـ يعني القوى العسكرية الجيش، هناك مؤسسات تتعامل مع مؤسسات، وهناك دولة تتعامل مع دولة لا مع زعامات لا طائفية ولا ميليشياوية، مما يسهل فعليا إمكانية فتح صفحة جديدة في هذه العلاقة وتعزيز أفق التعاون بين الدولتين، لأن كلا الدولتين في هذه المرحلة بحاجة هذا التعاون نتيجة ظروف داخلية وأقليمية وخارجية ضاغطة على كليهما.
1: نعم سيد علي، سأسألك هذا السؤال وسأذهب به إلى ضيفي أيضا، لكن سأبدأ معك. بعد هذه الزيارة وهذه السلسلة من العلاقات الدبلوماسية السياسية الأمنية، التنسيق الواضح أنه يذهب إلى بعد مختلف بين البلدين

0: طبعا إيجابيا، نتمنى أن يكون إن شاء الله إيجابيا. في هذه الزيارة بالذات بماذا خرج السيد سلام من سوريا من نتائج من مكاسب للطرفين؟ ليس المعلن عنها، يعني نتحدث عن غير المعلن عنها.
1: يعني نحن نتكلم بالمعلن، الغير المعلن هو شيء آخر، ولكن يعني أنت تكلمت بأنه هو خير للطرفين. دائما يعني هنالك سعي من الدولة السورية، وسعي أيضا من الدولة اللبنانية بأن يكون هنالك بكل اللقاءات خير للطرفين. يعني كان من الواضح تماما بأنه يعني السيد سلام والوفد المرافق له يعني تكلموا بالمؤتمر الصحفي بأن هنالك آليات عمل قادمة، هنالك لجان مشتركة، هنالك يعني رجال أعمال مستثمرين، تكلموا عن الاستثمار، تكلموا عن يعني سلاسل التوريد وخط الغاز، ويعني هنالك فائدة بالتأكيد يعني تحصل للبنان اليوم من انفتاح القيادة السورية عليهم بشكل كبير جدا وبشكل أخوي. يعني هذا العمل اليوم الذي يتم من قبل يعني السيد فخامة الرئيس أحمد الشرع والدبلوماسي السوري متمثلة بالسيد أسعد الشيباني، هذا العمل الواضح وأيضا من قبل فرقاء الحكومة السورية كاملة بالتعامل مع الدولة اللبنانية بشكل واضح، بشكل صادق، بشكل صريح، بشكل شفاف، سوف يؤدي بالنتيجة بالتأكيد إلى نتائج إيجابية تفيد الشعبين، الشعب السوري والشعب اللبناني. دائما هنالك حرص من قبل الدولة السورية، وهذا ما نراه جميعا بأن هنالك حرص على فائدة الشعب السوري وعلى فائدة الشعب اللبناني. لا يعني هذا العمل وهذا التنسيق الذي تم، والزيارة اليوم زيارة عمل كانت واضحة بشكل كبير جدا بأن سوف تأتي نتائجها قريبا، يعني في القريب العاجل وأيضا في القريب البعيد نوعا ما إذا صح الكلام، بأن سوف يكون هنالك خير لكلا الشعبين بالتأكيد.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، نفس السؤال أنقله لك سيد صهيب، ليس فقط ماذا حصل في الاجتماعات وفي اللقاءات وما هي السلة التي امتلأت ربما بالاتفاقيات، الإعلان عن شيء متعلق بالتجار أو غرفة تجارة مشتركة أو بما معناه يعني ضاع من المصطلح تنسيق مشترك على المستوى التجاري بين الجانبين السوري واللبناني، ماذا أيضا حصل الجانبان من هذه الزيارة؟ رجال أعمال، مجلس رجال أعمال، مجلس رجال أعمال،
2: يعني هو مجلس رجال أعمال تديره وزارة الاقتصاد، وأصلا هذا الاقتراح كان أصلا اقترحه الرئيس الشارع خلال الزيارة السابقة لنائب رئيس الحكومة،
0: وهذه التجربة قامت بها سوريا مع الدول الأخرى ليس فقط مع لبنان.
2: صحيح، وكان هناك تشجيع بطريقة أو بأخرى لرجال أعمال لبنانيين يعني الدخول إلى السوق السورية، لكن أنا أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى المسار الأكبر اللي هو عمليا أنه من خلال هذا الاجتماع اليوم جرى التأسيس لمرحلة تتعلق بتنسيق سياسي على المستوى في ملفات المنطقة، وهذا ما أصلا ما أعلنه رئيس الحكومة من خلال مؤتمر الصحفي في أول بند في بيانه، عندما قال جرى الاتفاق على آلية تنسيق سياسية لمواجهة التحديات الأقليمية التي يواجهها البلدين. ولا أعتقد أنه هذه الجملة تحديدا هي جملة بروتوكولية، هي جملة سياسية يعنيها الرئيس سلام، ولذلك وضعها في رأس الورقة في هذا البيان. أنا أعتقد أنه هذا أهم ما يمكن يعني الذهاب له، لأنه أعتقد اليوم أنه التنسيق السياسي بين لبنان وسوريا في ظل التحديات الإقليمية، في ظل محاولات العدو الإسرائيلي لقضم الأرض اللبنانية وقضم الأرض السورية وفرض وقائع ميدانية في الجنوب اللبناني والجنوب السوري، يحتم على الجانبين أن يخلقان مسارات متوازنة للتنسيق السياسي. ثالثا أنا أعتقد وأهم من كل هذا الشيء أنه لبنان وضع نفسه على سكة الانفتاح السوري أو انفتاح الدول الخارجية على سوريا، في ظل أنه لبنان كان في المرحلة الماضية غير يعني لا يوجد اكتراس إقليمي ودولي كما حظيت به سوريا في المرحلة الأخيرة، ففي محاولة أيضا للبنان أن يكون جزءا من سكة القطار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المنطقة.
0: طيب سيد عمر، في الوقت المتبقي لك نفس النقطة، كيف برأيك خرج الجانبان بمكاسب من هذه الزيارة يبنى عليها وتكون أمر واقع له نتائج ملموسة؟
3: يعني التعابير التي بدت على وجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني دكتور نواف سلام كانت مريحة للغاية، وهو يعني يتحدث بشكل مكثف عن أهم ما توصلت إليه هذه التفاهمات. التفاهم السياسي هو مسألة في غاية الأهمية في الحقيقة، عندما يعني تستعيد الدولة اللبنانية علاقة يعني العلاقة مع سوريا في الوقت التي كان يعني يحتكرها حزب الله وحلفائه خلال عقود من الزمن، هذه ناحية في غاية الأهمية. المسألة الثانية طبعا المسائل الاقتصادية، سواء التفاهم على الربط الكهربائي أم يعني تفعيل شبكة الطاقة بالتعاون مع الأردن التي جرى التوقيع عليها قبل 5 أيام في
0: نعم.
3: عمان، أم فيما يتعلق طبعا بتفعيل المعابر التي كانت مغلقة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط أمني من كلا الطرفين. هذه مسائل كلها في الحقيقة تسهل العلاقات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، مما يساعدهما فعلا على بناء علاقات قوية ومتينة تمكن كلا الدولتين من مواجهة التحديات التي
0: شكرا،
3: تتعرض لها في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي، كنتم معي في هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم، الدكتور عمر أديلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة، السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، والسيد صهيب جوهر الصحفي المختص في الشأن السياسي كنت معنا من بيروت. في ساعتنا الثانية مشاهدينا نبحث الاعتداء الجديد على مبنى القصر العدلي في الحسكة من قبل عناصر ما تسمى الشبيبة الثورية، ونبحث أيضا الإعلان عن نجاح تجربة عملية الدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد داخل سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة بعد إعادة تركيبها تمهيداً لتسلم الحكومة المبنى. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية إعلام الحسكة أن الفريق الرئاسي ممثلاً بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامانت خليل أجريا زيارة إلى القصر العدلي ضمن التحضيرات لإعادة افتتاحها.
1: الاعتداء على اللافتة التعريفية للقصر العدلي بمدينة الحسكة حادثة تعيد ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة إلى الواجهة، كما تضع اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي أمام اختبار حقيقي. هذا الاعتداء الذي نسب لعناصر ما يسمى الشبيبة الثورية سجل للمرة الرابعة مؤخراً، وتخلله الخميس الماضي الهجوم على القصر العدلي والاعتداء على موظفيه وتمزيق الشعار الوطني للدولة في مشهد أثار غضباً واسعاً، وزادت حساسية الواقعة مع حضور قوات الأسايش من دون تدخل. المهاجمون على القصر العدلي برروا هجومهم بأنه احتجاج على تغييب اللغة الكردية من اللوحة التعريفية لتشدد الحكومة على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية والعربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للمؤسسات وفق الدستور والتشريعات النافذة. كل هذه الحوادث لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت في لحظة حساسة من المفاوضات بين الحكومة والإدارة الذاتية، حيث برز مؤخراً ملف القضاء كعقبة أمام المفاوضات، حيث طالبت الحكومة بتسليم كامل المؤسسات القضائية وإدماج القضاة ضمن ملاك وزارة العدل وفق معايير الكفاءة، بينما أصرت الإدارة الذاتية على الاحتفاظ بكوادرها القانونية واشترطت أن تقوم آلية الدمج على نسب محددة تصل إلى 50% من عدد القضاة. إذن وللمرة الرابعة تقف ما تسمى بالشبيبة الثورية عائقاً أمام تسلم الحكومة القصر العدلي بالحسكة، ما يطرح تساؤلات عن تبعية هذا الكيان والجهات التي تحركه وتدعم تحركاته التي يبدو أنها تعكس خلافات داخلية كردية، وخاصة فيما يتعلق بملف دمج قسد بالدولة.
0: ونفتح ملف إنزال اللافتة من على القصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة والشبيبة الثورية مع سيد علي تمية الكاتب والمحلل السياسي من حلب، مرحبا بك، والسيد شيروان إبراهيم الصحفي من دورتموند، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد علي، عندما تم توقيع الاتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقسد، هل تم تعريف الشبيبة الثورية ضمن هذا الاتفاق، أو هل هناك تعريف واضح لهذه الشبيبة الثورية؟
2: مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي التلفزيون سوريا. ومن يتجرأ الحديث عن على هذه المنظومة أصلا؟ يعني هذه المنظومة تتحرك خارج الصندوق، تتلقى أوامرها بشكل مباشر من حزب العمال الكردستاني. كل هؤلاء الذين انضموا إلى الدولة أو حصلوا على مناصب داخل الحكومة، هؤلاء يتلقون رواتبهم أو يتلقون أوامرهم أصلا من هذه المنظومة. فبالتالي لهذا
0: يعني تقصد قيادات قسد تتلقى الأوامر من الشبيبة الثورية، وليس الشبيبة الثورية أو ما يسمى الشبيبة الثورية يجب أن تكون خاضعة لقسد، هذا ما تقصده سيد علي؟
2: نحن ككرد سوريين لدينا مسلسل طويل مع هذه المنظومة، أتحدث عن
0: احكي لنا قليلا من هذا المسلسل.
2: نعم نحن ككرد سوريين لدينا مسلسل طويل مع هذه المنظومة، خاصة أنا أتحدث عن ما يسمى بالشبيبة الثورية منذ عام 2013، ونحن نعاني من انتهاكات هذه المنظومة. كانت تارة تعتقلنا، وكانت تارة أخرى تزج بقيادات أحزاب الكردية إلى السجون والمعتقلات، كانت تارة أخرى أيضا تقوم بحرق مقرات ومراكز أحزاب الكردية سواء في كوباني عين عرب سواء في قامشلي ودرباسية وعمودة، وبالتالي حتى هناك العديد من المرات اشتكينا للولايات المتحدة كونها كانت دولة لديها العديد من القواعد في منطقة شرق الفرات. كنا نشتكي الولايات المتحدة عن هذه المنظومة، لكن هذه المنظومة اليوم لا
0: نعم
2: أحد يتجرأ حتى الحديث عنها، وبما فيها المحافظ أو الأشخاص الذين انضموا إلى
0: لماذا لا
2: الحكومة من
0: يتجرؤون؟ هل يخافون من تهديد أمني؟ من ماذا يخافون؟
2: تتذكرين في حلقة سابقة تحدثنا أن من يدير هذه اللعبة ليس هم وجهاء أو ما يسمى بقيادات قسد. أنا من خلال الحلقة السابقة معك
0: نعم
2: نصحت الحكومة بأن تشكل وفدا للذهاب إلى إمرالي وللتفاوض بشكل مباشر مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان. هذا أنا دائما أختصر الحكاية، لا أريد أن نطيل وندخل في التفاصيل ويريدون الاندماج. تتذكرين أيضا
0: نعم
2: قبل اتفاق 10 من آذار كان هناك الناس فرحوا وقالوا اتفاق تاريخي، وكانوا من
0: لكنك كنت متشائما من
2: كنت
0: نتائج هذا
2: دائما
0: الاندماج.
2: أقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي، لكن الحرب لا مفر منها. دائما
0: هذه
2: لو
0: نقطة خطيرة
2: تلاحظين معي،
0: سيد
2: لو
0: علي،
2: تلاحظين
0: أن الاندماج
2: نعم
0: تاريخي لكن الحرب لا ممر منها. هذه
2: الحرب
0: نقطة
2: لا مفر منها، الحرب لا مفر منها دائما أقول.
0: طيب
2: لو تدقين معي ما يحدث اليوم في حسكة يذكرنا ما كان يحصل في حياة الشيخ مسعود والأشرفية.
0: طيب
2: كان هناك الحديث المكثف بشكل يومي وبروباغندا أن هناك عمليات اندماج، وأن قسد تريد تسلم سلاحها، وأنها ستلتزم ما بين قوسين باتفاق 10 من آذار.
0: نعم،
2: لكن أنا كنت مصر
0: لكن
2: دائما
0: المفروض
2: على
0: أنه
2: كلام
0: طويت هذه الصفحة وجاء اتفاق جديد ببنود جديدة، رغم أنه إلى الآن لا نعلم البنود كاملة لهذا الاتفاق. طيب سيد شروان، هل تتفق مع ما جاء به السيد علي تمي بخصوص أن قيادات قسد ليس لها أي سيطرة على ما يسمى بالشبيبة الثورية، وبأن المشكلة أعقد وأعمق، وبأن الحرب لا مفر منها؟
3: لا اتفق معه في هذا الصدد. يعني في النهايه هذه المنظومه لديها يعني نعم بعض التوجهات المختلفه لدى بعض القيادات، ولكن في النهايه هناك قيادات لا هم من يامرون حركه الشبيبه الثوريه. ولكن لا يجب اختصار موضوع ما حصل في القصر العدلي بحركه الشبيبه الثوريه التي كنت وما زلت وسابقى ناقدا لهذه لتصرفاتها وما تفعله في الشارع الكردي قبل السوري والاخر. ولكن ما حدث في القصر العدلي هو موضوع اخطر من موضوع حركه الشبيبه الثوريه، كما حاولت التصريحات الحكوميه حصر الموضوع بهذا الصدد. لا انا لا انا اختلف في هذا التوجه بحسب ما هو
0: أين
3: موجود على
0: إذا ما
3: ارض
0: هو
3: الواقع.
0: الموضوع من وجهة
3: ما هو
0: نظرك؟
3: بات جليا في الفتره الاخيره ان طرفي الاندماج، بالرغم من تأييدنا لهذا او انتقادنا لهذا او اعتراضنا لهذا، هما يتشاركان في هذه الاحداث التي تحدث بدون الانتباه لمخاطرها في الفترة في المستقبل القريب أو حتى البعيد.
0: كيف
3: يعني على
0: يعني
3: سبيل
0: يتشاركان في
3: لا
0: هذه
3: دعني أكمل لو
0: الأحداث؟
3: سمحتي.
0: كيف أنا أسألك كيف يتشاركان في هذه
3: يتشاركان في
0: الأحداث؟
3: الضحك على مؤيديهم بالدرجة الأولى. نبدأ من الحكومة قبل قسد، يعني الحكومة أساساً لا تستطيع الإفصاح لمؤيديها الذين لا زالوا يعني في تلك المناطق التي هي تحت سيطرة قسد، ولو أنه عمليات الاندماج قد جرت، ولكن يعني هناك مناطق فعلياً هي تخضع لسيطرة قسد. هذا قولا واحدا، وهناك
0: نعم.
3: مناطق أخرى أصبحت تخضع لسيطرة
0: يعني لم
3: الحكومة
0: تسلم كل المناطق للحكومة.
3: ضمن المحافظة
0: نعم.
3: نفسه محافظ الحسكة ليست لديه سلطة فعلية لا على تل حميس ولا تل براك ولا الشدادي. في المقابل نفسه قائد الأمن الداخلي المعين من قبل دمشق أو حتى المبعوث الرئاسي حينما سيذهب زيارة إلى ديرك أو إلى قركيلجي أو إلى القامشلي عليه يعني التنسيق مع الأسايش. يعني هناك حكومة موازية، مناطق تتبع لقصد، مناطق تتبع العكومة.
0: إذن أين هي المشكلة؟ هل
3: مشتركة.
0: المشكلة في الاتفاق؟ المشكلة في التطبيق؟ المشكلة في
3: المشكلة في
0: تعنت
3: شكل الاتفاق؟
0: المشكلة في ليس فقط اسمح لي، هل المشكلة في الاتفاق في شكله في آليات تطبيقها، أم المشكلة أساسا بأنه داخل قسد تيارات منها من يقبل الاندماج ومنها لا يقبل الاندماج؟
3: الموضوع انا كنت بدي اخلص الحكومه واجي على قسد.
0: تفضل.
3: الموضوع الحكومه وكذلك طبعا تشترك فيها مع قسد غير صريحين مع مؤيديهم، مع حاضنتهم بالدرجه الاولى قبل خصومهم. يعني بنود الاتفاق حتى الان ليست واضحه،
0: نعم.
3: هناك ما نشر على الاعلام ولكن على ارض الواقع هناك شيء اخر. يعني البارحه السيد احمد الهلالي قال بان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه على مؤسسات الدوله. طيب لطالما تقولون هكذا، لماذا نفس اللغه ليست لا تتبع على مبنى محافظة الحسكة والعديد من المناطق
0: قال
3: التي
0: المؤسسات الخدمية وليس المؤسسات السيادية؟
3: عزيزتي موضوع محافظة الحسكة، مبنى محافظة الحسكة يحتوي على شعارات كردي، عفوا يعني
0: موضوع
3: على كتابة
0: اللغة الرسمية
3: كردية
0: يا سيد شيروان، أنت
3: الكردية.
0: تعلم أنت
3: لا خليني
0: شخص
3: أكمل لو سمحتي،
0: اللغة
3: لو
0: الرسمية
3: سمحتي.
0: تحتاج لبند دستوري، لا يستطيع لا مع احترامي لا السيد الهلالي ولا الأكبر من السيد الهلالي أن يفرض شيئا إن لم يكن هناك بندا دستوريا بهذا الموضوع.
3: ممكن تعطيني بس دقيقتين
0: تفضل.
3: او مشان اوصل الفكره
0: تفضل.
3: لو سمحتي. المشكله سالتي هل يعني من طرف هذا ومن طرف هذا الطرف تعتمد على 3 مستويات. الاول شكل الاعلان الدستوري الذي لم يختلف عن الدستور السابق في زمن نظام الاسد وسيولد العديد من المشاكل ليس فقط على الصعيد الكردي. النقطه الثانيه شكل الاتفاق الذي جرى، يعني هناك اتفاق فعلي وهناك اتفاق شكلي. النقطه الثالثه والاخطر وهو محاوله الطرفين الحكومه اولا وقسد ثانيا عدم الوضوح مع مؤيديهم وإشغالهم بهذه الترندات. الموضوع ليس اللافتة أو قطعة القصر العدلي، يعني طبعا لو مثلا الآن وافقت الحكومة أن تكون اللوحة باللغة الكردية لوحدها أو إلى جانب العربية، هل المشكلة ستتوقف في الأيام القادمة في مناحي أخرى وفي ميادين أخرى أيضا؟ من يضمن عدم حدوثها في حين أن هناك العديد المئات من الأسرى والمعتقلين مجهولي المصير، في حين أن هناك تذمر تام من قبل الجميع مؤيدي الحكومة ومؤيدي قسد والمحايدين من أسعار المحروقات، هناك تذمر عام من عدم موضوع حل مجلس الشعب و
0: يعني لنبقى في مناطق قسد أو التي كما ذكرت
3: عليها.
0: حضرتك أنه المشكلة بأن قسد لم تسلم كل المناطق. تفضل. يعني يا سيد شروان أنا أعطيك كل وقت، ليس كل دقيقة تقول لي دعيني أكمل، أنا أعطيك كل الوقت. طيب.
3: يتحملها طرفي الاندماج إن كان الموضوع يعني يحمل وجه تيارات وما تيارات الحكومة أساسا تشكلت على أساس تيارات وفي قسد أيضا هناك تيارات وليس طرف واحد.
0: طيب.
3: ليست هناك صراحة من قبل الطرفين. تفضل.
0: طيب سيد علي، هل لديك تعقيب على ما جاء به السيد شيروان من نقاط كثيرة بعضها واقعية بأنه فعلا في هناك مناطق إلى الآن لم تتسلمها الحكومة بشكل كامل، ما هي المعوقات، ما هي الأسباب، هل هي عدم قناعة من أطراف في داخل قسد، كل ما جاء به السيد شيروان، هل لديك تعقيب على هذه النقاط؟
2: لدي تعقيب بس أتمنى أن لا تقاطعيني إذا ممكن. يعني
0: تفضل.
2: نحن
0: أنا
2: لا
0: أقاطعكم، أنا أدير الحوار، عندما يستوجب مني الأمر أن أوجه الحوار بالاتجاه الذي نريده يعني أعتذر، هذه مهمتي هنا. تفضل.
2: نعم. نحن لا نتحدث هنا في حسكة عن حدث مؤقت، حدث عابر يتعلق باللغة الكردية. نحن نتحدث عن مسلسل يمتد منذ عام 2013 من كما ذكرت من خلال حرق مقرات أحزاب الكردية. وهل كان آنذاك الأمر يتعلق باللغة الكردية؟ دائما أنا أقول أو مصر على كلامي، هذه المنظومة تتحرك خارج الصندوق ولا يمكن أن تلتزم بأي قرار. هذا النقطة. النقطة الثانية، إذا كانت قسد فعلا تجد أن الدولة لا تلتزم بما هو متفق عليه في اتفاق 29 يناير، فعليها أن تعلن بشكل رسمي أمام العالم، أمام وسائل الإعلام، وتحترم نفسها وتحترم جمهورها، وتعلن صراحة الانسحاب من اتفاق 29 يناير كعدم الرضا على عدم تنفيذ الاتفاق وعدم وجود اللغة الكردية التي نتحدث عنها. لكن لماذا تلتجئ إلى ما يسمى بهذه العصابة وتزج بهم في يعني تنقل صورة سيئة عن المجتمع الكردي؟ إذا كان المجتمع الكردي والأحزاب الكردية وقسد غير راضين عن أداء الحكومة فليعلنوا صراحة للعالم من خلال بيان رسمي.
0: وهذا ما كنا نتحدث عنه
2: على
0: سيد
2: نعم.
0: علي، على ما يبدو هناك تيارات مستفيدة من الاندماج وتيارات غير مستفيدة. لكن هناك نقطة، اسمح لي
2: هنا
0: سيد علي، سيد شروان ذكر نقطة مهمة.
2: هل الحل اللجوء إلى هذه العصابة
0: طيب
2: حتى نحل؟
0: طيب سيد علي لو سمحت، هناك نقطة أشار لها السيد شروان وهي نقطة مهمة ويجب أن نتناقش بها. هل فعلا المشكلة بأنه اللافتة بالعربية أم الكردية، أم أن الموضوع أعمق من ذلك؟ والتوجه إلى الشبيبة الثورية، أو أن الشبيبة ما يسمى الشبيبة الثورية تتصرف من عندها ومن تعليمات قياداتها بزعزعة الأمن في المنطقة الشرقية في الجزيرة السورية تحديدا الحسكة بموضوع الاندماج؟ هذه النقاط التي يجب أن نتحدث بها.
2: سيدتي، مرسوم رقم 13 مرسوم واضح ومفهوم، ونحن قرأناه وكل العالم اطلع على هذا المرسوم. يتضمن الاعتراف الرسمي باللغة الكردية كاللغة الثانية في البلاد. هذا موضوع منتهي، لكن أنا دائما أقول هناك لاعب ثالث موجود في الخط.
0: يعني لغة هذه النقطة، يعني أنا لن أتفق معك بها. المرسوم جاء واضحا بموضوع اللغة بأنها لغة من الشق الثقافي وليست لغة رسمية، وأنت تعلم أن هناك فرق بالموضوع.
2: نعم نعم، طالما نحن نتحدث اليوم، طالما هذه اللغة مكتوبة اليوم على قارمات في دوائر رسمية فهي تعتبر اللغة الثانية من حيث المبدأ. نتحدث حتى الآن لا يوجد هناك ما تم تدوينه في الدستور، نحن نتحدث من حيث المبدأ.
0: نعم.
2: لكن إذا كان فعلا الموضوع هو اللغة الكردية، فهناك أساليب حضارية يمكن أن نخاطب به العالم ونخاطب به الحكومة. فأنا برأيي الرئيس أحمد الشارع كرد على ضيفك، الرئيس أحمد الشارع منذ يوم الأول كان واضحا وصريحا، اعترف بكل شيء من خلال المرسوم رقم 13. هناك ثلاثة مواضيع قصد لا تتجرأ الكشف عنها لمتابعيها لأنصارها، وهي عليها أن تسلم كافة المعابر ضمن اتفاق 29 يناير. أنا أتحدث هذا أولا.
0: تصريحات رسمية تقول أنهم تسلموا المعابر منها سملكة،
2: لم يسلموا حتى هذه اللحظة.
3: الحكومة تقول استلمنا. الحكومة تقول استلمنا.
0: نعم.
3: الحكومة تقول
2: حتى الآن أنا أعتمد على معلوماتي، حتى نعم. الآن لم يتم تسليم أي معبر، معبر سيمالك. أنا أتحدث.
3: إذن الحكومة غير صريحة.
0: سيد شروان لو سمحت ليكمل السيد علي، تفضل.
2: عليها على القصد أن تسلم السلاح ثقيل بدون قيد أو شرط وفق اتفاق 29 يناير، هذا ثانيا.
0: نعم.
2: وموضوع الثالث، عليها أن تسلم كافة المؤسسات إلى الحكومة. نحن نعم. نتحدث عن اتفاق 29 يناير. نعم. هذا مضمون الاتفاق. أما إذا كنا بدنا نزج حتى لا ننحرج أمام الحكومة، نزج بهذه العصابة وحتى تخلط الأوراق لنقول بأنها لم تنفذ الاتفاق ونبرر اللغة الكردية.
0: طب هل قيادات قصد مصلحة بهذا الأمر؟
2: أنا أدعو قصد من خلال منبركم، أنا أدعو قصد من خلال منبركم أن تصدر بيانا بشكل واضحا ومفهوما وتحتج على عدم وجود لغة الكردية وتنسحب من الاتفاق مع الحكومة السورية.
0: طيب سيد شروان، هل تتفق أيضا مع ما جاء به السيد علي، وخاصة بنقطة أن قصد تزج بما يسمى الشبيبة الثورية في مواجهة الدولة السورية والحكومة ولم تطبق بنود الاندماج، وهذا ما يؤدي بالنهاية إلى مشكلة أكبر؟ وكما يتحدث كثيرون الآن أن الأمور ممكن أن تتوجه إلى الاقتتال مرة أخرى.
3: لا، أنا في البداية قلت، يعني تحدث أن بنود الاتفاق أصلا غير واضحة، وضيفك يحاول فقط يعني إلقاء اللائمة على قسد، وكأن يعني الحكومة ملاك في هذا الصدد.
0: ضيفي له الحق أن يقول ما يريد، وأنت لك الحق ما
3: أنا
0: يعني
3: أيضا
0: أرد
3: عليه، يعني هو يعني يقول كذلك، أنا أرد، يعني هو يعتبر أن فقط المشكلة من قسد، أنا أقول المشكلة من الاثنين، من طرفي الاندماج. هذا هو رأيي. نعم. يعني لم نأتي هنا لكي نتفق، لكن نبدي آراءنا، وهذا شيء طبيعي.
0: لذلك يعني قلت لك إذا كنت تريد أن تعقب على ما جاء به السيد علي.
3: نعم، أنا فقط أكملت يعني فقط تفضل. تعقيبا على كلامي حينما قال لم يستلموا المعابر، التصريحات الحكومية هي التي تقول استلمنا المعابر، هذا يؤكد كلامي في البداية أن الحكومة إذن أيضا هي غير صريحة وتضحك على مؤيديها. إذا كان كلام السيد علي تميه بالفعل يعني صريحا، وهو يعني لربما هذا الشيء موجود، وأنا قلت أيضا في بداية كلامي هناك بعض المناطق استلمت الحكومة فقط شكليا وليست فعليا، إذن الحكومة
0: وربما تريد أن تطفئ
3: غير صريحة،
0: تطفئ الفتنة
3: غير صريحة.
0: وربما تريد أن لا تشعل الحربا جديدة، وربما تحاول أن تسير الأمور ببطء لكن على الأقل بنتائج.
3: إذا مشان الفتنة مو مشان الترندات والتغطية على مواضيع أخرى، يحطوا جملتين باللغة الكردية كما كانت موجودة بلوحة القصر العدلي وبلاء ويفضوا هالسيري. ولكن يعني نجحوا تماما في إبعاد العديد من الأنظار حول قضايا هامة عديدة تحدث اليوم أو البارحة وفي الأيام الأخيرة على أرض الواقع، وبدليل أنا وأنت والمشاهدين الآن منشغلون بهكذا موضوع.
0: هل يعني سيد شروان حقيقي يعني فعلاً هل أنت تقتنع بهذا الأمر أن لا حتى لقيادات قصد أو الحكومة مصلحة بأن يشعلوا هذه المشكلة وهم يريدون الاندماج يا سيدي، وهم يريدون أن تسير الأمور على ما يرام على الأقل لمصالحهم السياسية؟
3: هم لم يخسروا شيئاً، مجرد لم يخسروا شيء سوى أرما قارما ثلاث أربع مرات بيعملوها بيرجعوها. يعني لا
0: هذا الأمر ليست لافتات، هذا الأمر تعدي على سيادة الدولة، هذا تعدي على سيادتها، هذا يعتبر حقيقة إهانة للدولة، إهانة لسيادتها. الموضوع أكبر
3: إهانة للدولة. الآن على سيرة إهانة للدولة وعلى سيرة على سيرة اللغة العربية الرسمية، الآن بعد الانتهاء البرنامج اتصلوا بشخص من عفرين وليصور مبنى القصر العدلي في عفرين وكيف أن عليها الكتابة باللغة التركية. لا أعلم من أين جاءت اللغة التركية. الآن بعد البرنامج إذا كان الموضوع
0: صحيح
3: هو
0: هذا الأمر كان موجودا قبل التحرير ولم يتغير إلى الآن، ويجب العمل على هذا الموضوع.
3: تمام.
0: هذه نقطة
3: يعني
0: محقة.
3: على سيرة السيادة، على سيرة السيادة أنا ذكرتك بالموضوع. إذا كانت باللغة التركمانية على عين والرأس، يعني التركمان أيضا مكون سوري، أنا أقصد اللغة التركية.
0: نعم.
3: التي كتبت
0: واضح
3: على الدوائر الحكومية إرضاء للطرف التركي وليس للأخوة التركمان. هناك فرق شاسع في هذا الموضوع. يعني هناك فرق بين اللغة التركية والتركمانية.
0: مفهوم
3: تفضل.
0: نعم. طيب كنا طيب نسأل، هل الآن من الممكن أن يتم السيطرة على ما يسمى الشبيبة الثورية من قبل قيادات قسد، من قبل من يتصدر الواجهة، أم أن الموضوع خرج عن السيطرة في هذه المرحلة؟ سيد شروان تفضل.
3: كل الحركات الأيديولوجية لديها هكذا تنظيمات تتحجج بها لاقتراف بعض المشاكل والأمور، ويعني إذا قصد أرادت بالفعل ستسيطر على حركة الشبيبة الثورية كما تسيطر هيئة تحرير الشام على العصائب الحمراء والأوزبكيين والحركات الأخرى المنضوية فيها. الحركات الأيديولوجية دائما لديها تفرعات لكي تتحجج بها في بعض الأمور ومن ثم تنفي أنه ليست لديها مسؤولية، كما كان في الأشرفية والشيخ مقصود. كانت هناك مقاومة من قبل يعني مقاتلين تابعين لقسد، وكانت قيادة قسد تقول هم من اتخذوا قرارهم، وفي المقابل أيضا الحكومة كانت تقول من ارتكبوا المجازر في الساحل وفي الجنوب هم فصائل منفلتة. لذلك دائما التنظيمات الأيديولوجية سواء إسلامية يسارية شيوعية أي شيئية لديها هكذا تفريعات وأسماء.
0: طب جيد فلتسيطر إذن قسد على هذه التنظيمات.
3: نعم.
0: الأيديولوجية داخلها داخل صفوفها كما ذكرت، باعتبار أن الدولة استطاعت أن تدمج وليس بالصورة المطلوبة أو المثالية، لكن إلى شكل كبير أنها تسيطر على المقاتلين من الفصائل الذين اندمجوا ضمن الجيش السوري. طيب سيد علي، هناك تخوف حقيقي الآن من أن يكون الصراع ليس يعني فقط لا قدر الله عربي كردي، وهذا مستبعد باعتبار ما زلنا نعول على وعي الشعب السوري وعلى المواطنة وعلى بأن سوريا متنوعة وجميلة بأطيافها، لكن التخوف الآن من أن يكون هناك صراع كردي، هل تستبعد هذا الأمر في هذه المرحلة أو تقول أنه ربما يكون؟
2: أنا برأيي الشارع الكردي اليوم 90% هم مع الحكومة السورية. أنا أتحدث كوني ككردي ومطلع يعني على سبيل المثال من منطقة كوباني، أنا لدي اطلاع عشرات الوفود بين فينا والأخرى يتوجهون إلى حلب ويتواصلون مع الحكومة ويقولون بصريح العبارة نريد أن نتخلص من هذه المنظومة. بصريح العبارة شارع الكردي اليوم هي شارع هو مع الحكومة السورية، لكن هناك شريحة، هناك فئة مستفيدة من هذه المنظومة، هناك فئة مطلوبة لدى العدالة والمحاكم، وبالتالي تحاول خلط الأوراق بين فينا والأخرى. لكن ما أريد أقوله بالضبط إلى المشاهد السوري، إلى الملايين الذين يتابعوننا عبر شاشة تلفزيون سوريا، كل هذه المناورات ستنتهي بالفشل. أنا قلت منذ توقيع اتفاق 10 آذار قسد لا تتجرأ، لا تستطيع كانت
0: طب لماذا هذا التشاؤم يا سيد علي؟ لماذا لا نكون متفائلين قليلا ونتمنى أن تتحلحل هذه القصة وننتهي من الحالة الفصائلية بكل إشكالها ومنها قصد باعتبارها تريد أن تندمج كما يصرح قياداتها؟
2: أنا أعتمد على قراءة السياسية وقراءة ما بين السطور ولدي بعد نظر في الملف السوري. رئيس أحمد شرع رمى الكرة إلى ملعب قصد، بمعنى نحن اليوم لدينا اتفاق 29 يناير يتضمن 3 نقاط، على قصد أن تلتزم بهذه النقاط، وإلا السؤال المطروح هنا هل ستلتزم قصد بهذه النقاط أو بهذه البنود؟ الجواب لا. إذن ما هو البديل المقترح؟ البديل هو نحن ذاهبون إلى حرب مؤجلة، حرب لا مفر منها. لذلك دائما أنا أقول هناك اللاعب آخر موجود اليوم داخل هذا الخط،
0: لكن لا أحد يريد هذا الاقتتال، لا أحد يريد هذا الحرب، والدليل بعد عام ونصف على التحرير ما زالت المفاوضات وموضوع الاندماج، والحكومة لا تريد أن تذهب في هذا الخيار. وعلى قصد
2: أنا كشخص كردي سوري مع سلم الأهلي والتعايش المشترك، وأنا أدعم جهود رئيس أحمد الشرع ببحث عن حلول توافقية، حلول سياسية، هذا من حيث المبدأ كمواطن، لكن من حيث التحليل وبعد النظر نحن ذاهبون إلى حرب مؤجلة. نحن لا نتحدث عن مجرد تنظيم صغير يريد الدفاع عن ما يسمى باللغة الكردية. اللغة الكردية أكبر من هذا التنظيم. هل كان هذا التنظيم يحارب مجلس الوطني الكردي ويحرق مقراته؟
0: نعم كان يقوم بذلك، وكان يعتقل قيادات كردية لها باع طويل في السياسة وفي الأحزاب الكردية والحركة الكردية.
2: نعم طيب. بالتالي نحن ذاهبون، نحن أمام التنظيم يتلقى أوامره من حزب هذا.
0: طيب سيد علي، لأن الوقت القليل المتبقي، ألم تطوى هذه الصفحة؟ ألم يتغير كل شيء؟ حتى المجلس الوطني الكردي جلس إلى الطاولة مع قسد، وخاصة بعد التحرير والكونفرنس الذي ذهبوا إليه والورقة التي خرجت منه، مع أنه هذا الموضوع أيضا انتهى، لم يعد هناك لا نتائج الكونفرنس ولا بعد موضوع الاندماج. بكل الأحوال ألم تطوى هذه الأوراق كلها ونحن في مرحلة جديدة يجب العمل عليها من كل الأطراف وخاصة الأطراف الكردية؟
2: نعم، أنا أتمنى أن يتم طوي هذه الصفحة، طوي صفحة الخلافات. مجلس الوطني الكردي اليوم تعلم الدرس من ما يسمى بكونفرنس نيسان في قامش، لتعلم الدرس ويدرك بأن قسد تحاول اللعب على عامل الوقت. اليوم قسد تهرول خلف مجلس الوطني الكردي للذهاب إلى تشكيل ما يسمى بالمرجعية الكردية. أنا برأيي قسد باتت تلعب في الوقت
0: بسؤال بأقل من نصف دقيقة سيد علي لو سمحت، هل سيتم تسليم يوم الجمعة المقر قصر العدلي إلى الحكومة السورية؟ هل ستعمل قيادات قسد على ذلك؟
2: حتى لو دخلت قيادات وعناصر وموظفي الحكومة السورية إلى هذه المقرات، لكن كل الجهود ستنتهي بالفشل، ونحن ذاهبون إلى حرب لا مفر منها. تذكري كلامي على شاشة التلفزيون السوري.
0: نتمنى في هذه المرة أن يكون كلامك غير صحيح، لأنه لا نريد أي قتل. سيد شيروان بدقيقة واحدة، موضوع العملية الانتخابية والهيئات الناخبة، إلى أي مدى أيضا هذا الوضع الأمني غير المستقر سيؤثر على سير عملية تشكيل مجلس الشعب واختيار أعضائه في الحسكة، حسكة القامشلي والمالكية؟ بدقيقة واحدة تفضل.
3: موضوع أهم في نصف دقيقة. منذ نشوء الدولة السورية وحتى الآن لم تندلع أي حرب كردية عربية، وحاول النظام الأسد جاهدا وأطراف أخرى مثل تركيا ولم تندلع. الآن للأسف تصرفات الحكومة وقسد واللعب الترند على الجمهور من الممكن أن تؤدي إلى اقتتالات كردية عربية.
0: لا قدر الله، ونحن نأمل دائما ونعول على وعي السوريين. تفضل أجبني عن سؤالي.
3: سؤالك بخصوص العملية الانتخابية، أعتقد في الأيام القادمة بحسب ما نسمع من الطرفين والأطراف الثالثة العملية ستجري بشكل سلس وليست هناك المشكلة الكبيرة، كون كما قلت إذا كنتم متفقين معي أن ما يحصل في القصر العدلي هو مجرد تريند استفادوا منه، والعملية جارية على قدم وساق بما يرضي الطرفين وليس يرضي الشعب.
0: طيب شكرا جزيلا لكم السيد شيروان إبراهيم الصحفي، كنت معنا من دورتموند. شكرا أيضا للسيد علي تمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من حلب. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: في محورنا الأخير نتحدث عن إطلاق وزارة الاتصالات في دمشق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالمية، في خطوة تهدف إلى ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
1: تعبر أول بطاقة سورية إلى العالم ويعود العالم إلى جيب
2: يعني اليوم الحياة قائمة على التجارة الإلكترونية، على الدفع الإلكتروني. الناس صعب عليها حمل النقد، صرف المصاري وترجيع الباقي الفكة، فهي كلياتها هي القضية، هي قضية رئيسية اليوم بعالمنا. فرقم واحد. رقم اثنين، هي تسهل هذه الخدمات على المصارف أن تصدر هذه البطاقات، مما يسهل الدفع للناس. لكن الأهم ربما هي تفعيل دورة الاقتصاد، لأنه تسمح أيضا لمحال كثيرة أن تتحول إلى التجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الناشئة التقنية التي تستخدم الدفع الإلكتروني في أن تطلق منتجاتها وخدماتها.
0: ونفتح هذا الموضوع مع المهندس أيمن الصواف، رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات من دمشق، والدكتور رازي محي الدين، مدير مركز روابط الاستشارات الاقتصادية والمالية من دمشق. أيضا مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد رازي، إذا سألنا عن أهم التحديات التي تواجه هذه الخطوة، أتحدث هنا عن التحديات اللوجستية، عن البيئة التي تحتاجها سوريا لتفعيل حقيقي لبطاقتي فيزا وماستر كارد.
3: أهلا وسهلا بكم ومساء الخير للجميع. هلأ في بتواجه هذا الموضوع عدة تحديات، أهم موضوع الإنترنت وبطء الإنترنت، موضوع ضعف البنية التحتية للجهاز المصرفي السوري لأنه له 15 سنة مقطوع عن العالم، موضوع إيجاد بنوك مراسلة، البنوك المحلية تجد بنوك مراسلة أجنبية تقبل عمليات الدفع الإلكتروني وعمليات التبادل الدفع الإلكتروني، إضافة ضعف ثقافة التجارة الإلكترونية وبالتالي تعرض بعض المجال الاحتيال وهذا مجالات الاحتيال. إضافة من التحديات أنه هذا الموضوع ضمن واقع شركات الدفع الإلكتروني والبنوك السورية في فقدان ثقة مجتمعية بالجهاز المصرفي السوري، وإضافة أنه تعرض الجهاز المصرفي ومؤسسات الدفع الإلكتروني لمنافسة مباشرة من ماستر كارد وفيزا كارد، قد يؤدي تميل الكفة إلى صالح هذه الشركات الفيزا كارد وماستر كارد، وبالتالي تحويل عمولات خارجية إلى خارج بشكل كبير. هذا لا يعني أنه لا يوجد إيجابيات كبيرة بهذا الموضوع، ولكن يوجد أيضا تحديات بهذا الموضوع. وأنا جوابا على سؤال حضرتك بموضوع التحديات فذكرت التحديات.
0: طيب سيد أيمن، إذا سألناك أيضا ليس عن جانب التحديات اللوجستية، عن قدرة المواطن السوري على أن يستوعب موضوع التعامل بماستر كارد وفيزا كارد، هذا الأمر كان موجود سابقا قبل الثورة، لكن مع السنوات الانقطاع سوريا كاملة عن النظام المالي العالمي، إلى أي مدى سيكون هذا الأمر مستساغا ومتداولا؟
4: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين، سعيد جدا بكوني معكم في هذا الحوار المهم جدا. العالم كله اليوم يعلم أن الاقتصاد الرقمي أحد أهم أنظمة التشغيل الخاصة فيه هي وسائل التسديد أو الدفع الإلكتروني، التي تعتبر ماستر كارد واحدة منها. يعني نستطيع فنيا أن نقول أن الماستر كارد تؤمن شكل من أشكال أنظمة التشغيل الخاصة بالاقتصاد الرقمي. والاقتصاد الرقمي اليوم على مستوى المواطن وعلى مستوى الفعاليات التجارية يهم كلا على حد سواء، لأنه يثمر العملية التجارية، يوسع السوق وحجم التداولات. المواطن السوري بطبيعة الحال يحب الشيء الحديث ويتفاعل مع الحداثة بشكل مقبول جدا قياسا بغير شعوب، لكن الأمر الأكيد أن هذه النوعيات من التعاملات بقدر ما أنها تعتبر رافع للحركة الاقتصادية ومفعل لكثير من النشاطات من هذا النوع، هي أيضا باب من أبواب الخطر على أموال الناس وعلى سلوكياتها تجاه البيع والشراء. الزبون دائما يبحث عن وسيلة تسديد سهلة ويسيرة وآمنة، وصاحب الفعالية الاقتصادية يرحب دائما بأي وسيلة تزيد مبيعاته وتوسع نشاطاته الاقتصادية. وفي كلا الحالين هناك مجموعة من التحديات ومجموعة من المكاسب. البيئة السورية الرقمية التي تعتبر هي الحاملة لهذا النوع من التداولات، الحمد لله أنها بدأت تخطو اليوم الإنسان طريق الألف خطوة يبدأ بخطوة، ونحن الآن نبدأ الخطوة الأولى. هناك وسائل حديثة جدا لقضايا الدفع الإلكتروني، لعل البطاقة أصبحت نوع من أنواع الأساليب القديمة لكنها فعالة ولا تزال تحقق وتغطي جزء كبير جدا من حجم التداولات الرقمية المالية الخاصة بالبشر جمعاء. أكيد هذه الخطوة تستهل مجموعة من الخطوات إن شاء الله تعالى يتلوها ما بعدها بإذن الله تعالى.
0: طيب دكتور رازي، أين من الممكن أن نستخدم بطاقة ماستر كارد وفيزا كارد في سوريا؟ ما هي القطاعات؟ ماذا عن الجانب الحكومي في هذا الأمر؟
3: هلا مجالات التعامل بها كبيره حاليا، يعني بهذا الموضوع اي تاجر سوري صار فيه يبيع الى الخارج مباشره، لانه صار ممكن يربط موقعه الالكتروني بماستر كارد وفيزا كارد ويقبل الدفعات الخارجيه. اضافه اي مواطن سوري صار فيه يشتري اي بضاعه خارجيه مباشره من خلال استخدام ماستر كارد وفيزا كارد. طبعا في انواع كثيره للبطاقات، في بطاقات الدفع الديبت كارد اللي هي رصيد مدين، وفي كريدت كارد، في بريبيت كارد اللي هي، خليني اذا بدي وعي العالم انه البريبيت كارد هي الاكثر امانه لانه هي مسبقه الدفع وبتعبيها بالمبلغ اللي انت بحاجته. اما الديبت كارد خطيره، ممكن ينسحب كل الرصيد، والكريدت كارد ذات تكاليف عاليه جدا وباهظه وعمولات عاليه جدا. فبالتالي اذا هناك وعي من المستخدمين والمشتركين ففي فائده كبيره بهذا الموضوع. اضافه لموضوع السياحه، اي سائح خارجي صار يجي على سوريا ما عاد مضطر للتحويل عن طريق البزنس كارد والفيزا كارد تبعه، صار فيه هون. ثلاثة، موضوع التحويلات الخارجية اللي بتعرفي السوريين جزء كبير منه صار مغترب، والشعب السوري بتلاقى تحويلات، فبالتالي صار في مصدر أو وسيلة أخرى للتحويلات الإلكترونية أكثر أمانا وأقل كلفة هي فيزا كارد وماستر كارد. فبالتالي فوائد كبيرة جدا وتعطي ثقة بالبنية التحتية السورية بمناخ الاستثماري بسوريا، لأنه أي استثمار بده يجي بده يكون أكيد وسائل الدفع الإلكتروني مرتبطة بهذا الموضوع، ففي فوائد كبيرة لهذا القرار.
0: طيب سيد أيمن، البعض يقول بأنه ربما الشركات الكبرى فقط، رجال الأعمال فقط، أو المنشآت السياحية الكبيرة، الفنادق، المطاعم، هي التي ستذهب إلى موضوع ماستر كارد وفيزا كارد باعتبارها لديها عوائد كبيرة. لكن البعض يقول أنه ربما التهرب الضريبي يمنع هذه المؤسسات من أن تستخدم هذه البطاقات، لأنه يصبح معلوما أكثر كم يدخلها وكم يخرج منها من أموال. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح أو هذه النظرية صحيحة؟
4: حقيقة لأكون صادقا معك ومع نفسي ومع الجمهور،
0: نعم،
4: أي شيء يدخل في أقنية التسديد الرقمي هو لابد وأنه يخضع حكما إلى رقابة لا مجال لمقارنتها بأي طريقة أخرى خارج إطار هذه المنظومات كطرق تسديد من حيث كمية التداول والعوائد وإلى ما هنالك. لكن أنا يجب أن أشيد بمسعى وزارة المالية السورية إلى تغيير قانون الضرائب السوري، والتغيير لابد بدو أن تكون مفرداته تنظر في هذه الناحية، لأنه من مصلحة الجميع البلد والشعب أن ننتقل باتجاه التداولات الرقمية قدر الإمكان، لأن ذلك يعود على سوريا بتوفير من حيث تكاليف طباعة النقد وكتلة المالية النقدية اللازمة لتسيير العجلة الاقتصادية، يخفف على الحكومة السورية تبعات كثيرة من قضايا المرتبطة بالتداولات والتعاملات مع الورق كوسيلة نقدية، أيضا يفسح المجال أمام الاقتصاد للتحرك بشكل أوسع وأشمل، بحيث اليوم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات الناشئة، النشاطات الفردية، البدايات الضعيفة التي لا تستطيع أن تنتشر بسهولة إلا بوجود العالم الرقمي الذي يفسح لها المجال خلال زمن قصير لأن تصل إلى شريحة سوقية مناسبة، أن يتم تداول كثير من الخدمات.
0: هل القطاعات الحكومية من الممكن أن تكون السباقة في هذا المجال؟ يعني موضوع مثلا الرواتب أو موضوع تسديد الفواتير كلها يكون عن طريق هذه البطاقات، وبالتالي تكون الحكومة هي السباقة ومشجعة للقطاع الخاص وللمواطنين.
4: حقيقة لا أريد أن أبالغ في الإطراء على الحكومة حتى لا أحسب على أني عم أطري على الحكومة،
0: لا لا، نتحدث عن معلومات، عن معلومات، تحليلات من وجهة نظرك بهذا الجانب.
4: نعم معلومات. اليوم نعم، اليوم أن نعود إلى الارتباط في الخارطة الرقمية العالمية ماليا وعالميا، هذا بحد ذاته بصراحة حلم كان يدغدغ مخيلة كل سوري. الحكومة السورية أن تتبنى الدفع الإلكتروني كوسيلة شبه أساسية في تسديد واستيفاء الرسوم للمعاملات وللتعاملات والتداولات الحكومية، هذا أمر سيوفر قاعدة تجريبية جيدة للمواطن السوري للتعامل، سيسهل ويزيل العائق بين المواطن السوري وبين التعامل مع وسيلة تسديد جديدة، وسيكون له انعكاس إيجابي قولا واحدا. طبعا الموضوع يتطلب حملات توعية، لأنه اليوم وسيلة التسديد الرقمية تفتح باب أمام كثير من عمليات الاحتيال والتحايل. اليوم المجتمع الغربي المتقدم خطوات عديدة في هذه المجالات يخضع لعمليات احتيالات ولعمليات مراوغات كثيرة تستند إلى التلاعب مع الشخص الذي يسدد المال من بعد أو عن بعد دون أن يرى أين يسدد ولمن يسدد. فهذه قضية تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى دعم مجتمعي وحكومي،
0: وتحتاج إلى حماية، يعني إلى منظومة حماية أيضا، يعني تحتاج إلى منظومة حماية. موضوع القرصنة وهذا ما نسمع عنه، القرصنة التي يقومون بها لسرقة الحسابات سواء ديبت كارد أو الكريدت كارد، لكن الأكثر هو الديبت كارد. طيب سيد أيمن، فعلا هل هناك بيئة مناسبة تحمي المواطن السوري مستقبلا باعتباره سيستخدم هذه البطاقات، وتجهز الحكومة ذلك؟ عفوا سيد دكتور رازي، هذا السؤال للدكتور رازي، أعتذر منك سيد أيمن. هل هناك يجب أن يكون هناك خططا للحماية من استخدام هذه البطاقات غير موضوع التوعية؟
3: هلا اول شيء جوابا على السؤال الاول، انا مو مع انه تكون الحوالات دفع الرواتب السوريه عن طريق الفيزا كارد والماستر كارد. لازم يكون عندنا بطاقات دفع محليه، بطاقات دفع محليه مجانيه وذات تكاليف اقل وعوائد لمؤسسات سوريه. فيزا كارد وبزنس كارد وماستر كارد عفوا للحوالات الخارجيه وللتعامل مع الخارجي،
0: استيراد يعني يتم الفصل والسياحة. بين المحلي والداخلي، بين المحلي والخارجي.
3: طبعا من اجل دعم الاقتصاد المحلي، دعم الاقتصاد المحلي وبنفس الوقت ربط مع الاقتصاد الخارجي. على الدولة مسؤولية كبيرة سواء جهاز المصرف أو المصرف المركزي أو الدولة بموضوع رفع كفاءة جهاز المصرفي، رفع ووضع قوانين لمكافحة غسل الأموال، لأنه شروط العودة إلى ماستر كارد وفيزا كارد عالية جدا، وهذه شروط تخضع على تحت رقابة عالية، وبالتالي إذا نحن اندمجنا وربطنا نفسنا مع ماستر كارد وفيزا كارد ولا لاحقا أي عمليات لا سمح الله غسل أموال أو غسيل أموال أنتي ماني لاندري أو مكافحة إرهاب، فممكن يتجمد هذه الأموال وتصير نحن بنصير بمشكلة أخرى في أموال مجمدة خارجية. وبالتالي على الجهاز المصرفي السوري والمصرف المركزي على رفع كفاءته بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا النقطة. اثنين، نقطة تطوير الإنترنت وطرق الدفع الإلكتروني. ثلاثة، تطوير الوعي المجتمع السوري، يعني لأنه المجتمع السوري هذه بطاقات ربطته فجأة مباشرة مع العالم الخارجي، وهناك كثير من شبكات الفساد والسرقة والهكر والقرصنة، وبالتالي ممكن هذا الشخص خاصة إذا هذه البطاقات وصلت لأيادي شباب ممكن يتعرضوا للقرصنة أو العمليات الابتزاز، فبالتالي يجب أن يكون هناك عملية توعية كبيرة بهذا الموضوع. إضافة رفع كفاءة الجهاز المصرفي وربط الجهاز المصرفي السوري، طبعا الذي يساعد بسوريا حاليا هو وجود مصارف سورية، مصارف أم أو شقيقة المصارف السورية موجودة في دول الخليج، يعني مثل كيو ان بي سوريا وكيو ان بي قطر هو الذي ساعد بإطلاق
0: فعلا هذه نقطة كريدة أسأل عنها. يعني هل البنوك والمصارف الموجودة والتي لها فروع أم بدول أخرى مثل يعني ما ذكرت كيو ان بي أو فروع يعني أخرى البنوك أخرى موجودة في دول أخرى، هل الآن يستطيع حامل بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد من هذه البنوك من خارج سوريا أن يتم التعامل بسوريا وكأنه موجود في نفس البلد؟ يعني هذا الأمر خاصة بالنسبة للذين يأتون إلى سوريا ويحملون هذه البطاقات.
3: هلا الكيو ان بي اعلن ربطه ربط كامل وصار قادر يسحب
0: البركه
3: في شروط
0: مثلا
3: اللي بده من سوريا البركة لسه ما أعلن في ربط ما بينه وبين البركة الأم، ولكن لسه ما أعلن هذا الموضوع. طبعا في شروط للسوري اللي بده يصدر ماستر كارد أو فيزا كارد، في شروط بيطلبوا منه $2,000 إيداع نقدي زائد رسوم عالية تقريبا بين 75 إلى $100 رسوم لإصدار البطاقة، بين 15 إلى 30 يوم بهذا الموضوع الحصول على هذه البطاقة، ولكن باشروا يعني الموضوع يعني الفضل لله رب العالمين في مباشرات أولية مشجعة بهذا الموضوع. جزء من البنوك الخاصة السورية استطاعت إطلاق هذا الموضوع مباشرة. طبعا هي ما زالت تجارب أولية رح تكون لكبار العملاء والعملاء الفي آي بي للتطبيق الذين ملائتهم عالية والذين سمعتهم عالية، من أجل لا يكون هناك سوء في تطبيقه أو سوء في الاستخدام، ولاحقا شوي شوي بتنتشر لكل شرائح المجتمع السوري إن شاء الله.
0: طيب سيد أيمن، إذا سألناك أيضا الآن، ما هي أهم الخطوات العملية التي يجب العمل عليها لنشر ثقافة الفيزا كارد الماستر كارد ليس في المجتمع السوري، في المؤسسات في المحال، وبالإجراءات الحكومية التي يجب أن يتم العمل عليها سواء من قبل وزارة المالية، وزارة الاقتصاد أو وزارة الاتصالات أيضا؟
4: حقيقة موضوع الأمان والأمن السبراني في هذا الموضوع يستحق أن يكون في الأولوية الأولى، وينقسم على جزئين أساسيين. الجزء الأول مرتبط بسوريا كبلد ممثلة بالحكومة والشعب، والجزء الآخر مرتبط بالشركة التي هي تعتبر واحدة من الشركات التي تقدم هذه النوع من الخدمات. الأمن السبراني هناك يجب أن تكون

0: العالميه التي تشغل خدمات شركه مثل ماستر كارد او شبيهاتها من الشركات التي تقدم هذه الخدمات. فايضا هناك مجموعه من المعايير لابد ان تطبق. ذكرت اليوم خلال الحفل الذي حصل اليوم للاطلاق الشركه المشغله للخدمه في سوريا واللي كان اسمها بايمير على ما اظن، ذكرت انه هي استطاعت انه هي تحقق الشروط والمعايير المطلوبه حتى تطلق هذه الخدمه في سوريا وتتمم وتحقق الارتباط مع الشركه المشغلة العالمية اللي هي ماستر كارد لهذا النوع من الخدمات. هذا الأمر بحد ذاته أمر كتير عظيم، خاصة في ظل حقيقة أن العقوبات على سوريا لم تحقق الأريحية التامة بالرفع التام على كل شيء.
1: نعم سيد أيمن، نعم على ما يبدو فقدنا الاتصال مع السيد أيمن الصواف. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك المهندس أيمن الصواف رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات، كنت معنا من دمشق. شكرا للدكتور رازي محي الدين مدير مركز روابط للاستشارات الاقتصادية والمالية، كنت معنا من دمشق أيضا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، دمتم برعاية الله، لكم مني ومن فريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.

0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
1: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

مساء الخير. مجزرة التضامن لم تكن مجرد عملية إعدام جماعي، بل نموذجاً لعنف مصور تحول فيه القتل إلى عرض بصري ورسالة رعب هزت العالم أجمع. ومع إعلان القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي في ارتكاب المجزرة، يعود الملف إلى الواجهة من جديد، حاملاً أسئلة عن خلفيات كشف الجريمة والأثر النفسي العميق للفيديو وسيكولوجيا الجنات الذين صوروا ضحاياهم بدم بارد. في حلقتنا نسأل كيف تحولت الكاميرا من أداة توثيق إلى جزء من الجريمة نفسها، وما الذي تكشفه مجزرة تضامن عن طبيعة العنف في سوريا. مرحبا بكم.

0: بمحاورنا الليلة: سيكولوجيا المجرمين في تصوير المجزرة، خلفيات الكشف عن مجزرة تضامن، الأثر النفسي لفيديو مجزرة تضامن. المزيد في التقرير التالي.
1: لم تكن حفرة التضامن التي ظهرت في الفيديو الشهير مجرد مسرح لجريمة جماعية فقط، بل مجزرة ما زالت تفاصيلها الصادمة تحفز الكثير من الباحثين العالميين لدراستها في مسعى لفهم كيفية عمل العنف الجماعي وآلية عمل الجنات. ومع إعلان السلطات السورية القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب المجزرة، عاد الملف إلى الواجهة بوصفه شاهدا على مرحلة استخدمت فيها الكاميرا ليس لتوثيق الموت فقط، بل للمشاركة فيه. البروفيسور أوغور أوميت أونغور عضو الفريق الذي كشف عن المجزرة أكد أن صدمته عند مشاهدة الجريمة لم تكن من القتل وحده، بل في الطابع الروتيني للمجزرة: جنود يقتادون الضحايا، معصوبي الأعين، إطلاق نار متكرر، ومصور يبتسم للكاميرا قائلا: هذا لك يا معلم.
2: تحية للمعلم، أحلى تحية للمعلم.
1: ويضيف أونغور قائلا: إن القتلة لم يظهروا انفعالا كبيرا، لكن ملامحهم أوحت بالاستمتاع بالفعل في ظل شعور طويل بالإفلات من العقاب داخل أجهزة الأمن والميليشيات المرتبطة بالنظام السابق، حيث بدوا كأنهم يوثقون إنجازا أو تذكارا للحظة انتقام. هذه الجريمة ما زالت تطرح جملة من التساؤلات: لماذا يصور القاتل جريمته؟ ولماذا يحتفظ بها؟ كما تكشف فرقا واضحا بين فيديوهات الضحايا المرتبكة والمليئة بالخوف وفيديوهات القاتل المنظمة والمصممة بعناية. بدورها ترى الباحثة السورية نهلا نعنع في دراستها حول العنف بوصفه أداء سياديا رمزيا بأن الحرب السورية كانت من أوائل الحروب التي بثت يوميا على الإنترنت، وأصبحت الصورة جزءا من صناعة السلطة والخوف، وأن تصوير العنف لم يكن مجرد توثيق بل طقسا سياسيا يهدف إلى الإذلال والهيمنة وبث الرعب الجماعي. اليوم ومع اعتقال أمجد يوسف ستبقى مجزرة التضامن أكثر من مجرد ملف جنائي مفتوح، بل صورة مكثفة للعنف. كانت الكاميرا شريكا في صناعة الرعب، لكن يبقى السؤال: كم من المجازر التي ما تزال مدفونة في سوريا بانتظار أن تكشفها فيديوهات جديدة؟
0: نناقش الموضوع مع ضيوفنا من لوكسمبورغ الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عمرو النجار، ومن لندن الدكتور في علم الاجتماع السياسي وائل العجي، ومن اسطنبول الصحفي الاستقصائي وسام شهلة. مرحبا بكم جميعا. دكتور عمرو، لعل السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن حين مشاهدة فيديوهات مجزرة التضامن: ما الدوافع التي تجعل مجرم يصور هذا الفعل وكأنه أمر يتباهى به؟
3: أولا مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة يعني نحن ما فينا، الباحثين دائما ما زالوا يبحثون عن سبب التصوير تحديدا، ففينا يعني خلينا نقول نسرد مجموعة أسباب، بس ما فينا نحدد على وجه الدقة. ففي أكثر من سبب محتمل للتصوير، ليش كان القاتل عم يصور؟ أكثر من سبب. عندنا السبب الأول يلي هو مثل ما حكى بالتقرير، أنه القاتل هو عم يحاول يعني يوثق بطولاته الشخصية هيك للألبوم الشخصي له، شيء بيشبه من زمان كانوا مثلا سواء ببعض البلدان البعيدة جدا أو أحيانا حتى بالساموراي بالمقاتلين، بتلاقيه عم يعني يحتفظ بجماجم أعدائه للفخر، يعني كأنه وسام تذكاري. فهي أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني ويلي يعني بيدعم هذا الاحتمال هو أنه قال الأمجد يوسف أو الثاني الحلبي، نجيب الحلبي، قال لعيونك يا معلم، أنه هذا الفيديو أصلا هو هدية للمعلم، بحيث أنه أنت القاتل بيبعته لمديره مشان المدير يحس قديش هذا القاتل كان يعني مهم، عم ينفذ عمله بجدارة وأتقان، طبعا كله هذا بين قوسين، وقديش هو متفاني في خدمة الوطن. فهذا هو الاحتمال الثاني، مثل ما قلت بيدعم هاي الفرضية، فكرة أنه بعت الفيديو هدية. هلا الاحتمال الثالث، وأنا هذا برأيي هو الأكثر يعني خلينا نقول الأكثر واقعية، إنه هذا جزء من تراكينج أو تتبع للجرائم اللي ترتكب بالمناطق وبالنواحي بسوريا خلال فترة الثورة السورية، مثل إنه مثلاً ما شفنا بجرائم قيصر بأرشيف قيصر، كله مسجل وموثق بصور. هو قيصر بالأساس مصور عسكري، مصور عسكري، فتقارير زائد صور. فقد يكون هذا جزء من التوثيق التام للعملية، واللي بيدعم هاي الفرضية هي فكرة إنه الفيديو ما التقى على موبايل، هو كان موجود على لابتوب بالفرع، هو تسرب من لابتوب بالفرع، فهو بالتالي تسرب من مكان يعني يمكن يكون مو شخصي، هو مثل داتا سنتر تبع الفرع. فهذا هي الفرضية الثالثة. والفرضية الرابعة الأخيرة هي كمان جزء يعني تنبثق من الثالثة، هي إنه نحن أمام نظام بيحاول يورط الجميع، بحيث إنه كلاتهم مجرمين وكل الجرائم موثقة، بحيث إنه ما حدا بيقدر يتبرأ من من من من السيستم، يعني الكل متورط. فهدول هن الأربع أسباب اللي عنا من يعني ندرس فيهم احتمال أسباب ليش هو القاتل قام بالتصوير.
0: نعم دكتور وائل، نلاحظ أيضا أمر آخر في مجزرة التضامن، أن القتلة لا يقومون فقط بفعل القتل، بل يلجؤون إلى طرق وحشية في عملية القتل. ما الذي يجعل أي إنسان، شخص، أي شخص يتحول إلى نوع من التوحش، يتحول إلى وحش فعليا؟
4: نعم مساء الخير، شكرا لك. يعني سؤال مهم، وهذا السؤال يطرح منذ عقود عديدة، ربما قرون عديدة، حاول الفلاسفة والعلماء معالجة هذه المسألة. يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك ميل فطري لدى الشخص للشر، لأن يكون جلاد، ولكن عبر تحولات نفسية وظروف اجتماعية معينة يتحول إنسان عادي إلى وحش وجلاد. مثلا تجريد الضحية أو نزع الصفة الإنسانية عن الضحية، هذا يعني يجعل الضحية في عقل الجلاد، يجعل الضحية عدو، وبالتالي يصبح تعذيب أو الإمعان في تعذيب هذا العدو فضيلة، لأنه تخليص للمجتمع أو دفاع عن المجتمع ضد هذا العدو. وبالتالي عملية نزع الصفة الإنسانية عن الضحية تمنع الجلاد أو تحصنه من الشعور بالذنب، ونعلم أن الشعور بالذنب هو أحد الروادع الأخلاقية من ارتكاب الشرور. إذن هذا أحد العوامل. العامل الآخر قد يكون التماهي مع المعتدي أو الجلاد، فكثير من الجلادين هم ضحايا سابقين لعمليات تعذيب، سواء أثناء الطفولة، في التنشئة في البيت، أو يعني في المجتمع بشكل عام. فينشأ لديهم مركب نقص يحاولون تعويضه بإثبات الذات بالإمعان بتعذيب الضحايا. هناك عامل آخر هو طاعة السلطة والامتثال لها، وقد رأيناه يعني كثيرا في السياق السوري. لذلك يعني هناك بعض التجارب الاجتماعية دلت أن البشر الطبيعيين يصبح لديهم ميل لإيذاء الآخرين وتعذيب الآخرين إذا توفرت هناك تعليمات أو أوامر من سلطة يعتبرونها شرعية. إذن هذا عامل آخر، وشاهدناه كثيرا في سوريا، أن بعض الجلادين يعني ألقوا باللوم تماما كليا على السلطات، وبالتالي حاولوا نزع المسؤولية عن أنفسهم. تعويض النقص والحاجة للشعور بالسطوة، فتحويل الضحية إلى لا شيء يجعل الجلاد يحس بأنه كل شيء لديه السلطة المطلقة. وقد شاهدنا بعض الجلادين في سوريا يعني يقولون لضحاياهم: أنا أحيي وأنا أميت وأنا ربكم، ويعني كل هذا يمنح الجلاد هذه الفرصة لتعويض النقص الفادح لديه. العامل الآخر الذي يخطر في بالي هو الثقافة أو البيئة التي تشجع على العنف أو تبرر العنف، يعني انعدام الوازع الأخلاقي، الوازع الإنساني، الوازع الديني، أيضا الحصانة القانونية، انعدام المساءلة القانونية يمنح الناس الجلادين فرصة للإمعان بالتعذيب بدون خوف. يعني هذه العوامل.
0: نعم.
4: وبالتالي يغيب الضمير الإنساني لدى الجلاد لصالح الجماعة التي ينتمي إليها أو الطائفة التي ينتمي إليها أو العصابة أو السلطة التي يأتمر بأمرها.
0: ربما أعود يعني إليك بمزيد من التفصيل يعني بهذه النقطة دكتور وائل. اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ وسام. وسام، لديك تجربة شخصية مهمة، أنت كنت يعني متواجد في جنوبي دمشق وفي منطقة التضامن تحديدا خلال الفترة التي وقعت فيها مجزرة التضامن. ما أبرز مشاهداتك كناشط في المنطقة في تلك الفترة؟
5: يعطيك العافية أستاذ محمد، وتحية للضيوف، تحية للمشاهدين. بالبداية بدي نوه لمسألة مهمة، واللي هي الدوافع اللي بتدفع هذا الجلاد أو هذا المجرم إنه يصوغ ويتفاخر بقضية تعذيب أو قضية قتل، هي شعوره التام بعدم المساءلة والملاحقة. حدا مثل أمجد يوسف وغيره كثيرين بالساحة السورية صوروا جرائمهم وانتهاكاتهم بحق السوريين خلال فترة نظام الأسد. هدول شعروا بأنه في نجاة تامة لهم، في عدم ملاحقة، عدم مساءلة. هي نقطة بحب أضيفها كمان على النقاط اللي أضافها زميلنا.
0: نعم، هي الحصانة القانونية ذكرها دكتور وائل في هذا السياق ربما. نعم.
5: تمام. الحادثة اللي وقعت بالتضامن، احنا كنا على بعد أمتار منها بمنطقة الحصار بمنطقة جنوب دمشق، ومنها الجزء المحرر كان من التضامن. طبعا منطقة المجزرة هي بتبعد أمتار فقط عنا. بشكل عام هي المجزرة وقعت ضمن سياق مجازر بمنطقة جنوب دمشق، هي ما لها حادثة فريدة. لكن إذا بدي أحكي لك عن مشاهداتنا نحن خلال وجودنا بالمخيم أو بالحجر الأسود أو بالتضامن، جزء من المدنيين فقدوا على معبر مخيم اليرموك، وكثير من الدراسات أو التحقيقات استنتجت إنه قد يكون جزء من الضحايا بحي التضامن أو بمجزرة أمجد يوسف هن أناس مدنيين حاولوا الخروج من الحصار من جنوب دمشق ووقعوا بإيد أمجد يوسف وجماعته وتم قتلهم بحي التضامن. عدا على أنه نحن خلال عملنا كناشطين أو صحفيين بالمنطقة كان لنا لقاءات كتير مع عناصر من الجيش الحر، فكانوا يحكون عن سماع أصوات إطلاق نار بالليل مع أنه ما في حالة اشتباك، سماع أصوات نداءات استغاثة من نساء من أطفال بالمنطقة المقابلة اللي بيسيطر عليها النظام، وهو منطقة خط جبهة عسكرية ما فيها مدنيين، فكيف في أصوات نساء أصوات رجال بهذيك المنطقة، أصوات إطلاق نار. حتى روانا يعني كثير من الشباب اللي كانوا بوقتها ضمن فصائل الجيش الحر انه خلال العمليات العسكريه لما كانوا هن يتقدموا باتجاه مناطق النظام، انا هي سمعتها من احد قاده الجيش الحر بهذاك المكان، قال لي وجدنا جثث مدنيين متحلله داخل مناطق النظام، داخل المنازل، داخل تحت الدرج، في على الاسره، تحت التخت، بالخزانه. فبأي بيت على هذا الخط الجبهة كان يوجد جثث حسب ما نقلنا إلى يعني ما نقلونا يا القادة الميدانيين بالجيش الحر بهذاك الوقت. حتى في بعض منهم مصور، يعني في فيديوهات مصورة، أنا عندي نسخ منها بتظهر يعني جثث متحللة، لكن ما فينا نحن ننشرها، وبعتقد هذا ممكن يكون محور ثاني من الأسئلة
0: أساسية. نعم، يعني هي ليست المجزرة الوحيدة طبعا، لكن هذا ما نشر. دكتور عمر، يعني نعم دكتور عمر، يعني نتحدث الآن عن فيديوهات لعمليات قتل، وهذا حدث فريد ربما في التاريخ، لأنه الآن التكنولوجيا والهواتف الذكية والكاميرات في كل موبايل تقريبا، جعل الجميع يشاهد فيديوهات قتل، أعمال إبادة فعليا وبطريقة استعراضية حتى. هذا لم يكن متاحا في السابق، وبالتالي ما الأثر الذي أحدثته عملية التصوير هذه على عمليات العنف والقتل وحتى الإبادة؟
3: تمام، سؤال جميل حقيقة. يعني اللافت هو طبيعة الفيديو. يعني بالثورة السورية مثل ما حكى بالتقرير عنا يمكن مئات الآلاف من الساعات المصورة بالفيديو، بس اللافت بهذا الفيديو أنه هذا فيديو المجرم، فيديو مرتكب الجريمة، وهو منظمه ومرتبه كأنه عم يساوي خشبة مسرح. يعني يبدو أنه كمان عمل بروفا، وفي ناس أنه مقتولين قبل بداية الفيديو وجايب معه مصور. وحتى إذا بتسمع منيح بالتسجيل تبع 6 دقائق و47 ثانية، هو بيقول له للمصور روح خذ صورة من هذيك الزاوية وروح خذ صورة من هذيك الزاوية من اليمين والشمال، وحتى المصور بيقول له أنا ما فيني شقف حالي بكون بمكانين في وقت واحد وصور من المكانين. فهو عم يتصرف وكأنه مخرج، مع احترامي الكامل للمخرجين طبعا، بس عم يتصرف وكأنه هو مخرج وقاعد عم يخرج جريمته. يعني فهو هون بقى الباحثين عم يطرحوا السؤال انه هل هو يصور ليقتل ام يقتل ليصور؟ يعني بجوز يكون في ضحايا من مجزرة التضامن للأسف الشديد انقتلوا بس لأنه السيد أمجد يوسف بده يكمل الفيلم، عرفتوا كيف؟ فهذا شيء كتير يعني عبثي وشيء فريد بالثورة السورية، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك بالحروب والثورات السابقة ممكن كان يكون في فيديوهات عنف بس أقل من جهة، ومن جهة تانية أغلبها تبع الضحايا. نحن بالثورة السورية إن كان بتضامن أو كان ببانياس عندنا فيديوهات المرتكبين، فالمرتكب عم يصور هاي الفيديو وعم يخرجه هو يعني ناوي يعمل رسالة رعب. ليش؟ لأنه الدليل على ذلك أنه هو عم يطلع بالكاميرا فيس تو فيس، وجها لوجه مع الكاميرا. بالعادة حتى بفيديوهات المرتكبين يتجنب المرتكب أن يظهر على الكاميرا أثناء ارتكاب الجريمة، يا بيكون لابس قناع يا بيكون ما بده يطلع مخبي حاله ومشوش صورته. بس في فيديو تضامن هو مثال ساطع أنه أنا بدي أطلع على الكاميرا وورشي صورتي وسلم على المعلم. وهون أنا بضيف الفكرة اللي كانوا عم يحكوها زملائي قبل عن موضوع المحاسبة، هي يعني تأكد أنه أنا ما حاتحاسب، ورسالة سياسية، عنف سياسي مو بس للناس اللي عم يموتوا، لا عنف للمشاهدين يلي ممكن يتسرب لهم الفيديو لاحقاً، أنه شوفوا مصير كل واحد يسوي له نفسه الخروج على النظام، وأنه لا مجتمع دولي ولا مجلس أمن ولا أي شيء حيفيدكم، ليكو هي شوف أنا شو عم ساوي بحفرة بالتضامن وما لسائي.
0: وكأن التصوير هنا يعني صار عامل تحفيز للجنات، بدل من أن يكون يعني يخافوا من ظهور وجوههم، لا يعني يفاخرون بذلك.
3: تماما بالضبط، يفاخرون يعني بأفعالهم، بس بنفس الوقت ارتد الأمر عليهم لاحقا. وهذا الشيء وهذا هي الوقاحة على التصوير هي اللي دفعت الباحثين أصلا أنه يلحقون. يعني هو اللي كان شيء صادم بالفيديوهات. الباحث أوغور كاتب بأبحاثه أنه هو استلم الفيديو وقت كان بمؤتمر بباريس، مؤتمر بحثي عم يحكي عن العنف المصور من خلال الفيديو، وترك كل شيء من إيده وشاف هذا الفيديو وانصدم فيه كتير، لأنه هذا الفيديو يعني أمجد يوسف عم يتصرف من جهة كمخرج، ومثل ما ذكرته في استسهال بالقتل وفي فخر. فكان عم يحاول بس يشوف طبعا هو فريقه أنه كيف هدول هيك عم يتصرفوا ولماذا، وهذا الأمر يلي سرع بعدين بالتعرف على أمجد من خلال عملية التحقيقات اللي استمرت لسنتين على ما أذكر.
0: نعم دكتور وائل، ذكرت قبل قليل موضوع طاعة السلطة كأحد الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم، والحقيقة هذا يذكر إلى حد ما بكتاب حنا أرنت الشهيرة المفكرة الألمانية تفاهة الشر، أن بعض القتلة يرتكبون الشر وكأنه عمل روتيني بيروقراطي يؤدونه مثل أي وظيفة يعني يشتغل فيها الإنسان، ولذلك يكون هذا أحد يعني الدوافع أو السياقات التي تؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف. كيف يمكن فهم هذه المسألة؟
4: نعم، يعني هي معضلة فلسفية طرحتها حنا، واختارت لها موضوع إشكالي سبب صدمة في وقتها وجدل كبير في أوساط الفلاسفة والعلماء الاجتماع. يعني تفاهة الشر هو عنوان إشكالي كما قلت، ويحمل مفارقة أو تناقض. فالشر ليس مسألة تافهة، ولا أعتقد أنها قصدت تدفيه الشر أو التقليل من شأنه، ولكن على العكس تماما أعتقد أنها قصدت التنبيه إلى خطورة الشر وفداحة الجرائم التي ارتكبها النازيون في ذلك الوقت. والخطورة الأكبر ليس فقط في فداحة هذه الجرائم، وإنما أيضا الطريقة التي تمت فيها والطريقة المنهجية التي تمت فيها ارتكاب هذه الجرائم، وأيضا الإيديولوجيا التي سوغت لهذه الجرائم وبررت لها عبر نظام سلطة متكامل، يعني برر لهذه الجرائم وسوغ لها. وهي تقصدت اختيار هذا العنوان لإحداث صدمة وللفت الانتباه لهذه المسألة الهامة، الجمع بين متناقضين التفاهة والشر. ولا
0: وأن الشر قد يرتكب لأسباب تافهة، يعني مثل شخص يعني كما شهدت يومها محاكمة آيخمان القائد النازي، أنه يعني وكأنه لا يشعر بالذنب، أنه يؤدي عمل وكأنه وظيفة عادية يعني. وبالتالي في سوريا برأيك يعني إلى أي درجة أيضا منظومة الحكم ساهمت بذلك؟
4: ساهمت بشكل كبير. نظام الأسد هو أحد تجليات النازية بأبشع صورها. يعني لا أعتقد يعني نظام قل مثيله في البشاعة والوحشية والغباء والانحطاط وكل شيء والبدائية، نظام الأسد. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع، يعني هي الخطورة ليست فقط في تحول النزعة الشريرة الشيطانية إلى شيء كامن، النزعة الشريرة الشيطانية الكامنة لدى بعض البشر عندما تتحول إلى هذه الدرجة من الإجرام استجابة لتعليمات سلطة غاشمة، فيغيب الضمير الإنساني، وبالتالي يصبح الجلاد يقوم عقل الجلاد بتدفيه الشر، يصبح الشر في عقل الجلاد مسألة تافهة، مسألة عادية، يعني فيقوم بارتكابها والإمعان في ارتكاب التعذيب، وأيضا الإبداع، يعني بيصير عندهم إبداع إذا صح يعني استعمال كلمة إبداع في اختراع أساليب جديدة للشر والوحشية والاضطهاد والسادية، و يعني نزع الصفة الإنسانية عن ضحاياهم.
0: طيب.
4: وهذا ما أعتقد أنها قصدته، أن الشر يصبح مسألة تافهة واعتيادية في عقل الجلاد وفي ضمير الجلاد استجابة لرغبات سلطة غاشمة، وأحيانا يعني الإمعان في ذلك لإرضاء هذه السلطة حتى لو لم تطلب منهم بالتفصيل أو بالدقة ارتكاب أنواع معينة أو استخدام أساليب معينة في التعذيب.
0: طب أستاذ وسام، نحن نتحدث عن العنف المصور ويعني تأثير ذلك، دخول الكاميرات وتصوير ذلك من قبل خاصة القتلة في مجزرة التضامن، والحقيقة هذا أيضا يقودنا إلى سؤال. أحيانا يقع بين يدي الصحفي أو الباحث أو حتى يعني بعض المواطنين الأشخاص العاديين فيديوهات، صور، وثائق، معلومات عن ضحايا، وهنا يبرز السؤال: ما الذي يفعله؟ كيف يتصرف؟ هل ينشر؟ عليه أن ينشر هذه المعلومات، هذه الصور، هذه الفيديوهات بما فيها ربما من أعمال وحشية أم لا؟ كيف يمكن أن يتصرف؟
5: هلأ يعني هو بكل تأكيد الجاني لما يصور نفسه هو عم يحط دليل على نفسه بنفس الوقت. يعني كثير من الفيديوهات والصور عن عمليات قتل وانتهاكات حدثت بسوريا ومنهم أمجد يوسف، هو كان هذا دليل الإدانة ضده. صح هو كان مو متوقع يوقع الفيديو بإيد حدا، لكن وقع الفيديو وقدرنا نتعرف من خلال فريق أنصار شحود اللي كشفوا المجزرة، قدرنا نتعرف على المجرم والضحايا وجزء من الضحايا والحادثة ووقائعها. فأحياناً بفيد إنه نحن نشارك مع السلطات أو نشارك مع بأبحاث أو دراسات أو تحقيقات استقصائية تنشر أونلاين، بفيد إنه لمسار المحاكمة المجرمين أو ملاحقته. لكن بنفس الوقت هو سلاح ذو حدين، أحياناً بينعكس سلباً على أهالي الضحايا. ليش؟ لأنه اليوم كثير من أهالي ضحايا مجزرة التضامن، كثير منهم عم يطالب بالكشف عن كامل الفيديوهات، كامل الوجوه يلي قتلها أمجد يوسف. طيب هلا هون الصحفي أو المحقق أو الباحثين بهاي المجزرة، هل هن يعني وقعوا بجدلية أخلاقية؟ هل نحن ننشر فعلا بناء على طلب أهالي كل الضحايا ولا لا ما ننشر؟ هن التزموا أنه لا ما ننشر، أحسن اكتفينا باللي نشرناه، ما بدنا ننشر أكثر، لأنه كمان قد ينعكس ويهدد السلم الأهلي ويؤدي لعمليات ممكن ثأر أهلي، ممكن عمليات قتل خارج القانون إذا نشرت هاي الوثائق للعوام. وهذا بعتقد جزء من عمل السلطة اليوم، وزارة الداخلية. في أنا بعرف إنه بين إيديهم كتير من الوثائق، سواء الوثائق الورقية أو المصورة أو هيك. في مطالبات كتير إنه ينشروا أسماء الضباط المجرمين أو صور عن الضحايا، صور عن صيدنايا، بما إنه أنتم معكم هاردات صيدنايا اليوم وصلت لإيدكم الأرشيف. طيب ما تنشروا كل الفيديوهات؟ ما بيقدروا، لأنه سواء كانت السلطات يعني جهات حكومية أو غير حكومية، نشر هاي الوثائق ضررها أكثر من نفعها. صح هو إذا نشر جزء منها مثل مجزرة التضامن بلاحق مجرمين يعني يحاولوا يتخفوا، بيكشف جرائم النظام وبتوصل الصورة الصحيحة لما يحدث بسوريا. يعني للأسف أحياناً تستعمل الصورة والفيديو لانتهاك بحجم مجزرة التضامن أو علي الوحش أو غيرها، لحتى نثبت أنه بسوريا تخضع لمؤسسة عنف أسسها حافظ الأسد، حتى نثبت هذا الشيء. لكن الجهات الحكومية أو الغير حكومية هي ما بتقدر تنشر كل الوثائق سواء كانت صور أو فيديوهات أو هيك، لأنه بتهدد السلم الأهلي. بتصير اليوم نحن بمرحلة انتقالية حساسة تنعكس على الضحايا، وبتنعكس على العائلات، بتنعكس على أهالي الضحايا اللي موجودين بالصور أو بالوثائق، تنعكس عليهم فإيه. يعني هي دائما جدلية هي القصة، ننشر ولا ما ننشر. هلأ إذا كان في وثائق، بس نصيحة أنا هم دي وجه، إذا كان فينا وثائق بين إيدين أناس مدنيين عاديين، أنا بنصح أنه يسلموهم لجهات مختصة، سواء مراكز توثيق أو لجهات حكومية، الجهة الفاعلة اليوم بالحكومة السورية إذا كانوا موجودين بسوريا، بنصح أنه تتسلم هاي الوثائق للجهات الحكومية أو لمراكز توثيق، ما يتم نشرها أبداً لأنه ضررها أكثر من نفعها في حال نشر.
0: نعم. طيب دكتور عمرو نجار، يعني مع هذا العنف المعمم الذي أصبح موجوداً، يعني كما قلنا يحدث العنف، ترتكب جرائم، وبات يعني الناس العاديين يشاهدون هذه الجرائم مثل مجزرة التضامن، مع هذا الانتشار، السؤال هنا ما تأثير ذلك؟ ما هي المقاربة الأفضل لهذه المسألة؟
3: المقاربة الأفضل أنه نحن بالفترة الأخيرة، يعني خلينا نقول من 10 سنين وجاية، صار في انتشار وزيادة لهالنوع من الفيديوهات. هلا قد يقول قائل أنه إيه لا، نحن في عنا أصلا مشاهد عنف في السينما ومشاهد عنف بالتلفزيون من أيام يعني من 50 سنة وأكثر بهوليوود وأفلام الرعب. الحقيقة أنه لا يختلف، لأنه العنف تبع هوليوود أو تبع أفلام الرعب بيكون فيه له أنواع زوايا معينة، تصوير، إضاءة معينة، موسيقى، فهدول كلهم العوامل بيخلوا المشاهد يعني يبعد شوي عن المحتوى ويعرف بقرارة نفسه، حتى لو خاف في عنده دائما يعني ملجأ للاطمئنان انه هذا السينما، هذا السينما وهون في مخرج وعم يعني عم يمثله. بس من 10 سنين واكثر بشوي وجاي انتشرت موجه جديده من العنف اسمها جور، بالانجليزي يسموها جور. هذا العنف هو العنف العادي المصور يعني بالافري دي لايف، بالحياه بشكل طبيعي بدون اضاءه، مثل ما شفنا فيديو التضامن بموقع عادي جدا. يعني ممكن تشوفوا انتم تقولوا حالك هذا بدمشق او بحلب او بدون عنايه بالاضاءه، غبره، السيت كله مكركب اذا فينا نسميه سيت يعني، وعم تشوف في جريمه قتل دون اي فلتره. فيعني هذا الامر بيخلي الناس تتعرف شلون بيصير العنف من جهه، يعني بصير بتتالف مع العنف من احد الجهات، بس من جهه تانية هو بحد ذاته عمليه عنف. يعني انت كمشاهد انت عم تتعرض لعمليه عنف، وكواحد عم يدرسه سواء كان انصار شحود او الباحثه الفرنسيه الثانيه اللي اشتغلت على ملفات قيصر، فهي يعني حست بالعنف انه موجه لها بعد ما شافت صور قيصر، وراحت كمان عند طبيب نفسي، وحسب ما بعرف انصار مرت بحاله مماثله. فهون العنف يعني يتعدى الحدود، وما بيكون بس موجه لي الضحايا تبع الجريمة، بل بيكون أيضا موجه للمشاهد، وبمكان ما موجه للإنسانية. يعني مشان هيك بيسموه جرائم ضد الإنسانية يعني. فتطبيع مع العنف هذا أمر خطير على المجتمعات، ومثل ما يعني تفضل أحد الزملاء قال إنه تعرض مثلا أطفال لهالنوع من أنواع العنف حتى إذا شافوه فقد يولد يعني دوافع عنفية مستقبلية.
0: هذا يقودنا نعم أسأل دكتور وائل، يعني بهذا الموضوع، هذا العنف يعني هذه الوحشية خاصة العنف المصور نتحدث وانتشاره، ما الأثر النفسي الذي يتركه؟ وهل هناك وظائف سياسية مثلا يراد إيصالها أو يعني تأديتها من خلال ذلك؟
4: نعم، يعني العنف المصور سواء كان أفلام أو ألعاب فيديو وأخبار وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير وسلبي على الصحة النفسية للأفراد وللمجتمع ككل، وخاصة الأطفال والمراهقين، لأن يعني لأنهم زالوا في مرحلة التشكل العاطفي والنفسي والإدراكي. الآثار يمكن تلخيصها بآثار نفسية وآثار سلوكية. الآثار النفسية يعني يمكن أن نعدد منها اضطرابات القلق والاكتئاب والتوتر، مشاكل النوم مثلا بسبب الكوابيس أو إعادة استحضار الصور العنيفة. أيضا الصدمات النفسية، والصدمات النفسية قد تكون على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل، صدمات جماعية وأشياء اضطراب ما بعد الصدمة الذي يتمثل بالقلق الشديد والكوابيس وإعادة استحضار الحدث الصادم ونوبات الغضب وما إلى ذلك. التأثيرات السلوكية والشخصية مثلا يمكن أن نذكر منها انخفاض الحساسية وانخفاض القدرة على التعاطف مع الضحايا. يعني كثرة التعرض أو كثرة مشاهدة العنف يسبب حالة من التعود ومن ثم اللامبالاة، فتنخفض القدرة على التعاطف مع الضحايا، يصبح الأمر اعتيادي. يعني أيضا العدوانية بعض، وخاصة لدى الأطفال والمراهقين، بعضهم قد يلجأ إلى تقليد المشاهد العنيفة التي يشاهدونها أو التي ربما تعرضوا لها سواء في المدرسة أو في البيت أو في الشارع، يقلدونها ويجربونها على الآخرين. عندك أيضا صعوبات في الدراسة والتركيز والفشل الدراسي والتسرب المدرسي وما إلى ذلك بسبب القلق والاكتئاب والتنمر. أيضا يعني ضعف العلاقات الاجتماعية.
0: نعم طيب، نعود إليك دكتور وائل، انقطع الاتصال. وسام، تحدثت قبل قليل وأشرت إلى موضوع السلم الأهلي، إلى أي درجة هذا العنف المصور أيضا؟ لأنه يعني سوريا هي أكثر حدث في التاريخ جرى تصوير أعمال عنيفة، أعمال قتل متوحشة في هذا الحدث، لأنه من ناحية شهدت يعني توحشا كبيرا، ومن ناحية أخرى تزامن ذلك مع موضوع الموبايلات والكاميرات في الموبايلات، وبالتالي إلى أي درجة هذا يؤثر على المجتمع، على الذاكرة الجماعية أيضا في المجتمع؟
5: بكل تأكيد محمد، يعني المجتمع السوري عاش على وقع الحرب، عاش على مشاهدة الدمار والقتل والقصف، عاش على أصوات الاعتقال، على أسماء مثل السيد مايا، مثل تدمر. هذا صار جزء أساسي من الذاكرة الجماعية السورية للأسف. كنا بنتمنى أنه يكون عندنا شيء مختلف، لكن هذا اللي صار. بحدث مثل محاكمات ألمانيا اللي صارت، الأمريكان استدعوا عالم نفس أمريكي لحتى يجي يحلل نفسيا مع قادة النازيين اللي يخضعوا كانوا لتحقيقه وهيك. ليش؟ لأنه هي صارت يعني صارت مواد لعلم الاجتماع، مفتاح. وبعد منهم لحقهم مثلا تجربة ميلغرام وسجن ستانفورد حسب ما أعتقد حتى يحللوا هذا العنف في سوريا اليوم. أنا بشوف من الضروري أنه فعلا نحن نبلش نساهم بأرشفة وكتابة ما حدث من نواحي إنسانية، رواية إنسانية لما جرى بسوريا، لحتى نأسس يعني نحط أسس ثابتة وصحيحة لبناء يعني أرشيف وطني، ذاكرة وطنية تساهم بمعالجة ما فات بسوريا. لأنه يعني هي عملية حساسة مثل العملية الجراحية الحساسة، إذا كان في خلل بمعالجة هاي الوقائع اللي صارت بسوريا اللي هي جزء صارت من ذاكرة الجماعية السورية، إذا كان في خلل يعني إذا كان في خلل بالكتابة بجمع الوثائق بطرحها بالسرديات لقدام، ما بتحصل نتائج جيدة للمجتمع. فهي مثل عملية جراحية. اليوم يعني بعتقد يعني في جهد صار على وزارة الداخلية إنه فعلا هي تفتح المجال لحتى يلتقوا علماء نفس السوريين، يلتقوا فعلا مع اللي عم يعتقلوا، اللي ارتكبوا انتهاكات، وفعلا يحاولوا يستنطوا ويحللوا الحالة. لأنه مثلا أنا نشرت عن سجن سيدنايا مطولة سابقا، يعني من الشهر الماضي، استنتجت أو وصلت لنتائج أنه العنف داخل سيدنايا من 87 للحظة التحرير هو عنف مؤسس، يعني يخضع لمنظومة مؤسساتية. يعني حافظ الأسد ولاحقا ابنه الوريث هن أسسوا منظومة العنف بسوريا. في عنا يعني أمجد يوسف هو ضمن مؤسسة منظمة للعنف. ها طريقة معالجتها وتحليلها وكتابتها بالتاريخ السوري بدها تكون جدا حساسة لحتى ما يعني ياخذنا لأماكن ثأر أو أماكن ممكن تهدد السلم الأهلي بسوريا. لأنه نحن بمشاهد مثل اللي طلعت من سوريا خلال 14 عام فعلا، يعني هي كمية المشاهد، حتى السوريين أو الغير سوريين اللي شاهدوها من الخارج صار عندهم يعني نظرة عن المجتمع السوري. نحن اليوم بحاجة إنه فعلا يعني نكون دقيقين بعملية السرد وتحليل هاي الوقائع وتصديرها يعني لاحقا بالتاريخ السوري، وإلا يعني هي ممكن تمس بالسلم الأهلي أو تأخذنا لأماكن ممكن يكون فيها سأر أو وهذا بضر بالمجتمع.
0: نعم دكتور عمر، ذكرت قبل قليل موضوع التطبيع مع العنف، والحقيقة ربما يعني كنا نشاهد ذلك حتى على مستوى اللغة. مسؤولي نظام مثلا يستخدمون كلمة تطهير مناطق بعد ارتكاب مجازر فيها، وكأنه يعني تطهير هو أمر إيجابي، يعني يتخلصون من الأشخاص، وكأنه كما وصفهم بشار الأسد يوما يصف المعارضين بأنه جراثيم. وبالتالي ما خطورة ذلك؟
3: الحقيقة خطورة ذلك أول شيء يعني على ما أذكر مرة قريت بحث عن كيف قبل الحرب العالمية الثانية بالجرائد الألمانية القومية بدأت جرائد فجأة بالأوائل الثلاثينات تستخدم مصطلحات مثل تطهير ومثل يعني مصطلحات بيولوجية، جراثيم نفس المصطلحات اللي ظهرت عندنا بسوريا، وكيف هذا الشيء يعني هي الأرضية لعمليات إبادة لاحقاً صارت بالحرب العالمية الثانية اللي شفناها، معسكرات الاعتقال وكل هالحكي. مثل ما تفضل وسام قبلي إنه يعني هي آلة قتل، بدنا نوازن بين اعتبارين فيها. أول شيء إنه هي آلة قتل، الأوامر فيها تأتي من الأعلى إلى الأدنى، بس كمان هذا يعني لا يزيل الوعي تبع العناصر اللي بالآلة، تبع الحلقات الصغيرة اللي بالآلة مثل أمجاد ومثل غيره، لأنه هي آلة القتل تفرض أهداف مثل ما بسموها بالشركات KPI، إنه أنا عندي performance indicator، إنه أنا لازم مثلا بين قوسين طهر هاي المنطقة وبيدون وأعمل هيك، بس اللي عم يتولد تنفيذ مو بس عم يحقق الأهداف، بل عم يجود وعم يتفنن وعم يبدع مثل ما ذكرت سابقا. فهي دورة العنف بس يصير التطبيع معها. يعني أنا أتوقع أنه ببداية الثورة ما كان في هيك فورا، لأنه يعني كمان القتلة يتعلمون من بعضهم ويتعلمون من هذه من هالأشكال هاي من الفيديوهات. وهون لفت نظري أصلا شهادة مرة سمعتها على تلفزيون سوريا أول دفعة وصلت على سجن تدمر، إنه وقتها كان ما في حفلة استقبال بالتعذيب السجناء. الطقس الشهير بتدمر هو حفلة الاستقبال، بس أول دفعة من السجناء ما صار معها حفلة استقبال، لأنه وبهذا الحكي بحسب السجين نفسه إنه السجانين لسه كانوا ما تعلموا على موضوع حفلة الاستقبال. فنحن بالثورة السورية أمام تطور من عمليات القتل والدعس والعنف يلي تطور وصار طبيعي جدا بالنسبة للقاتل نفسه، وللأسف بالنسبة للعالم مثل ما تفضل وسام، إنه صار يعني المشاهد الخارجي بيحس إنه سوريا هي ثقب العنف الأسود بالمنطقة وبالعالم. فهون بتيجي أهمية العدالة الانتقالية، وإنه نحن نقدر نفتح صفحة جديدة بهذا التوازن اللي حكينا عنه، إنه ما بنقدر يعني نفرط بالسلم الأهلي، وبنفس الوقت ما فينا ننسى حقوق الضحايا.
0: نعم دكتور وائل، أنقل إليك يعني النقطة إنه كيف يمكن الخروج من دائرة العنف وتجاوز يعني كل ذلك مع كل هذه الصدمات التي يعني سببها لملايين السوريين.
4: نعم فقط في جزئية كنت أود التنويه إليها أيضا، العنف يعني هذا العنف المنهجي والمنظم يرسل رسالة للمجتمع لترهيب المجتمع وتطويعه، يعني ولأن العنف يصبح ليس موجه فقط ضد الضحايا بشكل مباشر، وأيضا ضد المجتمع عبر ترهيب المجتمع ومنعه من التعاطف مع الضحايا ومساعدتهم، مثل ما شفنا يعني ترهيب وقتل الناس اللي حاولت إيصال بعض الحليب أو بعض الطعام للمناطق المحاصرة أو الأدوية. بلا شك يعني الموضوع يحتاج إلى تسريع عمليات المحاكمة وتسريع إجراءات العدالة الانتقالية واعتقال المتهمين وعرضهم على المحاكمات، وأيضا إجراءات جبر الضرر وتعويض الضحايا وتعويض عائلاتهم، وأيضا إصدار قوانين صارمة ضد التعذيب، تجرم التعذيب. يعني يجب أن لا يحدث هذا مرة أخرى في سوريا، نتمنى أن لا يحدث في العالم أيضا، ولكن فيما يخص بلدنا سوريا يعني يجب أن تصدر قوانين واضحة وصارمة تجرم التعذيب لأي سبب كان، يعني تحصين المجتمع ضد أي محاولة تأسيس استبداد جديد أو طغيان جديد يستعمل التعذيب كأداة لفرض نفسه على المجتمع.
0: وسام يعني أريد أن أختم معك بقضية يعني هذا العنف المعمم والمصور إلى أي درجة أيضا يرتبط بمسألة الطائفية، يؤثر بها ويتأثر بها؟
5: لا شك يعني طبعا استعمال نظام الأسد لهذا العنف الممنهج هو كمان بدرجة أو بأخرى هو مرتبط ببعد طائفي. يعني انتشار مقاطع، كلنا بنتذكر ببداية الثورة لانتشار مقاطع تعذيب أو قتل، إطلاق رصاص على أهالي درعا بلهجة طائفية بلغة طائفية، هذا بحد ذاته هو تجيش طائفي، لأنه كان النظام هو بيعتمد على على النزاع الطائفي بسوريا والتحريض الطائفي، هو بيعرف انه كان بقاؤه بالحكم من خلال انه يثير نعرات طائفيه بالمجتمع. هلا يعني بدوامه فتنا فيها للاسف بسوريا لاحقا، سببها بشار الاسد لاحقا، تم استدعاء خطاب طائفي اخر لمواجهه منظومه طائفيه. كيف؟ فعلى هذا الامر يعني حدثت بعض الوقائع كمان اخذت طابع طائفي بسوريا خلال الثوره السوريه، ولو كثير من قادة الثورة وفصائلها وسياسيينها يعني أدانوها وقرروا، لكن هي بدرجة أو بأخرى هي حدثت على يعني ردة فعل طائفي، فاستدعى خطاب طائفي آخر وتم هكذا دوليك يعني. فأي أكيد يعني هو يعني العنف في سوريا هو مرتبط ببعد طائفي. كان أتفق جدا مع الزملاء إنه بسوريا اليوم، سوريا الجديدة، نحن بحاجة لقوانين صارمة جدا بما يخص الخطاب الطائفي والتحريض الطائفي، وبما يخص يعني حقوق ويعني قضايا التعذيب بالسجون. الحمد لله لهلا الأمور الكويتة ماشية، وإن حدثت نحن كلنا شفنا إنه السوريين فورا في عندهم يعني بانيك أتاك صار عندهم.

0: وكنا أمل بمرحلة جديدة بسوريا خالية من التعذيب، خالية من العنف المؤسس.
1: ولذلك دائما صمام الأمان هو الشعب الذي يرفض يعني أي ممارسات
0: الشعب
1: بغطاء من أي سلطة كانت. شكرا جزيلا لكم. من لوكسمبورغ الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عمر النجار، ومن لندن الدكتور في علم الاجتماع السياسي وائل العجي، ومن اسطنبول الصحفي الاستقصائي وسام شهلة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي الأسبوع القادم في منتدى دمشق. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبدالله، وتقول إنه مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات بحق السوريين. إنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة، ومحافظ الحسكة يدين أعمال التخريب ويقول إنها تصرفات مرفوضة. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني في دمشق تعزيز التعاون المشترك، ونواف سلام يقول إن المباحثات تناولت الملفات الاقتصادية والسياسية. وزارة الاتصالات تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالميتين، والهدف ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية.

نبدأ مشاهدينا النشرة بهذه العواجل التي وردتنا. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 98 لعام 2026. القاضي بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. إذن الرئيس يصدر المرسوم رقم 98 لعام 2026. القاضي بتعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. في تفاصيل نشرتنا مشاهدينا، أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق وجيه العبد الله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وأوضحت وزارة الداخلية أن العبد الله يعد أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع والمسؤول المباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري. وأضافت الوزارة أن سجلات التحقيق كشفت أن العبد الله تولى مهامه في مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 حتى عام 2018، وهي الحقبة التي وصفتها بالأكثر دموية في تاريخ البلاد. هذا وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لملاحقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إبان فترة النظام المخلوع، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

0: إذن مشاهدينا، الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 98 لعام 2026 القاضي بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. الرئيس الشرع إذن يصدر مرسوما يقضي بتعيين خالد فواز، أيضا خالد فواز زعرور، وزيرا للإعلام. نعم مشاهدينا، أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد للحديث حول إلقاء القبض على اللواء السابق وجيه العبد الله. أهلا ومرحبا بك ماريت، ضعينا في التفاصيل.
1: نعم مرحبا جمال. طبعا يعني تأتي هذه العملية في ضوء العمليات الأمنية التي تستهدف أزلام النظام البائد التي تقوم بها أو التي يعني تلقي القبض بها قوات وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. طبعا وزارة الداخلية ألقت القبض اليوم على اللواء وجيه عبد الله، والذي شغل 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للنظام المخلوع بعد محاولة هروبه واختبائه منذ يوم التحرير وحتى اليوم. طبعا هذا بالتزامن مع بدء مواعيد محاكمة أزلام النظام المخلوع العلنية، يعني غدا لدينا استكمال محاكمة عاطف نجيب، وأيضا بالتزامن مع إلقاء القبض مع سلسلة من أزلام النظام البائد. طبعا العملية تمت بعد رصد دقيق وعملية استخباراتية. طبعا يعني يمثل وجيه علي عبد الله أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام البائد والمسؤول المباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري. أيضا كشفت سجلات التحقيق أن المذكور تولى مهامه في مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 واستمر في أو حتى عام 2018، وهي الحقبة الأكثر دموية في تاريخ البلاد. يعني طبعا كما تحدثت هي لم تكن العملية الأولى، يعني حقيقة خلال الأيام قليلة تم إلقاء القبض على عدد من أزلام النظام المخلوع، يعني بالتعاون بين قوى وزارة الداخلية مع إدارة مكافحة الإرهاب بعد عمليات رصد وعمليات استخبارات دقيقة. طبعا يعني تأتي ضمن الوعود التي قدمتها وزارة الداخلية وبالتعاون يعني مع وزارة الدفاع وإدارة مكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على جميع أزلام النظام البائد المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. في سياق آخر، قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد إن أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تعد تصرفات مرفوضة لا تخدم مصلحة المجتمع ولا تعكس قيم أبناء المنطقة. وشدد أحمد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، داعيا إلى حماية المؤسسات العامة والممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء أي أعمال تؤدي إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح المواطنين. كما دعا أبناء المحافظة وخصوصا الشباب إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في وقت سابق بإنزال اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة للمرة الرابعة بعد إعادة تركيبها تمهيدا لتسلم الحكومة للمبنى. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية إعلام الحسكة أن الفريق الرئاسي ممثلا بمصطفى عبدي وقائد الأمن الداخلي في المحافظة سيماند خليل أجريا زيارة إلى القصر العدلي ضمن التحضيرات لإعادة افتتاحه.
2: الاعتداء على اللافتة التعريفية للقصر العدلي بمدينة الحسكة حادثة تعيد ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة إلى الواجهة، كما تضع اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي أمام اختبار حقيقي. هذا الاعتداء الذي نسب لعناصر ما يسمى الشبيبة الثورية سجل للمرة الرابعة مؤخراً، وتخلله الخميس الماضي الهجوم على القصر العدلي والاعتداء على موظفيه وتمزيق الشعار الوطني للدولة في مشهد أثار غضباً واسعاً، وزادت حساسية الواقعة مع حضور قوات الأسايش من دون تدخل. المهاجمون على القصر العدلي برروا هجومهم بأنه احتجاج على تغييب اللغة الكردية من اللوحة التعريفية، لتشدد الحكومة على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية والعربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للمؤسسات وفق الدستور والتشريعات النافذة. كل هذه الحوادث لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت في لحظة حساسة من المفاوضات بين الحكومة والإدارة الذاتية، حيث برز مؤخراً ملف القضاء كعقبة أمام المفاوضات، حيث طالبت الحكومة بتسليم كامل المؤسسات القضائية وإدماج القضاة ضمن ملاك وزارة العدل وفق معايير الكفاءة، بينما أصرت الإدارة الذاتية على الاحتفاظ بكوادرها القانونية، واشترطت أن تقوم آلية الدمج على نسب محددة تصل إلى 50% من عدد القضاة. إذن وللمرة الرابعة تقف ما تسمى بالشبيبة الثورية عائقاً أمام تسلم الحكومة القصر العدلي بالحسكة، ما يطرح تساؤلات عن تبعية هذا الكيان والجهات التي تحركه وتدعم تحركاته التي يبدو أنها تعكس خلافات داخلية كردية، وخاصة فيما يتعلق بملف دمج قسد بالدولة.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن قائمة الترميم الأولية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية الحسكة والمالكية والقامشلي. وبحسب القرار الذي نشرته اللجنة العليا عبر معرفاتها، ضمت قائمة الترميم الأولية في دائرة الحسكة صبحي شوقي أحمد، وفي دائرة المالكية عبد الكريم ملا عمر إسماعيل، أما دائرة القامشلي فضمت كلاً من حسن علي محمود وريبر صبغة الله سيدة. هذا ونص القرار أيضا على أحقية تقديم ذوي المصلحة الطعن على قائمة الترميم الأولية للجان الفرعية أمام لجنة الطعون في مركز عدلية محافظة الحسكة، وذلك يوم غد الأحد. أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن الاضطرابات الأخيرة التي جرت في الحسكة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية في المحافظة. أضاف النجمة في تصريح لوكالة سانا أن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن تأخر انعقاد مجلس الشعب يعود إلى وجود رغبة بإجراء الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة. وأشار النجمة إلى أن موعد تقديم الطعون على عضوية اللجان الفرعية سينتهي اليوم، لافتا إلى أن اللجان الفرعية ستباشر كذلك في اختبار واختيار أعضاء الهيئات الناخبة بالنسبة للمناطق الثلاث في الحسكة ومنطقة عين العرب كوباني في محافظة حلب بإشراف مباشر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. باشرت الهيئة الوطنية للمفقودين أعمال البحث والتنقيب في موقع مجزرة التضامن بمدينة دمشق تمهيدا لاستخراج رفات الضحايا الذين أعدموا ميدانيا على يد أمجد يوسف وفق ما وثقته تحقيقات سابقة. بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، تمكنت الهيئة من العثور على حتى الآن على رفات 12 شخصا بينهم أطفال، في الوقت الذي ما تزال فيه عمليات البحث والتنقيب مستمرة بإشراف فريق متخصص يضم أطباء وخبراء. أفادت المجموعة بأنه من المتوقع أن تستمر عمليات استخراج الرفات والتوثيق الميداني لعدة أيام إضافية داخل الموقع.

0: قضي النشيد المرئي الجديد عهدنا الجديد الذي عرضته منصة تحمل اسم الجيش العربي السوري بتفاعل واسع على مواقع التواصل لما تضمنه من مشاهد عسكرية ورسائل تدعو إلى وحدة البلاد.
1: في مشاهد بصرية حملت رسائل وطنية ذات رمزية لافتة، أطلقت منصة رقمية تحمل اسم الجيش العربي السوري النشيد المرئي عهدنا الجديد، الذي استقطب تفاعلاً واسعاً بين المغردين والمدونين السوريين، وجمع بين مشاهد العروض والتدريبات العسكرية والاحتفالات الشعبية، إلى جانب لقطات توثق القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان بدمشق، وحضور رمزي للجولان المحتل وقمة جبل الشيخ ضمن خريطة سوريا، في مشاهد عكست مضامين الوحدة والسيادة والانتماء الوطني. الشاعرة السورية ريمان ياسين عبرت عن فخرها باستخدام قصيدتها، وتساءلت عن وجود فخر يفوق ارتقاء كلماتها لتصف جيش الوطن الذي يؤتمن على الأرض والعرض، وجاء في كلمات القصيدة: كل شبر في بلادي طاهر، كل جندي أمين ظافر، جيش حق في ثغور ساهر. وفي رصد للتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر سوريون أن النشيد المرئي يحمل رسائل قوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي ورداً غير مباشر على التهديدات، في حين اعتبره آخرون أنه يمثل رسالة وطن ينهض وجيش يسطر ملامح القوة والعزة، كما رأى فيه بعض المدونون أن فيه رسالة ثبات ووحدة وسيادة.
0: قالت رئاسة الجمهورية أن رئيس أحمد الشرع بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق تعزيز العلاقات السورية اللبنانية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. وأضافت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جرى في قصر الشعب بحضور وفدين وزاريين من البلدين، حيث تناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المسجدات الإقليمية والدولية.

0: هذا وأفاد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قبل مغادرته سوريا بأن الزيارة التي أجراها لدمشق أحرزت تقدما كبيرا في مسار القضايا المشتركة بين البلدين، معربا عن ثقته في ظهور نتائجها قريبا.
1: ويهمني أن أؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد، وأنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا. وجاء زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك، وللتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعا.
0: وأضاف سلام أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا، وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين، مع تأكيد على ضبط الحدود ومنع التهريب وعودة السوريين النازحين السوريين إلى بلادهم، إلى جانب ملفات أخرى.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
2: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب، والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية، وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج، واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: أصدر رئيس الشرع مرسوما يقضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة، كما أصدر رئيس الشرع مرسوما آخر يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام، كما أصدر رئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي أيضا بتعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ومرسوم آخر رقم 103 القاضي بتعيين مرهف خالد النعسان محافظا لمحافظة الحسكة. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريا عبيد لتضعنا في أبرز هذه التعيينات تفاصيل أكثر. أهلا ومرحبا بك ماريت، ما تفاصيل لديك ماريت؟
3: نعم، مرحبا جمال. يعني حقيقة بعد أيام من الحديث عن تغييرات وزارية جديدة أصدر الرئيس السوري اليوم أحمد الشرع عن تعيين بداية السيد خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام، طبعا يعني والمعروف بأنه الحاصل على منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 2025 وحاصل على إجازة جامعية في الإعلام من جامعة دمشق عام 2011، وأبرم 9 اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية دولية منها الجزيرة والبي بي سي وفرانس 24، وأيضا أسهم في تأهيل أكثر من 100 خريج وطالب وشارك في تطوير المناهج الإعلامية في شمال غرب سوريا. أيضا كما أصدر اليوم الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2026 والقاضي بتعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظا لمحافظة القنيطرة. أيضا كما عين السيد مرهف خالد النعسان محافظا لمحافظة حمص، كما أيضا عين باسل حافظ سويدان وزيرا للزراعة طبعا. وأصدر أيضا الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 98 والقاضي بتعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. طبعا يبدأ وبحسب هذه المراسيم يبدأ العمل بتنفيذها منذ تاريخ صدورها، أي يعني منذ اليوم.
0: نعم ماريت، هل يتوقع صدور مراسيم أو تعيينات جديدة خلال الفترة القادمة، يعني خلال بعد هذه التعيينات بشكل عام؟
3: نعم جمال، يعني حقيقة المراسيم أو التعيينات تصدر تدريجيا. يعني طبعا من المتوقع أيضا إجراء تعديلات إضافية في بعض الوزارات، ويتوقع أيضا تعيين وزراء يعني في بعض المجالات. يعني حقيقة ربما تصدر اليوم في مراسيم صادرة وموقعة من الرئيس السوري أحمد الشرع.
0: نعم ماريت، يعني اليوم بطبيعة الحال تم تعيين وزير الإعلام، هل متى سيبدأ عمله بشكل عام؟
3: نعم، يعني حقيقة بحسب المراسيم أن هذه يتم العمل بهذه المراسيم والتي تقتضي بتعيين مجموعة من الوزراء والمحافظين. بداية بالنسبة للوزراء، تم تعيين وزير للإعلام ووزيرا للزراعة. يبدأ العمل بتنفيذ هذا المرسوم، ويعني يعتبر الوزراء الجدد على رأس عملهم من تاريخ يوم صدور هذا المرسوم وتوقيعه من الرئيس السوري أحمد الشرع. يعني من المفترض أن يبدأ اليوم تولي الوزراء الجدد منصبهم الوزاري اليوم.
0: نعم ماريت، إذا أذكر بهذه التعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس الشرع، أصدر المرسوم رقم 104 القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى محافظا لمحافظة اللاذقية، أيضا مرسوم آخر يقضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة، أيضا أصدر الرئيس الشرع مرسوما يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام، بالإضافة إلى تعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وتعيين القاضي أيضا بتعيين مرهف خالد النعسان محافظا لمحافظة الحسكة. أرحب بضيفي الدكتور أحمد جاسم الحسين الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد. اليوم كيف تقرؤون هذه التعيينات الجديدة في هذا التوقيت بالتحديد؟ دكتور أحمد
4: ضعيف الهواء.
0: دكتور أحمد هل تسمعني؟ ريثما يتم إعادة الاتصال بالدكتور أحمد، أذكر مرة أخرى بالعواجل وهذه التعيينات الجديدة التي أصدرها اليوم الرئيس أحمد الشرع. أصدر مرسوما يقضي بتعيين أحمد علي مصطفى محافظا لمحافظة اللاذقية، أيضا مرسوما آخر بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة، ومرسوما آخر يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام، وتعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. أرحب مرة أخرى بالدكتور أحمد جاسم الحسين الأكاديمي والباحث السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد. اليوم ما هي قراءتكم لهذه التعيينات خاصة في هذا التوقيت بالتحديد؟
4: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، ومبروك للسادة الوزراء الذين تم تعيينهم والمحافظين، ونتمنى أيضا للسيد مدير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أيضا كل التوفيق. بداية، جاءت هذه التعيينات بعد حملة كما نعلم من التسريبات التي تتعلق بعدد من الوزارات والوزراء، وهي يعني محاولة لتلبية أسئلة الناس وأيضا ربما مطالبهم. وأيضا من جاء إلى الوزارة هو ليس بعيدا عن أجوائها، فالدكتور خالد زعرور وزير الإعلام هو عميد كلية الإعلام ولديه خبرات في هذا المجال كبيرة، وأيضا هو عارف بأجواء الإعلام في سوريا وتفاصيلها، وأيضا سبق أن يعني طلع على أوضاع المؤسسات الإعلامية. أيضا الدكتور باسل السويدان عفوا أيضا وزير للزراعة، هو معاون لوزير الزراعة وهو أيضا على اطلاع بها. السيد أيضا عبد الرحمن الأعمى أيضا لديه تجربة في محافظة حمص، ويعني لا يوجد شيء. أيضا السيد محافظ القنيطرة أيضا لديه تجربة في دير الزور، ومن المألوف أن يتم تعيين محافظ للقنيطرة من دير الزور، أظن هذا هو المحافظ الرابع من دير الزور، فيعني في هذه بالتقاليد المألوفة. هي طبعا تلبية لحاجات الجماهير ولأسئلة الناس والرغبة في التغيير. اليوم السوريون يعني باتوا يعني يقولون ملاحظاتهم وأفكارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسواها حول ما يريدونه وما يأملونه. هذا أيضا يشير إلى أن الرئاسة ليست بعيدة عن نبض الشارع وليست بعيدة عن الناس، وأيضا تلبي أولا بأول أسئلة الناس. وربما هناك معايير، بحسب علمي هناك معايير معينة تجتمع لجنة دوريا لتقييم عمل الوزراء ومعاوني الوزراء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. هذه التغييرات تنم عن ملاحظات وآليات عمل وآليات تقييم، بناء عليها تم يعني تمت هذه التعيينات. الكثير من المواطنين كانوا يعتقدون أن هذه التعيينات ستلي انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، حيث كانوا يتوقعون أن تعلن الحكومة السورية استقالتها وتكليفها بتسيير الأعمال، ثم يتم بعد ذلك يعني تشكيل حكومة جديدة. لكن ربما هناك معطيات أخرى، ربما مجلس الشعب سيطول انعقاده قليلا ريثما تنجز الانتخابات في عدد من المحافظات الأخرى مثل الحسكة والسويداء.
0: طيب ربما هناك حالات مستعجلة بعد هذه الخطوة.
4: بالتأكيد الأمر يعني التغييرات دائما هناك معطيات تكون بين يدي الرئاسة، وبناء عليها تقدر متى تحدث هذه التغييرات وما الجدوى منها.
0: يعني هل يمكن اليوم يعني أن نشهد يعني تشهد هذه التعيينات أيضا وهذه التغييرات الحكومية تغييرات أخرى خلال الفترة المقبلة؟
4: المعطيات كلها تشير إلى أن هناك ما يشبه إعادة الهيكلة في عدد من الجوانب التي تهم المواطن السوري. هناك معلومات تشير إلى أن هناك ربما الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ستقسم إلى قسمين، قسم يخص عمل الوزراء وقسم يخص الأمانة العامة التي تتعلق بالقصر الجمهوري. أيضا كما رأينا منذ أيام قليلة تم إعادة هيكلة الشؤون السياسية وتابعيتها ومهامها وسوى ذلك، إضافة إلى الأشخاص. أيضا تغيير الأشخاص أيضا يحمل مؤشرات عدة تتعلق بهذا الاتجاه أو ذاك. وأيضا تقييم العمل، هناك يعني مثلا محافظ دير الزور السيد غسان الأحمد، في هو كان يعني محافظ دير الزور وهو ابن دير الزور، وقد صنع المستحيل الرجل بجهوده كي يترك بصمته في هذه المحافظة، ربما نقله إلى محافظة أخرى. كما نعلم في الفترة السابقة كان السيد أحمد الدالاتي لديه ملفات كثيرة تتعلق بالأمن الداخلي في السويداء وريف دمشق، وفي القنيطرة أيضا يرأس الأمن الداخلي وفي الوقت نفسه محافظ. هذه المهام ربما لم تمكنه من تحقيق ما يأمله لهذه المحافظة. اليوم حين القنيطرة حين يأتي محافظ لديه تجربة طويلة أيضا في إدارة محافظة عمرها أكثر من سنة، ربما يترك بصمة أكثر في محافظة القنيطرة. وكما نعلم محافظة القنيطرة لها خصوصية كونها يعني هناك في جغرافية المحافظة، وهناك المخيمات المشتتة في ريف دمشق أو درعا أو أماكن أخرى. أيضا تجربة وزارة الزراعة، أيضا كان هناك أكثر من مهمة لدى السيد المعاون الوزير الذي أصبح الآن وزيرا. وفي وزارة الإعلام هناك بنيت جهود استثنائية في وزارة الإعلام، سيؤسس السيد الوزير الجديد على هذه الجهود من خلال إطلاق قناة الأخبارية والسورية والصحف. وسوى ذلك أطلقت في عهد وزير الإعلام السابق الدكتور حمزة المصطفى، اليوم الدكتور خالد زعرور سيتابع هذا الطريق. السوريون في المجمل يعني لدينا فكرة تغيير الأشخاص، ولكن الأهم هو يعني تكريس العمل المؤسسي، وتكريس أيضا ما هي الخطط الاستراتيجية لكل وزارة أو محافظة، ما الذي تريد أن تحدثه أو أن تريد أن تضيفه. لوحظ أيضا أن هناك حرصا البارحة عبر التصريح لجريدة الثورة أن في حول التسريبات التي قالت أن السيد الدكتور ماهر الشرع قد تم تكليفه بالأمانة السورية للتنمية، كان هناك نفي. هذا يعني أن السيد الرئيس فكرة أن يكون شقيقه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية قد صارت من الماضي، وكذلك أو أن يكلف بمهمة كبرى. هناك في رغبة وحرص على أن تكون الدولة ذات طابع مؤسساتي، ويأتي الشخص الأجدر والشخص الذي يمكن أن يخدم هذا الموقع أو ذاك.
0: نعم، أيضا دكتور أحمد اسمح لي، الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوم رقم 105 القاضي بتعيين زياد فواز العايش محافظا لدير الزور. أيضا الرئيس الشرع يصدر مرسوم رقم 105 أيضا القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى محافظا لمحافظة اللاذقية، ومحمد طه فنيش أحمد محافظا لمحافظة درعا. اليوم هل يمكن اعتبار هذه الخطوة دكتور أحمد وهذه التعيينات مؤشرا على مرحلة حكومية مختلفة؟
4: هذه يعني تعطينا دلالة أن هناك تقييما وقراءة. يعني إذا انتبهنا هناك كان في الفترة الماضية معظم المحافظين هم من محافظاتهم الأساسية أو من المحافظات ربما القريبة أو سوى ذلك. اليوم السيد زياد العايش وهو من الشباب السوري المتميز والمتحمس بعد أن أنجز مهام عدة في محافظة الحسكة كونه المبعوث الرئاسي، وهو على اطلاع يعني هو ابن المنطقة الشرقية وعلى اطلاع بحاجات المحافظة، وآتي هو بزخم كبير، هو زخم مسؤول الشؤون المدنية كان في وزارة الداخلية، إضافة إلى كونه المبعوث الرئاسي في محافظة الحسكة. أيضا تعيين محافظين لكل من اللاذقية ودرعا، وربما هناك مراسيم قادمة أخرى بحسب المعلومات التي يعني ترشح أولا بأول من خلال وكالة سانا أو سواها. كل هذه تشير إلى أن هناك مرحلة جديدة. إذا حاولنا أن نقرأ تاريخ سوريا ما بعد انتصار الثورة من 8/12، المرحلة الأولى كانت مرحلة ما يشبه حكومة الإنقاذ، ثم الحكومة الآن مر عليها سنة وأيام، عادة تقييم لعمل عدد من الوزارات والمحافظين. هذا يعني تصور أنه يعني إشارة واضحة لأن كل وزير هناك آلية تقييم معينة، بناء على آلية التقييم هذه يتم الإبقاء عليه أو يعني استبداله بشخص آخر أو تغيير مكانه، نظرا لأنه أيضا الظروف الموضوعية للبلد يعني ليست كما يجب. فكانت المرحلة الماضية مرحلة توطيد الأمن، الآن يعني السوريون متشوفون إلى فكرة مرحلة إعادة الإعمار وأن تمشي الأمور إلى الأمام. لذلك يعني اليوم كل وزير هو لا يبدأ من الصفر، وكل محافظ لا يبدأ من الصفر، هناك زميل له حاول أن يبني في هذه المحافظة، نجح في جوانب لم ينجح في جوانب، ربما عدم وجود ميزانية، ربما الجانب الأمني وجوانب أخرى. كل ذلك يعني يشير إلى فكرة التقييم والتقويم والمشي إلى الأمام والخطط. كل وزير كل محافظ لديه خطط سواء كانت آنية أو استراتيجية يعمل عليها، وبناء على تقييم هذه الخطط ومدى نجاحه كما نعلم هناك العامل الشخصي والعامل الموضوعي والعامل المادي وعامل طبيعة كل محافظة، كلها عوامل مثل ما هذا موجود أيضا في كل وزارة، كلها عوامل تسهم في يعني في مدى النجاح أو عدمه. المؤكد اليوم في شيء مهم جدا، أنه في هذه التغييرات أو في التقييم الوزاري أو في التقييم المحافظي، أنه الحكومة السورية الحالية والسلطة الحالية لا تريد لشخص أن يخرج من منكسرا أو أن يخرج يعني لا سمح الله فضيحة أو سوى ذلك كما كان يحدث في القديم في ظل النظام البائد. اليوم هو إعادة قراءة وتقويم وتقييم وقراءة الخطط، من نجح يكمل ومن لم ينجح ربما البعض هو التعب أيضا وربما لم يستطع أن يحقق ما أراده في المحافظة هذه أو تلك، ولكن هو بناء الدولة وبناء الدول يأخذ وقتا ويحتاج من الجميع التكاتف، واللاحق يكمل جهد السابق لا يهدمه ولا يسيء إليه كما كان يحدث من قبل. اليوم هي دولة، هذه الدولة وليدة بمفاهيم جديدة، برؤية جديدة، برؤية إدارية جديدة ورؤية استراتيجية جديدة تبني على ما سبق، تعتمد على الخطط وأيضا التقوير. يعني حسب علمي مثلا معاوني الوزراء هناك لجنة في الأمانة العامة للرأس مثل الوزراء تقوم عملهم دوريا وأيضا الوزراء وتنظر إلى النتائج ومدى النجاح، ليست الأمور مزاجية أو ترشيح مخابراتي أو ترشيح كما كان يحدث سابقا حزب بعث أو سوى ذلك، لا لا، اليوم هناك في فكرة وهي فكرة الخطط والقدرة على التنفيذ وأيضا الظروف الموضوعية المهيئة لهذا الوزير أو ذاك أو لهذه الوزارة أو تلك أو لهذه المحافظة أو تلك. هناك قراءات عدة، هذه القراءات الأمنية والاستراتيجية والسياسية والفكرية والإدارية، بناء عليه يتم التقييم وتمشي الأمور إلى الأمام أو يتم استبدال هذا الوزير أو ذاك. المفاجئ اليوم هو التوقيت، ربما السوريون اعتقدوا أن ذلك سيلي انعقاد مجلس الشعب، هذا دليل أنه هناك ربما سيتأخر مجلس الشعب قليلا إلى أيام حتى تنتهي فكرة الانتخابات في السويداء ربما والحسكة، وبناء عليها يتم. لكن هي ليست مفاجئة للسوريين بمعنى كل السوريين كانوا يتوقعونها. في شيء مهم أيضا لابد أن نشير إليه، أن الوزير أو المحافظ لا يستطيع أن يخرج الزير من البير، بمعنى يعني هناك ظروف موضوعية، نحن بلدنا يمر بفترة صعبة وهي فترة إعادة إعمار وفترة بناء، لذلك يعني علينا ألا نعتقد أن هذا الوزير أو ذاك، هذا المحافظ أو ذاك لديه قدرات سحرية. هي ظروف البلد، ظروف بلد خارج من الحرب، ما يستطيعه بقدراته بإرادته بالجولات الميدانية بمتابعة الخطط بالخبرات بالظروف الموضوعية الموفرة التي توفر بين يديه، كل هذه تسهم في نجاحه أو عدم نجاحه.
0: أبقى معي لو سمحت دكتور أحمد. أرحب بعبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي معي من دمشق، أهلا ومرحبا بكم سيد عبد الكريم. اليوم كيف يمكن قراءة هذه التعيينات في سياق إعادة ترتيب مؤسسات الدولة؟
5: نعم، بداية مساء الخير، تحياتي لك والأستاذ أحمد والأخوة المشاهدين. يعني هذه التغييرات كانت سمعنا عنها كثيرا مع بداية العام وأنه تم تأجيلها إلى بداية آذار ومن ثم خرجت العلن الآن. طبعا كان التوقعات كلها تتحدث عن تغيير حكومي كبير، يعني أن تكون هناك حكومة جديدة مع الاحتفاظ طبعا بالحقائب لبعض الشخصيات الوزارية، ولكن أن يكون التغيير أوسع من ذلك. بكل الحالات هو حدث التغيير، عملية تعيين محافظين جدد، وزراء جدد، وزير الإعلام، وزير الزراعة، لا نعلم ربما الساعات القادمة أيضا تكشف تغييرات جديدة. بالنهاية هناك واضح تماما أن هناك كان خلال الفترة الماضية، رغم دعني أقول الإمكانيات البسيطة جدا والمحدودة وربما حتى تحت الصفر، بذلت جهود من كل الوزراء من كل أعضاء الحكومة في محاولة يعني السير بالواقع السوري المؤلم بعد الخروج من الحرب والصراع والثورة، الانتقال إلى مرحلة جديدة ربما، ولكن المعوقات كانت يعني كثيرة وصعبة أمامهم. ما خرج من في هذه التعيينات الجديدة نقدر له جهوده في الفترة الماضية. نعم، نحن نتمنى كما ذكرت أنه كان متوقع أن يكون التغيير أكبر من ذلك، وربما لا نعلم تماما أن المراسيم نراها يعني كل ساعة هناك مرسوم وتعيين جديد، ربما تكون هناك تعيينات قادمة جديدة، ولكن المطلوب اليوم هو ليس فقط أن يكون هناك تغيير حكومي أو تغيير على مستوى المحافظين، إنما أن يكون هناك مأسسة في العمل أكثر، أن تكون هناك إجراءات يعني خطة اقتصادية، خطة واضحة، خطة وطنية واضحة في كل المجالات، يعني أن تكون هناك خطة على مستوى الاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية والسياسية، وخاصة أن المرحلة القادمة قد يعني تنعقد جلسات مجلس الشعب، ولذلك لا أقول أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية اليوم. الحكومة الانتقالية هي التي جاءت بعد التحرير، الحكومة الماضية والتي تسير الأعمال اليوم هي جاءت بعد التحرير، نسميها حكومة انتقالية، جاءت بظروف صعبة، بظروف جدا قاسية، وجدنا أحداث الساحل الجنوب الشرق السوري، لكن اليوم هذه الحكومة الجديدة عليها أن تضع القوانين، الأنظمة، أن يكون هناك مؤسسة في العمل من أجل الانتقال بخطوات جدية، على يشاهد الناس تغييرات، يعني أن يكون هناك تغييرات، لا أن نجد فقط ارتفاع في الأسعار، في الاتصالات، في الكهرباء، في البترول، ولا يوجد رد من أعضاء الحكومة، أن يكون هناك تفسير وشفافية واضحة من كل الإجراءات، من كل القوانين التي تتخذها الحكومة، لأنه بالنهاية اليوم في يعني أقول صديقي أن هناك اصطفاف شعبي ودعم شعبي ربما لم يحصل في تاريخ سوريا للمرحلة الحالية والقيادة والحكومة، وعندما يوجد هناك نقد لأي تصرف لأي قانون هو من باب الحرص على هذه المرحلة، من باب الخوف على هذه المرحلة، وبالتالي أنا لا أريد فقط أن يصدر قانون ولا يوجد تفسير لدى القانون كما حصل اليوم على سبيل المثال مع موضوع البترول، والبترول لا يرفع وحده، هناك يعني مئات من الحزم سترفع بعد رفع أسعار البترول، يجب أن تكون هناك شفافية أكثر وضوحا من الحكومة، يجب أن تكون هناك كما ذكرت مؤسسة في العمل، قوانين جديدة تلائم روح العصر، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار أن المواطن السوري يعاني ظروف قاسية، هذا المواطن الذي خرج من الحرب بعد 14 سنة لا يستطيع أن يتعايش مع إجراءات وقوانين جديدة ربما تناسب يعني بعض الدول المتقدمة في العالم، لا يستطيع المواطن السوري أن يتلائم مع فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة أو الاتصالات أو البترول أو غيره، وبالتالي كل خطة يجب أن تدرس، يجب أن يكون هناك يعني أن يؤخذ بعين الاعتبار دائما وأبدا ظروف الإنسان السوري، ظروف المواطن السوري، ولذلك اليوم هذه الحكومة على عاتقها أكثر من عاتق الحكومة السابقة التي أو أعضاء الحكومة التي السابقة، لأنه يجب أن تكون هناك شيء جديد، أن يلحظ السوري أن هناك تغييرا بدأ يطرأ في كل مجالات نواحي الحياة. نعم المشهد تغير تماما بعد 8 ديسمبر، تغير كثيرا، يعني لا أريد أن أتحدث بموضوع أن سوريا عادت لنا من جديد، سقط النظام، كل هذه الأمور، لكن هناك تغييرات واضحة، هناك جهود كما ذكرت بذلت كل أعضاء الحكومة لمحاولة، يعني أنا أعلم تماما علم أن بعض موظفي الحكومة لا يغادرون مكاتبهم حتى الساعة الواحدة أو الثانية ليلا، البعض ما زال يفترش المكاتب لينام، لا يوجد مكان للنوم به في في في الوزارات في المؤسسات العاملة فيها، وهناك صفر إمكانيات وهناك جهود كانت جبارة، لكن اليوم هذه الحكومة أعضاء الحكومة الجدد غدا سيكون هناك جلسات من مجلس الشعب، أن يكون هناك فريق عمل، لا هذا الفريق لا يعتمد عليه فقط من الوزراء، يعني على سبيل المثال الدول الناجحة، دبي مثلا على سبيل المثال، سنغافورة، الكثير من الدول جاءت بخبراء اقتصاديين حتى من من من بقية دول العالم، يعني لم تستعن فقط طيب بالخبرات الموجودة إنما من خبرات اقتصادية، ولدى السوريين يعني طاقات وكمون هائل موجود في أوروبا في أمريكا في غيرها.
0: اسمح لي أن أذكر مرة أخرى بهذه التعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس الشرع، أصدر مرسوما بعدد من التعيينات أبرزها تعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام، بالإضافة إلى تعيين زياد فواز العايش محافظا لدير الزور، وتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة، أيضا تم تعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ومرهف خالد النعسان محافظا لمحافظة حمص، وتعيين أحمد علي مصطفى محافظا لمحافظة اللاذقية. بالعودة إليكم سيد عبد الكريم، اليوم يعني هل تعكس هذه التعيينات دعنا نقول انتقالا نحو مرحلة أكثر تركيزا على إدارة المؤسسات بشكل عام؟
5: نعم، يعني كما ذكرت أنه المرحلة الماضية هي مرحلة انتقالية كانت في ظروف جدا غاية في التعقيد، لكن اليوم أنا بعد سنة ونصف كل مواطن يتساءل عن الشيء الذي حقق وأنجز في العام الماضي، وأنا أعتقد أن المرحلة الماضية كانت مرحلة تثبيت دعائم الدولة محاولة الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. كانت هناك ضغوط هائلة مارست على الحدود السورية، على الحكومة السورية والدولة السورية، بدءا من أحداث الساحل إلى الجنوب إلى الشرق السوري. الملف الإسرائيلي ملف ضاغط جدا كان على الدولة السورية. نعم، المرحلة الماضية الحكومة الماضية دعمت وكانت جزء من وحدة البلاد يعني دعم ركائز الدولة السورية، ولكن اليوم هذه الحكومة يجب أن تسأل ماذا ستقدم، ما هو البرنامج الاقتصادي لها، البرنامج عمل. يعني أي حكومة اليوم تعين في أي دولة في العالم تضع برنامج لها، تضع خطة زمنية لهذا البرنامج كي تسير. يعني لا أن تكون هناك قرارات اعتباطية دون دراسة، دون دراية، دون أخذ يعني في مقدمة الأولويات هو المواطن السوري. نعم هناك غلاء عالمي، هذا شيء معروف، لكن يعني سوريا خرجت من حرب، وبالتالي لا يستطيع السوري، المواطن السوري، أن يتلائم مع هذه القرارات التي فيها رفع حاد وكبير في الأسعار، في كان البترول ولا غيره ولا الكهرباء ولا الاتصالات وأمور كثيرة. هناك قوانين أيضا البيروقراطية الموجودة، القوانين الموجودة منذ زمن البائد الفار، هذه القوانين يجب أن تزال تماما. يعني على سبيل المثال هناك كثير من الأحكام التي أطلقت بحق العديد من المواطنين السوريين كان النظام يعمل عليها. اليوم أي مواطن يعود إلى سوريا الذي عليه أحكام يجب أن يراجع المباحث الجنائية ويصدر أوراق جديدة، ويضطر أحيانا حتى لدفع مبالغ مالية، لأن النظام كان عامل حجز احتياطي وكثير من الأمور. هذه القوانين يجب أن تلغى، يجب أن ينتهي العمل بها، يجب أن تكون هناك قوانين جديدة. وعندما تكون هناك قوانين جديدة لا أن تكون قوانين يعني فقط من أجل أن نصدر قوانين دون مراعاة أولا وأخيرا وضع المواطن السوري، ولكن أن تكون قوانين تلائم روح العصر. هناك نماذج مختلفة، جنوب أفريقيا، رواندا، إيرلندا، غواتيمالا، الكثير من الدول التي حدثت فيها حروب وصراعات. النموذج السوري مختلف، النموذج السوري مختلف من حيث الثورة على النظام، إطالة أمد الثورة.

0: روح العصر ولكن تناسب الواقع السوري، تناسب المواطن السوري، لأنه بالنهاية كل السوريين على اختلاف مشاربهم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مع نجاح هذه المرحلة، مع دعم هذه المرحلة، مع نجاح هذه التجربة، ودائما عندما تكون هناك سهام النقد موجهة إلى قانون أو إلى مرسوم أو إلى قرار أو إلى أي شيء، هو من باب الخوف على سوريا. طيب. والحرص على سوريا والحرص على هذه المرحلة.
1: ابقى معي لو سمحت، أجدد الترحيب بك مرة أخرى دكتور أحمد جاسم الحسين. اليوم دكتور أحمد، يعني هل تحمل هذه القرارات مؤشرات على تغيير في أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
2: طبعا نحن إذا تأملنا هذه التغييرات، هي عمليا شملت وزيرين والأمين العام لرئاسة الجمهورية وأربعة محافظين. من الملفت بداية أن كل هذا الطاقم الجديد الذي تم تغييره أو الذي جاء، يعني الذي جاء الآن، هو قريب من السيد رئيس الجمهورية، بمعنى أنه هو سبق أن عمل معه في إدلب بالطريقة أو بأخرى، وبالتالي هو عارف، يعني عارف بهم وبآليات عملهم، و هناك أيضا ثقة فيهم وأيضا لديهم خبرات، هذه الخبرات هو متأكد منها، وبالتالي هذا يشير إلى فكرة الانسجام. الانسجام مهم بالمراحل الانتقالية والتفاهم في العمل وفهم ميكانيزمات الشخصية من قبل فريق الحكومة الواحد، مهم جدا. أمر آخر، اليوم المواطن السوري يسأل هل ستؤثر هذه التغييرات على حياتي اليومية، وهل ستؤثر هذه التغييرات على مستوى الخدمة. تقتضي الأمانة أننا خلال سنة ونيف من تشكيل الوزارة كانت أبواب الوزراء والمحافظين مفتوحة، يعني لا يوجد شكوى أن هناك محافظا لم يستمع إلى المواطنين أو أن أبوابه مغلقة أو سوى ذلك. الإشكال كان في جانبين، الجانب الأول الإمكانات، لأن البلد كان يمر في حالة أمنية، كان يخرج من مشكلة يدخله الفلول والقوى المعادية تدخله في مشكلة أخرى، لذلك يعني أخذ هذا وقتا طويلا حتى يخرج اسم سوريا من الإرهاب، قائمة الإرهاب، حتى يعني كانت مهام صعبة جدا جدا جدا، لذلك ليس من السهل، يعني حتى الوزير أو المدير أو المحافظ أراد أن يقوم بعمل ولديه الحماس ولديه الرغبة والكفاءة والقدرة، ولكن ليس لديه الملاءة المادية وليس لديه أيضا التغطية القانونية وليس لديه القدرة على أن يأتي بالاستثمارات أو الإعمار. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا لقمة المعيشة. المواطن اليوم يسأل هل هذا سينعكس على أسعار الأشياء، هل هذا سيؤدي. الحقيقة هذا لن ينعكس بشكل مباشر، ولكن هو إشارة إلى من إشارات أنه أولا هناك في تقييم للعمل، إشارة أيضا إلى أن هناك رغبة لدى السلطة السورية اليوم بأن تقدم للمواطن السوري أفضل ما تستطيع. هناك أيضا بعض المحافظات شهدت مشاكل أو شهدت إشكالات أمنية أو سوى ذلك، تغيير المحافظ يعطي المواطنين فسحة من الأمل، وأن هناك ربما تتغير، ربما هذا المحافظ أو ذاك تشكلت في ذهني مفاهيم محددة أو معينة أو طريقة عمل معينة ربما لم تعد ملائمة. أيضا تغيير السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أيضا هناك طريقة العمل، وأنت الآن يعني من استلم المهمة هو استلمها شخص لديه سبقا عمل مع السيد الرئيس ولديه خبرة أيضا في إدارة محافظة مثل محافظة حمص وسط سوريا بتنوعها الديموغرافي وسوى ذلك. كل هذه العوامل المجتمعة تعطي المواطن فسحة من فسحات الأمل. في الوقت نفسه أيضا هناك شكاوى من المواطنين أيضا حول الجانب الإعلامي. اليوم يأتي السيد الدكتور خالد زعرور ليكمل مسيرة السيد الدكتور حمزة المصطفى في محاولة أن يكون الإعلام السوري يعني عند طموحات السوريين أو قريبا من طموحات السوريين، على أننا نحن كسوريين طموحاتنا كبيرة ورغباتنا بإحداث التغيير هائلة وشاسعة ربما لا تسمح فيها معطيات الواقع. كما نعلم الحكومات لا تتحرك في الهواء، الحكومات تتحرك ضمن منظومة عالمية وضمن منظومة إقليمية. لذلك اليوم من يأتي وزيرا أو يأتي محافظا أفضل ممن كان يأتي في المرحلة السابقة، أفضل من حيث الظروف، لا نعني الأشخاص، الظروف اليوم مهيئة أكثر.

0: اليوم أنت تتحدث عن بنية باتت موجودة في المحافظات، آليات عمل، الظروف يمكن أن تكون أفضل في الشهور القادمة. الانعكاس على المواطن، أتصور أن اليوم الرسالة الرئيسية من التغييرات هي رسالة إدارية، التقييم الإداري، آليات العمل، الأثر الشخصية في الجانب الإداري. كما نعلم يعني نحن اليوم لدينا عدد كبير من المسؤولين يجلسون في مكاتبهم، وعدد آخر ينشغل كثيرا بالجولات الميدانية. كما هو معروف في الإدارة، الإدارة تنقسم إلى قسمين، قسم ميداني إشراف ومتابعة، لأنه هذا هيبة الوزير أو المحافظ تترك أثرها، خاصة في بلدان بنيتها التحتية متعبة، البلد وضعه مرهق وسوى ذلك. المهم اليوم في إرادة، هذه الإرادة عند السلطة في سوريا، رغبة التغيير، رغبة التحسين، رغبة التطوير.
1: طيب.
0: عدم صم الأذان، هذا يعني يؤشر إلى أن هناك تواصلا من نوع ما، سواء كان عبر التقارير التي تصل إلى رئيس الجمهورية، تقارير أمنية أو تقارير تقييم سياسي أو تقييم إداري، أو حتى من السوشيال ميديا أو الإعلام، أن هناك أذنا تسمع للسوريين، والسوريون سنوات طويلة لم يكن أحد يستمع إليها.
1: في هذه النقطة بالتحديد دكتور أحمد، يعني أسف للمقاطعة، لكن اليوم هل هناك حاجة اليوم إلى تغيير ثقافة الإدارة داخل المؤسسات الرسمية بشكل كامل؟
0: نعم، نحن لدينا كما نعلم، إذا كان لديك أموال ولا تستطيع أن تدير هذه الأموال في المحافظة، أو لا تستطيع أن تحدد الأولويات، أو ليس لديك طرائق لمحاسبة المسؤولين الموجودين أو تقييم خطط عملهم. اليوم كل محافظ أو كل وزير، العالم ما عاد يشتغل بمبدأ نسوي كبسة على هذا المكان أو عقوبة أو سوى ذلك. اليوم العالم يشتغل وفق الخطط. صحيح أن الظروف الموضوعية في الدولة السورية ليست كما يجب، ولكن هذه هي خطط الأزمات. يعني أنت اليوم المحافظ أو الوزير يدير خطة أزمة، ويطلب من مدراء كل شخص، من كل مدير من هؤلاء المدراء سواء كان في المحافظات أو الوزارات، أن يضع خطته مع فريقه ويحاسبهم على هذه الخطة. وأيضا هذه الخطة يقوم بدراستها مع فريقه الفني ويطورها ويحسن فيها ويضع الأولويات، ما هو سلم الأولويات الموجود في كل محافظة. اليوم المواطنون يعني إذا لاحظنا بين سنة والآن، شاهدوا أن هناك فرقا كبيرا في الخدمات، في الكهرباء، في توفر المواد، هناك في تطور كبير في البلد. أما شكوى المواطنين من حيث جهة غلاء الكهرباء، غلاء الأسعار، عدم وجود فرص عمل كافية، عجلة الأعمار لم تدور، فهذه المحافظ يعني لا يستطيع أن يعني أن يقوم بين ليلة وضحاها، أو الوزير يعني يترك الأثر الذي يبتغيه، أو حتى إن رغب، لأنه ظروف الدولة لم تكن ظروف الموضوعية. اليوم الدولة السورية على السكة الصحيحة، طيب. إقليميا ودوليا وعربيا على السكة الصحيحة نحو البناء والإعمار. لذلك هؤلاء المحافظون والسادة الوزراء في الفترة القادمة عليهم، أو ينتظر منهم السوريين، ينتظر منهم السوريون أن يضعوا خططا لهم ولمدرائهم. يريد المواطن أن يرى أثرها، يريد أن يشهد تحسنا، سواء كان في المدارس، في الطرقات، في النقل، في تأمين المواد، في الحدائق، في أساسيات الحياة. يعني ينتظر منهم المواطن الكثير، ولكن أيضا علينا أيضا أن ندرك أنهم لن يستطيعوا أن يعني يحققوا الأحلام التي نبتغيها، أو الطموحات، أو التي، لأنه هذه متعلقة بإرادة الدولة ككل من جهة، قلة الموارد، الظروف الموضوعية المحيطة بنا. ولكن من يريد أن ينظر ما حدث خلال سنة ونصف بعين موضوعية، سيجد أنه حدث الكثير، والأمر لا يتعلق فقط بتغيير الأشخاص، بل مفهوم الإدارة كله اليوم في سوريا مفهوم مختلف. أبواب مفتوحة، الناس تلتقي بالمسؤولين، نوصل الشكوى للمسؤولين، المسؤولون يستمعون إلى الإعلام، يعتذرون، يقدمون الخطط، متابعة من رئاسة الجمهورية، متابعة على الخطط. هذا شيء جديد، كان أولي في تاريخ الدولة السورية. هناك طبقات من الممنوعات وطبقات من الحرس والحيطان بين المواطن والمسؤول، وكانت أيضا بين المسؤول، الوزير والمحافظ ورئاسة الدولة. اليوم الأبواب مفتوحة، وهناك متابعة من السيد رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، متابعة حثيثة للخطط ومدى تطبيقها، والاستماع إلى صوت السوري اليوم. هذا أهم ما يميز هذه المرحلة.
1: طيب ابقى معي لو سمحت، بالعودة إليكم سيد عبد الكريم، اليوم ما مدى يعني حاجة المرحلة الحالية إلى شخصيات تنفيذية وحتى إدارية جديدة برأيكم؟
2: نعم، لا شك أنه المرحلة الحالية لا تحتاج فقط أنه كما ذكر الدكتور أحمد أنه أن تكون هناك تعيينات فقط، يعني اليوم كل شيء يجب أن يتغير. كما ذكرت منذ قليل أن الوزير الذي يأتي أو أي مسؤول أو حتى محافظ المحافظة على سبيل المثال أن يكون لديه فريق عمل، فريق اختصاصي من كل الاختصاصات، حتى عندما يضع خطة معينة لتلك البلدة أو المحافظة أو الوزارة أن يكون من الخبرات ومن الكفاءات العليا. وكما ذكرت أن البلد يعني سوريا فيها من الكفاءات الكثير وفيها من الخبرات، يعني ما يملأ الكوكب الأرض بأكمله من الشرق إلى الجنوب. لاحظ التفوق السوري في العديد من دول العالم، وبالتالي هذه الكفاءات يجب أن يتم الاعتماد عليها. يعني أنا لا أعتمد على التغيير فقط أن يكون هناك تغيير أشخاص أو تغيير وجوه، إنما تغيير سياسات كاملة وشاملة في مختلف مناهج الحياة، في مختلف المؤسسات والوزارات والدوائر. لا يعني اليوم أن أذهب إلى تلك الوزارة على سبيل المثال وأن أجد فيها أربعة أشخاص موظفي علاقات عامة، أو اذهب إلى تلك مبنى المحافظة ويكون هناك عشرة أشخاص بذات المنصب منصب علاقات. هذه كارثة. يجب أن تحدد المهام وتحدد المسؤوليات وتحدد المكاتب، وأن يكون يعني نحن اليوم في مرحلة تقنية.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من دمشق. كذلك الشكر موصول لكم دكتور أحمد جاسم الحسين الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معي من دمشق. مشاهدينا، تغطيتنا حول هذه التعيينات الجديدة مستمرة معكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الساعة الإخبارية التي نخصصها للتعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع تعديلات وزارية شملت وزيري الإعلام والزراعة. أيضا تم تعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 100 لعام 2026. كما تم تعيين أيضا باسل حافظ السويدان في منصب وزير الزراعة خلفا لأمجد بدر، وذلك بموجب المرسوم رقم 101 للعام ذاته. وتأتي هذه التغييرات مشاهدينا في إطار سلسلة من التعديلات الوزارية بعد أكثر من عام على تشكيل الحكومة في آذار من العام الماضي. هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع أيضا سلسلة مراسيم رئاسية قضت بتعيين محافظين جدد لمحافظات القنيطرة ودير الزور وحمص واللاذقية. تم تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظا للقنيطرة بموجب القرار رقم 102 لعام 2026. كما تم تعيين أيضا مرهف خالد النعسان محافظا لحمص بموجب القرار رقم 103 من العام ذاته. كما شملت التعيينات أيضا تعيين أحمد علي مصطفى محافظا للاذقية وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور بموجب القرار رقم 105. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور. أهلا ومرحبا بك عبادة، يعني ضعنا في صورة العامة وأبرز هذه التعيينات التي عينها الرئيس أحمد الشرع.
1: نعم جمال، مساء الخير. يعني حقيقة مجموعة من التعيينات التي كان ينتظرها السوريون خلال الفترة الماضية، حقيقة الفترة الماضية كان هناك يعني عدة إشاعات قد خرجت عن مجموعة من التغييرات التي ستشمل تغييرات وزارية وأيضا تغييرات على مستوى المحافظين في سوريا. طبعا هذه التغييرات يعني جمال تأتي حقيقة في أهميتها اليوم لمجموعة من الخدمات التي ينتظرها السوريون على مستوى الخدمات العامة وأيضا الخدمات المتعلقة بالوضع المعيشي والاقتصادي. طبعا يعني المراسيم التي صدرت اليوم تأتي يعني أو أبرز المراسيم التي صدرت اليوم كانت التي تقضي بتغيير وزير الزراعة وتعيين وزير زراعة جديد، إضافة إلى تغيير وزير الإعلام وتعيين وزير إعلام جديد، إضافة إلى أيضا تغيير يعني الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى أيضا تغييرات على مستوى المحافظات. هناك يعني بعض المحافظات عين محافظين جدد لها، إضافة إلى أيضا نقل مجموعة من المحافظين إلى مناطق جديدة. هناك يعني خمس محافظات: القنيطرة، درعا، حمص ودير الزور واللاذقية. هذه المحافظات تم تغيير وإجراءات تغيير يعني بعد مراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الرئيس أحمد الشرع. هذه التغييرات حقيقة اليوم يعني هناك صدى كبير من الشارع السوري بعد هذه الإجراءات وهذه التغييرات، خصوصا أنها تأتي بعد عام على تشكيل الحكومة السورية والتعيينات التي كانت قد صدرت قبل عام من اليوم. كما ذكرت جمال يعني حقيقة أهمية هذه التغييرات اليوم بالنسبة لكثير من السوريين هي التغيير السريع للوضع المعيشي والخدمي. كان خلال الفترة الماضية حقيقة عدة مطالبات من كثير من السوريين، إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع السوري، لإجراءات عاجلة لتحسين وضعهم المعيشي وتحسين وضعهم الخدمي. حقيقة يعني هذه التغييرات اليوم يعني في مجملها يعني تأتي مبشرة لكثير من السوريين بأن هذه المرحلة هي مرحلة تغيير وبأن يعني كثير من الأمور ممكن أن تتغير بشكل سريع. كما ذكرت يعني جمال أبرز هذه التغييرات كانت على مستوى الوزارات كوزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى هذا أيضا مجموعة من المحافظين لمجموعة من المحافظات. وهذه المحافظات حقيقة هي يعني كان خلال الفترة الماضية كان هناك يعني حديث من الأهالي عن حاجة ماسة لتسريع الخدمات في هذه المحافظات وتسريع يعني حركة إعادة الإعمار، إضافة إلى أيضا وضع كثير من المحافظات كدير الزور بالتحديد كانت هي بحاجة يعني لكثير من الخدمات. إضافة إلى هذا هناك مجموعة من الخدمات أيضا على مستوى إعادة الإعمار التي تساعد الأهالي للعودة العاجلة إلى مناطقهم. اليوم جمال أيضا كان حقيقة هناك يعني مطالبات أيضا على مستوى الشارع السوري لكثير من الأمور التي تأتي على مستوى الاقتصادي والخدمي. يعني بعض الخدمات أو بعض هذه يعني الحاجة اليوم يطلبها السوريون هي الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي، إضافة إلى هذا أيضا الوضع الخاص الذي يأتي على مستوى الخدمات الخاصة بالمحافظات. كثير من المحافظات السورية حقا هي بحاجة لتحسين وضع.
0: نعم
1: كان السوريين حقا على وسائل التواصل الاجتماعي قد تحدثوا خلال الفترة الماضية بأن التحسينات التي ستجري خلال الفترة القادمة من تغييرات إن كان
0: طيب
1: لمحافظين أو
0: بعدها
1: مسؤولين لمناطقهم يعني تأتي بتغيير جيد لهذه المناطق.
0: في هذه النقطة التي أشرت إليها عبادة، أريد أن أسألك بالنسبة للتفاعل العام، هل يركز على يعني تغيير الأشخاص، تغيير الوزراء والأشخاص الذين تم تعيينهم جديدا، أم على ضرورة تغيير آليات العمل داخل المؤسسات بحسب متابعتك عبادة؟
1: طبعا جمال، يعني تغيير الاشخاص حقيقه ياتي يعني بالدرجه الثانيه، لكن التغيير الذي يحتاجه السوريون او الذي يطلبه السوريون خلال هذه الفتره هو تغيير اليات العمل، تغيير اليات العمل والتعامل مع السوريين ان كان ضمن الوزارات او حتى ضمن المحافظات. هناك كثير من السوريين كانوا قد اشتكوا خلال الفتره الماضيه من وضع المؤسسات السوريه، كان يعني هناك تراجع كبير في بعض الخدمات او تراجع حتى في طريقه التعامل. يعني اليوم السوريون ومطلبهم يعني يعني الوحيد حقيقه خلال هذه المرحله هو تسريع وضع المعاملات، تسريع وضع معاملاتهم ان كانت معاملات خدميه او قانونيه او غيرها. اليوم ايضا كان هناك كثير من المطالبات التي تاتي على يعني طريقة التعامل وآليات العمل التي تكون ضمن هذه المؤسسات. كثير من السوريين يقولون أن هذه المؤسسات هي مؤسسات تعمل بطرق يعني بطرق قديمة، وأيضا هذه المؤسسات هي بحاجة إلى تغيير ليس فقط أشخاص بل آليات عمل وطريقة التعامل مع الأهالي. اليوم يعني تغيير المحافظين وتغيير هذه المؤسسات المهمة في سوريا كان السوريون حقيقة ينتظرونها، وينتظرون أن يكون هناك أيضا تعجيل وتسريع لوضع آليات العمل التي تؤثر على حياتهم بشكل ملموس ويعني مباشر. كثير من المؤسسات الخدمية تحديدا المحافظات هي يعني تعتبر النواة الأساسية في تسريع العمل الخدمي للأهالي، وأيضا تسريع العمل الذي يأتي بثماره بشكل مباشر وسريع على الأهالي.
0: نعم بعدها
1: اليوم التغييرات كما يعني شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما رصدناه خلال الساعة الماضية، كثير من السوريين مستبشرون بأن تكون هذه التغييرات هي أن يكون دور هذه التغييرات حقيقة ليس فقط للأشخاص بل آليات العمل وطرق التعامل والمرحلة التي ممكن أن يكون فيها تغيير أيضا بوضع السوريين الخدمي والمعيشي والاقتصادي.
0: أشكرك جزيل الشكر عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. نعم مشاهدينا، كذلك أرحب بضيف ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي معي من دمشق، وأيضا محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد ياسر، بداية قراءتكم لهذه التعيينات الجديدة اليوم في سياق ترتيب مؤسسات الدولة.
2: مساء الخير لكم ولجمهوركم ولضيفكم أيضا. يعني من المتوقع كان منذ فترة أنه سيكون هناك تعديلات سواء وزارية أو حتى على مستوى المحافظين، الجميع كان ينتظر متى سيكون هذا التعديل. أعتقد اليوم يعني أنه يتم الإعلان وبشكل متتالي وبعد لقاءات مهمة كانت مع وزارة يعني رئيس الحكومة اللبناني، يعني لي بأن الأمور كانت كلها جاهزة ولكن كانت تحتاج إلى مجرد يعني إخراج إداري. إذا بالنتيجة أنا أرى هذه التعديلات هي طبعا من صلاحيات السيد الرئيس بناء على الإعلان الدستوري. منصب المحافظ يمثل طبعا هو الرئيس في ضمن المحافظات كمنصب إداري، ومنصب الوزير هو نحن نتكلم هنا عن حكومة أقرب منها إلى التكنوقراط على أنها حكومة تمثيل سياسي أو تمثيل حزبي، كون أن سوريا تعيش مرحلة انتقالية حتى هذه اللحظة ولا يوجد لديها يعني تشريع على مستوى الأحزاب، ولا يوجد أيضا لديها عملية انتخابية بآليات ديمقراطية مباشرة، كون أن يعني كما ذكرت نحن نعيش في مرحلة انتقالية. بالنتيجة أعتقد أن اختيار الأشخاص يقع على عاتق السيد الرئيس، وفشلهم من نجاحهم يعني لفشل أو نجاح منسوب إلى السيد الرئيس، لذلك يتم عناية يعني أخذ العناية باختيار الأشخاص. هذا من جانب. جانب آخر، الشعب السوري لم يمارس الديمقراطية منذ يعني نتكلم عدة قرون يعني عهود، لذلك أنا أرى حقيقة أن الشعب السوري الآن يتفاجأ ببعض الأسماء كونه لا يعرفها، وهذا متوقع كون أنه كما ذكرت لا يوجد عملية سياسية ديمقراطية، لا يوجد عملية انتخابية، لا يوجد برامج انتخابية، ولا يوجد حملات دعائية كما هو يعني المتوقع من الأوضاع العادية التي يتم فيها الاختيارات الحزبية أو الانتخابات سواء برلمانية أو حتى على مستوى الحكومات. إذا بالنتيجة سوريا تعيش مرحلة انتقالية، تحتاج سوريا خلال هذه الفترة أن تثق بإدارة المرحلة الانتقالية أن تسير بها نحو شاطئ الأمان. يجب أن يكون اختيار الأشخاص يتم التعريف بهم بشكل يعني مباشر. الوزراء السابقون لا يعني أن عملية استبدالهم أنهم فشلوا في ذلك أم نجحوا، ولكن يعني لأنها مرحلة قاموا بأعبائها، لا يوجد ميزانية تشغيلية كانت بين أيديهم، وبالتالي ليسوا مسؤولين عن أي يعني عدم تقديم نجاح أو إنجاز على مستوى الوزارة، كون أن أي مشروع يحتاج إلى تمويل. لذلك لا نستطيع أن نتهم أي وزير بالتقصير، وإنما نقول أنها مرحلة صعبة قام بها بكل الواجبات، يستأهل الشكر. ويعني ومن المطلوب يعني هناك وجهة نظر للسيد الرئيس لأن يتم استبدالهم. نحن نتكلم عن حكومة ثالثة تمر في المرحلة الانتقالية. المرحلة الأولى كانت هي حكومة الإنقاذ التي أتت من إدلب لفترة قصيرة، ومن ثم كانت الحكومة الأولى التي نحن بصدد الآن التعديلات فيها، ويستمرت لسنة وحوالي شهرين، وتنطلق الآن المرحلة الثالثة بتعديلات وزارية وليس بتعيين
0: اليوم
2: تشكيل حكومة
0: جديدة. نعم اليوم سيد ياسر، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة هي مقدمة لتعديل حكومي أوسع أو حتى إداري ربما؟
2: يعني أعتقد أن هناك بعض الوزارات تحتاج.
0: يبدو أن فقدنا الاتصال بسيد ياسر النجار، ريثما يتم إعادة الاتصال به أجدد الترحيب مرة أخرى بسيد محمد سليمان الباحث في مركز يسور للدراسات معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. اليوم ما دلالة التركيز على مواقع إدارية وخدمية وحتى إعلامية في هذا التوقيت بالتحديد؟
3: تحياتي لكم أستاذ جمال ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني اليوم هذه التغييرات والتعديلات هي مهمة لمجموعة من العوامل، أهمها امتصاص الغضب أو دعني أقول مراعاة ما يطلبه المواطنون. يعني اليوم هناك شيء من الاحتقان في الشارع، المواطنون يلقون اللوم على الحكومة، وبالتالي هناك استجابة من قبل الرئاسة لمطالب المواطنين لما يصلهم من آراء ومطالب من الشعب السوري، وبالتالي هناك استجابة إيجابية. هذه الاستجابة كانت وستبقى من قبل الرئيس أحمد الشرع للمواطنين السوريين. يعني تصاعدت الأصوات خلال الفترة المقبلة بأننا نحتاج إلى تغيير وزاري، وخصوصا بعد أن مضى عام كامل على تشكيل الحكومة. اليوم المراد من هذا التغيير الوزاري في الدرجة الأولى امتصاص غضب الشارع، في الدرجة الثانية وباعتقادي بأنه سيكون هناك تعديل على الوزارات ذاتها. يعني التعديل الذي أجراه الرئيس اليوم وليس مرتبط بفشل أو نجاح الوزير على قدر ما هو مرتبط بالتغييرات الهيكلية خلال الفترة المقبلة. يعني هناك حديث على أن وزارة الإعلام ستتحول إلى شيء يسمى المجلس العالي للإعلام، وبالتالي إذا قد صح هذا القرار أو قد صحت هذه الرؤية، فبالتأكيد تحتاج أنت يعني تحتاج الحكومة إلى شخصية تعيد هيكلة وترتيب الوزارة، تقلص من حجمها بحيث أن تحولها من جسم وزاري إلى جسم هو المجلس الأعلى للإعلام.
0: هو بالحديث عن يعني بالحديث عن تعيين وزير للإعلام اليوم في هذه النقطة التي أشرت إليها أيضا، اليوم ما هي التحديات الأكثر إلحاحا أمام وزارة الإعلام اليوم سيد محمد؟
3: يعني مسألة التوازن، مسألة التراخيص، مسألة يعني هناك الكثير من القضايا المعقدة، وخصوصا أن مجلس الشعب تأخر كثيرا، وبالتالي أصبحت الأعباء على الوزير وفريقه كبيرة جدا. يعني الوزراء اليوم يتحملون عبء كبير في وزاراتهم نتيجة عدم تغيير القوانين، نتيجة عدم استبدال القرارات التي تشكل البيروقراطية في الدولة. تأخير مجلس الشعب تسبب بضغوطات كبيرة، وبالتالي اليوم عندما نأتي إلى الوزراء نشهد ضغط كبير من العمل نتيجة عدم تغيير القرارات، وبالتالي أيضا هناك أعباء كبيرة، إما أن يكون هناك يعني إما أن يكون هناك دراسات متخصصة من قبل الوزراء من أجل تمرير القرارات من أجل وضع تحسينات، أو أنهم قد يسيئون التصوير، قد يسيئون التخطيط نتيجة القرارات الموجودة. بمعنى إذا كان هناك قرار وذهبنا باتجاهه ولم يكن مدروسا بدقة كاملة واكتشفنا بعد إصداره بأن هذا القرار خاطئ لكي تعيد الحال إلى ما قبل القرار تحتاج إلى كثير من الوقت، تحتاج إلى كثير من التشريعات، وبالتالي الأعباء كبيرة. وهنا تأتي المرحلة الحالية، تغيير وزاري، تعديل وزاري، امتصاص غضب الشارع، وبالتالي قد تشهد الوزارات نفسها بعض التغييرات، بعض التعديلات على الهيكلية ريثما يتم إطلاق مجلس الشعب. يعني حكيت لك على مستوى وزارة الإعلام قد نشهد تحويل في الوزارة، وبالتالي تحتاج إلى شخص يشكل فريق من أجل إعادة هيكلة إذا كان هناك هذه، إذا كانت هناك نية موجودة بأن تتحول الوزارة إلى المجلس الأعلى للإعلام. أيضا هناك مسألة وزارة الزراعة، وزارة الزراعة اليوم هناك الحديث عن مشاريع زراعية كثيرة، وبالتالي تتطلب أن يكون هناك شخصية في هذه الوزارة تكون مستعدة للدخول في التخطيط، مستعدة في التجهيز لهذه المشاريع التي ستستقبلها الحكومة من خلال إما استثمارات خارجية أو استثمارات محلية. قد يكون الوقت الماضي الذي أمضاه الوزيرين هما كانا من أجل تهيئة الظروف ريثما يكون هناك استثمارات، من أجل تهيئة الظروف ريثما ينعقد مجلس الشعب، وأتت وقت اليوم الذي أعلن به الرئيس عن هذه التعديلات.
0: في هذه النقطة التي أشرت إليها الآن سيد محمد، اليوم هل تحتاج مؤسسات الدولة برأيكم اليوم إلى يعني تجديد إداري من الممكن، أم إلى إعادة تعريف الأولويات بطبيعة الحال؟
3: كلا الأمرين مطلوبين. يعني اليوم هناك وزارة التنمية الإدارية هي يقع على عاتقها مسألة إعادة تأهيل أو عفوا إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إعادة ترتيب المكاتب، ترتيب الدوائر، ترتيب المديريات. يعني اليوم هناك عبء كبير على هذه الوزارة، هي من اللي يقوم بالتخطيط، هي التي أو هي من يقوم أيضا بتجهيز الهيكليات، هي من يقوم باختيار الكوادر داخل البنية البيروقراطية في الدولة، وبالتالي تحتاج أيضا إلى تحديد الأولويات. هل اليوم الأولوية بالنسبة لوزارة الإعلام، هل الأولوية شخص الوزير أم الأولوية الرؤية التي تضعها الرئاسة لهذه الوزارة؟ يعني باعتقادي الأولى هي الرؤية، يعني بالنهاية مصلحة الرئاسة ستكون من مصلحة الشعب وما يريده. يعني إذا كانت الرؤية تسعى لتغيير بنيوي يحتاج إلى فريق جديد غير من البنية، فبالتأكيد التغيير الوزاري سيكون مطلوب.
0: نعم، ابقى معي لو سمحت، أجدد ترحيب مرة أخرى بالسيد ياسر النجار. اليوم سيد ياسر، ما الذي يجعل أي تعيين حكومي اليوم ناجح في ظل الظروف السورية الحالية؟
2: يعني مبدئيا نستطيع أن نقول أن الدولة السورية تعيش مرحلة جديدة، هذه المرحلة يشارك فيها المجتمع السوري بالمطلق متابعة ومراقبة كل إنجاز من إنجازات الحكومة، أين أخطأت، أين أصابت، ويسلط الأضواء على الأخطاء وبدون أي مجاملات. إذا نحن نتكلم عن عملية تبلور للديمقراطية أو تطور للفكر السياسي لدى الشارع السوري، أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر يضع ثقلا على أي مؤسسة رسمية، على أي حكومة، على أي وزارة، أن يكون هناك شفافية، أن يكون هناك محاولات جادة لإنجاح يعني الرسائل المنوطة بهم، لكون أن المجتمع يعني يتابعهم بدقة. ولا ننسى أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت المجال بأن يتشارك كل المجتمع السوري بأن واحد حتى على مستوى سوريين موجودين خارج سوريا بكل تطورات الأوضاع التي تحدث في سوريا. ظني أنا الآن أن المعادلة الجديدة هي ليست بالضرورة أن تكون نجاحات مطلقة، ولكن بالضرورة أن تكون هناك شفافية، بالضرورة أن تكون هناك سماع لصوت الشارع، وبالتالي التحقيق على الأقل جزء كبير من طموحات الشارع السوري. الشارع السوري الذي انخرط بثورة طوال 15 عام وكان يمني نفسه أن يتم الانتقال بالدولة السورية إلى نظام ديمقراطي، يحق له الآن أن يتابع كل هذه التطورات وأن يقدم النصائح وأن يقدم حتى الانتقادات من أجل الوصول. وأنا أعتقد أن الرئيس أحمد الشرع يتابع كل هذه الردود وكل هذه يعني الأفعال التي يعبر عنها عبر يعني مناشير أو عبر وسائل التواصل.
0: طيب اليوم سيد ياسر، كيف يمكن أن تنعكس هذه التغييرات على علاقة الحكومة بالمجتمع برأيكم؟
2: يعني باعتقادي أن الشارع السوري يحتاج في فترة يعني عدم الإنجاز. لا ننسى أن سوريا عندما يعني مرت عليها السنة الأولى لم تمر بكل المسافات أو بكل المسارات بالشكل الأمثل. على سبيل المثال نحن نرى أن الجهد الأمني يسير بشكل إيجابي جدا، والمواطن السوري يعني لا يخشى حالة فقدان الأمن في داخل سوريا. أيضا بالنسبة لموضوع السياسة الخارجية وجدنا أن هناك طموحات كبيرة كانت معلقة بوزارة الخارجية تم تحقيق جزء كبير منها، وهي فتح العلاقات، رفع العقوبات وما شابه. أما على مستوى الأمور الخدمية فأنا أعتقد أن الشارع السوري يرى أن التطورات التي تحدث على المستوى الخدمي تحتاج إلى أن يكون هناك تجديد فيها، يحتاج إلى أن يكون هناك إنجاز أكبر، وبالتالي قد يكون أحد الوزراء يعني يقع كما يقال في الواجهة عندما يتم تحميله وزر أنه لماذا لم يتحقق كل هذه الطموحات لدى الشارع السوري. أعود وأقول الوزراء السابقون مشكورون على كل ما قدموه، هم فعلا حاولوا ضمن إمكانيات محدودة جدا، ولا أحد يستطيع أن يحسدهم على ما كانوا عليه. وأنا أعتقد حقيقة أن الوزراء القادمون سيستفيدون من التجربة السابقة، ولكن سيحاولون أن يسيروا بالمركب بأسلوب جديد من أجل إقناع الشارع السوري بأن المرحلة الماضية على مستوى الخدمات لم تكن تسير يعني كما هو يريد، وإنما تم السماع إلى الشارع السوري وأنهم يستطيعون أن يقدموا شكل أفضل كما هو مطلوب لدى الشارع السوري.
0: طيب اليوم سيد ياسر، كيف يمكن المسؤولين الجدد اليوم التعامل مع ارتفاع سقف يعني توقعات المواطنين بشكل كامل؟
2: يعني كمان أنا أعتقد أن هذه ليست فقط مسؤولية المسؤولين، هي مسؤولية الإعلام مثل يعني تلفزيون سوريا وغيره من التلفزيونات المعنية بالمواطن السوري. يجب أن يكون هناك يعني طموحات استراتيجية وطموحات تكتيكية، يعني لا يمكن أن يكون هناك أن نعلق على الحكومة أمور نتأمل أن نصل إليها بعد عدة سنوات ولكن نريدها أن تتحقق خلال عدة أشهر. لذلك أنا أرى حقيقة مسؤولية الإعلام هي مسؤولية أساسية. الأمر الثاني أنا أعتقد الشفافية، يعني الشارع السوري هو شارع يعني ليس بشارع مزاجي، وإنما هو شارع يعني معقول وعقلاني، ويرى يعني هذا الشارع الذي صبر طوال هذه الفترة من أجل تحقيق طموحاتي، أنا أرى أنه يقبل أن يصبر على الحكومة من أجل الوصول إلى النتائج التي يرجوها، ولكن يريد شفافية، يريد تفاعل معه. يعني الفترة الماضية لا نخفي على يعني على أحد أن التفاعل مع المواطن السوري ليس بالحد المطلوب. لا يوجد يعني ناطق إعلامي باسم الوزارات كشأن وزارة الداخلية. على سبيل المثال وزارة الداخلية كان لديها ناطق إعلامي، وبالتالي أرى أن الشارع السوري كان يتفهم كل الشائعات التي تدور حول ملف الداخلية، وكان يرى أن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية هو المصدر الأساس والصحيح للمعلومة. أما باقي الوزارات وعلى مستوى الحكومة وحتى على مستوى الرئيس الجمهوري، أنا أقترح أن يكون هناك ناطق إعلامي على مستوى أسبوعي كما هو شأن بعض الدول المتطورة والمستقرة، بحيث يكون هناك على الأقل سماع لآراء المواطنين من خلال يعني الأجوبة التي ترد على كل الأسئلة التي تدور في خلد المواطن، وأن يكون هناك شفافية. لماذا لم ننجح بالشكل الأمثل؟ لماذا نتعرض إلى صعوبات هنا وهناك؟ هذا الأمر أقترح أن يعني أن تتعامل معه الدولة السورية في قادم الأيام بالشكل يرضي الشارع السوري.
0: بالعودة إليكم سيد محمد، اليوم ما حجم التحدي أمام أي مسؤول جديد يتسلم حقيبة أو حتى موقع في يعني هذه الحكومة في ظل التراكمات الحالية؟
3: يعني أستاذ العزيز، هناك الكثير من التحديات، يعني تحديات إن كان على مستوى البيروقراطية، إن كان على مستوى البنية القانونية، البنية الرقمية، حتى على مستوى البيانات. يعني تخيل الكثير من الوزارات لا يوجد فيها بيانات دقيقة، وإنما كانت تعمل الوزارات على التوقعات والتخمين والأعداد التقريبية والبيانات التقريبية. اليوم هناك بعض الوزارات بدأت بتجهيز وإعداد جداول للبيانات وبنية تأسيسية جديدة لكثير من الوزارات، وهناك وزارات لا تزال في طور هذا العمل. وبالتالي هذا تحدي كبير جدا، لأن أي وزارة لا تستطيع أن تضع الخطط الاستراتيجية، لا تستطيع أن تضع خطط العمل إن لم يكن لديها قاعدة بيانات، إن لم يكن لديها إحصائيات. اليوم كثير من الوزارات تفتقر إلى الإحصائيات، وبالتالي هذا تحدي كبير وكبير جدا، لأن الوزارة هي مسؤولة عن المديريات المركزية والمديريات المحيطية، وبالتالي هي لن تثق بالوثائق التي خلفها وتركها النظام البائد. هي تحتاج إلى إعادة كتابة وصياغة وتدوين وثائق جديدة وإحصائيات جديدة وبيانات جديدة من أجل أن تنطلق برؤية. يعني اليوم على سبيل المثال وزارة الزراعة، هل تعلم كم حجم الأراضي أو كم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمؤهلة للزراعة؟ هل تعلم الأراضي التابعة للوزارة أو الغير تابعة لها، الأراضي المتواجد فيها الألغام وغير المتواجد فيها الألغام التي تستطيع طرحها للاستثمار أو غير مطروحة للاستثمار؟ لا، باعتقادي لا تمتلك الوزارة الكثير عن الأراضي في سوريا أو عن مساحاتها وعن حالاتها. وبالتالي اليوم نتحدث عن تحدي. أنا ضربت مثال، يعني هو ليس الحصر وإنما مثال عن التحديات. أيضا هناك تحدي على مستوى الكوادر، يعني هناك كوادر أتت من خارج البلاد، هناك كوادر أتت من الشمال، وهناك كوادر كانت ولا تزال موجودة سابقا في المؤسسات. نحتاج إلى تفعيل ثقافة مؤسساتية جديدة. يعني لكي أكون صريح في هذه النقطة، نحتاج إلى بناء ثقافة مؤسساتية جديدة. اليوم القادمون من من من الشمال ومن الخارج، وحتى أهلنا السوريين إن كان في داخل سوريا أو في خارجها، يريدون ويطمحون بالكثير من، وتوقعاتهم ذات سقف عالي، يطمحون بكثير من النتائج الإيجابية.
0: هو اليوم لكن نعم، بما يتعلق بهذه النقطة سيد محمد، اليوم كيف تنظرون إلى توقعات يعني الشارع يعني من الوزراء والمسؤولين الجدد اليوم؟
3: ستبقى التوقعات كبيرة، سيبقى الطموح والأمل كبير جدا، لأننا تخلصنا من النظام البائد، وبالتالي الشعب السوري يقول لك لا يوجد أي عراقيل ولا يوجد أي حجج لكي ننهض بأنفسنا، ولو ننهض من الصفر على الأقل نرى أن هناك شيء من التصاعد في النهوض، يعني صفر واحد اثنان، نرى شيء من التصاعد وأن لا نبقى في أماكننا. وبالتالي اليوم تقع أيضا على عاتق المسؤولين الجدد بأن يمتازوا بكثير من الأمور، أهمها الشفافية والواقعية والشراكة. عندما يشارك المجتمع، يعني اليوم أتت هذه التغييرات نتيجة سماع الأصوات من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. يعني الرئيس اليوم رئيس الجمهورية سمع الأصوات من الشارع، وكان هناك استجابة للأصوات. وبالتالي أيضا المسؤولين، إن كان المحافظ وإن كان الوزير وإن كان حتى مدير أصغر دائرة أو أصغر موظف، يحتاج إلى إشراك المجتمع المدني، إما من خلال التطوع أو برامج التطوع، أو على القليل برامج الدراسات المشتركة، الصالونات المفتوحة، الجلسات الحوارية المشتركة، وبالتالي يصبح المواطن شريك في البناء وشريك في تقديم الحلول، وأيضا يتقاسم الأعباء مع الحكومة، وأيضا يضع رؤية للبلاد ورؤية لهذه المؤسسات ويرى بنفسه التحديات. يعني اليوم عندما يرى المواطن السوري التحديات التي تعيشها الحكومة وتعيشها الدولة، أيضا يكون هناك حالة من الانسجام.
0: نعم سيد محمد، يعني إذا اليوم هل تبدو الأولوية لإعادة ثقة، يعني ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية بشكل عام؟
3: بكل تأكيد، بكل تأكيد. يعني اليوم إذا قلنا أننا تخطينا أقل من ربع المرحلة الانتقالية، لا يزال الوقت طويل أمامنا، لا يزال الطريق طويل أمامنا، وبالتالي نحتاج إلى التعزيز، نحتاج إلى التصحيح خطوة بخطوة. إذا كان هناك أخطاء نحتاج إلى أن نعترف بها، الاعتراف بالخطأ هو بداية الحل، نعترف بأننا أخطأنا هنا وأصبنا هنا. إذا صححنا الخطوات، إذا أجرينا بعض التعديلات، بعض التغييرات، فإننا باعتقادي سنسير على الطريق الصحيح، وسنبقى متيقظين لأن لا نكرر الأخطاء السابقة، بأن ننجز لأنفسنا نموذج جديد، نموذج من التعايش ما بين المواطن وما بين الحكومة السورية، إعادة بناء الثقة ما بينه. يعني بالأساس المواطن السوري هو فاقد للثقة بالحكومات السورية منذ عقود، ولهذا نحتاج اليوم إلى حكومة جديدة، إلى تغييرات جديدة. من شأن هذه التغييرات أن تعزز الثقة بموقع الرئاسة، بأن تعزز الثقة بموقع الحكومة، بأن تعزز الثقة ببقية مؤسسات الدولة، وهذا أمر ضروري جدا. لذلك أيضا شاهدنا الرئيس أحمد الشرع بأنه لم يصدر مراسيم فقط بالوزراء، وإنما أيضا بالمحافظين، وهذه مسألة ضرورية جدا.
0: نعم، بالعودة إليكم سيد ياسر، اليوم البعض يتساءل هل يكفي التعيينات وحدها لإحداث أي فرق ملموس، أم أن الأمر يعني ربما يحتاج إلى أدوات تنفيذ وحتى تمويل أو حتى إصلاحات جذرية بشكل كامل؟
2: يعني أنا أرى حقيقة أن الخبرة أيضا تأتي تراكمية، يعني على مستوى حتى المؤسسات وليس على مستوى الأفراد. الآن نحن نبني مؤسسات جديدة، صحيح أن مؤسسات النظام السابق كانت موجودة على المستوى الخدمي، ولكن لا ننكر الجميع يعلم بأن هذه المؤسسات كانت مصابة بالفشل الذريع، وكانت هذه المؤسسات لديها مشاكل كبيرة. حافظت الحكومة يعني في هذه المرحلة الانتقالية على مسمى المؤسسة، كوادر المؤسسة، ولكن حريصة على أن يكون هناك روح جديدة لهذه المؤسسة من أجل إنعاشها والدخول إلى حالة دوران حياة سياسية من جديد. أعتقد أن هذه الأمور يعني ليست بالسهل بمجال هذا الجانب. الجانب الآخر، أنا برأيي أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الإصلاح جزء منهم لديهم تجارب ولكن محدودة، سواء كانت تجربة في إدلب أو تجربة في يعني دول في الخارج ليست على نفس الترتيب ونفس حجم المسؤولية. أعتقد أن يعني المحاولات الآن تسير، ولكن ليست بالشكل الذي يطمح إليه المواطن السوري. ولنقولها بصراحة، المواطن السوري هو مواطن يحمل ثقة كبيرة بنفسه، ولديه تجارب على مستوى الفردي كبيرة جدا، سواء في أماكن اللجوء، سواء في الدول التي يعني خرج إليها قبل الثورة وأثناء الثورة. لذلك نرى أن يعني الخبرة التراكمية التي راقب من خلالها تطورات المجتمعات عندما خرج إلى الخارج يريد أن يعززها وأن تكون بشكل أفضل منها في داخل سوريا، وهذا الأمر من المتوقع أن نصل إليه كون أن هناك إرادة للوصول، ولكن تحتاج إلى وقت. يعني لا نستطيع أن نقول أن النظام التعليمي الذي وصلت إليه الدول الغربية على سبيل المثال هي حققته ما بين ليلة وضحاها، ولا نستطيع أن نقول أيضا أن الحالة الاقتصادية الضعيفة وعدم وجود السيولة هي يعني يمكن تجاوزها من خلال إنشاء المؤسسات. نحن لدينا مشكلة حقيقية في موضوع التمويل، والدولة السورية حتى هذه اللحظة لديها قرارات حاسمة.
0: إذن سيد ياسر، اليوم لأي مدى يمكن أن تنجح هذه التعيينات الجديدة من دون يعني حتى أي إصلاحات إدارية موازية؟
2: أنا لا أظن أنه لا يوجد إصلاحات إدارية، بل على العكس أنا أرى حقيقة أن هناك إصلاحات إدارية بطريقة يعني تسمى يعني تصحيحية وليس بطريقة انقلابية. يعني نحن لا نستعيد بمنظومة معينة بمنظومة جديدة، وإنما نحاول أن نصحح مسار هذه المنظومة. لذلك نجد أن بعض الوزارات كان هناك تجاوب سريع فيها. لنقولها بصراحة، لماذا وزارة الداخلية كانت الأنجح؟ كون أن وزارة الداخلية اعتمدت في أغلب يعني مؤسساتها على جسم جديد، فقط في مجال الشرطة المرورية وبعض الأمور النقل والمواصلات كانت يعني كوادر قديمة. أما الكوادر الأخرى فهي كوادر تم تدريبها من جديد وتأتمر يعني بطريقة فعالة، وهي تفهم ماذا تريد أو ماذا يريد يعني المسؤول عنها في النتيجة. ولكن عندما ننتقل إلى مؤسسات أخرى نجد أن الكوادر القديمة أصيبت بعطالة. أنت تتكلم عن مواطن عاش في مرحلة ترهل ومن ثم عاش في مرحلة فشل على مستوى المؤسسات، والآن تريد منه أن ينتعش. لا يمكن أن نقول أن نفس هذا الموظف يمكن أن يتأقلم بشكل سريع مع طموحات وتطلعات المسؤولين الجدد الذين هم يواكبون يعني من مخرجات الثورة السورية، في حين أن المسؤولين أو الموظفين السابقين كانوا ينظرون إلى أحداث الثورة السورية بأقل ما يمكن من المعلومات، كون أن هذا الأمر قد يحمل مسؤولية كبيرة. إذا بالنتيجة يجب أن نتعامل بأريحية وقبول الآخر، لأننا نريد كل السوريين أن يشاركوا في المؤسسات. نعذر بعضنا في تقصيره ونشد على يد البعض الآخر في نجاحاته، ولكن لا نكون نعمد إلى سياسة التخوين أو سياسة التفشيل عن طريق يعني الطرح كما يعني يقوم به الذباب الإلكتروني في بعض المؤسسات وتسليط الأضواء على أشياء أغلبها ليست حقيقية. لذلك أعود وأكرر أن الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام هو أهم مسار يجب أن يكون يتحقق لدى المواطن السوري، من أجل أن يعي المواطن السوري كل التطورات التي تحدث في الداخل السوري، سواء لأننا يوجد لدينا أيضا سوريون متفاعلون ومنفعلون على مستوى المشهد في داخل سوريا وهم مقيمون في خارج سوريا، ويحق لهم أن يطمئنوا على تطورات الأوضاع في سوريا، وهم سيأتون يعني قاب يوم خلال فترة قد لا تطول كثيرا سيكونون في داخل سوريا. لذلك يجب أن يكونوا مطلعين على التطورات، يساهموا في النصائح، ولكن يكون الأمر بمقدار توعوي وإصلاحي، وهذه هي مسؤولية الإعلام من أجل امتصاص الأخطاء ومن أجل أن يكون هناك شفافية ووضوح أكبر من قبل المسؤولين، سواء أسباب التعثر أو يعني ما هي أسباب النجاح.
0: بالعودة إليكم سيد محمد، اليوم ما الذي يحدد نجاح هذه التعيينات في الفترة المقبلة؟
3: يعني بالتأكيد إذا كان هناك رؤية، وهذه الرؤية تم تعديل أو تم وضع بعض التعديلات عليها، فباعتقادي سيكون يعني المستقبل أفضل من الفترة الماضية. يعني هناك تحديات كبيرة، يعني نحن أيضا لدينا مشكلة أن التحديات كبيرة، فلا نستطيع أن نجزم بالمطلق بأن الأمور قد تذهب إلى الإيجاب بشكل كبير، ولكن هذه التغييرات هذه التعديلات من شأنها أن تحسن شيئا من الأوضاع الراهنة، من شأنها أن تبني أو أن تضع حجرا جديدا في البناء. يعني اليوم تعديل وزاري محدود، تغيير بعض المحافظين، يعني هذا من شأنه أن ينشط العملية السياسية في البلاد، من شأنه أن يعيد الحيوية يعني للأوساط الحكومية، يعني أن يتنشط الوزراء وأن يقوموا بتكثيف أعمالهم. يعني هناك تحديات كبيرة، نقص التمويل هو من أهم التحديات، وخصوصا بعد ما حصل في يعني كان هناك بعض الأمل على أن يكون هناك استثمارات كبيرة، لكن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية أجلت وأخرت، وقد تصل الأمور إلى أنها قد تنهي بعض الاستثمارات في البلاد. يعني كان هناك أمل كبير على أن المجتمع الدولي سيقدم وسيدعم سوريا ليس فقط سياسيا وإنما اقتصاديا، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي قام بدعم سوريا سياسيا ولم يدعمها اقتصاديا، ولذلك اليوم السوريون والحكومة بما فيهم الحكومة السورية مضطرون على الأقل أن يقدموا بعض الحلول وخصوصا الحلول المحلية. يعني نحتاج على أن نعتمد على قوتنا الذاتية، قوتنا الذاتية في التخطيط، قوتنا الذاتية في استخراج الموارد، قوتنا الذاتية في بناء الشراكات. يعني على الأقل إن لم نستطع بناء الشراكات مع الدول أو نستجلب الدعم من الدول، على الأقل نبني الشراكات مع الأفراد.
0: طيب اليوم سيد محمد، يعني هل تختلف أولويات الدولة اليوم عما كانت عليه في المرحلة السابقة؟
3: يعني الأولويات هي واحدة. يعني بالنهاية الحكومة السورية اليوم تسعى إلى تحسين وضع المواطن السوري وهو الأهم. المواطن السوري لم يتحسن وضعه المعيشي، لم يحصل على خدمات ولو بالحدود الدنيا، هذا سيؤدي إلى عرقلة مسيرة الحكومة، سيزيد الضغط والأعباء على الحكومة. لكن إذا كان هناك خطط ولو تساعد المواطنين ولو بالحدود الدنيا، يعني اليوم هناك الكثير من الوزارات تقدم الدعم للمواطنين، صحيح هو دعم بالحدود الدنيا ولكنه أفضل من لا شيء. المواطن يحتاج إلى المزيد من الدعم قدر الإمكان، يجب أن يكون هناك مراعاة. ولهذا هذه التغييرات من شأنها أن تجري تحسينا طفيفا
0: اليوم. يعني أفهم منك سيد محمد، هل فرض الواقع الاقتصادي والمعيشي بطبيعة الحال يعني معايير جديدة في اختيار المسؤولين الجدد؟
3: يعني وأيضا الواقع الأمني أستاذي العزيز، يعني
0: الواقع الأمني نعم،
3: فقط الواقع الاقتصادي وإنما أيضا الواقع الأمني. يعني على سبيل المثال محافظة دير الزور الواقع الأمني فيها كان سيء جدا، والسوريون يعلمون بأن الفترة الماضية وخصوصا الأشهر الماضية كان هناك ارتفاع في معدلات الجريمة، في الشهر هذا انخفضت هذه المعدلات نتيجة تغيير الخطط الأمنية، نتيجة السعي الحثيث والخطط التي عدتها وزارة الداخلية من أجل ضبط الأمن. يعني أيضا هناك مسارات موازية لمسارات الوزارات، يعني هناك الوزارات، هناك المؤسسات، هناك المديريات، كل منه يعمل بشكل متوازي مع الآخر. وبالتالي نحتاج اليوم إلى أن يكون هناك خطط ليس فقط للتحسين الواقع الاقتصادي وإنما أيضا تحسين الواقع الأمني في البلاد، وهذا ما تعمل عليه كافة الوزارات. يعني اليوم لدينا خطط اقتصادية قوية ولدينا مناطق استثمارية عالية المستوى، ما الذي سيجلب المستثمر إذا كان هناك أوضاع أمنية سيئة؟ وبالتالي أيضا هناك أولويات لدى الحكومة السورية، الأولوية هي تحسين الواقع الأمني ومن ثم تحسين الواقع الخدمي ومن ثم دعم وجلب الاستثمارات. يعني الأولويات قد تتفاوت بين أحدهم ولكن أو بين مسؤول والآخر، بين وزير والآخر، ولكن نحتاج إلى توحيد الرؤية لهذه الأولويات بحيث أن نسعى للوصول إلى واقع أفضل بكثير من الذي نعيشه اليوم. المواطن السوري يأمل بأن اليوم التالي له يكون أفضل من يومه الحالي، وبالتالي كل هذا يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى أن يكون هناك تكامل ما بين مؤسسات الدولة، وأن لا تعمل كل مؤسسة بمفردها. يعني أيضا الوزارات تحتاج إلى تشبيك فيما بينها، تحتاج إلى عملية تكامل لكي تستطيع تقديم منتج، هذا المنتج في نهاية المطاف أو تقديم خدمة. هذه الخدمة في نهاية المطاف هي ترضي المواطن السوري ولو بالحدود الدنيا، ريثما نصل إلى حلول جذرية للمشاكل المستعصية في البلاد.
0: في هذه النقطة دعني أنتقل إلى السيد ياسر النجار. اليوم سيد ياسر، يعني كيف تغيرت أولويات الحكومة اليوم بطبيعة الحال مقارنة بما كان عليه الوضع في المرحلة السابقة؟
2: يعني أولا أنا وجدت من خلال الاحتكاك المباشر مع المسؤولين أنهم يشعرون حقيقة أن المسؤولية المنوطة بهم هي من باب التكليف وليس من باب التشريف، وكانوا الجميع يشعر بمخاطر يعني وتواجدهم في هذا المنصب كون أنهم لا يوجد لديهم أدوات، ولكن بالمقابل مطلوب منهم أشياء كثيرة. أتوقع أن هذه التجربة يعني تم مراقبتها بشكل كبير جدا سواء على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو حتى على مستوى السيد الرئيس بشكل مباشر. الأمر من المنطق أن يكون، وهذا هو من باب التفاؤل، أن يكون هناك مستجدات على مستوى التمويل، مستجدات على مستوى الصلاحيات، وبالتالي كان الانتقال إلى هذه المرحلة وتعيينات جديدة ومسميات جديدة. أعتقد أن الدولة السورية عندما طرحت ما يعرف بما يسمى الموازنة الشعبية أو الموازنة التقديرية، وكان هناك نسخة منها للمواطن السوري، هنا بدأت المؤسسات الحكومية والوزراء يشعرون بأن هناك مرحلة جديدة الآن سيتم خوضها، بينما في السابق فكانت الميزانية هي ميزانية إما شهرية أو حتى ربعية، فصل يعني ربع سنوي، وبالتالي أنت تتكلم أغلب ميزانياتهم كانت هي فقط مجرد رواتب وأجور، أي لا يوجد أي تمويل للمشاريع ولا يوجد أي تمويل على مستوى الصيانة وما شابه. لذلك وجدنا أن أغلب هذه الوزارات، أتكلم عن الوزارات الخدمية بشكل مباشر، لم يكتب لها النجاح. وأعتقد أن سبب عدم وجود النجاح ليس ضعف من الوزارة وليس تقصير من الكادر المؤسسي، وإنما الأمر الأساس المنوط بهم هو عدم وجود التمويل، وبالتالي لا نحملهم مسؤولية. طيب، وهذه مرحلة كما يقال مرحلة
0: ما الذي يميز هذه المرحلة؟ نعم، يعني ما الذي يميز هذه المرحلة اليوم سيد ياسر، يعني سياسيا وإداريا عن المرحلة السابقة؟
2: الآن هناك موازنة، تم دراسة هذه الموازنة، بدأت تستقر موارد الدولة وبدأ يتضح هذه الموارد بشكل مباشر. هناك أيضا تطبيق مباشر على مستوى، يعني في المرحلة السابقة كان هناك يعني مجرد مقترح مشاريع، مجرد يعني بروتوكول في بعض التوقيعات. من المتوقع الآن أن ينتقل هذا الأمر إلى حيز التنفيذ. أعتقد أن هناك أموال من يعني السوريين المغتربين بدأت تضخ إلى داخل الأراضي السورية ضمن مشاريع في المحافظات. إذن نحن نتكلم عن بدأت مسيرة العجلة الاقتصادية تسير، ليس بالشكل الأمثل، ولكن في السابق لم يكن هناك عجلة اقتصادية. يعني سابقا كنا نسأل ما هي موارد الدولة لكي تدفع رواتب الموظفين، يقال أن هناك منحة ستأتي من قطر. عندما كنا نسأل ما هو السبيل لموضوع النفط السوري، يقال أننا نتفاوض مع قسد من أجل استلام يعني آبار النفط. الآن نحن نتكلم، تجاوزنا مرحلة المساعدات على مستوى دفع الرواتب، تجاوزنا مرحلة أن يكون بعض موارد الدولة خارج سيطرة الدولة. صندوق النقد الدولي بدأ بضخ أموال على مستوى المنح في بعض المشاريع سواء صحية أو بعض المشاريع الخدمية. أنت تتكلم عن دوران ولو بالبطء للعجلة الاقتصادية، في حين أن المرحلة السابقة كان هو عبارة عن يعني دراسة للواقع، ما كما ذكر الضيف قبل قليل، رفض للبيانات لأنه لا يوجد أي بيانات، إيقاف عملية يعني تدمير المؤسسات وإقناع شركاء الموظفون في المؤسسات بأنهم شركاء يستطيعون أن يستمروا وأن يقدموا للمواطن السوري الخدمات. الآن تجاوزنا هذه المرحلة ونتأمل أن يكون هناك ضخ للأموال حقيقة على مستوى الموازنة التي يمكن من خلالها أن يشعر المواطن السوري بالفرق ما بين مرحلة سابقة كانت يعني رصد وجمع بيانات ومتابعة وسيطر على يعني مفاصل الدولة، إلى مرحلة جديدة وهي دوران العجلة الاقتصادية والبدء بتنفيذ بعض المشاريع والمقترحات السابقة.
0: بالعودة إليكم سيد محمد، اليوم كيف يمكن أن تنعكس هذه، يعني أريد أن أركز على هذه النقطة بالتحديد، انعكاس هذه التعيينات بشكل أو بآخر على العلاقة بين الحكومة والشارع السوري؟

0: محافظات وفقا لخصوصيتها من أبناء المحافظة نفسها. ولكن الذي حصل بأن المحافظة عندما قدم إليها شخص منها لم يستطع أن يقدم أفضل ما لديه، لأنه سيبقى محط المساءلة ومحط الأنظار ومحط المطالبات المستمرة من قبل أبناء المنطقة، وبالتالي هو لن يستطيع تقديم أفضل ما لديه. نحن نريد المساءلة ولكن بدون أن يكون هناك ضغط مستمر. أما اليوم تم تغيير المحافظين، باعتقادي لن يكون هناك خلال الفترة المقبلة أي محافظ من نفس المنطقة. يعني ابن دير الزور لن يعين في دير الزور، وإنما سينتقل إما للافقية أو لحمص أو لحلب أو لإدلب، وابن إدلب سيأتي إلى الحسكة، وابن الحسكة سيذهب إلى حمص، وابن حمص سيذهب إلى درعا، وبالتالي لن يبقى هناك أي حرج ما بين المواطنين وما بين المحافظين، وبالتالي سيكون هناك مسؤوليات تقع على عاتق هذا المحافظ، من بينها وأهمها إجراءات بناء الثقة. الثقة تأتي من خلال الخدمات. يعني اليوم المواطنون لماذا يدلون بأصواتهم بصناديق الاقتراع مقابل الخدمات؟ وبالتالي المحافظ هو ممثل رئيس الجمهورية في المحافظة، وعليه هو سيكون مسؤول عن التعيينات الداخلية بالتوافق مع الوزارات ومع الجهات المعنية، وسيكون مسؤول عن الإشراف عن تنفيذ المشاريع، وعليه يجب أن يكون هذا المحافظ مسؤولا عن بناء الثقة. لن يكون هناك أي شخص يقوم بدق بابه ويحرجه إما عشائريا أو مناطقيا أو طائفيا أو غيره. سيكون هذا المحافظ إنسان غريب عن المنطقة، وبالتالي سيقدم أفضل ما لديه. لن يقع في حرج أمام أهل المنطقة إلا في حالة التقصير، ولن يكون هناك مطالب أو مساءلة إلا المطالب المحقة والمساءلة المحقة. يعني إذا كان المحافظ من أبناء المنطقة ستتم مساءلته وفقا للمعايير العشائرية، وفقا للمعايير المناطقية، وفقا للثقافة السائدة بالمنطقة. أما إذا كان غريبا سيعامل وفقا للقانون، وهو أيضا سيلبي احتياجات الناس وفقا لما يتطلب عليه منصبهم.
1: نعم.
0: ولهذا اعتقادي تغيير المحافظين هي مسألة غاية لكن في الأهمية.
1: اليوم سيد محمد، هل يفرق الشارع بين تغيير الأشخاص وتغيير السياسات الفعلية؟
0: يعني اليوم الشارع السوري لديه وعي أكبر من الفترة السابقة. يعني هو عاشر الثورة السورية طيلة 14 سنة، عاشر السنة ونصف التي كانت على العهد الجديد، وبالتالي هو لديه رؤية، هو أصبح أكثر وعيا بطبيعة الإجراءات، إن كان على مستوى التعيينات وإن كان على مستوى السياسات. يعني اليوم المواطن السوري يعي بأن هذه الشخصية ذات الخلفية إما السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية من ذات لون أو طابع أو طائفة معينة، وبالتالي هو يعي حق ويعرف حق المعرفة بإذا كان هذا سيلبي طموحاته أم لن يلبيها، وإن كان هذا سيفتح الباب لإدخال العشائرية والمناطقية وغيرها أم لن يدخلها. يعني المواطن السوري يعي، وأيضا اليوم السوريون ينظرون إلى السياسات الحكومية، ينتقدون قسم منها، يصوبون قسم منها. يعني بالنهاية النقد السوري اليوم هو نقد من أجل البناء، وليس نقد من أجل الإسقاط أو من أجل الإنهاء. يعني سابقا خرج السوريون ليسقطوا النظام على عهد الأسد، اليوم يخرج السوريون ليقوموا من أداء الحكومة، ليساعدوا الحكومة من خلال الانتقادات، من خلال النقد البناء، على تصحيح المسار، تصحيح الأخطاء، تدارك العثرات التي قد تقع فيها الحكومة مستقبلا، وأيضا من أجل أن يقدموا توصياتهم. يعني اليوم أيضا المسؤولين من خلال السياسات التي يرسمونها

0: هم يحددون، إما أن يكون المواطن شريك في هذه السياسات وعليه يقبلون بانتقاداته أو قبوله، أو يكون هذا المواطن رأيه خارج هذه السياسات وبالتالي لا يقبلون لا برأيه ولا بانتقاداته ولا يرغبون بمشاركته.
1: لكن ولهذا البعض اليوم سيد محمد يقول يعني هل تكفي هذه التعيينات وحدها لإحداث أي تغيير ملموس بشكل كامل؟
0: هي يعني التعيينات لن تقوم بذلك التغيير الجوهري الكبير. يعني اليوم أيضا المسألة هي معقدة وأيضا فيها تحديات كبيرة. يعني اليوم أي شخص ينتقد المسؤول عندما يضع نفسه في مكان المسؤول سيجد التحديات كبيرة، لكن مع المفارقة بأن هناك مسؤولين يأخذون بآراء الناس، يأخذون بالاستشارات، ينظرون إلى تجارب الآخرين، يتعلمون منها ويحاولون قدر يعني يحاول المسؤول قدر الإمكان بأن لا يقع في كثير من الأخطاء. ومع الأسف هناك أيضا مسؤولون يبقون يستمرون على نفس المسار على نفس النهج وعلى نفس العقلية ويعتقدون بأن النتائج ستكون مختلفة وبالتالي يقعون في الأخطاء بشكل متكرر.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد سليمان الباحث في مركز يسور للدراسات، كنت معي من دمشق. كذلك الشكر موصول لكم سيد ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، أيضا كنت معي من دمشق. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. في ساعتنا الأولى نتناول زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى سوريا ولقائه والوفد المرافق مع الرئيس أحمد الشرع، والملفات التي بحثت بين الجانبين ونتائج هذه الزيارة. في محورنا الأول من ساعتنا الثانية نسلط الضوء على الاعتداء للمرة الرابعة على مبنى القصر العدلي في الحسكة وتحطيم وإزالة لافتته التعريفية من قبل عناصر ما تسمى الشبيبة الثورية، ونطرح تساؤلاً عن ماهية هذا الكيان وتبعيته وفاعليته. في محورنا الثاني نناقش أهمية توسع عمليات الدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد داخل سوريا، وذلك بعد إطلاق وزارة الاتصالات أول تجربة للدفع وإعلان نجاحها، ونسأل هل نحن أمام دعاية أم حقيقة، وأين يمكن فعلا استخدام نظام الدفع الإلكتروني في سوريا. مرحبا بكم.

0: قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشراع بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق تعزيز العلاقات السورية اللبنانية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. وأضافت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جرى في قصر الشعب بحضور وفدين وزاريين من البلدين، حيث تناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن نتائج زيارته إلى دمشق ستظهر قريبا، مضيفا أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء وتشديد ضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب استمرار التعاون لتسهيل عودة النازحين. وأكد سلام أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصة لإيذاء محيطه العربي ولا سيما سوريا، معلنا الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري. هذا وأفاد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قبل مغادرته سوريا بأن الزيارة التي أجراها لدمشق أحرزت تقدما كبيرا في مسار القضايا المشتركة بين البلدين، معربا عن ثقته في ظهور نتائجها قريبا.
1: ويهم أن نؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد، وأنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا. وجاء زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك، وللتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعا.
0: وأضاف سلام أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا، وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين، مع التأكيد على ضبط الحدود ومنع التهريب وعودة السوريين النازحين السوريين إلى بلادهم، إلى جانب ملفات أخرى.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: بعد سقوط النظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة ضرورية. نتابع في هذا العرض مع الزميل أمير رضوان هذه العلاقة.
2: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية، وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج، واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، مرحبا بك أيضا. والسيد صهيب جوهر الصحفي المختص بالشأن السياسي من بيروت، مرحبا بك. سأبدأ معك سيد صهيب، بعد هذه الزيارات المتكررة والمتبادلة وعلى مستويات رفيعة بين الحكومة السورية واللبنانية، هل نستطيع أن نضع عنوانا واقعيا لتوصيف العلاقة بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا؟
1: مساء النور، خير لك وللضيوف الكرام ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أنه العنوان الأساسي الذي يمكن وضعه في هذه المرحلة لمسار العلاقة اللبنانية السورية أننا دخلنا جديا في الثقة المتبادلة بين الجانبين. نحن أمام حكومة جدية في متابعة مسار علاقتها مع سوريا، ونحن بالمقابل أمام قيادة سورية حريصة على تذليل العقبات والذهاب إلى التعاطي مع لبنان من دولة إلى دولة. لا أعتقد أن هناك كلمة واحدة يعني تستطيع أن تلخص.
0: هل فعلا سيد صهيب أنه أصبحت العلاقة علاقة ثقة وانتهت مرحلة إجراءات بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين؟
1: أعتقد أنه الثقة هي يعني كلمة مطاطة بالمعنى السياسي، نعم. لكن بالواقع اليوم بالوقائع السياسية نحن أمام ثقة متبادلة، تجلى ذلك من عدة مسارات. المسار الأول هو أنه الدولة اللبنانية كلفت أكثر الشخصيات حنكة ودبلوماسية، اللي هو الدكتور طارق متري نائب رئيس الحكومة، في نعم. إدارة ملف العلاقة مع سوريا. بالمقابل أنجز الدكتور متري ملف نقل الموقوفين، ونحن أمام المرحلة الثانية من عملية نقل الموقوفين، وهذا أعلن عنه اليوم دولة الرئيس نواف سلام. ثانيا، الجانب السوري يتعاطى مع لبنان تحت منطق من دولة لدولة، وهناك مؤشران على ذلك. الأول هو أنه القيادة السورية تحصر العلاقة التقنية، تحصر العلاقة السياسية، تحصر العلاقة الأمنية مع الدولة اللبنانية. وثانيا، من خلال ما تحدثت عنه رويترز ووسائل إعلام أمريكية عن رفض القيادة السورية لضغوط أمريكية وإسرائيلية للانخراط في عملية عسكرية في منطقة البقاع، وهذا يؤشر إلى أن سوريا دولة ناضجة وليست سوريا السابقة التي تعود عليها لبنان هي في حكم الأسدين.
0: طيب سيد عمر، مرحبا بك. المشكلة، هناك من يقول بأنها ليست في الحكومة السورية وموقفها من لبنان والحكومة اللبنانية، المشكلة هي في التخبطات السياسية والتغيرات والتقلبات ومن يسيطر في لبنان، باعتبار أن هناك تيارات متصارعة والثنائي الشيعي وكل هذه التفاصيل. هل فعلا أن التخوف هذا حقيقي، أم أن سوريا ولبنان قطعتا هذه المرحلة من المشاكل أو من إجراءات بناء الثقة كما ذكرنا منذ قليل؟
2: تحية لك يا العزيزة ربا ولضيفيك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الأفاضل. نعم، أعتقد أن كلا الطرفين أبديا ما تحتاجه ضرورات إنضاج علاقة من دولة لدولة بين سوريا ولبنان بعد تحرير سوريا من نظام الأسد. الدولة السورية والقيادة السورية عبرت في مرات كثيرة، ليس فقط عبر يعني الخطاب، وإنما أيضا عبر الممارسة، عن رغبتها بتنظيم هذه العلاقة وتجاوز إرث الماضي فيما يتعلق بحالة الاستتباع التي كانت تسم علاقة الأنظمة السورية السابقة مع دولة لبنان. هذه الظروف والمواقف يعني تبدت، سواء فيما يتعلق بتفاهم جدة الذي حصل في العام 2025 والاتفاق على ضبط الحدود وترسيمها في آن معا بمساعدة وبدعم ووساطة من المملكة العربية السعودية، أم فيما يتعلق بتعاون مؤسسة الجيش العربي السوري مع الجيش اللبناني في ضبط الحدود والمعابر وإدخال الجيش اللبناني كطرف أساسي فيما يتعلق بضبط نشاط الحركات أو عفوا العصابات الإجرامية على الطرف اللبناني من الحدود وبتحركات ميليشيا حزب الله. طبعا هذا الاسناد للدور اللبناني، هذا الدور للجيش اللبناني في الحقيقه عزز ثقه المؤسسات اللبنانيه بان نهج الدوله السوريه الجديده هو نهج يتبع عمل مؤسسات.
0: إذن رغم الضغوطات داخل الحكومة اللبنانية ورغم وجود حزب الله ووجود تفاصيل أن هناك من لا يريد علاقة طيبة مع الدولة السورية الجديدة، رغم ذلك استطاع الجانبان تجاوز هذه التحديات من وجهة نظرك، وخاصة مع الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من العلاقات أو من النشاط الدبلوماسي إذا استطعنا أن نوصف الأمر؟
2: نعم صحيح سيدة ربا، يعني الفترة الماضية في الحقيقة عانت الدولة اللبنانية من حالة استقطاب حاد فيما يتعلق في يعني قرار الدولة اللبنانية فتح مسارات التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، أم فيما يتعلق بقرارها يعني تقييد حركة حزب الله الأمنية والعسكرية، وبالتالي يعني الإحيازة التامة على قرار الحرب والسلم في لبنان. هذا الأمر كان من المتوقع في الحقيقة أن يتحول إلى شكل من أشكال التوتر في علاقة سوريا ولبنان، فيما لو كانت يعني توجهات القيادة السورية على غير ما هي عليه الآن، بمعنى أن الدولة السورية الآن لأنها تحترم وهي قد اتخذت قرارا استراتيجيا بالتعامل مع لبنان، نعم، كدولة واحترام القرار الدولة اللبنانية، استطاعت تجنيب الداخل اللبناني مغبة الدخول بصراع داخلي يكون فيه الطرف السوري طرفا أساسيا على غرار المرات الماضية في العقود السابقة. هذا كله يعني ساهم في بناء مناخ من الثقة بين الطرفين واطمئنان لدى الجهات التي كانت تتخوف من مواقف الدولة السورية، ولا سيما يعني بعض الأطراف المسيحية التي لها تجربة سيئة مع نظامي بشار الأسد وحافظ الأسد سابقا. كلها في الحقيقة أيضا ساعدت الدولة السورية بتجنب هذا الصدام اللبناني اللبناني والنائي بالنفس عن هذا الصراع الداخلي كي لا يكون حجة وذريعة لتدخلات من دول أخرى سواء كانت إيران أم إسرائيل.
0: فعلا سيد علي، هل تعتقد بأن تصرف الدولة السورية الجديدة والحكومة السورية مع الملف اللبناني ومع الداخل اللبناني جعل الوضع داخل لبنان أيضا مختلفا، سواء بالاستقطابات الداخلية اللبنانية وبالمواقف من الحكومة الجديدة في سوريا والحكم الجديد؟ هل استطاعت الدولة السورية بسياستها تجاه لبنان أن تغير المزاج العام أو المزاج العام في لبنان تجاه سوريا وتجاه القضايا الإشكالية، العلاقة مع إيران، موضوع إسرائيل، كل هذه التفاصيل؟
3: مساء الخير لك ولضيفيك والمشاهدين تلفزيون سوريا. بالتأكيد يعني استطاعت الدولة السورية منذ ما بعد التحرير إعطاء دفعة إيجابية للشعب اللبناني بأن يعني الدولة القادمة إلى سوريا والموجودين اليوم في سوريا والحاكمين في سوريا يريدون الخير للبنان ولا يريدون العداء للبنان وللشعب اللبناني بالتحديد. اليوم يعني العلاقة التي يعني تقوم بعد هذه الزيارة بين سوريا ولبنان هي علاقة يعني علاقة ودية وعلاقة طبيعية. يعني قال رئيس الوزراء اللبناني بأنها يعني طويت صفحة بشكل أو بآخر طويت صفحة الماضي، واليوم بعلاقة طبيعية مع سوريا. هنالك ندية بين الدولة السورية والدولة اللبنانية وهنالك تعامل حقيقي. نعم يعني أعطى هذا التعامل الإيجابي من قبل الدولة السورية، و هذا الإعطاء بأن ليس هنالك إشكالية مع لبنان وليس هنالك إشكالية من قبل الحكم الجديد مع لبنان، أعطى هدوء داخل المجتمع اللبناني بشكل كامل. يعني هنالك الكثير من يعني نعلم تماما تدخل حزب الله في سوريا، نعلم تماما بأن هنالك عداء كما قال الدكتور الصديق عمر، بأن هنالك عداء من بعض الأطراف اللبنانية للنظام نظام الأسد الأب والابن. كل هذه الأمور يعني تحلحلت عندما كان هنالك حديث شفاف وواضح لميقاتي رئيس وزراء لبناني، وأيضا يعني جنبلاط ولكل الزائرين وبعد يعني رئيس وزراء اللبناني سلام بأننا نريد علاقة ندية طبيعية مع لبنان. لبنان هي دولة شقيقة تحتاجنا كما نحتاجها. هذه وشعبين يعني شعبين لبنان وسوريا، هنالك الكثير ايضا من الشعب اللبناني كان يعني يقف بجانب الثوره السوريه وبجانب تضحيات السوريين واحتضن السوريين بمناطقهم، وكلنا نعلم هذه السرديه التاريخيه. ولكن اليوم هذه العلاقة الطبيعية هذه
0: لكن حتى العلاقة الطبيعية الجديدة الندية مع ذلك هناك من يريد أن لا تتم العلاقات على خير. برأيك من هو المستفيد فعلا من أن لا تسير العلاقات بين البلدين على وجهها الصحيح أو مسارها الصحيح كما يجب أن تكون؟ من الممكن أن يستفيد من ذلك رغم الجهود الحكومية من الطرفين بأن توضع النقاط على الحروف في هذه العلاقة؟
3: يعني الطرف الأول هو إيران، ثم حزب الله، ثم إسرائيل. هنالك أطراف كثيرة يعني لا تريد هداوة البال كما يقال بالشامي للشعبين السوري واللبناني، ولكن الإيراني هو المستفيد الأكثر اليوم لأنه الأقل نفوذا في لبنان. حزب الله هو الأقل نفوذا. هذه العلاقة الطبيعية بين الدولة السورية والدولة اللبنانية هي يعني تدحض موضوع الميليشيات الموجودة داخل لبنان أو ميليشيا حزب الله بالتحديد وتقوضها. يعني عملية التقويض اليوم بأن هنالك جيش عربي سوري منتشر على الحدود السورية، هنالك يعني دوائر ارتباط واتصال بين الدولة اللبنانية أو بين الجيش اللبناني والجيش السوري، هنالك حراك سياسي أو حراك دبلوماسي دائم يعني من قبل السفارة الموجودة في لبنان ومن قبل الدبلوماسي السوري ومن قبل الحكومة السورية. يعني اليوم رأينا بشكل واضح بأن زيارة عمل كاملة أتت يعني من قبل الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية إلى سوريا لبحث ملفات كثيرة من أجل العمل لمستقبل سوريا والعمل من أجل مستقبل لبنان.
0: طيب إذن سيد صهيب، هي ملفات كثيرة اقتصادية سياسية أمنية، موضوع الموقوفين أو السجناء في لبنان، السجناء السوريين في لبنان، هي ملفات كثيرة. البعض أيضا يصفها ومنهم الصحافة اللبنانية بأن هذه الملفات عالقة وأن العلاقة بين سوريا ولبنان تدور في حلقة مفرغة، إلى الآن لم يتم حلحلة هذه المشاكل. ربما تم إطلاق 130 من السجناء لكن العدد المتفق عليه أكبر من ذلك، تقريبا 347 في شباط الماضي. في هذا الملف بالذات قبل أن نذهب إلى الحلقة المفرغة، لماذا توقف إطلاق سراح السجناء؟ هل هو بسبب الأوضاع في لبنان وموضوع القصف الإسرائيلي والحرب، أم أن الأمر له أبعاد ذلك ولم يتم التفاهم على تفاصيل جديدة؟
1: أنا أعتقد أنه موضوع التأخير هو تأخير تقني وليس تأخيرا
0: تقني بمعنى ماذا؟
1: سياسية.
0: قوائم أسماء
1: قوائم أسماء بعض الأمور اللوجستية، الواقع الأمني الذي تعيشه الساحة اللبنانية، حالة الاستنفار الكبير لدى الأجهزة الأمنية. لبنان يعيش أصلا يعني مرحلة دقيقة وحساسة نتيجة الحرب الإسرائيلية الحاصلة والقضم الإسرائيلي المستمر لكل الأرض اللبنانية. لكن أعتقد أن ما أعلنه اليوم دولة الرئيس نواف سلام من مطار دمشق، أعتقد أنه عمليا يطمئن، وهو رسالة طمأنة أنه الملف مستمر وأنه الدفعة بحسب المعلومات أنها ستكون قبل.
0: طب هل استخدمت لبنان يعني هذه الورقة، ورقة السجناء، كضغط على الدولة السورية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى أو لضمان مثلا أن لا تتدخل سوريا في لبنان، علما أن سوريا لم تبدي أي شيء بهذا الشأن وليس من مصلحتها أصلا التدخل في الأراضي اللبنانية، يعني حتى مع كل الأسباب على الحدود والمشاكل على الحدود؟
1: يعني إذا أرد أن أفند لك الموقف الرسمي، الموقف الرسمي لا يتعاطى مع الجانب السوري على أنه ورقة السجناء مقابلة ورقة سورية مختلفة. لأنه أصلا الرسائل الطمأنة التي يقدمها الرئيس أحمد الشارع والوزير شيباني والدبلوماسي السوري والدولة السورية تجاه لبنان أعتقد أنها تتجاوز كل موضوع الأوراق التي تستخدم، خاصة أنه لبنان وسوريا دولتين شقيقتين، هناك حالات مصارح وهناك حالات اندماج اجتماعي كبير بين الشعبين، على الرغم من مثل ما تحدث ضيوفك أنه كمان هناك نوع من خلينا نقول على اللهجة اللبنانية نأزة لدى بعض قوى اليمين اللبناني وأيضا لدى حزب الله من تطوير العلاقة اللبنانية السورية في هذا المنحى اللي هو منحى دولتي أكثر، يعني منحى دولي لدولي. لكن في خلاصة الأمر أنه موقف الدولة اللبنانية هو موقف يتعاطى مع سوريا على أنه هناك محاولة لطي صفحة الماضي. طي صفحة الماضي تعني أنه معالجة الملفات خطوة بخطوة وبطريقة انسيابية، وأعتقد أنه الحديث عن أنه هناك حلقة مفرغة في مقاربة الملفات أعتقد أنه
0: تقصد خطوة بخطوة سيد صهيب، لأن هذه نقطة مهمة، خطوة بخطوة، خطوة مقابل خطوة أم خطوة بعد خطوة؟
1: لا لا لا، أعتقد خطوة بعد خطوة. نعم. يعني هناك يجري يعني يجري
0: يعني الملفات الأقل تعقيدا ثم الذهاب إلى الملفات المعقدة.
1: صح.
0: طيب
1: 100%. وأعتقد أنه هذا بحد ذاته هذا يعني مسار طبيعي في تعاطي الدول فيما بينها.
0: نعم سيد عمر، فعلا من الطبيعي الذهاب إلى الملفات القابلة للحل أو التي ليس فيها تعقيدات، ثم الذهاب إلى الملفات الأكثر تعقيدا في العلاقة بين سوريا ولبنان وفي كل الدول التي تسعى لحل حالة هذه المشاكل أو في مختلف المجالات. لكن في ملف سوريا ولبنان، ما هي الملفات الأكثر تعقيدا الآن؟ هل ملف ترسيم الحدود مثلا سيكون في المرحلة الأخيرة، من الحدود البرية والبحرية، أم أن هناك أشياء أكثر تعقيدا لا نراها ولا يتم التصريح عنها؟
2: سؤال مهم في الحقيقة، خاصة في ظل تطورات يعني متسارعة سواء داخلية أم إقليمية في كلا الدولتين وفي المحيط وفي الجوار. بعض الملفات قد يبدو من الممكن تأجيلها ولكنها تصبح استحقاقا ضروريا فوريا، كما في حال ملف ترسيم الحدود. يعني هو من الملفات التي كان من الممكن العمل عليها بهدوء وبشكل ناضج أكثر، ولكن يعني فتح مسار المباحثات ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وأيضا مسار التفاوض على تفاهمات أمنية ما بين سوريا وإسرائيل، استدعى أن يكون هناك تسريعا في ملف ترسيم الحدود لتشابك هذا الملف مع كلا مساري التفاوض الأمني مع سوريا والسياسي مع لبنان مقابل العدو الإسرائيلي. من ناحية ثانية، التطورات الأمنية الحاصلة التي جرت في المنطقة من الحرب على إيران ويعني الاشتباك المسلح المتواصل ما بين ميليشيا حزب الله والعدو الإسرائيلي اقتضى أن يكون الملف الأمني ملفا أيضا ضروريا وحالا وفوريا، وتبدى ذلك من خلال الكشف على عدة شبكات وخلايا يدعمها حزب الله كانت تخطط لعمليات انطلاقها من الأراضي السورية تستهدف.
0: إذن الملف الأمني من أهم الملفات على يتم التعاون بين الجانبين فيها، وإلى أي مستوى تعتقد أنه سيكون هناك تعاون فعلا في هذه المرحلة والمراحل القادمة بالملف الأمني بين الجانبين ليس فقط بموضوع الحدود؟
2: يعني هو ملف خطير للغاية في الحقيقة، والدولة السورية والدولة اللبنانية على نضج كافي للتعاطي مع هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية، ولكن بالتأكيد هناك أطراف لا تجد لها مصلحة بتوصل هاتين الدولتين إلى تفاهمات على ضبط الحدود بين سوريا ولبنان، لأنها ستقطع الطريق بشكل واضح على ميليشيا حزب الله وعلى يعني راعيها الإقليمي النظام الإيراني، وهما في خضم حرب إقليمية وجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. لذلك هذا الملف على يعني رغبة الطرفين اللبناني والسوري بحله، ولكن يواجه هذا الملف تحديات صعبة وكبيرة وجمة للغاية في الحقيقة، ولا سيما مع وجود بيئة في هذه المناطق المتاخمة للحدود السورية مع لبنان، بيئة تسند حزب الله وتسند ميليشيا حزب الله وحتى يعني تؤمن ملاذا آمنا لبقايا الفلول الذين فروا من سوريا باتجاه لبنان. هذا الملف إشكالي للغاية، بالإضافة طبعا إلى ملف اللاجئين السوريين في لبنان وملف الموقوفين والسجناء سواء في سوريا في لبنان السوريين أم المفقودين اللبنانيين في لبنان. كل هذه الملفات في الحقيقة هي استحقاقات من الصعب تأجيلها، ولكن يتقدم أحدهما على الآخر نتيجة راهنية الاضطراب الإقليمي يعني العسكري الكبير، مما يستدعي في الحقيقة أن يكون هناك مقاربة يعني متزامنة لهذه الملفات ومواكبة دائمة وعبر لجان. نعم. على غرار تم التفاهم عليه اليوم في دمشق بين الجانب السوري واللبناني على إنجاز مثل هذه اللجان المشتركة.
0: طيب سيد علي، إذا بقينا بموضوع الحدود وأهمية ضبط الحدود، ليس فقط ترسيمها، هناك أكثر من 300 كيلومتر حدود مشتركة بين سوريا ولبنان، فيها الكثير من المعابر وتضاريس أنت تعلمها هي تضاريس صعبة، وفيها الكثير من المعابر غير الشرعية التي يستغلها حزب الله ويستغلها تجار المخدرات، وهذه المعابر تشكل خطراً على سوريا وعلى لبنان، لكن على سوريا بدرجة كبيرة. هل فعلا لبنان قادر أن يقدم شيء لدمشق بموضوع ضبط هذه الحدود من جهته؟
3: لبنان يحاول أن يضبط هذه الحدود من جهته بالتعامل مع يعني الجيش العربي السوري أيضا في من الجهة السورية.
0: من الجهة السورية نعم.
3: نعم يعني هذه الحدود الطويلة تماما. هذه الحدود الطويلة التي استخدمها حزب الله ونظام يعني نظام بشار الفار سابقا يعني كانت دائما هي معابر كثيرة، هي معابر للتهريب، هي معابر لتهريب الكبتاجون، لتهريب يعني الأدوات، وأيضا لتهريب الأسلحة، وهو يعني هذا هو الشيء الخطير. اليوم يعني هذا التعاون بين الجيش العربي السوري والجيش اللبناني من أجل الحدود ومن أجل ضبط الحدود، من أجل ضبط المنافذ يعني الغير رسمية، وايضا ضبط يعني المنافذ الرسميه بين سوريا ولبنان. يعني كل هذه الجهود التي تقوم بها الدوله السوريه مع بالتعامل والتعاون مع الدوله اللبنانيه هي حقيقه لي يعني تسكيت هذا الوضع السيء الذي يحاول حزب الله يعني الانتفاع به من حيث التهريب، من حيث تهريب الاسلحه بالتحديد. ولكن اليوم هذا الانضباط يعني على الحدود السورية اليوم هنا يعني يوجد انضباط كبير على الحدود السورية اللبنانية حقيقة بسبب التعاون يعني التعاون المشترك بين الجيش السوري والجيش اللبناني، ويعني العمل بشكل حقيقي من أجل ضبط هذه الحدود من أجل إيقاف
0: وأيضا بسبب يعني قطع يد إيران من سوريا ووجود عدم وجود أي ميليشيات إيرانية في سوريا. أيضا لم يعد هناك من يتجاوب تمام. مع الجانب من الميليشيات أو حزب الله أو تجار المخدرات من الجانب اللبناني، لا يوجد من يتجاوب معهم في الجانب السوري. لكن بنقاط الضغط أيضا هذه، هل من الممكن أن تستثمر سوريا بأن هي سوريا منفذ لبنان للعالم العربي وللتصدير؟ هل من الممكن أن تكون أيضا هذه ورقة ضغط بيد سوريا على لبنان كي تحقق مطالب لمصالحها في ضبط الحدود وفي ملفات أخرى عالقة؟
3: يعني سوريا حقيقة على اعتقادي وكما نرى يعني من التصريحات منذ اليوم الأول يعني بعد التحرير إلى اليوم من فخامة الرئيس ومن الدبلوماسي السوري ومن قبل الحكومة السورية كاملة بأن هنالك أعطاء راحة للجانب اللبناني، ليس هنالك عملية ضغط على الجانب اللبناني حقيقة، بالعكس هنالك عملية من التعامل الأخوي بين مع الجانب اللبناني. هنالك ملفات كثيرة مشتركة، وهنالك يعني نحن الخاسرة أو لبنان هي خاسرة سوريا، وسوريا هي حاضنة للبنان، ويعني هي رئة لبنان بالتحديد. اليوم العملية التي تقوم كما لاحظنا يعني هنالك وفد تقني يريد أن يعمل، يعني هنالك وفد وزاري يريد أن يعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني ومن أجل مصلحة بالتعاون مع الدولة السورية من أجل مصلحة الشعب السوري. هذا التعاون الاقتصادي يعني اليوم سلاسل توريد، موضوع نقل الغاز، موضوع الجمارك، يعني كل هذه الأمور الاقتصادية التي تكون هي عبء على الشعبين، الشعب السوري والشعب اللبناني، تحاول الحكومتان يعني حل حالتها ولا تريد أن تكون هنالك أوراق ضغط على الجانب اللبناني. بالحقيقة الدولة السورية تحاول دائما أن تعطي الراحة للدولة اللبنانية بأنها آلية عمل مريحة جدا من أجل أن يكون هنالك تعاون حقيقي بين دولتين أشقاء وبين يعني شعبين يريدون أن ينتهوا من حالة الحرب التي تم العيش بها، وينتهوا من حالة الاستعداء نعم. التي كان يقوم بها نظام الأسد الفار يعني.
0: نعم. طيب سيد صهيب، كما ذكرنا أن سوريا هي ممر حيوي بالنسبة للبنان ونافذة قوي أو باب الأحرى، بوابة على الدول العربية، من الممكن أن تستفيد منها اقتصاديا جدا لبنان هذه الحدود مع سوريا باتجاه الدول العربية. إذا سألناك أيضا إلى أي مدى في الجانب الاقتصادي من الممكن أن يتم النقاش بموضوع العبور، الجمارك، تسهيل الممرات البرية بين البلدين في هذا الإطار؟
1: أصلاً هذا الأمر نوقش اليوم في هذه الاجتماعات نعم. عبر الاجتماعات بين وزير الأشغال نعم. اللبناني ووزير الاقتصاد اللبناني مع نظيرهما السوري بشكل مباشر. لكن أنا أعتقد أنه بالملف الاقتصادي تحديداً لدى الحكومة اللبنانية تخوف أو هواجس أن لا تكون جزءاً من هذه المظلة الاقتصادية الإقليمية التي تفكر لمرحلة ما بعد الحرب على إيران التي بدأت تبحث عن منافذ وخطوط إمداد وخطوط توريد عكس الخطوط اللي عملياً جرى استخدامها في الحدبة الماضية قرن مزر.
0: إذن لبنان تحاول أن تجد لنفسها مكان في هذه الصفقات التي تتحدث عن استقرار وازدهار وخطوط إمداد جديدة.
1: نعم، بالإضافة إلى أنه اليوم هناك مشروعين رئيسيين. المشروع الأساسي الأول هو مشروع الربط القطار الذي يبدأ في السعودية،
0: الخط الحجازي،
1: الخط الحجازي وصولا إلى تركيا، وأيضا هناك خط التوريد الكهرباء الذي يأتي من مصر إلى الأردن إلى سوريا، واللي كان لبنان يسعى أن يكون جزءا منه لتوفير عمليا نسبة أكبر من الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين. وعمليا هذا الشيء بيأثر على المستوى الاقتصادي اللبناني، بيشجع العمل عمليا الصناعة اللبنانية. لكن أنا أعتقد أنه هذه الهواجس هي أتت أصلا نتيجة أداء الدولة اللبنانية نفسها اللي كان عمليا لا يتقاطع مع هذا المسار الإقليمي، تحديدا أن الرئاسة اللبنانية كانت قد ذهبت إلى مسارات مختلفة، تحديدا موضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون التنسيق مع سوريا وتركيا. هذا الأمر أزعج، أنا أعتقد، أو إذا ما بدي أقول أزعج، سبب نوعا من الامتعاد لدى سوريا وتركيا، وخاصة أنه هذا الخط عمليا البحري هو عمليا خط إقليمي سياسي، مش بس خط اقتصادي، في بقلبه قبرص واليونان وإسرائيل ودول إقليمية أخرى. ما يعني أنه في محاولة اليوم من الرئيس نواف سلام لإعادة دمج لبنان في موقعه الطبيعي، في مكانه الطبيعي، في مساره الذي يشبه هذه المظلة الإقليمية، بالتوازي مع مظلة إقليمية سياسية جزء،
0: وبالتحالف جزء مع سوريا ربما تكون المسألة أسهل على لبنان، خاصة بأن هناك مصالح مشتركة وتحديات مشتركة.
1: وأعتقد أنه في أمر لا يمكن القفز فوقه، واللي تسرب اليوم في الإعلام بشكل أو بآخر، أنه سوريا من خلال الخلوة التي عقدها الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس نواف سلام، تحدث بشكل واضح عن ضرورة عملياً إطار تنسيقي، مش ضروري عمليا هو لحظة بلحظة، لكن مرتبط بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، أن يكون هناك تنسيق مع سوريا لتحصيل مكتسبات أكبر في ظل محاولة بنيامين نتنياهو للاستفراد بالعلاقة. وأعتقد أنه تلفزيون سوريا هو من تفرد في هذه المعلومات.
0: نعم، طرحنا ونحن كنا في حلقة سابقة من برنامج سوريا اليوم طرحنا هذا السؤال سيد عمر، طرحناه على ضيوفنا وكان هناك آراء مختلفة، هل من الممكن فعلا أن يتم دمج المسارين التفاوضيين أو التنسيق في المسارين التفاوضيين بين سوريا إسرائيل، لبنان إسرائيل، وما يحدث الآن باعتبار أن الطرفان سوريا ولبنان يبحثان عن استقرار، عن سلام، ولا يريدان أن تذهب إسرائيل بقوة إلى التفاوض مستفردة بكل طرف على حدة؟ يعني هل من الممكن فعلا أن يجتمعان في هذه النقطة؟
2: يعني كان من الممكن في غير ظروف وجود حكومة يمينية هي الأكثر تطرف في تاريخ هذا العدو الإسرائيلي أن يتم القبول بمسارات تفاوض مشتركة، ولكن من
0: إسرائيل
2: غير
0: لن تقبل.
2: نعم، إسرائيل بالضرورة، العدو الإسرائيلي لن يقبل هذا العمل، يعني المشترك ما بين دولتين يعني يستشعر خطرا جديا منهما، بصرف النظر عن موقفنا من ميليشيا حزب الله، ولكن هذه الحقيقة التي يجب التعاطي معها أساسا، أن العدو الإسرائيلي يعمل جديا على فك هذه المسارات والتعامل معها يعني كل على حدة. من هذه من ناحية، من ناحية ثانية نمط المبادرة السلام العربية التي كان يعول عليها للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة لم يعد يعني يجد له رعاة إقليميين ولا حتى دوليين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تتحدث بهذا الاتجاه، تتحدث عن مسار سلام إبراهيمي وعلى يعني تفاوض مباشر ما بين الدول العربية مع العدو الإسرائيلي. لذلك من الصعوبة بالمكان تصور مثل هذا العمل المشترك.
0: هل من الممكن باعتبار أن ربما لسوريا رؤية مختلفة عن موضوع المفاوضات مع إسرائيل، تتحدث عن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وهناك حديث بأن لبنان ذاهب لمفاوضات أبعد من ذلك حسب المطالب الأمريكية والإسرائيلية، تتحدث عن سلام بين الجانب الاحتلال الإسرائيلي وبين لبنان، هل من الممكن أن يكون هناك ضغوط أمريكية لتقريب وجهات النظر وبالتالي ربما يحصل الجانب السوري واللبناني شيئا أفضل من الاتفاق كل طرف على حدة؟
2: نعم صحيح، هناك اختلاف بطبيعة مسار كل من الدولتين في مفاوضاته مع العدو الإسرائيلي، المسار السوري هو يعني مسار تفاوض أمني. المسار اللبناني قد يذهب فعليا أبعد من ذلك، ولا سيما بعد هذه التطورات الحاصلة من قضم كبير لمناطق في الجنوب اللبناني وإقامة منطقة عازلة أمنية. ومن غير المتصور في الحقيقة أن تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتقديم أي تنازلات على كلا المسارين من التفاوض. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نعم أعتقد أن الجانبين السوري واللبناني يمكن لهما أن ينسقا في بعض الملفات، ولا سيما كما أشرت قبل قليل في ترسيم سريع للحدود السورية واللبنانية يقطع الطريق على العدو الإسرائيلي للعب على بعض الأوراق في مناطق يعني ذات تنازع سيادي مشترك، لا سيما في مزارع شبعة على سبيل. نعم. وبطبيعة الأحوال نحن أمام يعني مسار طويل. يعني أنا لست من المتفائلين أبدا بأن هناك نتائج إيجابية ستفضي في كلا المسارين السوري أو اللبناني مع العدو الإسرائيلي في وقت قريب في ظل وجود حكومة نتنياهو المتطرفة وعدم وجود قوة ردع لا عربية ولا إقليمية قادرة على الضغط على العدو الإسرائيلي لتقديم تنازلات. هذه يعني مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. مسألة أخيرة أحب أن أشير إليها، أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان هو ملف ضاغط حقيقة على الدولة اللبنانية، سواء على الصعيد المعيشي أم الاقتصادي أم حتى على الصعيد الأمني، وهو ملف يستدعي هذا التواصل السريع والناضج أيضا. وأؤكد على هذه النقطة لأن هناك جهات تحاول الاستثمار واللعب على مجموعة الملفات الشائكة التي يعني تربط هاتين الدولتين، منها مثلا ملف السجناء السوريين. نعم. هناك أطراف لبنانية فعلا عرقلت يعني الوصول إلى تفاهم سريع حول هذا الموضوع وتطبيق،
0: وهذه الأطراف يعني تعرقل داخل لبنان وتعرقل يعني في مسار المسارات اللبنانية، ليس فقط العلاقة بين سوريا ولبنان. وعلى ما يبدو لها كلمة إلى الآن موجودة وهي فاعل على الأرض، وما يحدث هو أكبر دليل من مشاكل كبيرة في لبنان يدفع ثمنها الشعب اللبناني. سيد علي، إذا سألناك هل دمشق لديها خشية أو حذر أو تخوف من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، بحيث أنه إذا وقعت لبنان اتفاقية سلام بشكل وبنود مختلفة عن ما تقوم به الدولة السورية من موضوع اتفاق أمني مع إسرائيل أو البحث عن اتفاق أمني، يتم الضغط على سوريا بأن تذهب لاتفاق مشابه، يعني اتفاق أبعد من الاتفاق الأمني؟
3: يعني أعتقد أن الدولة السورية اليوم ليس لديها هذه الخشية، وقناعتي الشخصية يعني بإسرائيل بأنها دولة مبنية على أن يكون هنالك عدو خارجي لها بشكل دائم. إسرائيل دولة مبنية على أنها لا تريد السلام مع دول الجوار بشكل أو بآخر بسبب طبيعة بنيتها وتكوينها. يعني دولة بنيت بأن هنالك حالة من العدو المتربص لها بشكل دائم ويريد قتل هذا مجموعة الأشخاص الموجودين في هذه الأرض. فيعني إسرائيل باعتقادي وبقناعاتي الشخصية بأنها لا تريد السلام في المنطقة بشكل كامل. ولكن عودة إلى الدولة السورية، يعني أعتقد أن الدولة السورية اليوم تنسق مع الجانب اللبناني بشكل كبير بكل الملفات على على على جميع الأصعدة، يعني من أجل مصلحة سوريا أولا، وأيضا مصلحة لبنان من جهة لبنان. يعني النقطة الأخرى بأن الدولة السورية يعني ليس هنالك أمور ضاغطة عليها بشكل أو بآخر، سوى بأنها تريد أن تتعامل كما قال فخامة الرئيس منذ اليوم الأول بأن سوريا تريد السلام مع الجميع ولا تريد أي ضغائن مع أي دولة في هذه المنطقة بشكل كامل. سوريا تحاول أن تعيد بناء نفسها، فاليوم عملية البناء يعني يتم
0: صحيح تعيد بناء نفسها سواء بالعلاقات مع دول الجوار أو سواء بالعلاقات الدبلوماسية، لكن الاستقرار الأمني وأهم تحدي فيه بسوريا هو إسرائيل، الانتهاكات التي تقوم بها في الجنوب ومحاولتها أن تلعب بورقة بعض الأقليات في سوريا.
3: نعم يعني إسرائيل إسرائيل لم تهدأ منذ اليوم الأول للتحرير ب يعني بإما قصف بعض المنشآت السورية بعد التحرير مباشرة، أما القصف داخل الأراضي السورية أو الدخول إلى الأراضي السورية أو تحرير كما قلتي الملفات. فإسرائيل بالنهاية تحاول زعزعة الأمن في سوريا، وهذا كان واضح خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا. وأيضا إسرائيل يعني تحاول أو ليست تحاول، وهي اقتضمت أو أخذت أرض من الدولة اللبنانية، ودائما هنالك يعني بشكل أو بآخر قصف على الأراضي اللبنانية. هذه يعني هذه الأوراق الأمنية اليوم أو هذا الملف الأمني الساخن في حقيقة في المنطقة، يعني إسرائيل في لبنان وإسرائيل تضرب إيران وأمريكا في إيران، المنطقة بالعموم هي منطقة ساخنة اليوم. يعني باعتقادي بأن الدولة السورية تحاول أن تكون هي يعني كفة أو يعني تحاول أن توزين الميزان بشكل صحيح وحقيقي، بناء علاقات ودية وبناء علاقات حقيقية مع الدولة لبنان، بأن لبنان هي دولة قريبة جدا من الدولة السورية، بأن لبنان هي متنفس لسوريا كما سوريا هي متنفس للبنان، وأيضا بناء علاقات قوية مع المنطقة العربية بشكل كامل، وأهمها أيضا يعني بناء العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذه العلاقات وهذه مجموعة العلاقات التي تبنيها الدولة السورية اليوم والدبلوماسية السورية يعني هي تقوي الدولة السورية من أجل كافة الملفات، وأهمها يعتبر الملف الأمني الذي هو يعني يعتبر شيء مهم للدولة السورية ومن أجل وحدة سوريا بشكل كامل.
0: طيب نعم. سيد سهيب، إذا سألناك من الذي يدير عملية العلاقات بين سوريا ولبنان، بين الحكومتين، بين الجانبين، هل فعلا القرار ورسم طبيعة هذه العلاقة هي بين الحكومة السورية واللبنانية، أم أن المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك باعتبار لديه جولات كثيرة في الإقليم ولديه يد طولة في المنطقة يرسم طبيعة هذه العلاقة؟ وهل تخشى لبنان أن يكون رسم طبيعة هذه العلاقة على حساب لبنان، يعني يكون التفضيل والأولوية لسوريا؟
1: لا، أنا أخالف هذا الرأي اللي سمعته بأكثر من مكان، لكن العلاقة اللبنانية السورية يعني بالمناسبة عندما اقترحت فرنسا على سبيل المثال أن تكون وسيطا بين لبنان وسوريا في ملف ترسيم الحدود البرية، قالت سوريا بشكل واضح أننا لسنا بحاجة إلى وسيط في علاقتنا مع جارنا اللي هو لبنان.
0: وهذا المأمول، هذا المأمول فعلا.
1: لا، هذا المأمول وهذا ما يحدث.
0: نعم. اثنين،
1: في كل كبيرة وصغيرة في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية هناك تنسيق، ومن يدير هذا الملف هو نائب رئيس الحكومة دولة الرئيس طارق متري الذي يتابع الملف مع الوزير شيباني لحظة بلحظة ومع باقي الوزراء السوريين، ويقوم بالتنسيق حتى بالملفات التي تحتاج إلى السرعة في الاستجابة. فالحديث عن أن هناك محاولة تدخل أمريكي في العلاقة اللبنانية السورية، لا أعتقد. أعتقد أنه يعني أكثر شيء حدث هو الوساطة، وكانت الدولة السورية الجديدة وليدة، الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية كشقيق أكبر في العالم العربي بين لبنان وسوريا في ملف ضبط الحدود اللبناني السوري في شهر أدار 2025. دون ذلك كل الملفات، هناك اجتماع دوري للأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية، هناك تنسيق عالي المستوى بين الجهات القضائية اللبنانية والسورية وخاصة في ملف الموقوفين. ثلاثة، هناك اجتماعات على مستوى المؤسسات الخدمية والجمركية بين لبنان وسوريا. طبعا هلأ بتقولي لي لم تحقق حتى هذه اللحظة نتائج كبيرة.
0: نعم.
1: طبيعي، لأنه نتيجة أول شيء أنه سوريا الجديدة مع الرئيس الشرعي دولة أصلا لديها التزامات حتى مع دول الجوار الأخرى، وهي
0: نعم.
1: دولة وليدة. واثنين، لبنان أصلا يعاني على المستوى الداخلي من تباينات، وهناك تميز في طبيعة النظرة الداخلية. لكن أعتقد اليوم أنه من يدير هذا الملف هي الحكومة، من الرئيس نواف السلام إلى دولة الرئيس طارق متري، وأعتقد أنه الأمور تسير على السكة الصحيحة طالما أنه هناك رغبة سورية جدية ورغبة لبنانية جدية في المضي قدما لتحقيق إنجازات. وإذا كان لدى سوريا مصلحة وحدة بترتيب العلاقة واستمراريتها، لدى لبنان 10 مصالح.
0: نعم.
1: وعشر مبررات لأن تكون علاقته بسوريا علاقة جيدة، وأن يرتب العلاقة اللبنانية السورية بشكل منهجي ومؤسسي من دولة لدولة.
0: طيب سيد عمر، في إطار أيضا العلاقة بين سوريا ولبنان والزعامات اللبنانية تحديدا، السيد جملاط زار دمشق منذ أسبوعين أو أكثر قليلا، والسيد جملاط أول من زار الرئيس الشرع الدولة الجديدة في سوريا، الحكومة الجديدة بعد التحرير. هل تعتقد أن الزيارة التي جاءت من السيد جملاط قبل أسبوعين هي لطرح تفاصيل ربما كانت إشكالية بين الجانبين ونتج عنها هذه الزيارة للسيد رئيس الحكومة اللبناني سلام التي جاءت اليوم؟
2: لاحظي ربا أن القيادة السورية لم تستقبل زعماء لبنانيين من خارج إطار تمثيلهم للدولة اللبنانية عبر مؤسسات رسمية،
0: نعم،
2: إلا في حالات خاصة جدا، منها حالة الزيارتين اللتين قام بهما السيد وليد جملاط. بطبيعة الأحوال الزيارة الأخيرة أتت في سياق محاولات السيد وليد جملاط يعني تقديم المساهمة والمساعدة الممكنة لفكفكة الخيوط المتشابكة في إشكالية علاقة السويداء بالدولة السورية، وهي إشكالية الحقيقة تحتاج الدولة السورية في هذه المرحلة إلى الانفتاح على التواصل مع كل الزعماء والوجهاء الذين يملكون تأثيراً ما على المجتمع الدرزي في السويداء، لأن هذه الإشكالية في الحقيقة تحاول الدولة السورية تجاوز إرث يعني الاشتباك الدامي الذي حصل.
0: إذن كانت هي زيارة كزعيم.

0: في لبنان لديها حضور سياسي إن لم تكن هي ذات الحضور السياسي ممثلة بالبرلمان والحكومة؟ يعني لبنان قائم على أساس محاصصة، هذه حقيقة.
1: يعني الزعامات السياسية في لبنان يعني أتت على خلفية مرحلة كان الصراع فيها يبدو أنه صراعا أقرب إلى يعني الصراع الطائفي، ولكن يعني تغيرت الظروف السياسية في لبنان ما بين يعني مرحلة اتفاق الطائف وهذه المرحلة، وأيضا تغيرت الظروف في سوريا. ومن أهم هذه التغيرات وأم يعني أهم متغير يجب أن يلحظه سواء المحلل أم الباحث أو صانع القرار، هو أن سوريا الدولة التي بقيت راعية لحالة الدولة داخل الدولة التي مثلتها ميليشيا حزب الله في لبنان لم تعد راعية لهذه الحالة الشاذة في لبنان.
0: نعم.
1: وهذا ما ساهم فعليا بفتح آفاق للتعاون مع الدولة اللبنانية عبر المؤسسات وليس عبر الأجهزة. لم تعد الدولة السورية تتعامل مع لبنان عبر جهاز المخابرات أو جهاز يعني القوى العسكرية الجيش، هناك مؤسسات تتعامل مع مؤسسات، وهناك دولة تتعامل مع دولة لا مع زعامات لا طائفية ولا ميليشياوية، مما يسهل فعليا إمكانية فتح صفحة جديدة في هذه العلاقة وتعزيز أفق التعاون بين الدولتين، لأن كلا الدولتين في هذه المرحلة بحاجة هذا التعاون نتيجة ظروف داخلية وأقليمية وخارجية ضاغطة على كليهما.
0: نعم سيد علي، سأسألك هذا السؤال وسأذهب به إلى ضيفي أيضا، لكن سأبدأ معك. بعد هذه الزيارة وهذه السلسلة من العلاقات الدبلوماسية السياسية الأمنية، التنسيق الواضح أنه يذهب إلى بعد مختلف بين البلدين، طبعا إيجابيا، نتمنى أن يكون إن شاء الله إيجابيا. في هذه الزيارة بالذات بماذا خرج السيد سلام من سوريا من نتائج من مكاسب للطرفين؟ ليس المعلن عنها، يعني نتحدث عن غير المعلن عنها.
2: يعني نحن نتكلم بالمعلن، الغير المعلن هو شيء آخر، ولكن يعني أنت تكلمت بأنه هو خير للطرفين. دائما يعني هنالك سعي من الدولة السورية وسعي أيضا من الدولة اللبنانية بأن يكون هنالك بكل اللقاءات خير للطرفين. يعني كان من الواضح تماما بأنه يعني السيد سلام والوفد المرافق له يعني تكلموا بالمؤتمر الصحفي بأن هنالك آليات عمل قادمة، هنالك لجان مشتركة، هنالك يعني رجال أعمال مستثمرين، تكلموا عن الاستثمار، تكلموا عن يعني سلاسل التوريد وخط الغاز، ويعني هنالك فائدة بالتأكيد يعني تحصل للبنان اليوم من انفتاح القيادة السورية عليهم بشكل كبير جدا وبشكل أخوي. يعني هذا العمل اليوم الذي يتم من قبل يعني السيد فخامة الرئيس أحمد الشرع والدبلوماسي السوري متمثلة بالسيد أسعد الشيباني، هذا العمل الواضح وأيضا من قبل فرقاء الحكومة السورية كاملة بالتعامل مع الدولة اللبنانية بشكل واضح، بشكل صادق، بشكل صريح، بشكل شفاف، سوف يؤدي بالنتيجة بالتأكيد إلى نتائج إيجابية تفيد الشعبين، الشعب السوري والشعب اللبناني. دائما هنالك حرص من قبل الدولة السورية، وهذا ما نراه جميعا بأن هنالك حرص على فائدة الشعب السوري وعلى فائدة الشعب اللبناني. لا يعني هذا العمل وهذا التنسيق الذي تم والزيارة اليوم زيارة عمل كانت واضحة بشكل كبير جدا بأن سوف تأتي نتائجها قريبا، يعني في القريب العاجل وأيضا في القريب البعيد نوعا ما إذا صح الكلام، بأن سوف يكون هنالك خير لكلا الشعبين بالتأكيد.
0: نعم. نفس السؤال أنقله لك سيد صهيب، ليس فقط ماذا حصل في الاجتماعات وفي اللقاءات وما هي السلة التي امتلأت ربما بالاتفاقيات، الإعلان عن شيء متعلق بالتجار أو غرفة تجارة مشتركة أو بما معناه، يعني ضاع من المصطلح تنسيق مشترك على المستوى التجاري بين الجانبين السوري واللبناني، ماذا أيضا حصل الجانبان من هذه الزيارة؟ رجال أعمال، مجلس رجال أعمال،
3: نعم
0: مجلس رجال أعمال،
3: يعني هو مجلس رجال أعمال تديره وزارة الاقتصاد، وأصلا هذا الاقتراح كان أصلا اقترحه الرئيس الشارع خلال الزيارة السابقة لنائب رئيس الحكومة.
0: وهذه
3: حول
0: التجربة
3: ضروري.
0: قامت بها سوريا مع الدول الأخرى ليس فقط مع لبنان.
3: صحيح، وكان هناك تشجيع بطريقة أو بأخرى لرجال أعمال لبنانيين يعني الدخول إلى السوق السورية.

0: لكن انا اعتقد انه علينا ان ننظر الى المسار الاكبر، اللي هو عمليا انه من خلال هذا الاجتماع اليوم جرى التاسيس لمرحله تتعلق بتنسيق سياسي على المستوى في ملفات المنطقه، وهذا ما اصلا ما اعلنه رئيس الحكومه من خلال مؤتمره الصحفي في اول بند في بيانه، عندما قال جرى الاتفاق على آلية تنسيق سياسية لمواجهة التحديات الإقليمية التي يواجهها البلدين. ولا أعتقد أن هذه الجملة تحديدا هي جملة بروتوكولية، هي جملة سياسية يعنيها الرئيس سلام، ولذلك وضعها في رأس الورقة في هذا البيان. أنا أعتقد أنه هذا أهم ما يمكن يعني الذهاب له، لأنه أعتقد اليوم أنه التنسيق السياسي بين لبنان وسوريا في ظل التحديات الإقليمية، في ظل محاولات العدو الإسرائيلي لقضم الأرض اللبنانية وقضم الأرض السورية وفرض وقائع ميدانية في الجنوب اللبناني والجنوب
1: نعم.
0: السوري، يحتم على الجانبين أن يخلقان مسارات متوازنة للتنسيق السياسي. ثالثا،
1: نعم.
0: أنا أعتقد وأهم من كل هذا الشيء أنه لبنان وضع نفسه على سكة الانفتاح السوري أو انفتاح الدول الخارجية على سوريا، في ظل أنه لبنان كان في المرحلة
1: ما
0: الماضية غير يعني لا يوجد اكتراث إقليمي ودولي كما حظيت به سوريا في المرحلة الأخيرة،
1: طيب
0: ففي محاولة أيضا للبنان أن يكون جزءا من سكة القطار
1: نعم
0: الاقتصادي والتجاري
1: طيب
0: والاستثماري في المنطقة.
1: طيب سيد عمر، في الوقت المتبقي لك نفس النقطة، كيف برأيك خرج الجانبان بمكاسب من هذه الزيارة يبنى عليها وتكون أمر واقع له نتائج ملموسة؟
2: يعني التعابير التي بدت على وجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني دكتور نواف سلام كانت مريحة للغاية، وهو يعني يتحدث بشكل مكثف عن أهم ما توصلت إليه هذه التفاهمات. التفاهم السياسي هو مسألة في غاية الأهمية في الحقيقة، عندما يعني تستعيد الدولة اللبنانية علاقة يعني العلاقة مع سوريا في الوقت التي كان يعني يحتكرها حزب الله وحلفائه خلال عقود من الزمن، هذه ناحية في غاية الأهمية. المسألة الثانية طبعا المسائل الاقتصادية، سواء التفاهم على الربط الكهربائي أم يعني تفعيل شبكة الطاقة بالتعاون مع الأردن التي جرى التوقيع عليها قبل 5 أيام في عمان، أم فيما يتعلق طبعا بتفعيل المعابر التي كانت مغلقة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط أمني من كلا الطرفين. هذه مسائل كلها في الحقيقة تسهل العلاقات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، مما يساعدهما فعلا على بناء علاقات قوية ومتينة تمكن كلا الدولتين من مواجهة التحديات التي تتعرض لها في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي، كنتم معي في هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم، الدكتور عمر أديلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة، السيد علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دمشق، والسيد صهيب جوهر الصحفي المختص في الشأن السياسي كنت معنا من بيروت. في ساعتنا الثانية مشاهدينا نبحث الاعتداء الجديد على مبنى القصر العدلي في الحسكة من قبل عناصر ما تسمى الشبيبة الثورية، ونبحث أيضا الإعلان عن نجاح تجربة عملية الدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد داخل سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يعين خالد زعرور وزيرا للإعلام وباسل السويدان للزراعة، ويعين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. مراسم رئاسية تقضي بتعيين 4 محافظين جدد، والقرار يشمل محافظات القنيطرة وحمص واللاذقية ودير الزور. رئيس الوزراء اللبناني يعلن إحراز تقدم كبير في المباحثات في دمشق، ويؤكد متابعة تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين السوريين إلى بلدهم. القبض على وجيه العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد سابقا، ووزارة الداخلية تقول إنه مسؤول مباشر عن عمليات قمع بحق السوريين.

في التفاصيل، أجرى الرئيس أحمد الشرع تعديلات وزارية شملت وزيري الإعلام والزراعة، وتم تعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا لحمزة المصطفى، ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 100 لعام 2026. كما تم تعيين باسل حافظ السويدان في منصب وزير الزراعة، وذلك خلفا لأمجد بدر بموجب المرسوم رقم 101 للعام ذاته. وتأتي هذه التغييرات في إطار سلسلة تعديلات وزارية هي الأولى من نوعها بعد أكثر من عام على تشكيل الحكومة في آذار من العام الماضي.

0: هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 98 للعام الجاري الذي يقضي بتعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع. وكان عبد الرحمن الأعمى تولى سابقا منصب محافظ محافظة حمص عقب سقوط النظام المخلوع أواخر عام 2024، كما تولى سابقا مدير مكتب مدير الهيئة المركزية للتخطيط، إضافة إلى منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ سابقا. هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع سلسلة مراسيم رئاسية قضت بتعيين محافظين جدد لمحافظات القنيطرة ودير الزور وحمص واللاذقية. وتم تعيين غسان الياس السيد أحمد محافظا للقنيطرة بموجب القرار رقم 102 لعام 2026، كما تم تعيين مرهف خالد النعسان محافظا لحمص بموجب القرار رقم 103 من العام ذاته. كما شملت التعيينات تعيين أحمد علي مصطفى محافظا للاذقية وزياد فواز العايش محافظا لدير الزور بموجب القرار رقم 105. ينضم إلي من حمص مجد عيون السود دكتور في القانون الدولي، ومعي أيضا الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور مجد، يعني برأيك ما هي أبرز الدوافع الرئيسية والأسباب لهذه السلسلة من التعيينات الجديدة؟
1: نعم، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم ولكافة المشاهدين. يعني كما هو منطقة في بداية شهر أيار الحالي كنا نرتقب العديد من القرارات التي تحمل تغييرات في الحقائب الوزارية في مراكز أو منصب المحافظ، في تعيينات أيضا تغييرات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. ولهذا الأمر حكما هو دوافع تشير هذه الدوافع إلى الانتقال من المرحلة السابقة تحمل مفهوم تعيينات لا تتعلق بالتقنقراط إلى تعيينات تخصصية تحمل مفهوم التخصصية والتنقراط بما يضمن نجاح هذه المؤسسات أو الوزارات أو المناصب التي يتم تعديل المناصب فيما يتعلق بها. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني يمكن أن ننظر إلى هيكلية الدولة من خلال قطاعاتها الوزارية بأنها مقسمة إلى قطاعات اقتصادية وقطاعات اجتماعية وقطاعات خدمية. وإذا ما قمنا بالتركيز على التغيير الذي وقع في المراسيم السبعة الصادرة مؤخرا لها، وجدناها أنها ترتكز على وزارة الزراعة وهي طبعا مؤسسة اقتصادية، وأيضا وزارة الإعلام التي هي تعتبر من وزارات الخدمية. وهذا يدل يعني حقيقة على وعي حقيقي من رئاسة الجمهورية والسيد أحمد الشرع في إحداث يعني النهضة والتغيير في أكثر الأمور حساسية التي تتعلق بالوزارة الزراعة ووزارة الإعلام. هذا من جانب. أما على صعيد التغيير فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، فنلاحظ أن هنالك تغيير حقيقي في إبعاد السيد حازم الشرع والسيد ماهر الشرع لصالح فارس عيسى مدير المكتب ولصالح السيد عبد الرحمن الأعمى الذي تولى رئاسة الأمانة العامة. وهذا يعكس شفافية حقيقية أمام الرأي العام في تولي الشخص المناسب الذي لا يكون ضمن إطار الأسرة الواحدة، وهذا ما هو مرتقب حقيقة في بعض الوزارات. أنا أعتقد أننا لا نتوقف عند هذا الحد، بل سنشهد هنالك أيضا سلسلة مراسيم وتعيينات جديدة تطال عدد من القطاعات والوزارات الأخرى.
0: نعم سيد مصطفى النعيمي، برأيك هل تأتي هذه القرارات ضمن خطة إصلاح إداري شامل، أم أنها برأيك هي استجابة لظروف معينة؟
2: تحياتي لك سيد وسيم، تحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. طبعا دون أدنى شك أن هذه المتغيرات التي تجري اليوم في الساحة السورية تأتي بالتزامن مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكة حقيقية سورية مع المنظومة الدولية. تمخض عن تلك الشراكة هي المتغيرات التي جرت على الساحة السورية، لا سيما في اختيار الشخصيات على مستوى يعني الرئاسة، ومن ثم نتحدث على مستوى الوزراء وصولا إلى المحافظين بشكل عام. بالتالي نحن أمام مخاض كبير، ربما قد ينجم عن هذا المخاض أيضا تعديل الكثير من الشخصيات. والسبب الرئيسي في ذلك أن هنالك الكثير من الكفاءات السورية ربما لم يتأح لها الفرصة المناسبة من أجل استلام زمام المبادئ والمبادرة. وبنفس التوقيت هنالك تجارب عميقة لدى تلك الشخصيات التي تم اختيارها مؤخرا، وهنالك حالة صحية في كل الدول. نلاحظ أن الغالبية العظمى من الدول يجب أن هنالك تكليف، وما بعد التكليف هنالك جدول للمهام، وبناء على تلك المنجزات يتم تحديد الشخصية والكفاءة، ومن ثم يتم إسناد له المهمة الجديدة. وانطلاقا من هذه الرؤية أنا أعتقد أن سوريا ماضية في عملية التعديلات الوزارية على مستوى الوزراء وعلى مستوى أيضا المحافظين، وصولا لتغييرات على مستوى حتى في المؤسسات كافة، نظرا لأن كل مرحلة تحتاج أيضا لوجود شخصيات تتناسب مع هذه المرحلة، وهذه المرحلة لا تقتصر فقط على المسألة المحلية وإنما مرتبطة بالإقليمية والدولية، وبالتالي تناغم الحالة السورية مع المنظومة الدولية يأتي في سياق تعزيز دور الدولة السورية في بسط نفوذها على كامل الجغرافيا السورية. ربما هنالك بعض الملفات المريحة التي ما زالت معلقة وهي ملف السويداء، وأعتقد بموجب هذا المتغير وبموجب عمليا حل أزمة قصد هي بوابة جديدة من أجل النهوض السوري الشامل. وبالمقابل هذه الشخصيات التي شغلت تلك المناصب أعتقد من الممكن استفادة منها في الكثير من المشاريع لا سيما كاستشاريين، ولاحظنا ذلك في المؤسسة العسكرية على سبيل المثال كوزارة الدفاع تشكيل هيئات استشارية، هذه الهيئات الاستشارية لديها الشخصيات التي تشغلها خبرات كبيرة، وبالتالي من الممكن استثمار ذات الاستراتيجية التي طبقت على وزارة الدفاع على باقي الوزارات، وبالتالي تكون مسألة القيادة أو مسألة إشغال هذا المنصب هو بناء على تشاركية في قيادة مشتركة لهذه المناصب، ومن ثم الوصول إلى أعلى المكتسبات من أجل تحقيقها من أجل مصالح الشعب السوري في ظل تلك الأزمة الكبيرة التي تعاني منها المنظومة الدولية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس ذلك على الساحة السورية. أعتقد بأن سوريا ماضية في تعزيز الاستقرار، ليس فقط الاستقرار المحلي، الاستقرار الإقليمي، الاستقرار الدولي، ومشاركة سوريا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وكل ذلك كل هذا المتغير الذي نتحدث عنه كمناخ عام لسوريا ومناخ إقليمي ودولي يأتي في سياق تعزيز سوريا، وسوريا اليوم ماضية في عملية تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع المنظومة الدولية من خلال التناغم مع هذه التغيرات. وفي كل دول العالم نتحدث حتى في الولايات المتحدة على مستوى المستشارين، على سبيل المثال مستشارين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتم تغييرهم على مستوى الكونغرس الأمريكي إلى غير ذلك، فهنالك حاجة ملحة لتغيير هذه الوجوه وضخ دماء جديدة في يعني في الدولة السورية من أجل إحداث أسرع يعني تغيير. طبعا نتحدث على مستوى الخدمي وعلى مستوى أيضا السياسي وعلى مستوى العسكري والأمني والاقتصادي إلى غير ذلك، هذه المستويات كافة هي مطلوبة وبكل يعني بكل شفافية. اليوم نحن أمام يعني حالة جديدة، وهذه الحالة إيجابية، ربما سلم الأولويات في كل دول العالم هنالك أولويات، لكن على الحالة السورية ليست عمودية، أصبحت اليوم أفقية، كل الأولويات هي ملحة.
0: نعم. يعني وتعيينات وتبديلات على مستوى مناصب مختلفة في هيئات مختلفة بدءا من الوزارات إلى المحافظين وأيضا منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية. دكتور مجدع يونسود، لنبدأ بالوزارات، برأيك كيف تم تقييم أداء المسؤولين السابقين أو الوزيرين السابقين لكي يتم اتخاذ قرار الاستبدال؟
1: نعم، يعني هلا من وجهة نظري أن تقييمات وعمل مستمر لكافة الوزارات. نحن نعلم بأن سوريا هي عبارة عن 23 وزارة، قبل التحرير كانت 30 وزارة، ثلاثة منها سياديين، لنبقى أمام 20 وزارة تحت التقييم المستمر. ما يحصل حقيقة يعني بنتيجة هذه التقييمات هو ما ينعكس على أرض الشارع في شوارع سوريا، ولنضع النفاط على الحروف، لسنا فقط أمام وزارة الزراعة أو وزارة الإعلام حتى تحدث تغييرا في هذا المسار. لنشير إلى أن السيد خالد زعروري يعني عندما تم تعيينه حقيقة هو شخصية إدارية بامتياز، وهذا يعكس يعني رؤية رئاسة الجمهورية في أنها تبحث ليس فقط عن الأشخاص الذين متخصصين أو حكومة الإفراط، وإنما من لديهم تمكن في إدارة الملف. نحن عندما يستلم أي شخص مدير أو تحت أي توصيف مسؤول أو وزير، لا يمكن أن نتغافل عن منظومة الفساد التي تحت هذه الوزارة، التي هي عبارة عن حصيلة منهجية في الفكر الفسادي وكيفية تسيير أمور المواطنين. بهذه الاستراتيجية تحتاج إلى عقلية إدارية منفتحة قادرة قلبة على ضبط كل المجريات ومفاصل هذه الوزارة، والأمر لا ينحصر فقط على وزارة الإعلام أو وزارتي الإعلام ووزارة الزراعة. إذا نحن لسنا فقط أمام شخصية متخصصة تدير الوزارة، وإنما أمام عقلية إدارية منفتحة تستطيع أن تضبط كافة سلوكيات الموظفين منسوبين هذه الوزارة بما تعكس خدمات على الشارع السوري. وحقيقة الأمر لا يتوقف عند هذه الوزارات، فإذا ما وجدنا بعض القطاعات الأخرى، نحن من وجهة نظري أجد أن هنالك وزارات تحمل مفهوم التفصيل والتقييم سيكون حكما بتغيير هؤلاء الوزارات، ولعل يسلط الضوء يعني على بعض القطاعات الخدمية بما فيها وزارة التعليم العالي. فوزارة التعليم العالي هنالك ضجيج واسع ما بين أوساط الطلاب وخاصة المقيمين في لبنان نتيجة عدم السماع لمطالبهم أو نتيجة لعدم تعديل شهاداتهم، وهنالك تحركات انعكست على الشارع ومظاهرات بدأنا نجدها في أمام وزارة في دمشق. هذه الأمور تحتاج عقلية تستطيع أن تسمع مطالب هؤلاء الناس، لأن هنالك احتضان من هؤلاء الأشخاص، ولست بالعشرات ولسنا بالعشرات وليس بالمئات، بل قد يصلون للآلاف. ما يحمل مفهوم التقييم هو موجود أصلاً في الشارع، وأيضاً الموضوع ممتد إلى موضوع وزارة الطاقة. فما يحصل يعني أيضاً من استراتيجية منهجية في رفع أسعار الكهرباء بشكل مفاجئ، قد يكون هنالك انعكاسات على الشارع. هل هذا الأمر مربوط بقرارات وزير لم يدرك كيف يمكن أن يتم رفع أسعار الكهرباء وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الحالة الاجتماعية؟ هذا دائماً يدخل في تقييم الرئاسة، وكيف يمكن أن يقوم بمواجهته، وكيف يمكن أن يضع استراتيجيات لحتى تمتص مثلا غضب الشارع. هذا جانب. جانب آخر، نحن فشلنا في القطاع الاقتصادي، نحن لم نستطيع أن نستقبل خلال عام ونصف ما هو مطلوب على المساحة السورية من مشاريع ممكن أن تنعكس بالخير والفائدة على اليد العاملة السورية وعلى العاش الاقتصاد. هناك تضخم ليس بحميد في المجتمع السوري ومختلف المحافظات السورية، هناك تضخم يمكن أن ينعكس باحتقان ليس مرضو فيه بأوساط الشارع السوري وخاصة في الفترة الحالية. وبالتالي أعتقد أن وزارة الاقتصاد تحت المجهر، أين المشاريع؟ لماذا هذا الجمود في استقطاب المستثمرين؟ هل هو القوانين الصارمة؟ هل هو تطبيق القوانين السابقة؟ هل هو عجز عن تعديل هذه القوانين؟ هنالك لغز معين لابد أن يكون هنالك تقييم حقيقي، وهذا ما يحصل حقيقة. لأن الوزير عندما يستلم مهامه، هذا لا يعني أن الثقة العمياء له، وإنما هنالك رقابة عليه، ونحن نعلم بأن مجلس الشعب لا يمارس السلطة الرقابية لأنه لم يعقد أي جلسة حتى تاريخ هذه الحلقة. وهذا يعني أن الدولة بتركيبتها لحد الآن يوجد حلقة فارغة في سلطة الرقابة على مجلس الوزراء وعلى الوزراء بكلهم بمهامه وكيفية تسير أمور وزارته. خلاصة الكلام ما أريد أن أشير إليه بأن التقييم يطال كافة الوزارات، ولكن حقيقة هنالك وزارات، وخاصة ما نتكلم عن وزارات تقدم قطاع خدمي، وهنا أشير على الصحة والتعليم، يعني هي عصب الدولة. وبالنسبة إلى الوزارات التي تكون لها علاقة بالاقتصاد، ونقصد هنا وزارة الاقتصاد واستقطاب المشاريع إضافة لوزارة الطاقة، يعني هي راحة المواطن.
0: كم تغيير وزاري دكتور مجد، كم تغيير وزاري تتوقع أن يحصل في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة؟
1: طالما أن حقبة التغيير قد بدأت من بداية هذا الشهر في أيار، ووجدنا بأن هنالك 7 مراسيم بدأت حقبة التغيير، فإذا هنالك استراتيجية في فكر الدولة بإحداث التغيير. والتغيير على وجهة نظري هو قائم على معيارين اثنين، الأول وهو التقييم المستمر، والثاني قد يكون بطلبات شخصية. هنالك بعض الأشخاص تقدم طلبات بسبب عجزها عن إدارة بعض الملفات، لأننا كما ذكرنا أو كما ذكرت قبل قليل بأن الشخص عندما يتم استلامه لمهام معينة وخاصة على مستوى وزارة، لا يمكن أن أن تحته عشرات مئات آلاف الموظفين هم لديهم عقلية معينة مبنية على الفساد. لا يمكن أن نقدم خدمة للمواطن إلا بموجب رشاوي يتم مقاضاتها، وهذا الأمر موجود بكل الوزارات وبكل المديريات وبكل القطاعات. فإذا الفساد حتى تاريخ هذه اللحظة متفشي، ويمكن أن يتم الجلوس مع كافة المتعهدين والمستثمرين ورخص البناء. لا يمكن أن تحصل على رخص البناء إلا تدفع أموال لمهندس معين تابع لبلدية معينة أو مكان معين. لا يمكن أن تحصل على خدمة من أبسط الأمور إلا أن تدفع مبالغ معينة، وهذا الأمر كله يحصل. لماذا؟ لأن العقل الإداري الذي يقوم باستلام أي مديرية يجب أن يكون لديه حزم إداري، إضافة لأن يكون متخصص في مجال عمله، إضافة لأن يكون لديه النية الحقيقية في إحداث إصلاح بالعمل المؤسساتي. نعم. وهذا الأمر كله بأكمله بمجمله هو مربوط بقانون العدالة الانتقالية، لأن قانون العدالة الانتقالية المرتقب والذي كنا وما زلنا نتحدث عنه هو يطال المؤسسات، الإصلاح المؤسساتي، والإصلاح المؤسساتي يطال الوزارات والمديريات والجامعات. ما زال لحد الآن لتاريخ هذا التوقيت هنالك أشخاص بالألم العريض مكتوب عليهم فاسدين من أكثر من عقود من الزمن، وما زالوا لحد الآن هم يقوموا بتسيير أمور مواطنين الشعب السوري، والاستفزاز موجود وسحب
0: الأموال. هذه النقاط التي ذكرتها دكتور مجد عيسود، اسمح لي أن أقولها،
1: حقيقية من كل من يستلم في منصب يتعلق بوزارته أو مديريته أو أو بأي مكان، أن يكون لديه النية والقدرة الحقيقية على مراقبة هؤلاء الموظفين الذين هم ما زالوا يعتبرون سبب للفساد في المؤسسات وعكسا عن ذلك الوزارة.
0: هذه النقاط التي ذكرتها دكتور مجد عيون السود أريد أن أنقلها للسيد مصطفى النعيمي. سيد مصطفى، برأيك كيف يجب أن تنعكس هذه التغييرات الحاصلة على أداء المؤسسات الحكومية وأيضا الخدمات العامة؟
2: نعم، ذلك أن الانعكاسات الإيجابية ستبدأ قريبا، وسيلحظ ذلك المواطن عملية إبلاغ على أي حالة فساد. وأعتقد بأن الشعب السوري لديه من القدرة الكافية من أجل التعقب هذه الحالات من الفساد عندما يكون المواطن أيضا حيد القانون. هذا يحتاج إلى حماية على سبيل المثال الحماية بشكل عام. هناك الكثير من الوثائق الثبوتية التي تحتاجها من أجل استكمال أي مشروع تعمل به، تحتاج إلى تعقيب داخل مؤسسات الدولة، وبالتالي هنالك من يبتش أو هنالك بعض المبتشين ضمن تلك المؤسسات لابد من الإبلاغ عليهم عنهم بشكل مباشر وحسابة هؤلاء. وبنفس التوقيت عندما يقوم المواطن أيضا يعني دفع المبالغ دون وجود أي إيصال بقيمة الرسوم لتلك الأموال التي يدفعها، أيضا تلك العملية والفساد التي
0: نعم. سيد مصطفى النعيمي، الصوت لا يصل بشكل جيد، سنعود إليك بعد قليل عندما يتم إصلاح الاتصال. وأعود إلى الدكتور مجد عيون السود. دكتور مجد، برأيك ما هي أبرز آليات متابعة عمل الوزراء والمسؤولين الجدد؟
1: العمل الوزاري هو يعتبر من أسمى الأعمال والمهام المنوط عليها في المجتمع السوري بمختلف المحافظات، لكن ما أريد أن أقول أن يكون الآليات المتبعة في عمل الوزارة مبنية حقيقة على تقديم الشكاوى بشكل مباشر والاستماع إليها من أي مواطن، هذا رقم واحد. والرقم الثاني أن يكون أي مسؤول أو أي شخص يتولى مهام إدارية وخاصة في الشؤون القانونية أن يكون لديه القدرة والآليات الحقيقية في اتخاذ القرار وفرض كيف يسير العمل. النقطة الثالثة التي يجب أن ندركها، حقيقة منظومة الفساد متشعبة جدا. منظومة الفساد لا يمكن القضاء عليها بعصا سحرية يقوم بحملها الوزير أو المدير ويقوم بتطبيقها. وهنالك من يقول دعنا نبني وزارة جديدة أو جامعة جديدة من الصفر، وحتى لا ندخل بمعركة محاربة الفساد في هذه المنظومة القائمة. لذلك يتعلق الأمر بصلاحيات قانونية لأي شخص ممكن أن يتابع كيفية سير أي مديرية أو وزارة، يتعلق الأمر بالنية الحقيقية والقدرة على استيعاب مجريات الأمور، ويتعلق الأمر أولاً وأخيراً بتفعيل الرقابة والشفافية من خلال الشكاوى المباشرة من أبسط مواطن وما لأعلى متعهد في الموضوع. لأنه ما يحصل حقيقة وما يجري حقيقة أنه الفساد والرشاوي متواجدة ومستمرة في مختلف المديريات، والمواطن يعاني منها، وحتى ممكن أن نقول بأنه هناك معاملات لا تسير، لا خاصة بالنسبة للمتعهدين دون تفعيل مسار من الرشاوى.
0: بنسبة كم دكتور؟ بنسبة كم هذه التفاصيل التي تتحدث عنها؟
1: يعني أنا كنت أتمنى أن يكون في ضمن هذه المقابلة جانب من المتعهدين الذين ينقلون شكواهم في مختلف المحافظات السورية ويدركون ويتكلمون بأن هنالك رخص لا يمكن أن يتم منحها إلا من خلال إعطاء مبالغ مالية ورشاوي لجانب من المهندسين التابعين للبلديات، وهذا الأمر موجود وموثق عند المتعهدين، ومشكلة عامة موجودة عند الجميع.
0: نعم، أريد أن أنتقل إلى نقطة منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية دكتور مجد عيون السود. برأيك ما هي الدلالات السياسية والإدارية لتعيين محافظ حمص السابق في هذا المنصب؟
1: هذه سياسة مبنية على شفافية السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع في وضع السيد عبد الرحمن الأعمى الذي وضع بصمة طيبة في محافظة حمص في إدارة المحافظة لأكثر من سنة، وطبعا جاء اسم السيد عبد الرحمن الأعمى نيابة عن السيد مهر الشرع، فهنا دلالة يعني معروف أن السيد مهر الشرع هو أخ شقيق السيد أحمد الشرع، فهنا دلالة سياسية واضحة بأنه الأسرة يعني خرجت خارج هذا المنصب وجاء بشخص لا يحمل مفهوم الأسرية. طبعا موضوع الشفافيه هو مفروض خاصه في اعلى مؤسسات الدوله شانا وهي مؤسسه رئاسه الجمهوريه. اعتقد رساله واضحه لكافه المتابعين ولكافه ابناء الشعب السوري بان الشفافيه المطلقه من ابتداء من مؤسسه رئاسه الجمهوريه هي واضحه وهذه خطوه طيبه. وطبعا الامر موصول لتعيين السيد فارس عيسى كمدير مكتب بدل السيد حازم الشرع، فتوقع هذا الامر ايجابي يعني على مستوى رئاسه الجمهوريه وله ثمره طيبه في نفوذ كافه السوريين.
0: نعم، ما ابرز التحديات التي تنتظر المحافظ الجديد لحمص برأيك؟
1: يعني والله حقيقة حكما لمهام يعني المنوطة بالسيد عبد الرحمن الأعمى هي على قدر من المسؤولية أكثر من موضوع محافظة حمص، لكن ما أقوله باسم كافة أعضاء محافظة حمص بأنه وضع بصمة طيبة بمحافظة حمص التي كانت تعاني من تحديات مالية كبيرة. أما بالنسبة لموضوع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية فأتوقع أنه سيكون أبرز التحديات هو سياسة التطوير السياسي على مختلف القطاع الدولي والإقليمي، لأن عمله بات يحمل مفهوم الإقليمية والدولية أكثر من أن يكون على مستوى المحلي أو على صعيد المحافظة، فلابد أن يكون هنالك يعني وعي بحاجات ومتطلبات وكيفية التعامل مع الدول الإقليمية، أن يكون هنالك وعي بالمجتمع الدولي وكيف ينظر إلى سوريا والتغيرات السياسية بالنسبة لسوريا. وحقيقة يعني من المشهود بأن سوريا تضع بصمات نجاح على الصعيد الخارجي، ولعل من يعني أن يسعنا القول في هذا الجانب أنه بوجهة نظري من أنجح الوزارات ومن أكثر الوزارات التي تقدم خدمات للشعب السوري هي وزارة الخارجية برعاية السيد الرئيس برعاية السيد الوزير الشيباني، يعني حققت نجاحا ملموسا دخل إلى نفوس كافة السوريين وله ثمراته الإيجابية على الصعيد الداخلي وصولا لأبسط مواطن موجود داخل الجمهورية العربية السورية.
0: نعم، وأخيرا سؤال أخير، من الرسائل السياسية والإدارية التي تحمل لها التغييرات الواسعة في مناصب المحافظين؟
1: عذرا إعادة السؤال لطفا.
0: ما الرسائل السياسية والإدارية في التغييرات الواسعة التي يعني صدرت اليوم بالمراسيم الرئاسية بتغيير مناصب المحافظين الجدد؟
1: تحمل مفهوم الإصلاح المؤسساتي من جهة، وتحمل مفهوم الشفافية من جهة كما ذكرنا، وأيضا والشيء الأهم أنها تحمل مفهوم اعتماد سياسة التكنوقراط والتخصص بأي منصب جديد، إضافة للتمكن الإداري من القضاء على الفساد. فأعتقد وما أراه أن أي تغييرات قادمة تحمل معيار أساسي التكنوقراط التخصصي في مجاله، وهذا ما وجدناه السيد فارس في السيد خالد زعرور، إضافة لأن يكون لديه إمكانية إدارية حقيقية قادرة على ضبط الوزارة أو المؤسسة من كافة معاملاتها، سعيا في أن يكون هنالك خدمات حقيقية لأبناء الشعب السوري.
0: شكرا لك مجد، الدكتور مجد عيون السود، دكتور في القانون الدولي، كنت معنا من حمص، وأشكر أيضا الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي كان معنا قبل قليل من العاصمة دمشق. قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق بحثا تعزيز العلاقات السورية اللبنانية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني. وأضافت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جرى في قصر الشعب بحضور وفدين وزاريين من البلدين، حيث تناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. هذا وأفاد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام قبل مغادرته سوريا بأن الزيارة التي أجراها لدمشق أحرزت تقدما كبيرا في مسار القضايا المشتركة بين البلدين، معربا عن ثقته في ظهور نتائجها قريبا.
3: ويهمني أن أؤكد أننا أحرزنا اليوم تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد، وأنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا. وجاء زيارتنا اليوم ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك، وللتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعا.
0: وأضاف سلام أن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا وكشف مصير المفقودين في كلا البلدين، مع التأكيد على ضبط الحدود ومنع التهريب وعودة السوريين النازحين إلى بلادهم، إلى جانب ملفات أخرى.
3: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين، وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: تطورت العلاقات السورية اللبنانية بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام الأسد المخلوع في أواخر عام 2024. تفاصيل هذا المسار في المادة الآتية.

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري والوفد المرافق له، بحثوا عددا من الملفات المشتركة بما فيها تطوير استراتيجية التعاون الأمني بين البلدين. وأوضحت وزارة الداخلية أن المباحثات التي جرت في دمشق تناولت مسار عمل لجنة الأمنية المشتركة وتقييم ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات استكمال المهام المتبقية، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش كذلك الشؤون المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان، ولا سيما الجوانب القانونية المرتبطة بأوضاعهم، إضافة إلى قضايا الوثائق الرسمية، بما يسهم في تنظيم هذا الملف ومعالجة التحديات المرتبطة به.

0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على اللواء السابق وجيه العبدالله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد. وأوضحت وزارة الداخلية أن العبدالله يعد أحد أركان الدائرة الضيقة لنظام المخلوع والمسؤول المباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طوال فترة خدمته في القصر الجمهوري. وأضافت الوزارة أن سجلات التحقيق كشفت أن العبدالله تولى مهامه في مكتب الشؤون العسكرية وذلك منذ عام 2005 حتى عام 2018، وهي الحقبة التي وصفتها بالأكثر دموية في تاريخ البلاد. هذا وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لملاحقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إبان فترة نظام المخلوع تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة. ألقت إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي في منطقة الزبدان بريف دمشق ألقت القبض على جلال عبد الحميد المالح المتهم بالتورط في جرائم قتل وانتهاكات لصالح النظام المخلوع. وأفاد مصدر أمني لوكالة سانا بأن المالح متورط في قتل الملازم المنشق محمد عيسى، إضافة إلى تسليمه عبد الله محرز المنتمي سابقا إلى حركة أحرار الشام إلى قوات النظام المخلوع، حيث قتل لاحقا داخل السجن. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 17,400,000 حبة كيبتاغون خلال عمليات مكافحة المخدرات التي جرت خلال شهر نيسان الماضي. وأوضحت الوزارة أن عملياتها أسفرت كذلك عن ضبط نحو 1,600 كيلوغرام من الحشيش، إضافة إلى تفكيك 7 شبكات دولية تنشط في تهريب المخدرات. وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير شامل نشرته الوزارة عن إنجازات إدارتها المختلفة خلال الشهر الماضي، شمل ملفات التوظيف والتدريب والخدمات الطبية والهجرة والجوازات والتعاون الدولي والملفات الجنائية. باشرت الهيئة الوطنية للمفقودين عمل البحث والتنقيب في موقع مجزرة التضامن بمدينة دمشق، وذلك تمهيدا لاستخراج رفات الضحايا الذين أعدموا ميدانيا على يد أمجد يوسف وفق ما وثقته تحقيقات سابقة. وبحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، تمكنت الهيئة من العثور حتى الآن على رفات 12 شخصا بينهم أطفال، في الوقت الذي ما تزال فيه عمليات البحث والتنقيب مستمرة بإشراف فريق متخصص يضم أطباء وخبراء. وأفادت المجموعة بأنه من المتوقع أن تستمر عمليات استخراج الرفات والتوثيق الميداني لعدة أيام إضافية داخل الموقع. قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تعد تصرفات مرفوضة لا تخدم مصلحة المجتمع ولا تعكس قيم أبناء المنطقة. وشدد أحمد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، داعيا إلى حماية المؤسسات العامة والممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء أي أعمال تؤدي إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح المواطنين. كما دعا أبناء المحافظة وخصوصا الشباب إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى.
1: الاعتداء على اللافتة التعريفية للقصر العدلي بمدينة الحسكة حادثة تعيد ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة إلى الواجهة، كما تضع اتفاق 29 من كانون الثاني الماضي أمام اختبار حقيقي. هذا الاعتداء الذي نسب لعناصر ما يسمى الشبيبة الثورية سجل للمرة الرابعة مؤخراً، وتخلله الخميس الماضي الهجوم على القصر العدلي والاعتداء على موظفيه وتمزيق الشعار الوطني للدولة في مشهد أثار غضباً واسعاً وزادت حساسية الواقعة مع حضور قوات الأسايش من دون تدخل. المهاجمون على القصر العدلي برروا هجومهم بأنه احتجاج على تغييب اللغة الكردية من اللوحة التعريفية، لتشدد الحكومة على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية والعربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للمؤسسات وفق الدستور والتشريعات النافذة. كل هذه الحوادث لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت في لحظة حساسة من المفاوضات بين الحكومة والإدارة الذاتية، حيث برز مؤخراً ملف القضاء كعقبة أمام المفاوضات، حيث طالبت الحكومة بتسليم كامل المؤسسات القضائية وإدماج القضاة ضمن ملاك وزارة العدل وفق معايير الكفاءة، بينما أصرت الإدارة الذاتية على الاحتفاظ بكوادرها القانونية، واشترطت أن تقوم آلية الدمج على نسب محددة تصل إلى 50% من عدد القضاة. إذن وللمرة الرابعة تقف ما تسمى بالشبيبة الثورية عائقاً أمام تسلم الحكومة القصر العدلي بالحسكة، ما يطرح تساؤلات عن تبعية هذا الكيان والجهات التي تحركه وتدعم تحركاته التي يبدو أنها تعكس خلافات داخلية كردية، وخاصة فيما يتعلق بملف دمج قسد بالدولة.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قراراً يتضمن قائمة الترميم الأولية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية الحسكة والملكية والقامشلي. وبحسب القرار الذي نشرته اللجنة العليا عبر معرفاتها، ضمت قائمة الترميم الأولية في دائرة الحسكة صبحي شوقي أحمد، وفي دائرة الملكية عبد الكريم ملا عمر إسماعيل. أما دائرة القامشلي فضمت كلاً من حسن علي محمود وريبر صباط الله سيدة. هذا ونص القرار على أحقية تقديم ذوي المصلحة الطعن على قائمة الترميم الأولية للجان الفرعية أمام لجنة الطعون في مركز عدلية محافظة الحسكة، وذلك يوم غد الأحد. أطلقت وزارة الاتصالات في دمشق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكة فيزا وماستر كارد العالميتين، في خطوة تهدف إلى ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الرقمية الدولية.
2: اليوم تعبر أول بطاقة سورية إلى العالم، ويعود العالم إلى جيب المواطن. يعني اليوم الحياة قائمة على التجارة الإلكترونية، على الدفع الإلكتروني. الناس صعب عليها حمل النقد، صرف المصاري وترجيع الباقي الفكة، فهي كلياتها هي القضية، هي قضية رئيسية اليوم بعالمنا. فرقم واحد. رقم اثنين، هي تسهل هذه الخدمات على المصارف أن تصدر هي البطاقات، مما يسهل الدفع للناس. لكن الأهم ربما هي تفعيل دورة الاقتصاد، لأنه تسمح أيضا لمحال كثيرة أن تتحول إلى التجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الناشئة التقنية التي تستخدم الدفع الإلكتروني في أن تطلق منتجاتها وخدماتها.
0: هذا وقال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل خلال لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، قال إن تغيير أسعار خدمات الاتصالات يعكس المنافسة في السوق، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على التنظيم فقط بحسب قوله.
3: قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قرارا سياسيا. الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة، وبالتالي ما تقوم به الوزارة، أي وزارة في العالم، يعني هذا دور الوزارة، ليست مشغل اتصالات. الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ما يخفض الأسعار في النهاية، ما يخفضها ويجعلها مناسبة لشرائح واسعة من الناس، هو وجود شركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة. وضع الأسعار الحالي ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. دور الوزارة هو أن تعدل السوق.
0: ربط هيكل خلال حديثه مع تلفزيون سوريا دخول مشغل ثالث إلى السوق السورية بوصول المنافسة بين المشغلين الحاليين إلى مستوى كاف بحسب قوله.
3: متى تدخلي مشغل ثالث؟ عندما يكون وصلوا المشغل الأول والمشغل الثاني إلى حد من المنافسة كافي، ما عاد في منافسة أكثر، تدخلي مشغل ثالث. وجود مشغل ثالث يعني كان في مشغل أول وثاني، صار في استقرار في السوق، ما عاد لا ازدادت تحسنت جودة الخدمات ولا انخفضت الأسعار. تدخلي مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد ويأخذ حصة من السوق لتدافع الشركة الأولى والثانية عن حصتها في السوق، فهي يؤدي ذلك إلى تحسين الجودة وتخفيض الأسعار.
0: وحول تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، قال وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن دولا عديدة تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات وإلزامها بالقوانين المحلية، مشيرا إلى أن 80% من استخدام السوريين للإنترنت يتركز في 3 منصات فقط.
3: المنصات عدد كبير منها هي منصات عابرة للقارات، فهي تدخل يعني بلادنا وتدخل بيوتنا بغض النظر يعني هي إلى وجود قانوني أم لا. الدول الآن تتجه إلى ضبط عمل هذه المنصات في أي دولة، بحيث أنه هي تلتزم بالقوانين القائمة، إذا صار فيها مخالفات فهي ممكن تتبعها قانونيا داخل البلد. وجود هذه المنصات كبير جدا في سوريا، انا يعني فيني اعطيك احصائيه انه اكثر من 80% من كامل حركه الانترنت في سوريا هي لثلاث منصات من كل استخدام العالم للانترنت. فهذا بيفرجيك قديش هي لها دور رئيسي في نشر الاخبار، نشر المنتجات، نشر الناس تواصلها مع بعضها.
0: وصلت الدفعة الأولى من الحجاج السوريين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أمس السبت، وكان في استقبالهم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش. هذا وأوضحت وكالة سانا أن الطائرة الأولى التي انطلقت من مطار دمشق الدولي كان على متنها 340 حاجا، وأفادت بأن عدد الحجاج المسافرين عبر مطار دمشق يبلغ نحو 12,900 حاج، وعبر مطار حلب نحو 9,000 حاج. كما أشارت إلى أن رحلات الحجاج من مطار حلب تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، بالإضافة إلى وجود نقاط انطلاق للحجاج السوريين من دول مختلفة. هذا والتقى مراسل تلفزيون سوريا مع بعض الحجاج في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرتهم إلى مطار جدة في السعودية.
4: أول شيء الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر وأن خرجنا إلى الحج من مطار دمشق، هذه أول كلمة أقولها. والحقيقة مشاعر لا توصف، يعني كنا عندما نذهب إلى الحج من دول أخرى غير سوريا نشعر بغصة، غصة كبيرة، ولكن الآن نشعر بفرح كبير والحمد لله رب العالمين.
5: يعني هيك شعور جواتي ما بحس بعبر عنه والله، يعني لأول مرة بحياتي بحس هيك ما بعرف هيك مشاعر مختلطة، هو فرح، هو فرحة بهجة اللقاء، يعني مشاعر مقدسة. الله يتعاملها كل حواج، الله يتعاملها كل مشتهي، الله يتعاملها كل سوري إن شاء الله.
0: يعاني مزارعون في مدينة بن شبيري في إدلب من أضرار واسعة لحقت بمحاصيلهم الزراعية نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي المكشوف بالقرب من أراضيهم.
6: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش لم تتحول كل أمطار الشتاء إلى مواسم خير، مياه كثيرة عبرت الحقول هذا العام لكن بعضها حمل الضرر بدل الحياة. خط الصرف الصحي المكشوف الممتد قرب الأراضي الزراعية تسبب بأضرار واضحة للمحاصيل. أبو أحمد يقف اليوم بين مزروعاته المتضررة بعد موسم كان ينتظر منه تعويض خسائر السنوات الماضية، ويقول إن وفرة الأمطار لم تمنع تسرب مياه الصرف إلى أجزاء من أرضه الزراعية.
7: يعني بدل ما يكون نعمين إحنا صار في عنا غصة، كل ما صار مطر طاف المجرور غرق الأراضي، مثل ما شفت هوني زارعين الأرض البطاطا، وتعرف كلفة البطاطا كلفة عالية، وتوم كمان. كل ما صار مطر طافت على الأرض وغرقتها وحتى أنهت المحصول يعني بشكل تام.
6: تكرار المشكلة دفع المزارعين هنا إلى رفع مناشدات للجهات المعنية من أجل التدخل السريع. الأهالي يؤكدون أن خط الصرف الحالي لم يعد مناسبا للكميات التي تمر عبره، ومع كل ضغط إضافي أو هطولات مطرية تتوسع آثار المياه باتجاه الأراضي المجاورة، ما يهدد جزءا من الموسم الزراعي ويزيد مخاوف المزارعين من خسائر أكبر مستقبلا.
8: إضافة إلى الأضرار اللي صارت في الأراضي الزراعية، نحن طريقنا ترابي من الزفت تبع طريق إدلب حلب القديم لزفت تعوم الفوعة، هذا طريق ترابي بحرف المجرور، فبينقطع الناس كلها بشكل عام. ما بتحسن الناس مني وانت رايح حدا بيدخل على أرضه والمي بتمشي فيه، فبنتمنى من الجهات المعنية تنظر في أمر هذا الطريق وفي أمر هالأضرار الزراعية هاي اللي صارت علينا جميعا.
6: هذا الموسم استفادت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا من الأمطار الغزيرة، فالمياه أعادت النشاط إلى الزراعة وخففت أعباء الري وتكاليف الإنتاج على كثير من المزارعين. لكن الصورة قرب بنش بدأت مختلفة بالنسبة لبعض الأهالي.
9: في هذه الأراضي القريبة من مدينة بنش لم يخشى المزارعون قلة المطر هذا الموسم، فالشتاء حمل أمطارا غزيرة أعادت الحياة لكثير من الحقول، لكن مياه أخرى مكشوفة وملوثة حضرت أيضا. فهل تصل المعالجة قبل أن تتسع الخسائر أكثر؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: شهدت مدينة مصياف بريف حماة فعالية توعوية حملت عنوان من زيتون إدلب إلى ربوع مصياف، تضمنت عرض فيلم يوثق معاناة المعتقلين وتقديم شهادة حية وقصص لشهداء الثورة. وتضمنت الفعالية في ختامها نقاشا مفتوحا حول محطات الثورة في مختلف المحافظات.
10: وقامات كثير طبعا بسوريا، وبعدها صرنا نعرف انه
11: نحن جينا لهون لنأكد على انه الشعب السوري واحد.
12: نحن جينا اليوم من المحافظة اللي تحت اسم وعنوان من زيتون إدلب إلى ربوع مصياف، وهذه قصتي. يعني اليوم حتى هالمصياف شحد له قوة حلوة، شباب من إدلب جايين ليحكوا بالثورة، لنبرك مع بعض، لنتحاور، لنحكي بالثورة، نحكي بألمنا بوجعنا، لنبني، نحاول نتقدم، نبني سوريا، نبني المؤسسات، نبني الإنسان أولا. لأنه شفت 14 سنة النظام مزق الإنسان، مزق السوري، سوى موضوع الطائفي، موضوع اليوم التحريض. نحن من أول لحظة من التحرير عم النادي انه يا اخي طالع صدره قانون اللي عم يحكي بالطائفي والخطاب الطائفي والتحريض الطائفي، يتحاكم، يتحاسب، يكون في محاسبه. نحن من ابن سوريا 14 سنه، راح مليون شهيد، ما بدنا نضل

0: أهمية هاي الفعالية هي الحوار والتعرف نحن على ونتعرف نحن على بعض. أنا بتمنى إنه هاي الفعالية وهاي القصص تعم يعني بكل أرجاء سوريا. أنا من الناس اللي أثر فيني الفيديو اللي شفته أول شيء، رجعت يعني مشاعر الغضب صراحة تملكتني أكثر من إنه مشاعر الفرح بالنصر، لأنه نحن يعني في غضب نحن هو مكبوت وعم يطلع دائما بأي فرصة هي عم تكون موجودة. أهمية اللقاء إنه نحن نتعرف على بعض، نسمع بعض، نحن كل ما سمعنا بعض بتقل الفجوة بيناتنا، وإن شاء الله يعني بشوي شوي الحوار هو الخطوة الأولى أنا برأيي هو نحو السلم الأهلي.
1: ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم

حكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.